0: ودولية.
1: هنا الكويت.
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت.
2: أخبار جهينة
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت.
4: مرحب.
5: برنامج على المكشوف.
4: برنامج الثاني على الخط.
6: مسايم.
7: مسايم.
8: إضاءات ثقافية.
9: استراحة طهيرة.
10: أبي منه الخبر.
0: صباح الخير.
11: مساء الخير يا كويت.
0: إذاعة دولة الكويت.
1: هنا الكويت. إذاعة دولة الكويت.
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت.
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت.
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
12: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات

في برنامج محطات نحاول أن نقدم لكم المعلومات العامة والمهمة لتصلكم بأسلوب مشوق وجديد، ونجمع لكم من المعلومات ما يثري ثقافتكم. كونوا معنا أينما كنتم عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج محطات.

محطات، إعداد سالم العواش، تقديم بدر العنزي، سالم العواش، تنفيذ فهد العيسى، محطات للمخرج معاذ سريع.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم محطات. هذا البرنامج الذي عودكم دائما بالمعلومات المفيدة والجديدة، فكونوا معنا أعزائي المستمعين، ولكن بعد هذا الفاصل.

ونبدأ معكم محطاتنا في هذا الأسبوع. لماذا تتجعد أصابعنا في الماء؟ كلنا نعرف المشهد، نبقى في الماء فترة ثم ننظر إلى أصابعنا فنجد الجلد قد امتلأ بالتجاعيد لسنوات طويلة. كان التفسير الشائع أن الجلد ببساطة امتص الماء وانتفخ، لكن القصة أكثر إثارة. التجاعد الذي يحدث في أطراف الأصابع مرتبط بعمل الجهاز العصبي، إذ يؤدي البقاء في الماء إلى تغيرات في الأوعية الدموية تحت الجلد، فتظهر تلك التجاعيد المعروفة. والدليل المثير في هذه الاستجابة يمكن أن تتأثر عندما تكون بعض الأعصاب المسؤولة عن المنطقة متضررة.

علمية مثيرة تقول أن التجاعيد قد تساعد أصابعنا على التعامل مع الأشياء المبللة بطريقة تشبه إلى حد ما الأخاديد الموجودة في إطارات السيارات التي تساعد على تصريف الماء. وقد وجدت بعض التجارب أن الأصابع المتجعدة ساعدت المشاركين على التقاط أجسام مبللة بصورة أسرع، لكن الأبحاث حول الفائدة التطورية الدقيقة ليست نهائية بالكامل. إذن ما نستطيع قوله بثقة هو أن تجعد الأصابع في الماء ليس مجرد جلد يشرب الماء كما قد نتخيل، بل تشارك فيه الاستجابة عصبية وأيضا وعائية، وهذه تكون منظمة. حتى تلك الخطوط الصغيرة التي نراها بعد السباحة وراءها جهاز عصبي يعمل دون أن نشعر. وننتقل لمحطة جديدة مستمعينا الكرام. أقصر حرب مسجلة استمرت أقل من ساعة. عندما نسمع كلمة حرب نفكر في سنوات طويلة من المعارك. الحرب العالمية الأولى استمرت أكثر من 4 سنوات، والثانية نحو 6 سنوات، لكن التاريخ سجل حربا مختلفة تماما. في عام 1896 وقع نزاع بين بريطانيا وسلطنة زنجبار فيما أصبح يعرف باسم الحرب الإنجليزية الزنجبارية. بدأت الأزمة بعد وفاة السلطان حمد بن ثويني، وتولى خالد بن برغش السلطة من دون موافقة بريطانية. في ظل ترتيبات سياسية كانت بريطانيا تتمتع فيها بنفوذ كبير في زنجبار، وجه البريطانيون إنذارا يطالب السلطان الجديد بالتنحي. انتهت المهلة صباح 27 أغسطس عام 1896، ولم يتراجع خالد. وبعد ذلك بدأت السفن البريطانية بقصف القصر. النتيجة لم تستمر الحرب أياما ولا ساعات طويلة، بحسب موسوعة بريتانيكا ومصادر تاريخية أخرى استمر القتال أقل من 40 دقيقة تقريبا، ولذلك توصف عادة بأنها أقصر حرب مسجلة في التاريخ. دمرت المدفعية الزنجبارية وتضرر القصر، ثم انتهت المقاومة وهرب خالد إلى القنصلية الألمانية. إنها مفارقة تاريخية غريبة، هناك حروب استمرت حتى ولد خلالها جيل كامل وكبر، وهناك أخرى كان من الممكن أن تبدأ بعد تناولك الإفطار وتنتهي قبل أن تنهي قهوتك. وننتقل لمحطة جديدة مستمعينا الكرام. لماذا تطفئ أو تخفف إضاءة الطيران قبل الهبوط ليلا؟ من الأشياء التي يلاحظها المسافرون في الرحلات الليلية أن طاقم الطائرة قد يطلب تخفيف إضاءة المقصورة أثناء الإقلاع أو الهبوط، وقد يعتقد البعض أن سبب توفير الكهرباء أو إعطاء الركاب جوا هادئا، لكن السبب الأساسي مرتبط بالسلامة. عندما تكون المقصورة مظلمة نسبيا تتكيف أعين الركاب وأفراد الطاقم مع الإضاءة المنخفضة، ولو حدث طارئ يستدعي إخلاء الطائرة ليلا سيكون الانتقال من داخل المقصورة إلى الظلام الخارجي أسهل بصريا مقارنة بالخروج مباشرة من مكان شديد الإضاءة. تخيل أنك تجلس في غرفة شديدة الإضاءة ثم تطفأ الأنوار فجأة. في الثواني الأولى قد يصعب عليك رؤية الأشياء بوضوح، في الطائرة هذه الثواني قد تكون مهمة. كما أن تخفيف إضاءة المقصورة يساعد أفراد الطاقم والركاب على رؤية الظروف خارج النوافذ بصورة أفضل، وهو أمر يمكن أن يكون مهما عند تقييم الوضع أثناء الطوارئ. ولهذا أيضا يطلب غالبا رفع ستائر النوافذ أثناء الإقلاع والهبوط. إذن عندما تخفف أنوار الطائرة في رحلتك القادمة فالموضوع ليس من الرومانسية بأن يجعلوا لك الإضاءة خفيفة من شركات الطيران، إنه إجراء له علاقة بأن تكون عيناك والمقصورة أكثر استعدادا إذا حدث موقف غير متوقع. وننتقل لمحطة

0: جديدة. المحيط يحتوي على جبال أعلى مما يتخيله كثيرون. عندما نقول جبل، أول صورة تأتي في أذهاننا هي اليابسة، لكن تحت سطح المحيطات توجد منظومات جبلية هائلة، وأكبر سلسلة جبلية على كوكب الأرض ليست سلسلة الهيمالايا، إنها منظومة حيود وسط المحيط. بحسب الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية الـ NOAA، تمتد هذه السلسلة الجبلية تحت الماء لأكثر من 65 ألف كيلومتر حول الكرة الأرضية، ويقع أكثر من 90% منها في أعماق المحيط. هذه السلسلة تتكون من حدود صفائح تكتونية تتباعد عن بعضها، فتصعد مواد منصهرة من باطن الأرض وتبرد، مكونة قشرة محيطية جديدة، أي أن قاع المحيط ليس أرضا مستوية ساكنة كما قد نتصور. هناك جبال ووديان وبراكين وصدوع وعالم جيولوجي كامل مخفي تحت الماء. المدهش أن البشر رسموا خرائط دقيقة لأسطح أجرام بعيدة في الفضاء، بينما ما زالت هناك تفاصيل كثيرة في أعماق محيطات كوكبنا تحتاج إلى استكشاف أدق. نحن نعيش على كوكب نسميه الأرض، لكن أكثر من 70% من سطحه مغطى بالماء، وتحته تضاريس ضخمة لا يراها معظم البشر طوال حياتهم.
1: مستمعينا الكرام، فاصل ونستكمل معكم برنامجكم محطات، فابقوا معنا.

أهلا بكم من جديد، عدنا لكم في برنامج محطات ونكمل محطاتنا. وتقول هذه المحطة: لماذا حواف بعض العملات المعدنية مسننة؟ إذا كانت لديك عملة معدنية ذات حافة مسننة، مرر أصابعك عليها. هل فكرت يوما لماذا لم يجعلوها ملساء؟ ببساطة مستمعين الكرام، القصة تعود إلى زمن كانت فيه قيمة بعض العملات مرتبطة فعليا بالمعدن الثمين الموجود فيها كالذهب أو الفضة. وكان بعض المحتالين يقومون بحيلة ذكية وبسيطة، يأخذون عددا كبيرا من العملات ويزيلون كمية صغيرة جدا من المعدن من حواف كل عملة. الكمية المأخوذة من قطعة واحدة قد لا تلفت الانتباه، لكن عند جمعها من مئات العملات يمكن الحصول على كمية ذات قيمة من المعدن، بينما تستمر العملات الناقصة في التداول. ومن الحلول التي ساعدت على كشف العبث بالحواف جعلها ذات نقوش أو خطوط منتظمة. فإذا حاول شخص قص جزء من الحافة يصبح التلاعب أكثر وضوحا. اليوم لم تعد العملات الحديثة في معظم الحالات تعمل بالطريقة القديمة نفسها، ولم تعد قيمة القطع المعدنية مساوية لكمية الذهب أو الفضة الموجودة فيها، لكن الحواف المسننة بقيت في كثير من العملات. كما أن اختلاف الحواف يساعد أيضا على التمييز بين فئات العملات باللمس، وهو أمر مفيد خصوصا للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. فتفصيلة صغيرة جدا في جيبك قد تحمل أثرا من معركة قديمة بين صانع النقود ومن كان يحاول سرقة جزء منها بالمليمتر. ومحطتنا التالية تقول: لماذا نقول بنان للأصابع؟ من الكلمات العربية الجميلة كلمة البنان، وكثيرون يعرفونها من قول الله تعالى في سورة القيامة: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. لكن ما البنان؟ تذكر معاجم العربية أن البنان يطلق على أطراف الأصابع، ويأتي أيضا في استعمالات لغوية تتصل بالأصابع نفسها. ولهذا نجد العربية تعبيرات مثل: أشار إليه بالبنان، أي أصبح معروفا ومميزا حتى تشير إليه الأصابع. والمثير أن أطراف الأصابع بالفعل من أكثر أجزاء الإنسان تميزا، فبصمات الأصابع تستخدم في التعرف على الأشخاص بسبب أنماطها الدقيقة والمميزة. لكن من المهم هنا التفريق بين اللغة والتفسير العلمي الحديث. الآية ليست كتابا في علم البصمات، ولا يصح أن ننسب إليها تفسيرا علميا تفصيليا لم يقله النص نفسه. جمال المعلومة هنا لغوي في المقام الأول، فاللغة العربية تستطيع أن تختصر جزءا دقيقا من جسم الإنسان في كلمة واحدة رشيقة: البنان. ربما لهذا تبقى العودة إلى معاني الكلمات القديمة ممتعة، فنحن نقرأ الكلمة عشرات المرات ثم نكتشف فجأة أن وراءها معنى أكثر دقة مما كنا نتصور. وننتقل لمحطة جديدة مستمعينا الكرام. لماذا ينحني اليابانيون للتحية؟ إذا شاهدت لقاء رسميا في اليابان ستلاحظ شيئا يتكرر باستمرار: الانحناء، أو باليابانية أوجيجي، جزء مهم من أداب التعامل في الثقافة اليابانية. يمكن استخدامه للتحية وإظهار الاحترام والشكر والاعتذار، وفي مواقف اجتماعية ورسمية متعددة. لكن ليس كل انحناء مثل الآخر. درجة الانحناء ومدته والسياق الذي يحدث فيه يمكن أن تعكس مستوى الرسمية أو الاحترام. في المواقف اليومية قد تكون الحركة خفيفة وسريعة،
بينما تكون الانحناء أعمق في المواسم والمواقف الرسمية أو عند التعبير عن اعتذار قوي. وهنا تظهر نقطة ثقافية جميلة. نحن البشر نعبر عن المعاني نفسها بطريقة جسدية مختلفة في ثقافة قد تكون المصافحة هي البداية الطبيعية للقاء، وفي ثقافات أخرى العناق. وفي اليابان يمكن للانحناء بسيطة أن تحمل رسالة كاملة من الاحترام دون كلمة واحدة. ومع العولمة أصبح اليابانيون بالطبع يستخدمون المصافحة أيضا في مواقف كثيرة، خصوصا عند التعامل الدولي. لكن الانحناء بقي عنصرا معروفا في الثقافة وآداب السلوك اليابانية. وهذا يذكرنا بأن التواصل ليس كلمات فقط. أحيانا حركة صغيرة بالرأس أو الجسد تقول أهلا، شكرا، أحترمك أو أعتذر، وكل ذلك من دون صوت. وننتقل لمحطة جديدة من برنامجكم محطات. فرن الميكروويف بدأ من قطعة حلوى ذابت في جيب المهندس. بعض الاختراعات تبدأ بخطة واضحة ومختبر وتجارب محسوبة، وبعضها يبدأ بسؤال بسيط جدا: لماذا ذابت الحلوى الموجودة في جيبي؟ في أربعينيات القرن العشرين كان المهندس الأمريكي بيرسي سبنسر يعمل في شركة رايثون على أجهزة الرادار، مستخدما أنبوبا إلكترونيا يسمى الماجنترون، وهو جهاز يولد موجات ميكروية. تقول الرواية، وهي رواية تاريخية شهيرة، أن سبنسر لاحظ أثناء وجوده بالقرب من الجهاز أن قطعة الحلوى كانت في جيبه قد ذابت. بدل ما يعتبر الأمر حادثة عابرة وينظف جيبه ويكمل يومه، بدأ يختبر الفكرة. ومن أشهر القصص المرتبطة بالتجارب حبوب الذرة التي تحولت إلى فشار. أدرك سبنسر أن طاقة الموجات يمكن استخدامها لتسخين الطعام. لاحقا طورت رايثيون أجهزة للطهي باستخدام هذه التقنية، وكانت الأجهزة الأولى ضخمة جدا ومكلفة ولا تشبه الميكروويف الصغير الموجود في مطابخنا اليوم. ثم تطورت التقنية وصغرت الأجهزة وانتشرت في المنازل. القصة هنا ليست أن الصدفة وحدها اخترعت الميكروويف، الصدفة قدمت الملاحظة. أما الاختراع فجاء لأن شخصا لاحظ شيئا غير معتاد، ثم لم يقل غريبة ويمشي، سأل لماذا حدث هذا. وربما هذا هو الفارق بين حادثة عادية واكتشاف. أشياء غريبة تحدث أمامنا جميعا، لكن المستكشف هو الشخص الذي يتوقف ويسأل عنها. وننتقل لمحطة جديدة. هل تساءلت عزيزي المستمع إذا كنت من محبي كرة القدم، لماذا بطاقة الحكم صفراء وحمراء؟

0: اليوم من المستحيل تقريبا أن أتخيل مباراة كرة قدم من دون البطاقتين الصفراء والحمراء، لكن المدهش أن كرة القدم عاشت عقودا طويلة من دون هذا النظام. القصة ارتبطت بالحكم الإنجليزي كيم إيستون الذي كان مسؤولا عن الحكام في كأس العالم 1966. إحدى المشاركات التي ظهرت في المباريات الدولية كانت حاجز اللغة، فقد يكون الحكم من دولة واللاعب من دولة أخرى، وبالتالي لا يكون التحذير أو الطرد واضحا للجميع. وبحسب قصة الاتحاد الدولي لكرة القدم، جاءت الفكرة إلى إيستون عندما كان يقود سيارته في لندن وينتظر عند إشارة المرور. نظر إلى ألوانها، الأصفر يعني انتبه واستعد، الأحمر يعني توقف. ومن هنا جاءت الفكرة العبقرية في بساطتها، لماذا لا تستخدم كرة القدم لغة لونية يفهمها الجميع؟ الأصفر للتحذير، الأحمر للطرد. وطبقت البطاقات للمرة الأولى في كأس العالم عام 1970 في المكسيك. والطريف أن البطولة شهدت استخدام البطاقات الصفراء، لكنها انتهت من دون إشارة أي بطاقة حمراء. وهكذا أصبح اختراع صغير لا يحتاج إلى ترجمة جزءا من لغة كرة القدم العالمية. قد لا يفهم اللاعب كلمة واحدة مما يقوله الحكم، لكن عندما تخرج البطاقة من جيبه لا يحتاج أحد إلى مترجم. وننتقل لمحطة جديدة مستمعين الكرام. نابليون لم يكن قصيرا كما تصوره وتصوره لنا الثقافة الشعبية. عندما يذكر نابليون بونابرت تتكرر صورة الرجل القصير جدا الذي حاول تعويض قصر قامته بالقوة والسلطة، حتى أن هناك تعبيرا شائعا يسمى أحيانا عقدة نابليون. لكن المشكلة في الصورة التاريخية ليست بهذه البساطة. تشير المصادر التاريخية إلى أن طول نابليون عند وفاته سجل بما يعادل تقريبا مترا و68 أو 69 سنتيمترا وفق التحويلات الحديثة، وهو طول لم يكن استثنائيا بالقصر بالنسبة لرجل فرنسي في عصره. فكيف أصبحت صورة نابليون القصير مشهورة؟ هناك عدة عوامل، منها اختلاف وحدات القياس الفرنسية والبريطانية القديمة، مما تسبب لاحقا في التباس عند قراءة الأرقام. كما لعبت الرسوم الكاريكاتيرية السياسية البريطانية دورا مهما في تصوير نابليون بصورة ساخرة. ومنها أعمال الرسام جيمس جيرلاي الذي بالغ في تصويره لأغراض سياسية وهزلية. إضافة إلى ذلك، كان نابليون يظهر أحيانا بجوار أفراد من الحرس الإمبراطوري الذين اختيروا وفق شروط جسدية جعلت بعضهم طوال القامة، ما قد يزيد الإحساس بأنه أقصر ممن حوله. وهكذا نجحت صورة ساخرة في أن تعيش أكثر من صاحبها نفسه. وهذه واحدة من مشكلات التاريخ الشعبي، أحيانا نكرر معلومة مئات السنين لا لأنها صحيحة بل لأن الكاريكاتير كان ممتازا. إلى هنا وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم محطات. تنقلنا معكم بين المحطات الأدبية والفنية والرياضية والمنوعة. نتمنى أن نكون قد وفقنا في تقديم هذه الحلقة. نلقاكم بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل من برنامجكم محطات. دمتم بخير أيها الأحبة، في أمان الله،
1: مع السلامة.
2: كنتم مع محطات. تقبلوا أجمل التحايا من فريق العمل سالم عواش، بدر لانزي، فهد العيسى. محطات للمخرج معاذ سريع.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون، معكم نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

من جانب نفسي، لا تهدر طاقتك على ما لا مستقبل له، العلاقات، المشاريع، وحتى الأفكار. إن لم تحمل بذور الاستمرار فلا تستحق منك الاستنزاف. الوقت والطاقة رأس مالك الحقيقي، فاستخدمهما فيما ينمو لا فيما ينهكك. ضع قلبك حيث يوجد الأمل لا حيث يتكرر الخذلان. حين ينشغل الإنسان بإصلاح ذاته من الداخل فهو يسلك طريقا لا يراه الكثيرون، لكنه أصدق مسارات التطور. فالتقدم لا يقاس بكثرة الإنجازات ولا بالمناصب، بل بتهذيب النفس وتهدئة العاطفة وبناء الإرادة. أن تنمي قوتك في الخفاء، وتفهم ضعفك بوعي، وتتعامل مع ذاتك كأعظم مشروع يستحق الجهد والوقت. تلك هي بذور النضج وجوهر التحول الحقيقي. الوراقون. ملخص سريع لكتاب فن التعامل مع الناس لحازم عوض. تجنب النقد وكن سخيا في المدح. يشير الكاتب إلى حقيقتين جوهريتين في التعامل مع الناس. الأول أن اللوم والنقد اللاذع غالبا ما يفشلان في تحقيق التغيير، بل يولدان العناد والمقاومة، لأن طبيعة الإنسان تميل إلى تبرير نفسه وعدم الاعتراف بالخطأ. حتى أكثر المجرمين يرون أنفسهم ضحايا. لذا فبدلا من التسرع في إلقاء اللوم، علينا أن نتحلى بالتفاهم ونفكر لو كنا مكانهم لربما فعلنا مثلهم، وبهذا نركز على إصلاح أنفسنا بدل محاكمة الآخرين. والثانية أن أعظم وسيلة لتحفيز الناس عن العمل ليست بالضغط أو الانتقاد، بل بإشباع حاجاتهم العميقة إلى الشعور والأهمية. فالناس يختلفون فقط في الطريقة التي يسعون بها لتحقيق هذا الشعور. لذلك فإن الثناء الصادق والتشجيع الحار هما أفضل ما يمكن تقديمه لتحفيز الآخرين، فهو لا ينسى ويظل محفورا في النفس، بعكس النقد الذي يخنق الطموح ويطفئ الحماس. إذن كيف تجعل الناس يحبونك؟ يؤكد الكاتب من خلال تجربته أن مفتاح كسب الناس ومحبتهم لا يكمن في السعي لجعلهم يهتمون بنا، بل في إظهار اهتمام حقيقي وصادق بهم. فالناس بطبيعتهم ينجذبون لمن يقدرهم ويعترف بقيمتهم، ولهذا لا يمكن أن تنتظر

من الآخرين أن يلتفتوا إلينا ما لم نلتفت إليهم أولاً. إذن من النقاط الموجودة في هذا الكتاب هذا التساؤل: كيف تنتقدون أن تثير العداوة؟ يبين الكاتب أن توجيه النقد أو إخبار الآخرين بأنهم مخطئون بشكل مباشر يعد من أكثر الأساليب فشلاً في إقناعهم، لأنه يجرح كبرياءهم ويدفعهم للمقاومة بدءاً من الاستماع، ولهذا ينصح باتباع أسلوب أكثر حكمة وتهذيباً، كأن تبدأ حديثك باعترافك بإمكانيات الخطأ، ما يهيئ الطرف الآخر لتقبل رأيك بروح منفتحة، كما يشير إلى أهمية التواضع عند توجيه النقد، وذلك بالاعتراف بأخطائنا أولاً وتقديم الملاحظات في شكل اقتراحات لا أوامر، كما فعل تشارلز شواب عندما نبهه عماله المخطئين بأسلوب راق دون تعنيف، فربح احترامهم وتقديرهم. ويؤكد الكاتب أيضاً أن الغضب والانفعال يهدمان فرص الإقناع، لأن العداء يغلق الأذهان، وأن الطريق إلى قلوب الآخرين يمر عبر اللطف والصداقة والنية الطيبة، لا عبر السيطرة أو التهديد. إذا تحدث عما يحبه الآخر واجعله يقول نعم. كثير من الناس يقعون في خطأ شائع عند محاولتهم إقناع الآخرين، وهو التحدث عما يريدونه هم وليس عما يريده الطرف الآخر، فيفترضون أن محدثهم يشاركهم نفس الرغبات والاهتمامات، بينما الطريقة الحقيقية للتأثير تكمن في الحديث عن الأمور التي يحبها الطرف الآخر، كما في مثال الأب الذي يريد من ابنه الإقلاع عن التدخين، فلا يجدي الوعظ بل الإشارة إلى تأثير التدخين على ما يهتم به الابن كالفوز في المباريات. يؤكد الكاتب أن النجاح في الإقناع يبدأ من فهم وجهة نظر الآخر، ومن ينجح في رؤية الأمور من منظور الآخرين سيتمكن من التأثير فيهم بسهولة، كما يشير إلى أهمية بدء الحوار بنبرة إيجابية تجعل الآخر يقول نعم منذ البداية، لأن قول لا يغلق باب الحوار ويشحن الجو بالتوتر، أما نعم فتفتح الطريق للتفاهم، وهذا ما كان يفعله سقراط في حواراته إذا كان يبدأ بأسئلة لا يمكن رفضها لتهيئة عقل الآخر للقبول. إذن كيف تستميل الناس إلى طريقة تفكيرك؟ إن من أنجع وسائل الإقناع أن تجعل الآخرين يعتقدون أن الفكرة فكرتهم، لأن الناس يحبون الآراء التي يتوصلون إليها بأنفسهم أكثر من تلك التي تفرض عليهم. ويضرب مثلا برئيس سياسي ذكي كان يقود حزبه بحنكة، فعندما كان يريد تعيين شخص في منصب معين كان يجعل رؤساء حزبه يقترحون أسماء متعددة يرفضها بلطف حتى يصلوا أخيرا إلى الاسم الذي يريده هو، فاجعلهم يظنون أنهم أصحاب القرار، يشكرهم عليه، وهكذا يكسب رضاهم ويحقق ما يريد. ويضيف الكاتب أن استمالة الناس إلى رأيك لا تكتمل إلا إذا خطبت الدوافع النبيلة فيهم، لأن أغلب الناس يحبون التصرف بأخلاق وشرف، فإذا عملتهم كأناس نزيهين سيحاولون أن يكونوا كذلك. ويذكر مثال اللورد نورثكليف الذي خاطب مشاعر الصحابيين من خلال حبهم لأمهاتهم ليمنع نشر صورة لا يرغب بها، فاحترام مشاعر الناس وتقدير نواياهم الطيبة هو طريق فعال لتوجيههم بلطف نحو ما نريده. من كتاب فن التعامل مع الناس لرايل كرينجيه.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

الورقون. الورقون ملخص لكتاب 101 حيلة نفسية لترويض العقل وتغيير الحياة. أن تكون سعيدا، السعادة اختيار ينبع من ممارسة واعية وليست رهينة الظروف أو التخلي عن الطموحات. الإحصاءات تظهر أن السعادة تتجلى حتى في الفقر، إذ ترتبط بالشعور بالهدف والانتماء والحب، وهي أمور يمكن تحقيقها بغض النظر عن الظروف. علماء النفس حددوا خط الأساس للسعادة، وهو المستوى الطبيعي الذي نعود إليه بعد الحزن. إريك غريترنس قسم السعادة إلى 3 أنواع: سعادة المتعة المرتبطة باللذة الحسية، سعادة النعمة التي تكمن في الامتنان، وسعادة التفوق التي تأتي من السعي لتحقيق هدف عظيم رغم جهدها الطويل وعائدها البطيء. الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي ليس في تجاهل المشاعر، بل في فهمها وإدارتها بوعي. الأشخاص ذو الذكاء العاطفي يتميزون بعدم افتراض أن مشاعرهم تمثل حقيقة المواقف، بل يدركون أنها ردود فعل شخصية، يتحملون مسؤولية مشاعرهم بدلا من لوم الآخرين، ويقبلون على تجارب الحياة كما هي، كما أنهم واعون بأن الأفكار والمعتقدات قابلة للتغيير، فيراجعون أصولها ليقرروا مدى مناسبتها لهم. لا يعممون المشاعر السلبية على حياتهم بأكملها، بل يعتبرونها لحظات عابرة. أخيرا، يدركون أن الذكاء العاطفي لا يعني كبت المشاعر، بل التعبير عنها بطريقة مناسبة واختيار الوقت والبيئة الملائمة لذلك. أيضا الحديث في هذا الكتاب عن التفكير السلبي والإيجابي. التفكير الإيجابي لا يعني تجاهل المشاعر السلبية، بل فهمها والتعامل معها بوعي. المعتقدات التي تجعلنا نربط الإيجابية بالسذاجة والسلبية بالعمق تعيقنا عن استيعاب أهمية الإيجابية. الرواقيون يقدمون نهجا متوازنا من خلال ممارسة التصور السلبي، حيث يتخيلون أسوأ النتائج ويستعدون لها، مما يمنحهم مرونة نفسية وقدرة على تحويل المشاعر السلبية إلى قوة للنمو. هذا التوازن يجعلهم يميزون بين القلق المعوق والخوف المحفز، مما يمكنهم من رؤية التحديات كفرص للتطور. لذا التجارب السلبية مثل تحطم القلب قد تكون بوابة للنضج، إذا تعاملنا معها كدروس تدفعنا نحو التغيير الإيجابي. أيضا الحديث عن قوة الروتين، فهو ليس عدو للسعادة كما يظن البعض، بل هو أداة لتحقيقها بوعي. الاعتياد على نظام يومي يساعد على تقليل التردد الناتج عن القرارات اللحظية التي غالبا ما تكون مدفوعة برغبات مؤقتة. الروتين يمنحنا السيطرة على حياتنا، إذ يقلل من تأثير العقل اللاواعي والذي يقودنا أحيانا إلى خيارات غير مفيدة، كما يساعد على مواجهة الخوف من المجهول المرتبط بغريزة الكر والفر، مما يعزز الشعور بالأمان والثبات. عندما يصبح الروتين جزءا من حياتنا، فإنه يوفر بيئة نفسية مناسبة للنمو الشخصي والاستمتاع بما نفعله، تماما كما كنا نشعر بالأمان في الطفولة بسبب النظام المستمر. خامسا، الحديث عن ديتوكس العقول. يعد هذا العمل، عمل ديتوكس للعقل، وسيلة فعالة للتخلص من الفوضى الذهنية وبدء صفحة جديدة مليئة بالإيجابية والوضوح. يمكن تحقيق ذلك بعدة طرق، منها كتابة الأفكار المتناثرة والمشاعر السلبية لتحرير العقل من ثقلها، التأمل فيما نكره في الآخرين لاكتشاف الجوانب التي نحتاج لتحسينها في أنفسنا، كما ينصح بإعادة تنظيم حياتنا الرقمية بإلغاء متابعة الحسابات السلبية، استبدالها بمصادر إلهام وإيجابية، تحديد العادات التي ندمنها يساعد على إدراك أنها مجرد أنماط يمكن تغييرها، بينما قراءة الكتب والانخراط في نشاطات جديدة توسع أفاقنا وتثري تفكيرنا، مما يعيد للعقل حيويته وقدرته على الإبداع. كان هذا ملخص لكتاب 101 حيلة نفسية لترويض العقل وتغيير الحياة، ترجمة دينا المهدي لبرايان وايستر.

الوقت لا ينتظر أحدا، والعمر لا يعود إلى الوراء، فلنمضي معا نستكشف كيف يصنع الإنسان أثره في الحياة. لعل أجمل ما نخرج به من هذه الرحلة أن التغيير لا يبدأ من الخارج، بل من داخل الإنسان، من فكره وإرادته وإيمانه بأن الغد أفضل من اليوم. وهكذا نصدل الستار على رحلة مع كتاب لم يكن يطلب منا أن نقرأه فقط، بل أن نعيد قراءة أنفسنا. فإذا ضاقت بك الدنيا يوماً فلا تنسى أن تفتح النافذة فثم تظهر.

ختاماً، تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

0: على أثير إذاعة دولة الكويت، الدراما الإذاعية حاضرة لتروي قصصا تحاكي واقعا.
1: خميس يا غنيمة خميس،
2: انت الحين مأخرني ومعطلني.
3: الله يا صفوح، انا اصلا من ما اعطيني امل بهالحياه غيرك.
2: اركض لاحق على رزقك.
0: إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم

اللي بعده. تأليف أسامة الشطي.

0: تبي تقول لي ان الشرط اللي كلمته قبل لا اشوفك اللي هو المستر ويليام كامبل مات؟
1: ميت من زمان.
0: ها يعني قصدك اني كنت طول هالوقت اتكلم مع شبح؟
1: بالضبط.
0: لا عاد يلا عاد، شوف لك واحد اهبل تقص عليه بهالخرافات، لا تقعد تمشيها علي.
1: تعال معاي بوريك شيء.
0: ايش تبي توريني؟
1: شايف القبر هذا؟ ابيك تقرا الشاهد عليه.
0: ها يرقد هنا بسلام ويليام جيمس كامبل ابن بار اب عطوف وشرطي السهل الاخضر المحبوب. واي امه.
1: تعال تعال. شوف هذه الصوره طلعتها لك من موبايلي. طالعها قول لي ايش قاعد تشوف.
0: هذا انت وهذا المستر كامبل؟
1: قصدك انا وابوي.
0: شكله اكبر بالسن بهالصوره.
1: التقطنا هالصوره قبل وفاته بفترة بسيطة.
0: مو مصدق اللي قاعد يصير. شنو معنات كل هذا؟
1: أنا أقول لك

0: اللي تبونه راح يصير، بس انتوا اشرو.
1: ايش قاعد تقول يا حجي انت؟ تخاك وحد يخاف من كراعين؟ كراعين تخاف منهم يا يبا؟
0: انطم طم ولا كلمة. ها ايش قلتوا؟
2: شايفين هالصندوقين اللي هناك؟
0: ايه شايفين.
2: في كل واحد منهم طقم ملابس فاخر. لا تحاتون القياسات، احنا عاملين حسابها. هذا لكم يا النسايب عشان العرس.
3: نبيكم تستهدون بالله وتضبطون روحكم وتلبسون هالملابس علشان لما توقفون يم ولدكم في العرس تكونون كذي سكبة.
2: بعد هذه الأصول، هذا الواجب، ولا شلون؟
0: عداكم العيب. ها خلنا نشوف الملابس. مادو اسمع كلامي وسايرني له مرة واحدة، عيب عليك يا ولد، أنا أبوك وبوك.
1: حاجي بالله يهداك، خلنا نشوف شنو آخرتنا مع هذيل. الله يهداك، تخاف من ثنتين نحطهم بجدور الحين فوحهم؟ الله يهداك، كراعين تقولك عندي حوافر تخاف منها؟ يا يبا خلنا نفتح الصندوق الحين يلا. شنو هذا؟

0: الأرواح نوعين، نوع مشاكس ونوع يحب يساعد.
1: يا سلام، ومن وين جبت هالكلام؟
0: هذا الكلام من القصص والفلكلور اللي عندنا. أنا نفسي ما كنت أصدق بهالحكي، لكن مع مرور الأيام بديت أقتنع فيها. يكفي الواحد يشوف حالتك هذه علشان يصدق في هالأمور.
1: وش فيها حالتي بالله؟
0: علم روحك، قاعد في بيت مسكون أنت وهلك، حتما صار لكم شي في هالبيت، ولا كان ما طلعت لك روح أبوي الله يرحمه عشان تحذرك.
1: تحذرني؟ تحذرني من شنو؟
0: ما أدري، أنا ما كنت حاضر الكلام بينكم، أكيد هو حذرك من شي.
1: ما أتذكر أنه حذرني من شي.
0: كلام الأرواح غير مباشر، أكيد هو حذرك بس ما خذيت بالك. حاول تتذكر كلامه.
2: كنتم معه. اللي بعده، تأليف أسامة الشطي، إخراج أوس الشطي.

0: بلادي.
1: شخصيات من بلادي.
2: عندي 772 سفينة، بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوكو وسنبوكو.
3: أنا أبي شيء اسمه الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة. هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كان يبون شباب، فدخلت الإذاعة ودربنا مع مجموعة من الشباب.
4: أول كتاب طبع في مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة 1920، كتب نادرة.
1: شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم، بتجاربهم وعطاءاتهم نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. فلكل وطن رجال، وللكويت رجال وطن. شخصيات من بلادي.

0: من أفق الإبداع والعطاء، نجم تلألأ في سماء العلم والإنسانية، الدكتور فايز الخرافي، رمز التميز والريادة، شجرة علم استظل بظلها أجيال وأجيال، سطرت بحروف من نور قصة نجاح، فكانت أول امرأة تولت منصب مدير جامعة في الوطن العربي، أول خليجية نالت درجة وزير، أول كويتية حصلت على درجة الدكتوراه في الكيمياء، الأولى أيضاً في نيلها لدرجة الأستاذية في العلوم. عندما تسلمت منصب مدير جامعة الكويت، أدركت الدكتورة فايزة الخرافي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، فعملت العديد من الإنجازات التي جعلت جامعة الكويت في مصاف الجامعات المتقدمة بشهادة الأكاديميين والمتخصصين من داخل الكويت وخارجها. الأستاذة الدكتورة فايزة محمد عبد المحسن الخرافي، المولودة في الكويت عام 1946، حصلت على درجة البكالوريا عام 1967، وواصلت دراستها لتنال الماجستير في الكيمياء عام 1972، وبعد 3 سنوات نالت شهادة الدكتوراه في المجال ذاته، وعملت مدرسة في قسم الكيمياء بجامعة الكويت. بعد ذلك تولت رئاسة قسم الكيمياء، ثم تولت منصب عميد كلية العلوم، وبذلك تكون أول امرأة تتولى هذا المنصب. اختيرت في يوليو عام 1993 مديرا لجامعة الكويت، وبذلك تكون أول مدير لجامعة في الشرق الأوسط. للدكتورة فايزة الخرافي مساهمات كثيرة في مراكز علمية محلية إقليمية ودولية، وقد ساهمت الدكتورة فايزة الخرافي في تأليف كتاب عن الحرب الكيميائية بتمويل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عام 1986، كما شاركت في تأليف كتاب بعنوان الروابط الكيميائية والأشكال الجزيئية عام 1989. على صعيد الجوائز والشهادات التقديرية، فإن مسيرة الدكتورة فايزة الخرافي حافلة بذلك، نالت العديد من الجوائز والشهادات محلياً ودولياً، منها حصولها على جائزة الإنتاج العلمي في العلوم الطبيعية لعام 1992 من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في عام 2000.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: الرابعة صباحاً في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر استهداف ميليشيا الحوثي محافظة الطائف في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرة مسيرة. الدفاع المدني السعودي يعلن وفاة شخص وإصابة 2 إثر سقوط شظايا ناجمة عن اعتراض طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابي في محافظة الطائف. الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أن إيران لن تحصل على السلاح النووي، ويقول إن الحرب ستنتهي قريبا جدا. القوات اليمنية تعلن تنفيذ غارات جوية على مواقع لميليشيا الحوثي في المخا وتعز. أوكرانيا تقول إن روسيا شنت هجوما مكثفا على العاصمة كييف، وموسكو تؤكد أن العقوبات الأمريكية الجديدة تعرقل جهود التوصل إلى تسوية سلمية للحرب. المفوضية الأوروبية تؤكد أن مقترح منح كندا صفة شريك في التكتل لا يستهدف الولايات المتحدة. رئيس الوزراء السويدي يعلن استقالته من منصبه بعد خسارته في الانتخابات البرلمانية. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.

السلبود والضبيبي. تشير وثائق القضاة العداسنة الصادرة في مطلع القرن العشرين إلى تملك عدد من الأسر الكويتية منازل في تلك الفترة، ومن بينها أسرة السلبود والضبيبي. ففي وثيقة عدسانية ترجع إلى عام 1904 ميلادية نجد إقراراً بشراء علي الضبيبي منزلاً من عبد الرحمن بن سلبود، وتؤكد الوثيقة أن ابن سلبود كان يمتلك بيتين بالمنطقة ذاتها، وقد باع للمشتري الضبيبي أحدهما. وتكشف الوثيقة عن عدد من بيوت المواطنين الكويتيين المجاورة للبيت المبيع في تلك الفترة، ومن بينها بيت محمد الشهاب ويقع إلى الغرب، وبيت سالم الحساوي ويقع إلى الشرق، في حين يأتي في الجنوب بيت سعد بن عرفج المنصور بثمن قدره 48 ريالا. وتتضمن الوثيقة، وهي بتوقيع القاضي محمد بن عبد الله العدساني، تفصيلات بشأن الحد الفاصل بين البيتين وملكية الحائط الواقع بينهما، حيث جاء ما نصه والطوفة الذي بين البيتين بين الاثنين، وطوفة الدهليز للبائع. الطوفة جمعها طوف وهو الجدار، وأما الدهليز فممر ضيق مسقوف يصل ما بين الباب الخارجي والحوش، ويفضي في الغالب إلى الليوان، تغطى أرضيته بالتراب أو الإسمنت أو الآجر. وقد كان من دقة القاضي العدساني أن حدد الجدر المشتركة ولمن تؤول ملكية كل منها.

الرفيع والقطان وابن عبد الغفور. وفي وثيقة عدسانية ترجع إلى الحقبة ذاتها عام 1907 ميلادية، نجد إقراراً بشراء محمد الرفيع منزلاً من محمد بن عبد الغفور، وجاء في نص الوثيقة وهي بتوقيع القاضي محمد بن عبد الله العدساني السبب الداعي

تحرير هذه الأحرف الشرعية هو أنه قد باع الحاج محمد بن عبد الغفور من حامل هذا الكتاب الحاج محمد حسين بن نصر الله ابن الحاج محمد رفيع، وهو أيضا قد اشترى منه ما هو ملكه وهو البيت بثمن قدره 200 ريال. ثم تذكر الوثيقة حدود البيت.

عام 1907 ميلادية نجد إقراراً بشراء محمد الرفيع منزلاً آخر من خليل إبراهيم القطان بثمن وقدره 415 ريالا. ومن الملاحظ أن محمد حسين بن نصر الله ابن محمد الرفيع قد ابتاع هذين البيتين من شخصين مختلفين في السنة ذاتها، كما أن الوثيقة لم تشر إلى موقع البيتين المبيعين. أبناء الساير وابن مبارك. وفي وثيقة عدسانية ترجع إلى 16 من ربيع الأول لعام 1345 هجرية الموافق لعام 1926 ميلادية، نجد إقراراً شرعياً بشراء علي بن مبارك منزلاً من أبناء الساير الشحنان. وجاء في نص الوثيقة وهي بتوقيع القاضي عبد الله بن خالد العدساني: السبب الداعي إلى تحرير هذه الأحرف الشرعية هو أنه قد باع البيع الصحيح الشرعي الرجلان البالغان الرشيدان وهما عبد الله ومبارك أبناء الحاج ساير الشحنان من حامل هذا الكتاب الرجل البالغ العاقل الرشيد الحاج علي محمد بن مبارك، وهو أيضا قد اشترى منهما ما هو ملكهما وتحت تصرفهما إلى حين صدور عقد البيع منهما، وهو البيت الواقع في محلة القبلة ويحده إلى الغرب ملك البائعين، وشمالا الطريق العام، وشرقا الطريق العام، وجنوبا ملك البائعين، والجدار القبلي يخص هذا البيت بثمن قدره 4000 ربيع. وجاء في كتاب الوثائق الأصلية أن هذا البيت رجع إلى ملك عبد الله ومبارك ابني ساير الشحنان، وذلك بعد سنة من تاريخ البيع، وتحديدا في الأول من ربيع الأول لعام 1346 هجرية الموافق 1927 ميلادية.

من تاريخ القضاء. يعد حمود الزيد الخالد أحد الشخصيات البارزة في القضاء الكويتي، فقد تولى وزارة العدل في فترتين متتاليتين مطلع الستينيات من القرن المنصرم، أولاهما أثناء المجلس التأسيسي، حيث تولى الوزارة في العام 1962 ميلادية ولمدة سنة واحدة، ثم تولى الوزارة أثناء مجلس الأمة الأول في عام 1963 ميلادية ولمدة عام ونصف تقريبا، ثم استقال عقبها. وفضلا عن إسهاماته في مجال القضاء، يعد حمود الزيد الخالد أحد الشخصيات المؤثرة في العديد من المجالات، فقد تم تعيينه كأول رئيس لديوان المحاسبة في عام 1964 ميلادية. كان أحد أعمدة المجلس التأسيسي الذي وضع دستور دولة الكويت، كما كان له دور كبير في تأسيس غرف تجارة وصناعة الكويت، بالإضافة إلى أنه كان عضواً في مجلس الأمة والذي بقي فيه حتى عام 1967 ميلادية، وتوفي رحمه الله في عام 1974 ميلادية عن عمر ناهز 65 عاماً.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري.

في كل بيت كويتي قلب ينبض بالعطاء، لكن الحذر واجب عند التعامل مع روابط التبرع المنتشرة. لا تضغط على أي رابط دون التأكد من مصدره، ولا تتجاوب مع دعوات فردية غير موثقة أو حسابات مجهولة. سلامة تبرعك من سلامة المجتمع.

حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. قبل كل شيء نستعين بالله فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصحبة هي علامة صالحة مصلحة للمجتمع، فإذا ظهر في المجتمع تآخي وترافق وتصاحب، إذن هذا المجتمع قد عمت فيه علامات الخير وعلامات الصلاح، وبذرت فيه بذور المحبة والإخاء، لأن الصحبة هي علامة كمال أخوة وكمال إنسانية وكمال معاني. هذا إذا وجدت هذه المعاني بريئة مبرأة من علامات حسد ومن علامات بغضاء ومن تسابق.

بغض ومن تشاحن ومن تباغض مما يكون بين من دخل في قلوبهم مرض أو أمراض. تكلمنا عن الصحبة وأن الصحبة لا بد فيها من وجود علامات ومعاني بها اكتمال الأخوة واكتمال صلاح ذلك المجتمع، ولكن كيف حال الناس في اتخاذ هذه الصحبة وفي اتخاذ أولئك الرفاق؟ من الذي يقربون ومن الذي يبعدون؟ وكم عدد الذين تكتفي بهم وكم غير ذلك؟ الناس في ذلك لهم كما يقال مذهبان، لكن هذه مذاهب أدبية، مذهب يرى الاستكثار أولى ومذهب يرى الإقلال أولى، ما الفرق بينهما؟ ولماذا اختلفت وجهات النظر إلى هذين القولين؟ من يرى الاستكثار يقول أن الصحبة خير، فالاستكثار من الخير خير حتى يكونوا أقوى مناعة ويكونون يكثر فيما بينهم التحنن والتواد والتعاون والتفقد، وحتى يزينوا بعضهم بعضا في الرخاء ويكونوا عدة بعضهم بعضا في وقت البلاء. فإن الزمان إما أن يكون زمان رخاء وإما أن يكون زمان بلاء، ففي وقت الرخاء أصحابك عدة وأصحابك زينة، وفي وقت البلاء أصحابك هم عدتك الذين تستعين بهم وتعتد بهم إلى ذلك البلاء. طيب، كان يقول بعضهم حلية المرء أي زينته كثرة إخوانه، وكان بعضهم يقال له ما العيش أي ما لذة العيش وما كماله، قال كثرة الإخوان وإقبال الزمان وعز السلطان، فذلك هو الخير وهو الجمال وهو الكمال. لماذا؟ لأنهم باستكثارهم زادت قوتك وزادت مناعتك. طيب، القول الثاني ماذا يقول؟ القول الثاني يقول لا، لابد من الإقلال، وأن الخير كل الخير هو في الإقلال، وأن الأولى للإنسان الإقلال والتقليل من الإخوان. لماذا؟ يقول لأنه أخف أثقالا وأقل كلفا وأقل تنازعا وخلفا. لماذا؟ يقول الصحبة التي تتخذها ليست اسما نتزين به، وهذا كلام من عرف. كيف ذلك؟ يقول الأصحاب والإخوان والأصدقاء ليسوا اسما نتخذه، فليس هؤلاء كلهم أصدقائي، لا، هل تقوم بهم عند بلائهم؟ هل يقومون بك عند بلائك؟ هل تنهض لهم؟ هل تتفقدهم؟ هذه هي الأخوة وهذه هي الصحبة. أو أنهم معارف وأنت تظن أنهم أصحاب وأصدقاء، لأن من الناس من يسمي الأشياء بغير اسمها فيقول أولئك أصدقائي وأولئك إخواني، وليس الأمر كذلك. فلا بد من مراعاة ولا بد من بيان ولا بد من معرفة، ولا سيما أن الأصحاب إذا كثروا كثر الخلاف فيما بينهم. ألا يختلف أصحابك ممن حولك؟ فهذا يتنازع مع هذا وهذا يختلف مع هذا، فما موقفك أنت من أولئك الأصحاب؟ هل سيكون موقفك موقف الساكت الذي يرضى بخلافهم وبتنازعهم؟ ذلك لا يكون. إذن أنت جعلت نفسك في موضع صاحب لا يقوم بالحقوق الذي عليه، فالصحبة لها حقوق وفيها واجبات. فاصل ثم نعود لكم بعد قليل.

حياكم الله مرة أخرى. إذن الصحبة ليست اسما يقال، بل فيها حقوق وإليها واجبات، ولا بد أن ينهض الإنسان لواجباته. كان الإسكندر يقول: المستكثر من الإخوان كالمستوقر من الحجارة، الذي يحمل الحجارة بأنواعها، فحملك الحجارة بأنواعها أمر يثقل عليك، وأمر يكون عليك كلا ويكون عليك ثقيلا. وقال: والمقلل منهم كالمنتقي للجوهر، لأن صاحب الأحجار الكريمة ينتقي، لا يحمل الحجارة كلها بأنواعها، بل تجده ينتقي هذه دون هذه. فهنا يعرف الإنسان حقوق الصحبة ويقوم بها. كان بعضهم يقول: من كثر إخوانه كثر غرماؤه. نعم، لأن إذا كثر أصحابك سيكثر غرماؤك، فغرماء أصحابك غرماء لك، وغرماؤك سيكونون غرماء لصاحبك. أقلها أن أعداءه لن يكونوا أصحابا لك، إما أن يعادوك بسبب صحبتك لفلان، أو أقلها أن لا يأتوك بعداوتهم، لكن أنت عندهم في مرحلة ليست مرحلة قرب، وأنت إلى مرحلة البعد أقرب. فلا بد للعاقل أن يعرف ويحذر في ذلك الأمر.

وقد أحسن ابن عمومي في كلامه عندما قال: عدوك من صديقك مستفاد فلا تستكثرن من الصحاب. لأن عدوك من أين جاء؟ عدوك من صديقك مستفاد. إما أن صديقك هذا انقلب وصار عدوا، هذه واحدة، وإما أن من يعادي صديقك سيعاديك أيضا، فهذا هو الثاني. فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. نعم، الطعام والشراب له لذة، لكن الداء من أين يأتي؟ يأتيك من أولئك. فدع عنك الكثير فكم كثير. طيب، دع عنك الكثير فكم كثير يعاف وكم قليل مستطاب. لأن الطيب والخير إنما يكون في الندرة، فكذلك الصحبة. إذا انقلب الصديق غدا عدوا مبينا والأمور لها انقلاب، فما اللجج الملاح بمرويات وتلقى الري في النطف العذاب. هنا يظهر للإنسان كماله ويظهر له جماله. يقول بعض البلغاء: ليكن غرضك في اتخاذك الإخوان ماذا؟ الأخلاء واصطناع النصحاء وتكثير العدة، لا تكثير العدة. أنت ما الذي تحتاجه؟ أتحتاج إلى النوع أم تحتاج إلى الكم؟ تحتاج إلى الكيف أم تحتاج إلى العدد؟ لابد أن تختار، لأنك صاحب واحد يصدق لك المودة صادق في إخائك خير لك من الدنيا وما فيها. إن رزقك الله ذلك الصاحب فقد عجل لك نعيما قل أن يوجد عند غيرك. فإن الصحبة من الرزق وإن العقل من الرزق، فمن أعطاه الله شيئا لابد عليه أن يعرف. ثانيا، أن كما سلف معنا في الحلقات الماضية، أن الصحبة والتصاحب إنما يكون بالتجانس وبالتشاكل، بمعنى أن شكلك من الناس هو الشكل الذي تصاحبه. فأي شكل أنت؟ أمن شكل عام من كثير أم من شكل نادر قليل؟ هنا يظهر. فمن قل أصحابه قل عنده ذلك الأصحاب، ومن كثر أصحابه كثر ذلك الأصحاب. فجنسك كثير فتكون من المسترخص المتاع، أو جنسك كثير أو جنسك قليل فتكون من عامل الندرة الذي لا بد أن يراعى. كل الكمل يعرف أن الكمال نادر، فلا بد لك من مراعاة ذلك. كان يقول النبي، يقول سبحانه وتعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فهذا هو الأكثر وهذا هو العام. وقد قال الحكيم: المرء حيث يجعل نفسه، مكانك حيث تضع نفسك، إن صانها ارتفعت وإن قصر بها اتضعت. فإياك أن تصاحب من ليس في صحبته غنى. يقول الشاعر: لكل مريء شكل من الناس مثله، كل له شكله، فأكثرهم شكلا أقلهم عقلا، وكل أناس آلفون لشكلهم فأكثرهم عقلا أقلهم شكلا. لأن كثير العقل ليس بواجد، صاحب العقل الكثير ليس بواجد له في طريق حين يسلكه مثلا، وكل سفيه طائش إن فقدته وجدت له في كل ناحية عدلا. فإن خسرت السفيه لا تأسف عليه، ستجد سفيها آخر، لكن إن خسرت العاقل أنى لك بعاقل آخر. فهنا تعرف الصحبة وتعرف درجتها، والأمر ليس فيه صواب محض أو باطل محض، هما أمران. هل تستطيع أن تقوم بحقوق الأخوة؟ إذا كثر أصحابك تقوم بحقوقهم جميعا أعانك الله ووفقك، واختر الإكثار فإن الإكثار خير. إن كنت ترى أن الواجبات لا بد من القيام بها، وليس كل أحد يستطيع القيام بحقوق أصحابه، فلا بد لك أن تقلل، فاختر أي الطريقين، وكل امرئ له ما يناسبه. فليس هنا صواب محض وليس هنا باطل محض. إلى لقاء آخر والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

رخص نشاطك، خطواتك صح. مزاولة النشاط أو التوسعة أو إجراء أي تعديل دون ترخيص أو موافقة مسبقة من بلدية الكويت قد يعرض منشأتك للغرامات والإغلاق. تجنب مزاولة نشاط دون ترخيص، التوسعة دون موافقة مسبقة، إجراء تعديل دون تصريح، عدم الالتزام باللوائح والأنظمة، مخالفة الشرطات البلدية. العقوبات: غرامات مالية، إغلاق المنشأة، مخالفة قانونية. التزامك بالترخيص يحمي استثمارك ويضمن استمرارية نشاطك.

0: يلا امشي، لا تسمي بالله.
1: ما بدي اكل.
0: ماما صلك من امبارح ولا اكل ما بصير ابدا. يلا قلت
1: لك ما بدي اكل.
0: ماما لا لا، بس انا بدي تاكلي. يلا ايوه براف براف، هاي ام جهاد اللي انا بعرفها.

يا عمورة حبيبي، عم شوف إذا بعدك متيس. رح أبعت لك الخطة، بس دير بالك هالمرة ما تتزاكى، هالمرة التزاكي رح يكلفك إنجها. خليك معي لحظة بس، كيني ماما يا. يلا يلا ماما يا. أيوة إيه يا عم، بتسلم تستلم. يلا

0: حسب الوصف يلي بعته عمر، موعاً رح يكون بالبحر. فإذا نحن رح نكون عم نراقب من بعيد. يلي بدي إياه منك تضلي غرفة عمليات، تتأكد من كل المعدات، بدي نكون قادرين نشوف ونسمع كل شيء. الخطة ما بتحمل أي غلط، مفهوم؟
1: مفهوم سيدا.
0: شباب، هيدي مامي ريكارد. عمر رح يعطيهم إياها على أساس هيدي اللي عم فتشوا عليها. هلا طبعاً وارد جداً إنه جورج يشيك عليها. رح يلاقيها فاضية. هون بتبلش الخطة. تمام؟
2: زين بس شنو الخطة؟
0: أنا وعمر متفقين على كل شيء.
2: بس لازم نعرف يعني عشان نعرف شو اللي بيصير.
0: إن شاء الله الخطة رح تكون ناجحة. رح نرجع الجهاد. كل الموضوع إنه عمر رح يكون معه ألم. هيدا الألم فيه كاميرا، ورح نكون عم نسجل كل العملية. طبعاً جورج لما يشوف الميموري كارد فاضية رح يسكت. بهالوقت نحن رح نكون نقلنا كل شيء من الكاميرا لعنا، ورح نبعت الفيديو لعمر. لما عمر يفرج الفيديو لجورج رح يفلي نفذه كل طلباته، هو إنه يرجع هو مجهد. هيدا هي
2: خوش خطه.

0: حلو البحر. ايه حلو. بس غريب،
1: غريب كيف من بعيد بتشوفيه رايق وهادي، ولما بتغوصي فيه بتلاقيه مليان عتم، مليان خوف، مليان اسرار، مثل الناس. ماما
2: بتخاف من البحر؟
1: كنت لما كنت ولد كنت خاف. كان بابا ياخدني معه بالشخطورة. يا ماما شو كنت اكره هالمشوار. كان يشحطني برا وانا صرخ وهو يتطلع فيي. اللي البحر بيعمل رجال ما بيخاف. وانا كنت ولد كان كل ما يفوت بالشخطورة اكتر انا رجوف وخاف اكتر، حس حالي عم بغرق مش بالمي. بخوفه بابا كان يخاف بس ما كان يحب يعترف. كنت لما ابكي يضربني ويقول لي الجبل، الخوف، الضعف عار. مرة يا ماما ما تخافي، مرة وديني بالشخطورة لحالي لحتى اتعلم شتف. صرت الشخطورة تغرق وانا صرخ، وقف على الشط لحاله ولا كان يتحرك. صارت

شخطو هاتي غير حقها، بلش اسمي غير اضمامها غير حقها، اطلع اصرخ اطلع فيه ارجع غرقت غرقت

0: شيلني ماما علي نفس. كنت عم برشف مثل المرة، يا شو كنت بحاجة لحدا يضمني يا أمي. تعرفي بطلني يضمني شو عمل؟ ضربني. ضربني. لعطني. اللي هلا تعلمت تعيش.
1: وهلا شايف الحياة هيك؟
0: هلا ما بعرف، صرت أحس إنه بحق لي كل ما شفت إنسان عم بيخرق اطلع فيه من بعيد وراقبه واسأل حالي بخلصه ولا بتركه يتعلم. عرفتي ماما أنا ليش هيك؟

0: جاهز؟
1: جاهز
2: عمر، حاول انك ما تتهور. اذا صار شيء غير الخطة حاول انك تمشي معاه، ما نبي مشاكل.
1: لا تحاتي، الامور طيبة ان شاء الله. انا بس قاعد احاتي ام جهاد مسكينة، ما عودها ما لها ذنب.
2: مسكينة ام جهاد ما تستاهل. انا كان ودي اكون معك بس تدري شايف الظروف.
1: لا تحاتي، اخوك اسد، ايش فيك ما واثق فيني؟
0: خلينا نمشي
1: يلا.

0: أهلا وسهلا.
1: شو؟
0: عم تتزكى علينا؟
1: كنت بحمي نفسي بس.
0: صح. ونحن كمان لازم نحمي حالنا.
2: وين هي؟
0: أوكي بعد. فتشو شباب.
1: ما عندي شيء. وينها؟
0: العصبية ما بيمشيها. تفضل.
3: مرحبا عمونا.
2: وينها؟
3: وين المهم أبي؟
2: ماشي. هذا
3: شربل
4: فحصها.
3: أعتذر بس تعرف إنه الساعة معدومة.
2: حقك. مجاهد مرة كبيرة وما لها ذنب. خل تمشي أفضل.
3: أكيد. جوا شربل.
4: فاضي معلم.
3: شي بزهق والله. شي كتير صار بزهق. ولو
2: صدقني أنا ما أدري على الفلاشة ولا شي. يمكن أنا استلمتها وهي فاضية من زمان.
3: صرت بتزهقني يا عمر.

يمه لا تحاتين، ان شاء الله كل شيء بخير.

0: عيب عليك، عيب انا هقول مره ثانيه.
1: انا بس بدي افهم كيف هن دايما سابقيننا بخطوه.
0: هذا اللي انا ماني قادر استوعبه.
1: المشكله هلا انه ما عم نعرف شو عم يصير معهم هنيك.
0: مو مشكله، اهم شيء بس يرجعون سالمين.
1: عمر ما راح يوثق فيني بعد هالمره.
0: لا انت سويت اللي عليك وزياده. بس انا عندي سؤال واحد، انت ليش ما تداهمهم؟
1: ما فيني يا ناصر، ما فيني اعرضهم لخطر اكثر من اللي هن فيه.

0: شفتها وشافتني، ونظراتها لي كانت نظرات عتب، واقفه قدامي وانا ماني قادر اسوي شيء.
1: المهم انه بعد عايشه.
2: ما علي، هم اكيد راح يحاولون مره ثانيه.
0: ولمتى؟ ما راح يهدونها.
1: في طريقه واحده.
2: شنو؟
1: انه نقطعهم. بس هذا الشيء راح يزيد الخطر على حياه الامجاد. هي رهينه عندهم. احنا ما فينا نفاوض على حياتها. اهم شيء عندنا هو سلامتها.
2: عمر، انت تعبت وايد. امشي خلي ردك البيت عشان ترتاح.
0: لا، انا ما راح اتحرك.
3: ترى مو بيدنا اللي صار.
2: يبا الجماعه مو مقصرين، قايمين بشغلهم وزياده. بس ما عاد فينا نتوقع اللي بيصير. ما عليه، قوم خلي ردك البيت، والله ان شاء الله بيرجعونها.
1: كلام ناصر مزبوط. انتم امشوا هلا واتركونا نحن نشوف شغلنا. يلا
2: يلا قوم قوم.

0: صدق ذاك اليوم موصل طلب حق واحد راد ساق علي كنا انا المطعم واللي غلطان بالاوردر، يقول لي انا طالب طاوو انت جايب لي كباب. وانا ايش دراني انا اشيل الكيس واوديه على العنوان.
1: متى تخلص هالخدمه المجتمعيه ورد الديره؟
0: اي والله بالفكه.
2: دير بالك دير بالك دير بالك. فيك شيء؟
1: لا لا لا لا تمام تمام.
2: مش خلاص اوديك المستشفى.
1: لا لا بخير انا بخير.
2: لا قويه طقه والله. مش خلاص اوديك المستشفى. انت تعورت؟
1: ما فيني شيء، انت اللي ساحبني.
2: امشي امشي.
3: اجيت سليمي، ما في شيء بيخوف الحمد لله، رده خفيفه، بس بدك تريحها كثير منيح وانا رح اكتب لك على مراهم وادويه، الحمد لله على السلامه.
4: الله يسلمك.
3: عمر ما صدقك. ما صدقك انت. يوم شفت السياره جايه طايره نبيني بصوتك، ليش تحط نفسك بهالموقف؟
4: عود انا لو مو دازك كان السياره دعمتك. كان الله اعلم بالحال. الحمد لله يا تشي سليمه. نصور ايش فيك؟
3: ما فيني شيء.
4: طولين اني بالمستشفى، خلنا نمشي.
3: لا خلنا نمشي.
4: انا وين كابي؟
3: كاو بيدك، بيدك ايش فيك انت؟ خد طقه بيدك ولا براسك؟ يلا
4: يلا.

0: ألف سلام عليك.
1: يسلمك. الشقة نظيفة، هذا أكيد الناس غرور ودش ونبخ.
0: من غرور؟
1: ولد يشتغل معانا بمركز تاكسي.
0: مشكور على اللي سويته اليوم، بس ترى هم غلط قطع روحك قدام السيارة كذي.
1: شلون يعني؟ تبي أنا أشوف أخوي يموت واسكت؟ أنت لو مكاني أكيد بتسوي كذي وأكثر.
0: إي صح، إيه عدل.
1: ناصر، إيش فيك شيء؟
0: لا ما في شيء.
1: تكلم قول.
0: لا بس تعبان وايد. أنا لازم أمشي الحين، عندي مشوار. هاكل باكر.
1: أمان الله.

0: Teşvik, maç çöz.
1: Asif, Asif.
0: Nasır.
1: İnan bana, Nasır.
0: Ömer Fok.
1: Eyo, eyo. Ti kuvvetiye?
0: İyi, kuvvetiye. Zeyn, انت تعرف عادل صح؟
1: هي عارفة.
0: زين عادي أكلمك شوي؟
1: تفضل كلميني واقف أنا.
0: زين يلا نمشي.
1: وين نمشي؟
0: نمشى.
1: تفضل.
2: قولي اللي عندك.
0: شوف أنا ما أعرفك عادل. بس على حسب كلامك إن أنت رجل جنب.
1: صراحة أنا عندي وايد ربع. بس عمر بالنسبه لي الاقرب خصوصا اخر فتره.
0: مين هو؟ شنو فيه بالضبط؟ احسه شايل الدنيا كلها على راسه.
1: ليش تبي تعرفين؟
0: صراحه فضول.
1: هذه الفضول اللي ما يخلص عند البراخيت.
0: بعد شو تسوي؟
1: الفتره الاخيره عمر مر بمشاكل وايد. ظروف الله يعين عليها.
0: زين شنو ظروفه بالضبط؟ سولف لي اكثر.
1: لا عاد انا عيني وبس قلت لك اللي عندك. اذا عندك اسئله اكثر سالي عمر بنفسه احسن وهو يجاوب. سلام.
0: تقيل دم.

0: أقول لك رحت بيت عمر.
1: إيه؟ شو رحتي تعملي؟
0: يعني تدري فيني بالكوفة. المهم سمعي، شفت صاحبة، أبي أسحب منه حكي، مني منك، ما عطاني لا حق ولا باطل.
1: إيه؟ وش استفدتي؟ شو رجعت عملتي؟
0: دشيت إنستغرام أحط صورته هو وزوجته وولده الله يرحمهم.
1: لا متوفيين؟ طيب يلا خلص سكلي سكلي، بكرة بنحكي بالمحال.
0: زين يلا باي. راضي يسمعني.

0: الو،
1: اتفقنا انكم تاخذون عمر تهددونه عشان يعطيكم الميموري كارد، لكن انكم تاخذون مره كبيره بالعمر ما لها ذنب، هذه ما فيها انسانيه.
2: شو هالحكي؟
1: انا جايكم الحين.
2: تكرم عينك، محلك.

0: يا جماعة أنا كل شيء سويت عشان أوقف وياكم، أنا حاولت أساعدكم بكذا طريقة، أم جهاد شكوا بالموضوع، طلعوا أم جهاد الله يرحم والدينكم مرة كبيرة، هذه حرام اللي قاعد تسوونه فيها، وين شرفكم وين ضميركم؟
1: لا أبو شرف
2: ليك من عم يحكي عن الشرف؟ هم نبرنون لا
0: تكفى لا اسمع مني، أم جهاد ما لها علاقة، إذا بتساومون عمر بحد ساومون فيني أنا، مشوا أم جهاد وخذوني أنا.

0: يما حبيبتي طمنيني، سوالك شيء؟ انت بخير؟ ابى اطمنك، فين؟
1: وصلوني على البيت وفلوا، الحمد لله انا منيحه.
0: يما انا ما ادري من هذول ليش سووا كذي، بس اوعدك ان الموضوع هذا ما راح يتكرر، ما حد راح يمس شعره من راسك. انا كلمت المحقق فادي وراح يخلي اثنين يحرسونك طول الليل.
1: خير ان شاء الله.
0: تعالي ارتاحي يا روحي، تعالي تعالي يا قلبي. يما احنا ديرة قانون واوعدك انه ياخذون جزاهم. انت زعلانه مني؟
1: لا.
0: ارتاحي ارتاحي، اهم شيء ان انت بخير وصحه. تطمني خلاص ماكو شيء؟
1: الحمد لله على كل شيء.

0: عمر
1: أبى أشوف المحقق فادي.
0: المحقق فادي مشغول شوي.
1: قول له عمر يبيك ضروري.

0: الو، هلا لولو،
1: شلونك؟
0: بخير. عامري ايش تبين؟
1: ابي اشوفك.
0: وليه تشوفيني؟
1: ابي اكلمك بموضوع.
0: انا مشغول واللي فيني مكفيني.
1: ليش ان شاء الله؟ ايش فيك؟ خوك لا دقايق.
0: ناصر.
1: ايش في ناصر؟
0: ناصر ادق عليه ما يرد.
1: زين انا شكو بناصر الحين؟ ابي افهمك شيء.
0: ماشي. بصراحة أقول لك إن لقيتها. ألو، أنت وينك؟ الممركارد معاي، أنا جايكم أسلمكم إياها.
2: كيف يعني بدك تسلمني إياها؟
0: كل دقيقة تمر فيها خطورة على حياة ناصر، ممكن يأذونه.
2: انت عم تسمع حالك شو عم تحكي؟ عمر اذا سلمتن اياها مجهود وتعب راح على الفاضي.
3: بعدين في اجراءات قانونيه بدنا نمشي فيها. هيدي بدها تتسلم للادله الجنائيه، تتفرغ، بصير عندي نسخه منها لحتى دينهم. بعدين بدي اقدم لاخذ اذن من النيابه العامه بالاقتحام. جايني الاوكي بقتحم. بس الماكسيموم يلي فيني اعمله اني اسرع بالاجراءات، غير هيك لا.
2: تمام. احترامي يا سيدنا.
3: سيدنا في موضوع الميموري كارد بحاجة اني اجتمع معك، ضروري جدا. شكرا.
2: أكثر من هيك عمر لا، بدنا نروح وكل شيء بينحل. ما تخاف
0: شاب، ماني خايف.

0: عمري، شنو بغيتي مني؟
1: أنا بساعدك تعرف من اللي سوى كذي.
0: لا، هذه أمور خاصة فيني وما بيش تدخلين نفسك فيها.
1: سواء اقتنعت ولا لا، بساعدك يعني بساعدك.
0: لولو، أبي تساعديني؟
1: إيه طبعاً.
0: أبيش ما تدخلين نفسك بمشاكلي، وخصوصا المشاكل اللي تخصني. أنا ما بضربك.
1: تضربني؟ يعني أنت قاعد تحاتيني وأنا أحاتيك.
0: هي عدل. ألو، هلا فادي، ماشي، يلا أنا جايك. سلام. أنا بمشي، أنا بمشي.
1: الله معك.

0: لك ناصر كان وفيك تأخر.
1: عمر أنا عارف عادل ما رده راح يجي. معلم سؤال، أنت شو اللي مخليك توسع فيها الأدلة السلام؟ أنت وين والثقة وين؟ أنت عمرك ما راح توثق بحد.
0: حلو والله حلو اللي قال، بس فرض الله إن شاء الله
1: إيش راح تسوون؟ يعني راح تموتوني؟ موتي ما راح يفيدكم بشيء.
0: صحيح، بس إنه ما نكونش فينا غليلنا مثلاً احرقنا له قلبه.
1: مين اللي قال لك راح يحترق قلبه؟ عمو
0: حكروت معك حق. شربيل
1: معلم
0: تعال تخيل معي شو راح يصير إذا عمر عرف إنه حبيبنا ناصر بيشتغل لصالحنا.
1: كان احترق قلبه عليه. لك يا زلمة صار مارق 6 ساعات وبعدك مصدق ومفكر إنه صاحبك راح يجي ويخلصك؟
0: حاج تخوفوا ليه؟ بيكون عمر ما حب يجي يده فاضي، فما راح يجيب بوكي ورد تأخر.

0: هلا عمر.
1: بس أبي أعرف شنو صار معك.
0: لحظة. احترامي سيدنا. صحيح سيدنا. الممر انبعتت على الأدلة الجنائية، مظبوط. تمام. أوكي. بس سيدنا الطلب لو سمحت. إذا فينا نسرع بالإجراءات. لأنه القضية سيدنا صارت محدة كتير وقت وصار لازم نسكر ملفها. أوكي. بس نحن بحاجة لأمر بالاقتحام سيدنا. شكراً. احترامي سيدنا.
1: ها؟ طمني.

بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة. قفلي على الزاوية هون، عيونك عشرة عشرة. بسرعة يا ابني، بسرعة بسرعة على آخر الحي. يلا يلا بسرعة، قرب، اخلع لي الباب.

0: هروى يا عمر.
1: ناصر بخير؟ صار له شيء؟
0: ولو شو في ثقة؟
1: لا الثقة موجودة، بس ما بي أحد يتأذى بسببي وتصير له مشاكل، وخصوصا ناصر ما يستاهل.
0: عمر نحن عاملين حساب كل الاحتمالات، هلا مش وقت المناسب لنحكي، خليني أخلص شوي أرد عليك. سلام.

0: بس لأنه أنا حبيت كثير نظريتك عن الثقة ومفهوم الثقة. صاحبك وين يا حلو؟
1: صدقني رح يجي.
2: شو

0: سكتنا هالمرة ما كانت عادية،
1: ما شاء الله
0: سكة خذتنا لأبعد الحدود.
2: سكتنا اليوم في كوسوفو،
0: من قمم الجبال لأعماق البحار اللي نغوص فيها عشان نكتشف عالم كله أسرار.
2: فالمنديري،
0: سكتنا هالمرة مليانة مغامرات.
2: حبيبي الأشيارة قاعد تحرك كاملة.
0: بكل مدينة قصة.
2: شو رأيكم؟
0: وبكل محطة لحظة ما تنسي.
2: أول مرة دش كهف كذي بالبحر،
0: عشنا التجربة.
2: Thank you. Flower.
0: خضنا التحدي.

0: ليفت باك.
1: بلشنا أفراد
2: واكتشفنا الجمال بكل تفاصيله.
3: شوف المنظر ما شاء الله،
2: مشاهد تخطف الأنفاس.
4: شوف الصعدة هني،
5: بلش توتر،
4: طالع تحت دوخ،
2: طبيعة تسحر العيون وثقافات تعيشها بروحك قبل عيونك.
4: Thank you so much.
2: ربطوا الحزام واستعدوا حق رحلة مختلفة، لأن سكة سفر ما هي مجرد رحلة، هي بوابتكم حق عالم كله مغامرات ودهشة واكتشاف.
6: عجيب.
7: سكة سفر، شوفونا في هذه الأوقات.

هذه مساحة نشوف فيها أنفسنا من زاوية مختلفة يمكن ما انتبهنا عليها من قبل. معكم صديقة المسوي، صوت يفتح باب الفهم قبل الحكم، صوت مبني على خبرات طويلة في التربية، زوجة وأم وجدة، مديرة مدرسة سابقة ومدرب معتمد. خلونا نبدي رحلتنا اليوم. مشروعي المدرسي قهوتي مع المديرة، شنو كان هدفي منه وهل حققت هذه الأهداف؟ في السنة الأخيرة من عملي كمديرة مدرسة بديت مشروع جميل سميته قهوتي مع المديرة. كنت أخصص له تقريباً نص ساعة من وقتي كل يوم، أطلب واحدة من المعلمات أو الإداريات تيلي مكتبي الجانبي الصغير، مكتب بسيط بغنفتين وطاولة قهوة وكمبيوتر. كنت أحط جدول أسبوعي مسبق للدعوة، هذه مو مفاجئ ويتم إعلانه كل أسبوع، ما يكون اجتماع عمل وما عندي له جدول أعمال ولا أوراق أراجعها ولا استدعاء بسبب خطأ، مجرد قهوة وترحاب وسوالف. كنت أبي أسمعهم. مرات الموظفة ما تحتاج حل لمشكلة، تحتاج فقط لمسؤول يحس فيها. في بيئة العمل إحنا عادة نستدعي الموظفة لما تصير مشكلة، إذا في قصور، إذا تأخرت، إذا في شكوى عليها، إذا احتجنا منها شيء. لكن كم مرة قعدنا معاها وهي مو مسوية شيء أصلاً؟ أو سألناها شلونك؟ شلون شايفة العمل اليومي؟ في شيء مضايقك؟ في شيء تتمنين يتغير؟ أحياناً كانت المعلمة تدخل علي بهالقعدة وهي مستغربة ويمكن مخترعة، ليش المديرة طالبتني؟ وهذا بحد ذاته كان يقول لي شيء، إن دخلت الموظف إلى مكتب المسؤول غالباً وراها مشكلة. فكنت أقول لها ما في شيء، اليوم حابة أشرب قهوتي معك، وأفتح موضوع بسيط وأبدأ أستمتع بالقعدة. والحلو إن الكلام بعد دقايق كان يتغير، تروح الرسميات شوي وتبدأ تطلع أشياء ما كانت رح تطلع في اجتماع رسمي، مشكلة صغيرة في العمل، فكرة عندها من فترة، شيء يزعجها وما كانت تعتبره يستحق إن ترفعه للإدارة، وأحياناً شيء في حياتها الشخصية مأثر على أدائها وإحنا ما نعرف عنه شيء. أحياناً تسولف عن أحلامها وأمنياتها أو عن عيالها ومراحلهم الدراسية ومشاكلهم، وأعطيها نصائح خفيفة، ألقط من كلامها نقطة تستحق البدء بالحوار وابتدي فيه. وهني أنا فهمت شيء مهم، الموظف اللي نشوفه قدامنا كل يوم إحنا قاعدين نشوف جزء صغير جداً من حياته، وقد يكون وراء هذا الجزء أشياء وايد إحنا ما نعرفها. قهوتي مع المديرة ما كانت مجرد قعدة قهوة، كانت محاولة أقول فيها للموظفة أنا ما أشوف بس وظيفتك، أنا أشوفك أنتي وبأطمن عليك. يسألوني مرات هل الاستماع للموظف فعلا يغير شيء في العمل ولا هو مجرد جانب إنساني جميل؟ أقول لكم لا والله يغير،

0: بالإضافة إلى بناء العلاقات الطيبة والراحة النفسية للموظفات أني معاهم وشايلة همهم، المشروع كشف لي نقاط إدارية ما كنت راح أعرفها من التقارير والاجتماعات، لأنها الموظفات هم اللي عايشين تفاصيل العمل اليومي. المدير يشوف الصورة من فوق، لكن الموظف يشوف أشياء صغيرة جداً من الداخل، إجراء قاعد يعطل العمل، توزيع مو مناسب، فكرة ممكن تسهل شيء، مشكلة تتكرر وما وصلت للإدارة بصورتها الحقيقية. وأحياناً يكون عند الموظف حل ممتاز لكن ما حد يسأله. وهذه بعض الأشياء اللي كنت أكتشفها في هذه الجلسات. أنا فعلاً كنت قاعدة أسمع مشاعر، لكني كنت قاعدة أجمع داتا عن بيئة العمل نفسها. الفرق إن المعلومة وصلتني من إنسان مرتاح في الحديث، مو من موظف واقف قدام مكتب مدير ويحاول يختار كل كلمة. وهني أيضاً نكتشف أحياناً إن السلوك اللي حكمنا عليه بسرعة كان وراء قصة. ممكن تكون مو فاهمة قانون معين مضايقها، شنو أسبابه، أشرح لها طريقة سهلة. فرق كبير بين موظف طلع وهو يحس إن ما حد فاهمه، وموظف طلع وهو يفكر بأن صوته وصل. هذا بالنسبة لي جزء من القيادة. قيادة المدرسة هي قيادة بشر، والاستماع مو ضعف ولا مجاملة. أحياناً الاستماع يعطي المدير معلومات ما تعطيه إياها 10 اجتماعات، وبالنسبة لهم بدل الخرعة من هذه القعدة صاروا يتنطرون أساميهم بالجدول ويتبادلون السوالف ويقولون حق بعض إيش صار بالقعدة. صار جو حلو بينهم. كنت معاكم في رحلة من خبرتي صديقة المسوي.
1: السلام عليكم، مساكم الله بالخير. دكتور حسين الطراح، استشاري جراحة العامة، جراحة السمنة والمناظير، وعمليات تبتدي عند الشباب، وأقدر أضيف عليها الروبوت إن شاء الله إذا يابوا عندنا في المستشفيات. الحين نين نتكلم، سؤال اسألوني إياه، قل لنا عن نفسك دكتور حسين، شلون بلشت المجال هذا؟ شلون قاعد تسوي العمليات هذه؟ ليش انعرفت في عمليات مثل التتدي؟ او ايش معنى الرياضيين؟ ايش معنى الشباب؟ ليش مركز على الشباب وايد ما تسوي حق البنات بعد؟ تسوي حق، لا اسوي عمليات حق الشباب والبنات. ولكن التركيز صار اكثر على الشباب بحكم وجودي بين الشباب في النادي. نرجع حق خلينا نقول تقريبا 20 سنه قبل، 19 20 سنه قبل، اول ما بلشت في المشوار هذا ألعب رياضة. أنا من زمان، من سنين ألعب حديد وألعب رياضة، نتكلم التسعينات، أول التسعين تقريبا. تعرفت على فئات مختلفة، مدربين مختلفين، مشيت معهم ذيك الفترة لليوم هذا كله، فعلاقتي صارت حلوة معهم، سواء مع اللاعبين أو مع المدربين. لما نيت أدش المستشفى وبلش فترة التدريب كطبيب مقيم، كان عندي شوية فضول في هذا المجال، أبي أروح أسأل دكاترة التغذية، سأل دكاترة الغدد والهرمونات. لما دخلت مجال الجراحة على حظي أن عمليات التتدي ذيك الأيام ما حد يبيها كان، ولا أحد يطل فيها ولا أحد يسأل عنها، الكل يدور عمليات التكميم، عمليات الكبيرة، الكل يقول أنا جراح أسوي عمليات كبيرة. فقطوني في غرفة ما أنساها، غرفة رقم 7، مع أحد الأطباء الله يذكره بالخير تبناني. فكانوا العمليات هذه يجون عندنا احنا اللي نسويهم، بحكم انهم عمليات كانت بسيطه ما حد ينظر لها. فصار عندي عدد، الناس قامت تعرفني من ذيك الايام ان انا الدكتور اللي يسوي عمليات. هذا الحكي من 20 سنه احنا قاعد نتكلم الحين تقريبا، الدكتور حسين هو اللي يسوي عمليات التتدي، الدكتور حسين هو اللي يسوي عمليات التتدي. العين ما كانت مفتوحه عليها، ما حد كان يدري عنها العمليات هذه ذيك الايام. مع الوقت خلصت بورد الجراحه، صار عندي تركيز عليها اكثر، قمت اسوي اكثر منها، علاقتي مع اللاعبين والرياضيين كبرت، ومع الشباب اكثر قاعده تصير. رحت كليفلند كلينك أبو ظبي، مارست عندهم الزمالة هنا في جراحات السمنة، رجعت الكويت، بعدين جتني الفرصة أن أروح البرازيل. رحت البرازيل، هناك سويت الزمالة في جراحات السمنة والمناظير الروبوت، وبنفس الوقت استغليت الوقت اللي أنا موجود فيه السنتين اللي كنت قاعد فيهم بالبرازيل هناك، أن أدخل مع أكثر من دكتور في عمليات تجميل هناك. دكاترة متخصصين في الطب الرياضي، دكاترة متخصصين في اللي هو أنتي إيجينج كلينكس، ودكاترة متخصصين في عمليات تجميلية للشباب وللبنات. كنت أشوفهم وأشتغل معهم بشكل يومي، وهذا أعطاني الخبرة هذه اللي أنا اكتسبتها سنين احتكاك في هذا النوع من العمليات. نقدر نقول أكثر من 16-17 سنة اشتغلت في هذا المجال، عمليات مروا علي كل أنواع، خلينا نقول العمليات الجراحية، نقدر نقول طفنا 1000 أو 1500 حالة جراحية سويناها على الفترة هذه، يمكن أكثر بعد، ما قاعد أعد الرقم من الحين. أنا بالمقابل لما اشتغلت مع أطباء من مختلف دول مختلف التخصصات في مجال التجميل، وروني كل دكتور وراني طريقته. حبيت المجال كملت فيه، رديت الكويت هني اشتغلت في العيادة، صار عندي يعني صار لي يعني خلاص توجه معين ان انا اليوم تركيزي على اني احل المشكلة هذه، ان اوقف مع الشباب مع الرياضيين مع اللاعبين ان نقضي على مشكلة التثدي او مشكلة القانون اللي موجودة عندهم، وركزت عليها مع بالإضافة حق عمليات شد البطن وعمليات السمنة والعمليات الثانية اللي قاعد أسويها في المقابل عرفنا فيها وقمنا نسويها يعني. فاليوم يعني أعتقد إذا قعدنا مع أي مدرب أو مع أي لاعب تسأله عن عمليات التثدي أو شد البطن أو حتى عمليات السمنة راح يقول لك دكتور حسين الفراح، راح يجيب لك الطاري ويجيب لك الاسم. فالحمد لله إحنا اليوم كدولة الكويت كعمليات جراحية كعيادة اليوم يعني سمنا برز في هالمجال هذا، ولله الحمد نتائجنا وايد أحلى من نتائج حتى دول مقاربة لنا أو دول في الخارج بعد. يعني حتى لما يجوا الأطباء اللي كانوا في البرازيل وريتهم طريقة العملية اللي نسويها هنا وإنه ما عندنا جروح وجروحنا حيل مخفية استانسوا عليها. الحمد لله هذا توفيق من رب العالمين، وثقتكم هو اللي أعطانا الدعم هذا أن نكمل في هالمشوار. أسأل الله يوفق الجميع يا رب، ويكتب لي ويكتب لكم كل خير يا رب، وصحة وسلامة.

وفقاً لقانون رقم 61 لسنة 2026 بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة. ونصت المادة 30 العقوبات مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 دينار كويتي ولا تزيد على 3000 دينار كويتي كل مالك لم يلتزم بتقديم طلب التسجيل خلال 30 يوما من دخول المنشأة البحرية أو الوحدة العائمة إلى دولة الكويت.

حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج إرث. نبدي معاكم اليوم الحلقة الأولى من سلسلة هارون الرشيد، السلسلة اللي راح تمتد معاكم إن شاء الله على 5 حلقات. شخصية ارتبط اسمها بفترة مهمة من تاريخ الدولة العباسية، واختلطت أخبارها مع الوقت بكثير من القصص والحكايات، خصوصاً بسبب حضور هارون الرشيد في كتب الأدب وحكايات ألف ليلة وليلة. لكن بعيداً عن الصورة الأدبية، إحنا أمام شخصية تاريخية عاشت حياة مليانة بالأحداث من عمر مبكر، وشاركت في الحملات العسكرية قبل ما توصل إلى الحكم، وبعدها أصبحت وعلى رأس دولة

دولة واسعة تمتد من مناطق في آسيا إلى شمال أفريقيا. وعشان نفهم هارون الرشيد كخليفة لازم نبدأ أول شيء بهارون الشاب ونشوف البيئة اللي نشأ فيها والطريق اللي أوصله إلى الخلافة. ولد هارون بن محمد المهدي سنة 149 للهجرة الموافق تقريبا 766 للميلاد في مدينة الري الواقعة ضمن إيران حاليا. أبوه هو الخليفة العباسي محمد المهدي وأمه الخيزران بنت عطاء اللي كان لها حضور وتأثير واضح داخل البيت العباسي. نشأ هارون في فترة كانت الدولة العباسية فيها للحين حديثة نسبيا لأن قيامها كان سنة 132 للهجرة أي قبل ولادته بأقل من 20 عام. كانت الدولة في هذه المرحلة قاعدة تثبت مؤسساتها وتوسع نفوذها وبغداد نفسها كانت مدينة جديدة أسسها الخليفة أبو جعفر المنصور سنة 145 للهجرة وهذا يعني أن هارون كبر تقريبا مع نمو العاصمة العباسية الجديدة وشاف من طفولته دولة قاعدة تبني مركزها السياسي والإداري. اهتم أبوه المهدي بتعليم أبنائه وإعدادهم وتلقى هارون تعليما يناسب مكانته داخل الأسرة الحاكمة ومن الأشخاص اللي ارتبطوا بتربيته وتعليمه يحيى بن خالد البرمكي وهو اسم راح يصير لاحقا واحد من أهم الأسماء في حياة هارون الرشيد. العلاقة بين الأثنين ما بدت لما صار هارون خليفة وإنما ترجع إلى سنوات المبكرة وهذا يفسر جزء من الثقة الكبيرة اللي راح يعطيها هارون ليحيى بعد وصوله إلى الحكم. لكن إعداد هارون ما كان مقتصر على التعليم داخل القصر. أبوه بدأ يعطيه مسؤوليات عسكرية وهو للحين شاب وفي سنة 163 للهجرة خرج هارون في حملة ضد الدولة البيزنطية وكان عمره تقريباً 14 سنة وبطبيعة الحال ما كان الشاب بهذا العمر يدير حملة كبيرة لوحده وكان معاه قادة ورجال دولة أصحاب خبرة لكن مشاركته كانت جزء من إعداده المبكر للقيادة. وبعدها بسنوات قليلة قاد حملة ثانية أكبر سنة 165 للهجرة الموافق تقريباً 782 للميلاد. وصل الجيش العباسي خلالها إلى مناطق قريبة من القسطنطينية وانتهت الحملة باتفاق مع البيزنطيين ودفع مبالغ للدولة العباسية ورفعت هذه الحملة مكانة هارون داخل الدولة بشكل كبير. بعد نجاحها منح أبوه المهدي لقب الرشيد وهو اللقب اللي راح يطغي بعده على اسمه حتى صار التاريخ يعرفه باسم هارون الرشيد أكثر من هارون بن المهدي. وفي نفس الفترة صار موقعه في ترتيب ولاية العهد أقوى وبدأ يظهر بشكل واضح كواحد من الرجال المرشحين للوصول إلى أعلى منصب في الدولة. لكن الطريق إلى الخلافة كعادة ما كان سهل ومباشر. الخليفة المهدي كان عنده ابن أكبر وهو موسى الهادي وكان الهادي هو ولي العهد الأول ويأتي هارون من بعده. وفي سنة 169 للهجرة الموافق تقريبا 785 للميلاد توفي المهدي وانتقلت الخلافة إلى موسى الهادي مثل ما كان مقرر. وهني دخل هارون مرحلة حساسة من حياته. علاقة الهادي بهارون ما كانت مستقرة بشكل كامل وظهرت مشكلة مرتبطة بولاية العهد. وتذكر بعض المصادر أن الهادي أراد نقل ولاية العهد من هارون إلى ابن جعفر وهذا كان يعني إخراج هارون من الطريق إلى الخلافة. وكان الموضوع أكبر من مجرد خلاف عائلي لأن ولاية العهد مرتبطة بمصالح رجال الدولة والقادة والأشخاص اللي بنوا مواقعهم على الترتيب الموجود. وفي وسط هذه الأحداث
كان للخيزران أم الهادي وهارون حضور قوي، كانت صاحبة نفوذ في عهد زوجها المهدي، واستمر الناس يقصدونها في بعض الحاجات بعد تولي الهادي، لكن الهادي حاول الحد من تدخلها في شؤون الحكم، وصارت العلاقة بين الأم وابنها متوترة، بينما ظل موقع هارون نفسه حساس بسبب قضية ولاية العهد. لكن حكم الهادي ما استمر فترة طويلة، بعد حوالي سنة من توليه الخلافة توفي سنة 170 للهجرة الموافق 786 تقريبا للميلاد، وتوجد روايات مختلفة حول ظروف وفاته، وبعض الروايات المتأخرة نسبت للخيزران دورا فيها، لكن هذه الأخبار محل خلاف بين المؤرخين وما نقدر نتعامل معها كحقيقة ثابتة. المؤكد أن وفاة الهادي افتحت الطريق أمام هارون باعتباره ولي العهد حتى يتولى الخلافة، وكان هارون وقتها بعمر يقارب 20 عام. وفي الليلة اللي وصل فيها خبر وفاة الهادي تغيرت حياة هارون بالكامل، الشاب اللي بدأ قبل سنوات يشارك في الحملات العسكرية صار الحين خليفة على دولة من أكبر دول عصره. وتذكر بعض الأخبار أن نفس الليلة شهدت حدث سعيد في أسرته أيضا، وهو ولادة ابن عبد الله اللي راح يعرف لاحقا باسم الخليفة المأمون. ومع تولي هارون الخلافة رجع اسم يحيى بن خالد البرمكي إلى الواجهة بقوة، الرجل اللي كان قريب منه خلال سنوات نشأته صار من أهم رجال الدولة، وسلم هارون مسؤوليات واسعة، وبدت من هني مرحلة صعود البرامكة إلى أعلى مستويات النفوذ في الدولة العباسية. أما الخيزران فاستمر نفوذها في السنوات الأولى من خلافة هارون إلى أن توفيت سنة 173 للهجرة، وكان هارون يقدر مكانتها وشارك بنفسه في جنازتها، وبعد وفاتها صار يمارس سلطته من غير وجود الشخصية القوية اللي لعبت دور مهم داخل البيت العباسي خلال عهد المهدي وبداية عهده. وهكذا لما وصل هارون الرشيد إلى الحكم ما كان شخص بعيد عن شؤون الدولة ظهر فجأة على رأسها، كان قد عاش داخل بيت الخلافة وتعلم على يد رجال راح يصيرون فيما بعد جزء من حكمه، وشارك أيضا في حملات عسكرية كبيرة، وعاش بنفسه صراع ولاية العهد خلال حكم أخوه الهادي. لكن الوصول إلى الخلافة كان بداية قصة أكبر بكثير، لأن هارون الحين صار مسؤول عن دولة واسعة ومع رجال يملكون خبرة ونفوذ، وعلى رأسهم يحيى البرمكي وأبنائه. وخلال السنوات القادمة راح تشهد بغداد مرحلة مهمة من تاريخها، وراح يصعد البرامكة إلى مكان ما وصلوا لها من قبل، قبل ما تتغير علاقتهم بهارون بطريقة مفاجئة. في الحلقة القادمة من سلسلة هارون الرشيد راح ندخل معاه إلى السنوات الأولى من خلافته، ونشوف شلون كانت تدار الدولة، وشنو كان دور يحيى بن خالد وأبنائه، وشلون أصبحت بغداد في عهده واحدة من أهم مدن ذاك الزمان. قبل لا تبدي قصة البرامكة تاخذ منحنى مختلف تماماً، فإلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.

شروط الجر على الطريق: الالتزام بالحد الأقصى للسرعة 80 كيلومترا في الساعة، التأكد من صلاحية الإضاءة، الالتزام بالجانب الأيمن للطريق، توفير أدوات السلامة والشريط العاكس. يمنع جر أكثر من قطعة بحرية واحدة خلف المركبة، وتحجز المركبة المخالفة والمقطورة القطعة البحرية لمدة 60 يوماً وفقاً للمادة 207 من اللائحة التنفيذية.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الأخوة المشاهدين الكرام مع حلقة جديدة من برنامجنا، والذي أسأل الله عز وجل أن يجعل فيه الخير الكثير والأجر الكبير. أيها الأخوة أيها الأحبة، من أعظم القربات والطاعات ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل عن أحب الأعمال إلى الله، قال الصلاة على وقتها، قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين، قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين من أعظم وأجل القربات، بل هو باب من أبواب الجنة ومن أعظم أبواب الجنة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضئ ذلك الباب أو احفظه. الوالد أوسط أبواب الجنة، هناك باب عظيم من أفضل، ليس الوسط مقصود فيه يعني باللغة الشيء المتوسط، يعني ليس الشيء العالي، لا، أوسط شيء يقال من أواسط الناس، أي من أجلهم وأفضلهم وأحسنهم. فالوالد أوسط أبواب الجنة، أي أعلى وأفضل أبواب الجنة، لأنه لا يوفق الإنسان لبر الوالدين إلا وفق لأفضل وأجل الأعمال، وبارك الله عز وجل له في عمره وعمله. وورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: رضا الله في رضا الوالدين. طيب، نحن نريد أن نتكلم اليوم ليس عن بر الوالدين، فهو عمل عظيم، قرن الله حقه بهما، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، والله عز وجل أمر بشكرهما، أشكر لي ولوالديك، ووصينا الإنسان بوصية الله، أمر عظيم، شيء كبير جدا جدا جدا. نريد اليوم أن نتكلم كيف نبر، وما هي صور البر. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أولا الإحسان، إيصال الخير لهما بشتى أنواع الإيصال، سواء بالأقوال أو بالأفعال. الأقوال كل قول جميل، كل كلمة طيبة تدخل فيها السرور لوالداك، هذا من البر. والله يا والدي أنت ربيتنا، أنت تعبتنا، أنت فعلت، هذا عمل عظيم. والله يا والدتي إن الجلوس معك جميل، وطعامك جميل، وأنت تعبتي، وأنت سهرتي، وأنت، هذا شيء طيب. تقول لها الأخبار الطيبة، تقول لها الأخبار الجميلة، تسعدها. الآن بعض الناس بس يدخل أخبار محزنة، وحصل كذا، وأنا خسران، وأنا تعبان، وأنا مريض، فيزيد والده غما إلى غم، بل بعض والده قد يموت من الهم والحسرة. هذا من العقوق وليس من البر. إنسان دائما يذكر هذه الأشياء السيئة ولا يذكر أشياء طيبة، تأتي ترقية.

يأتي خير، يأتي نعمة، ما يقولها الوالدين، يجيب لهم فقط الهم والغم. إذن هذه القضية جميل الأقوال تدعو لهما، هذا من جميل الأقوال، هذه كلها من جميل الأقوال. جميل الأفعال أن تجلس معهما، أن تسعى في راحتهما، أن تبعد عنهما الضرر، أن تقوم بإصلاحات البيت، أن تنفق عليهما، أن تعطيهما. لا تسأل الوالدان محتاج ولا محتاج، بل أنت لا تدخل إلا وأنت عزمت في الغالب حسب المقدرة وحسب ما يسر لك أن تدخل وفي يدك شيء تنفقه على والدك وتعطيه والدك وتحسن فيه والدك. لذلك الله عز وجل يقول وبالوالدين إحسان إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهم أف، هذه من صور العقوق، ولا تنهرهما الزجر وقل لهما قولا كريما، هذه من صور الإحسان، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، هذا من أعظم ما يمكن أنك تفعله أنك تدعو لهم أحياء وأمواتا. قل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، تدعو لهم بالمغفرة والرحمة رفعة الدرجات. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يوم القيامة، إن الرجل لا يبلغ المنزلة العظيمة يوم القيامة فيقول أي ربي بما هذا، هذه المنزلة كيف أنا وصلت همسة، فيقال باستغفار ولدك لك. إن الرجل لترفع له المنزلة يوم القيامة فيقول أي ربي بما هذا، هذا شنو، ما أنا ما فعلت هذا العمل، فيقال باستغفار والدك لك. تخيل استغفارك لوالداك يرفع درجتهما ويرضي الله عز وجل، وهذا بالإجماع الصدقة. يقول إمام النووي من أراد أن يوصل لوالديه الخير فعليه بالدعاء والصدقة، فإنه بالإجماع الذي لا خلاف فيه أنه تصل إليهما بعد موتهما، الصدقة والدعاء تصدق عليهما. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله هل بقي من بر والدي أبرهما بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. إذن الصلاة بمعنى الدعاء، صلة الرحم. قال صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، صلة الأرحام، صلة القرابة، الأصدقاء، الأصحاب. ابن عمر رضي الله عنه كان يسير في مكان فوجد رجل من الأعراب، رجل بسيط أعرابي بسيط، فنزل عن حماره ونزع ثيابه وألبسه ثيابا فخمة وجميلة وأعطاه بعض الهدايا، فقيل له يرحمك الله لو أعطيته شيء ليسير، هؤلاء الأعراب اقتنع لو أعطيته أي شيء، هذا إنسان بسيط. قال إنه كان صاحبا لعمر رضي الله عنه والدي، وإن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، فانظر كيف يكون الإحسان حتى بعد الوفاة، حتى بعد الوفاة، إبرار قسمهم، إجابة طلبهم والدعاء لهم، الصدقة عليهم، هذا كلها من الإحسان. كذلك إخواني، يعني أنا يعجبني ما يفعله بعض الإخوة، يعني ذكر لي بعض الإخوة قصة جميلة، يقول نحن مجموعة من الإخوة والأخوات ما شاء الله، وأمنا امرأة كبيرة يعني طاعنة في السن، قد تجاوزت يعني 80 أو أكثر من ذلك. يقول نحن قد قسمنا بيننا الأعمال، يقول أحدنا يهتم بالخدم ومتابعتهم وأعمال البيت، قال الثاني يهتم بالأمور المالية واحتياجات الوالدة، وأحدهما تقول أنها تهتم بالأمور التي تتعلق بالطعام والمطبخ والغذاء، وغيره يهتم بإدخال السرور لوالده، يجلس معهما ووالدته يجلس معها ويضاحكها ويؤانسها، وهكذا. يقول نحن كلنا وزعنا بين الأوقات، وزعنا بين الأعمال، فلا تحتقر أي شيء بسيط يدخل سرورك. بعض الناس يشتري هدايا بسيطة، هذه الهدية تدخل سرور،
الدعاء لهم، الجلوس معهم، الحديث معهم، كل كلمة، كل فعل، كل شيء يدخل السرور لوالديك ليس فيه إثم، هذا أمر طيب. كذلك تعليمهم والحرص عليهم وتذكيرهم بأعمال الطاعات والقربات، ذلك أيها الأخوة يحبه يعني باب بر الوالدين باب عظيم وأجر كبير، رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخطهما. لا تحزن والداك ولا تؤذيهما، وارحم والداك وادعو لهما بالخير، لأن البر والإحسان فاتورة ستسددها إما في الدنيا أو في الدنيا والآخرة، فلتكن فاتورة طيبة وليكن عملا صالح. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما في الخير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شنو يعني تعارض المصالح؟ لما تتداخل مصلحتك الشخصية مع مسؤوليتك الوظيفية وتبدأ قراراتك تنحرف عن العدالة ولو بشوية ميلان، والحل بالإفصاح لأنه يجنبك المشاركة في الموضوع ويعزز نزاهتك.

0: أهلاً وسهلاً فيكم. هالمرة الأرشيف راح يأخذنا حق مكان ثاني.
1: أيوة السلام.

Thank you.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الساعة الآن 6:00 صباحا في إذاعة دولة الكويت.

أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، تقرأها لحضراتكم شهد المذن، وفيها: وزير الخارجية يوقع مع نظيرته الكندية مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الدفاع والأمن. الدفاع المدني السعودي يعلن وفاة شخص وإصابة اثنين إثر سقوط شظايا ناجمة عن اعتراض طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الطائف. الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، ويقول إن الحرب ستنتهي قريبا جدا. القوات اليمنية تعلن تنفيذ غارات جوية على مواقع لميليشيا الحوثي في المخا وتعز. أوكرانيا تقول إن روسيا شنت هجوما مكثفا على العاصمة كييف، وموسكو تؤكد أن القوات الأمريكية

جديدة تعرقل جهود التوصل إلى تسوية سلمية للحرب. المفوضية الأوروبية تؤكد أن مقترح منح كندا صفة شريك في التكتل لا يستهدف الولايات المتحدة، ورئيس الوزراء السويدي يعلن استقالته من منصبه بعد خسارته في الانتخابات البرلمانية. اجتمع وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس مع السيدة أنيتا أناند وزيرة خارجية كندا الصديقة، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها معاليه إلى العاصمة كندا أوتاوا. وتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين والتأكيد على حرص الجانبين على تكثيف التنسيق الكويتي الكندي على كافة الأصعدة وتعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يعكس متانة العلاقات المتميزة بين البلدين ويدفع بها نحو آفاق أرحب ويخدم مصالحها المشتركة. كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها المنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار. ووقع الوزيران في ختام الاجتماع على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وممثلة في وزارة الدفاع وحكومة كندا ممثلة في المؤسسة التجارية الكندية بشأن التعاون في مجال الدفاع والأمن. وقع وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مع نظيرته الكندية أنيتا أناند على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة في وزارة الدفاع وحكومة كندا ممثلة في المؤسسة التجارية الكندية بشأن التعاون في مجال الدفاع والأمن. وذكرت الخارجية في بيان أن التوقيع جاء في ختام اجتماع الشيخ جراح مع وزيرة خارجية كندا الصديقة أنيتا أناند، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها إلى العاصمة الكندية أوتاوا. في الرياض، أعلنت المملكة العربية السعودية وفاة شخص وإصابة 2 آخرين وحدوث أضرار مادية إثر سقوط شظايا طائرة مسيرة بعد اعتراضها وتدميرها في محافظة الطائف. وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودي إن الدفاع المدني بمحافظة الطائف باشر سقوط شظايا طائرة مسيرة بعد اعتراضها وتدميرها، مشيرا إلى أن الطائرة تم إطلاقها من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية. وأضاف المتحدث أنه نتج عن ذلك وفاة مقيم من الجنسية اليمنية وإصابة مواطنة سعودية ومقيم من الجنسية الباكستانية حال حرجة، إلى جانب حدوث أضرار مادية في عدد من المباني والمركبات، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات. وحول ردود الفعل، أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الغاشم الذي نفذته ميليشيا الحوثي باستخدام طائرة مسيرة استهدفت مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، والذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين من المدنيين الأبرياء. وأكدت الأمانة العامة للمنظمة في بيان أن هذا الاعتداء الجبان يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ولجميع الأعراف والمواثيق الدولية، واستمرارا للتصعيد الذي يستهدف أمن واستقرار المملكة وأرواح المدنيين والمنشآت المدنية. في جديد التصعيد العسكري في المنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس إنه سيتخذ قريبا قرارا كبيرا بشأن إيران. وأضاف ترامب قائلا إنه قد يتعين علينا استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد إيران
لافتا إلى أن قرار القضاء على النظام الإيراني كبير وكل الاحتمالات واردة. وفي وقت سابق جدد ترامب التأكيد على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي وأن قدراتها العسكرية والبحرية تعرضت لدمار واسع، مضيفا أن واشنطن فرضت حصارا غير مسبوق على إيران لم تتمكن خلاله أي سفينة من اختراق

دونالد ترامب اجتماعاً مع قادة دول الخليج الثلاثاء المقبل لبحث الخطوات المقبلة في الحرب على إيران. وأوضح الموقع أن الاجتماع المقرر عقده على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك سيركز على الأفكار الأمريكية بشأن استراتيجية ما بعد الحرب، مضيفاً أن الاجتماع قد يشمل قادة آخرين من دول عربية وإسلامية. وفي الأثناء أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إعادة توجيه 104 سفن تجارية منذ استئناف الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية في منتصف يوليو الماضي. وقالت سنتكوم في بيان أنها قامت حتى بتغيير مسار 104 سفن تجارية وتعطيل 3 سفن وتفتيش سفينتين لضمان الامتثال الكامل للحصار المفروض على إيران. في اليمن أعلن الجيش اليمني الجمعة سقوط أكثر من 90 عنصرا من جماعة الحوثي بين قتيل ومصاب، وتدمير 6 آليات قتالية ودبابتين خلال مواجهات في مديرية الوازعية غربي محافظة تعز. وقال مصدر عسكري في محور تعز للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن المواجهات التي جرت خلال الساعات 24 الماضية أسفرت عن سقوط 30 من عناصر الحوثيين وإصابة أكثر من 60 آخرين. في الضفة الغربية المحتلة شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات خلال اقتحامها مخيم العين غرب مدينة نابلس في الضفة الغربية. وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المخيم بعدد من المركبات العسكرية ونفذت حملة مداهمات وأقامت مركز تحقيق ميداني في أحد المباني في المخيم. وفي الأثناء حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة طرح سلطات الاحتلال مخططات لبناء أكثر من 3700 وحدة استيطانية في منطقة إيتي شرق مدينة القدس المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوات تمثل تصعيدا وانتهاكا للقانون الدولي والشرعية الدولية. وفي السياق ذاته دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي إلى ترجمة المواقف الأوروبية الرافضة للاستيطان الإسرائيلي وعنف المستوطنين إلى إجراءات جماعية، مؤكدا أهمية دعم القضية الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية. في باريس قال الرئيس اللبناني جوزيف عون بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وملك الأردن عبد الله الثاني، قال إن اجتماع باريس ينبغي أن يفضي إلى وضع خارطة طريق للمؤتمر الدولي إلى جانب تحديد جدول زمني واضح لانعقاده. وأكد عون خلال افتتاح الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، أكد أن استكمال تنفيذ صيغة الإطار الثلاثي لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. في الشأن السوداني قال مصدر عسكري في الجيش السوداني إن قوات الجيش سيطرت على منطقتي الفرشاية في الدلنج والممسوكة بولاية شمال كردفان عقب معارك مع قوات الدعم السريع. وأضاف المصدر أن الجيش السوداني قصف بطائرات مسيرة مركبات لقوات الدعم السريع في مدينة سودري ومحيطها، مؤكدا اقترابه من استعادة المدينة الاستراتيجية بعد سيطرته على بلدة القاع. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية قال مسؤولون إن روسيا شنت هجوما مكثفا بالصواريخ والطائرات المسيرة على العاصمة كييف ومدن أخرى خلال الليل، ما أسفر عن إصابة أكثر من 20 شخصا. وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا استخدمت في هجومها

صواريخ أونيكس المضادة للسفن وصواريخ باليستية وأربعة صواريخ كروز ونحو 160 طائرة مسيرة. في غضون ذلك أعلنت شركة السكك الحديدية الأوكرانية أن روسيا ألحقت أضرارا بجسر في منطقة أوديسا، مما يحد بشكل كبير من قدرة أوكرانيا على نقل الحبوب إلى موانئها عبر نهر الدانوب. في المقابل أعلنت روسيا مقتل شخص وإصابة آخرين في هجمات أوكرانية على مقاطعة بلغرود الروسية، وقال الكرملين إن فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على روسيا من شأنه أن يعرقل جهود التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا. وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن العقوبات الأمريكية لا تسهم في تهيئة أجواء مواتية للحوار في وقت تتواصل فيه الاتصالات بشأن إمكانية استئناف المفاوضات حول أوكرانيا. في أنقرة قال مصدر دبلوماسي تركي إن بلاده سلمت كل من روسيا وأوكرانيا مسودة اتفاق تهدف إلى وقف الهجمات على السفن التجارية في البحر الأسود. وأوضح المصدر في تصريح لوكالة فرانس بريس أن تركيا تبادلت مع موسكو وكييف مسودة الاتفاق في إطار جهودها للتوصل إلى حل للهجمات في البحر الأسود. ونبقى في موسكو، حيث يتوجه الناخبون اليوم إلى مراكز الاقتراع للتصويت على مدى 3 أيام في الانتخابات البرلمانية التي تعد الأولى منذ بدء الحرب على أوكرانيا في فبراير عام 2022. وفيما تشير نتائج استطلاعات الرأي إلى أن حزب روسيا الموحدة يتقدم بفارق أوضح عن باقي الأحزاب المشاركة في تلك الانتخابات، أكد رئيس الروسي فلاديمير بوتين أن نتائج انتخابات مجلس الدوما ستكون ردا جماعيا على الساعين لإضعاف روسيا. في اسكتلندا دعا الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا شركات التكنولوجيا العالمية إلى استحداث آليات وضمانات كافية تسمح بعدم حدوث تهديدات وجودية على البشرية من جراء سوء استخدام الذكاء الاصطناعي. وقال الملك تشارلز خلال استضافته مؤتمرا للذكاء الاصطناعي إن المهمة الماثلة أمام مطوري الذكاء الاصطناعي لا تقتصر على تطوير التكنولوجيا فحسب، بل تكمن في ضمان بقائها الراسخة في خدمة البشرية والمجتمع والعالم الطبيعي. نعود إلى باريس لكن مع ملف آخر، حيث دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان إلى اجتماع في قصر إليزيه الجمعة المقبل لبحث التطورات في الشرق الأوسط وأوكرانيا وانعكاساتها على أمن فرنسا وأمداداتها من الطاقة. وقالت الرئاسة الفرنسية إن الاجتماع يأتي في ظل ما وصفته بتدهور الوضع الدولي، وسيعقد بحضور مسؤولين عسكريين وأجهزة الاستخبارات، موضح أن ماكرون سيطلع قادة الأحزاب على المعلومات المتوافرة بشأن التطورات في الشرق الأوسط وأوكرانيا وتداعياتها على فرنسا. في ستوكهولم أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون استقالته من منصبه بعد خسارة الكتلة الحاكمة في الانتخابات البرلمانية أمام كتلة أحزاب الوسط واليسار التي تقودها زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ماغدالينا أندريسون. وقال كريسترسون في رسالة عبر منصة إكس إنه يتعين على رئيس البرلمان اتخاذ الخطوات اللازمة لتشكيل حكومة جديدة، مشيرا إلى أن استقالته تهدف إلى عدم تأخير عملية تشكيل الحكومة. في نيويورك تستعد الولايات المتحدة لاستقبال قادة دول العالم ورؤساء الحكومات وكبار المسؤولين للمشاركة في أسبوع الاجتماعات رفيعة

رفيعة المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر أن ينطلق في 22 من سبتمبر الجاري. وتنعقد الدورة الجديدة تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة تحقق مصالح الجميع، فيما تتصدر النزاعات والأمن الدولي وتغير المناخ والتنمية والتأهب للأوبئة ومكافحة العنصرية ونزع السلاح النووي جدول أعمال الاجتماعات. وبهذا أعزائي المستمعين انتهت أولى نشراتنا، ونعود إليكم مع موجز النشرة. وزير الخارجية يوقع مع نظيرته الكندية مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الدفاع والأمن. الدفاع المدني السعودي يعلن وفاة شخص وإصابة اثنين إثر سقوط شظايا ناجمة عن اعتراض طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الطائف. الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، ويقول إن الحرب ستنتهي قريبا جدا. القوات اليمنية تعلن تنفيذ غارات جوية على مواقع لميليشيا الحوثي في المخاوة عز. أوكرانيا تقول إن روسيا شنت هجوما مكثفا على العاصمة كييف، وموسكو تؤكد أن العقوبات الأمريكية الجديدة تعرقل جهود التوصل إلى تسوية سلمية للحرب. المفوضية الأوروبية تؤكد أن مقترح منح كندا صفة شريكا في التكتل لا يستهدف الولايات المتحدة. ورئيس الوزراء السويدي يعلن استقالته من منصبه بعد خسارته في الانتخابات البرلمانية. وبهذا أيها الأخوة تنتهي أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت.

قصص الشعوب يأخذكم في رحلة عبر الزمان والمكان، نستكشف فيها تاريخ الأمم ونروي حكايات الحضارات التي صنعت مجد الإنسان على مر العصور. نبحر بين أروقة الدول العربية والعالمية، نتعرف على إرثها الثقافي والحضاري، ونستعرض سير شخصيات تركت بصماتها الخالدة في ذاكرة التاريخ، والذين أضاءت أعمالهم دروب الإبداع والجمال.

قصص الشعوب، إعداد فواز لهيب، تقديم سعود الفياض، زهرة الشواف، تنفيذ محمد السيد. قصص الشعوب، إخراج وليد العنزي.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قصص الشعوب، وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على إندونيسيا.

أندونيسيا هي دولة تقع في جنوب شرق آسيا. أندونيسيا تضم 17,508 جزيرة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 275 مليون شخص، وهو ما يجعلها رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان، كما أنها أكبر بلد ذو غالبية سكانية مسلمة، وأكبر بلد استرونيزي في العالم، وتعد جاوة التي يعيش عليها أكثر من نصف سكان البلاد أكبر جزيرة مأهولة بالسكان في العالم. إندونيسيا هي جمهورية، ومع وجود رئيس ومجلس تشريعي منتخب، عاصمة البلاد هي مدينة جاكرتا، ويشترك البلد بحدود برية مع بابوا غينيا الجديدة وتيمور الشرقية وماليزيا، وتشمل الدول القريبة الأخرى سنغافورة والفلبين واستراليا والأراضي الهندية من جزر أندامان ونيكوبار. وإندونيسيا هي أحد الأعضاء المؤسسين وعضو في مجموعة 20 للاقتصادات الرئيسية. الاقتصاد الأندونيسي هو 18 عالميا من حيث الناتج المحلي الإجمالي الإسمي، والخامس عشر من حيث القوة الشرائية. كان الأرخبيل الأندونيسي منطقة تجارية هامة منذ القرن السابع في عهد سريفي جايا، ثم في وقت لاحق في عهد إمبراطورية ماجابهيت من خلال التجارة مع الصين والهند. استوعب الحكام المحليون تدريجيا الثقافات الدينية والسياسية الأجنبية منذ القرون الميلادية الأولى، وازدهرت الممالك الهندوسية. تأثر التاريخ الإندونيسي بالقوى الأجنبية بسبب الموارد الطبيعية المهمة للبلد، وجلب التجار المسلمون الإسلام إلى إندونيسيا، مما ساعد على نشر الإسلام في إندونيسيا. أما القوى الأوروبية فقد اقتتلت لاحتكار تجارة التوابل في جزر مالكو خلال عصر الاستكشاف، وبعد 3.5 قرون من الاستعمار الهولندي حصلت إندونيسيا على استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية. وقد كان تاريخ إندونيسيا مضطرباً بسبب التحديات التي تفرضها الكوارث الطبيعية والفساد والحركات الانفصالية وعملية التحول الديمقراطي وفترات من التغير الاقتصادي السريع.

تكون أرخبيل إندونيسيا من أكثر من 17,000 جزيرة، وهي أكثر منطقة في العالم عرضة للزلازل، كونها تقع ضمن حزام النار في المحيط الهادئ، وهي حلقة نشطة زلزالياً وبركانياً، إذ تعرض خلال عام 2018 ل11,557 هزة أرضية، من بينها 297 هزة أرضية زادت قوتها على 5 درجات بمقياس ريختر. شعار إندونيسيا الوطني هو الذي يعني الوحدة في التنوع، رغم عدد سكانها الكبير والمناطق المكتظة بالسكان، فإنه يوجد في إندونيسيا مساحات شاسعة من الأراضي البرية تجعلها في المرتبة الثانية من حيث مستوى التنوع الحيوي في العالم. إندونيسيا غنية بمواردها الطبيعية، لكن الفقر لا يزال منتشرا حتى على نطاق واسع في كثير من مناطق إندونيسيا المعاصرة.

أصول التسمية. اقتبس اسم إندونيسيا من الكلمة اللاتينية إندوس وتعني الهند، والكلمة الإغريقية نيسوس وتعني جزيرة. تعود التسمية إلى القرن الثامن عشر، أي قبل تشكيل جمهورية إندونيسيا. وفي سنة 1850 اقترح عالم الأصول الإنجليزي جورج إيرل إطلاق مصطلح إندونيسيون ومصطلح مالايونيزيون على السكان القاطنين في الإرخبيل الهندي. وفي ذات المنشور الذي نتحدث عنه استخدم مصطلح إندونيسيا أحد تلامذة إيرل واسمه جيمس لوغان، مرادفاً للأرخبيل الهندي.

تاريخ إندونيسيا. يمكن الاستنتاج من بعض بقايا حفرية لإنسان منتصب عرف باسم إنسان جاوا إلى أن الإنسان كان يعيش في الأرخبيل الأندونيسي منذ 2,000,000 سنة إلى 500,000 سنة مضت، وقد وصل الإنسان العاقل إنسان إلى هذه المنطقة منذ نحو 45,000 سنة مضت. أما الشعوب الإسترونيزية الذي يشكلون غالبية السكان الجدد فقد وصلوا من جنوب شرق آسيا من تايوان منذ حوالي عام 1000 قبل الميلاد، وانتشروا من خلال الأرخبيل إلى المناطق التي كانت تقتصر على الشعوب الأصلية الميلانيزية في مناطق الشرق الأقصى. وبسبب الظروف المثالية للزراعة فقد استطاعوا زراعة الرز في الحقول الرطبة منذ وقت مبكر من القرن 8 قبل الميلاد، مما ساعد في ظهور القرى والبلدات. فازدهرت الممالك الصغيرة في القرن 1 قبل الميلاد، وعزز موقف إندونيسيا البحري الاستراتيجي بين الجزر، وعزز تجارتها الدولية بما في ذلك علاقاتها مع ممالك الهند والصين التي أنشئت في فترة مبكرة قبل الميلاد. ومنذ ذلك الوقت فقد تميزت إندونيسيا بالتجارة بشكل أساسي. وفي القرن 7 الميلادي ازدهرت مملكة سريفيجايا كقوة بحرية نتيجة للتجارة ولتأثيرات الديانات. وبين القرنين 8 و10 الميلاديين أما سلالتي سليندرا فقد ازدهرتا ثم انحصرتا في أراضي جاوا المجاورة، ثم تركت معالما دينية كبرى مثل بروبودور التابعة لسلالة سيندرا وبرامبانان التابعة لمملكة ماترام. وقد تأسست إمبراطورية ماجاباهيت في جاوا الشرقية في أواخر القرن 13 الميلادي، وتمدد نفوذها تحت حكم جاجاه مادا على جزء كبير من إندونيسيا. وعلى الرغم من أن التجار المسلمين قد وصلوا أول مرة إلى جنوب شرق آسيا في وقت مبكر من العصر الإسلامي، وأقرب دليل على تواجد السكان المسلمين في إندونيسيا يعود إلى القرن 13 في شمال سومطرة، فقد انتشر الإسلام إلى المناطق الأندونيسية الأخرى تدريجيا، وكان الدين السائد في جاوا وسومطرة بحلول نهاية القرن 16، وكانت النسبة الأكبر من الداخلين في الإسلام لديهم عادات مختلطة متأثرة بالثقافة والدين، وهذه العادات والتقاليد شكلت النموذج السائد للإسلام في إندونيسيا وخاصة في جاوا. وقد كان أول وصول للأوروبيين إلى إندونيسيا في عام 1512 عندما وصلت السفن التجارية البرتغالية بقيادة فرانسيسكو سيراو، وسعوا لاحتكار مصادر جوزة الطيب والقرنفل في جزر الملوك. وبعد ذلك النزاع بين التجار الهولنديين والبريطانيين في عام 1602 أنشأ الهولنديون شركة الهند الشرقية الهولندية الأوروبية، وبعد إفلاسها في عام 1800 أنشأت حكومة هولندا مستعمرة

جزر الهند الشرقية الهولندية. وكانت السيطرة الهولندية خلال معظم الفترة الاستعمارية مقتصرة على المناطق الساحلية، بينما كان النفوذ ضعيفا داخل الجزر. لكن في أوائل القرن العشرين امتدت الهيمنة الهولندية لتشمل حدود إندونيسيا الحالية، وأنهي الاستعمار الهولندي بغزو اليابان لإندونيسيا خلال الحرب العالمية الثانية. وقد ساند الغزو ثورة استقلال إندونيسيا المقموعة سابقا، وبعد يومين من استسلام اليابان في أغسطس من عام 1945 قام الزعيم الوطني المؤثر سوكارونو بإعلان الاستقلال وعين رئيسا. لكن هولندا حاولت إعادة سيطرتها فجوبهت بكفاح مسلح وجهود دبلوماسية استمرت حتى ديسمبر من عام 1949. اعترفت هولندا على إثرها رسميا باستقلال إندونيسيا بعد مواجهتها ضغوطا دولية، باستثناء بعض الأراضي التي استمرت السيطرة الهولندية عليها في غرب غينيا الجديدة، والتي أعيدت لإندونيسيا بعد اتفاقية نيويورك في عام 1962 وقانون حرية الاختيار بتفويض من الأمم المتحدة في عام 1969.

ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج قصص الشعوب، وننتقل للتعرف على جغرافيا إندونيسيا. تقع إندونيسيا بين خطي عرض 11 جنوبا والسادس شمالا، وخطي طول 95 و141 شرقا، وتتألف من 17,508 جزيرة، 6,000 منها مأهولة ومبعثرة على جانبي خط الاستواء، أكبرها جاوة وسومطرة وبورنيو المقسمة مع بروناي وماليزيا، وغينيا الجديدة المقسمة مع بابوا غينيا الجديدة وسولاوسي. إندونيسيا لها حدود برية مشتركة مع ماليزيا في جزيرة بورنيو، وبابوا غينيا الجديدة في جزيرة غينيا الجديدة وتيمور الشرقية وفي جزيرة تيمور، كما أن لها حدودا بحرية عبر مضائق ضيقة مع سنغافورة وماليزيا والفلبين في الشمال، ومع أستراليا في الجنوب، العاصمة جاكرتا في جاوة، وأكبر مدينة في البلاد تليها سوارابايا وباندونغ ومدان وسمارانغ. العاصمة جاكرتا في جاوة وأكبر مدينة في البلاد وتليها سوارابايا. مساحة إندونيسيا هي 1,919,440 كيلومتر مربعاً، 741,050 ميلاً مربعاً، وهي الدولة 16 من حيث المساحة، ومتوسط الكثافة السكانية هو 134 نسمة لكل كيلومتر مربع، 347 لكل ميل مربع، وتحمل التسلسل 79 في العالم، مع العلم أن جزيرة جاوة هي أكثر جزر العالم من حيث عدد السكان، حيث أن الكثافة السكانية فيها هي 940 نسمة لكل كيلومتر مربع، أي 2,435 لكل ميل مربع. وأعلى قمة في إندونيسيا هي بونشاك جايا في بابوا، البالغ ارتفاعها 4,884 مترا، 16,024 قدما. وبحيرة توبا في سومطرة هي أكبر بحيرة، مساحتها 1,145 كيلومتر مربع، أي 442 ميلا مربع. أطول الأنهار تقع في كاليمانتان، وتشمل نهر ماهاكام ونهر باريتو، ومثل هذه الأنهار تنفع في التواصل والتنقل بين المدن والقرى في الجزيرة.

موقع إندونيسيا على هوافي صفائح المحيط الهادئ وأوراسيا والأسترالية التكتونية، يجعل الموقع متعرضاً للعديد من البراكين والزلازل بشكل متكرر. يوجد في إندونيسيا ما لا يقل عن 150 بركاناً نشطاً، أبرزها كراكاتوا وتامبورا المشهوران بثوراناتها البركانية المدمرة خلال القرن التاسع عشر. اندلاع البركان الرهيب في توبا قبل 70,000 سنة تقريباً كان واحداً من أكبر الثورات في أي وقت مضى. ومن الكوارث الأخيرة بسبب النشاط الزلزالي تشمل التسونامي في عام 2004 في سومطرة الشمالية وزلزال يوغياكارتا في عام 2006. ومع ذلك فإن الرماد البركاني هو المساهم الرئيسي في الخصوبة الزراعية العالية التي حافظت تاريخيا على الكثافة السكانية العالية في جاوا وبالي، ووقوع إندونيسيا على خط الاستواء يجعلها ذات مناخ مداري مع موسمين من الرياح الموسمية رطبة وجافة. المتوسط السنوي لهطول الأمطار في المناطق المنخفضة يتراوح بين 1780 إلى 3175 ملم، وتصل إلى 6100 ملي في المناطق الجبلية. أما المناطق الجبلية وخصوصا في الساحل الغربي لسومطرة وجاوة الغربية وكاليمانتان وسولاويسي وبابوا التي تتلقى أعلى هطول للأمطار، الرطوبة عالية عموما في المتوسط أي نحو 80% من درجات الحرارة تختلف قليلا على مدار السنة، ومتوسط درجات الحرارة اليومية في جاكرتا يقدر من 26 إلى 30 درجة مئوية.

النباتات والحيوانات في إندونيسيا. مساحة إندونيسيا ومناخها الاستوائي والجغرافيا الإرخبيلية تجعلها ثانية أعلى مستوى للتنوع البيولوجي في العالم بعد البرازيل، والنباتات والحيوانات هم خليط من الأنواع الآسيوية والإستراليسية وجزر سوندا أي سومطرة وجاوة وبرونيو وبالي. لديها ثروة من الحيوانات الآسيوية لكونها كانت متصلة بالقارة الآسيوية سابقا. الأنواع الكبيرة مثل الببر ووحيد القرن وإنسان الغاب والفيل والنمر كانت وفيرة في الشرق الأقصى وبالي، ولكن أعدادها وتوزيعها تضاءل بشكل كبير. تغطي الغابات حوالي 60% من البلاد، وفي سومطرة وكاليمانتان غالب الأنواع الآسيوية، ومع ذلك فإن الغابات في جاوة أصغر وأكثر كثافة سكانية، وتمت إزالة الغابات إلى حد كبير للزراعة والمساكن، وفي سولاويزي ونوسا وتينغارا ومالوكو تم عزل الأجزاء المسكونة عن النباتات والحيوانات. بابوا كانت جزءا من مساحة القارة الأسترالية وموطنا لحيوانات فريدة من نوعها ونباتات ترتبط ارتباطا وثيقا باستراليا، بما في ذلك أكثر من 600 نوع من الطيور.

إندونيسيا تسلسلها الثانية بعد أستراليا من حيث العدد الإجمالي للأنواع المستوطنة، 36% من أنواع طيورها البالغ عددها 2531 نوعاً،

39% من أنواع الطيور البالغ عددها 515 نوع هي أنواع مستوطنة. يحيط بأندونيسيا ساحل يبلغ طوله 80,000 كيلومتر أي 50,000 ميل، محاط ببحار استوائية تساهم في ارتفاع مستوى التنوع البيولوجي في البلاد. إندونيسيا لديها مجموعة من النظم البيئية البحرية والساحلية تشمل الشواطئ والكثبان الرملية والأخوار وأشجار المانجروف والشعاب المرجانية والحشائش البحرية والسواحل الطينية وشقق المد والجزر والطحالب والنظم الإيكيولوجية الجزرية الصغيرة. إندونيسيا هي واحدة من بلدان مثلث المرجان، وفيها أكبر تنوع في العالم من أسماك الشعاب المرجانية بأكثر من 1650 نوع في شرق إندونيسيا فقط. ومختص الطبيعة البريطانية ألفرد راسل والاس وصف الخط الفاصل بين توزيع وسلام الأنواع الآسيوية والأسترالية في إندونيسيا. خط والاس يمتد بين الشمال والجنوب على طول حافة جرف سوندا بين كاليمانتان وسولاويسي، وعلى طول مضيق لومبوك العميق بين لومبوك وبالي. وتمتاز نباتات وحيوانات غرب الخط بكونها أكثر آسيوية. وكلما انتقلنا شرق لومبوك صارت الأنواع استرالية أكثر. ووصف والاس في كتابه أرخبيل الملايو في عام 1869 وصف الأنواع الفريدة في المنطقة، وتسمى الآن منطقة الجزر الواقعة بين خط والاس وغينيا الجديدة بوالاسيا. يمثل ارتفاع سكان أندونيسيا والنمو الصناعي السريع من القضايا البيئية الخطيرة، والتي غالبا ما تعطي أولوية أقل بسبب ارتفاع مستويات الفقر وضعف الحكم ونقص الموارد. والقضايا تشمل إزالة الغابات على نطاق واسع وحرائق الغابات المتسببة والكثير منها غير قانوني. والقضايا تشمل إزالة الغابات على نطاق واسع وحرائق الغابات المتسببة بالضباب الدخاني الكثيف على أجزاء من غرب ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة. ويعتبر الإفراط في استغلال الموارد البحرية والمشاكل البيئية المرتبطة بالتحضر السريع والتنمية الاقتصادية من أبرز التحديات، بما في ذلك تلوث الهواء وازدحام المرور وتصريف النفايات والمياه والمخالفات السائلة والصرف الصحي. جعلت عملية إزالة الغابات وتدمير أراضي إندونيسيا ثالث أكبر مصدر للغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم.

يبلغ عدد سكان إندونيسيا وفقاً للتعداد الوطني لعام 2010 237.6 مليون نسمة، ومع ارتفاع معدل النمو السكاني بنسبة 1.9% يعيش في جاوة 58% من السكان، وهي أكثر جزر العالم كثافة بالسكان. وعلى الرغم من برنامج تنظيم الأسرة كانت فعالة إلى حد ما، والتي تم العمل بها منذ ستينيات القرن الماضي، ومن المتوقع أن ينمو عدد السكان إلى حوالي 265 مليون نسمة بحلول عام 2020 و 306 مليون بحلول عام 2050. الثقافة في إندونيسيا. لدى إندونيسيا حوالي 300 مجموعة عرقية طورت أكثر عبر القرون وتأثرت بالمصادر الأوروبية والملايوية والصينية والعربية والهندية. زادت حرية وسائل الإعلام في إندونيسيا كثيراً بعد نهاية حكم الرئيس سوهاروتو، ولكنها توقفت حالياً

متأثرا بقاعدة الموارد الاقتصادية للأرخبيل، وتركز توزع السكان البالغ عددهم 205 مليون نسمة بشكل كبير في جاوة، وتلعب جميع وسائط النقل دورا في نظام النقل في البلاد، وهي متكاملة عموما وليست متنافسة. وفي عام 2016 أنتج قطاع النقل نحو 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي. يسود نظام النقل الطرقي منذ عام 2018 بطول إجمالي يبلغ 542,310 كيلومتر. وتمتلك جاكرتا نظام النقل السريع للحافلات الأكثر امتدادا في العالم بطول يبلغ 251.2 كيلومتر، موزع في 13 ممر و10 ممرات عابرة للطرق. وتعتبر عربات الريكاشا مثل باجاج وبيكاك وسيارات الأجرة المشتركة مثل أنغوكت وميتروميني مشهدا معتادا في البلاد. معظم خطوط السكك الحديدية في جاوة تستخدم للشحن ونقل الركاب، مثل خدمات السكك الحديدية المحلية للركاب وبشكل رئيسي في جاكرتا ويوغاكارتا سولو، والتي تكمل شبكة السكك الحديدية في العديد من المدن. وفي أواخر عقد 2010 كانت جاكرتا وفالينباغ أولي المدن الأندونيسية التي تمتلك أنظمة نقل سريعة، ومع التخطيط لمزيد من المدن الأخرى في المستقبل. أعلنت الحكومة في عام 2015 عن خطة لبناء سكة حديدية فائقة السرعة ستكون الأولى في جنوب شرق آسيا.

يعتبر مطار أندونيسيا الأكبر، مطار سوكارونو هاتا الدولي، من أكثر المطارات ازدحاماً في نصف الكرة الأرضية الجنوبي، إذ خدم 54 مليون مسافر في عام 2019، ويعد مطار ناغورا راي الدولي ومطار جواندا الدولي ثاني وثالث أكثر المطارات ازدحاماً في البلاد على التوالي، في حين تعد غاروادا إندونيسيا الناقل الوطني للبلاد منذ عام 1949 وإحدى شركات الطيران الرائدة في العالم وعضو في تحالف الطيران العالمي سكاي تيم. ويعتبر ميناء تانغونغ مرفأ جاكرتا أكثر الموانئ الإندونيسية ازدحاماً وتطوراً، إذ يتعامل مع أكثر من 50% من حركة شحن البضائع العابرة في أندونيسيا. لازلنا معكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامج قصص الشعوب، نتوقف مع هذا الفاصل ولنا عودة مرة أخرى في إذاعة دولة الكويت.

نستمر معكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامج قصص الشعوب، وننتقل للتعرف على الطاقة في إندونيسيا. كانت إندونيسيا في عام 2007 تاسع أكبر منتج للطاقة في العالم بإنتاج بلغ 4200 تيراوات في الساعة، أي 14.2 كوادريليون وحدة حرارية بريطانية، وفي المرتبة 15 من ناحية استهلاك الطاقة باستهلاك بلغ 2100 تيراوات في الساعة، أي 7.1 كوادريليون وحدة حرارية بريطانية. تمتلك البلاد موارد طاقة كبيرة وتشمل 22 مليار برميل، 3.5 مليار متر مكعب من احتياطيات النفط والغاز التقليديين، 4 مليارات برميل منها تقريبا قابلة للاستخراج، و8 مليارات برميل من موارد النفط المكافئ لميثان طبقة الفحم CBM، و28 مليار طن من الفحم القابل للاستخراج. ورغم زيادة الاعتماد على الفحم المحلي والنفط المستورد، شهدت إندونيسيا تقدما في مجال الطاقة المتجددة، لكون الطاقة الكهرومائية هي المصدر الأكثر وفرة. وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع البلاد بإمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والكتلة الحيوية وطاقة المحيطات. واعتبارا من عام 2019 بلغ إجمالي قدرة توليد الطاقة الوطنية المركبة في إندونيسيا 69,678.85 ميجاوات. ويحقق سد جايت لوهور أكبر سد في البلاد أغراض عديدة تشمل توفير توليد الطاقة الكهرومائية وإمدادات المياه والتحكم في الفيضانات والري وتربية الأحياء المالية. ويبلغ ارتفاع السد التخزيني الترابي 105 متر، ويحجز خزانا مائيا يبلغ حجمه أكثر من 3 مليار متر مكعب، ويساعد في إمداد جاكرتا بالمياه وري أكثر من 240 ألف هكتار من حقول الأرز، ويولد قدرة مركبة تبلغ 186.5 ميجاوات تغذي شبكة جاوا التي تديرها شركة الكهرباء الحكومية BLN.

المطبخ في إندونيسيا. يتفاوت المطبخ الأندونيسي بالمنطقة ومستندا على السوابق الهندية والشرق الأوسطية والأوروبية والصينية، ومن المكونات الأساسية للأندونيسيين الحساء.

لازلنا معكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامج قصص الشعوب ومن أندونيسيا، نتحول ونتجه إلى روسيا. روسيا دولة تقع في شمال أوراسيا ذات حكم جمهوري بنظام شبه الرئاسي، تضم 85 كيانا اتحاديا، اثنان منهم محدود الاعتراف دوليا، جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول الفيدرالية. ولروسيا حدود مشتركة مع كل من النرويج وفنلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا، وروسيا البيضاء وأوكرانيا وجورجيا وأذربيجان وكازاخستان وجمهورية الصين الشعبية ومنغوليا وكوريا الشمالية، كما أن لديها حدودا بحرية مع اليابان في بحر أوختسك والولايات المتحدة عن طريق مضيق بيرينغ. وروسيا هي أكبر بلد في العالم من حيث المساحة، حيث تغطي نسبة 8.1 من مساحة الأرض المأهولة بالسكان في العالم بمساحة تبلغ 17,075,400 كيلومتر مربع، أي 6,592,800 ميل مربع، كما أنها تاسع أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم بأكثر من 143 مليون نسمة. تمتد روسيا عبر كامل شمال آسيا و40% من أوروبا، كما تغطي 9 مناطق زمنية وتضم طائفة واسعة من البيئات والتضاريس، وتمتلك أكبر احتياطي في العالم من الموارد المعدنية والطاقة، ولديها أكبر احتياطات العالم من الغابات والبحيرات التي تحتوي ما يقرب من ربع المياه العذبة في العالم.

بدأ تاريخ البلاد منذ أن ظهر السلاف الشرقيون كمجموعة معترف بها في أوروبا بين القرنين الثالث والثامن الميلاديين،

في القرن التاسع للميلاد تأسست إمارة كييف روس على يد المحاربين الفرنجيين، واعتنقت المسيحية الأرثوذكسية دينا لها في عام 988 بسبب تأثير الإمبراطورية البيزنطية، وكانت تلك هي بداية تمزج الثقافتين السلافية والبيزنطية اللتين شكلتا معا ملامح الثقافة الروسية للألفية التالية. وتفتتت كييف روس في آخر الأمر إلى عدد من الدويلات الصغيرة، وسقطت معظم الأراضي الروسية في أيدي الغزو المغولي في عام 1223، وأصبحت تابعة للقبيلة الذهبية. ولاحقا بدأت دوقية موسكو توحد تدريجيا الإمارات المجاورة لها، ونجحت في الاستقلال عن حكم القبيلة الذهبية، وتمكنت من وراثة إرث كييف روس السياسي والثقافي. وبحلول القرن الثامن عشر توسعت البلاد كثيرا عبر شن الغزوات والحروب والاستكشاف، لتولد بذلك الإمبراطورية الروسية التي استحالت ثالث أضخم إمبراطورية في التاريخ بنفوذها الممتد من بولندا في أوروبا إلى ألاسكا في أمريكا الشمالية. وفي أعقاب الثورة البلشفية أصبحت روسيا أحد أكبر مؤسسي الاتحاد السوفيتي، وباتت أول دولة دستورية اشتراكية وقوة عظمى معترف بها في العالم، كما لعبت دورا حاسما في انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، حيث تكبد الاتحاد السوفيتي خسائر بشرية أكثر من أي طرف آخر أثناء الحرب، وشهدت الحقبة السوفيتية بعض أبرز النجاحات التكنولوجية في القرن العشرين بأكمله، ومن ضمنها إطلاق أول رائد فضاء بشري في تاريخ العالم. لكن هذه الحال لم تدم طويلا، فقد تفكك الاتحاد السوفيتي في عام 1991، وتأسست عدة جمهوريات مستقلة بدلا منه، كان من أبرزها الاتحاد الروسي.

0: تعد العاصمة الروسية موسكو أكبر مدن روسيا اليوم وإحدى كبريات مدن العالم من حيث.
1: السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزير الخارجية يوقع مع نظيرته الكندية مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الدفاع والأمن. الدفاع المدني السعودي يعلن وفاة شخص وإصابة اثنين إثر سقوط شظايا ناجمة عن اعتراض طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الطائف. الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أن إيران لن تحصل على سلاح نووي ويقول أن الحرب ستنتهي قريبا جدا. القوات اليمنية تعلن تنفيذ غارات جوية على مواقع لميليشيا الحوثي في المخا وتعز. أوكرانيا تقول أن روسيا شنت هجوما مكثفا على العاصمة كييف، وموسكو تؤكد أن العقوبات الأمريكية الجديدة تعرقل جهود التوصل إلى تسوية سلمية للحرب. المفوضية الأوروبية تؤكد أن مقترح منح كندا صفة شريك في التكتل لا يستهدف الولايات المتحدة. ورئيس الوزراء السويدي يعلن استقالته من منصبه بعد خسارته في الانتخابات البرلمانية. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم كويت الإنجاز. تسعى دولة الكويت دائما إلى تحقيق التقدم والريادة في مختلف المجالات. من هذا المنطلق يأتي برنامج كويت الإنجاز ليكون منصة تعكس جهود الدولة في التنمية والتطوير. كويت الإنجاز.

يبرز دور الكويت في مجالات العمل الإنساني داخل وخارج البلاد عبر استعراض المبادرات التطوعية والمشاريع الخيرية والقصص الملهمة للأفراد والمؤسسات التي تساهم في نشر الخير بأرجاء العالم المترامي الأطراف. كويت الإنجاز، إعداد الدكتور ثامر الديحاني، تقديم أحمد شاكر ومساعد السوارج، تنفيذ عبيد عباس. كويت الإنجاز للمخرج سالم الراشد.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي كويت الإنجاز. مستمعين الكرام، الإنجاز ليس مجرد الوصول للهدف، بل هو الرحلة التي تصقل تلك الشخصية وتمنحك أيضا الثقة لمواجهة التحديات، وهو الوقود الذي يدفعك للاستمرار في عالم لا يتوقف عن التطور والنمو. وعندما تنجز في حياتك الشخصية، أنت تضع حجر الأساس لنهضة المجتمع بالكامل. فالفرد الناجح هو اللبنة الأولى التي يبنى عليها صرح الأمة المتقدمة وأيضا المزهرة. والإنجاز هو الفرق بين من ينتظر الفرصة ومن يصنعها بجهده وعرقه، وهو تحويل الأحلام البعيدة إلى واقع ملموس يغير مجرى الحياة ويترك أثراً لا يمحى في هذه الحياة. لذلك مستمعينا، تابعونا بعد هذا الفاصل حتى نتعرف على ضيفنا بهذه الحلقة.
1: يعد الإنجاز والتطوير من الركائز الأساسية التي تقوم عليها نهضة المجتمعات الحديثة، ويحتلان مكانة مهمة في مسيرة التقدم التي تسعى الدول بشكل مستمر إلى تحقيق رؤية تنموية شاملة تواكب التغيرات العالمية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى البرنامج الأسبوعي كويت الإنجاز. وباسمكم مستمعين أرحب بضيفي بهذه الحلقة، وهو الاستشاري في تنمية موارد البشرية الأستاذ عبد الله المهدي. حياك الله وشكرا لك على قبول هذه الدعويانة في برنامج كويت الإنجاز.
1: الله يحييك ومشكورين وايد على استضافتنا.
0: يعني اليوم إذا تكلمنا في موضوع هذه الحلقة راح نتكلم عن الإنجاز، كيف يبدأ الإنجاز في حياة الإنسان؟
1: نعرف إحنا الإنجاز من خلال تعريف الإنجاز. تعريف الإنجاز يعني أن يكون عندنا قياس لتحقيق ما نطمح لتحقيقه. عادة يقاس الإنجاز بصياغة الهدف. إذا كان الهدف مصاغ بطريقة واضحة ومحددة ويمكن قياسها، راح يكون تحقيق الإنجاز أوضح. أما إذا كان الهدف مصاغ بطريقة مبهمة أو طريقة ما يقولون مايعة، راح يكون تحقيق الإنجاز عملية نسبية. وأولا وأخيرا تحقيق الإنجاز عبارة عن شيء شخصي، يعني كل إنسان هو الذي يضع حق نفسه الحدود أو الأهداف اللي يرغب بتحقيقها، وبناء عليه يقدر يقول إذا كان هو استطاع أن ينجز أو لم يستطع.
0: أيضا أستاذ عبد الله، إذا تكلمنا عن المنجز في المجتمع، كيف نشير أن هذا الشخص شخص منجز وأيضا أو شخص فعال في هذا المجتمع؟
1: المسألة نسبية. تعرف فيكم مثل بالكويت يقول لك ما يمدح السوق إلا من ربح فيه. ماكو إنسان يسمونه منجز إلا الناس اللي مستفيدين من إنجازه. الناس اللي مو مستفيدين من إنجازه وحايشهم لمحة حسد أو حقد، مهما لو أنجز راح يقول عنا هذا ما يطلع منه شيء. فهي العملية عملية نسبية. أنا أقول بأن المقياس الأول للنجاح أو الإنجاز هو مقياس ذاتي. أنا إذا رأيت نفسي منجز ما يهمني كلام الناس، أما إذا كان في عندي شك في إنجازي أو شك في ذاتي راح يأثر علي كلام الناس. ولا واحد فينا إحنا يا بني البشر راح يكون أفضل من سيد البشر. سيد البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل برسالته كانوا يقولون عنه الصادق الأمين، لما نزل برسالته قالوا عنه كاذب، قالوا عنه ساحر، قالوا عنه مجنون. فدائما كلام الناس في منظوري أنا الشخصي، يعني كلام الناس لا يقدم ولا يؤخر في الإنجاز. الشيء اللي يقدم ويؤخر هو النظرة الذاتية لإنجازك أو لأدائك.
0: وأيضا العمل هو يبقى أثره في هذه الحياة ولا يمحى من خلال الأعمال التي تقدم في هذه الحياة، من خلال الأشياء التي يقدمها هذا الفرد. إذا كان منجز الإنجاز يبقى ولا يمحى خلال الأيام إذا كان أثره طيب بهذه الحياة. أستاذ عبد الله، أبي أتكلم وياك عن كيف يتم إنشاء أشخاص منجزين في بيئة العمل من خلال خبرتك في هذه الحياة وفي هذا المجال، كونك أنت مستشار في الموارد البشرية.
1: نبي نرجع شوي حق المكاين، ما يخالف؟
0: تفضل.
1: حلو. إذا بيشتري أو بيبني مكينة تنجز لي عمل معين، خلينا نقول مثلا مكينة أسانسير، شلون أعرف أن مكينة الأسانسير هذه قاعدة تأدي دورها؟ أنه تصعد وتنزل بأسانسير بنعومة وبسلاسة، أعطالها قليلة، صيانتها سهلة وهلم جرة. نفس اللي ينقال على المكينة، أي مكينة، ينقال أيضا على الإنسان. أنا بأصنع إنسان منجز، شلون أصنع إنسان منجز إذا ما كان هو إنسان مبني على أصول محددة تساعده على أن يؤدي؟ يعني مثلا هل أستطيع أن أبني إنسان منجز يكون ثقته أو اعتداده بذاته منخفضة؟ مهمة.

0: مستحيلة. هل أستطيع أن أبني إنسان منجز مو عارف الله وين قاطه؟ مهمة مستحيلة. هل أستطيع أن أبني إنسان منجز وهو ما يدري باكر وين بيروح اليوم، هو موجود أمس وين كان؟ أيضا هذه مهمة مستحيلة. فلازم في البداية أطالع مواصفات الماكينة، مواصفات الإنسان اللي أبي ينجز، وحاول أوفر له الإمكانيات أو الإعدادات اللازمة عشان يستطيع أن يؤدي دوره. وهذا يدخلنا شوية في علم النفس، ودخلنا في علم التربية.
1: نعم، اليوم إذا تكلمنا أو رسالة أو خطوات أو بعض الاستراتيجية لبعض الخطوات التي ممكن يقوم بها أي شخص مسؤول في بيئة العمل حتى يؤسس إلى أشخاص خصوصا المستجدين في الوظيفة أن يزرع هذه الحياة في حياتهم العملية حياة منجزة.
0: أفضل رسالة ممكن نعطيها للمسؤولين في العمل أن ينظرون للعاملين في عالم التسويق. يقولون دائما البياع الشاطر مو البياع اللي يحاول يغصب زبونه على بضاعة ما تفيده أو ما تلبي احتياجاته، وإنما البياع الشاطر هو اللي يعرف احتياجات العميل ويربط احتياجات العميل بمواصفات أو خدمات البضاعة اللي عنده. لو أخذنا هذا النموذج من عالم التسويقين وحاولنا نطبقه في مجال العمل، نقدر نقول أيضا نفس الشيء. المدير أو المسؤول القائم على العمل إذا عرف العاملين عنده أو أعضاء فريقه شنو احتياجاتهم، شنو الشيء اللي يخليهم يقبلون على الأداء بنفسية أقوى أو بقدرة أقوى أو يصير عندهم عطاء أكبر، لازم يتعامل معها بنفس نظرة التسويق. يشوف شنو احتياجاتهم، هم قاعد يعملون في المجال اللي يعملون فيه لأجل ماذا، شنو أهدافهم في هذا العمل. إذا قدر يصيغ آليات العمل وأهداف العمل بطريقة تتوافق واحتياجاتهم، راح يكون قدرته على تحقيق الإنجاز في مجال العمل قدرة وايد أكبر.
1: لكن أحياناً توجد بعض التحديات التي تواجه المسؤول مع الأشخاص سواء ذو خبرة أو عدم خبرة، ويريد أن يكونوا في هذه البيئة بيئة فاعلة في المجتمع العملي الخاص بهذه الجهة. اليوم عندما يواجه بعض التحديات، كيف يتعامل المسؤول مع موظفيه حتى يرتقي بهم إلى قمة الإنجاز؟
0: في عالم الإدارة يقولون أهم صفة من صفات الإدارة القدرة على الإنصات، اللي هي مهارة أساسية من مهارات التواصل. القدرة على الإنصات ما تعني فقط الاستماع، ولكن تعني أيضا قراءة ردود فعل اللي قدامك، قراءة تعابير وجههم، حركاتهم، مواقفهم في المواقف الصعبة اللي يتعرضون لها. التحديات شيء طبيعي، شيء أساسي مطلوب لإعطاء قيمة للإنجاز، لأن على قولة الإخوان الأمريكان easy come easy go، الشيء اللي يجي بسهولة يروح بسهولة. فقيمة الإنجاز تحصل وين، تبين قيمة الإنجاز وين، إذا كان إنجاز تم بناء أمام في مواجهة تحدي يعطي طعم حق هذا الأداء. ننظر حق الموضوع نفس الشيء في آلية التعامل ما بين المسؤول وأعضاء فريقه، وأيضا بالعكس أعضاء الفريق ومسؤولهم. المهارات الإنصات مو مطلوبة من المسؤول فقط، مهارات الإنصات مطلوبة من الجميع، من رئيس الفريق ومن أعضاء الفريق، عشان يصير فيها كوبينهم تفاهم ويصير فيها كوبينهم تجانس وتوافق. لازم الكل يستطيع أن يقرأ الطرف الآخر ويحاول يلبي احتياجاته بالطريقة اللي تفيد العمل وتفيد ذواتهم الشخصية.
1: أيضا بمن الشيء بالشيء، يذكر دائما الشخص المسؤول يحافظ الناجح طبعا يحافظ على بيئة العمل أنها تكون سليمة ومستمرة بنفس الجودة أو تتطور إلى الأفضل.
0: صحيح.
1: اليوم عندما أكون أنا شخص مسؤول ولدي بيئة عمل، يوجد بعض العقبات من خلال بعض الأشخاص الغير فاعلين في هذه البيئة، كيف لي أني أنا ممكن أني أطورهم حتى يكونوا منجزين، هذول الأشخاص الكسولين خلينا نسميهم، أو الأشخاص الغير مهتمين وغير مبالين، أو ممكن أني أنا أعاقبهم بطريقة ممكن أنها تحمي هذه البيئة بيئة العمل حتى تصبح وتبقى بهذا المستوى المنجز أو ترتقي إلى الأفضل؟
0: في علوم التنمية البشرية عندنا قاعدة أو عندنا مبدأ يقول أن كل بني آدم يسوي أحسن شيء يعرفه في حزتها. فإذا أخذنا هذا المبدأ أو هذه القاعدة ونحاول نطبقها على الناس اللي هم خلنا نقول يشكلون عقبة في العمل أو أدائهم ضعيف في مجال العمل، نسأل نفسنا السؤال، شنو الشيء اللي يخليهم أو شنو السبب الدافع اللي خلاهم يكونون قليلين أداء أو يكونون ضعاف أو عقبة في أداء العمل؟ راح نلاقي إما أن ملاقين نفسهم في المكان، أو إما أنهم أهدافهم تختلف عن أهداف العمل أو المكان العمل اللي هم موجودين فيه، أو أن آلية التفاهم بينهم بين أعضاء الفريق الآخرين وبينهم بين رؤساء الفرق آلية العمل غير صحيحة. هنا يتطلب من مسؤول العمل أنه يحاول

0: يلقى آلية لتغيير وجهة نظرهم أو التعرف على وجهة نظرهم وتحويلها إلى الجانب الإيجابي أو الجانب الصحيح في العطاء مع العمل، أو أن إخراجهم من فريق العمل حتى لا يأثرون تأثير سمي على بيئة العمل بشكل عام. عندنا في الكويت نقول أصابع يدكم وسوا،
1: بالفعل
0: نفس الشيء بالنسبة للبشر. مو كل الناس يرون في حياتهم هدف، مو كل الناس يرون بأن أدائهم لعملهم عبارة عن جزء من دورهم الرباني الذي خلقهم الله سبحانه وتعالى لأجله. يعني الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا عبث، وإنما خلقنا كل واحد فينا عنده دور معين يلعبه في هالدنيا. مو كل الناس عندهم هذا المنظور، إن أنت موجود في هذه الأرض لإعمار الكون وإعمار الكون من خلال أداء دورك اللي أنت مخلوق لأجله. يمكن مطلوب من رئيس الفريق إنه يحاول يوسع منظور أعضاء فريقه اللي يشكلون عقبة أو يكونون تحدي في أداء العمل، يوسع منظورهم حتى يبتدون يتعرفون على دورهم في أداء رسالة المكان العمل يشتغلون فيه. إذا قدر يوصل إلى هذا الهدف الحمد لله راح يكون إنجاز جدا رائع. إذا ما قدر يوصل معناته أنه هو قاعد يحط لاعب فريق في مكان غلط في الفريق، يحاول يلاقي له مكان ثاني في نفس الفريق أو مكان في فريق آخر.
1: أيضا بما أن الشيء بالشيء يذكر، دوما جميل أن بعض الأشخاص في بيئة العمل يكونون مزدهرين وأيضا مرتقين في عملهم حتى يشعروا بالراحة النفسية، لكن بالجانب الآخر وبالمقابل نجد بعض الأحاديث التي تدار بين إحنا كأشخاص وزملاء في العمل. يقول هذا الشخص أنا والله موجود في هذه البيئة لكنني لا أحبها، أو فرضت علي كفرض، خاصة فئة النساء بسبب ظروفها الأسرية اشتغلت في مجال معين أو خط معين في حياتها. اليوم كيف نعالج هذه المشكلة النفسية، لأن هذا شخص ناجح حتى في عمله الذي لا يحبه، كيف أعالج ممكن هذه الفكرة حتى نغير طريقة تفكيره إلى الأفضل، أنه ينمي قدراته إلى الأفضل وأنه يكون محب إلى هذا العمل؟
0: سبحان الله، بني آدم ما يحب مكان وينجح فيه فما بالك لو حب المكان.
1: الله.
0: أعتقد أن أي إنسان قاعد في مكان هو ما يحبه قاعد يستهلك موارد حياته. تعرف إحنا في الحياة الله سبحانه وتعالى أعطانا الكثير من النعم اللي نستخدمها في أداء دورنا وأداء رسالتنا في الحياة. واحدة من أهم مواردنا الوقت، أيضا من مواردنا العلم، من مواردنا العلاقات، من مواردنا الصحة وأهل المجرة. فالإنسان اللي قاعد في مجال عمل هو محابة ومع ذلك قاعد يؤدي فيه أداء ناجح، هذا قاعد يستهلك موارده في شيء استهلاك الموارد فيه تعتبر هدر. أنا نصيحتي حق الناس اللي من النوع هذا بأنه في أقرب فرصة ممكنة حسب ما تسمح الظروف، في أقرب فرصة ممكنة اتجه إلى المكان أو المجال العمل اللي أنت تلاقي نفسك فيه. أنت في مكان ما تحبه أبدعت، فما بالك لما تروح حق مكان أنت لاقي نفسك فيه، راح يكون إبداعك مو إبداع، راح يكون إبداعك عبارة عن ثورة في عالم العطاء والإنجاز.
1: إذن مستمعينا، لازال الحديث مستمر معكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج كويت الإنجاز، فاصل ومن ثم نواصل.
2: يساهم الإنجاز في رفع مستوى الإنتاجية في مختلف القطاعات مثل التعليم والاقتصاد والخدمات، كما يعزز روح المبادرة لدى الأفراد خاصة فئة الشباب ويدفعهم إلى المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع. ويعتبر الإنجاز عاملا مهما في تعزيز التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.

0: عودة مجددا معكم مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى برنامج كويت الإنجاز. وأذكر بضيفي بهذه الحلقة، وهو الأستاذ عبدالله المهدي المستشار في التنمية وموارد البشرية. حياك الله مجددا في برنامج كويت الإنجاز.
1: الله يحييك خليك
0: أستاذ عبدالله. قبل الفاصل تطرقنا إلى بيئة العمل وكيف يكون الشخص المسؤول في هذه البيئة شخص ناجح وأيضا متطور ومنجز ويحافظ على بيئة العمل حتى يحقق جميع أهدافه إلى الأفضل، إلى الرقي في المجتمع، حتى يغير من زوايا العمل حتى تضيء في هذا المجتمع إلى النور ويرفع اسم البلد عاليا من خلال مما الأشياء التي يقدمها في حياته. لكن أبي أذهب وياك إلى زاوية الأسرة. اليوم ولي الأمر وولية الأمر مسؤولة. بعض النساء اليوم عايشة هي الزوج، هي الزوجة، بسبب وفاة زوج، فقدان زوج أو سفر زوج

0: أو بيئة العمل الخاصة بالزوج غير ملائمة بأنهم يكون موجودين في المنزل 24 ساعة، يكون نظام شفتات، يكون في الصفوف الأمامية بسبب ظرف ما، يكون خارج المنزل أكثر من وجوده في المنزل. أسامع القوة ولا خلا ولا عدم من هؤلاء السيدات اللي هم ربات بيوتهم وهم عاملات كذلك. اليوم ما هي الرسائل التي ممكن أقدمها إلى ولي الأمر، ولية الأمر، وأيضا إلى ولية الأمر اللي تكون هي لاعبة جميع الأدوار إذا كانت بيئة العمل الخاصة في الزوج غير ملائمة أن يكون موجود 24 ساعة، أنك ينشؤون أسرة صالحة بالمجتمع وأيضا منجزة من خلال أبنائهم؟
1: وانت قاعد تكلم شنو الصورة اللي جات على بالي؟
0: نعم،
1: الصورة اللي جات على بالي صورة طائر البنغوين. طائر البنغوين هذا يعيش في قارة المتجمدة الجنوبية. طبيعة حياتهم، طبيعة الطقس عندهم، وفي عملية إنتاج إنجاب الجيل الجديد، الأنثى تضع البيضة ويقوم الذكر باحتضان البيضة لمدة أشهر على ما الأنثى تروح تتغذى وترجع بالغذاء مالها عشان تأخذ دور منه، هي تقوم تحضن البيضة هو يروح يتغذى وهلم مجرة. هذا النوع من التنسيق طبعا تنسيق رباني لهم عايشين على الفطرة. الله سبحانه وتعالى أوجد فيهم هذه الفطرة للتغلب على ظروف المعيشية، ظروف الطقس عندهم، الوضع المتجمد اللي عايشين فيه في القارة القطبية الجنوبية. لما فكر بأن هذه الحيوانات، هذه الطيور تقوم بهذا الدور في بيئة صعبة من هذا النوع وهي لا تملك العقل اللي الله سبحانه وتعالى أكرم فيه الإنسان، أقول الإنسان وينه، وين الجوهرة الثمينة اللي عنده اللي هو العقل، ما يستخدمها في إيجاد ظروف أفضل من ظروف اللي عايشين فيها البنغوينات. ففي حالات الخاصة، في حالات الأسر اللي عندها ظروف تضارب الجداول ما بين رب الأسرة والزوجة، أنا أقول بأنه يقعدون يتجابلون، يتكلمون مع بعض ويرتبون ويخططون جداولهم مع بعض بطريقة تساعدهم على التناوب في أداء المهام. في الحياة ماكو شيء كامل، كل شيء ولا بد أن يكون فيه عذروب، ولكن إحنا نحاول نسوي اللي نقدر عليه، والواحد اللي يسوي اللي يقدر عليه الله يوفقه إن شاء الله حق الباقي. بالنسبة لأداء الدور المطلوب من الطرفين سواء من الزوج أو من الزوجة، المطلوب أنه يكون فيه أكو درجة عالية من التقبل والتفاهم. إذا كان الزوج متقبل أو متفهم لوضع زوجته راح تكون حياتها أسهل، إذا كانت الزوجة متقبلة ومتفهمة لظروف زوجها راح تكون هي حياتها أسهل. كل المطلوب أنه يكون فيه أكو انفتاح في التواصل ما بينهم ما بين بعض عشان يقدرون يحطون كل، وبعدين يستخدمون الورقة والقلم مع الرزنامة ويخططون كل شيء على ورقة وقلم، أعتقد حياتهم تكون أفضل. في حال صعبة عملية التفاهم بينهم بين بعض، أنصحهم باللجوء إلى مستشار أسري، مستشارين أسريين يقدرون يلعبون دور الوسيط ما بين الطرفين، يحاولون يوصلون وجهات نظر بعيد عن التضاربات أو بعيد عن المماحكات الغير مطلوبة.
0: لكن أحيانا تواجه بعض أولياء الأمور التحديات خاصة مع الأبناء حتى يكونوا أشخاص منجزين في هذه الحياة، نجد أن بعض السلوكيات الخاطئة التي يتصرف بها الأبناء بسبب عدم المراقبة وعدم الرعاية الصحيحة وعدم التربية الصحيحة لهؤلاء الأبناء، استخدام الألواح الإلكترونية بطريقة خاطئة، ترفيه ترفيه ترفيه، عدم استفادة عدم استفادة عدم استفادة. المفاهيم تغيرت. أحيانا عندما استخدم الهاتف هو بالأصل وسيلة للتواصل بيني وبين الأطراف الآخرين في المجتمع سواء من العائلة أو الأصدقاء أو العمل وأيضا الأبناء، لكن اليوم الأبناء عندما يستخدمون هذه المجالات في الترفيه يستخدمونها باستنزاف لأوقاتهم وأيضا لحياتهم وأيضا إلى عدم تطوير قدراتهم الطفولية الجميلة وقدراتهم العقلية اللي ممكن أنها تتطور في المجتمع حتى يكونوا أشخاص فاعلين. اليوم أنا كولي أمر ماذا أفعل حتى أنمي من أبنائي في المجتمع حتى يكونوا منجزين من خلال هذه المواد المقدمة لهم أو هذا التطور الموجود ما بين أيديهم؟
1: مطلوب من أولياء الأمور يسيرون على قولة أخوان المصريين داء أديمة. الداء الأديمة يعني شنو؟ يعني خلي عياله أولاده وبناته يعيشون بطريقة مثل ما كنا احنا عايشين في السبعينات والستينات. على أيامنا ما كان في أكو أشياء إلكترونية تجذبنا كثر الحين اللي قاعد يجذب عيالنا. احنا الحين في كثير من أولياء الأمور عشان يبي يريح راسه يبي يشتري دماغه من صداع العيال يعطي آيباد ولا يعطي

0: أعطيه جهاز من الأجهزة الإلكترونية يقول له انشغل فيه، أو خلي أجاب التلفزيون وطالع في قنوات اللي موجودة في القنوات الفضائية وانشغل فيه وفكني من صداع الرأس. هذا الشيء يريح ولي الأمر من صداع الرأس على المدى القريب، ولكن يخلق له مشاكل كبيرة جدا على المدى البعيد. أن الولد هذا راح يصير في عنده قدرة تركيز أقل، راح يصير في عنده عدم فهم للحياة أقل، راح يصير عنده خبرات في الحياة أقل، راح تؤدي أنه يخرج إنسان ضعيف أو إنسان هزيل كقدرة أو كقوة للعيش في المجتمع. طالع خبر خلال اليومين ثلاثة أيام اللي طافوا أن في بعض الدول الأوروبية بدأت تلجأ إلى إلغاء الإلكترونيات في المدارس والابتعاد عن الذكاء الاصطناعي والأجهزة الإلكترونية والتوجه إلى الورقة والقلم واللجوء إلى الألعاب البدنية بدل الألعاب الإلكترونية، عشان شافوا أن مخرجات الجيل الماضي اللي اعتمدوا على الجانب الإلكتروني في تعليمهم في رياضتهم في تمضية وقتهم اطلعوا جيل أضعف، أضعف تفكيرا، أضعف بدنا، أضعف شخصية وهل مجرة. ياريتنا أولياء الأمور ينظرون حق هذا التوجه اللي بدأ يطلع في بعض الدول الأوروبية ويلجون إلى هذا التوجه في بيوتهم، يصيرون قديمة ويخلون عيالهم يتعلمون على كل شيء بدينهم، يتحركون بدينهم. إحنا كأولياء أمور يمكن قلبنا يعورنا لما نشوف عيالنا يعانون، ولكن معاناتهم وهم صغار تساعد على بناء شخصيتهم وإجسادهم وهم كبار. فمن خالف خلي يعانون شوية وهم صغار عشان بعدين يفيدون أنفسهم وفيدون مجتمعهم.
1: هذا الشيء الذي نتمنى أن نكون دائما مفيدين لغيرنا، خاصة عندما نكون أولياء أمور في أسرة ولدينا مسؤولية كبيرة وهم الأبناء، لأن هم بالأول بالأخير أستاذ عبدالله هم جيل المستقبل.
2: بالضبط.
1: هم الشباب الذين سوف يبنون هذا المجتمع. إذا ما خذينا بالنا عليهم من البداية راح يكون هناك أشخاص غير فاهمين أو واعين للمجتمع، كيف لهم أن يبنوا هذه الحياة؟
0: مثل لما نأخذ مقولة ابن خلدون.
1: نعم.
0: ابن خلدون يقول بأن قوم أقوياء يصنعون أوقات سهلة، والأوقات السهلة تصنع قوم ضعفاء، فالقوم الضعفاء يصنعون أوقات صعبة، والأوقات الصعبة تصنع قوم أقوياء. فهي عبارة عن سايكل، عبارة عن دائرة.
1: نعم.
0: تفتر. فإحنا ممكن نختصر الدائرة هذه بأن إحنا لما نكون أقوياء في أوقات سهلة ما خلي عيالنا يعيشون الحياة سهلة، نعطيهم بعض التحديات في حياتهم عشان ساعدهم يصيرون أقوياء لزمانهم.
1: كيف اليوم أنا أستثمر أيضا أبنائي المبدعين حتى يكونوا أشخاص منجزين في حياتهم؟ عندما أرى أنا كولي أمر أو كولية أمر أطفالي مبدعين في مجال معين، لكن مع التطور ممكن هذول الأشخاص يغيروا خارطة اسم الكويت إلى الأعلى من خلال الأشياء التي يقدمونها وينجزونها في المجتمع في المستقبل إذا استثمرتهم بالطريقة الصحيحة. كيف ممكن نوجه رسائل للآباء والأمهات ليعلمون هذا الموضوع ولكن لا يتحركون في المبادرة؟
0: أكبر تحدي يواجهونه أولياء الأمور عبر الزمن أن ولي الأمر سواء الأب أو الأم يعتقد بأن لما يوجه ولده على الشيء اللي ولي الأمر حابه هو قاعد يفيد ولده، ما يدري أن احتمال توجهات أو ميول أو قدرات ولده تختلف عن قدراته وميوله هو كولي أمر. يعني مثلا واحد من أولياء الأمور يبي ولده يطلع مهندس أو يطلع طبيب أو يطلع محامي، إنزين يا أخي يمكن الولد ميوله ما تتوافق مع هالمجالات اللي انت بيها، انت اخترت هالمجالات لأن انت يا ولي الأمر حابها. شوف ولدك أول شيء شنو هي مجالات القوة اللي هو فيها، شنو الأشياء اللي ميولة فيها تخليه يبدع، وحاول سهل الطريق الدخول إلى المجالات اللي هو مبدع فيها اللي هو ميال لها، فبالتالي تضمن أنه راح يكون أدائه في المستقبل أفضل لأنه قاعد يسوي شيء هو مايل له.
1: يعني جميل جدا أن إحنا نعرف قدرات أبنائنا ونستثمرهم إلى الأفضل أستاذ عبدالله.
0: صحيح.
1: والأجمل أن نكون مساندين وداعمين لهم، لكن بعض الأشخاص يقولون عندما كبرنا إحنا اللي ربينا نفسنا أو إحنا اللي دعمنا نفسنا. عندما يغيب الدعم الأسري من الأبناء، أو هل بمعنى آخر أيضا أو سؤال آخر مرتبط بهذا السؤال، هل الدعم الأسري واجب على ولي الأمر إلى الأبناء أن يقدم لهم طول مسيرة حياتهم دعم دعم دعم دعم؟
0: لو نطلع على السيرة الذاتية للأشخاص اللي تركوا وصمة في التاريخ راح نلاقي أن عدد لا بأس به، عدد كبير منهم كان فاقد للدعم الأسري بسبب ظروف عائلية، وفاة الأب وفاة الأم أيتام مثلا، ظروف الحرب في مجتمعاتهم، ظروف اقتصادية في مجتمعاتهم وهل مجرم. فالدعم الأسري مو ضرورة ولكن

0: مستحب وبقوة. إذا فقد الدعم الأسري راح يصير المهمة على إنسان يطور نفسه ويكون منجز في حياته تصير المهمة أصعب، راح تكلفه أكثر من فلوسه، من علمه، من طاقته، من وقته، من قدراته، ولكن ما راح تكون مانع إنه يوصل، ممكن يوصل بس راح يأخذ مدى أطول، راح يستهلك أكثر من موارده. إذا توفر الدعم الأسري من الأب أو من الأم راح يقلل من استهلاك الموارد للوصول إلى الهدف المطلوب، إن الولد يقدر يوصل حق القمة في المجال اللي هو يحبه، المجال اللي هو يميل له. في نفس الوقت بعض الأحيان، مو دائما، بعض الأحيان الدعم الأسري يكون له رد فعل عكسي. تعرف لما يطلع البني آدم دلوع، أو لما يطلع البني آدم
1: مدلل
0: أو يطلع البني آدم مستسهل الدنيا، ينظر حق الآخرين بنظرة فوقانية، لأنه وهو صغير كانوا معيشينه بحالة أو بآلية كان أنت يا أرض تهدي ما عليك شهدي. واقع الحياة يقول غير شذي، واقع الحياة يقول على قدر ما تبذر على قدر ما تحصد. فإذا تبي الآخرين يتفاعلون معاك لازم أنت أيضا تتفاعل معاهم، تبي الآخرين يسمعونك أنت لازم أيضا تسمعهم، وهل مجرة. أحيانا الدعم الأسري يفقد الإنسان في بداية حياته هذا النوع من التعامل مع الآخرين بمساواة، بأخذ وعطاء. فهي تلعب من الصوبين، فقدان الدعم الأسري يخسر الولد أو البنت كثير من موارده حتى يصل الهدف، وزيادة الدعم الأسري يمكن يخسر أيضا حياته، أنه راح يتعامل مع الأمور بطريقة غير سليمة. يعني خير الأمور أبسطها
1: بالفعل، أيضا بمعنى أن الأجواء الأسرية قد تلعب دور كبير في حياة الإنسان منذ الطفولة حتى شبابها أو حتى شيخوخته وشخصيته في هذه الحياة. بمعنى أن عندما يقدم الدلال الزائد قد نكسر الشخصية أنها ما تكون شخصية منجزة في الحياة، لكن الوسطية جميلة، وأيضا أن نوفر لأبنائنا كل ما يحتاجونه من رعاية وأيضا تربية صالحة حتى يكونوا أشخاص فاعلين في المجتمع. لكن
0: مع الأخذ بعين الاعتبار بأن دائما الأب أو الأم يحاولون يعطون عيالهم أحسن شيء يقدرون يعطونهم إياه.
1: بالفعل
0: المشكلة وين؟ المشكلة أن قلبنا إحنا كآباء وأمهات
1: رهيف شوي،
0: ما أحب أشوف ولدي يتعب، أحب أعطيه شيء سهل، وما أدري أنا وأنا قاعد أعطيه الشيء السهل هو يفقد قوته، يفقد لياقته في الحصول على أشياء اللي في المستقبل يواجهها لما أكون أنا بعيد عنه.
1: لكن بعض الحالات مرت علينا في حياتنا أستاذ عبد الله أن كان هذا الطفل كسول، كانت الأسرة من ناحية الثقافة والوعي واعية وعارفة قدرات أبنائها، وتحول حالة من أسوأ إلى أفضل، وأصبح شخص منجز وفعال ومتميز في مجاله، في دراسته، أيضا في وظيفته. عندما كبر استلم منصب جميل ووظيفة مرموقة في المجتمع من خلال الدعم أو الطريقة الذكية التي قدمت إلى هذا الطفل. اليوم هذه رسالة لولي الأمر، كيف أرغب أبنائي في الدراسة وأيضا أرغبهم في تغيير طريقهم وسلوكياتهم الخاطئة حتى يطوروا أنفسهم إلى الإنجاز وأيضا إلى التطوير.
0: في أكو شغلة مطلوب من أولياء أمور يسوونها عشان يقدرون يحققون الشيء هذا، يجب أن ينظرون لعيالهم بأنهم مو أطفال وإنما هم أشخاص كبار في جسم طفل. شلون؟ لما تعامل مع الإنسان قدره تنظر له بأنه إنسان ناضج، وإن كان صغير العمر أو قليل الخبرة تنظر له أنه إنسان ناضج، تعطيه درجة كافية من الاحترام ويبتدي يحس فخر أو بارتفاع فيساعده على أنه يؤدي ويعطي. هذا جانب. الجانب الثاني خله يغلط، لأن أهل الأول يقولون كل طراق تعلومه، فما راح يتعلم إذا ما طرق. خله يغلط ويطرق ويتعلم بأن الشيء اللي سواه غلط، فالمرة القادمة ما يعيد نفس الخطأ. في حياتنا احنا نحاول نحمي عيالنا من الطراقات، وما يدري ان حمايتنا لهم من الطراقات تحرمهم من دروس التعلم. هاي الشغلة الثانية. الشغلة الثالثة الفروقات الفردية. انا في حياتي في اكو فرق كبير بيني وبين والدي الله يرحمه، وفي اكو فرق كبير بيني وبين عيالي اللي موجودين الان،
1: واخوتي كذلك.
0: انا في اكو فروقات فردية، كل واحد فينا خلق بامكانيات معينة، مواهب معينة، قدرات معينة لاداء دور معين في الحياة، ومو كلنا مخلوقين لنفس الدور. أدوارنا متنوعة، أدوارنا مختلفة. إحنا في عندنا في الحياة تكامل ما بين البشر بسبب الفروقات الفردية، بسبب اختلافات. ولي الأمر مطلوب مننا يراعي جانب الفروقات الفردية ويبحث عن شنو الشيء اللي يميز ولده؟

0: وبنته عشان يحاول يوجهه في هذا الاتجاه عشان يقدر ينجح فيه.
1: إذن مستمعينا لازال الحديث مستمر معكم في برنامج كويت الإنجاز، فاصل ومن ثم نواصل.
2: إن دور الفرد في خدمة المجتمع وتطويره يعد من أهم العوامل التي تحدد مستوى تقدم الدول، فكلما كان الأفراد أكثر التزاماً ومسؤولية زادت قدرة المجتمع على مواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات. ومن هذا المنطلق تواصل الكويت دعمها لتمكين الأفراد وتعزيز مشاركتهم في مختلف مجالات التنمية بما يحقق مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة.

0: عودة مجددا معكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى برنامج كويت الإنجاز. أذكر بضيفي بهذه الحلقة، وهو الاستشاري في تنمية موارد البشرية الأستاذ عبد الله المهدي. حياك الله مجددا، وصلنا وياك إلى الجزء الأخير بهذه الحلقة.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: أستاذ عبد الله، في مشوارنا قبل قليل في برنامج كويت الإنجاز تطرقنا إلى الجانب العملي في بيئة العمل، وأيضا إلى الجانب الأسري، وكيف نبني أسرة صالحة ومنجزة أيضا وفعالة في هذا المجتمع. لكن أبي أذهب معك إلى البيئة الدراسية. اليوم المعلم يلعب دور كبير في حياة الطلبة، وأيضا يكون قدوة، وأحيانا يبقى أثره مدى الحياة لا ينسى. قد يمر على المعلم عدة طلبة في حياتهم، لكن الطالب لا يمر عليه مليون معلم في حصة معينة في مرحلة معينة.
1: عدد محدود من المعلمين
0: بالفعل. أنا ممكنني أنا أتذكر معلمي في السنة الفلانية في المرحلة الفلانية في الصف الفلاني، لكن المعلم لا يتذكرني. اليوم كيف يلعب دور كبير المعلم في حياة الطلبة، سواء معلم أو معلمة؟
1: في البداية لازم نتأكد شنو هي الرؤية اللي موجودة عند المعلم. كل شيء، كل إنجاز أو كل هدف يتم تحقيقه مع وضوح الرؤية من وراءه. أنا ليش قاعد أسعى لتحقيق هذا الهدف؟ إذا عرفت ليش هذه، راح يكون أدائي أو قدرتي على إنجاز هذا الهدف قدرة أكبر. نفس الكلام ينطبق على القائمين على العملية التربوية. إذا كان القائمين على العملية التربوية عندهم رؤية واضحة لدورهم، لهدف وجودهم، للشيء اللي هم قاعد يسوونه، راح يكون نتائج أدائهم أفضل بكثير من البني آدم اللي رايح حق عمله العمل التربوي كأنه هي وظيفة بيقبض وراها معاش ورب البيت كريم، ما عنده هدف وراء الموضوع هذا كله غيرنا فقط أكل عيش. لو نلاحظ المعلمين اللي تركوا بصمة في حياة طلبتهم أو طالباتهم، هم المعلمين اللي ينظرون حق وظيفتهم بأنها أكبر من وظيفة. هي مو مجرد وظيفة يقبض عليها معاش يمشي، وإنما هي عبارة عن مهمة أو رسالة إنسانية ينطبق عليهم بيت الشعر اللي يقول: قفل المعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا. عنده رسالة، عنده مهمة، عنده دور يلعبه في الحياة. إذا توفرت الرؤية راح تلاقي أداء المعلم في عمله أكبر بكثير من الإنسان اللي عايش البركة، عايش على باب الله. الإنسان اللي عنده رسالة يستطيع أن يستوضح أو يستبين الفروقات الفردية ما بين طلبته أو طالباته في الفصل الواحد. ما يعامل الجميع كأنهم طبقة واحدة أو كأنهم نمط واحد. واحدة من الصور الأساسية اللي نستخدمها في برامج إعداد معلمين صورة كاريكاتيرية تبين فيها كل لجنة تحكيم قاعدين وجدامهم مجموعة متنوعة من الكائنات الحية. في قدامهم شاذي، فيل، حية، أسد، مجموعة من الكائنات الحية.
0: نعم.
1: واللجنة اللي قاعدة على الطاولة تقول لهم: يلا اختباركم كلكم، من فيكم يصعد الشيارة هذه أسرع؟ فيعاملون مختلف الكائنات الحية بمختلف قدراتهم بتحقيق هدف محدد واحد أو مسطرة واحدة لقياس أدائهم. هذه واحدة من أكبر العقبات أو أكبر التحديات الموجودة عند عالم المجال التربوي. أن يجب أن لا ننظر لعيالنا بالنظرة هذه، يجب أن ننظر لهم بفروقاتهم. كل واحد فيهم في عنده بنيان معين انبنى عليه في حياته مع أسرته، في حياته مع أصدقائه وصديقاته.

0: علاقاته، في حياته، في مجتمعه بشكل عام، في ميوله وقدراته الذاتية الشخصية. هذه كلها شكلت بني آدم نسخة فريدة من نوعها. يعني المعلم اللي قاعد في صف في 30 طالب في عنده 30 نسخة من البشر، مو نسخة واحدة، فيجب أن يتعامل معهم على حسب فروقاتهم اللي موجودة بيناتهم، ويحاول يلبي قدر الاستطاعة أكبر قدر ممكن من احتياجات الفروقات الفردية ما بين هذه الأشخاص. هنا يبين المعلم أو المعلمة اللي قاعد يشتغل برسالة، وغير المعلم اللي ما عنده رؤية ولا رسالة.
1: جميل جدا أن يكون المعلم أو المعلمة لها دور كبير في حياة الطالب حتى يكون شخص منجز. ذكرت نقطة جدا مهمة، أن المعلم لابد أن يراعي الفروقات الموجودة في حياة الطلبة، وأيضا أن ممكن كل شخص أو كل طالب يكون له قدرات وطريقة تعامل معينة. يعني أذكر أن بما أن الشيء بشيء يذكر، أذكر أن أحد المعلمين كان جديد على المدرسة وتم تكليفه إلى أحد الفصول، فصل يسمونه فصل المشاغبين، فذهب إلى هذا الفصل ووزعهم إلى مجموعات وقال لهم في البداية: أنت ماذا؟ أريد أن أصبح كذا. هما كانوا يردون بسخرية على المعلم حتى فقط يسكتونه. أنا سوف أصبح طبيب، أنا سوف أصبح محامي، مهندس، وهلما ذلك من الأمور الطيبة بهذه الحياة، لكن النية من داخلهم هم يريدون إسكاته. فقام في تقسيمهم في مجموعات، فقال: مجموعة الأطباء سوف يقومون اليوم بالمهمة كذا، وهكذا عندما
0: على حسب إجاباتهم.
1: نعم. وزعهم في دوائر أو مجموعات عفوا في الفصل، مسماها مثلا الأطباء، المهندسين، المحامون وكذلك. فكان كل يوم يعلمهم يعني دروس جديدة ويعطيهم مهام، ولا يتجاوز هذا الدرس إلا عندما يفهمون فهما كاملا، فتحول حالهم من المشاغبة والسلوكات السلوكيات الخاطئة إلى التطوير وحب إلى هذا العلم بسبب معلم غير من حياتهم. وكبر هؤلاء الأبناء وأصبحوا كلهم في منصبه منصب مميز، وكل يحلف أن لولا الله سبحانه وتعالى سخر لهم هذا الإنسان وجعله عقبة جميلة في حياتهم أن يطورها إلى الأفضل من خلال الأشياء اللي قدمها. اليوم مدى ذكاء المعلم أستاذ عبد الله أن يطور من الحالة من إلى، كيف يفيد حياة الطالب؟
0: نرجع لمجال التسويق. نخالف
1: تفضل.
0: في مجال التسويق إذا استطاع البائع أو القائم على التسويق التعرف على احتياجات زبونه وربط احتياجات زبونه بالمزايا والفوائد الموجودة في المنتج اللي عنده، راح تتم عملية البيع. خلنا نأخذ هذه الفكرة أو هذا المنظور ونحاول نطبقها على مجال التعليم. التعليم عبارة عن شنو؟ التعليم أو التربية عبارة عن شنو؟ عبارة عن تسويق معلومات وتوجهات وأفكار لناس جايين خام، جايين على صفحة بيضة، فنحاول نسقلهم، نحاول نشكلهم على حسب المعلومات والمهارات اللي قاعد نكسبهم إياها والتوجهات المطلوبة في الحياة. إذا كان المعلم قادر على معرفة الفروقات الفردية عن طلبته وحاول يلبي الأشياء النقص اللي عندهم أو الأشياء اللي هم شايفين بأنها ناقصتهم في حياتهم، يطابقها مع الفوائد الموجودة في مادة العلمية. أي مادة من المواد العلمية فيها كلها فائدة في الحياة، يحاول يلاقي الفائدة هذه ويربطها باحتياجات أو بنواقص طلبته. إذا تم هذا الشيء بهالطريقة راح تلاقي في عندهم طلبة، راح يصير عندهم ميل أكبر لتلقي المادة لأنها قاعد تلبي احتياج موجود عندهم. سبحان الله، ودائما في دورات إعداد المعلمين اللي قاعد أقدمها بين وقت ووقت في بعض المدارس أقول لهم: يا جماعة لا تنظروا حق طلبتكم بأنهم جايين بيسمعون كلامكم غصب عنهم، تعاملوا معهم كأنكم مسوقين، وحاولوا تسوقون الفائدة من مادتكم حق حياتهم، راح يتلقون منكم بسرعة أكبر ويحتفظون بكم أكبر من المعلومة والمهارة اللي قاعد يزودونهم فيها.
1: حتى المعلم يستمتع في تقديم المادة.
0: بالضبط، راح يكون فيها نوع من الإبداع لأن فيها نوع من التنويع. لما تتعامل مع الفروقات الفردية ما راح يصير شغلك نمطي أو رتيب، راح يصير شغلك فيها يكون نوع من التنوع حسب أنواع الطلبة أو الطالبات الموجودين عندك. إذا اشتغلت معهم بالطريقة هذه راح تلاقي لذة أكبر بسبب التحدي، وراح تلاقي إنجاز أكبر بسبب تلبية احتياجات الجمهور.
1: نعم. اليوم التسلسل أحيانا في التعليم قد يكون بسبب الزمن أو الوقت المحدد لابد إنجاز المنهج المعين. هل المنهج كافي أن يجعل هذا الشخص يفهم هذا

0: المنهج خلال فترة معينة أو أحيانا يحتاج إلى وقت أكبر؟ بمعنى هل الوقت يلعب دور كبير في حياة الطلبة حتى يفهموا مسألة معينة أو موضوع معين في حياتهم؟
1: هي المسألة مو مسألة وقت كثر ما هي مسألة طريقة. يعني أنا ممكن في 10 دقائق أشرح لك موضوع، وفي نفس 10 دقائق أشرح لك موضوع أطول، موضوع أكبر ولكن بطريقة أسهل. هي مو مسألة كم المادة أو كم الوقت، وإنما هي مسألة طريقة أو آلية. إذا كانت الآلية آلية سلسة أو متقبلها المتعلم، راح يتم الإنجاز هذا بغض النظر عن الوقت أو عن كم المادة العلمية. إذا كان الطريقة جامدة أو طريقة ما فيها مراعاة للفروقات الفردية عند المتعلم، لو شنو أعطيتها من وقت، لو شنو قللت من الكم العلمي، راح يكون المهمة مهمة مستحيلة.
0: نعم، أيضا نبي أذهب وياك إلى مقاييس الإنجاز في حياة الناس، كيف يتم ذلك أستاذ عبد؟
1: هذا مرتبط بالرؤية. في رؤيتك للهدف اللي أنت تبي تحققه، هل كانت الرؤية رؤية واضحة بمعنى أن قادر أنا أضع مقاييس لأدائها؟ يعني مثلا هدفي في الحياة بصير غني. كلمة غني بحد ذاتها كلمة مايعة، لأن ما لها حدود. غني إيش كثر يعني؟ 1000 دينار زين، 1,000,000 دينار زين، بليون دينار زين. كلمة غني بروحها بحد ذاتها بدون تحديد وبدون توضيح ما لها معنى، مايعة. ولكن لو قلت أنا بصير مليونير في ظرف شهر، هذا أنا حددت كم المال والمدة الزمنية مالته، فبالتالي مقاييس إنجازي تكون واضحة في صياغتي لرؤيتي لهدفي، الشيء اللي بحقه. أخذ هذا المقياس حطه على أي إنجاز تبي تنجزه في حياتك. تكلمنا على سبيل المثال عن المعلمين، رؤيتك أنت كمعلم إذا كنت بتوصل بالطلبة والطالبات اللي عندك إلى مستوى علمي معين، في رؤيتك لهم لازم تقول لهم يكونوا قادرين على حل الموضوع الفلاني، قادرين على حل المسائل الفلانية، قادرين على التعرف على الحالة الفلانية. عندك وصف واضح للهدف التعليمي اللي تبي توصل له. إذا كان رؤيتك التعليمية واضحة قادر توصفها بقدرة أكبر، راح يكون قياس إنجازك سهل، لأنه يبين طالب حقق الهدف هذا ولا ما حقه. وإنما إذا بتقول والله أنا بطلعهم أقوياء في المادة الفلانية أو أقوياء في المادة الفلانية بدون توصيف القوة ماذا يعني، راح يكون قياس الإنجاز شيء صعب جدا، وعملية يكون فيها شوية مزاجية.
0: أيضا اليوم بعد هناك جوانب يتم قياس الإنجاز من خلالها، ما هي أهم الجوانب التي يتم قياس هذا الإنجاز، سواء كانت هذه الجوانب نفسية أو مادية؟
1: حلو، هذا الشيء يرجع حق جانب المصلحة. إحنا كبشر نعيش على تلبية مصالحنا أو فوائدنا، الأشياء اللي إحنا نستفيد منها. إذا تم تحقيق المصلحة يكون الإنجاز قام بدوره، لم يتم تحقيق المصلحة راح يكون الإنجاز ناقص أو معدوم. الإنسان شلون يعرف أنه قدر يحقق المصلحة مالته أو يحقق يلبي النواقص الموجودة لديه؟ نرجع مرة ثانية إلى موضوع الرؤية. الرؤية يجب أن تكون رؤية مفكر فيها، متدبرها بطريقة شاملة، بطريقة واضحة، حيث أنها تقدر تضع لها توصيف واضح، توصيف أستطيع أن أقيس عليه، وبناء عليها أقدر أسعى في تحقيق هذا الإنجاز أو تحقيق هذه المصلحة عشان أقدر أسوي شيء أنا سويته. الشيء هذا يرتبط في مختلف جوانب حياتنا، سواء على المستوى الذاتي أو الشخصي، أو على المستوى الاجتماعي، أو على المستوى العائلي، أو على المستوى العملي، أو على المستوى الاقتصادي، أو على أي نوع من نوائم، أي جانب من جوانب حياتنا راح تلاقيه مرتبط بشكل أو بآخر في تحقيق رؤانا لتحقق مصالحنا.
0: أيضا أعود إلى نقطة السلوك أو الاتجاهات السلوكية والاجتماعية للتعامل مع الإنجاز، كيف تكون هذه الاتجاهات سليمة حتى أصل إلى الإنجاز؟
1: كلمة سليمة بحد ذاتها كلمة نسبية، ما قد يكون سليم بالنسبة لي قد لا يكون سليم بالنسبة لك، والعكس أيضا صحيح. فأنا ما ألجأ إلى مصطلحات صح وغلط، وإنما ألجأ إلى مصطلحات أنه تم الهدف ولا لم يتم. إنزين، الكمال لوجه الله، فمسألة أن تقدر تكون كامل في كل جوانب حياتك هذه إنساها. أنت تقدر تحقق إنجازات عالية النسبة،
0: وهذه رسالة، المحاولة خير برهان أنك أنت تكون شخص منجز من خلال
1: بالضبط
0: حياتك.
1: بالضبط.
0: اليوم أيضا بعد دور الأهداف في فعالية الإنجاز كيف يتم؟
1: الأهداف هي المسطرة اللي أقدر أقيس فيها الإنجاز. كل ما مثل ما قلنا قبل شوية، كل ما كانت الأهداف أوضح تفصيلية أكثر، كل ما استطعنا قياس الإنجازات واستطعنا نسعى

0: إلى تحقيق الإنجازات بوضوح أكبر.
1: أستاذ عبد الله، للأمانة أنا استمتعت بهذا الحديث وياك عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج كويت الإنجاز. خلال هذه الحلقة تحدثنا إلى بيئة العمل وكيف يكون الإنسان المسؤول في بيئة العمل منجز وأيضا مولد لهذا الإنجاز وأيضا مؤثر طيب في العاملين معاه في هذه الدائرة، وأيضا تطرقنا إلى البيئة الأسرية حتى يكونوا أشخاص فاعلين ومنجزين من خلال أبنائهم، وكيف يحولون أبنائهم من أشخاص أطفال إلى شباب منجزين في المجتمع، وكذلك تطرقنا إلى دور المعلم كيف يكون فاعل وله أيضا أثر طيب في هذه الحياة لا يمحى من خلال الذكريات التي تبقى، وأيضا الأثر الذي يغير السلوك من المستوى الذي هو به الطالب إلى الأفضل والأفضل في هذه الحياة. لكن كرسالة توجه لكل من يستمع لنا في برنامج كويت الإنجاز عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ماذا تقول لكل الأخوة المستمعين والمستمعات سواء من داخل الكويت أم خارجها؟
0: الإنجاز الذي تفتخر به لا يأتي في حياة سهلة، فكل ما واجهت تحديات أكبر في حياتك، كل ما ابتليت بمواقف صعبة في حياتك، اعرف بأن هذه نعمة من رب العالمين حتى يكون لإنجازك طعم أحلى، طعم ألذ في نفسك، في داخلك، نفسيتك، وفي حياتك بشكل عام، لك ولمن يعز عليك.
1: إذن مستمعينا، باسمكم كل الشكر للمستشار في التنمية والموارد البشرية الأستاذ عبدالله المهدي على تواجد اليوم ويانا في برنامج كويت الإنجاز. شكرا لك.
0: مشكورين وايد.
1: هكذا مستمعينا وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من البرنامج الأسبوعي كويت الإنجاز، يتجدد اللقاء بكم في الأسبوع القادم، كونوا على الموعد. إلى اللقاء ومع السلامة.
2: أن العلاقة بين الفرد والمجتمع علاقة تكاملية، حيث يؤثر كل منهما في الآخر بشكل مباشر، فالمجتمع يوفر للفرد البيئة المناسبة للنمو والتطور، بينما يسهم الفرد في دعم هذه البيئة من خلال مشاركته.
3: الساعة الآن 8:00 صباحا في إذاعة دولة الكويت.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية تقدمها لحضراتكم اليوم شهد المذن، ومن الإخراج عبد الهادي خير الله.

في جولتنا هذا الصباح، وزير الخارجية يوقع مع نظيرته الكندية مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الدفاع والأمن. الدفاع المدني السعودي يعلن وفاة شخص وإصابة اثنين إثر سقوط شظايا ناجمة عن اعتراض طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الطائف. الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، ويقول إن الحرب ستنتهي قريبا جدا. القوات اليمنية تعلن تنفيذ غارات جوية على مواقع لميليشيا الحوثي في المخا وتعز. أوكرانيا تقول إن روسيا شنت هجوما مكثفا على العاصمة كييف، وموسكو تؤكد أن العقوبات الأمريكية الجديدة تعرقل جهود التوصل إلى تسوية سلمية للحرب. المفوضية الأوروبية تؤكد أن مقترح منح كندا صفة شريك في التكتل لا يستهدف الولايات المتحدة. ورئيس الوزراء السويدي يعلن استقالته من منصبه بعد خسارته في الانتخابات البرلمانية. ننتقل وإياكم أعزائي المستمعين إلى تفاصيل الأنباء. اجتمع وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس مع السيدة أنيتا أناند وزيرة خارجية كندا الصديقة، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها معاليه إلى العاصمة الكندية أوتاوا. وتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين، والتأكيد على حرص الجانبين على تكثيف التنسيق الكويتي الكندي على كافة الأصعدة.

0: وتعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ما يعكس متانة العلاقات المتميزة بين البلدين ويدفع بها نحو آفاق أرحب ويخدم مصالحها المشتركة. كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها المنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار. ووقع الوزيران في ختام الاجتماع على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة في وزارة الدفاع وحكومة كندا ممثلة في المؤسسة التجارية الكندية بشأن التعاون في مجال الدفاع والأمن. وقع وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مع نظيرته الكندية أنيتا أناند على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة في وزارة الدفاع وحكومة كندا ممثلة في المؤسسة التجارية الكندية بشأن التعاون في مجال الدفاع والأمن. وذكرت الخارجية في بيان أن التوقيع جاء في ختام اجتماع الشيخ جراح مع وزيرة خارجية كندا الصديقة أنيتا أناند، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها إلى العاصمة الكندية أوتاوا. في الرياض، أعلنت المملكة العربية السعودية وفاة شخص وإصابة 2 آخرين وحدوث أضرار مادية إثر سقوط شظايا طائرة مسيرة بعد اعتراضها وتدميرها في محافظة الطائف. وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودي إن الدفاع المدني بمحافظة الطائف باشر سقوط شظايا طائرة مسيرة بعد اعتراضها وتدميرها، مشيرا إلى أن الطائرة تم إطلاقها من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية. وأضاف المتحدث أنه نتج عن ذلك وفاة مقيم من الجنسية اليمنية وإصابة مواطنة سعودية ومقيم من الجنسية الباكستانية حالته حرجة، إلى جانب حدوث أضرار مادية في عدد من المباني والمركبات، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات. في جدة، أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الغاشم الذي نفذته ميليشيا الحوثي باستخدام طائرة مسيرة استهدفت مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، والذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين من المدنيين الأبرياء. وأكدت الأمانة العامة للمنظمة في بيان أن هذا الاعتداء الجبان يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ولجميع الأعراف والمواثيق الدولية، واستمرارا للتصعيد المقيت الذي يستهدف أمن واستقرار المملكة وأرواح المدنيين والمنشآت المدنية. في بروكسل، أعرب الاتحاد الأوروبي عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هجمات الحوثيين، داعيا المتمردين اليمنيين إلى الكف عن أي عمل عسكري. وفي جديد التصعيد العسكري في المنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس إنه سيتخذ قريبا قرارا كبيرا بشأن إيران. وأضاف ترامب قائلا إنه يتعين علينا استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد إيران، لافتا إلى أن قرار القضاء على النظام الإيراني كبير وكل الاحتمالات واردة. وفي وقت سابق جدد ترامب التأكيد على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي وأن قدراتها العسكرية والبحرية تعرضت لدمار واسع، مضيفا أن واشنطن فرضت حصارا غير مسبوق على إيران لم تتمكن خلاله أي سفينة من اختراقه خلال الأشهر الماضية. عباس متولي والتفاصيل.
1: جاءت تصريحات ترامب لموقع أكسس عقب تقارير تفيد بأنه سيلتقي قادة 6 دول خارجية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، كما تزامنت مع ارتفاع حاد في أسعار الطاقة داخل الولايات المتحدة نتيجة لهذا الصراع. وقال ترامب إن بلاده تقترب على أمل من نهاية الحرب مع إيران المستمرة منذ نحو 7 أشهر. وكان الرئيس الأمريكي قد أعرب للصحفيين في ولاية نورث كارولينا مساء

الأربعاء عن أمله في أن نكون بصدد إنهاء الحرب، وقال إنهم يرغبون في إبرام اتفاق وسنرى كيف ستسير الأمور. كما ذكر ترامب أنه تحدث مع طهران مباشرة دون الخوض في مزيد من التفاصيل. وقد تعثرت الجهود الدبلوماسية مرارا منذ انهيار مذكرة تفاهم رعتها باكستان كانت قد وقعت بين واشنطن وطهران الشهر الماضي، حيث تبادل الطرفان الاتهامات

0: الشرق الأوسط، والذي بدأ في 28 من فبراير الماضي ليصل إلى اليمن، مما يزيد من عرقلة صادرات الطاقة ويثير اضطرابات في أسواق النفط. وأفاد موقع أكسس يوم الخميس بأن لقاء ترامب المرتقب مع قادة دول الخليج على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك يوم الثلاثاء سيناقش الخطوات التالية المتعلقة بالحرب مع إيران. وذكر الموقع نقلا عن مصادر مطلعة لم يسمها أن وزارة الخارجية الأمريكية أرسلت دعوات أولية يوم الأربعاء، وأشار إلى أن النقاش سيركز على المقترحات الأمريكية لاستراتيجية ما بعد الحرب، حيث يعكف ترامب وفريقه رفيع المستوى على إعداد خطة للمرحلة التي تلي انتهاء الصراع، وهي خطة لا يتوقع إنجازها نهائيا إلا بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في نوفمبر القادم. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
1: إلى ذلك، أفاد موقع أكسيوس نقلا عن 3 مصادر مطلعة بأنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا مع قادة دول الخليج الثلاثاء المقبل لبحث الخطوات المقبلة في الحرب على إيران. وأوضح الموقع أن الاجتماع المقرر عقده على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك سيركز على الأفكار الأمريكية بشأن استراتيجية ما بعد الحرب، مضيفا أن الاجتماع قد يشمل قادة آخرين من دول عربية وإسلامية. وحول حركة الملاحة البحرية، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إعادة توجيه 104 سفن تجارية منذ استئناف الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية في منتصف يوليو الماضي. وقالت سنتكوم في بيان أنها قامت حتى بتغيير مسار 104 سفن تجارية وتعطيل 3 سفن وتفتيش 2 لضمان الامتثال الكامل للحصار المفروض على إيران. في روما، قال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو إن روما تتأهب لمهمة بحرية محتملة لحماية أسطولها التجاري في ظل تزايد المخاوف الأمنية في مضيق باب المندب. وأضاف كروزيتو إنه اتفق مع رئيس أركان الدفاع على حشد القوات البحرية للاستعداد لاتخاذ كل ما يلزم لضمان عبور السفن الإيطالية بأمان، مشيرا إلى أن التأخير في الاستجابة للمخاطر البحرية المتزايدة قد يكون له عواقب مباشرة على الاقتصاد والمستهلكين. في اليمن، أعلن الجيش اليمني اليوم سقوط أكثر من 90 عنصرا من جماعة الحوثي بين قتيل ومصاب، وتدمير 6 آليات قتالية ودبابتين خلال مواجهات في مديرية الوازعية غربي محافظة تعز. وقال مصدر عسكري في محور تعز للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن المواجهات التي جرت خلال الساعات 24 الماضية أسفرت عن سقوط 30 من عناصر الحوثيين وإصابة أكثر من 60 آخرين. في الضفة الغربية المحتلة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات خلال اقتحامها مخيم العين غرب مدينة نابلس في الضفة الغربية. وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المخيم بعدد من المركبات العسكرية ونفذت حملة مداهمات وأقامت مركز تحقيق ميداني في أحد المباني في المخيم. التفاصيل مع الزميل حسن جعفر.
2: تصاعدت وتيرة العدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بمزيد من عمليات اقتحام المدن والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية، وبشن المستوطنين المتطرفين اعتداءات إرهابية في معظم القرى الفلسطينية بالضفة الغربية، وذلك بالتزامن مع تجديد الحصار على مدينة القدس المحتلة بذريعة اقتراب ما يسمى بيوم الغفران اليهودي، والذي تشهد فيه الأسواق في البلدة القديمة اقتحامات للمستوطنين الذين يعيشون فسادا وخرابا في الأسواق، أسواق البلدة القديمة والتي تفضي إلى المسجد الأقصى الذي اقتحمه العشرات من المستوطنين. هذا وكشفت وسائل

0: الإعلام الإسرائيلية نقابة بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلية ماضية قدما في المشروع الاستيطاني الكبير المعروف بمشروع A1 القريب من مدينة القدس المحتلة، وأنها طرحت كامل المشروع المكون من 3400 وحدة استيطانية، فيما قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن هذه المعطيات لا تعني التراجع عن المشروع الاستيطاني الذي لاقى الاستنكار الدولي والفلسطيني الواسع، وإنما إعادة تقسيمه إلى عطاءين، هذا وحذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة المشروع الاستيطاني، وأكدت بأنه انتهاك صارخ لكافة القرارات الدولية. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
1: وفي الأثناء حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة طرح سلطات الاحتلال مخططات لبناء أكثر من 3700 وحدة استيطانية في منطقة إيتي شرق مدينة القدس المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوات تمثل تصعيدا وانتهاكا للقانون الدولي والشرعية الدولية. وفي السياق ذاته دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي إلى ترجمة المواقف الأوروبية الرافضة للاستيطان الإسرائيلي وعنف المستوطنين إلى إجراءات جماعية، مؤكدا أهمية دعم القضية الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية. في الشأن اللبناني، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وملك الأردن عبد الله الثاني، قال إن اجتماع باريس ينبغي أن يفضي إلى وضع خارطة طريق للمؤتمر الدولي إلى جانب تحديد جدول زمني واضح لانعقاده. وأكد عون خلال افتتاح الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، أكد أن استكمال تنفيذ صيغة الإطار الثلاثي لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. ميدانياً، شن الجيش الإسرائيلي غارات على النبطي والفوقة والقنطرة وطلوسة في جنوب لبنان وفق وكالة الأنباء اللبنانية، وذكرت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي نفذ ذلك قبل ساعات تفجيرا ضخما في بلدة عيت الشعب جنوبي لبنان. في الشأن السوداني، قال مصدر عسكري في الجيش السوداني إن قوات الجيش سيطرت على منطقتي الفرشاية في الدلنج والممسوكة بولاية شمال كردفان عقب معارك مع قوات الدعم السريع. وأضاف المصدر أن الجيش السوداني قصف بطائرات مسيرة مركبات لقوات الدعم السريع في مدينة سودري ومحيطها، مؤكدا اقترابه من استعادة المدينة الاستراتيجية بعد سيطرته على بلدة القاعة. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال مسؤولون إن روسيا شنت هجوما مكثفا بالصواريخ والطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى، ما أسفر عن إصابة أكثر من 20 شخصا. وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا استخدمت في هجومها صواريخ أونيكس المضادة للسفن وصواريخ باليستية وأربعة صواريخ كروز ونحو 160 طائرة مسيرة. في غضون ذلك أعلنت شركة السكك الحديدية الأوكرانية أن روسيا ألحقت أضرارا بجسر في منطقة أوديسا، مما يحد بشكل كبير من قدرة أوكرانيا على نقل الحبوب إلى موانئها عبر نهر الدانوب. في المقابل أعلنت روسيا مقتل شخص وإصابة آخر في هجمات أوكرانية على مقاطعة بلغرود الروسية، وقال الكرملين إن فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على روسيا من شأنه أن يعرقل جهود التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا. وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن العقوبات الأمريكية لا تسهم في تهيئة أجواء مواتية للحوار في وقت تتواصل فيه الاتصالات بشأن إمكانية استئناف المفاوضات حول أوكرانيا. أشرف الصباغ والتفاصيل.
2: أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها استهدفت سفينتي شحن، قالت إنه

0: تنقلان معدات عسكرية غربية إلى أوكرانيا، وذلك في ميناءي تشورنامورسك وإزمايل أثناء عبورهما البحر بمقاطعة أوديسا. وأوضحت أن القوات الروسية واصلت طوال اليوم قصف الموانئ والسفن البحرية الأوكرانية. من جهة أخرى، صرح عمدة موسكو سيرجي سابيان بأن الدفاعات الجوية الروسية تصدت لهجوم أوكراني وأسقطت 5 مسيرات وهي في طريقها إلى العاصمة. كما أعلنت الوزارة أن قواتها استولت على 2 في خاركوف وزاباروجيا شرق وجنوب أوكرانيا، وشنت ضربات بأسلحة بعيدة المدى على مرافق البنية التحتية للطاقة والنقل في أوكرانيا ومؤسسات الصناعات العسكرية ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 150 منطقة، وقضت على 1260 جنديا أوكرانيا وأسقطت 960 مسيرة خلال اليوم الأخير. ووصف الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا بأنها غير ودية، مشيرا إلى أن موافقة مجلس النواب الأمريكي على قانون يقيد صادرات النفط والغاز الروسية والذي وصفته الصحافة بأنه جحيم يعتبر خطوة غير ودية ومرتبط بأعمال عدائية. وقال إن الكريملين يتابع عن كثب التطورات المتعلقة بمشروع قانون هذه العقوبات غير الودية التي ستعقد الكثير من الأمور حسب قوله. وأوضح بيسكوف أن العقوبات القاسية المفروضة على صادرات النفط والغاز الروسية والتي أقرها مجلس النواب الأمريكي لن تؤدي في حال تطبيقها إلا إلى تعقيد الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: في أنقرة قال مصدر دبلوماسي تركي إن بلاده سلمت كل من روسيا وأوكرانيا مسودة اتفاق تهدف إلى وقف الهجمات على السفن التجارية في البحر الأسود. وأوضح المصدر في تصريح لوكالة فرانس بريس أن تركيا تبادلت مع موسكو وكييف مسودة الاتفاق في إطار جهودها للتوصل إلى حل للهجمات في البحر الأسود. ونبقى في موسكو، حيث يتوجه الناخبون اليوم إلى مراكز الاقتراع للتصويت على مدى 3 أيام في الانتخابات البرلمانية التي تعد الأولى منذ بدء الحرب على أوكرانيا في فبراير عام 2022. وفيما تشير نتائج الاستطلاعات الرأي إلى أن حزب روسيا الموحدة يتقدم بفارق واضح عن باقي الأحزاب المشاركة في تلك الانتخابات، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن نتائج انتخابات مجلس الدوما ستكون ردا جماعيا على الساعين لإضعاف روسيا. في اسكتلندا، دعا الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا شركات التكنولوجيا العالمية إلى استحداث آليات وضمانات كافية تسمح بعدم حدوث تهديدات وجودية على البشرية من جراء سوء استخدام الذكاء الاصطناعي. وقال الملك تشارلز خلال استضافته مؤتمرا للذكاء الاصطناعي إن المهمة الماثلة أمام مطوري الذكاء الاصطناعي لا تقتصر على تطوير التكنولوجيا فحسب، بل تكمن في ضمان بقائها راسخة في خدمة البشرية والمجتمع والعالم الطبيعي. نعود إلى باريس لكن مع ملف آخر، حيث دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان إلى اجتماع في قصر الإليزي الجمعة المقبل لبحث التطورات في الشرق الأوسط وأوكرانيا وانعكاساتها على أمن فرنسا وإمداداتها من الطاقة. وقالت الرئاسة الفرنسية إن الاجتماع يأتي في ظل ما وصفته بتدهور الوضع الدولي، وسيعقد بحضور مسؤولين عسكريين وأجهزة الاستخبارات، موضحة أن ماكرون سيطلع قادة الأحزاب على المعلومات المتوافرة بشأن التطورات في الشرق الأوسط وأوكرانيا وتداعياتها على فرنسا. في ستوكهولم، أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريستورسون استقالته من منصبه بعد خسارة الكتلة الحاكمة في الانتخابات البرلمانية أمام كتلة أحزاب الوسط واليسار التي تقودها زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ماغدالينا أندرسون. وقال كريستورسون في رسالة عبر منصة إكس إنه يتعين على رئيس البرلمان اتخاذ الخطوات اللازمة لتشكيل حكومة جديدة، مشيرا إلى أن

أن استقالته تهدف إلى عدم تأخير عملية تشكيل الحكومة. في نيويورك، تستعد الولايات المتحدة لاستقبال قادة دول العالم ورؤساء الحكومات وكبار المسؤولين للمشاركة في أسبوع الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر أن ينطلق في 22 من سبتمبر الجاري. وتنعقد الدورة الجديدة تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة تحقق مصالح الجميع، فيما تتصدر النزاعات والأمن الدولي وتغير المناخ والتنمية والتأهب للأوبئة ومكافحة العنصرية ونزع السلاح النووي جدول أعمال الاجتماعات. في بكين، بحث وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الأمريكي ماركو روبيو هاتفيا الوضع في الشرق الأوسط، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي في بكين قبل قمة مرتقبة بين رئيسين شي جين بينغ ودونالد ترامب في واشنطن الأسبوع المقبل. في جنيف، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن تراجع كبير في أعداد المهاجرين واللاجئين الوافدين إلى أوروبا منذ بداية العام، لكنها أوضحت أن أعداد الوفيات على المسارات البحرية يواصل ارتفاعه. وفي السياق، أقر البرلمان الأوروبي نصا تقدمت به قوى اليمين بدعم من اليمين المتطرف يدعو أسبانيا والمغرب إلى تسريع إجراءات ترحيل المهاجرين الذين دخلوا مدينة سبتة في يوليو ولا يحق لهم البقاء في أوروبا. في سول، قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جيم يونغ اليوم إنه لن ينشر أصولا عسكرية في الشرق الأوسط من شأنها أن تجر بلاده إلى صراع مرتبط بحرب إيران. ومع ذلك قال لي في مؤتمر صحفي إن الحكومة تدرس إمكانية توسيع دورها في حماية الملاحة عبر مضيق هرمز.

0: ومن الأخبار الاقتصادية في هذه الجولة، أبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3.75%، لكنه حذر من احتمال الحاجة إلى رفع الفائدة مجددا في ظل ارتفاع أسعار الطاقة بفعل الحرب في الشرق الأوسط. وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إن ارتفاع تكاليف الطاقة كان حتى الآن ذا تأثير محدود على تسعير السلع والأجور في المملكة المتحدة. انخفضت أسعار النفط بنحو 1% مواصلة التراجع للجلسة الثالثة على التوالي، لكنها ظلت فوق المستوى $100 اليوم الجمعة. اضطقت الآمال إلى إيجاد طرق بديلة لوصول نفط الشرق الأوسط إلى الأسواق على المخاوف حيال الضربات المتبادلة بين السعودية والحوثيين في اليمن. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت $1 ليصل إلى $103.77 للبرميل. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
1: الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 40 كيلومتر في الساعة خلال النهار. والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 5 قدم. المد القادم الساعة 5:00 مساء، والجزر الساعة 10:41 صباحا، والتيارات المائية ضعيفة في فترة الفساد. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 43 إلى 47 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 5:50 مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة نسبيا ورطبة على السواحل، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة.

إلى معتدلة السرعة أيضا تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 28 كيلو متر في الساعة. أعزائي المستمعين، أجواء حارة مع عبور للسحب المتفرقة، والهواء شمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة بوجه عام، والإحساس بالرطوبة ملحوظ خاصة على المناطق الساحلية مع تقلب اتجاه الرياح خلال المساء. أتمنى لكم السلامة. كان معاكم خالد الجمعان.

في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. وزير الخارجية يوقع مع نظيرته الكندية مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الدفاع والأمن. الدفاع المدني السعودي يعلن وفاة شخص وإصابة اثنين إثر سقوط شظايا ناجمة عن اعتراض طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الطائف. الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أن إيران لن تحصل على سلاح نووي ويقول إن الحرب ستنتهي قريبا جدا. القوات اليمنية تعلن تنفيذ غارات جوية على مواقع لميليشيا الحوثي في المخا وتعز. أوكرانيا تقول إن روسيا شنت هجوما مكثفا على العاصمة كييف، وموسكو تؤكد أن العقوبات الأمريكية الجديدة تعرقل جهود التوصل إلى تسوية سلمية للحرب. المفوضية الأوروبية تؤكد أن مقترح منح كندا صفة شريك في التكتل لا يستهدف الولايات المتحدة. ورئيس الوزراء السويدي يعلن استقالته من منصبه بعد خسارته في الانتخابات البرلمانية. إلى هنا نصل إلى ختام جولتنا الإخبارية الصباحية، قدمتها لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت شهد المذن والمخرج عبد الهادي خير الله. شكرا لحسن الاستماع، في أمان الله.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أصداء. برنامج أصداء يعيد إحياء الماضي عبر استعراض الآثار المعمارية والفنية التي شكلت ذاكرة الشعوب، إلى جانب تسليط الضوء على شخصيات تاريخية بارزة أثرت في مجالات متعددة. في كل حلقة يستعرض كيف تحول الشغف والعلم والفن إلى إرث خالد ما زال صداه يتردد في الحاضر ويلهم المستقبل. برنامج أصداء، إعداد ريم المطيري، تقديم ساعد السوارج فاطمة أبو حمد، تنفيذ غدير الكندري. برنامج أصداء، إخراج بيب الصالح.
1: مستمعين الكرام، لكل لوحة بداية ولكل ريشة حكاية، وبعض الفنانين لا يكتفون برسم الوجوه والمناظر بل يرسمون الزمن نفسه. في حلقة اليوم نأخذكم إلى إسبانيا في القرن السابع عشر، حيث لمع نجم فنان استثنائي استطاع أن يحول الضوء والظل إلى لغة بصرية آسرة، وأن يترك بصمة ما زالت تبهر عشاق الفن حتى يومنا هذا. فأهلا بكم أينما كنتم، ونبدأ معكم برنامج أصداء.
2: مستمعينا، سنقترب من حياة رسام لم تكن أعماله مجرد صور معلقة على الجدران، بل نوافذ تكشف تفاصيل الحياة ودقة الملاحظة وعمق الإبداع. فبلمساته المتقنة صنع لوحات أصبحت من أشهر روائع الفن العالمي وألهمت أجيالا من الفنانين والنقاد.
1: كيف بدأت رحلته مع الرسم؟ وما الذي جعل أعماله تتجاوز حدود عصره لتبقى حاضرة في أهم المتاحف العالمية؟ وما السر وراء الأسلوب الذي ميزه وجعل اسمه يتردد

0: في تاريخ الفن حتى اليوم.
1: ابقوا معنا، ففي الدقائق القادمة نكتشف معكم فصولاً من سيرة أحد أعظم رسامي إسبانيا في القرن 17، ونقترب من عالم امتلأ بالإبداع والجمال في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي.

0: في تاريخ الفن هناك أسماء لم تكتفي بإبداع لوحات جميلة، بل أعادت تعريف معنى الرسم نفسه، وكان دييغو فيلاسكيز واحدا من أبرز تلك الأسماء. ولد في 6 يونيو عام 1599 بمدينة إشبيلية الإسبانية، ومنذ سنواته الأولى ظهرت موهبته في الرسم، فوجد في الألوان والريشة وسيلته للتعبير عن العالم من حوله. ولكن مع مرور الوقت صقل موهبته بالدراسة والتدريب، حتى أصبح اسمه يتردد بين كبار فناني إسبانيا قبل أن يتحول إلى أحد أعظم رسامي القرن 17.
1: اختار دييغو أن يسلك طريق فن الباروك، ذلك الأسلوب الذي اشتهر بإبراز الحركة والواقعية والاهتمام بأدق التفاصيل، لكنه لم يكتفي باتباع هذا الاتجاه، بل أضفى عليه بصمته الخاصة، فأتقن توظيف الضوء والظل بطريقة منحت لوحته عمقا بصريا استثنائيا، وجعلت الشخصيات تبدو وكأنها تتنفس داخل إطار اللوحة. وبفضل هذه المهارة أصبحت أعماله نموذجا للفن الذي يجمع بين الدقة والجمال في آن واحد.
0: وكانت الحياة اليومية مصدرا مهما لإلهامه، إلى جانب رسم الوجوه والصور الشخصية والمشاهد الداخلية. لم يكن يبحث عن المبالغة أو الزخرفة، بل كان يركز على إبراز الحقيقة كما يراها بعين الفنان، فمنح كل شخصية ملامحها الخاصة وتعبيراتها الصادقة، كما أظهر براعة كبيرة في رسم الأقمشة والملابس وانعكاسات الضوء، حتى بدت التفاصيل نابضة بالحياة، وهو ما أكسب أعماله مكانة فريدة بين روائع الفن الأوروبي.
1: ومع اتساع شهرته أصبح دييغو عضوا في البلاط الملكي الإسباني خلال عهد الملك فيليب الرابع، وتولى رسم العديد من أفراد الأسرة المالكة وكبار الشخصيات. ولم تكن تلك اللوحات مجرد صور رسمية، بل أعمال فنية امتزجت فيها الدقة بالتعبير الإنساني، فخلد

0: وصفت ملامح أصحابها بأسلوب راقي جعلها من أشهر لوحات عصره.
1: ولم يكن تميز دييغو قائما على مهارة الرسم وحدها، بل على قدرته في التحكم بالضوء والتظليل لإبراز العمق والواقعية، حتى شعر المتأمل أن المشهد يمتد خارج حدود اللوحة. وقد أسهم هذا الأسلوب في ترسيخ مكانته بين كبار فناني الباروك، ونال تقديرا واسعا، توج بمنحه لقب فارس سانتياغو، وهو تكريم يعكس القيمة الكبيرة التي بلغها في مسيرته الفنية.
0: وعندما رحل في عام 1660 ترك وراءه إرثا فنيا لم يختفي بريقه مع مرور الزمن، فما زالت لوحته تتصدر أهم المتاحف العالمية، ويواصل النقاد والفنانون دراستها لما تحمله من إبداع وإتقان. وهكذا يبقى دييغو اسما خالدا في تاريخ الفن، ورساما استطاع أن يحول الواقع إلى لوحات تنبض بالحياة لتظل شاهدة على عبقريته عبر الأجيال.
1: أما الآن مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، سوف نتحدث عن أبرز أعمال دييغو في لا سكيز. تعد لوحة لاسمينيناس واحدة من أعظم روائع الفن العالمي وأكثرها إثارة للدهشة، فهي ليست مجرد لوحة تصور مجموعة من الأشخاص، بل عمل فني يطرح أسئلة ويترك المتأمل أيضا يبحث عن الإجابات بين تفاصيله. رسمها دييغو في الاسكيز عام 1656 خلال ذروة مسيرته الفنية، وهي محفوظة اليوم في متحف برادو بمدينة مدريد الإسبانية، حيث يقف أمامها ملايين الزوار كل عام مأخوذين بما تحمله من أسرار وأيضا إبداع سبق عصرها بقرون.
0: تدور فكرة اللوحة داخل إحدى قاعات القصر الملكي الإسباني، حيث تظهر الأميرة الصغيرة مارغريت تيريزا في قلب المشهد، تحيط بها وصفاتها وخدم القصر وعددا من الشخصيات الأخرى، بينما يقف دييغو نفسه إلى جانب لوحة كبيرة يرسمها، وفي عمق المشهد تلفت الأنظار مرآة صغيرة تعكس صورة الملك فيليب الرابع والملكة ماريانا، لتمنح اللوحة بعدا بصريا غير مألوف، وتجعل المشاهد يتساءل ما الذي يرسمه الفنان ومن يقف فعلا أمام اللوحة. وهنا يكمن سر عبقرية هذا العمل.
1: اعتمد دييغو في لاس مينيناس على أسلوب الباروك، لكنه قدمه بصورة مبتكرة، فجمع بين الواقعية والدقة في رسم الشخصيات وبين الاستخدام الذكي للضوء والمنظور، وقد أتقن توزيع العناصر داخل اللوحة بطريقة تجعل العين تنتقل بانسيابية بين الوجوه والخلفية والمرآة والباب المفتوح في آخر القاعة، ليمنح المشهد إحساسا بالحركة والعمق، وكأن المتأمل يقف داخل الغرفة نفسها.
0: ومن أبرز ما يميز اللوحة براعتها في توظيف الضوء والظل، إذ تتسلل الإضاءة من الجانب لتنعكس برقة على وجوه الشخصيات وملابسها، بينما تغمر الظلال أجزاء أخرى من القاعة، فتخلق توازنا بصريا يبرز التفاصيل دون مبالغة. كما استخدم الفنان ألوانا هادئة يغلب عليها الأسود والبني والرمادي والبيج والذهبي، مع لمسات من الأبيض والفضي في الأقمشة، لتضفي على المشهد فخامة ورقيا يعكسان أجواء البلاط الملكي.
1: ورسم دييغو هذه التحفة باستخدام الألوان الزيتية على قماش الكانفاس، وهو خامة أتاحت له تنفيذ ضربات فرشاة دقيقة وأخرى حرة في الوقت نفسه، فبدت الأقمشة ناعمة وانعكاسات الضوء طبيعية وملامح الوجوه مفعمة بالحياة، كما أظهر مهارة كبيرة في تصوير المسافات داخل القاعة، حتى أصبحت اللوحة

0: مثالا يدرس في فن المنظور والبناء التشكيلي، وأحد أكثر الأعمال تأثيرا في تاريخ الرسم الأوروبي.
1: أعزائي المستمعين، فاصل ونواصل معكم في برنامجكم أصداء

0: عودة مجددا معكم مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى برنامج أصداء.
1: ولم تكتسب لامينة ناس شهرتها بسبب جمالها البصري فحسب، بل لأنها غيرت طريقة النظر إلى اللوحة الفنية وجعلت المشاهد جزءا من الحدث بدل أن يكون متفرجا عليه فقط. ولهذا بقيت منذ إنجازها في القرن السابع عشر وحتى اليوم واحدة من أكثر اللوحات دراسة وإعجابا، وشاهدا خالدا على عبقرية دييغو فيلاسكيز وقدرته على تحويل مشهد بسيط إلى لغز فني لا تنتهي حكايته.
0: لذلك سوف نتحدث الآن عن لوحة الرماح. تعد لوحة الرماح واحدة من أشهر أعمال دييغو فيلاسكيز وأكثرها تأثيرا في تاريخ الفن الأوروبي. أنجزها بين عامي 1634 وحتى عام 1635 خلال العصر الذهبي الإسباني، وهي محفوظة اليوم في متحف برادو بمدينة مدريد. فمنذ اللحظة الأولى التي يقف فيها المتأمل أمامها يدرك أنه لا يشاهد حدثا تاريخيا فحسب، بل يعيش لحظة إنسانية صاغها الفنان بدقة وإبداع استثنائي.
1: تجسد اللوحة لحظة تسليم مفاتيح مدينة بريدا بعد انتهاء الحصار، حيث يلتقي القائدان في مشهد يسوده الاحترام والهدوء. لم يصور دييغو المنتصر بصورة المتفاخر ولا المهزوم بصورة المنكسر، بل قدم لقاء إنسانيا يبرز التقدير المتبادل بين الطرفين. ولهذا بدت اللوحة مختلفة عن كثير من الأعمال التاريخية في ذلك العصر، إذ ركزت على الكرامة الإنسانية أكثر من التركيز على مظاهر الانتصار.
0: اعتمد فيلاسكيز في هذه التحفة على أسلوب الباروك الذي اشتهر بالحركة والواقعية والعمق البصري، لكنه أضفى عليه لمساته الخاصة من خلال التوازن بين الشخصيات وإتقان المنظور، كما نظم عناصر اللوحة بعناية فجعل صفوف الرماح المنتصبة في الخلفية تشكل خلفية مهيبة، وهو ما أكسبها لقب لوحة الرماح، لتصبح تلك الرماح عنصرا بصريا يمنح المشهد قوة وتنظيما وإيقاعا مميزا.
1: أما الألوان فجاءت هادئة ومتناسقة، حيث استخدم درجات البني والرمادي والأسود والبيج مع لمسات من الأزرق والأخضر والأحمر في الملابس والأعلام، بينما أضفت السماء الملبدة بالغيوم إحساسا بواقعية المشهد. وبرع الفنان في توظيف الضوء والتظليل لإبراز الوجوه وتعابيرها وإظهار لمعان الدروع والأسلحة، مما منح اللوحة عمقا بصريا وحيوية جعلت الشخصيات تبدو وكأنها تتحرك أمام عين المشاهد.
0: ورسم فيلاسكيز هذه اللوحة باستخدام الألوان الزيتية على قماش الكانفاس، وهو ما أتاح له تنفيذ تفاصيل دقيقة للغاية سواء في ملامح الوجوه أو ثنيات الملابس أو انعكاسات الضوء على المعادن، كما أظهر مهارة فائقة في رسم المسافات بين مقدمة اللوحة وخلفيتها ليخلق إحساسا بالاتساع يجعل المتأمل يشعر وكأنه يقف وسط الحدث التاريخي نفسه.
1: وبفضل فكرتها المبتكرة وأسلوبها الفني المتقن، أصبحت استسلام بريدا أحدى أبرز لوحات العصر الذهبي الإسباني ورمزا لعبقرية دييغو. في الجمع بين التاريخ والفن، فهي لا تروي قصة معركة فحسب، بل تقدم درسا بصريا في التوازن والواقعية والاحترام الإنساني، وهو ما جعلها حتى اليوم من أهم الأعمال.

0: الأعمال التي يقصدها عشاق الفن في متحف برادو، وشهدا خالدا على مكانة دييغو بين أعظم رسامي العالم.
1: والآن نتحدث عن قصة لوحة بائع الماء في إشبيليا في برنامج أصداء. تعد لوحة بائع الماء في إشبيليا من أروع الأعمال التي أنجزها دييغو فيلاسكيز في بدايات مسيرته الفنية، وقد رسمها عام 1618 لتكشف منذ وقت مبكر عن موهبة استثنائية في تصوير الواقع بأدق تفاصيله. وتعد هذه اللوحة من أبرز أعمال فترة شبابه، حتى أنها حظيت باهتمام كبير فاحتفظ بها قصر بوين ريتيرو في أسبانيا، وأصبحت لاحقا من أشهر أعماله التي سعت المتاحف العالمية إلى اقتناء نسخة منها لما تحمله من قيمة فنية عالية.
0: تدور فكرة اللوحة حول مشهد يومي بسيط لكنه يحمل عمقا بصريا لافتا، يظهر فيه رجل مسن يرتدي عباءة بنية اللون فوق قميص أبيض، يقف بهدوء وهو يقدم كأسا زجاجيا مملوءا بالماء إلى صبي صغير يرتدي ملابس سوداء ذات ياقة بيضاء، وإلى جانبيهما يظهر رجل في منتصف العمر يشرب من إناء خزفي، بينما يلف الصمت الشخصيات جميعها فلا تتلاقى النظرات بينهم، وكأن الفنان أراد أن يجعل المشهد يتحدث بلغة الإيماءات وتعابير الوجه دون الكلمات، فيمنح اللوحة إحساسا بالغموض والواقعية في آن واحد.
1: وتبرز عبقرية فيلاسكيز في الطريقة التي استخدم بها الضوء والظل لإظهار ملمس الأشياء وحقيقتها، فقد أولى عناية فائقة للإبريق الفخاري الكبير حتى تبدو قطرات الماء المتآلئة على سطحه وكأنها حقيقية، كما أتقن رسم الكأس الزجاجية وانعكاسات الضوء عليها ليمنح المشهد حياة نابضة، واعتمد على ألوان ترابية هادئة مثل البني والبيج والرمادي والأسود مع خلفية داكنة أبرزت الشخصيات والأواني الفخارية، وهو أسلوب يعكس تأثره بفن الباروك واهتمامه بالتظليل والواقعية منذ سنواته الأولى.
0: ولم تكن بائع الماء في إشبيليا مجرد لوحة تصور بائعاً وعابري سبيل، بل كانت إعلاناً مبكراً على فلسفة فنية تقوم على تحويل المشاهد اليومية إلى أعمال خالدة، فقد أثبت دييغو من خلالها قدرته على دراسة الضوء والملمس وتعبيرات الوجوه بدقة مذهلة، وجعل من أبسط التفاصيل عنصراً أساسياً في بناء اللوحة، ولهذا بقيت هذه التحفة واحدة من أهم أعماله المبكرة، وشاهداً على ولادة أسلوب فني يجعله لاحقاً أهم أعظم رسامي القرن السابع عشر.
1: وبهذا القدر مستمعينا نكون وصلنا معكم إلى نهاية رحلة في عالم دييغو فيلاسكيز من هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي أصداء، ويتجدد اللقاء بكم في الأسبوع القادم. كونوا على الموعد، إلى اللقاء ومع السلامة.
0: مع السلامة.
2: وهكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية رحلتنا في أصداء، حيث تجولنا بين معالم خالدة وفنون خلدت، وتعرفنا على شخصيات عظيمة تركت أثرها في مسار التاريخ باختراعاتها وإبداعاتها. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: ريم المطيري، ساعد السوارج، فاطمة أبو حمد، غدير الكندري، والإخراج بيد الصالح.

والعشرين من يونيو عام 1920 في منطقة الجبلة، أرسله والده في صغره إلى البادية كي يعيش حياة القبائل، فتعلم الفروسية وحمل السلاح، وتعلم أيضا الكتابة والحساب والقرآن الكريم وبعضا من الفقه والحديث. قدم الكثير لعلم الفلك، وله الكثير من الإضافات العلمية في الفلك وعلومه من خلال أبحاثه العلمية والعديد من الكتب والمؤلفات. في أواخر الستينات بنى مرصداً فلكياً على نفقته الخاصة، فسمي المرصد باسمه، وقد أقيم له تكريماً على مستوى الدولة عام 1980. منح شهادة الدكتوراه الفخرية من كلية العلوم. وبدراسة مسيرة حياة العجير الفلكية يلاحظ أن معرفته ونبوغه في علم الفلك قد مر بمرحلتين، الأولى الهواية والثانية مرحلة التخصص والاحتراف، والتي كانت من عام 1946 حتى يومنا هذا. الأستاذ الفلكي صالح العجيري.

0: التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزير الخارجية يوقع مع نظيرته الكندية مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الدفاع والأمن. الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، ويقول إن الحرب ستنتهي قريبا جدا. القوات اليمنية تعلن تنفيذ غارات جوية على مواقع لميليشيا الحوثي في المخا وتعز. أوكرانيا تقول إن روسيا شنت هجوما مكثفا على العاصمة كييف، وموسكو تؤكد أن العقوبات الأمريكية الجديدة تعرقل جهود التوصل إلى تسوية سلمية للحرب. بولندا تحذر من هجمات روسية هجينة على دول حلف الناتو. وكوريا الجنوبية تقول إنها تستبعد نشر قوات عسكرية في مضيق هرمز. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم على ذكراهم في حضرة الذكرى. لا يعود الزمن ماضيا، بل يصبح نافذة تطل منها الوجوه التي صنعت المعنى. هناك أرواح عبرت الحياة كالنور، نقترب من سيرتها، فكل حكاية تبدأ بإنسان وتنتهي بما يتركه في قلوب الآخرين. أنتم مع برنامج على ذكراهم، يعد هذه الذكرى ويقدمها لكم نواف النجالة. تقديم إسراء العسكر، تنفيذ نور شعلان، ينسق إيقاعها ويخرجها لكم عبد العزيز بوغماز.

نرحب بك عزيزي المستمع في حلقة جديدة من برنامج على ذكراهم. في زحمة الوقت وتقلب الأيام تمر أمامنا وجوه كثيرة نراها وننساها، لكن بعض الوجوه لا تفارق الذاكرة وبعض الأسماء لا تذوب في النسيان. هؤلاء الذين كتبوا أسماءهم في صفحات التاريخ، لا بالحبر بل بالفعل، بالفكر، بالصوت وبالأثر الذي لا يمحى في عالم يتبدل كل لحظة.

0: تبقى بعض الشخصيات شموعا لا تنطفئ، منارات ترشدنا وسط عتمة الحاضر وتلهمنا في لحظات التحدي. على ذكرهم برنامج نعيد فيه الحياة لمن وهبوا حياتهم لغيرهم، لأن من عاشوا بصدق لا يغيبون، ومن زرعوا الأثر تبقى خطواتهم دليلا للآتين من بعدهم. فأهلا بكم معنا في على ذكراهم، حيث الذكرى حياة. آدم سميث، فيلسوف واقتصادي، يعد مؤسس علم الاقتصاد السياسي وواضع مبادئه الأولى في كتابه المشهور ثروة الأمم، والذي نشر في عام 1776. وقد قامت على أفكاره ونظرياته أسس المدرسة الكلاسيكية في الاقتصاد. ولد آدم سميث في 5 يونيو حزيران من عام 1723 في مدينة اسكتلندية صغيرة تسمى كيركالدي، وهو ينتمي إلى أسرة ميسورة الحال، وقد توفي والده قبل ولادته بشهرين، فكرست أمه مارغريت دوغلاس حياتها لتربيته وأسمته باسم والده. عرف بمؤسس المدرسة الكلاسيكية للفكر الاقتصادي، وقد ولد في كيركالدي، الميناء البحري والمدينة الصناعية بإسكتلندا. التحق بكلية غلاسكو في 14 من عمره، ودرس فيما بعد الأخلاق والعلوم السياسية واللغة في كلية باليول بأوكسفورد، وانتخب بروفيسور في المنطق في كلية غلاسكو في عام 1751، وفي السنة التالية تولى منصب كرسي أستاذية الفلسفة الأخلاقية، والذي تقلده لقرابة 12 عاما. ترك سميث وظيفته وانتقل إلى فرنسا ليصبح مدرسا لابن زوجة تشارلز تاوزنز، مستشار خزانة الدولة، الذي اشتهر فيما بعد بقضية ضريبة الشاي الاستعمارية. كريستوفر سامويل، الباحث في الشأن الاقتصادي، يعطينا مقدمة عن آدم سميث.
1: Adam Smith was a Scottish philosopher and author who is probably best known for writing a book titled An Inquiry into the Nature and...
2: كان آدم سميث فيلسوفاً ومؤلفاً إسكتلندياً اشتهر على الأرجح بتأليف كتاب بعنوان بحث في طبيعة وثروة الأمم وأسبابها، وقد شكل هذا الكتاب فعلياً البداية الحقيقية لعلم الاقتصاد كتخصص أكاديمي مستقل، حيث وضع آدم سميث الذي يحتفى به كأب لعلم الاقتصاد حجر الأساس للقواعد والمبادئ الاقتصادية التي توجه عملية اتخاذ القرار لدى الدول في جميع أنحاء العالم. اليوم من المرجح أنك قد سمعت باسم آدم سميث، لكن من الصعب حقا استيعاب مدى التأثير الذي تركه هذا الرجل وكتاباته على العالم الحديث. وقبل أن ينال آدم سميث وتعاليمه هذه الشهرة الواسعة، كان العالم خاضعا لنظرية اقتصادية تعرف باسم المركنتيلية أو المذهب التجاري. لكن النقطة الأساسية هي أن آدم سميث كان يمقت هذه النظرية، وربما كان ذلك وقتاً مناسباً لإحداث بعض التغيير الجذري. لقد نشر آدم سميث كتاب ثروة الأمم في عام 1776، أي قبل سنوات قليلة من الثورة الفرنسية وأثناء ذروة حرب الاستقلال الأمريكية، عندما أصبح العالم مهووساً بماهية الحكم الرشيد، ولم تعد سياسات الماضي مجدية في عصر الصناعات الحديثة، وكان الناس عازمين على تغيير الأوضاع، لكن آدم سميث لم يكن مهتماً كثيراً بما يعنيه ذلك، بل بما تعنيه الثروة، وكان يرى عملياً أن المركنتيلية تلك النظرية التي أملت قرارات الأمم لقرون أصبحت بالية وعفى عليها الزمن. كانت هذه المرحلة في الأساس تقوم على فكرة أن العالم عبارة عن لعبة ذات مجموع صفري، إذ كان أحدهم يزداد ثراءً فهذا يعني أن شخصاً آخراً في مكان آخر يزداد فقراً، وكان الشيء الوحيد الذي ينظر إليه فعلياً على أنه قطاع يولد النمو هو الزراعة، وذلك لأنه كان ينتج نمواً بالمعنى الحرفي للكلمة. تماما هناك في الحقول كان كل هذا سهلا نوعا ما على الفهم، خاصة في عالم كان قد بدأ للتو في تبني التصنيع الحديث. في العصور الإقطاعية كانت أيديولوجيات

0: ومع أيدي الحدادة الماهرة تحولها إلى شيء مثل المنجل أو سيف أو قطعة درع، وهذا المنتج النهائي يكون أكثر قيمة من مجموع كل هذه الأجزاء الفردية، وبالتالي قيل أن هذه العملية برمتها قد أضافت قيمة. في علم الاقتصاد لهذه العملية اسم، إنها تسمى الإنتاج. والآن كان الإنتاج محدوداً للغاية في المجتمعات الإقطاعية لدرجة أنه لم يترك أثراً يذكر في الثروة الإجمالية للأمة. لذا ومرة أخرى كانت نظرية المركنتلية هذه صحيحة، حيث لم تكن الأمة تساوي فعلياً سوى ما يمكنها زراعته من حبوب وما يمكنها كنزه من الذهب، غير أن آدم سميث أدرك أن هناك ما هو أكثر من ذلك.
1: بينما كان في فرنسا، أقام سميث علاقة صداقة شخصية قوية مع الفيزقراطيين، وكان من بينهم كويسني وتورغوت، وقد أثنى على كتاباتهم بوصفهم الأقرب إلى الحقيقة فيما يتعلق بمادة الاقتصاد السياسي. الفيزقراطية مذهب اقتصادي نشأ في فرنسا في القرن 18، وقال أصحابه بحرية التجارة والصناعة وأن الأرض مصدر الثروة كلها، وكان ذلك عبارة عن ردة فعل تجاه مذهب المركنتلية الذي كان سائدا في أوروبا خلال انحلال النظام الإقطاعي لتعزيز ثروة الدولة عن طريق التنظيم الاقتصادي الصارم لكل الاقتصاد، وتجاه الخصائص الإقطاعية للنظام القديم في فرنسا. وقد أخضعت الحكومة الفرنسية تجارة الحبوب لعدة قرون لقوانين صارمة، وعارض الفيزيقراطيون كل القيود الحكومية ووضع السياسات، مستندين إلى التحليل الاقتصادي الذي يشجع التطوير الاقتصادي الرأسمالي دون تدخل الحكومة في الاقتصاد. ولا شك أن التبصر الذي اكتسبه من الفيزيقراطيين هو الذي أثر في عمله البارز، التحقيق في طبيعة ومسببات ثروة الأمم، An inquiry into the nature and the causes of the wealth of nations. وقد كانت شهرته مباشرة وظلت إلى الأبد. قدم آدم سميث عملين مهمين خلال حياته، وعلى الرغم من أن كتاب ثروة الأمم Wealth of Nations قد اعترف به بوصفه أفكارا عن تقسيم العمل وهو الأهم في هذا المجال، وفي كتابه مسببات التحسين في القوى الإنتاجية للعامل، استطاع سميث أن يرسل أساس لتبسيط العمل الحديث ودراسة الوقت، وحاول أن يبرهن على أن تقسيم العمل يزيد من إنتاجية العاملين، وذلك لثلاثة أسباب. أولاً، تتكون لدى كل عامل براعة متزايدة في أداء مهمة واحدة بسيطة مرات ومرات. ثانياً، يتم توفير الوقت إذا كان العامل ليس في حاجة للتحول من نوع عمل إلى نوع آخر. ثالثاً، يمكن ابتكار آلات لزيادة الإنتاجية، حيث أن مهمة واحدة يتم تبسيطها وجعلها روتينية بواسطة تقسيم العمل. ووفقاً لسميث، فإن الإنتاجية يتم تعزيزها أيضاً من خلال مكافأة العاملين مقابل جهودهم، حيث لاحظ في كتابه مسببات التحسين في القوى الإنتاجية للعامل الفصل الثامن أن المكافأة السخية للعامل والتي تولد التشجيع وبالتالي تزيد من مثابرة الناس العاديين، وأجور العمل هي أحد الأمور التي تشجع المثابرة، وهي كأية مزية إنسانية أخرى تتحسن بشكل يتناسب مع التشجيع الذي يتلقاه العامل. وحيثما تكون الأجور عالية وفقا لذلك، سنجد أن العامل أكثر نشاطا واجتهادا وسرعة في كل أداء كان فيه بطيئا. وفي الواقع فأن سميث كان لديه الكثير الذي يود قوله عن العلاقة بين الإدارة والعمل، وهو يرى تضاربا في المصلحة بين العاملين ورب العمل عندما يحاول كل جانب تنظيم التأثير على الأجور، وهو يشدد على أهمية كل جانب في إدراك الحاجة لفهم الحوافز الأخرى في الاهتمام بزيادة الخير للكل. كريستوفر سامويل،

0: باحث في الشأن الاقتصادي يكمل لنا عن آدم سميث.
1: The advent of steam power and the popularization of industrial processes that was taking place during the inception of the industrial revolution in the United Kingdom.
2: أدى ظهور طاقة البخار وانتشار العمليات الصناعية التي كانت تجرى خلال بداية الثورة الصناعية في المملكة المتحدة إلى جعل الكثير من الأشخاص الأذكياء للغاية يعيدون التفكير في نظرتهم للثروة. وعلى مدار عقد من التفكير والبحث والتعاون، توصل آدم سميث ومعاصروه إلى استنتاج مفاده أن الصناعة تشبه الزراعة نوعاً ما، من حيث أنها تنمي أشياء ذات قيمة بالطريقة ذاتها التي تقدم بها البذور والسماد والعمالة والأراضي الزراعية لمحصول القمح. فيمكنك وضع القطن والعمالة في مصنع النسيج لإنماء الأقمشة. كل ما في الأمر هو أن هذه العملية كانت خاضعة لسيطرة الإنسان بالكامل. كانت هذه فكرة ثورية، وكانت تعني في الأساس أن الأمم لم تعد مقيدة بما كتب لها من نصيب في الحياة، فإذا أرادت أن تصبح أكثر ثراء لم تكن بحاجة إلى غزو جيرانها، بل كان بإمكانها ببساطة العمل على تطوير صناعاتها الخاصة وتحسين التقنيات وتعليم سكانها. وكان هذا الفهم كفيلا بمنح الأمم الساعية للتحديث أنذاك قدرا من التحرر يوازي ما أحدثته المحركات البخارية. وكان كل هذا يعني أيضاً وجود حافز يدفع الناس للانتقال من المزارع إلى المدن. وكان آدم سميث في كتابه ثروة الأمم هو الشخص الذي ينسب إليه الفضل في إدراك هذه العوامل. أجريت التعديلات بمرور الوقت لتشمل أيضاً ريادة الأعمال، لكن ما كان صحيحاً آنذاك يظل صحيحاً بالقدر نفسه اليوم. إذا أردت إنتاج شيء ما، فأنت بحاجة إلى عوامل الإنتاج هذه، الأرض والعمل يسهل فهمها. أنت بحاجة إلى مساحة للحصاد والتجميع وتخزين الأشياء، وتحتاج أيضاً إلى أشخاص يكدحون في الحقول أو يطرقون على السندان أو يكتبون الشفرات البرمجية وغير ذلك. هذا الجزء من المعادلة لم يكن في الواقع شيئاً جديداً. لقد عرف الناس لأجيال عديدة أن المفتاح لأمة ثرية هو امتلاك الكثير والكثير من الأراضي والكثير والكثير من الناس للكدح في تلك الأرض. لهذا السبب خيضت الحروب للسيطرة على الأراضي الزراعية الجيدة، وسعى النبلاء في جميع أنحاء العالم للحفاظ على تعداد وافر من الفلاحين لجني ثمار هذه الأراضي. من غير المعروف ما إذا كان أي شخص قد دون هذا بالفعل، لكنه كان أمراً بديهياً للغاية لدرجة أنه لن يكسب أحداً الشهرة لمجرد الإشارة إليه. لكن مساهمة آدم سميث تمثلت في هذه النظرية المتكاملة حول رأس المال وما عرفه بأنه رأس مال. رأس المال في التمويل يعني عادة النقود فحسب، لكن رأس المال في علم الاقتصاد يعني عملياً أي شيء يمكن أن يضيف قيمة ولا يعد أرضاً أو عملاً. النقود هي رأس مال بالتأكيد، ولكن كذلك الفأس أو المحرك البخاري أو زوج من أحذية العمل أو حتى نمط في خوارزمية ثورية لوسائل التواصل الاجتماعي. أي شيء مادي أو غير مادي يساعد في إنتاج السلع يعتبر رأس مال. كانت هذه فكرة جنونية للغاية في ذلك الوقت، وما جعلها أكثر جنوناً هو الطريقة التي صاغ بها آدم سميث التدرج المنطقي لكيفية خلق الناس للقيمة. أوضح كتاب ثروة الأمم بشكل أساسي أن هناك خطوات رئيسية تتخذها الأمة لتنمية ثروتها. في البداية ستكون أمة زراعية، وذلك ببساطة لأنه أسهل ما يمكن للقيام به. يمكن للزراعة أن تكون بسيطة كحراثة بعض التربة وبذر بعض البذور، وبالطبع هذا تبسيط مفرط للغاية. ولكن بشكل أساسي إذا كانت لدى الأمة أراض زراعية فائضة، فمن المنطقي تماماً إنشاء مزارع هناك، لأن المزارع تنمي الثروة حرفياً من التراب وتتطلب استثماراً رأسمالياً ضئيلاً جداً جداً.
0: كتب سميث في فلسفة الأخلاق ثم في علم الاقتصاد السياسي، وقد أبدع في كليهما مفكراً ومؤلفاً، وكان لإسهاماته الفكرية في ميدان الاقتصاد بالغ الأثر في من عاصروه ومن أتوا بعده. صدر كتابه الأول نظرية المشاعر الأخلاقية في عام 1759 وهو شاب في 35 من عمره،

0: وهذا الكتاب عصارة محاضراته طوال سنوات تدريسه لفلسفة الأخلاق بجامعة غلاسكو، وترجم لرؤيته الفلسفية عن طبيعة الإنسان والمجتمع والأخلاق في تلك المرحلة. وقد انشغل في هذا الكتاب بسؤال شغل الكثير من الفلاسفة قبله بمن فيهم أستاذه هاتشيسون، وهو من أين تأتي قدرتنا على إصدار الأحكام الأخلاقية بشأن سلوكياتنا وسلوكيات الآخرين؟ شرع سميث بعد ذلك بسنوات في كتابة أهم كتاب في الاقتصاد خلال القرن 18، وهو بحث في طبيعة وأسباب ثروة الأمم، المعروف اختصارا بثروة الأمم. نشر في مارس عام 1776 في لندن، وقد أنفق على كتابته سنوات عديدة. لقي كتاب ثروة الأمم نجاحا باهرا، فقد أعيد نشره عدة مرات وترجم إلى لغات عديدة خلال بضعة أعوام، وكان له بالغ الأثر في توجيه السياسة الاقتصادية لإنجلترا. وصيغة الاتفاقية التجارية التي وقعت مع فرنسا على ضوء مبادئه، كما اعتمدت أفكاره في وضع ميزانيات الدولة وفي إصلاح منظومة الضرائب. وقد سطر سميث في هذا الكتاب الأسس العلمية الأولى للاقتصاد السياسي، معتمدا في ذلك على المنهج العلمي في البحث، مما جعله يؤسس للاقتصاد بوصفه علما من العلوم. كريستوفر سامويل الباحث في الشأن الاقتصادي يختتم لنا كلامه عن آدم سميث.
1: Smith's ideas sound so logical to us today because we live in a wealthy society that was afforded to us by these policies.
2: تبدو أفكار سميث منطقية للغاية بالنسبة لنا اليوم، لأننا نعيش في مجتمع ثري أتاحته لنا هذه السياسات. نحن لا نتردد إطلاقاً في استخدام هاتف مستورد من الخارج، مصنوع من مئات المكونات التي أنتجها آلاف الأشخاص من عشرات البلدان، لأننا نعلم أن هذه الطريقة الأرخص والأكثر فعالية لإنتاج هذه الأنواع من المنتجات بفضل سميث. وهذا لا يعني أن أفكار سميث كانت مثالية، كلا، لقد ابتكر سميث علم الاقتصاد بشكل أساسي، لكنه وضع أيضاً ثقة كبيرة في الناس، اليد الموجهة للسوق الحرة والصفقات المنطقية تماماً والمشاركين العقلانيين، كلها نظريات جميلة. ومن هنا نشأ فرع جديد من علم الاقتصاد أخذ في الحسبان حقيقة أن الناس يتصرفون على طبيعتهم.
0: وفي ختام الحديث عن آدم سميث، فإننا لا نتحدث عن اقتصادي كتب كتابا مؤثرا فحسب، بل عن عقل وضع حجر الأساس لفهم جديد لطريقة عمل المجتمعات والأسواق والثروة. فقد جاء سميث في زمن كانت فيه الأسئلة الكبرى تدور حول التجارة والعمل والإنتاج ودور الدولة، ليقدم رؤية غيرت مسار الفكر الاقتصادي وجعلت اسمه حاضراً كلما ذكر الاقتصاد الحديث. لم يكن آدم سميث يرى الاقتصاد مجرد أرقام وصفقات وأسعار، بل كان يراه جزءاً من حياة الإنسان اليومية. كان يفهم أن الخباز والحداد والتاجر والعامل لا يتحركون في فراغ، بل داخل شبكة واسعة من المصالح والحاجات والتبادل. ومن هنا جاءت أهميته، فقد حاول أن يشرح كيف يمكن لملايين القرارات الصغيرة التي يتخذها الأفراد أن تصنع حركة اقتصادية كبرى تؤثر في المجتمع كله. وفي كتابه الأشهر The Wealth of Nations فتح سميث بابا واسعا لفهم الثروة، لا باعتبارها ذهبا مخزونا أو قوة تحتكرها الدولة، بل باعتبارها نتيجة للعمل والإنتاج والتخصص والتبادل. وقد رأى أن تقسيم العمل يضاعف قدرة الإنسان على الإنتاج، وأن التعاون غير المباشر بين الناس حتى وإن كان مدفوعا بالمصلحة الشخصية يمكن أن يصنع منفعة عامة أوسع مما يتخيله الفرد نفسه. ولعل أشهر أفكاره هي فكرة اليد الخفية، تلك الصورة التي عبر بها عن الطريقة التي قد تقود بها المصالح الفردية في ظل نظام منظم ومنافسة عادلة إلى نتائج تخدم المجتمع، لكنها لم تكن دعوة للفوضى أو الجشع كما فهمها البعض، بل كانت محاولة لفهم التوازن الدقيق بين الحرية الاقتصادية والأخلاق والقانون والثقة التي يحتاجها أي مجتمع لكي يزدهر. فآدم سميث لم يكن اقتصادياً منفصلاً عن الفلسفة، بل كان في الأصل فيلسوفاً أخلاقياً، ولذلك لا يمكن فهم أفكاره الاقتصادية من دون النظر إلى اهتمامه بالعدالة والتعاطف والسلوك الإنساني. كان يدرك أن السوق لا يعيش بالأرقام فقط، بل يحتاج إلى ضمير وإلى قواعد وإلى مجتمع يعرف أن الحرية بلا مسؤولية قد تتحول إلى ظلم، وأن المصلحة بلا أخلاق قد تفقد معناها. ومع مرور الزمن أصبحت أفكار سميث مرجعاً أساسياً في الاقتصاد والسياسة والفكر الاجتماعي. اختلف معه كثيرون وفسره آخرون بطرق متعددة، لكن أحداً لا يستطيع أن ينكر أنه غير طريقة طرح السؤال الاقتصادي نفسه: كيف تنتج الأمم ثروتها؟ وكيف يعمل الناس معاً من دون أن يجلسوا جميعاً إلى طاولة واحدة؟ وكيف يتحول السعي الفردي إلى حركة جماعية تصنع ازدهاراً أو أزمة؟ وهكذا يبقى آدم سميث واحداً من أعظم المفكرين الذين حاولوا تفسير العالم لا من خلال الملوك والحروب فقط، بل من خلال العمل اليومي والتبادل والحاجة الإنسانية. لقد علمنا أن الاقتصاد ليس شيئاً بعيداً عن الإنسان، بل هو قصة الناس وهم ينتجون وهم يبيعون ويشترون ويتخصصون ويتعاونون ويسعون لتحسين حياتهم. فبعض المفكرين يتركون وراءهم نظريات جامدة، أما آدم سميث فقد ترك لنا طريقة كاملة لفهم حركة المجتمع. ترك سؤالا ما زال حاضرا حتى اليوم: كيف يمكن للحرية حين تضبطها الأخلاق والقوانين أن تصبح قوة للبناء لا للهدم؟ ولهذا سيظل اسمه خالدا في تاريخ الفكر، لا باعتباره أبو الاقتصاد الحديث فقط، بل باعتباره مفكرا رأى في السوق مرآة للإنسان وفي العمل والتبادل حكاية طويلة عن حاجتنا الدائمة إلى بعضنا البعض. إلى هنا تنتهي هذه السيرة، على أمل أن تكون قد تركت أثرا ولو بسيطا في أعماقكم، وأن نلتقي مجددا مع قصة أخرى واسم آخر في عالم لا يزال يكتب أعظم حكاياته بأصوات الخالدين. في على ذكراهم نلتقي، إلى اللقاء.
3: هكذا تنتهي الحكاية ولا ينتهي صداها، فالأعمار تطوى، غير أن الأثر إذا صدق صار أطول من الزمن. يمضي أصحاب الحكايات وتبقى ملامحهم معلقة في الذاكرة، وكأن الغياب لا يملك الكلمة الأخيرة ما دام هناك من يتذكر. تقبلوا تحيات فريق برنامج على ذكراهم: نواف النجادة، إسراء العسكر، نور شعلان، والمخرج عبد العزيز بوغماز.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم.

لحظات مستمعي الكريم، نلتقي لنتحدث عن النجاح وعن الإيجابية التي تدفعنا إلى الأمام. نلتقي ونتحدث عن المواهب والمهارات التي يمتلكها كل فرد، فدور التعليم في تنميتها وتطويرها. فبالعلم نبدأ الطريق، وبالمهارة نواصل، وبالإيجابية

نتجاوز الصعوبات وبالعمل نصل إلى النجاح. كونوا معنا لنتشارك معكم الأفكار التي تساعدنا على بناء الذات وتحقيق الأهداف.

نرحب فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامجكم لحظات. اليوم معنا الضيفة الدكتورة سناء العصفور، منورتنا، رئيسة لجنة المرأة بالاتحاد العام لعمال الكويت، ورح نتكلم عن أهداف لجنة المرأة وأنشطتها ومشاركتها المختلفة. خلكم معنا.

النجاح ليس وليد الصدفة، بل ثمار جهد متواصل ومثابرة. لا يبلغ الإنسان النجاح دون تعب، ولا يصل إليه دون صبر. كل إنجاز ينبثق من خطوة، والاستمرار هو الطريق الثابت نحو الهدف.

0: حياك الله دكتورة سناء.
1: الله يحييك.
0: نورتي برنامجنا.
1: منور وجودك ووجود السادة المستمعين.
0: احنا برنامجنا لحظات وهاللحظات نتناقش فيها، واحنا اليوم نتناقش عن دور المرأة العاملة في اللجنة، لجنة المرأة العاملة بالاتحاد وأهداف هذه اللجنة. خلينا نتعرف معاك على أبرز الأهداف الاستراتيجية للجنة المرأة العاملة.
1: منذ نشأتها لجنة المرأة العاملة عملت على رفع عدد المنتسبات.
0: نعم.
1: لأن كل ما زاد عدد المنتسبات إلى العمل النقابي كل ما زاد الوعي النقابي في العمل، فهذا الهدف الاستراتيجي المهم. وأيضا هدف آخر وهو تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا.
0: نعم.
1: كيف نمكنها اقتصاديا من خلال انتسابها والتحاقها في العمل، أيضا في المطالبة في الحوافز والمكافآت حتى تكون هناك مساواة في الأجور والرواتب.
0: نعم.
1: ولله الحمد والمنة هذا الأمر موجود في دولة الكويت، ما عندنا مشكلة في المساواة. ولما نشارك في مؤتمرات كنا نسمع عن بعض الدول المتقدمة عنا، نسمع أنهم من الدول الصناعية والمتقدمة، إلا لما إحنا نتكلم عن إنجازاتنا وأن هناك مساواة بين المرأة والرجل في العمل، مساواة بالأجور، وهي نقطة مهمة، كانوا يصعقون كيف أن بدولة الكويت هناك مساواة. وهذا هدف، إحنا عندنا هدف كبير حتى تشعر المرأة العاملة أن هي موازية لأخيها العامل.
0: نعم.
1: ما في تفرقة، الحمد لله في عدالة اجتماعية، وأيضا في هناك نظام الحماية الاجتماعية متمثل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، هناك راتب للمرأة وراتب تقاعدي، وأيضا هناك امتيازات للمرأة العاملة، ونهاية الخدمة أيضا تشمل المرأة العاملة. فهذه الأمور تجعل أن المرأة العاملة تؤكد على التحاقها بالوظيفة واستمرارية الوظيفة وما بعد الوظيفة، هذه الحماية الاجتماعية مهمة لها.
0: احنا بعد قاعدين نشوف أن تبارك الرحمن في ديرتنا

0: بس إن ما معطينها حقوقها، يعني قاعد نشوف إن في حالة الحمل والولادة لها إجازات وتخفيف عمل يعني، وهم رعاية أسرية، فهذا تقديرا لها لأنها عندها حياة أسرية واجتماعية تنتهي منها وترد لوظيفتها بكامل طاقتها. فجميل جدا أن التقدير هذا أنه يساهم في تخفيف العبء عليها الأسري.
1: صحيح. هذه رؤية دولة الكويت، ما شاء الله حكومتنا مو مقصرة معنا. جميع حقوق العمل هذه تباعا لاتفاقيات العمل وقانون العمل. سواء قانون العمل للعاملين بالقطاع الحكومي أو قانون العمل للعاملين بالقطاع الخاص يؤكدون على ذلك، وهذا شيء مهم. حتى قانون العمل للقطاع الخاص يعطيها حقوقها، كونها امرأة تأخذ حقوقها. وما شاء الله في القطاع الحكومي احنا مغطين كل الجوانب. يعني ما نطالب الحين في أمور مادية، لأن الدولة الحمد لله كافلة هذه الحقوق. صحيح. ومشجعة على العمل. أيضا في نظام الإجازات مثل ما تفضلتي، إجازات تتمتع فيها المرأة، إجازات الوضع، الولادة، حتى في السابق كانت ما بعد الولادة.
0: نعم، الآن في سنتين أمومة.
1: إيه نعم، الآن بإمكانها المرأة أنها تأخذ إجازتها قبل أن تضع.
0: صحيح.
1: وهذا شيء مهم، لأن أنا بالأخير هذا الكائن اللي يعمل معي له حقوق، فليش إرهقه؟ وهذا صحيح. يعني هذه الأمور
0: هتأسس أجيال.
1: إيه نعم، هذه الأمور إحنا الحمد لله دولتنا مكفيتها ومغطيتها. نعم. الآن نبحث عن التمكين الوظيفي ومستجدات العمل. في وظائف مستحدثة في سوق العمل، في وظائف لا نرغب، صار فيها اكتفاء نرغب بتحويلها. هني إحنا دورنا في لجنة العمل، في لجنة المرأة العاملة، نختص في متابعتها، في تمكينها اقتصاديا.
0: نعم.
1: ظهرت الحين وظائف جديدة مثلا أو اهتمامات جديدة،
0: بدأت تنافس الرجل في وظائفه. يعني الحين عادي تلاقينها تبدل زيت، تبدل بنشر، تصلح سيارة ما شاء الله، والحدائق دخلت فيه، والرياضات الرجالية دخلت فيها. فالمرأة بدأت يعني تدخل مجالات ما تقول والله هذه حصرا للرجال.
1: لا، ما يمنع. نعم. أنا ضد هذه المقولة، اعذريني، إن الوظيفة للرجل والمرأة فقط. سواء.
0: نعم.
1: مع بعض، لأن بالأخير في قدرات. صحيح، إحنا ما نقول حق المرأة تشيل لنا أثقال.
0: صح.
1: يعني قدرتها
0: فيزيولوجية.
1: لا، أثقال كرياضة.
0: صحيح.
1: بس إن نعطيها المهام الأكبر، وبالأخير هو الفروقات فسيولوجية.
0: نعم.
1: أوكي.
0: كل مرأة لها قدرتها.
1: أي، لكن المرأة وظيفيا تستطيع تعمل، وهي لا تنافس الرجل، هي أخت للرجل.
0: صحيح.
1: زميلة معاه بالعمل. يعني ذاك الزمن القديم إن المرأة حكر يا أنها تشتغل في بيتها أو في وظائف محدودة.
0: نعم.
1: يا أنها في وزارة التربية أو وزارة الصحة، بعدين بدأ التمدد إلى الوظائف الأخرى. وأنا كل ما أشوف دخول المرأة في سوق العمل إلى وظائف كانت حكرا على الرجال، هذا مو بس يؤكد على قدرة المرأة، إلى الرؤية الشاملة لحكومة الكويت.
0: نعم.
1: وهذه مهمة جدا، لأن أنا أؤمن أن المرأة تستطيع أنها تدخل كل مجال، تبدل زيت، تبدل دهن، هذه قدرات.
0: صحيح.
1: أي، هي عندها في عندهم هواية.
0: صحيح.
1: ومشروع.
0: صحيح.
1: مشروع العمل، وهذه هي الأسواق الجديدة في العمل. في وظائف إحنا كنا نقول حكرا على الرجال، لأن ما أعطينا المرأة مساحة للدخول فيها. الآن بعد ما فتحت المشاريع الصغيرة.
0: نعم.
1: وفتحت لها مشروع إنها تدير مثلا ورشة تبديل وقراجات وصناعة. نعم. أنا أفخر، لأنها كانت تستطيع، لكن هناك حواجز.
0: هي لأن عندها حب وشغف، فعشان كذي دخلت في هذا المجال.
1: صحيح. صحيح. كان في هناك حاجز اجتماعي وحاجز قانوني.
0: نعم.
1: لكن لما تزال هذه الحواجز احنا نفرح. لأن أنا لما شفت مرة في مقابلة تلفزيونية هناك سيدة كويتية.
0: صحيح.
1: عندها جراج وتشتغل، كنت أتمنى أني أنا أروح.
0: صاروا ثنتين الحين
1: ما شاء الله. كنت أتمنى أني أروح وقابلها شخصيا.
0: نعم.
1: لكن لا

0: الحين في الزمن الحالي لا ما نقول هناك وظائف للرجال وظائف للنساء.
1: صحيح.
0: المرأة مكون مهم في المجتمع والرجل مكون آخر يتعاونون في العمل، لأن بيئة العمل تبي موظفين أكثاء للعمل.
1: صحيح.
0: ما تبي رجل أو امرأة. والآن سعيدة جدا بانخراط المرأة في العمل القضائي.
1: نعم.
0: يعني السلطة القضائية دخلت فيها المرأة واثبتت جدارتها. إلى قبل أسبوع ما شاء الله المرأة أصبحت أمين سر الجلسات.
1: نعم.
0: وكانت هذه بالسابق الوظيفة شكرا للرجال. لما أعطيت الدورات وتأهلت ومكنت قانونيا ادخلت المرأة،
1: ادخلت عسكريا بعد، وتم تخريج دفعة ضباط الدفاع.
0: نعم. أنا سعيدة أيضا فيها، مع أن الدفعة الأولى تم اختيار العاملين في القطاع الطبي للالتحاق في وزارة الدفاع. الآن سعيدة أنها أعطيت الرتب العسكرية.
1: نعم.
0: يعني في العمل الشرطي دخلت ما شاء الله في وزارة الداخلية وتعلت، وصلت الآن إلى مقدم.
1: صحيح.
0: ما شاء الله.
1: ما شاء الله.
0: إيه الله يبارك فيهم ووظائفهم. لكن حاليا لما مثل ما تفضلتي دخلت في سلك الدفاع وترقت هذه المرأة العاملة من وظيفة مدنية مكتبية إلى أنها تكون عاملة في وزارة الدفاع وتعتل مناصب،
1: أمر يفرج الصدر للأمانة.
0: جدا سعيدة. ولو الأجمل بعد نبارك للأخت الفاضلة اللي يعني أصبحت وكيل وزارة العدل.
1: صحيح.
0: ما شاء الله، يعني شيء مهم جدا أن نرى المرأة، وهذا اللي نحرص عليه، مو بس أنها تلتحق.
1: المرأة قادرة،
0: هي دائما. نعم. قادرة هي، حتى وهي بيتها تشتغل
1: الديرة
0: ربة بيت هي قادرة.
1: صحيح.
0: يعني إحنا مو نقول بس اللي تدخل سوق العمل وتلتحق بوظيفة. صحيح. حكومية، أيضا من تدير منزلها وتعتني بأسرتها وتعد الطعام وتدرس
1: وتأسس أجيال وتخرج لنا المهندس والدكتور والمحامي.
0: أي في أحلى من هذه الوظيفة؟
1: ما في أحلى.
0: ما في أحلى. رائدة في بيتها وفي عملها.
1: نعم.
0: فتح أكبر تحية للمرأة الكويتية.
1: احنا رح ناخذ دكتورة معك فاصل ونرجع مستمعينا، فاصل ونرجع لكم.

الموهبة قدرة يولد بها الإنسان، لكنها لا تنمو وحدها. الموهبة دون تدريب تبقى فكرة، ودون عمل تظل كامنة. اكتشاف الموهبة وتنميتها بالاجتهاد والممارسة هو الطريق إلى التميز وإلى إنجاز يصنع بإرادة.

0: ورجعنا لكم مستمعينا من بعد هذا الفاصل، وضيفتنا الدكتورة سناء العصفور رئيسة لجنة المرأة بالاتحاد العام لعمال الكويت، واليوم حلقتنا عن أهداف لجنة المرأة وأنشطتها ومشاركتها المختلفة. ودنا نتكلم الحين عن البرامج والأنشطة اللي تنفذها اللجنة سواء داخل الكويت أو برا الكويت.
1: أغلب البرامج والأنشطة مثل ما قلنا في أنشطة تثقيفية، أنشطة ترفيهية، أنشطة اجتماعية. مثلا العاملات بعد انتهاء العمل أو في عطلة نهاية الأسبوع أو في الإجازة الصيفية نعمل لهم مثل معسكر أو مخيم ثقافي.
0: جميل.
1: دورات تدريبية، دورات على الطبخ.
0: جميل
1: في السابق يعني هذه جميع الأنشطة اللي كنا نقوم فيها دورات بالطبخ.
0: هذه فقط للعاملين؟
1: عاملات.
0: العاملات في النقابة أو للعاملات كلها مفتوحة، يعني مو ضروري تكون ملتحقة بنقابة معينة؟
1: لا، إحنا شرطنا أن تكون
0: ملتحقة بنقابة.
1: نعم. عضوة في نقابة حتى تتمتع في هذه الخدمات اللي نقدمها. نعم. لأن كل عضوة منتسبة هي عليها أنها تدفع رسوم انتسابها.
0: صحيح.
1: شهرياً ما يعادل

0: دينارين.
1: نعم.
0: فلازم تتلقى خدمات مقابل هل الرسوم.
1: صحيح.
0: صح ولا لا؟
1: صح.
0: فهي لها الأولوية، دورات في الطبخ، دورات في الحاسب الآلي، دورات طبية على حسب النقابة ونشاطها.
1: نعم.
0: دورات في الإسعافات الأولية، فعندنا الأمور متنوعة. أيضا نحجز بعض المنتزهات والمنتجعات في دولة الكويت أسعار رمزية.
1: نعم.
0: حتى تتمتع بإجازتها مع أفراد الأسرة ويشعرون أن أهما. هذه دائما لما نسويها احنا في حجز الشاليهات، العاملة الموظفة الكويتية لما تي مع أسرتها وزوجها وأولادها يتعرفون على أعضاء مجلس الإدارة.
1: نعم.
0: يتعرفون على زملاء العمل، فيكون حتى التحرك للمرأة مستقبلا لما تلتحق في إحدى الدورات أو الأنشطة ما يقول لها زوجها وين رايحة.
1: صحيح. منو لم يكسبها علاقات عامة
0: ارحم الله والديك.
1: نعم.
0: هذه نقطة مهمة جدا، هو اتساع دائرة العلاقات.
1: نعم.
0: في العمل، فيكون هناك أريحية. يعني مثلا لما أنا كنت أخذ أسرتي، زوجي يعرف منو الرئيس، منو الزملاء، منو العاملين في الوزارة. والأجمل في مرات القياديين يكونوا معانا ندعوهم.
1: نعم.
0: صدق ما يحق لهم كقيادي إنه يكون هو عضو في مجلس الإدارة، لكن جميل إنه يشاركنا.
1: نعم.
0: نقول له والله نبي الحفل هذا تحت رعايتك، فيي ويتعرف على المرؤوسين عنده. جميلة هذه العلاقة، إن الرئيس والمرؤوس يتحدون ويكون لهم سقف واحد في التعامل.
1: نعم.
0: الاجتماعي في العمل الكل يحافظ على السلم بينه وبين رئيسه، والاحترام واجب. يعني أنا في عملي ما أقدر أصل إلى الوزير أو أصل إلى وكيل القطاع، ما أقدر، لكن من خلال الأنشطة اللي نقوم فيها أقدر ألتقي فيهم ونتكلم وندخل في نقاش، ويصير هني العلاقة علاقة زملاء العمل واضحة أكثر. لأن في أثناء الخدمة والعمل ما في في احترام لعلاقتك مع المدير أو مع الوزير، ما تقدرين تدخلين عليه أي وقت. صح؟
1: صحيح.
0: لكن في هذه الأنشطة والدورات تذاب
1: الحواجز
0: بينهم.
1: نعم.
0: وتزال في أريحية بالتعامل، وهذا يعني أعتقد أكبر مكسب لنا في العمل النقابي، إنه تتسع علاقاتنا، يكون لنا مو فقط علاقات مع النقابة اللي أنا انتمي إليها، لكن للعاملين في النقابات الأخرى، لأن هناك أنشطة مشتركة ما بين جميع النقابات في القطاع الحكومي أو القطاع النفطي. يعني أنا الحين لما أروح للقطاع النفطي ومع زميلاتي عضوات اللجنة ونعمل نشاط مشترك مثلا مع نقابة شركة البترول أو مع نقابة شركة نفط الكويت، ما شاء الله ننسجم.
1: جميل.
0: مع أن إحنا مجالنا بعيد عنهم، لكن في أرضية واحدة، في اتفاق، لأن في أنشطة مشتركة بيننا.
1: صحيح.
0: وأنا يعني أشكر كل من يتعاون مع لجنة عمل المرأة.
1: شلون تساهم اللجنة في رفع مستوى الوعي بحقوق المرأة العاملة؟ شلون تعرفها بحقوقها وواجباتها؟
0: عندنا معهد الثقافة العمالية، وهو أحد روافد الاتحاد العام العمال الكويت.
1: نعم.
0: هذا المعهد الثقافة العمالية نقيم فيه الدورات والمحاضرات المهمة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية. بل يعني نقول إحنا موظفينا وعمالنا لابد أن نرفع من وعيهم الوظيفي.
1: نعم.
0: ووعيهم النقابي، فنعد الورش التدريبية المهمة.
1: نعم.
0: من خلال معهد الثقافة العمالية، مع إعطائهم شهادات معترف بها، أيضا السماح من رؤسائهم بالعمل، سماح لهم بأنهم ينخرطون بهذه الورش والدورات، تأكيد على دورنا إحنا المهم في تثقيف هذا العامل أو العاملة، لأن المعهد دوراته مفتوحة للجميع.
1: نعم.
0: أيضا نعمل على حضور المؤتمرات، يعني إذا كان في مؤتمر دولي مقام في دولة الكويت أو مؤتمر خليجي، نحرص على أن توجه الدعوة إلى جميع المنتسبات للحضور.
1: نعم.
0: فمن خلال

0: الاستماع والمشاركة في هذه الندوات والمؤتمرات الدولية، يكون هناك رقي ومعرفة جديدة في مستجدات العمل ومستجدات العمل النقابي. فمهم أولا أن إحنا بالتوعية نرفع من ثقافة هذه العاملة، وأيضا نعزز على أن تكون الدورة مو مستوى واحد، يعني اجتازت الدورة المستوى الأول، بعد سنة أو سنتين تكون لها أولوية أنها تدخل في المستوى الثاني. جميل، وهكذا.
1: جميل جدا،
0: فالحمد لله.
1: أبرز المؤتمرات أو المنتديات العربية اللي شاركتم فيها شنو هي؟
0: ما شاء الله، أهم شيء في كل عام في شهر 6 يونيو هناك مؤتمر العمل الدولي، وهو يعني جميع العاملين في الاتحاد العام لعمال الكويت اللي هو أعضاء المجلس التنفيذي يمثلون دولة الكويت في هذه المؤتمرات، اللي هو منظمة العمل الدولية في مؤتمرها، وأيضا منظمة العمل العربية في مؤتمرها السنوي.
1: نعم.
0: مهم جدا المشاركة، وأيضا في الاتحادات واللجان الوطنية الخليجية.
1: نعم.
0: أيضا لهم مؤتمرات وورش عمل نشارك فيها باستمرار. في فترة من الفترات ما قدرنا نشارك حضوريا بسبب بعض الظروف والأزمات، لكن شاركنا عبر زوم.
1: نعم.
0: ووايد هذه المنصة ساعدتنا، وغيرها من منصات إلكترونية تواصلنا مع العالم من خلال الورش الافتراضية، فالتواصل لا ينقطع
1: أكيد،
0: والمعلومة اللي يبدي يوصلها صح يوصلها، لكن ينتقيها ويختارها من مصادرها المؤكدة حتى تثري عمله.
1: نعم، احنا راح نكمل معاش لكن دكتورة بعد هذا الفاصل. مستمعينا فاصل ونرجع لكم.

الإيجابية أسلوب تفكير يمنح الإنسان هدوء الرؤية واتزان التصرف. حين نختار الإيجابية نلتفت إلى الحلول ولا نستسلم لزحام المشكلات. الإيجابية لا تبدل الواقع لكنها تعيد ترتيب نظرتنا إليه وتكسبنا القدرة على فهمه والتعامل معه بحكمة.

0: ورجعنا لكم مستمعين من بعد هذا الفاصل. دكتورة، أبي أتعرف على طبيعة العلاقة بين لجنة المرأة العاملة ومكتب العمالة الوافدة.
1: مكتب العمالة الوافدة تأسس سنة 1993، فهو مكتب مهم جدا يتعلق في عمل العمالة الوافدة اللي هي العمالة الغير وطنية.
0: نعم.
1: إحنا مرحب فيهم جميع العمالة سواء الذكور أو الإناث. فلجنة العمل، لجنة المرأة العاملة عفوا، هي معنية في عمل المرأة سواء الوطنية الكويتية أو غير الكويتية. من خلال التواصل مع رئيس الجالية المقيمة، مثلا جالية عربية معينة تعمل في دولة الكويت، احنا نتواصل مع رئيس الجالية، ومن خلالها يتم ترشيح لجنة المرأة الخاصة بهذه الجالية.
0: نعم.
1: عندهم لجان تعمل من خلال روابطهم الاجتماعية، الروابط الاجتماعية والروابط العمالية. فإحنا نتفق مع لجنة المرأة، مثلا عندي لجنة المرأة السودانية، ولجنة المرأة السودانية تبارك الرحمن فاعلة معنا، لأن في عمالة سودانية سيدات من الهيئة التمريضية، الهيئة التدريسية، الهيئة الطبية، من الهيئة، من مهندسات زراعيات.
0: نعم.
1: يعني وترى وظائف كثيرة تعتليها مثلا هذه المرأة. احنا نبنى تواصل مع نشاط المرأة لأنه يهمنا، فمن خلال مكتب العمالة الوافدة وعلاقته مع هذه الروابط العمالية نلتقي بأنشطة لا نثقف فقط المرأة

0: الكويتية، نثقف أيضا المرأة العاملة الغير الكويتية سواء العربية والأجنبية،
1: نعم،
0: حتى العاملات الأسيويات، ونتعامل أيضا مع العمالة المنزلية. هناك دورات نقيمها للعمالة المنزلية
1: ما شاء الله.
0: إيه نعم، لأن بالأخير أي عامل يعمل في دولة الكويت بيقدم لي خدمة،
1: صحيح،
0: فلا بد من حتى الدورات التثقيفية بحقوقهم وواجباتهم كعمالة منزلية تهم من اللي راح تستفيد منها،
1: صحيح،
0: العاملة وصاحبة العمل،
1: صحيح،
0: في المنزل. فلما تعرفين حقوقك وواجباتك لو كنت تحت أي مسمى وظيفي،
1: صحيح،
0: ترتاحين وتريحين اللي معاك.
1: أكيد. كل الشكر لك دكتورة سناء العصفور على إثرائك حلقتنا اليوم. شكرا لك.
0: العفو.
1: مستمعينا، وصلنا معكم لختام حلقتنا اليوم، نلتقي معكم حلقاتنا القادمة. مع السلامة.

نلتقي معكم بمشيئة الله عز وجل في الأسبوع القادم مع لحظات جديدة. هذه تحيات أسرة البرنامج، بشارد بيس، أسماء عيسى، والمخرج حامد محمد.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي.
1: عندي 772 سفينة، بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوك وبو سنبوك.
2: أنا أبي شيء اسمه الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة. هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كان يبون شباب، فدخلت الإذاعة ودربنا مع مجموعة من الشباب.
3: أول كتاب طبع في مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة 1920. كتب نادرة.
0: شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن، فلكل وطن رجال، وللكويت رجال وطن. شخصيات من بلادي.
4: فارس بن عبد الرحمن لوجيان. ولد فارس بن عبد الرحمن لوجيان في حي القبلة عام 1934، والتحق بالمدرسة المباركية ودرس فيها إلى أن تخرج فيها كمعلم ليعين مدرساً في مدرسة النجاح الابتدائية. كان لوجيان شغوفاً بالتعليم، فواصل دراسته بالخارج في مصر حتى حصل على درجة الليسانس في الحقوق. فور وصوله من مصر عين رئيساً لقسم التفتيش بدائرة الشؤون الاجتماعية والعمل، ثم موجهاً للمنطقة الجنوبية. وفي فترة الستينيات كان الراحل فارس بن عبد الرحمن لوجيان من أوائل المنتمين إلى سلك القضاء، فبدأ بوظيفة وكيل أول للنيابة، ثم صدر قرار بانتدابه للعمل كمدير لإدارة التنفيذ بالمحاكم. استمر لوجيان في العطاء حتى تمت

0: تعيينه محاميا في النيابة ثم في منصب النائب العام. مرت مسيرة الراحل فارس بن عبد الرحمن لوجيان بالعديد من المحطات المهمة في حياته، ففي عام 1981 انتدب ليمثل دولة الكويت في منظمة الأوابك، وفي عام 1982 تم انتخابه من قبل مجلس الأمة رئيسا لديوان المحاسبة، وفي عهده صدر قانون حماية الأموال العامة وإخضاع جميع وزارات الدولة لرقابة ديوان المحاسبة. وبعد مسيرة زاهرة بالعطاء، توفي الراحل فارس عبد الرحمن لوجيان بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 2004 بعد صراع مع المرض.
1: شخصيات من بلادي.
2: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزير الخارجية يوقع مع نظيرته الكندية مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الدفاع والأمن. الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، ويقول إن الحرب ستنتهي قريبا. القوات اليمنية تعلن تنفيذ غارات جوية على مواقع لميليشيا الحوثي في المخا وتعز. أوكرانيا تقول إن روسيا شنت هجوما مكثفا على العاصمة كييف، وموسكو تؤكد أن العقوبات الأمريكية الجديدة تعرقل جهود التوصل إلى تسوية سلمية للحرب. بولندا تحذر من هجمات روسية هجينة على دول حلف الناتو، وكوريا الجنوبية تقول إنها تستبعد نشر قوات عسكرية في مضيق هرمز. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد 5 مساء، أدنى مستوى للجزر 10:41 دقيقة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مدينة الكويت 44، الوفرة 45، مطار الكويت 46، النويصيب 42، جزيرة جارو وأم المرادم 39. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مدينة الكويت 32، جزيرة جارو 39، مطار الكويت 25، النويصيب 27، الوفرة 26، أم المرادم 33. موعد غروب الشمس 5:50. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم
1: من هنا وهناك.
3: نبحر بين محطات الحياة المختلفة، وننتقل بين المعرفة والثقافة، وبين الأحداث والتجارب، وبين ما يلامس واقعنا ويثري أفكارنا.
1: من هنا وهناك نرصد التفاصيل ونقترب من القصص، ونتوقف عند كل ما يحمل فائدة أو فكرة أو قيمة. من هنا وهناك
3: رحلة متنوعة تجمع بين المعلومة والمتعة، وبين التأمل والاكتشاف، لنرى الحياة من زوايا متعددة في برنامجكم من هنا وهناك.
1: من هنا وهناك، إعداد وتقديم هلا الدوسري،
3: تنفيذ فاطمة الظاهر،
1: والإخراج فواز الهملاني.

0: حياكم الله مستمعينا، ويا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي من هنا وهناك.
1: من هنا وهناك بين الواقع والطموح وبين التجربة والمعرفة تستمر رحلتنا.
0: من هنا وهناك أغنية يا ليل، قصة عمل فني كاد أن يضيع من الذاكرة. تعد أغنية يا ليل واحدة من الأعمال الفنية النادرة في مسيرة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وهي من الأغنيات التي بقيت لسنوات طويلة بعيدة عن التداول العام، رغم ما تحمله من قيمة فنية وأدبية وتاريخية كبيرة.

ارتبطت الأغنية بعلاقة الصداقة والمشوار الأدبي الذي جمع عبد الوهاب بالشاعر السعودي محمد سرور الصبان، أحد أبرز رموز الأدب والثقافة في المملكة العربية السعودية. وقد جاءت الأغنية ثمرة لهذه العلاقة المتميزة، حيث لحنها وغناها محمد عبد الوهاب من قصيدة للصبان، وظلت لفترة طويلة ضمن مقتنياته الخاصة ولم تكن متاحة للجمهور على نطاق واسع. وتشير الروايات التي وثقتها الباحثة الموسيقية الراحلة رتيبة الحفني إلى أن عبد الوهاب غنى القصيدة دون الخوض في تفاصيل كثيرة حول ظروف إنتاجها، فيما انتقلت الأغنية لاحقاً إلى الأديب أحمد عاقل فقيهي الذي حصل عليها من الأديب والمثقف محمد عبد المقصود خوجة صاحب الأثنينية الشهيرة، والذي احتفظ بها زمناً طويلاً ضمن أرشيفه الخاص.

0: ولولا اهتمام عدد من المقربين والمهتمين بالتراث الفني لكان من الممكن أن تضيع هذه الأغنية كما ضاعت أعمال أخرى كثيرة من ذاكرة الفن العربي، فقد ظلت محفوظة على تسجيلات خاصة حتى أعيد تداولها وتوثيقها في وقت لاحق لتستعيد مكانتها كقطعة فنية نادرة من تراث عبد الوهاب.
1: يا ليل صمتك راحة

Hüfte min

السعودية خلال القرن الماضي، حيث كان الأدباء والشعراء ورجال الفكر شركاء فاعلين في دعم الحركة الفنية. ويبرز في هذا السياق دور محمد سرور الصبان الذي لم يكن مجرد شاعر، بل كان شخصية ثقافية متعددة الاهتمامات ساهمت في دعم الإبداع والفنون ورعاية المبدعين، كما ارتبط اسم الصبان بدعم الفنان الكبير محمد حسن سندي، حيث ساهم في تمويل طباعة اسطواناته وتسجيل أعماله في لبنان خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. ومن بين تلك الأعمال عدد من الأغنيات التي أصبحت لاحقاً من كلاسيكيات الطرب الحجازي، ومنها زمان ما نتقابل، وكلام القلب تفهمه، وإلا سبحانك، وماس ورد الخد، وعروس الروض، وألا يا صبا نجد.

وفي إحدى أمسيات الإثنينية التي خصصت لتكريم محمد سرور الصبان، استعاد الحضور سيرة الرجل وإسهاماته الثقافية والفنية، وأكدوا أن تكريم رموز الأدب والفن هو وفاء لجيل من الرواد الذين أسهموا في بناء الحياة الثقافية والاجتماعية في المملكة.

0: ولقد لخص محمد عبد المقصود خوجة هذه الفكرة في كلمته الافتتاحية عندما أشار إلى أن المجتمع قد يقصر أحياناً في تكريم رجالاته خلال حياتهم، لكن الوفاء يقتضي استحضار إنجازاتهم وتقدير عطائهم لأنهم يمثلون جزءاً أصيلاً من الذاكرة الوطنية والثقافية. وهكذا تبقى أغنية يا ليل أكثر من مجرد عمل غنائي، فهي شاهد على مرحلة زاخرة بالتفاعل بين الأدب والموسيقى وعلى علاقات إنسانية وثقافية أثمرت أعمالاً خالدة ما زالت تحتفظ ببريقها رغم مرور السنين.
1: يا ليل فروي محدثاً.

منذ أن عرف الإنسان وسائل الاتصال ظل حلم نقل الصورة مع الصوت إلى مسافات بعيدة يراود العلماء والمخترعين، ومع بدايات القرن العشرين تحقق هذا الحلم تدريجياً ليولد التلفاز بوصفه أحد أعظم اختراعات العصر الحديث، وليصبح نافذة تطل منها الشعوب على العالم، ووسيلة للتعليم والثقافة والترفيه، وركناً أساسياً في كل منزل. تعود البدايات الأولى لفكرة التلفاز إلى أواخر القرن التاسع عشر، عندما بدأت التجارب على إرسال الصور كهربائياً. وفي عام 1884 ابتكر المهندس الألماني بول نيبكو قرصاً ميكانيكياً لمسح الصور، عرف باسم قرص نيبكو، وكان هذا الاختراع الأساس الذي بنيت عليه المحاولات الأولى للتلفزيون الميكانيكي. وفي عشرينيات القرن الماضي تمكن المخترع الاسكتلندي جون لوجي بيرد من تحقيق نقلة نوعية، إذ نجح في عام 1926 في تقديم أول عرض علني لنظام تلفزيوني ينقل صورة متحركة، ويعد من أوائل رواد التلفزيون في العالم. وفي الوقت نفسه كان المهندس الأمريكي فايلو فارنازورث يعمل على تطوير التلفزيون الإلكتروني الذي تفوق على النظام الميكانيكي من حيث جودة الصورة وسرعة نقلها، ليصبح الأساس الذي قامت عليه أجهزة التلفاز الحديثة.

وفي عام 1936 بدأ أول بث تلفزيوني منتظم في العالم من العاصمة البريطانية لندن عبر هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، بالتزامن مع معرض الصناعات الإشعاعية. وقد شكل هذا الحدث نقطة تحول في تاريخ الإعلام، إذ أصبح بإمكان الجمهور متابعة البرامج والأخبار مباشرة من منازلهم، بعد أن كان الراديو الوسيلة السائدة. خلال الأربعينيات والخمسينيات انتشر التلفاز بسرعة في أوروبا والولايات المتحدة، خاصة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث بدأت المصانع بإنتاج أجهزة التلفزيون بكميات كبيرة وأسعار مناسبة، فأصبح امتلاك جهاز التلفاز حلماً لكل أسرة.

ومع ظهور البث الملون في الستينيات ازدادت جاذبية الشاشة الصغيرة وتنوعت البرامج بين الأخبار والدراما والرياضة والبرامج الثقافية والتعليمية.

0: لم يتوقف التطور عند هذا الحد، فقد انتقل التلفاز من البث الأرضي إلى الأقمار الصناعية ثم إلى البث الرقمي عالي الدقة، وصولاً إلى التلفزيون الذكي الذي يربط المشاهد بشبكة الإنترنت ويمنحه حرية اختيار المحتوى في أي وقت ومن أي مكان. لقد غير التلفاز أسلوب حياة البشر وأسهم في نقل المعرفة والثقافات وتقريب المسافات بين الشعوب وتوثيق الأحداث التاريخية لحظة وقوعها. ورغم المنافسة التي فرضتها المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، ما زال التلفاز يحتفظ بمكانته بوصفه وسيلة إعلامية مؤثرة تجمع بين الصوت والصورة والمصداقية، وتبقى قصته شاهداً على قدرة الإنسان على تحويل الأحلام العلمية إلى واقع يلامس حياة الملايين حول العالم.
1: من هنا وهناك ما زالت هناك محطات أخرى وأفكار جديدة.
0: من هنا وهناك، المسرح مرآة المجتمع وصوت الحضارة.

يعد المسرح من أرقى الفنون الإنسانية، فهو ليس مجرد خشبة تقدم عليها العروض، بل منبر للفكر ومدرسة للوعي ومرآة تعكس قضايا المجتمع. ومنذ الحضارات القديمة أسهم المسرح في نشر الثقافة وترسيخ القيم وطرح القضايا الاجتماعية والإنسانية بأسلوب يجمع بين المتعة والفائدة، حتى أصبح أحد أهم مؤشرات رقي الأمم وازدهارها الثقافي. فالمجتمعات التي تحتضن المسرح وتدعمه إنما تؤمن بقوة الفن في بناء الإنسان وصناعة الوعي وتعزيز الهوية الوطنية.

0: وفي دولة الكويت شكل المسرح أحد أبرز ملامح النهضة الثقافية التي شهدتها البلاد منذ بدايات الاستقلال، حيث ظهرت العديد من الفرق المسرحية التي أسهمت في إثراء الحركة الفنية، وكان من أبرزها فرقة مسرح الخليج العربي التي تعد إحدى أهم المؤسسات المسرحية في تاريخ الكويت.
1: لحم ما لقيت سمك.
2: لا لحم.
1: شنو الأكل هذا؟ هذا أكل واحد يأكله؟ هذا أكل هذا؟ هذا أكل هذا؟
3: تحمد النعوة، إحنا معطينك جت يا صخوات.
4: يا ليت يا معود، يا ليت هو جت حاصل.
1: خلنا نبيع شوي من الخرفان بدل ما تأكل مثل الديان. بيض خبز
4: نفرنا جرحنا.
3: ما تعلمني ورابي فيه ديرت عند ريس بأمريكا بالمهوار ديرت الطاوة بالهاوها ديرت الشلاق.
4: ليش جايبه؟ ليش
3: أدفع عن فضعها النعمة؟ البيض والخبز شبيه مضبوط بالخمار.
4: عاد انت جايبه من طالع قرصة الخروع تشربها وترد الحاسة كأنها عسل. عليك تبدي تكسر الصخر.
2: بديتها. يلا صباح خير ولا صباح الحنة.
3: ولدك هذا من حاشة الدنيا.
4: هذا شنو؟
3: بيك يوم يا ولد تدور فيه الخبزة اليابسة، برطم الخبزة اليابسة وما تلقاه. ساعة تذكرني وأنا أبوك. قول أنا شوي بما قال.
0: تأسست فرقة مسرح الخليج العربي في 13 مايو 1963 بعد السماح بتأسيس الجمعيات الثقافية والأدبية في الكويت، فجاء تأسيسها على أيدي مجموعة من الشباب الهواة الذين جمعهم عشق المسرح والإيمان برسالته الثقافية. وتميزت الفرقة بأنها انطلقت بروح شبابية طموحة، واستطاعت خلال فترة قصيرة أن تفرض حضورها في الساحة المسرحية الكويتية والخليجية، وأن تقدم نموذجاً مختلفاً يقوم على الجودة الفنية والالتزام الثقافي.
5: أكرم الخير. خير، كيف حالك؟ خليني وعافيني.
6: نفسك خايشة اليوم.
5: أقول إن شاء الله يأتيك مو مثل كل مرة تسند الراس بقصايدك ومثالك وتفارج باللي ما يحفظك.
6: والله أنا بتعجب عليك يا رفيدي، الحين الصديق اللي ينصحك علشان لا تضيع فلوسك بهالخرابيط يصير مو خوش آدمي. انت ما سمعت المثل شو يقول؟
5: عاد اسمع، انا توني قايل الحين تديني بمثالك واشعارك.
6: بس يا ابو خليل المثل يقول خش الفلس الابيض لليوم الاسود.
5: هذا مثل بالله عليك؟ خش الفلس الابيض لليوم الاسود؟ هذا انا سامعه وانا ببط امي. شنك عاد جايب لك شيء جديد؟
6: يبا هذا المثل مفيد. عيل انت ما سمعت الشاعر وش يقول؟
5: هم بالشعر قالوا على الاقتصاد والتوفير والصرف والترذيل.
6: الأمثال والأشعار ما خلوا شيء ما قالوه، لكن وين عاد اللي يسمع؟ وين اللي يصطبي؟ وين اللي يستفيد؟ وين اللي يفهم؟
5: يبا قول قول قول وخلصني. بل لزقت عن زروج.
6: يقول الشاعر إن الدراهم في المواطن كلها تكسو الرجال مهابة وجمالا، فهي اللسان لمن أراد فصاحة وهي السلاح لمن أراد قتالا.
0: ومنذ انطلاقتها أولت الفرقة اهتماما كبيرا بالنص المسرحي، فاستقطبت نخبة من كبار الكتاب وفي مقدمتهم صقل رشود وعبد العزيز السريع، اللذان قدما نصوصا شكلت علامات بارزة في تاريخ المسرح الكويتي. كما ضمت الفرقة كوكبة من الفنانين والمخرجين الذين أسهموا في تطوير الأداء المسرحي ورفع مستوى الإنتاج الفني، حتى أصبحت مدرسة خرجت أجيالاً من المبدعين.
7: أقول
8: قول
7: عبد الله.
8: إيه
7: شلون صحتك؟ بس
8: أنا أحسن منك الحمد لله، أحسن منك.
7: إيش فيك يا أخوك؟ إيش فيك؟
8: ما في لي شيء.
7: خير إن شاء الله.
8: نفسك خايس
7: قريبة.
8: إيدك قريبة. إيش تبي؟ خير إن شاء الله.
7: إيه
8: خير إن شاء الله. إيش تبي؟ إيش تبي؟ أنا قاعد
7: أتسمع. عاد هذا كلام؟ هذا
8: ها؟
7: هذا كلام؟
8: ها؟
7: هذا كلام يا ابو.
8: شلون هذا كلام؟ العادة ما تي انت البيت.
7: ايه؟
8: هذه يتك قريبة. ايه؟ العادة انا معاك مثل الجني والعطمة. انا اطلع من البيت تي البيت تي البيت. انا اطلع من البيت البيت خالي لازم ما يجمعنا اثنيننا.
7: طيب خالي جاي يشوفك ويسلم
8: عليك. لا لا لا لا مسألة يشوفني ويسلم علي هذه ابعد من حبة كوعة. لا ما له شغل وياي ولا له سوالف وياي. صار لي سنه ما طق لساني لسان هالرجال هذا. 300 ربيه يا ظالم. 300 ربيه حضور ورقه بيتي.
2: يبا خرب بيتنا
9: وانت ايش عليك منهم امشي كذا
8: بيتنا اللي بيطلع على ابوه يا جاسم شنو
10: يطلعنا منهم
8: يطلعنا
0: وقدمت فرقة مسرح الخليج العربي عشرات الأعمال المسرحية التي تنوعت بين الكوميديا الاجتماعية والدراما الإنسانية والمسرح السياسي والمسرح التجريبي، وكان لكل عمل رسالة فكرية وإنسانية تعالج قضايا المجتمع بلغة فنية راقية. ومن أوائل أعمالها مسرحيات بسافر وبس والخطأ والفضيحة والأسرة الضائعة، ثم توالت الأعمال المميزة مثل أنا والأيام والجوع والمخلب الكبير والطين والحاجز والله يا دنيا، وغيرها من المسرحيات التي أصبحت جزءاً من ذاكرة المسرح الكويتي.

ولم يقتصر دور الفرقة على تقديم العروض المسرحية، بل أسهمت في تنظيم الندوات والمحاضرات الثقافية وإصدار مجلة ثقافية متخصصة، وشاركت في المهرجانات العربية، مما عزز مكانة الكويت بوصفها مركزاً للحركة المسرحية في منطقة الخليج العربي. واليوم وبعد أكثر من 6 عقود على تأسيسها، ما زال مسرح الخليج العربي يمثل صفحة مضيئة في تاريخ الثقافة الكويتية، وشاهداً على قدرة الفن على صناعة الوعي وصقل المواهب والحفاظ على الهوية الوطنية. وستبقى هذه الفرقة علامة بارزة في سجل الإبداع الكويتي، تؤكد أن المسرح ليس مجرد وسيلة للترفيه، بل رسالة حضارية تسهم في بناء الإنسان والمجتمع، وتبقى حاضرة في ذاكرة الأجيال بوصفها أحد أهم أعمدة الحركة الثقافية في دولة الكويت.

إذاعة دولة الكويت تقدم صحتك في أسبوع. إن الاهتمام في الصحة من علامات الوعي والثقافة والفهم بما يفضي إلى حياة صحية مليئة بالنشاط والحيوية، ولا يكون ذلك إلا من خلال استقاء المعلومة الصحية من مصادرها الصحيحة.

صحتك في أسبوع. إعداد هبة العوضي، تقديم هبة العوضي حمزة التيلجي، تنفيذ محمد سيد. صحتك في أسبوع، إخراج عبد الله صغير العجمي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام، وحياكم الله معنا في برنامج صحتك في أسبوع. هذا البرنامج اللي نلتقي معاكم كل أسبوع ونسلط الضوء على أهم المواضيع الصحية ونقدم المعلومات والنصائح الطبية مع أهل الاختصاص. الصحة تبدأ بالوعي، وكثير من المشاكل الصحية يمكن الوقاية منها أو اكتشافها بشكل مبكر إذا عرفنا الأعراض وفهمنا الأسباب وعرفنا متى تكون الزيارة الطبية ضرورية. حلقتنا اليوم نقرب فيها من واحد من أكثر المشاكل اللي يعاني منها الكثير خصوصا مع التقدم في العمر، وهي آلام الركبة والورك ومشاكل المفاصل، ومتى يمكن علاجها بالطرق المحافظة والعلاج الطبيعي، ومتى نحتاج إلى المنظار، ومتى يصير استبدال المفصل خيار مناسب للمريض. للحديث عن جراحة المفاصل الصناعية ومناظير الركبة والورك وكسور الحوض، سعيدين جدا أن نستضيف اليوم معانا الدكتور عبدالله الفري، اختصاصي جراحة المفاصل الصناعية والمناظير وكسور الحوض. يا هلا مرحبا فيك دكتور في برنامج صحتك في أسبوع.
1: يا هلا مرحبا فيكم، شكرا على الاستضافة، إن شاء الله تكون حلقة خفيفة سريعة حلوة
0: إن شاء الله بإذن الله. معك في البداية دكتور عبدالله، احنا ودنا نتكلم عن أكثر الأسباب، يعني أكثر أسباب آلام الركبة والورك اللي تستقبلونها وتشوفونها في هذه الأيام.
1: يا سلام عليك. أول شيء خلنا نفصل، احنا قاعد نتكلم عن فئة عمرية، عندنا بالركبة والورك فئة عمرية، في نوعين من الفئة العمرية، الصغار والكبار.
0: صح.
1: حلو. بالصغار عندهم أغلبها تكون إصابات رياضية،

0: دائما الإصابات الرياضية ما تكون بس عاد بالركبة، أيضا بالحوض. وايد ناس تهمل موضوع الورك، آسف، هذه الفئة العمرية اللي صغار بالسن،
1: صغار السن. أي.
0: أما يحق الفئة العمرية الكبيرة، إحنا طبعا قاعد نتكلم عن 56 65 وفوق، طبعا 55 أمورهم تمام.
1: تمام تمام، تخرعت الحين تو 56.
0: لا لا طلعت
1: 65
0: سقطت سهوا.
1: تمام.
0: إيش فالأعمار ما فوق ال 65 هذيل نعتبرهم فئة عمرية ممكن أكثر عرضة للخشونة.
1: حلو.
0: تمام. فهذا أكثر، ممكن أكثر المشاكل اللي تمر على الفئتين، أكثرهم الشباب الصغار تحوشهم إصابات رياضية، والشباب والكبار السن تكون إصاباتهم أغلبها خشونة. بس طبعا إحنا مو، إحنا بالكبار السن ما نحط بس سن معين، في شيء اسمه العمر الفسيولوجي.
1: العمر الفسيولوجي.
0: حلو. شنو العمر الفسيولوجي؟ عمر الفسيولوجي هذا زين، عمره 65 بس إنسان رياضي، متابع دايت، إنسان كتلة العضلية ممتازة، هذا ما أتعامل معاه كأنه عمره 65، هذا أتعامل معاه كفئة عمرية
1: مختلفة.
0: مختلفة.
1: حلو. أيضا دكتور، يعني في نوعية من الأكل تساعد على يعني خلينا نقول تزييت المفاصل، أو تكون المفاصل مو خشنة مثلا؟
0: والله هو مو كثر، مو الأكل كثر أن المحافظة على عدم زيادة الوزن، هذا أهم شيء في الموضوع. أن أنت كثر ما تقدر تجنب زيادة الوزن، لأن زيادة الوزن لها تأثير سلبي على الموضوع هذا، أن تعرضك لإصابات أكثر، وموضوع الخشونة تزيد احتماليته بصورة كبيرة.
1: حلو. أيضا نمط الحياة دكتور يعني يختلف على طبيعة الشخص، مثلا أنه مثلا ما يمارس رياضة، قاعد أغلب الوقت في مكان واحد، في مكان معين، دوامة مكتبي عملي، يعني دائما قاعدته ثابتة.
0: صح. طبعا إحنا عندنا ربعنا أكثر ناس يعني ما شاء الله عليهم يستمتعون يتلذذون بالكسل. المشكلة هذه واحدة من الأمور اللي إحنا، أنا وايد أشجع المرضى إن على الأقل إذا أنت ما تقدر تمارس رياضة، على الأقل حاول تمشي، تخلص أمورك بالمشي، حاول كثر ما تقدر تقوي كتلتك العضلية. بس أما سالفة إحنا متعودين على القعدة والراحة، هذه شغلة
1: ما نصفط بعيد، نحب نصفط عند
0: الباب. يا سلام عليك، يا سلام عليك. بالضبط. هذه عادة، بس هذه ما تصير ويانا بالسفر، هذه عادي بس بالديرة.
1: بالديرة لأن الجو، إحنا بنعذرهم لأن الجو. صح. الجو شوي يعني درجة الحرارة مرتفعة. صح. نبي نرد دكتور على أسباب آلام الورك حق فئة الشباب، شنو أسبابه وشنو الحالات اللي قاعد تواجههم؟
0: حلو. طبعا آلام الورك عند الشباب تنقسم إلى قسمين، يا تكون إصابات في شكل عظمة الورك. خلنا نتكلم أول شيء في البداية شنو هي عظمة الورك.
1: تفضل.
0: عظمة الورك تنقسم حق قسمين، جزء في الحوض وجزء في عظمة الفخذ، هي يسمونها مثل بولن سوكت، إن كرة وفنيال. شفت شلون الفكرة هذه؟
1: صحيح.
0: حلو. فأحيانا تكون المشاكل في المشكلة في الحوض، أو تكون المشكلة في رأس عظمة الحوض،
1: الفخذ،
0: الفخذ نفسه. فالورك أحيانا أيضا في غضاريف، في أحيانا يصير في بروزات عظمية تسبب
1: آلام.
0: يا سلام. في بعض المرات هذه البروزات العظمية تأثر على الأوتار المحيطة في الورك نفسه، فتتعدد الإصابات هذه، خاصة في الفئة العمرية اللي تكلمنا عنها اللي هي الشبابية. تمام. واللي متعودين على الرياضة. حلو.
1: نعم.
0: فعادة هذيل النوعية هذه نستعمل لهم المنظار، أحيانا ندش لو في كان إصابات بالغضاريف بفتحة سانتي أو اثنين، ندش نشوف المنظار من داخل، لو في قطع في الغضاريف راح نصلحها، لو في تهتكات في الغضروف نرتبها، عادة من ناحية. وإذا في بروزات عظمية نحفها العظم. تمام. أما إذا كانت في مشاكل بالحوض نفسه كأيضا بروزات عظمية من الحوض، هذه تنحف أيضا بالمنظار. أحيانا في بروزات ثانية يكون عدم تغطية الحوض نفسه.
1: شلون يعني؟
0: يعني شوف مثل قلت لك، تخيل وياي كأنها فنيال وفي الكرة، يكون الفنيال نفسه مو مغطي الكرة كامل. تمام. ففي تغطية
1: ناقص.
0: فشو تسوي حزتها؟ حزتها نسوي شيء اسمه الأوستيوتومي. الأوستيوتومي هذا شنو يعني؟ معناته كسور جراحية دقيقة، ناخذ حزتها بعد ما نسوي هذا الكسور، نحرك العظمة ونزيد تغطية عظمة. أيوة.
1: نكبر الفنيال.
0: يا سلام عليك. ندز الفنيال على

0: انه يغطي الكرة هذه.
1: الكرة.
0: يا سلام.
1: لان اذا ظل جزء منها مكشوف هذا اللي يسبب الالام.
0: يسبب يسبب الالام، يسبب اصابات في الغضاريف، لان الوضع هذا يكون في بروز بسيط للغضروف احيانا يسبب لهم، هذه يسمونها ديسبليجيا عاده.
1: ابي ارجع معاك دكتور على البروز اللي يصير بالورك، بروز عظمي، من شنو تكون اسبابه؟
0: واحدة عادة لاحظوا بالدراسات أن هذه تصيب أكثر اللاعبين الرياضيين.
1: من شنو؟
0: يتبرنون من وهم صغار، فهي وهو وقت النمو قاعد ينمو تصير كثرة الحركة على المفصل هذا، يصير فيه بروز عظمي، وأحيانا بعض المرات من غير سبب، التهابات متكررة تبرز لك هذا العظمة اللي تكون على الكرة نفسها أو تكون على العظمة الحوض نفسه. فهذه البروزات لما يحاول اللاعب أو الرياضي مثلا يسوي استرتشات، يسوي حركات معينة، يصير كأنه يضرب هذا البروز في الحوض فيسبب له آلام.
1: هذا اللي نسمع فيه. نسمع أيضا دكتور عن أن مثلا كبار السن وكثير يعني نسمع في هذه الحالات مثلا سقوط في دورات المياه، الله يكافيهم الشر، وتكون دائما عظمة الورك هي اللي تأثر. صحيح. فنسمع كسر، أو هل هذا الشيء بسبب الهشاشة؟
0: يا سلام عليك.
1: ولا شنو بالضبط أسباب؟
0: هذه أصلاً سبب أساسي يكون الهشاشة. طبعاً وطبعاً شنو الهشاشة؟ إحنا في وايد ناس تفهم لازم نفرق بين الهشاشة والخشونة. يدش أحياناً علي مريض يقول لي دكتور أنا عندي خشونة. تيجي تفحص يوريك فحص الهشاشة. أقول له لازم نفرق بين الهشاشة والخشونة.
1: خلني أشرحها.
0: حلو. الخشونة من المسمى واضح إنه في عادةً غضروف، في انواع من الغضاريف، في الغضاريف اللي تغطي العظم وفي الغضاريف المتحركه. تمام
1: تمام
0: تمام، متفقين؟
1: متفقين.
0: حلو. احيانا لما يتاكل الغضروف اللي على العظم نفسه يبلش السطح يصير خشن.
1: صحيح، طبيعي.
0: اي من يصير السطح خشن يبلش يسبب تاكل في الغضروف المتحرك او اللي داخل المفصل. فمع الوقت هذا الغضروف احيانا نشوفهم على اشعه، نشوف في مسافه في الحوض في المفصل نفسه. اي تلقى هذه المسافه تقل خاصة بالأشعة العادية، هذه معناتها أن الغضروف بلش يتآكل زيادة، الغضروف المتحرك، وبلش هذه الخشونة تخلي العظم يتقرب من بعض ويزيد الخشونة. تمام؟ يعني حق الهشاشة، شرح الهشاشة شنو؟ الهشاشة من المسمى أيضا واضح أن في قلة في سماكة العظم نفسه. أغلب الأسباب تكون يا تكون أسباب في فيتامين دال، في أسباب في الكالسيوم، هذه عادة في الصغار
1: بالتغذية.
0: أي في التغذية. أما في كبار السن خاصة النساء، خاصة بعد انتهاء
1: الدورة
0: أي. فيصير عندهم عرضة أكثر إلى أن يتعرضون على أي زلقة طيحة بنتو كرامة مثل ما
1: بالدورات المياه.
0: دورات المياه يصير عندهم كسور سريع.
1: شلون يحافظ الشخص على مثل هذه الحوادث والأمور؟
0: يا سلام عليك. هذه عادة يفضل مراجعة الأطباء خاصة جراحة العظام بشكل دوري، لأن عادة نحن شو نسوي بكبار السن؟ نسوي لهم فحوصات دورية.
1: حلو.
0: بعد ما نسوي لهم هالفحوص الدكسة مثلا، نشوف سماكة العظم أو البي ام دي حزتها، نبلش معاهم العلاج. عادة شنو أعراض هذيل؟ طبعا نحن على أساس نوضح حق المستمعين إيش أساس الحين اللي استمعنا يقول هل أنا عرضة ولا لا. أغلبهم عادة يكون في آلام في أغلب الجسم، في كسور
1: تكسر.
0: بتكسر خمول، في بعضهم أحيانا يكون في كسور متكسر بسيطة، كسور إجهادية صغيرة حزتها. أنا أفضل أن هذين الأشخاص وخاصة اللي بعد مثل ما ذكرنا سن 65 يروح يراجع الدكتور، يفحص، سوي البي ام دي، يتأكد يشوف سماكة العظم عنده، لأن هذه الإصابات مو بس تكون على مفصل الورك أو اليد، أحيانا
1: أي عظم،
0: حتى العمود الفقري.
1: لحاول.
0: أي فلازم إحنا شنو نكون وايد حريصين على هالموضوع الفترة. أو على فكرة عادة تكون علاجاتها بسيطة، مجرد أحيانا بعض المرات إبرة دورية كل 6 شهور أو حبوب فترة معينة.
1: جميل جدا. طيب إذا بنميز بين الألم البسيط والمشكلة اللي تحتاج تقييم طبي، شلون يقدر الشخص إنه يقيم هذا الشيء قبل الله يراجع الدكتور؟ مثل ما تفضلت حضرتك إنه إذا حد حس بألم تكسر بالعظم مثلا ولا غيره وكذي يراجع. طيب شلون نقيم الألم؟ هل هو هذا بسيط مقدور عليه مثل ما يقولون ولا أنا أحتاج استشارة مختص؟
0: حلو. متى أنا أفكر أروح حق الدكتور؟ حزتها الألم يعتمد على استمرارية الألم. الحين أنا الحين عندي عوار، زي عوار بثلاث أيام نسبة عوار بأسبوعين؟
1: لا طبعا
0: طبيعي. بثلاث أيام إذا راح بروحه خلاص ننساه.
1: الحمد لله.

0: أما بأسبوعين لا، في عيال ممكن عندي مشكلة، خلني أراجع، خلني أتطمن على الأقل. تمام. طبعا شيء ثاني، إذا لا قدر الله كان في إصابة سقوط أو شيء وكان في ألم مستمر وفي تورم في
1: واضح
0: أي واضح في عرية في شيء، عادة تسبب له آلام وقت المشي وقت الراحة، هذه كلها علامات أن أتوقع أن الأفضل يروح يمر يأخذ نصيحة يتأكد، زيادة اطمئنان لا أكثر ولا أقل. حلو.
1: جميل.
0: خاصة إذا هي قاعد تأثر على حياته اليومية، فمو مشكلة أن يمر بس الدكتور يتأكد.
1: أكيد أكيد. مثلا صعدة الدرة يحسها مثلا صارت ثقيلة، حركة معينة متعود عليها متغيرة وياه، إذا استمر أكثر من 3-4 أيام يفضلنا يتأكد من مختص.
0: يا سلام عليك. بالضبط.
1: جميل جميل. طيب بنرجع على موضوع الخشونة، هل خشونة الركبة صارت أكثر شيوعا في يعني الأعمار الشباب؟
0: طبيعي، هذا شيء طبيعي.
1: ومن شنو؟
0: أنا أقول لك، طبعا إحنا قبل كلنا متخيلين أن الخشونة بس حق الكبار.
1: بالضبط.
0: صح. لا، اليوم إحنا المشكلة في زادة الخشونة حتى عند الصغار. ليش؟ واحد، السبب الأول يكون عنده كسور سابقة. تمام. هذه تزيد عرضة هذا المريض. يعني أنا مثلا لا قدر الله لو كان سويت حادث وكان عندي كسر في مفصل الركبة، أنا شخص عندي
1: معرض
0: أن أصير خشونة بسن مبكر. يعني قبل المفروض كنت لا قدر الله لو على طبيعة حياتي وعلى سيستم حياتي ممكن تكونني تحوشني بال60، لا أنا الحين ممكن احتمال تحوشني بال45. تمام.
1: لأن عندي
0: كسر سابق.
1: شنو يأثر؟ شلون تأثيره؟
0: شوف، خلنا نقول لك إياها بهالطريقة، أي تدخل جراحي في مفصل يقلل من عمره ببساطة. اثنين، على سبيل المثال، إنزين أنا سويت منظار غضروف، عندي قطع بالغضروف سويت له منظار،
1: رباط صليبي،
0: أنا بالرباط الصليبي أو أي تدخل جراحي، مع أن أنا سويت بس مجرد منظار وشلت جزء بسيط من الغضروف، أنا عرضت المفصل هذا إلى
1: عمر أقل.
0: بس بنفس الوقت أنا أساس أكون واضح حق أخو المستمعين أن أنا مضطر أسوي هذا الشيء لأنه مسبب له ألم ومسبب له إعاقة ومسبب له مثلا قفلة بالريق، فأنا أضطر أشيل هذا أساس يرجع حق حياته الطبيعية. بس هذا أيضا إذا ما حافظ على هذا المفصل هو عرضة إلى الخشونة.
1: طيب شلون يقدر الواحد يتجنب موضوع الخشونة إذا هو مسوي عملية بالمفصل أو غيره؟
0: حلو. حزتها يحافظ على الوزن، يحافظ على نمط حياته الرياضي. أنا أشجع بعض الناس، في بعض الناس يوني مثلا تبارك الله يكون متعافي، أنصحه يكون عنده خوف إنه والله أنا سويت الحين عملية غضروف، هل الحين أنا أقدر متى أرجع؟ شنو المفروض الشغلات اللي ما أسويها؟ طبعا هناك في خطة علاجية، بعد ما يعديها ارجع حياتك طبيعي، ارجع مارس رياضة، ارجع لا تحاول، لأن بعض المرات شنو يقطع رياضة ويبلش يزيد الوزن، احنا الحين وقفنا شيء ودشينا مشكلة ثانية. هذه المشكلة أحيانا.
1: جميل جدا. احنا راح يستمر حديثنا معك دكتور، لكن نطلع فاصل صغير وبعدها نرجع نكمل حديثنا.
2: أعزائي المستمعين، خلكم معانا ومستمرين في الحديث مع الدكتور عبدالله الفري، أخصائي جراحة المفاصل الصناعية والمناظير وكسور الحوض.

0: عودة لكم مستمعينا في برنامج صحتك في أسبوع، وحديث ممتع مع ضيفنا الدكتور عبد الله الفرج، اختصاصي جراحة المفاصل الصناعية والمناظير وكسور الحوض. كنا قاعد نتكلم معك دكتور قبل الفاصل عن الفرق بين الخشونة والهشاشة، وذكرت في كثير من الحالات أنه يعتمد على وزن المريض غير عمره.
1: طبيعي.
0: إش كثر ضروري أن الواحد يكون محافظ على وزنه علشان مفاصله تقدر تكون قوية وشايلته لبقية حياته؟
1: السلام عليك. هذا شيء أساسي، أساسي الوزن. أنا أشرح لك ليش الوزن شيء أساسي، ووايد أنصح مرضاي أن يحافظون على وزنهم. ليش؟ بكل يعني كل بساطة، أنا كل ما يزيد الوزن يزيد الضغط، أنا كل ما يزيد الوزن يزيد الضغط على المفصل، خوش أيا كان مفصل الورك أو كان مفصل الركبة، هذا يزيد الضغط عليه.

0: فيساعد على شنو؟ تآكل الظروف والتعرض للخشونة. عدل؟
1: عدل.
0: إيه ويعيق الحركة، كل ما يزيد وزنك تعيق حركتك، تتكاسل،
1: تصير أبطأ.
0: أبطأ مع إذا بعد زاد الكسل شو يصير؟ يقل عندك شنو؟ الكتلة العضلية. فأنت الحين شنو؟ لا أنت تحركت ولا زدت عضلك، أنت الحين قاعد تزيد الطينبال،
1: قاعد تزيد الجهد على المفصل،
0: على المفصل بزيادة. يعني أنت مو قاعد تعين المفصل، أنت قاعد شنو؟ قاعد تخلي على قولتهم مفصلك صيد سهل حق الخشونة.
1: أسمع دائما يعني نصائح المختصين في هذا المجال بالسباحة والمشي المائي.
0: حلو.
1: شنو
0: حلو
1: العلاقة
0: العلاقة
1: بينهم؟
0: يا سلام عليك. ليش احنا ننصحهم بالمائي؟ عادة المريض لما تكون عنده صعوبة في الحركة احنا ننصحه بالعلاج المائي، لأن عادة وزن المريض، لاحظ نرجع حق موضوع الوزن، وزن المريض يوصل إلى 20% من وزن العادي. يعني على سبيل المثال إذا أنا مثلا وزني 100 بالحمام سباحة أو بالهيدروثيرابي نفسها العلاج المائي يكون وزني 20. فتخيل كمية شلون كمية الضغط اللي قل على المفصل،
1: الراحة اللي عطيتها المفصل
0: بالضبط تلقى. فعشان كذي أنت تستغرب أحيانا منهم أن الحركات اللي ما كان يسويها وهو يمشي برا كان يسويها بالماء، يرفع ريلة ويحركها ويجفس حوضة ما عنده مشكلة.
1: فأنتوا دائما تنصحون في مثل هذا الموضوع
0: دائما.
1: طيب إذا متى يحتاج المريض منظار الركبة؟ ذكرنا قبل شوي أن إذا واحد حس بألم مستمر معاه يروح يراجع يعمل منظار ركبة.
0: حلو.
1: شنو هو منظار ركبة ومتى أحتاجه؟
0: حلو. أنا أساس دائما أحب أفرق بين المصطلحات المغلوطة عند بعض الناس، المفصل الصناعي ومنظار الركبة. المفصل الصناعي يكون أغلب المشاكل مشاكل عظمية.
1: جميل. تمام.
0: حلو. أما المنظار عموما دائما المشكلة تكون في الأنسجة. خوش شلون؟ شنو الأنسجة اللي موجودة داخل الركبة؟ واحد يكون القطع المنسكس اللي هو يسمونه الغضروف الهلالي.
1: حلو. اللي مغطي الركبة،
0: اللي يغطي بشكل سي، حرف السي. حلو. يغطي الركبة من ناحية الساق.
1: تمام. تمام.
0: الغضروف الأربطة الثانية اللي مثل رباط الصليبي الأمامي ورباط الصليبي الخلفي، وفي بعض وهذه أغلب الإصابات اللي إحنا نعالجها، عالج إصابات الأنسجة. في بعض الإصابات الثانية اللي تكون موجودة داخل المفصل نفسه، أحيانا في بعض المرات في يكون المنطقة اللي تربط بين الغضروف الهلالي والكبسول مال المفصل يكون في الخلف، هذا عادة تحتاج إذا وصل في قطع نثبته. شيء ثاني أحيانا في بعض المرات سبحان الله مفصل الركبة يكون في الوتر الأمامي مال اللي يربط بين الصابونة وبين الساق، عادة سبحان الله يكون في كتلة شحمية موجودة وراء تحمي.
1: سبحان الله.
0: سبحان. فهذا عادة بعض المرات لأن هي إحنا ندري مفصل الركبة مفصل في سوائل.
1: صحيح.
0: حلو. فتلقى أحيانا هذه الأجزاء الشحمية تتحرك بمرونة وبراحة، فأحيانا مو المريض وهو يتحرك تسبب له قفلة. فأحيانا بعض المرات إحنا نضطر إن نسوي لها شيفينج، نقصها إذا هي كانت تتحرك بصريق طرق
1: ترتيب يبي لها يمكن بس ترتيب بسيط،
0: بس ترتيبات بس. آه. لأن خاصة لبعضهم تأثر على حياتهم اليومية وتسبب لهم آلام.
1: فمتى متى الشخص يحتاج إنه يعمل منظار ركبة؟ إذا حس مثلا بآلام معينة، حس إنها قفلت معاه مرات، ولا
0: ترى أحيانا بعض المرات ما تكون بس المشكلة، أحيانا إحنا نلجأ لمنظار الركبة كشغلة يا يكون علاجي أو أو أساس بس نتأكد داخل المفصل شنو المشكلة، لأن إحنا ممكن خذينا كل الرنين، خذينا الأشعات، خذينا كل شيء بس مو مبين معنا شيء. أحيانا يكون يا تشخيصي أو علاجي. فأحيانا ممكن ندش المنظار بس أساس نشخص شنو المشكلة اللي قاعد
1: يعاني، نتأكد ونتطمن.
0: بالضبط بالضبط.
1: جميل جميل. إذا بنتكلم عن الحالات اللي يمكن علاجها بالمنظار، شنو هي دكتور؟
0: بالركبة.
1: بالركبة ولا غيرها؟
0: مثل ما شرحت لك، يكون قطوع بالغضاريف أو قطع في الرباط الصليبي الأمامي أو الرباط الخلفي، عادة تسوى بعمليات المنظار. أو قلت لك التنظيفات اللي عادة اللي تكون عند بعض اللاعبين أو بعض الكبار السن، أحيانا يحتاجون تنظيفات خاصة مو كبار السن، خلينا نقول اللي هم في فئة عمرية 45 الشباب.
1: موضوع الرباط الصليبي يعني مشكل رعب حق أغلب لاعبين كرة القدم وهي رياضة محبوبة يعني لدى الكل. شلون الواحد يتجنب هذه الإصابة اللي خاف منها نجوم اللاعبين؟
0: طبعاً تدري ليش اللي يخوفهم؟ العودة. أنا متى أرجع؟
1: العودة
0: هي العودة هي هذا المشكلة. إن أنا أحياناً أحتاج 9 شهور ما كل واحد يمكن قلة قليلة مثال مثل إبراهيموفيتش هذا الوحيد اللي رد لك بعد 6 أشهر بس لا
1: وست أشهر يعني
0: ستشهر إيه؟
1: مو فرق كبير يعني
0: أبدا. هذا مشكلة العالم مشكلة اللاعبين يستعيلون وايد بالردة فتكرر لهم الإصابة. في بعضهم ما يجهز نفسه عدل على طول أبي أرجع بعد 6 أسابيع لا انت هذا يحتاج على الاقل وقت تجهيز عضلي تجهيز الاربطه تاخذ فتره لان هي فكره العوده مو نفس العمليه ممكن تاخذ يوم واحد بس التجهيز والعوده اللي تاخذ فتره طويله.
1: الوقايه خير من العلاج. شلون الشباب يقون نفسهم من هذا الموضوع وموضوع يعني قاعد يحصل بصراحه يعني بشكل عشوائي؟
0: تدري ليش الفتره الاخيره زادت؟ انا للاسف ملاعب العشب الصناعي هي واحدة من الأسباب اللي تسبب لأن عادة الإصابة شلون تصير يا يكون اللاعب واقف وتصير دزة أو شنو فكرة الرباط الصليب الأمامي
1: خلنا نشرحها
0: إيه؟ هو سموه الرباط الصليب الأمامي إيه بالضبط. ليش؟ لأنه هو يمنع الساق من أن تصير لها إزاحة أمامية
1: وهو بشكل زائد
0: إيه مثل بالضبط كروس بس هو يكون الجزء الأمامي هذا يمنع الساق أنها تروح لورا إلى قدام
1: تمام.
0: فعادة أي حركة أي طقة للساق تدفع الساق لقدام تسبب قطع في الرباط الأمامي والعكس صحيح مع الرباط الخلفي يا سلام عليك. بس فعساد كذي إحنا دائما أحيانا تلقى بعض اللاعبين فجأة واقف
1: بالثيل الصناعي
0: كرة قدم واحد قاعد يحجز عند الكورنر يدزه واحد انقطع
1: الرباط
0: يس. فبكل ببساطة لأن شنو كل الثقل كله بيصير على هذا الرباط في لحظة حزتها يكون العضلات مو مساندته حزتها يكون شاف سريلة العضلات مو
1: بوضعية حتى لو كان عنده كتلة عضلية يعني نعم. لا بأس فيها أنا مانة صار أمامي موقف شخص بروحه طاح وتعور وودينا المستشفى ولا قطع بالرباط
0: بالضبط هي بسبة
1: بروحه بدون اي يعني احتكاك او اي احد دفعه ولا اي شيء
0: ممكن تلقى وهو قاعد هو ممكن
1: وهو يركض
0: ممكن هو قاعد يتسارع انقطع عنده خاصه هذيل ممكن يكون يلعب من زمان وعنده قطع جزئي فما كان حاس فيه وقت ما حاول يتسارع انقطع كامل.
1: طيب اذا بنتكلم عن تمزق في الغضروف الهلالي هل يحتاج عمليه او مثل ما تفضلت مثلا قطع يكون عنده قطع سابق ومو حاس فيه شلون يكون الواحد عارف هل لازم يراجع بشكل دوري حتى لو هو ما في شيء؟
0: حلو احنا لازم نقسم القطوع هذه اول شيء القطع هل هو كامل ولا قطع جزئي هني هذا يلعب دور. اثنين هل القطع احنا خلنا اساسا نوضح حق السادة المستمعين ان الغضاريف لها مقسمة الى مناطق منطقة الحمراء المنطقة البيضاء والحمراء والمنطقة البيضاء تمام
1: زي
0: ليش اساميهم كذي يعتمد على موضوع ضخ الدم. الغضروف مو كله يتغذى بالدم جزء منه فيه دم وجزء لا الجزء الأبيض ما فيه دم الجزء الأبيض وأحمر تغذية نص التغذية الأحمر دم
1: بالدم
0: حلو حزته هذا اللي يلعب دور في قرار هل أنا أخيط هذا الغضروف ولا أستأصل جزء منه تمام. فإذا كان القطع جزئي أحيانا في المنطقة البيضاء أو المنطقة البيضاء والحمراء حزتها أنا أحيانا عادة إذا مو مسبب قفلة إذا مو مسبب أي مشكلة لا والله أنا ممكن معطيه ممكن بس أوبر بلازما نوعا ما الأوبر بلازما تساعد على التئام القطوع وتثبتها
1: نوعا ما
0: وحيانا 50-50 وحيانا بعض المرات خلاص إبرة بلازما تفي بالغرض وشكرا. أما لا والله القطع كامل وفي منطقة البيضة لا أنا مضطر أستأصله لأن أنا ما راح أقدر أخيطه لأن ما راح تصير فيه أي تروية تمام. أما إذا كان في المنطقة البيضاء والحمراء أنا أقدر أخيطه وراح يصير فيه التئام وتصير أموره طيبة إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله. إحنا استمتعنا جدا بالحديث والحوار معاك وكان يعني هذا لقاء جدا جميل وإن شاء الله بإذن الله بيكون معنا لقاء آخر في حلقة أخرى في مثل هذا البرنامج. إذا في كلمة أو رسالة تحب توجهها لإخواننا المستمعين
0: والله رسالتي لأخوان المستمعين، ترى روحة الطبيب مو خسارة.

0: عندك أي مشكلة بس مر الطبيب تأكد، تعطيك نوع من الطمأنينة، تأكد أن إصاباتك تكون أحيانا بسيطة وأحيانا لا، على أساس لا تفاقم في المستقبل وما تشوف إن شاء
1: الله. الله يسلمك، الشر ما يجيك. كل الشكر لك الدكتور عبد الله الفري، اختصاصي جراحة المفاصل الصناعية والمناظير وكسور الحوض. كان لقاء جدا جميل واستمتعنا أمانة باللقاء وياك. وبجذي مستمعينا وصلنا معاكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على أمل نلتقي معاكم إن شاء الله الأسبوع القادم. دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.

تقبل تحيات أسرة البرنامج: هبة العوضي، حمزة التيلجي، محمد سيد. صحتك في أسبوع، إخراج عبد الله صغير العجمي.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي لقاء الجمعة. نسأل البارئ عز وجل أن يجعل صباحكم نورا ويومكم بركة ودعاؤكم مستجابا وقلوبكم عامرة بطاعة الله تعالى. أيها الأحبة المستمعون، في بداية هذا اللقاء المبارك تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد بركة الجسار وعيسى العجمي، ومن التقديم محدثكم أحمد رويح وضاري الرويشد، المتابع والتنسيق نيفين محمد، الهندسة الإذاعية صادق خاجة، التنفيذ أحمد العوضي، وهذه تحيات المخرج يوسف الغريب.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، وحياكم الله واهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد. الحمد لله الذي جعل الصلاة عمود الدين ونورا للقلوب وسببا لصلاح العبد واستقامة حياته، وجعل في المحافظة عليها في وقتها علامة على صدق الإيمان وحضور القلب. المحافظة على الصلاة أيها الأحبة في وقتها دليل على تعظيم العبد لربه وحرص على طاعته وتقديم أمر الله على سائر شؤون حياته. فحين يحرص المسلم على أداء الصلاة في وقتها فإنه يعبر عن ارتباطه الحقيقي بالله سبحانه، ويجعل العبادة في مقدمة أولوياته. وقد أمر الله تعالى بالمحافظة على الصلاة في وقتها، فهذه الآيات وهناك الكثير من النصوص التي تؤكد أهمية الالتزام بالصلاة في وقتها. أيها الأحبة المستمعون، أما الآن ننتقل معكم للإذاعة الخارجية لنقل لكم على الهواء مباشرة شعائر خطبة وصلاة الجمعة، فإلى هناك مع الزملاء.
1: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، هنا الكويت. مستمعينا ومشاهدينا الكرام عبر إذاعة وتلفزيون دولة الكويت، ننقل لحضراتكم عبر الصوت والصورة وعلى الهواء مباشرة شعائر خطبة وصلاة الجمعة. من هنا، من أحد بيوت الله العامرة، من مسجد الغانم الخرافي الكائن في منطقة النهضة التابعة لمحافظة الفروانية، عنوان خطبة هذا اليوم المبارك: عادات دخيلة في الزواج والطلاق للخطيب، الشيخ الدكتور محمد ضاوي العصيمي. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له،

ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله،

0: وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد عدد ما كان، اللهم لك الحمد عدد ما يكون، اللهم لك الحمد عدد ما في علمك يكون، اللهم لك الحمد في أول الأمر وآخره، اللهم لك الحمد في ظاهره وباطنه، اللهم لك الحمد في سره وعلانيته، اللهم لك الحمد حتى يطمئن القلب، اللهم لك الحمد حتى يفيض الرضا، اللهم لك الحمد حتى تنتهي الحياة. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، يرفع الآن النداء الأول لخطبة وصلاة الجمعة بصوت القارئ الشيخ الدكتور يزيد محمد القطان.
1: الله أكبر، الله أكبر،

لا إله إلا الله. أيها الإخوة والأخوات، عبر إذاعة وتلفزيون دولة الكويت، رفع منذ لحظات النداء الأول لخطبة وصلاة الجمعة من هنا، من أحد بيوت الله العامرة، من مسجد الغانم الخرافي الكائن في منطقة النهضة التابعة لمحافظة الفروانية. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين، معلم الثقلين، الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد على كل نعمة بدأت بحمد، ولك الحمد على كل هم انتهى بفرج، ولك الحمد على كل دعاء وجد طريقه إلى السماء. ولك الحمد على كل باب فتحته بعد صبر. ولك الحمد على كل خوف أبدلته أمنا. لك الحمد على كل حزن أبدلته فرجا، وكل عسر أبدلته يسرا. لك

0: الحمد لك الحمد أيها الإخوة والأخوات، في يوم الجمعة ترتفع الأصوات بالذكرى وتتنزل الرحمات من رب العرش، فلا خير أعظم من الصلاة على النبي المختار، نور الهدى وسراج الأنوار. يا خاتم الرسل الكرام، ومن دعا للحق في ليل الضلال وبينا، جئت الحياة محملا برسالة، نور يضيء دروبنا والأعينا، يا من أتيت رحم قلب هادئا تهدي المحبة واليقين لمن دنا، يا من زرعت الخير في أرجائنا وبنيت فينا للعلا صرحا سنا، علمتنا معنى الأخوة والتقى، وغرست فينا حب دين متقنا، في كل جيل أنت نجم ساطع، وبك الهدى في الأرض قد تجلنا، يا حامل الرسالة العظمى التي جاءت لنا نورا وعلما مثمرا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مستمعينا ومشاهدين الكرام، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور يزيد محمد القطان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، أنصتنا وإياكم لتلاوة عطرة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور يزيد محمد القطان. أيها الإخوة والأخوات، عبر إذاعة وتلفزيون دولة الكويت ننقل لحضراتكم عبر الصوت والصورة وعلى الهواء مباشرة شعائر خطبة وصلاة الجمعة. من هنا، من أحد بيوت الله العامرة، من مسجد الغانم الخرافي الكائن في منطقة النهضة التابعة لمحافظة الفروانية، اللهم لا تدع في أجساد مرضانا موضع ألم إلا شفيته، ولا علة إلا أذهبتها، ولا ضعفا إلا قويته، ولا خوفا إلا آمنته،

ولا همّا إلا فرّجته، ولا كربا إلا نفّسته، ولا دعاء في قلوبهم إلا بلّغتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لهم بعد المرض صحة وعافية، وبعد التعب راحة، وبعد الخوف أمنا. اللهم اجعل لهم بعد الحزن فرحا، وبعد الدعاء بشارة. اللهم أطل أعمارهم في طاعتك يا رب العالمين، وبارك في صحتهم. اللهم أعنا على حمل الأمانة، وجنبنا الغدر والخيانة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وعنا بفضلك عمن سواك. اللهم ارغم النفاق والمنافقين.

0: ارغم النفاق والمنافقين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. مستمعين ومشاهدين الكرام، لحظات ويعتلي الخطيب الشيخ الدكتور محمد ضاوي العصيمي منبر الجمعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر الله

بأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن من القواعد الكلية التي قامت عليها الشريعة الإسلامية التيسير على المكلفين ورفع الحرج عنهم، ولذلك تتابعت نصوص الكتاب والسنة في تقرير هذا الأصل العظيم حتى جعلت قاعدة فقهية كبرى. قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم قائما على هذا الأصل العظيم، فما خير عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وإذا كانت هذه القاعدة تجري في العبادات والمعاملات كلها، فإنها أيضاً في شؤون الأسرة أولى وأجدر، لأن الأسرة هي نواة المجتمع، وكلما دخلها التيسير الذي جاءت به الشريعة استقرت البيوت، وسهل أمر الزواج، وخفت مؤونته، وحفظت الحقوق عند الطلاق. أما إذا استبدل الناس بهذه الشريعة أعرافاً متكلفة وعادات دخيلة، انقلب ذلك اليسر إلى عسر، وأصبح ما جعله الله سبباً للسكن والمودة باباً للشقاق والنزاع والخلاف. أيها المؤمنون، إن من المؤلم حقاً أن بعض الناس لم تعد تحكمهم أحكام الشرع بقدر ما تحكمهم عادات المجتمع، حتى غدت بعض الأعراف على فسادها وانحرافها مقدمةً وللأسف الشديد عند بعض الناس بلسان الحال أو المقال مقدمةً على النصوص الشرعية بحجة أن هذا الأمر هو السائد بين الناس. وللأسف الشديد أصبح ميزان كثير من الناس في هذه الأزمنة المتأخرة هي الأعراف السائدة ولو خالفت شرع الله عز وجل، وهذا يصدق فيه قول الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فأصبح بعض الناس وللأسف يخشون كلام الناس أكثر من خشيتهم مخالفة السنة، ولذا يقول قائلهم: أعرف أن هذا الأمر متكلف وأن هذا الأمر ممنوع، لكن ماذا سيقول الناس فيا؟ فأصبحت نظرة الناس ونظرة المجتمع هي النظرة التي أصبح ميزان الناس في النظر إليها هو الميزان القائم والميزان الذي يصار إليه وللأسف الشديد. فأصبحت نظرة الناس حاكمة على البيوت ومسيرة لأمزجة الناس وأهوائهم، وهذا يصدق فيه ما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حين قال: لا يكن أحدكم إمعة. قالوا: وما الإمعة يا أبا عبد الرحمن؟ قال: يقول أنا مع الناس، إن اهتدوا اهتديت، وإن ضلوا ضللت، ألا ليوطئن أحدكم نفسه على إن كفر الناس ألا يكفر. أيها المؤمنون، لقد أوجب الله عز وجل على الزوج المهر وجعله حقاً خالصاً للزوجة، لا يجوز له أن يعتدي عليه ولا أن يسلبها حقها منه إلا بطيب نفس إن هي أرادت ذلك. قال الله تعالى:
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولربما صاحب المهر بعض الهدايا اليسيرة من ثياب وحلي وعطور من باب تطيب خاطر الزوجة وإدخال السرور عليها، لكن ذلك إنما يفعله الزوج بطيب نفس منه، وهو ما يعرف في هذا الوقت عندنا في هذا المجتمع بما يعرف بالدزة، لكنها اليوم عند النظر والتأمل يراها قد انحرفت عن مقصودها وسلكت في مجتمعاتنا مسلكاً غير محمود، فخرجت عن معناها اليسير والعفوي حتى أصبحت وسيلةً للمباهات والمكاثرة وميدانًا للمراءاة والزهو، وفتحت على الأسر بابًا واسعًا من التنافس في المظاهر والتكلف فيما لا حاجة إليه. ومثل هذه الممارسات تناقض ما جاءت به الشريعة من الحث على التيسير ومحاربة الإسراف والخيلاء وإغلاق أبواب التفاخر بين الناس وعدم إلجاء الإنسان نفسه للدين لغير حاجة. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من يمن المرأة، يعني بركتها، إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. رواه الإمام أحمد. أيها المؤمنون، ومن الأمور التي أثقلت كاهل الناس في زماننا خاصة في هذه الأوقات المتأخرة تعدد الحفلات قبل الزواج وبعده في أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، فما إن يعقد النكاح حتى تتوالى المناسبات مناسبة تلو مناسبة وتتكرر الولائم وتتعدد الاحتفالات حتى أصبح الزواج سلسلة من النفقات المتلاحقة التي لا تقف عند حفلة الزواج وبذل المهر، بل وللأسف الشديد أصبحت كثير من الأزواج في هذه الأزمنة مثقلاً بالديون ومرهقاً بالأموال التي تحملها في سبيل هذه النفقات المتلاحقة. وهذا بلا شك لا ينافي ما أمر الله عز وجل به من إظهار السرور والفرح، لأن هذا مشروع، وإنما الإشكال إنما هو في التكلف والمغالاة وتحويل هذه المناسبات إلى أعراف تحرج الناس حينما يتركها بعضهم، وهكذا يتحول الفرح الذي أراده الإسلام ميسوراً إلى عبء مالي مرهق يرهق الأسر ويؤخر زواج الشباب ويدخلهم في دوامة من الديون لا داعي لها، حتى ربما أصبح بعض الأزواج يدفع مقابل ذلك الدين الذي تحمله سنوات من عمره، حتى ربما أثر ذلك في نفقته على زوجته. وهذا كله إنما هو أثر سلبي لمخالفة ما أمر الله عز وجل به من ترك الإسراف والمراءاة والتباهي والزهو. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أثر صفرة، فقال: ما هذا؟ قال: إني تزوجت امرأة. فقال عليه الصلاة والسلام: على ماذا؟ يعني بماذا أمهرتها؟ فقال: على وزن نواة من ذهب، النواة بقدر نواة التمر. فقال عليه الصلاة والسلام: بارك الله لك، أولم ولو بشات. رواه البخاري ومسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن من اتقى الله وقاه وكفاه وآواه. أيها المؤمنون، وكما تسللت إلى الزواج أعراف دخيلة أثقلت كاهل الناس، فإن الطلاق أيضًا لم يسلم هو الآخر من ممارسات مستحدثة شوهت مقصوده الشرعي. فالطلاق في الإسلام وإن كان مباحًا عند الحاجة، فإنه نهاية علاقة قامت يومًا من الأيام على المودة والرحمة، ولذلك أحاطه الشرع بآداب تحفظ الكرامة

0: تصون الحقوق وتمنع التشفي والانتقام. ومن أقبح ما استحدث في هذا الباب ما يسمى في هذه الأيام عند بعض السفهاء والسفيهات ما يسمى بحفلات الطلاق، إذ تحول لحظة يعتصرها الألم وتتفكك فيها أسرة ويتأثر فيها الأبناء إلى مناسبة للاحتفال وإظهار الفرح، وكأن انهيار بيت مسلم مدعاة للسرور. وهذا يتنافى مع مقاصد الشريعة التي أمرت بالإحسان حال قيام الزوجية وبالإحسان كذلك عند الفراق. قال تعالى: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فليس من الإحسان في شيء أن يستقبل الطلاق بالمظاهر الصاخبة، ولا أن يستثمر في إشعال الضغائن أو كسر خاطر الطرف الآخر، وإنما المشروع أن يطوى هذا الفصل من الحياة بأدب وستر وحفظ للحقوق ورحمة بالأولاد، واستبقاء كذلك للمودة والرحمة والفضل الذي أمر الله بحفظه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان بأن من أعظم ما يسعى إليه الشيطان اللعين وإبليس الرجيم هو التفريق بين الأزواج، لأنه يعرف أن هذا الأمر آثاره السيئة وآثاره السلبية على المجتمعات يتعدى الزوج والزوجة، وإنما يصل أثره إلى المجتمع بأسره، تتأثر به الأسر، ويتأثر به الأبناء، ويتأثر به المجتمع الذي يعيش فيه هذين الزوجين المطلقين. ولذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم إليه فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول له الشيطان: ما صنعت شيئا، ثم يجيء الآخر فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا، ثم يأتي الثالث فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه الشيطان منه ويقول: نعم أنت، نعم أنت. فأمر يحبه إبليس، كيف يحتفل المرء به ويتفاخر بحصوله؟ لا شك أن هذه العادة وإن كانت غير ظاهرة في مجتمعاتنا، لكن رؤي بعض مظاهرها ومشاهدها وللأسف الشديد في مواقع التواصل. فنسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها المباركون، إن الزواج والطلاق من أعظم شؤون الحياة، ولذلك لم يتركهما الإسلام للأهواء ولا للعادات المتقلبة، وإنما أحاطهما بأحكام تحفظ الدين وتصون الأسرة وتحقق المصلحة. فما وافق الشرع من أعراف الناس فهو محمود معتبر، وما خالف شرع الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم فلا عبرة به، ولو تعارف عليه الناس جميعا جيلا بعد جيل. فخففوا عن شبابكم ويسروا لهم سبل العفاف، ولا تحملوهم من النفقات ما لا يطيقون. فإذا وقع الطلاق فليكن طلاقا بإحسان لا بتشف وانتقام، وليكن شعار الأزواج قول الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. نسأل الله عز وجل أن يصلح بيوت المسلمين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يؤلف بين الأزواج، إنه على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا ولي عهدي لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهما إلى البر والتقوى. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم جنبنا شر الأشرار ومكر الكفار وكيد الفجار، إنك ربنا قوي عزيز. وقوموا إلى الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.

سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من حسن الصلاة. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله حمده.

0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد عدد ما كان، ولك الحمد عدد ما يكون، ولك الحمد عدد ما في علمك يكون. مستمعينا ومشاهدينا الكرام عبر الصوت والصورة، عبر إذاعة وتلفزيون دولة الكويت وعلى الهواء مباشرة، نقلنا لحضراتكم شعائر خطبة وصلاة الجمعة من هنا، من أحد بيوت الله العامرة، من مسجد الغانم الخرافي الكائن في منطقة النهضة التابعة لمحافظة الفروانية. تقبلوا تحيات الزملاء من النقل الخارجي الإذاعي عبد الله البدر، ملفي المطيري عبد العزيز العجيل، ومن المراقبة الرئيسية حصة الحداد، ومن الوصلات الإذاعية محمد الموينع، عبد الوهاب العصفور، علي الرشيدي، مجاهد العمدة، ومن استوديو البث أحمد العوضي، أحمد لرويح، ومن التنفيذ يوسف الطويل، ومني أنا سلمان الجنفاوي، والمخرج محمد الحداد. دمتم ودمنا برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا بكم من جديد أيها الأحبة، ونشكر الأخوة الزملاء على النقل الخارجي لخطبة وصلاة الجمعة، ونعود معكم مستمعين الكرام لفقرات البرنامج.

إن الله تعالى لنافذ قدرته وبالغ حكمته خلق الخلق بتدبيره وفطرهم بتقديره، فكان من لطيف ما دبره وبديع ما قدره أنه خلقهم محتاجين وفطرهم عاجزين، ليكون بالغنى منفردا وبالقدرة مختصا، حتى يشعرنا بقدرته أنه خالق ويعلمنا بغناه أنه رازق، فنذعن بطاعته رغبة ورهبة، ونقر بنقائصنا عجزا وحاجة. ثم جعل الإنسان أكثر حاجة من جميع الحيوان، لأن من الحيوان ما يستقل بنفسه عن جنسه، والإنسان مطبوع على الافتقار إلى جنسه، واستعانته صفة لازمة لطبعه وخلقة قائمة في جوهره. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، يعني عن الصبر عما هو إليه مفتقر واحتمال ما هو عنه عاجز. ولما كان الإنسان أكثر حاجة من جميع الحيوان كان أظهر عجزا، لأن الحاجة إلى الشيء افتقار إليه، والمفتقر إلى الشيء عاجز به. قال بعض الحكماء: استغناؤك عن الشيء خيرك من استغنائك به. وإنما خص الله تعالى الإنسان بكثرة الحاجة وظهور العجز نعمة عليه ولطفا به، ليكون ذل الحاجة ومهانة العجز يمنعانه من طغيان الغنى وبغي القدرة، لأن الطغيان مركوز في طبعه إذا استغنى، والبغي مستول عليه إذا قدر. وقد أنبأنا الله تعالى بذلك فقال: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ثم ليكون أقوى الأمور شاهدا على نقصه وأوضحها دليلا على عجزه. قال ابن الرومي رحمه الله: أعيرتني بالنقص والنقص شامل، ومن ذا الذي يعطى الكمال فيكمل؟ وأشهد أني ناقص، غير أنني إذا قيس بي قوم

0: كثير تقللوا. تفاضل هذا الخلق بالفضل والحجة، ففي أيما هذين أنت مفضل. ولو منح الله الكمال ابن آدم لخلده، والله ما شاء يفعل. ولما خلق الله الإنسان ماس الحاجة ظاهر العجز، جعل لنيل حاجته أسبابا ولدفع عجزه حيلا، دله عليها بالعقل وأرشده إليها بالفطرة. قال تعالى: والذي قدر فهدى. قال المفسرون: قدر أحوال خلقه فهدى إلى سبيل الخير والشر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: وهديناه النجدين، يعني الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. ثم لما كان العقل دالا على أسباب ما تدعوه إليه الحاجة، جعل الله تعالى الإدراك والظفر موقوفا على ما قسم وقدر، كي لا يعتمدوا في الأرزاق على عقولهم وفي العجز على فطنهم، لتدوم له الرغبة والرهبة ويظهر منه الغنى والقدرة. وربما عزب هذا المعنى على من ساء ظنه بخالقه حتى صار سببا لضلاله، كما قال أحدهم: سبحان من أنزل الأيام منزلها وصير الناس مرفوضا ومرموقا. فعاقل فطن أعيت مذاهبه، وجاهل خرق تلقاه مرزوقا. هذا الذي ترك الألباب حائرة وصير العاقل النحرير زنديقا. ولو حسن ظن العاقل في صحة نظره لعلم من علل المصالح ما صار به صديقا لا زنديقا، لأن من علل المصالح ما هو ظاهر، ومنها ما هو غامض، ومنها ما هو مغيب، ومنها ما هو مغيب حكمة استأثر بها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسن الظن بالله من عبادة الله، ثم إن الله تعالى جعل أسباب حاجاته وحيل عجزه في الدنيا التي جعلها دار تكليف وعمل، كما جعل الآخرة دار قرار وجزاء. فلزم لذلك أن يصرف الإنسان إلى دنياه حظا من عنايته، لأنه لا غنى به عن التزود منها لآخرته، ولا له بد من سد الخلة، ولا له بد من سد الخلة فيها عند حاجته. وليس في هذا القول نقض لما ذكرنا قبل من ترك فضولها وزجر النفس عن الرغبة فيها، بل الراغب فيها ملوم وطالب فضولها مذموم. والرغبة إنما تختص بما جاوز قدر الحاجة، والفضول إنما ينطلق على ما زاد على قدر الكفاية. وقد قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال أهل التأويل: فإذا فرغت من أمور دنياك فانصب في عبادة ربك. وليس هذا القول منه ترغيبا لنبيه صلى الله عليه وسلم فيها، لكن ندبه إلى أخذ البلغة منها. وعلى هذا المعنى قال عليه الصلاة والسلام: ليس خيركم من ترك الدنيا للآخرة، ولا الآخرة للدنيا، ولكن خيركم من أخذ من هذه وهذه. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: نعم المطية الدنيا، فارتحلوها تبلغكم الآخرة. وذم رجل الدنيا عند علي بن أبي طالب أمير المؤمنين فقال: الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار نجاة لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها. وحكى مقاتل أن إبراهيم الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام قال: يا رب، حتى متى أتردد في طلب الدنيا؟ فقيل له: أمسك عن هذا، فليس طلب المعاش من طلب الدنيا. وقال سفيان الثوري رحمه الله: مكتوب في التوراة إذا كان في البيت بر فتعبد، وإذا لم يكن فاطلب. يا ابن آدم حرك يدك يسبب لك رزقك. وقال بعض الحكماء: ليس من الرغبة في الدنيا اكتساب ما يصون العرض فيها. وقال الأدباء: ليس من الحرص اجتلاب ما يقوت البدن. وصدق محمود الوراق: لا تتبع الدنيا وأيامها ذما وإن دارت بك الدائرة، من شرف الدنيا ومن فضلها أن بها تستدرك الآخرة.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، واهلا وسهلا بكم مجددا في هذا اللقاء المباشر من برنامجكم لقاء الجمعه، ويسعدنا ان يكون معنا على الطرف الاخر من الهاتف الشيخ الكريم الشيخ فايز حمود العنزي الامام والخطيب بوزاره الشؤون الاسلاميه. السلام عليكم ورحمه الله الشيخ فايز.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياكم الله انت والاخوه القائمين على هذا البرنامج، كذلك الأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
2: حياكم الله الشيخ فايز. إن شاء الله موضوعنا عن صدق الحديث ومفهومه وأنواعه.
1: نعم
2: تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كذلك أسأله عز وجل أن يجعل أعمالنا كلها في رضا خالصة لوجه الكريم، إنه على كل شيء قدير. الإنسان لما خلقه الله سبحانه وتعالى وأوجده في هذه الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى لم يتركه همل، بل أن الله عز وجل أرسل له الأنبياء والرسل لكي يبين له كل ما ينفعه في دينه وفي دنياه، ويحذروه من خطورة الأشياء التي ربما تضره في دنياه وربما تكون له عاقبة وخيمة عند الله سبحانه وتعالى يوم لقائه. والنبي صلى الله عليه وسلم من جملة هؤلاء الأنبياء الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى إلى الناس ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور. فأنت تعلم أخي الغالي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى مجتمع أو إلى بشر كانت ربما تسوده المشاكل والظلم وغيرها من بعض الأمور، وربما يكون عندهم بعض الصفات الحميدة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق. العرب كانوا يهتمون بأشياء وربما يخونون بعض الأشياء الأخرى لا يهتمون بها. من الأشياء التي كان يهتم بها العرب ويدافع عنها ويرونها منقبة عظيمة جدا، إذا أخل بها المرء ربما ضاعت له عنه المروءة وسقط من أعين الناس، وهي مسألة الصدق، منقبة الصدق ومكانة الصدق لديهم. كانوا يصدقون في أقوالهم وفي أفعالهم وفي تعاملاتهم مع غيرهم، حتى لو كان هذا الرجل الذي يتعاملون معه لا يعرفونه يصدقون معه في القول. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام كان يسمى بالصادق الأمين، مع أنه لم يكن هناك إسلام، لكنها منقبة عظيمة تمسك بها النبي صلى الله عليه وسلم، فحق أن يطلق عليه الصادق الأمين. الصدق يا عباد الله عبادة عظيمة، بالإضافة إلى أن فيها أجر عند الله سبحانه وتعالى، وربما أن صاحبها يتحرى الصدق ويكون من الصادقين حتى يكتب عند الله عز وجل في درجة الصديقين مع الصديقين الدرجة العالية. الصدق بالإضافة إلى أن له هذا الفضل العظيم، فهو يجعل صاحبه يعيش بسعادة وبراحة وبأمان مع غيره في دنياه. طيب، قد يسأل سائل يقول ما هو الصدق؟ الصدق هو أن يكون يوافق قولك وفعلك الواقع الذي تعيشه، يعني لا تقول شيء يخالف واقعك، لا تفعل شيء يخالف واقعك. الله عز وجل قد أثنى على أهل الصدق، بل حثنا على أن نكون معهم في الثناء. قال الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وقال ربي عز وجل لينفع الصادقين صدقهم، أنهم صدقوا في الدنيا فيوم القيامة ينفعهم صدقهم. وأما الأمر بالصدق فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصدق يا عباد الله درجة عالية عظيمة، من امتثل بالصدق فقد امتثل لأمر عظيم من أوامر الله سبحانه وتعالى. الصدق له أنواع، أعظم أنواع الصدق هو أن يكون الإنسان صادق مع الله سبحانه وتعالى. ومن أنواع الصدق أن يكون الإنسان صادقا مع نفسه، ومن أنواع الصدق أن يكون الإنسان صادقا مع غيره. إذن الصدق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صدق مع الله، وصدق مع النفس، وصدق مع الآخرين أيا كانت منازلهم وأماكنهم وأجناسهم وأنواعهم. فلا بد الإنسان أن يكون صادق. الصدق مع الله سبحانه وتعالى وأنك تصدق الله سبحانه وتعالى في العبادة وفي القول وفي العمل. الله عز وجل خلقنا وأمرنا بعبادات، فلا بد أن نؤدي هذه العبادة كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. بمعنى قد يقول قائل يعني إيش دخل الصدق في العبادة؟ أنا أصلي أو أنا أصوم أو أنا أقرأ قرآن، إيش دخل الصدق في العبادة؟ أحد الصحابة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لا أطأن بعرجتي هذه الجنة، وأراد أن يجاهد، فلما قتل في أرض الجهاد وفي أرض المعركة بحث عنه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده أنه من بين القتلى، فأنزل الله سبحانه وتعالى فيه آية تتلى إلى قيام الساعة، قال ربي عز وجل من المؤمنين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فهذا الرجل صدق مع الله سبحانه وتعالى فأعطاه الله عز وجل ما يريد. كلنا ننشد الجنة وكلنا نريد الجنة، عسى الله يجعلني وإياكم جميعا من أهل الجنة. كلنا نريد الجنة، الجنة إذا أردتها فلا بد أن تكون صادق في طلبك. المسألة ليست مسألة كلام، تقول أنا أبي الجنة وأنت لم تؤدي الطرق أو تتخذ الطرق والوسائل التي ترسلك إلى الجنة. فما دام أنك أردت الجنة وأردت رضا الله سبحانه وتعالى، إذا لا بد أن تكون صادقا في طلبك وفي أمنيتك. طيب كيف أكون صادق؟ أنك تعبد الله سبحانه وتعالى. من صلى له الجنة، ومن صام له الجنة، ومن قرأ القرآن له الجنة، ومن دعا الله وسأل الله له الجنة، ومن أرضى والديه وبر والديه وأحسن إلى جيرانه ووصل الرحم وتصدق له الجنة. من أدى مثل هذه الأمور فإنه يكتب عند الله عز وجل.

0: من الذين صدقوا الله عز وجل، لأنهم سألوا الله الجنة وأدوا الأفعال والأعمال والأقوال التي تقربهم إلى الجنة التي أرادوها. أما الصدق مع النفس، فالإنسان لا بد أن يكون صادقا مع نفسه، مع يعرف حقيقة نفسه ويكون صادق مع نفسه، وهذه درجة عظيمة جدا. فالإنسان كلما كانت لديه قناعة بمعرفة شخصيته وصادقا مع نفسه، انعكس ذلك في تعامله مع الآخرين. ولذلك الصدق مع النفس مرتبط بالصدق مع الآخرين، فالذي يصدق مع نفسه مستحيل تجده يكذب مع الآخرين. ولذلك دعنا نتكلم عن الصدق مع الآخرين. نحن نتعامل مع الناس حالنا على البشر، الله عز وجل لما أوجدنا في هذه الدنيا أوجد معنا قوم آخرين، فنحن نتعامل معهم بكل أنواع الحياة، الزوجة والأولاد والإخوة والأخوات والجيران وأصحابك وأصدقائك وغيرهم، تتعامل معهم. فما دمت أنك تتعامل معهم، إذا لا بد أنك تكون صادقا معهم في أقوالك وفي أفعالك وفي أماناتك معهم، لا تخون العهود التي بينك وبينهم التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليك تجاه هؤلاء، أو أن هذه العهود ربما تكون من الأمور العرفية التي تعارف عليها المجتمعات. نعم خبيب.
1: جميل. يعني الصدق أنواع شيخنا الكريم الشيخ فايز، يعني الصدق مع الله سبحانه وتعالى والصدق مع النفس. الإنسان يكون صادق أن يعترف مع نفسه، يعترف بخطأه ويسعى إلى إصلاحه، وأيضا كما تفضلت شيخنا الكريم الصدق في المعاملة مع الآخرين، ألا تغش ولا تخدع في تعاملك مع الآخرين. خلنا ننتقل لشيخنا الكريم شيخ فايز حمود العنزي عن الحديث عن فضائل الصدق ومراتبه.
0: الصدق له فضائل كثيرة جدا، ذكرنا بعضها في قبل قليل، يعني منها قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فهذه ثناء، فهذا ثناء من الله سبحانه وتعالى. وأنا قبل قليل في خطبة الجمعة كنا نتكلم عن وجوب الصلاة وأهمية الصلاة، وذكرنا قول الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فقلت للمصلين أن هناك فرق بين الرجل وبين الذكر، فكل رجل ذكر وليس كل ذكر رجل، الذكور كثير لكن الرجال الذين صدقوا الله سبحانه وتعالى قليل جدا، فلا بد أن الإنسان يتحرى. ذاك يقول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فلا بد للإنسان أن يكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى. كذلك قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، وهذا خطاب، ودائما نحن نقول للمسلمين أن الآية إذا ابتدأت بيا أيها الذين آمنوا فأعطها سمعك وحاسيسك وجوارحك، لأنها نداء من الله لك يا أيها المؤمن بأمر يجب عليك أن تأتمر به أو نهي عليك أن تبتعد عنه. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذه الآية نزلت في كعب ابن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رجع وأخذ المنافقون يأتون إليه ويتكلمون معه وكل يقول عذرة، وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا اذهبوا. فلما جاء كعب بن مالك وقال يا رسول الله والله ليس لدي عذر، وإنك تعلم أني لو قلت القول لحبرته لك، ولكن والله ليس لدي عذر يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم اذهب، فلما ولى قال أما هذا فقد صدق. وكانت النتيجة أن الله سبحانه وتعالى خلد ذكره إلى قيام الساعة، وأثنى الله عز وجل عليه بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فسماه الله سبحانه وتعالى أنه من الرجال الذين صدقوا الله سبحانه وتعالى، فكانت النتيجة أن الله عز وجل تاب عليهم ونجاهم من العذاب الأليم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يا إخواني الصدق منزلة عالية جدا، يعني الإنسان ربما يتساهل في مثل هذه المنقبة العظيمة. الله عز وجل يقول، نحن دائما نقرأ بفاتحة الكتاب، يقول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. طيب احنا يوم

0: يوميا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين أنعم الله عز وجل عليهم. من الذين أنعم الله عز وجل عليهم؟ قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لاحظ أن الله تبارك وتعالى رفع أهل الصدق إلى منزلة عالية فجعلهم في مصاف الأنبياء والشهداء. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، بل أن ممكن أعلى من الشهداء درجة الصديقين. فالصادق يتحرى الصدق ولا يخشى في الله لومة لائم حتى يكتب عند الله سبحانه وتعالى صديقا. نعم
1: نعم شيخ فايز، ما أثر الصدق على الفرد والجماعة؟
0: نعم، الصدق أحيانا مو أحيانا بل في كل الأحوال الصدق نجاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق منجاة. نعم، أنا أتفق مع السامع الكريم أن الإنسان ربما يكون بسبب صدقه يتعرض لبعض الأمور، ممكن مشاكل، ممكن أيا كانت يتعرض لها، ممكن فصل من الوظيفة لأنه صدق وما كذب في الأمر هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو أصدق يعني الذين يتكلمون بلسان البشر، قال: الصدق منجاة. فمن صدق مع الله سبحانه وتعالى نجا، وإن تعرض في بداية الأمر إلى بعض الإشكالات، لكنه في النهاية عاقبة الصدق عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. في مقابل أن الكذب عاقبته وخيمة، وإن نجا صاحبه في بداية الأمر لكن عاقبته وخيمة، والواقع يصدق هذا الأمر. فكم من إنسان تجرأ وكذب في مسألة، ممكن امرأة أو رجل كذب في مسألة وربما أنه نجا في يومه بسبب هذه الكذبة، لكنه بعد مدة اكتشف جرم عظيم جرمه، وربما لا يتمنى لو أنه لو لم يكذب هذه الكذبة، لأنها لو كانت امرأة ربما طلقت، لو كان رجل ربما فصل، وربما تعرض للسجن وغيرها من الأمور العظيمة. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالناس يوم في الدنيا بمنزلتين، إما أهل صدق وإما أهل كذب. فالذي يتحرى الصدق ويحافظ على الصدق مهما كانت أموره الذي أمامه فهو عند الله عز وجل من الصادقين، بل ربما يرتقي إلى درجة الصديقين. وأما الكذاب فإنه يعني على خطر عظيم، وربما يكتب عند الله عز وجل من الكذابين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن شر الناس ذو الوجهين، إن شر الناس منزلة عند الله عز وجل ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه، يعني يكذب هنا ويكذب هنا. فالكذب كله ليس له عواقب يعني جيدة، يعني هو سيء بكل ما تحمله الكذبة، بل هو من خوارم المروءة.
2: وأنا لو بعد إذنك شيخنا الكريم شيخ فايز أحمد عنزي، هناك في مسائل في الشريعة في المعارض، يعني في إصلاح ذات البين وفي عديد من المواقف، وهي كما أن في المعاريض لمن دوحت عند الكذب يعني قد يلجأ لها الإنسان في أوقات معينة، فلو تفضلت نذكر هذه الأمثلة.
0: يعني حنا شيخنا الحبيب حنا نتكلم على الإنسان بشكل عام في تعامله عام مع الناس. نعم هناك ظروف ضيقة ممكن يلجأ لها الإنسان، لكنها هي ضيقة جدا جدا، بل أن أهل العلم قالوا حتى لو أنه في مثل هذه الأمور إذا ابتعد عن الكذب فهو يعني رجل عظيم جدا. يعني ممكن الرجل يضطر أحيانا أن يجامل زوجته بكذبة ولا خلاف عليه في هذا المسألة. أحيانا ممكن تأتي وتجد أن الزوجة عدت لك الغداء أو العشاء وربما أنت نفسك لا تشتهي هذا الطعام، لكن من باب المجاملة، من باب المجاملة تمدح الطعام فتقول الطعام لذيذ، الطعام حلو، عجبني الطعام، وهو ممكن ما عجب، لكن من باب المؤانسة ومن باب إكمال الحياة الزوجية والمضي قدما إلى حياة سعيدة مع الزوج. أحيانا ممكن ترتدي لك ملابس أنت لا تحبها أو لونها لا تحبه، فمن باب المجاملة هكذا. أحيانا يكون الكذب كذلك في الإصلاح بين اثنين، كما قال في الحديث ليس الرجل الذي ليست الكذب ليس الرجل يكذب إذا أصلح بين اثنين، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أحيانا ممكن تشاهد اثنين إخوان أو اثنين جيران أو اثنين أنت كإمام مسجد، اثنين من المصلين عندك بينهم خصام وتريد أن تصلح بينهما، فربما تضطر إلى أنك تأتي إلى الطرف الأول وتقول له الطرف الثاني كلمني ومتندم وود أن يصلح الأحوال بينك وبينه، وهو لم يكلمك أصلا الطرف الثاني، لكنك اضطررت إلى هذا الأمر من باب تلطيف الأجواء وإصلاح العلاقات. وهنا الضرورات تقدر بقدرها، لابد أن الإنسان يكون حكيم ويعرف متى يستعملك. أحيانا ما لا داعي تستعمل الكذب، أحيانا كلامك أنت أسلوبك جميل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان إلى سحر، ممكن أسلوبك جميل ويؤثر بالناس من غير أن تلجأ إلى أو تضطر إلى أن تكذب. كذلك قالوا أن في الحرب كما قال في الحديث الحرب وخدعة، أن الكذب في الحرب لا بأس به، والآن لا يعني لا توجد حروب يشارك فيها يعني جهاد وما شابه ذلك، تغيرت القواعد الحربية. لذلك الكذب ليس صفة جميلة. وأنا لو جئت لك بصديق وقلت لك نبيه يسافر معانا ولا نبي نتعرف عليه ونبيه يجينا يوميا للدوانية، لكن ترى كذاب، راح تقول لي لا تخليه يجي، لأن صفة مذمومة، الناس لا يحبون الكذب. ومن العجائب شيخنا الحبيب أنني مرة كنت أقرأ عن الديانات فوجدت أن الكذب من الأمور التي اتفقت كل الديانات على دناءتها وعلى خستها وعلى أنهم لا يحبون الكذاب. صحيح. الكل، بل أن كل أطياف المجتمع، التجار لا يحبون الكذاب، الفقراء لا يحبون الكذاب. صحيح. القادة لا يحبون الكذاب، الكل لا يحب الكذاب. وحتى لو على مستوى الزواج، لو جاءك رجل يريد أن يخطب بنتك لكن أبوه قال ترى ولدي زين لكن في خصلة مو حلوة أنه يكذب، ما راح توافق على هذه الخصلة، فهي خصلة مذمومة بكل أمورها. وأبو سفيان رضي الله عنه لما كان عند هرقل وقال له أصحيح أنه خرج فيكم رجل يدعي النبوة؟ قال نعم. قال إني سائلك عن يعني بعض الأسئلة، هل ادعى حب النساء؟ قال لا. قال هل ادعى حب الأموال؟ قال لا. قال هل ادعى يريد الرئاسة فيكم والملك؟ قال لا. بعد ما خرج أبو سفيان سألوه ربعه قال ليش ما كذبت؟ قال أخ يعني خشيت أن تقول العرب كذب أبو سفيان، مع أنه كان من أشد أعدائه النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان في موضع يستطيع أن يكذب، لكنه خشى أن تخرم به مروءته وأن ينادى في كل أوساط العرب أن أبا سفيان كذب، فتصبح له يعني نقطة سوداء ووصمة عار في سجله التاريخي. نعم
2: نعم. وأيضا الكذب حتى في تعاملنا مع أبنائنا، يعني في النصوص في الحديث الشريفة موقف مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى للطفل في معنى الحديث يعني وحب أنه يعطيه شغل ولكن ما بين، يعني في موقف شيخنا الكريم لو تذكره.
0: نعم.
2: حرمة الكذب حتى في تعاملنا مع الأولاد.
0: نعم. أن تقول إحدى الصحابيات تقول كان عندي النبي عليه الصلاة والسلام وكان أمامي طفل صغير وكنت ألاعبه فقلت هات أعطيك، قالت له تعال أعطيك تعال أعطيك، فنظر إليها النبي وقال ما الذي تريدين أن تعطيه؟ قالت حلاوة، فقال أين الحلاوة؟ قالت هذه، وورت قطعة الحلوة، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أما لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. اليوم حنا بعض عيالنا من باب المداعبة الأب مع أولاده أو العم مع أولاده أو الأخ الكبير مع أخوانه صار تعال أعطيك مفتاح السيارة ولما يجي ما يعطي مفتاح السيارة، أو تعال أعطيك دينار وما يعطي دينار، أو يتساهلون في مثل هذه الأمور وهي خطيرة. يقول النبي كتبت عليك كذبة. لكن لنفرق شيخنا الحبيب بين إنسان يتعمد الكذب وبين إنسان لا يتعمد الكذب. ترى هناك فرق بينهما. الذي يتعمد الكذب كتبت عليه سيئة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، والذي لا يتعمد الكذب مثل هذا اللي يقول تعالى أعطيك مفتاح السيارة أو أعطيك دينار أو شيء، هو لا يتعمد ولا يدري عن الكذب أو ما انتبه له، فلعلها كتبت عليه سيئة لكن ليس جرمها عظيم مثل الذي تعمد. كذلك شيخنا الحبيب، لنفرق بين الكذب الذي يكون عواقبه وخيمة، يعني قد يكون الإنسان يكذب وتكون نتيجة الكذب أنه حكم على إنسان بالقصاص أو الإعدام، وهذه تسمى شهادة الزور، يكذب أن فلان رآه يفعل الفعل الفلاني أو كذا، وهذه جرمها أعظم من إنسان يكون كذبه على ولده أو على أخوه أو على ما شابه ذلك. كذلك الكذب على ولي الأمر، هذا من الأمور الخطيرة جدا. كذلك الكذب على العلماء وولاة الأمر وطلبة العلم ليستخرج منهم فتاوى، كذلك وحاشا علماءنا وطلبة علمنا أن يتصفوا بهذا الصفات، وهي كذب العلماء وطلبة العلم والدعاة على المنابر غيرهم في باب إفساد دينهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده في النار. كذلك من الكذب الخطر أو من أنواع الكذب الخطر الكذب عبر وسائل الإعلام. اليوم حنا نعيش عالم منفتح، وبرامج التواصل هذه قربت لنا البعيد وجعلت الإنسان يتكلم بكلمة تصل إلى مشارق الأرض ومغاربها بضغطة زر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت رجل لما عرج بي يعذب، يأخذ وجهه ويسحبه إلى قفاه ويسحب شدقه ويجره إلى قفاه، يعني يلخبط وجهه بأظافر من نحاس أو كلاب من نحاس. فقلت: من هذا الرجل؟ فقالوا: هذا الذي يكذب الكذبة فتبلغ الأفاق. اليوم واحد سبحان الله يغرد تغريدة أو ينزل مقطع فيديو أو صورة ويدمر المجتمع أو يزعزع أمن المجتمع، اللي نسميها حنا الإشاعة اليوم، هذه كذبة. ولك أن تتخيل كم واحد سمعها وكم واحد تأثر بها وكم واحد ملئ قلبه خوف وإرجاب وكم واحد بكى بسببها وكم ربما أسر دمرت بسببها وكم ربما سجن شخص أو ربما تكون أمور مالية، كم إنسان خسر أمواله بسبب هذه الرسالة أو هذه التغريدة أو هذا المقطع الفيديو. فالكذب هو درجات، قلنا لك أخطرها الكذب في الدين، ثم ينزل تحتها الكذب على ولاة الأمر وعلى العلماء، ثم تحتها الكذبة التي تبلغ الأفاق فتؤثر، ثم عد درجات الكذب على حسب جرمه وعلى حسب جنايته.
2: نعم. ومن مخاطر يعني شيخ كريم شيخ فايز الكذب اللي تعود على الكذب، يعني كما قيل في العبارة: إذا كنت كذوبا فكن ذكورا، وهي ليست دعوة للكذب، ولكن هي يعني إذا تعود الإنسان أن يكذب دائما فعليه أن يعلم بأن الكذبة قد تنسى، لكن تذكر ما قيل ضروري حتى ما تقع في التناقض وينكشف كذبك.
0: يعني هو الله سبحانه وتعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأعتقد البخاري يقول: من سمعت هذه، أو البخاري أو الشافعي، واحد منهم يقول: ما كذبت منذ أن سمعت خطورة الكذب.
2: الله
0: أكبر. الإنسان لابد يعرف أن كل ما يلفظه من قول لديه رقيب عتيد يحاسبه ويكتب عليه، والمرء يوم القيامة يدنوه الله سبحانه وتعالى إلى كنفه، ثم تنشر له صحائف على مد النظر فينظر فيها ما كان من أعمال في الدنيا. وقد ربما يكون الكذب عنده منتشر في صحيفته هذه، فيحاسب على الكذب. اليوم والله يا شيخنا الحبيب نعاني من بعض الأشخاص الذي يعني لا نعرف صدقه من كذبه.
2: صحيح.
0: يعني يسولف لنا سالفة أو يقص لنا قصة أو يقول لنا خبر عن مثلا أمور دولة أو ما شاف، ما ندري إحنا صدقة ولا ما صدقة. كم مرة يعني جاب لنا خبر وبعد مدة اكتشفنا أن هذا الخبر غير صحيح، وربما يضعني أنا في موقف محرج جدا. يعني مثلا ربما أنا أسمع من فلان أن صدر قرار مثلا بتعيين سين من الناس في منصب في الدولة، أو أنه صدر تعميم بمنع الشيء الفلاني. أنا أخرج من الديوان وأذهب إلى ديوان آخر في الفترة المسائية، ويخطر في بالي هذا الأمر، فأقول اليوم صدر قرار بكذا أو كذا، فأكتشف أنه كذب. فأنا حجمت نفسي وصغرت نفسي.

0: في أمام الناس اللي كانوا ينظرون لي نظرة استكبار عالية جدا، بسبب أني جئتهم بخبر غير صحيح وليس له مصداقية. فأنا لما أكون ناقل الخبر هذا بعد مدة
1: ما صدق.
0: تسقط مصداقيتي
1: صحيح.
0: عند الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا مثل هذا من هذا الأمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مطية القوم زعموا، يعني ليست لا تكون وكانت أنباء يقولون. احذر وكانت أنباء يقولون، ليس كل ما يقال صحيح وليس كل ما تشاهده صحيح. فالمرآة أحيانا تظهر لك صورة أخرى، وأحيانا المرء يقول لك قول وهو غير صحيح. فاعرف من تجالس، واعرف حديثك الذي تتكلم به في مجلسك الذي تتكلم به، سواء كان منبر إعلامي أو ديوانية. والديوانية لو منبر إعلامي أنا أعتبرها يعني على الحضور اللي قاعد يحضر، لنا يسمعون منك القول وينشرون هذا القول. أو سواء أنك تتكلم أمام أولادك أو في مجتمعك، احذر بئس مطية القوم زعموا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وهذا فيه يعني تحرير لواقعة يقولون أو لوكالة يقولون. قديم كانوا يقولونها زعموا. يأتي الرجل إلى المجتمع ويقول: زعم فلان أنه رأى كذا، أو يقول: زعم القوم الفلاني أنه حصل الشيء الفلاني. فيأتي إلى مجلس ويحدث. اليوم أن تغيرت مفردة زعموا إلى يقولون، لكنها هي نفس المعنى ونفس الوكالة، لكنها تجددت الآن. لما تجلس مع واحد ويقول لك: يقولون حصل الشيء الفلاني، احذر، حطها بين قوسين وحط تحتها خط أحمر. إذا قال لك: والله حدثني واحد مصدر، خاصة في بعض الوكالات أو بعض الصحف يقول لك: وجاء عن مصدر، ولا يسمونه، احذر. فمعناته أن الخبر لا نقول كذب، لكن نقول احذر، ترى هذا الخبر ليس له يعني مصداقية عالية، لا تحدث بكل ما سمعت. نعم.
1: ونسأل لي مثلا، تقول الدراسات أو تقول الأبحاث نفس يعني نفس الجانب، يعني هي غير واضحة الدراسة أو الجامعة، فعلى الواحد دائما أن يتحرى الصدق وحتى يبني الثقة مع الآخرين.
0: نعم صح، الصدق من جات احنا ذكرناها.
1: أي نعم.
0: والإنسان والله أنا مرة حطيت في وسائل التواصل مقارنة، وطلبت من المتابعين أن يختاروا، فقلت لك قلت لهم: لو خيروك بين ثلاثة، أيهم تختار؟ الكريم أو الصادق أو الشجاع؟
1: حلو.
0: فالغالب في الناس اختاروا الكريم.
1: جميل.
0: مع أن الجواب كان الصادق، لأن الكريم ربما كريم لكنه كذاب.
1: هاي مشكلة ثانية. عين.
0: أي لكن الصادق هو الذي يصدقك حتى يفزع لك ويعطيك كل ما لديها الصادق. فالصادق هي وصية الله. وأنا بحثت حتى في أقوال العلماء أي المناقب أعظم، فاكتشفت أن الصدق هو أعظم درجة عند العلماء. ولذلك في علم الحديث، لو أن نسمع دائما يقولك هذا الحديث ضعيف مثلا، أو أن فيه رجل فلان ليس بصدوق أو ما شابه، قد يكون هذا الرجل اللي أسقطوه من السند عالم من علماء الأمة بالفقه أو بالتفسير أو بغيرها من الأم بالتجويد أو ما شابه، لكنه حدث يوم من الأيام عن رجل، أو حدث بحديث أو قال ساعة يعني موضوع أو جملة، وبعد مدة اكتشفوا أنها ليست بصحيحة، سقط من أعين العلماء كلها خلاص. طيب ارحموه، تجاوز، يقولك أبد، نتجاوز معه في حديثنا، نتجاوز معه في القصص الدنيوية، لكن قال الله قال رسول الله أبدا، خلاص ما نتجاوز عنه نهائيا. وهذا فيه تحري الصدق في القول عن الله وعن النبي عليه الصلاة والسلام.
1: عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخنا الكريم على هذه الوقفة في معنى الصدق ومفهومه. جزاك الله خير شيخ فايز.
0: الله يجزاكم خير. الله يجزاكم خير. الله يجزاكم خير. والله يكثر من أمثالكم. والله لا يحرمكم الأجر. الحقيقة جدا أن هذه المواضيع مهمة جدا جدا في مجتمعنا، الصدق والأمانة وما شابه ذلك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمكم الأجر، وأن لا يضيع جهدكم، وأن يشكر الله سبحانه وتعالى سعيكم، وأن يكتب لكم الأجر المديد في كل أحوالكم.
1: اللهم آمين يا رب العالمين أجمعين. جزاك الله خير شيخ فايز حمود.
0: بارك الله فيكم. آمين وإياكم. شكرا. جزاكم الله خير.
2: إلى الله.

0: تقبلوا في الختام تحيات الإعداد عيسى العجمي بركي الجسار،
1: ومن التقديم الزميل ضار الرويشد ومحدثكم أحمد الرويح،
0: التنسيق نيفين محمد،
1: الهندسة الإذاعية صادق خاجة،
0: التنفيذ أحمد العوضي،
1: وهذه أجمل تحية من المخرج يوسف الغريب. في أمان الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم ونقدم لحضراتكم ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها عليكم حيدر مرداس الهزاع. موجز النشرة: حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية تشيلي الصديقة. الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أن إيران لن تحصل على سلاح نووي وأن الحرب ستنتهي قريبا جدا. القوات اليمنية تعلن تنفيذ غارات جوية على مواقع لميليشيا الحوثي في المخا وتعز. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة مداهمات واعتقالات غرب مدينة نابلس في الضفة الغربية. قصف روسي يستهدف كييف وأوديسا، وموسكو تعلن تدمير مئات المسيرات الأوكرانية. بولندا تحذر من هجمات روسية هجينة على دول حلف الناتو. كوريا الجنوبية تقول إنها تستبعد نشر قوات عسكرية في مضيق هرمز. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس خوسيه أنطونيو كاسيت رئيس جمهورية تشيلي الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفورة الصحة والعافية ولجمهورية تشيلي وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس خوسيه أنطونيو كاسيت رئيس جمهورية تشيلي الصديقة. ضمنها سموه خالص تهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس خوسيه أنطونيو كاسيت رئيس جمهورية تشيلي الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده. وحول التصعيد العسكري في المنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتخذ قريبا قرارا كبيرا بشأن إيران. وأضاف ترامب أنه قد يتعين على واشنطن استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد طهران، لافتا إلى أن قرار القضاء على النظام الإيراني كبير وكل الاحتمالات واردة. إلى ذلك أفاد موقع أكسيوس نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة بأنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا مع قادة دول الخليج يوم الثلاثاء المقبل لبحث الخطوات المقبلة في الحرب على إيران. وأوضح الموقع أن الاجتماع المقرر عقده على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك سيركز على المقترحات الأمريكية بشأن استراتيجية ما بعد الحرب، مضيفا أن الاجتماع قد يشمل قادة آخرين من دول عربية وإسلامية.
وحول الملاحة البحرية، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية ستانكوم إعادة توجيه مسار 104 سفن تجارية وتعطيل 3 سفن وتفتيش سفينتين منذ استئناف الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على الموانئ الإيرانية في منتصف يوليو الماضي. وفي اليمن، أعلن الجيش اليمني التصدي القوات المسلحة لهجوم واسع شنته ميليشيا الحوثي على جبهة كهبوب في مديرية الوزارة.

النزعية غرب محافظة تعز، مشيرا إلى مقتل وإصابة أكثر من 90 عنصرا من الميليشيا خلال المواجهات التي استمرت خلال الساعات 24 الماضية. وقال مصدر عسكري في محور تعز إن المواجهات أسفرت عن مقتل نحو 30 من عناصر الحوثيين وإصابة أكثر من 60 آخرين، إضافة إلى تدمير 6 آليات قتالية ودبابتين تابعتين للميليشيا. سيداتي وسادتي، هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة دولة الكويت. في روما قال وزير الدفاع الإيطالي غيدو كوريتزو إن روما تتأهب لمهمة بحرية محتملة لحماية أسطولها التجاري في ظل تزايد المخاوف الأمنية في مضيق باب المندب. وأضاف كوريتزو أنه اتفق مع رئيس أركان الدفاع على حشد القوات البحرية للاستعداد لاتخاذ كل ما يلزم لضمان عبور السفن الإيطالية بأمان، مشيرا إلى أن التأخير في الاستجابة للمخاطر البحرية المتزايدة قد يكون له عواقب مباشرة على الاقتصاد والمستهلكين. وفي الضفة الغربية المحتلة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهبات واعتقالات خلال اقتحامها مخيم العين غرب مدينة نابلس في الضفة الغربية. وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المخيم بعدد من المركبات العسكرية ونفذت حملة مداهمات وقامت مراكز تحقيق ميداني في أحد المباني في المخيم. وفي الأثناء، حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة طرح سلطات الاحتلال مخططات لبناء أكثر من 3,700 وحدة أخرى ووحدة ثانية استيطانية في منطقة A1 شرق مدينة القدس المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوات تمثل تصعيدا وانتهاكا للقانون الدولي والشرعية الدولية. وفي السياق ذاته، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية إجراءات جماعية، مؤكدا أهمية دعم القضية الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية. وفي لبنان، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كثفت اليوم تحركاتها الميدانية من خلال عمليات تقدم لآلياتها بالتزامن مع قصف مدفعي على بلدتين جنوب لبنان. وفي برلين، قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيرتسيوس إن بلاده يمكن أن تسهم في تدريب الجيش اللبناني وتقديم الدعم اللوجستي بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفال في لبنان، مؤكدا على ضرورة مواصلة دعم حفظ السلام رغم الضغوط التي تواجه التعددية والنظام الدولي القائم على القواعد، داعيا بيرتسيوس إلى تحسين نتائج العمليات في ظل القيود المالية للأمم المتحدة، كما شدد على مسؤولية المنظمة والدول الأعضاء عن توفير التدريب والتجهيزات والقدرات اللازمة لحماية قوات حفظ السلام من التهديدات اليومية في مناطق الانتشار. وفي السودان، قال مصدر في

الجيش السوداني إن قوات الجيش تخوض معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع في محيط منطقة الكيلي بإقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان، مضيفا أن المواجهات لا تزال مستمرة في المنطقة من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الخسائر أو طبيعة العمليات العسكرية.

سيداتي وسادتي، نواصل تقديم هذه الأنباء من إذاعة دولة الكويت. وحول الحرب الروسية الأوكرانية، تواصلت الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا اليوم وسط غياب مؤشرات على قرب التوصل إلى تسوية تنهي الحرب المستمرة منذ 4 أعوام، إذ أسفر هجوم روسي بطائرة مسيرة على المنطقة المحيطة بالعاصمة كييف عن إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مركز الخدمات اللوجستية نوفايا بوتشيا في مقاطعة أوديسا، التي قالت إنه يستخدم لتخزين المعدات العسكرية الموردة من أوروبا، إضافة إلى سفينة شحن في ميناء شيرمورسك، قالت إنها كانت تنقل شحنات عسكرية إلى كييف. وفي وارسو، قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن تقديرات استخبارية تشير إلى تخطيط روسيا لهجمات هجينة بطائرات مسيرة وصواريخ ضد دول تدعم أوكرانيا، منها بولندا، مشيرا إلى أن بولندا عززت الدفاع الجوي بعد هجوم روسي قرب حدودها. وأضاف توسك أنه سيلتقي اليوم بالرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي لمناقشة التعاون في تحالف دفاع صاروخي يضم عدة دول أوروبية وأوكرانيا. وفي سول، قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جي ميونغ إن بلاده لن تنشر قوات عسكرية في الشرق الأوسط بطريقة قد تجرها إلى الصراع القائم في المنطقة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن سول تدرس إمكانية الاضطلاع بدور أكبر في حماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. سيدتي وسادتي، البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى حسن محمد محسن عبد الله الشامري عن عمر ناهز 58، وسيورى جثمانه الثرى بعد صلاة عشاء اليوم الجمعة بمقبرة صبحان. سيدتي وسادتي، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، هذه قراءة سريعة لما ورد بها من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية تشيلي الصديقة. الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أن إيران لن تحصل على سلاح نووي وأن الحرب ستنتهي قريبا جدا. القوات اليمنية تعلن تنفيذ غارات جوية على مواقع لميليشيا الحوثي في المخا وتعز. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة مداهمات واعتقالات غرب مدينة نابلس في الضفة الغربية. قصف روسي يستهدف كييف وأوديسا، وموسكو تعلن تدمير مئات المسيرات الأوكرانية. بولندا تحذر من هجمات روسية هجينة على دول حلف الناتو. كوريا الجنوبية تقول إنها تستبعد نشر قوات عسكرية في مضيق هرمز. سيدتي وسادتي، انتهت النشرة، قدمت لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت، قرأها عليكم حيدر مرداس الهزاع. أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الكرة نهاية الأسبوع. الكرة نهاية الأسبوع. إعداد مشاري الفليج. تقديم يوسف جوهر. تنفيذ أحمد الأمير. الكرة نهاية الأسبوع. إخراج سعود المزفر.

0: نرحب بكم معنا مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج الكرة نهاية الأسبوع.
1: كونوا معنا خلال الساعة القادمة لنتابع
0: آخر مستجدات أهم بطولات الدوري الأوروبية،
1: آخر أخبار الكواليس الرياضية، بالإضافة إلى فقرات أخرى متنوعة، ولنبدأ بركلة البداية.
2: الدوري الإسباني لليغا.

شهدت الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإسباني سلسلة من المباريات المثيرة والأهداف الحاسمة، وكانت البداية من ملعب رامون سانشيز بيثخوان، حيث انتزع إشبيليا فوزا صعبا من فالنسيا بهدف دون رد سجله خوان إغليسياس في الدقيقة 81 ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة ويعمق في المقابل أزمة فالنسيا الذي بقي يبحث عن انتصاره الأول في المسابقة. وفي ملعب مدينة فالنسيا واصل برشلونة بدايته المثالية وحافظ على العلامة الكاملة بفوزه المثير على ليفانتي بنتيجة 4-2 في مباراة بدأها الفريق الكتالوني بأفضل صورة ممكنة عندما سجل إسبارت الهدف الأول في الدقيقة 5 قبل أن يضيف لامين يامال الهدف الثاني في الدقيقة 19، ثم عاد النجم الشاب ليسجل من ركلة جزاء في الدقيقة 48. لتبدو المباراة محسومة بثلاثية نظيفة، لكن ليفانتي انتفض في الدقائق الأخيرة وسجل إيفان روميرو هدفه الأول في الدقيقة 79، ثم أضاف روجر بروغي الهدف الثاني في الدقيقة 88 ليصبح برشلونة تحت ضغط حقيقي قبل أن يحسم كريم أديمي المباراة بالهدف الرابع في الدقيقة 93 مؤكدا الانتصار الخامس على التوالي للمتصدر. وفي سانتياغو برنابيو قدم ريال مدريد ردا قويا بفوزه العريض على رايو فايكانو برباعية مقابل هدف، إذ احتاج كيليان مبابي إلى 14 دقيقة فقط لافتتاح التسجيل من ركلة جزاء قبل أن يضيف ألفارو كاريراس الهدف الثاني في الدقيقة 17، ثم عزز جود بيلينغهام تفوق أصحاب الأرض بالهدف الثالث عند الدقيقة 35 ليقلص سيرخيو كاميو الفارق لرايو فايكانو في الدقيقة 51 قبل أن يعود مبابي في الوقت بدل الضائع، وتحديدا عند الدقيقة 91 ليسجل هدفه الثاني ويختتم مهرجان الأهداف المدريدي. كما حقق راسينغ سانتاندير انتصارا مثيرا على ديبورتيفو ألافيز بنتيجة 2-1، إذ تقدم ألافيز عن طريق فيل كوسكي في الدقيقة 18 قبل أن يرد ياسر زبيري بهدف التعادل في الدقيقة 38، ثم يعود اللاعب نفسه ليضع راسينغ في المقدمة بهدف ثان في الدقيقة 53، ويحافظ أصحاب الأرض على تقدمهم حتى صافرة النهاية. وعلى ملعب إل سادار فرض إسبانيول نفسه على أوساسونا وانتصر عليه بنتيجة 2-0 بفضل ثنائية روبرتو فرنانديز الذي افتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة 3، ثم عاد ليضاعف النتيجة في الدقيقة 17 مانحا فريقه 3 نقاط ثمينة خارج ميدانه. أما مواجهة أتلتيك بلباو وإلتشي فانتهت بالتعادل 1-1 بعدما وضع فاكوندو بونانوتي إلتشي في المقدمة من ركلة جزاء عند الدقيقة 50 قبل أن يعادل إنياكي ويليامز النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 79 في مباراة أفلت فيها إلتشي بنقطة ثمينة من ملعب سان ماميس. وعلى ملعب بلايدوس

0: انتهت مواجهة سيلتا فيغو وملقا بالتعادل 1-1، حيث نجح فران يوكبلا في منح سيلتا فيغو التقدم عند الدقيقة 41 بعد استغلاله خطأ في وسط الملعب، لكن ملقا رفض الخروج خالي الوفاض، وتمكن البديل أدريان نينيو من إدراك التعادل بضربة رأس في الدقيقة 83 ليحصد الفريق الأندلسي نقطة ثمينة خارج ميدانه وعلى ملعب كولوسيوم ألفونسو بيريز. فرط ختافي بانتصار كان قريبا منه أمام ديبورتيفو لا كورونيا بعدما تقدم بهدف رامون تيراتيس في الدقيقة 66، لكن بيير إميريك أوباميانغ أعاد المباراة إلى نقطة البداية بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 78 لتنتهي المواجهة بهدف لمثله، ويواصل ديبورتيفو سجله الخالي من الهزائم. وعلى ملعب ريال إرينا حقق أتلتيكو مدريد فوزا لافتا على ريال سوسيداد بثلاثية نظيفة في مباراة بقيت متكافئة لفترة طويلة قبل أن ينفجر الفريق المدريدي في الدقائق الأخيرة، إذ افتتح أليخاندرو غريمالدو التسجيل من ركلة جزاء بعد العودة إلى تقنية الفيديو، ثم أضاف جوناثان ديفيد الهدف الثاني من هجمة مرتدة قبل أن يختتم جيليانو سيميوني الثلاثية في الوقت بدل الضائع، لتتحول الدقائق الأخيرة إلى لحظة حسم كاملة لأتلتيكو. وبهذه النتائج بقي برشلونة في صدارة الليغا بالعلامة الكاملة ب 15 نقطة من 15 ممكنة، متقدما على ريال مدريد صاحب ال 12 نقطة، فيما حافظ ألافيز وإشبيليا على موقعهما في مقدمة الترتيب، بينما واصل ديبورتيفو لا كورونيا بدايته القوية دون خسارة، وفي المقابل ظل بالنسيا في قاع الجدول برصيد نقطة واحدة، في حين ازدادت معاناة إلتشي وملقا وفياريال. أما سباق الهدافين فقد واصل اشتعاله مع رافينيا، سيرخيو كاميو، كيليان مبابي ولامين يامال في صدارة قائمة الهدافين.
1: اذبحهم المجرم، اذبحهم الفينومينال الفانتاستيكو ليو.
2: ما في افضل من هالبداية لبايرن ميونخ.
1: ما استصعدت جولاتو جولاتو جولاتو اكي جولاتو نبريتين ليو ليو ليو ليو ليو ليو ميسي وفينا
3: الدوري الإنجليزي The Premier League.

0: شهدت الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز واحدة من أكثر جولات الموسم إثارة حتى الآن، بعد أن واصل أرسنال ومانشستر سيتي بدايتهما المثالية، فيما تعثر ليفربول وتشيلسي وسجل ديربي مانشستر، الحدث الأبرز بانتصار السيتي على غريمه مانشستر يونايتد في أول قمة كبرى للموسم. الجولة شهدت كذلك 31 هدفا في 10 مباريات، إلى جانب انتصارات لافتة لنوتنغهام فورست، إبسويتش تاون وبرايتون. وبدأت الجولة بمباراة أرسنال وساندرلاند، حيث حافظ المدفعجية على العلامة الكاملة بفوزهم بنتيجة 2-2 خارج ملعبهم، وجاء الهدف الأول في 22 عن طريق برونو غيمارايش، قبل أن يضاعف بوكايو ساكا النتيجة في 67، بينما شهدت المباراة تصدي دافيد رايا لركلة جزاء ليؤكد أرسنال على أنه لا يزال في صدارة السباق منذ الأسابيع الأولى للموسم. وعلى ملعب أنفيلد واصل ليفربول إهدار النقاط بعد أن اكتفى بالتعادل السلبي أمام فولام في مباراة عانى خلالها حامل الطموحات الكبيرة من غياب الفاعلية الهجومية، في حين حصد فولام أول نقطة له في الموسم. التعادل شكل ضربة كبيرة لليفربول، خصوصا مع بدايته غير المثالية تحت قيادة المدرب أندوني إيراولا. أما على ملعب ستانفورد بريدج فشهدت مواجهة تشيلسي وهال سيتي واحدة من أكثر مباريات الجولة إثارة، بعد أن انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، وتقدم هال بهدف محمد بلومي الذي عاد وسجل الهدف الثاني أيضا، قبل أن يتمكن تشيلسي من العودة وإنقاذ نقطة، حيث سجل مورغان روجرز هدف تقليص الفارق، ثم أضاف جواو بيدرو هدف التعادل ليحرم الفريق الصاعد من انتصار تاريخي على حساب أحد كبار الدوري. وفي فيلا بارك حقق نوتنغهام فورست فوزا تاريخيا على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف، في انتصار هو الأول للفريق على ملعب فيلا منذ 32 عاما. وتمكن فورست من حسم المواجهة بهدف متأخر سجله إيغور جيسوس ليواصل الفريق تأكيد قدرته على إزعاج الكبار، بينما ازدادت الضغوط على أستون فيلا بعد بداية متعثرة للموسم. وفي مباراة أخرى غزيرة بالأهداف انتصر إبسويتش تاون على كريستال بالاس بثلاثية مقابل هدفين، في مواجهة مثيرة شهدت تقلبات عديدة، وحافظ بالاس على آماله حتى اللحظات الأخيرة، لكن زيون فليمينغ خطف هدف الانتصار لإبسويتش تاون في الوقت بدل الضائع ليمنح فريقه 3 ثمينة في واحدة من أبرز مفاجآت الجولة. أما مواجهة بورنموث وبرنتفورد فانتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، في مباراة أخرى فرط خلالها بورنموث في فرصة حصد النقاط الثلاث، بينما حافظ برنتفورد على سجله دون هزيمة. وفي العاصمة لندن واصل توتنهام بدايته الهجومية الصعبة بتعادل سلبي أمام إيفرتون، ليصبح الفريق للمرة الأولى في تاريخه عاجزا عن تسجيل أي هدف في مبارياته الأربع الأولى من موسم في الدوري الإنجليزي. وفي ملعب كوفنتري قدم برايتون أقوى عروض الجولة عندما اكتسح صاحب الأرض بخماسية دون رد، وافتتح شارلامبوس كوستولاس التسجيل، ثم أضاف مالك يالكوي الهدف الثاني قبل أن يوقع لويس دونك على هدف رائع من تسديدة بعيدة المدى، وأضاف باسكال غروس الهدف الرابع من ركلة جزاء، ثم اختتم ياسين العياري الخماسية في الدقائق الأخيرة. وتضاعفت معاناة كوفنتري بعد طرد تاي أونيه، ليبقى الفريق دون نقطة ودون هدف بعد 4 جولات. أما قمة الجولة فكانت على ملعب أولد ترافورد، حيث حسم مانشستر سيتي ديربي مانشستر أمام يونايتد بهدف يتيم، ورغم أن السيتي لعب 10 منذ 23 بعد طرد فيل فودن إثر احتكاك مع برونو فرنانديش، فإنه نجح بالصمود بل وخطف هدف الفوز في 60 عن طريق إيرلينغ هولاند الذي استغل تمريرة جوسكو بارديول وسدد الكرة مباشرة في الشباك. وبعد مراجعة تقنية الفيديو احتسب الهدف رغم وجود إنزو فرنانديز في موقف تسلل وسط احتجاجات كبيرة من لاعبي يونايتد. وجاء هدف هولاند ليكون التاسع له في مباريات ديربي مانشستر، بينما أكد السيتي قدرته على التعامل مع الظروف الصعبة بعدما لعب أكثر من ساعة منقوص العدد. وفي المقابل فشل مانشستر يونايتد باستغلال التفوق العددي، رغم أن ماركوس راشفورد وكوبي مينو اقتربا من التسجيل بعدما اصطدمت محاولتهما بالقائم قبل أن يتولى الحارس دوناروما مهمة الحفاظ على تقدم السيتي في الدقائق الأخيرة. ومع نهاية الجولة الرابعة بقي أرسنال ومانشستر سيتي صاحبي البداية المثالية بعد أن جمع كل منهما 12 نقطة من 4 مباريات، في حين برز برايتون هجوميا بعد خماسيته في شباك كوفنتري. أما ليفربول وتشيلسي فقد أهدرا نقاطا جديدة، بينما وجد مانشستر يونايتد نفسه أمام خسارة مؤلمة في الديربي رغم لعب منافسه منقوصا لأكثر من ساعة. وعلى صعيد الهدافين ظل هولاند في صدارة السباق قبل الجولة التالية برصيد 4 أهداف، متقدما على مجموعة من اللاعبين الذين سجلوا 3 أهداف. وبذلك كشفت الجولة الرابعة عن ملامح مبكرة لصراع يبدو أنه سيكون محتدما بين أرسنال والسيتي على القمة، في حين يبحث كل من ليفربول وتشيلسي عن الاستقرار. أما يونايتد فهو أمام اختبار حقيقي لإعادة بناء شخصيته التنافسية، بينما أثبتت فرقا مثل برايتون، نوتنغهام فورست وإبسويتش على أن المنافسة هذا الموسم لن تقتصر على الأسماء الكبيرة.
1: الدوري الإيطالي الكالتشيو.
0: شهدت الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإيطالي العديد من النتائج اللافتة والمباريات المثيرة، وكانت

بداية من ملعب فينيتسيا، حيث خطف فيورنتينا الأضواء بانتصار كبير على أصحاب الأرض برباعية مقابل هدفين في مباراة تألق خلالها الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو بصورة استثنائية بعد أن سجل ثلاثية كاملة في الدقائق 29، 30، و84، فيما أضاف ماتيو بيليغريني الهدف الثالث في الدقيقة 66، بينما سجل فينيتسيا هدفيه عن طريق آدمز في الدقيقة 22 وهاينوت في الدقيقة 86، ليخرج الفيولا بأول انتصار له في الموسم وسط أداء هجومي لافت. وشهد ملعب لويجي فيراريس مواجهة متقاربة بين جنوة وفروزينوني انتهت بالتعادل 1-1، إذ نجح جورجي كفرنادزا في منح فروزينوني التقدم عند الدقيقة 14 قبل أن يعيد يوهان فاسكيز أصحاب الأرض إلى المباراة بهدف التعادل في الدقيقة 50، ليتقاسم الفريقان نقاط المواجهة. وفي العاصمة احتضن ملعب الأولمبيكو واحدة من أبرز مباريات الجولة بين لاتسيو وميلان، وانتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، حيث افتتح ماتيو كانسيلييري التسجيل للاتسيو في الدقيقة 10 قبل أن يضيف تيتو نازلن الهدف الثاني في الدقيقة 39، لكن ميلان انتفض في الشوط الثاني بفضل دانييل مورييرا الذي سجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 65، ثم عاد بعد دقيقتين فقط عند الدقيقة 67 ليحرز هدف التعادل ويمنح فريقه نقطة ثمينة من ملعب صعب. وفي بيرغامو تلقى أتلانتا ضربة مفاجئة على أرضه عندما خسر أمام كالياري بهدف مقابل هدفين في مباراة تقدم خلالها الضيوف مبكرا في الدقيقة 19 قبل أن يدرك جان لوكا سكاماكا التعادل لأتلانتا في الدقيقة 41، لكن كالياري عاد ليحسم المواجهة في الشوط الثاني بهدف دانييلي مالديني من ركلة جزاء عند الدقيقة 61، ليخرج من انتصار ثمين ويضيف 3 نقاط مهمة إلى رصيده. وفي واحدة من أكثر مباريات الجولة إثارة، تغلب ليتشي على مونزا بنتيجة 3-2 بعد مباراة مجنونة في دقائقها الأولى والأخيرة، ولم ينتظر أصحاب الأرض سوى 3 دقائق فقط لافتتاح التسجيل عن طريق لاسانا كوليبالي قبل أن يضيف جابرييل الهدف الثاني في الدقيقة 11، ثم عاد كوليبالي ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 21، وبين الهدفين نجح ريكاردو مانغاس في تقليص الفارق لمونزا عند الدقيقة 20، ليشتعل اللقاء من جديد قبل أن يسجل إيزيكييل زيبايوس الهدف الثاني لمونزا في الدقيقة 89، إلا أن ليتشي تمكن من الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية ليحقق فوزا ثمينا في واحدة من أكثر مباريات الجولة إثارة. وعلى ملعب دييغو أرماندو مارادونا حقق نابولي فوزا مهما على بولونيا بهدف دون رد في مباراة اتسمت بالحذر والتقارب التكتيكي قبل أن يظهر ستانيسلاف لوبوتكا في اللحظة الحاسمة ويسجل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 66، ليمنح نابولي 3 نقاط ثمينة وضعته وسط الجدول، خصوصا بعد البداية المتعثرة التي مر بها الفريق في الأسابيع الأولى. ولكن المفاجأة الأكبر جاءت في ملعب مابي، حيث سقط يوفنتوس أمام ساسولو بهدفين مقابل 3 في مباراة دراماتيكية، وتقدم ساسولو عن طريق سبوزيتو في الدقيقة 65 قبل أن يعادل إدواردو زيغروفا النتيجة ليوفنتوس في الدقيقة 82، ثم أعاد بويه أصحاب الأرض إلى المقدمة عند الدقيقة 89، وبينما بدأ ساسولو في طريقه لتحقيق انتصار ثمين، تمكن زيغروفا من إدراك التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 92، إلا أن فرحة البيانكونيري لم تدم طويلا، إذ عاد ساسولو ليسجل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة عبر أدزيتش، ليخرج منتصرا بثلاثية مقابل هدفين في واحدة من أكثر نهايات الجولة إثارة. وبالنظر إلى حصيلة الجولة قبل اكتمال مبارياتها الثلاث الأخيرة، يمكن القول بأن الدوري الإيطالي أرسل رسالة مبكرة بأن المنافسة هذا الموسم لن تكون سهلة على أي من الأندية

كبيرة، فميلان اكتفى بالتعادل أمام لاتسيو، وأتلانتا سقط على أرضه أمام كالياري، بينما تلقى يوفنتوس خسارة مفاجئة أمام ساسولو، في حين تمكن نابولي من تحقيق انتصار صعب ومهم على بولونيا، كما خطف فيورنتينا الأنظار بعرضه الهجومي الكبير أمام فينيتسيا في الوقت الذي أثبت فيه ليتشي قدرته على حسم المباريات المفتوحة.

هالاند يصعد لقمة الديربي بالسرعة القصوى. واصل النرويجي إيرلينغ هالاند تألقه اللافت في مباريات ديربي مانشستر بعدما قاد مانشستر سيتي إلى انتصار ثمين على غريمه مانشستر يونايتد بهدف دون رد في المواجهة التي احتضنها ملعب أولد ترافورد ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليؤكد مهاجم السيتي مرة أخرى على أنه أحد أكثر اللاعبين حسما في تاريخ هذه المواجهة. وسجل هالاند هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 60 مستفيدا من تمريرة جوسكو غفارديول العرضية قبل أن يضع الكرة بهدوء في شباك يونايتد مانحا فريقه 3 نقاط ثمينة، رغم أن السيتي لعب بعشرة لاعبين لأكثر من ساعة بعد طرد فيل فودن في الدقيقة 23. ولم يكن هدف هالاند مجرد هدف انتصار في مباراة كبيرة، بل حمل قيمة تاريخية خاصة إذ رفع المهاجم النرويجي رصيده إلى 9 أهداف في ديربي مانشستر خلال 8 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتجاوز بذلك الثنائي سيرخيو أغويرو ووين روني اللذين سجلا 8 أهداف لكل منهما في مباريات الديربي ضمن البريمير ليج. وبوصوله إلى 9 أهداف أصبح هالاند الهداف التاريخي لديربي مانشستر في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز، بإنجاز لافت بالنظر إلى أنه احتاج إلى 8 مباريات فقط للوصول إلى هذا الرقم. وتكشف أرقام هالاند في هذه المواجهة عن مدى خصوصيته عندما يتعلق الأمر بمواجهة الجار مانشستر يونايتد. فمنذ ظهوره الأول في الديربي تحول المهاجم النرويجي إلى كابوس حقيقي لدفاعات يونايتد، حيث لم يكتفي بتسجيل الأهداف بل كان حاضرا أيضا في صناعة بعضها قبل أن يأتي هدفه 9 في أولد ترافورد ليضعه منفردا على قمة قائمة هدافي الديربي في عصر البريمير ليج. وكان هالاند في رصيده 8 أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في 7 مباريات ديربي قبل أن يضيف هدفه 9 في المواجهة 8. وجاء الهدف في توقيت مثالي بالنسبة إلى مانشستر سيتي بعدما وجد الفريق نفسه في موقف بالغ الصعوبة إثر طرد فيل فودن في الدقيقة 23. ومع مرور الوقت بدأ أن يونايتد قادر على استغلال النقص العددي للضيوف، لكن هالاند ظهر في اللحظة التي احتاج فيها السيتي إلى نجمه الأول. ولم تخلو لحظة الهدف من الجدل بعدما ألغى الحكم الهدف في البداية بداعي التسلل قبل أن تتدخل تقنية حكم الفيديو المساعد فار وتعيد النظر في اللقطة، وأظهرت المراجعة أن قدم باتريك دوروغو جعلت هالاند في موقف سليم ليتم اعتماد الهدف في النهاية. إلا أن الجدل لم يتوقف عند هذا الحد، إذ اعتبرت هيئة برو ريف لاحقا أن قرار احتساب الهدف كان خاطئا بسبب وجود إنزو فرنانديز في موقف تسلل وتأثير حركته على مدافعي يونايتد. وبعيدا عن الجدل التحكيمي، فإن أهمية هدف هالاند تكمن أيضا في الطريقة التي جاء بها، فالمهاجم لم يحتج إلى عدد كبير من الفرص ولم يسمح للنقص العددي في صفوف فريقه بأن يخرجه من أجواء المباراة، بل انتظر اللحظة الحاسمة والمناسبة واستغل المساحة خلف دفاع يونايتد الذي كان يملك أفضلية عددية لأكثر من ساعة. ويؤكد هالاند على واحدة من أبرز سماته، وهي القدرة على تحويل أنصاف الفرص إلى أهداف حاسمة، وهذا ما جعله لاعبا محوريا في مباريات القمة خصوصا أمام الغريم التقليدي. كما أن انتصاره الأخير رفع رصيد هالاند في بداية الموسم الحالي إلى 4 أهداف في البريمير ليج، بينما حقق مانشستر سيتي فوزه الرابع على التوالي ليحافظ على انطلاقته المثالية ويحصد 12 نقطة من أصل 12. وبهذا الانتصار لم يكتفي هالاند بقيادة مانشستر سيتي إلى الفوز في واحدة من أصعب مباريات الموسم، بل سجل اسمه في صفحة جديدة من تاريخ الديربي بعد أن أصبح أكثر لاعب تسجيلا في مواجهات مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي خلال عصر البريمير ليج برصيد 9 أهداف في 8 مباريات فقط. وبينما احتاج أغويرو وروني إلى مسيرة طويلة في الديربي للوصول إلى 8 أهداف، نجح هالاند في تجاوزهما
خلال فترة قصيرة للغاية ليؤكد على أن علاقته بهذه المباراة تحديدا أصبحت استثنائية، وأن كل مواجهة جديدة بين قطبي مانشستر قد تحمل رقما قياسيا جديدا للمهاجم النرويجي. جولر يؤكد مكانته مع المارينجي. لفت التركي أردا جولر الأنظار من جديد بعدما قدم واحدة من أكثر مشاركاته تأثيرا رغم دخوله بديلا خلال انتصار ريال مدريد الكبير على رايو فايكانو برباعية مقابل هدف في الجولة الخامسة من الليغا الإسبانية. ولم يبدأ جولر المباراة أساسيا، إذ فضل المدرب جوزيه مورينيو الدفع بالإفواري يان ديوماندي منذ البداية، لكن دخول اللاعب التركي في الدقيقة 71 غير شكل المباراة بصورة واضحة بعدما كان ريال مدريد قد تقدم بثلاثة أهداف مقابل هدف وبدأ يفقد السيطرة على مجريات الشوط الثاني. ومنذ لحظة دخوله منح جولر ريال مدريد هدوءا أكبر بالاستحواذ وقدرة أفضل على الخروج بالكرة وصناعة الخطورة، إذ تحول اللاعب سريعا إلى محور للهجمات المدريدية، وخلال الدقائق القليلة التي شارك فيها كان صاحب أكبر عدد من التمريرات الخطيرة في المباراة برصيد 5 تمريرات، كما صنع فرصتين كبيرتين وحاول إرسال 5 عرضيات في تأكيد على حجم تأثيره رغم مشاركته لنحو 23 دقيقة فقط. ولم يكتفي جولر بصناعة الفرص، بل كان حاضرا بصورة مباشرة في الهدف الرابع الذي قتل المباراة نهائيا. ففي الدقيقة 90 قاد ريال مدريد هجمة مرتدة سريعة قبل أن يرسل جولر تمريرة حاسمة إلى كيليان مبابي الذي أنهاها بتسديدة بقدمه اليمنى داخل الشباك، مسجلا هدفه الثاني في المباراة والرابع لريال مدريد. وهكذا أصبح جولر صاحب التمريرة الحاسمة للهدف الرابع بعدما أظهر قدرة لافتة على قراءة المساحات واستغلال سرعة مبابي في الهجمات العكسية. وكان تأثير اللاعب التركي أكثر وضوحا بالنظر إلى ظروف المباراة، فريال مدريد دخل الشوط الثاني متقدما بثلاثية بيضاء، لكنه تراجع بصورة ملحوظة بعد الاستراحة، ونجح رايو بتقليص الفارق بهدف سيرخيو كاميو في الدقيقة 51، كما بدأ الضيوف يشكلون خطورة أكبر على مرمى تيبو كورتوا. وعندها لجأ مورينيو إلى جولر، ومع دخوله بدأ ريال مدريد يستعيد جزءا كبيرا من توازنه الهجومي قبل أن يأتي هدف مبابي في الدقيقة الأخيرة تقريبا ليغلق المباراة. الأرقام تؤكد على أن تأثير جولر لم يكن انطباعا بصريا فقط، فبحسب التحليل الإحصائي للمباراة سجل اللاعب التركي 20 لمسة في الثلث الهجومي وحقق أعلى عدد من التمريرات الخطيرة في اللقاء، كما جاء ثانيا في مؤشر التهديد المتوقع من التمريرات المفتوحة، وهو رقم يعكس قدرته على نقل الكرة إلى مناطق خطرة وصناعة الهجمات. واللافت أن تألق جولر أمام رايو يأتي ضمن بداية موسم يؤكد فيها اللاعب على أنه قادر على صناعة الفارق حتى عندما لا يبدأ أساسيا. فبعد الجولة الخامسة يتصدر جولر قائمة لاعبي الليغا من حيث صناعة الفرص بعدما وصل إلى 24 فرصة مصنوعة في 200

27 دقيقة فقط بمعدل يبلغ نحو 9.5 فرصة لكل 90 دقيقة، متفوقا في هذا الجانب على عدد من أبرز نجوم البطولة، كما صنع 6 فرص كبيرة خلال هذه الدقائق. هذه الأرقام تضع مورينيو أمام معضلة إيجابية في اختياراته الهجومية، فجولر يثبت مباراة بعد أخرى أن وجوده على أرض الملعب يضيف لريال مدريد جودة فنية وقوة هجومية وقدرة على صناعة الفرص، وفي المقابل يمتلك المدرب قائمة هجومية مزدحمة تضم كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، جود بيلينغهام، برناردو سيلفا، إلى جانب الوافد الجديد يانديو ماندي، ما يجعل المنافسة على المراكز الأساسية قوية للغاية. مورينيو نفسه أشاد بجودة دكة ريال مدريد بعد المباراة، مؤكدا على أن القرارات المتعلقة بالتشكيلة تختلف من مباراة إلى أخرى، وأنه يثق بجميع لاعبيه. وفي مواجهة رايو تحديدا أثبت جولر على أن قيمة اللاعب لا تقاس فقط بعدد الدقائق التي يبدأها، وإنما بما يستطيع أن يقدمه عندما يحصل على الفرصة. فقد احتاج إلى حوالي 23 دقيقة فقط ليصنع 5 فرص ويسدد على المرمى ويقدم تمريرة حاسمة لمبابي ويساهم في إعادة ريال مدريد إلى السيطرة على المباراة بعد فترة من التراجع. وهذه القدرة على التأثير الفوري تمنحه ورقة مهمة للغاية في يد مورينيو، سواء بدأ المباريات أساسيا أو دخل في الشوط الثاني. وخرج جولر من المباراة بأحد أكبر المكاسب الفردية مرة أخرى، حيث أثبت أن دخوله من مقاعد البدلاء لا يعني حضوره الهام شيء، بل على العكس تماما، فقد تحول إلى لاعب قادر على تغيير إيقاع المباراة وصناعة الفارق في فترة زمنية قصيرة.

برشلونة يهدم حصون ليفانتي على طريقة غوارديولا. لم يعاني نادي برشلونة كثيرا لتحقيق انتصاره الخامس على التوالي في الموسم الحالي من الدوري الإسباني والابتعاد بصدارة جدول الترتيب، وفاز برشلونة على ليفانتي برباعية مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سيوداد دي فالنسيا في الجولة الخامسة من الليغا الإسبانية. الفوز كان الخامس على التوالي لفريق برشلونة في الليغا ليحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 15 نقطة كاملة بفارق 3 نقاط أمام الغريم التقليدي ريال مدريد الذي يحتل المركز الثاني. ونجح الفريق الكتالوني في كسر صمود ليفانتي، حيث لم يتعرض أصحاب الأرض للهزيمة على ملعبهم في آخر 8 مباريات قبل أن ينهي رفاق المدرب الألماني هانزي فليك تلك السلسلة. البداية كانت من الظهير الإسباني الصاعد تشابي إسبارت، حيث سجل هدفه الأول مع برشلونة في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء. الهدف لم يكن سوى علامة على جودة إسبارت وكذلك حسن استغلال فليك لقدراته من خلال توظيفه في مركز الظهير الأيسر المقلوب أو المتداخل، وهي الطريقة التي يلعب بها منذ بداية الموسم. هذه الطريقة كان المدرب الإسباني بيب غوارديولا أكثر من عرف باستخدامها، لا سيما مع مانشستر سيتي، سواء مع الظهير الإنجليزي كايل ووكر أو مواطنه أورايلي أو حتى البرتغالي جواو كانسيلو لاعب برشلونة الحالي. فليك جعل صاحب 19 عاما بمثابة لاعب وسط، حيث كان مكلفا باقتحام العمق بشكل دائم واستغلال الممر الموجود بين ظهير ليفانتي الأيمن وقلب الدفاع الذي يلعب في ناحيته. وأجاد سبارت في تأدية هذا الدور، حيث مثل إضافة دائمة في وسط ملعب برشلونة وكلل ذلك بتسجيل الهدف الذي منح الفريق الكتالوني مفتاح السيطرة على المباراة منذ البداية. لكن لكل طريقة مهما كانت إيجابية فلا بد لها من ضحية، وقد كان ضحية حيلة إسبارت السحرية هو الجناح الإنجليزي أنتوني غوردون الذي كان الأسوأ في المباراة من جانب برشلونة. غوردون اضطر للبقاء دائما على جانب الملعب بالقرب من خط التماس، وهو ما جعله بعيدا عن موقع الخطورة طوال مجريات المباراة، حتى شارك الألماني كريم أديمي بدلا منه في منتصف الشوط الثاني. والغريب بالأمر أن أديمي الذي شارك بديلا نجح بتسجيل الهدف الرابع للفريق الكتالوني، وهو ما يوضح أن غوردون لم يكن فقط ضحية لتشابي إسبارت ولكن أيضا لنفسه بعد أن قدم أسوأ مستوياته. سبوتلايت أنهى لامين يامال أول 5 جولات من الليغا بالموسم الحالي، وهو أحد أبرز نجوم البطولة بعد أن ساهم بصورة مباشرة في البداية المثالية لبرشلونة. فبعد الفوز برباعية مقابل هدفين على ليفانتي، أصبح برشلونة صاحب العلامة الكاملة ب 15 نقطة من 15 ممكنة، ووفقا لأحدث المعطيات بعد الجولة الخامسة يتصدر يامال ورافينيا ومبابي وسيرخيو كاميو قائمة هدافي الليغا بستة أهداف لكل منهم، فيما وصل رصيد يامال إلى 9 مساهمات تهديفية بين التسجيل والصناعة. الأهم أن تأثير يامال لم يعد مقتصرا على صناعة الفرص أو إبهار الجماهير بالمهارات، بل تحول إلى لاعب يحسم المباريات بالأهداف وفي اللحظات الحاسمة. وكانت مواجهة ليفانتي بمثابة الصورة المصغرة لبداية يامال هذا الموسم، وسجل يامال ثنائية جديدة مؤكدا على أنه قادر على تحمل مسؤولية قيادة الخط الهجومي حتى عندما لا تسير المباراة بسهولة. وفي الجولة الرابعة قدم يامال أيضا واحدة من أقوى مبارياته حتى الآن، حيث سجل هدفين في انتصار برشلونة بخماسية بيضاء على فالنسيا في مستايا. وهناك 3 عوامل رئيسية تفسر هذا الانفجار الكبير مع بداية موسم اللاعب: النضج في اتخاذ القرار، فيامال أصبح أكثر سرعة بتحديد ما إذا كان سيواجه المدافع يمرر أو ينهي الهجمة بنفسه. الحسم أمام المرمى، إذ أنه في الموسم الماضي سجل 16 هدفا في الليغا، وهو رقم كبير جدا، لكن بدايته الحالية تشير إلى رغبة واضحة في رفع معدله التهديفي بشكل أكبر. الثقة داخل منظومة فليك، فبرشلونة لا يبني هجماته على لاعب واحد، وهذا يمنح يامال مساحات

0: أكبر للتحرك واستغلال المواجهات الفردية، كما أن وجود رافينيا أيضا بجوار يامال يمثل أحد أهم أسباب قوة برشلونة الهجومية. رافينيا بدأ الموسم بصورة استثنائية أيضا، وسجل في أول 4 مباريات له في الليغا ووصل إلى 6 أهداف خلال تلك الفترة. هذا يعني أن الخصم لا يستطيع التركيز على إيقاف يامال فقط، فعندما يضاعف المدافعون الرقاب عليه تظهر المساحات أمام رافينيا وبقية لاعبي برشلونة. القصة لا تتعلق بيامال وحده، فبرشلونة سجل 21 هدفا في أول 5 مباريات بالدوري وحقق 5 انتصارات متتالية، كما أن الفريق كان قد سجل 22 هدفا في أول 5 مباريات رسمية بجميع المسابقات قبل مواجهة ليفانتي في بداية هجومية تاريخية النادي. وبالتالي فإن يامال يلعب حاليا داخل منظومة هجومية تمنحه ظروفا مثالية، فهناك تحركات رافينيا، صناعة الفرص من الوسط، وتعدد مصادر الخطورة. وإذا حافظ يامال على معدله الحالي فمن الصعب استبعاده من سباق الهداف. الأمر اللافت أن المنافسة لا تقتصر على لاعبي برشلونة، فكيليان مبابي وكاميو أيضا يملكان 6 أهداف بعد 5 جولات، ما يجعل السباق مبكرا لكنه شديد القوة. والفرق في حالة يامال أن التسجيل ليس وظيفته الوحيدة، قيمته تظهر أيضا في المراوغة، خلق التفوق العددي، صناعة الفرص، وجذب المدافعين. ولذلك فإن تقييم مستواه من خلال عدد الأهداف وحده سيكون ناقصا. إنه لامين يامال، نجم سبوتلايت لهذا اليوم. إلى هنا وصلنا إلى الختام مستمعينا الأعزاء، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم، وإلى اللقاء.
1: كنتم مع الكرة نهاية الأسبوع. لكم تحيات أسرة البرنامج: مشاري الفليج، يوسف جوهر، أحمد الأمير، والمخرج سعود المسفر.

0: إذاعة دولة الكويت على تردد 89.5 FM و 540 AM. الوجهة الإذاعية حول العالم. إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أبعاد. برنامج أبعاد رحلة إذاعية نبحث فيها عن التفاصيل لنقرب لكم المسافات ونقرأ ما بين السطور من زوايا مختلفة ومنظور أعمق. نستضيف نخبة من الضيوف لنرسم لكم أبعاد الصورة الكاملة. برنامج أبعاد، إعداد ناصر العتيبي، تقديم نادية مال الله ومحمد الحداد، تنفيذ أحسين الخالدي. برنامج أبعاد، إخراج عبد الله حجي.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت في حلقة جديدة مع برنامجكم الأسبوعي أبعد. بكل واقعية مفاهيم السعادة لدى الأطفال تبدلت، فبعد أن كانت بهجتهم تختصر في تجمع بالحي أو الفريج أو لعبة بسيطة يشاركونها مع أقرانهم، باتت سعادة الطفل اليوم مشروطة بشاشة ذكية وعوالم افتراضية ترافقهم طوال اليوم. هذا التحول الرقمي يضعنا أمام تساؤل، هل أطفال اليوم هم أكثر أم أقل سعادة من أطفال الأمس؟ وهل هذا الاختلاف الحاصل في نمط جيل اليوم يسير بهم نحو الأفضل أم يسلب منهم متعة الطفولة الحقيقية؟ كل هذا وأكثر لكن بعد هذا التقرير.
2: كانت البهجة في الماضي كنزاً عفوياً يصنع من تفاصيل صغيرة، يأتي أن تجتمع عائلة تحت سقف واحد في المساء، أو يلتقي الأطفال بالحي عند العصر، أو مشاركة حكاية بسيطة. كانت الفرحة آنذاك حقيقية تنبعث من عمق التواصل، حيث لا حواجز ولا تعقيدات، بل بساطة تملأ القلوب بالرضا والأمان. أما اليوم فقد ارتدت البهجة ثوبها رقمياً، تحولت اللقاءات الحية إلى رسائل نصية، واستبدلت الألعاب الحركية بشاشات ذكية تأخذ الصغار والكبار إلى عوالم افتراضية مبهرة. رغم وفرة وسائل الترفيه وسهولة الوصول إلى المتعة بضغطة زر، إلا أنها باتت بهجة مشروطة وسريعة الزوال.
0: خطوة بخطوة نقرب لكم المسافة ونوضح لكم الصورة في برنامج أبعاد.
1: ورجعنا لكم أعزائي المستمعين مع ضيفتنا في الاستديو للحديث بشكل أعمق حول هذا الموضوع. نرحب ضيفتنا الأستاذة سندس المساوي، أخصائي اجتماعي ومرشد تربوي وأسري ومعدل سلوك، فحياك الله معنا أستاذة سندس.
3: الله يحييك أستاذ محمد، شكرا على الاستضافة.
1: الله يحييك. بداية يعني أستاذة سندس، بما أننا راح نتكلم عن عالم الطفل، هذا العالم الرائع والكبير مثل ما يقولون، ودنا نعرف ما هو تعريف السعادة لدى طفل اليوم.
3: في البداية شكرا على هذه الاستضافة، وأحييكم على انتقاء المواضيع اللي فعلا يعني الأسر الكويتية محتاجتها بهذا الوقت. بالنسبة لمفهوم السعادة، طبعا هو تغير باختلاف الأجيال والمتغيرات. مفهوم السعادة عند الطفل اليوم أنك تعطي الشاشة وما تحدد لوقت معين، وبدون رقابة وبدون أي طلبات أو أوامر أو تعليمات. هذا الشيء اللي يخلي الطفل اليوم سعيد، صار ما يعني ما يستفز أي شيء ثاني، ما تقدر تحفزه أو تعطيه بعض المعززات اللي ممكن تثيره، اللي يثيره حاليا ويلفت انتباهه هذه الشاشات. وهذا مفهوم السعادة باختصار عند طفل اليوم.
1: وبالنسبة للسعادة في وقتنا السابق، لما نقول مثلا أطفال الحي والفريج، شلون كان مفهوم السعادة بالحياة البسيطة واللعب البسيط يعني بين الأهل والفرجان نفس ما يقولون؟ شلون تشوفين الفرق بين الحين واليوم يعني والسابق مثل ما يقولون؟
3: في السابق يعني إحنا هذه طفولتنا كانت أساسا، فإحنا لما كنا نستمتع كان يوم طويل لكنه ما كان ممل، كان يوم طويل لكن كان مريح، ما كنا بضغط ولا قلق فيه. فالحركة الطبيعية والتفاعل الاجتماعي، اللعب الجماعي، ألعابنا قبل كلها جماعية، يعني اللعب الفردي نادر كان. فإذا الإخوان ما يلعبون مع بعض يلعبون مع عيال الفريج، إذا مو مع عيال الفريج مع عيال عمهم عيال خوالهم. فإحنا هني كان في تفاعل حركي اجتماعي، أطفال قبل اكتسبوا مهارات حياتية، يعرفون شلون يتواصلون شلون يتعاملون، اكتسبوا مفردات حلوة بالتواصل. كان الوضع عفوي، وبنفس الوقت نحطوا تحت مسؤوليات، قدروا يتحملون المسؤولية، قدروا يتخذون قرارات. طفل اليوم فاقد كل هذه الأمور اللي كان مكتسبها طفل الأمس.
1: أنت ذكرت وايد نقاط مهمة، أن في السابق كنا مثلا نلعب بالفريج، وكان مثلا إذا واحد ما عنده أخوان كان يشوف أهل الفريج أو يرانه هم ربع أساسا. وذكرت أيضا نقطة من جميلة اللي هي أنك تكتسب مهارات مختلفة، وأنك مهارات التواصل خاصة والتعامل مع الناس خاصة لما تكبر. سهذا سندس، يعني من واقع يعني خبرتك بهذا المجال، هل تشوفين التكنولوجيا كانت تشوه للطفولة في وقتنا الحالي، أم هي مثلا إضافة لهم؟
3: هي التكنولوجيا سلاح ذو حدين، لكن أنا هني أعول الموضوع على الأسرة، لأن الطفل أول ما ينشأ الدائرة الأولى بالنسبة له هي الأسرة. شنو تعطي الأسرة، شنو توفر له، هو رح يمشي عليه. هو بالنهاية ما يقدر يحدد شنو الصح والخطأ، فهو عليه أنه يلاحظ ويقلد ويكتسب سلوكيات من البيئة المحيطة. إذا شاف الأم والأبو موفرين الأجهزة بدون رقابة، بدون قانون، بدون التركيز على محتوى تعليمي هادف، طبيعي راح يكون الوضع عنده عادي، يعني ما في قيود ما في حدود. بنفس الوقت الأسرة اللي تكون مهتمة بالجانب التعليمي، الجانب التثقيفي التوعوي حق طفلها، راح على الأقل راح يعني تكون حاضرة معه خلال استخدامه للشخص.

0: النقاشات، قاعدين يركزون على المحتوى المفيد والهادف. فإحنا هني الموضوع يعتبر بإيد الأسرة، الوالدين هم لهم دور كبير بأن تكون التكنولوجيا حالياً سلبية على الأبناء أو إيجابية،
1: وتكون مثل ما ذكرت الطريقة اللي تحدد استخدامها لهذه التكنولوجيا والهدف من وراءها. أيضا رد حق له السؤال المقدمة، هل تشوفين السعادة مختلفة بين جيل اليوم وجيل الأمس أم تكون متشابهة ولكن باختلاف الظروف بهذه الناحية؟
0: هي لا، هو الاختلاف واضح، واضح جدا. يعني لو تلاحظ أن لو بنشوف شنو الأشياء اللي إحنا نشترك فيها بطفولة أمس وطفولة اليوم، نادرة جدا. طفل اليوم الذكاء زاد من ناحية استخدامه للتكنولوجيا، لكن كذكاء اجتماعي ما عنده. الذكاء الاجتماعي تميز فيه طفل الأمس، لأنه احتك واختلط، يروح لزوارة، يروح التجمعات، الدواوين، وايد أمور خلت طفل الأمس يتعلم. فالأمور هذه فرقت، وايد فرقت. وبنفس الوقت الدور، نريد نقول دور الأسرة بأن هي تهيئ البيئة المناسبة وتكون بيئة داعمة حق الطفل بأن يكتسب مهارات ويتعلم، هو لا يكبر وهو مو متعلم. يعني هي مرحلة الطفولة كم مرة راح تمر على الإنسان؟
1: صحيح.
0: مرة واحدة وفترة محددة، وفي فترة معينة الطفل مو بس يتعلم فيها، يحفظ. فأنا ليش ما يعني أستثمر هذه الطاقة فيه بإني أحفظ الأشياء اللي تفيده؟ أطفال اليوم قاعدين يحفظون الأغاني طول الوقت. لاحظ في أسر ثانية لا، قاعدة تحفظ أطفالها القرآن الكريم، وهذا الجانب اللي إحنا نأكد عليه. أنت خل طفلك يكبر عنده يعني عنده قدرات ثانية لغوية، عنده مهارات بالكلام، بالمفردات، يعرف يحاور، يعرف يناقش، يعرف يتعامل مع الناس اللي تختلف عنه. هذا ما راح يكتسب الطفل إلا بالممارسة، فهي وين هذه الممارسة اليوم؟
1: ما شاء الله، يعني طرحت نقاط جدا مهمة اللي هي طريقة تربية الأطفال والتوازن بين التكنولوجيا وبين اللي هي المهارات الاجتماعية. أستاذة سندس، يعني من واقع خبرتك في هذا المجال، شو ممكن أنا أوازن وخلي ما أحرم طفلي بنفس الوقت، وبنفس الوقت إني أعلم هذه المهارات اللي أنت ذكرتيها، وبنفس الوقت متى العمر المناسب إني أنا أبلش معه؟ هل في عمر معين أبتدي مع الطفل في هذه المهارات؟
0: بالنسبة للعمر، إحنا عندنا الطفولة المبكرة وايد مهمة. احنا لما نركز على نقول من سنتين لخمس سنوات تقريبا، هذا العمر وايد مهم. هني انا اشكل شخصية الطفل، اشكلها على اي اساس؟ على اساس الافكار اللي قاعد ادخلها براسه، على اساس سلوكيات اللي قاعد يشوفها قدامه. اهم شغلة واهم استراتيجية نتعامل معاها احنا اللي هي النمذجة او القدوة او نقول المحاكاة. الطفل بالسنوات الخمس سنوات الأولى احنا نسميه الرادار، رادار البيت، هو راح يلاحظ وراح يخزن. متى راح تظهر عليه الأشياء اللي اكتسبها؟ بعمر أكبر، لأنه ما يقدر يعبر الحين، ما يقدر يوصل أن هذا أنا تعلمت هالشيء. فهو راح يظهر معه على طريقة سلوكيات، على طريقة تعامل مع اللي حوله. لذلك احنا نقول السنوات الخمسة الأولى جدا مهمة، ركز فيها على المهارات، كل مهارة لها وقت، وهذا تقدير الأسرة. لكن احنا نبدي نحاوره، نبدي نتكلم معه. الطفل لا نقول صغير ما يفهم، يفهم وأذكى من الكبار أغلب الأوقات. الطفل يعرف متى يستفز أمه وأبوه، يعرف متى يطلب منهم، يعرف متى يبكي، يعرف متى يسوي روحه يبكي. يعني هذه الأشياء هو ذكي فيها لدرجة أن الأم والأبو صاروا ما يستوعبون أنه هو ذكي لهذا الحد. لذلك إحنا نقول خلوا علاقتكم قريبة بالسنوات الأولى من عمر الطفل، تحاوروا معه، عطوا أوامر وتعليمات ونصايح وتوجيهات واضحة. إحنا هذه الكلمة اللي نقولها، خل كلامك واضح حق الطفل، لا تعطي أمور عامة هو ما عنده خبرة بالحياة. عطى كلمات مختصرة، مثلا اليوم نبي نسوي كذي، لما اسوي الشيء هذا مع افهمه شنو استفدنا، شنو القيمه من وراء السلوك او من وراء النشاط اللي سويناه. فاحنا كل ما نعلم الطفل على هذا الشيء ترى راح يكبر هو مكتسب هذه المهارات.
1: ذكرت ايضا نقطه جميله، من عمر سنتين لعمر خمس سنوات يمكن هذه الفتره اللي هو بالفعل الطفل يعني تتكون شخصيته ويبني عليها كمراحل عمره المتقدمه. بالنسبه حق هذا الجانب، يعني استاذ، في ناس بتقول انا بسبب طبيعه ظروف الاب والام وانشغال عن الطفل فيضطروا يعطونه مثلا الايباد ولا يعطونه يخلونه امام الشاشات، هل ممكن هذا الشيء ياثر على شخصيته بالمستقبل خاصه بالفتره العمريه من سنتين لخمس سنوات؟
0: اي نعم اكيد اكيد، يعني احنا عندنا اطفال هذا الوقت بهذا العمر تواصلهم قليل، اذا اعطيته الايباد او التليفون حاول بس وجرب تاخذه منه شوف شنو اللي راح يصير، شوف ردة فعله. فاحنا دائما نقول احنا نتعلم بالتجارب سواء كنا كبار او صغار، فانت لما تعطي طفلك بعمره صغير تشبع حاجته من هذه الناحيه وتخليه يعني خلاص ان انت عندك النظام مفتوح ما في حدود، ما راح يتعلم شيء. شنو اللي اكتسبه اصلا؟ ما اكتسب اي مهاره، هو هني تعلم.

0: احنا قاعدين نوفر لهم الأجهزة كأننا نقول لهم سكتوا ولا تتكلمون ولا تفكرون.
1: وهذه السنوات الأولى لنشأة الطفل مثل ما ذكرت لي، ويعتبر اللبنة الأساسية في بناء هذا الطفل. في حالة مثلا الأهل يمكن تقاضوا في البداية أوكي واسمعونا من خلال هذه المقابلة، واجهوا صعوبة أن يشيلون منهم مثلا هالأجهزة الذكية وشافوا ردات فعل أن يكون عصبي ويبكي ويصرخ، شو ممكن تعامل مع هذا الطفل بحيث أني أنا ما أكسر يعني بمشاعره بنفس الوقت أني أوازن بين حياته الطبيعية والحياة هذه؟
0: احنا في البداية الطفل لازم نكون حاطين هذه القاعدة ببالنا، الطفل لا يكون بساحة حرب مع أمه وأبوه، يعني احنا نبي نقنعه، يعني أنا أول شيء أبي أثر فيه بعدين أقنع، لمن أبدي أأثر فيه معناته لازم العلاقة بيني وبينه تكون كلها حب واحتواء وطمأنينة، حاس بالأمان. فأنا ما يأفرض عليه الأوامر والتعليمات بشكل حاد ومباشر لدرجة أني أخسر علاقتي معه. أنا هم عندي هدف أساسي أن أنا علاقتي لازم تكون جيدة مع أطفالي، فإحنا هني نركز أول شيء على بناء علاقة جيدة مع الأبناء، بنفس الوقت نحتويهم. التقارب الجسدي بين الأم وعيالها، بين الأب وعياله، يعني حتى اللمس، الاحتضان، هذه الأشياء ترى المفروض طول اليوم متوفرة. وبنفس الوقت يعني حتى لما نحن نحضن عيالنا احنا نعطيهم الكلمات اللي تدعمهم وتحسسهم بالأمان. الطفل تأكد انه لو كانوا امه وابوه يعملونه بهذه الطريقة راح يستجيب لتعليماتهم بسهولة، لكن احنا الفجوة اللي بين الام والاب والابناء هي اللي يعني تشكل صعوبة اذا يبون يوجهونهم او يعطونهم تعليمات.
1: فهني تقصدين ترابط الأسرة ومثلاً قرب الأسرة من الطفل هني ممكن يغير بشخصية هذا الطفل، حتى لو كان عصبي أو عنيد أو تعود إنه يأخذ هذه الأجهزة لفترة طويلة، فبالتالي ترابط الأسري وطريقة التعامل مثل ما قلت يحتضنوا الأطفالكم، خلكم قراب منهم، هني ممكن أنا أغير من شخصية الطفل من شخص مثلاً عنيد ومجابل هذه الأجهزة ليه شخص مثلاً يتفاعل وحيوي مثل ما الحياة بهالطريقة.
0: نعم.
1: هذه السادة.
0: نعم أكيد. إحنا الحين أنا أول ما أبدي أطمنه أنا هني شنو راح أسوي؟ أنا مو بس طمنته وأروح، أنا راح أتحاور معه، أنا راح أفتح معه مواضيع أفهمه أنا ليش ما أبي أن أنت مثلا تمسك الجهاز فترة طويلة. خلني أقنعه، أنا طفلي لو أقول له مثلا أنا رأسي عورني أو بطني عورني ترى راح يتعاطف معي، إنزين ليش أنا ما أكلمه بنفس الطريقة؟ ترى أنت إذا مسكت الجهاز فترة طويلة عيونك ترى راح تعورك بعدين، إذا مسكته بوقت الأكل بيروح عليك وقت الأكل. أوعي أفهمه أنه في نظام. أنا يعني خاصة أوجه الكلام حق الأسرة اللي وفرت الجهاز ومو قادرة الحين تتعامل، إحنا ما رح نقدر الحين نسحب الجهاز فجأة، إحنا الحين نتدرج معه لكن بوضع قوانين واضحة. القوانين تكون واضحة حتى كجملة وكعبارة، يعني أقول له مثلا إنه تعال اقعد معاي نتفق أنا وياك نحط قوانين جديدة حق البيت، أشاركه بالخطة معاي، لا تهمشه وتخليه ما يدري شنو السالفة وفجأة تحط له قانون. فإحنا نقول له اليوم إحنا بنحط قانون جديد بالبيت، أنت تكون مرتاح وأنا مرتاح. شلون؟ أنا أول شيء كذي عطيته مجال إنه يخطط، عطيته مجال إنه يفكر، عطيته مجال إنه مثل ما يبي يرضي نفسه يرضي اللي معه. يعني أنا أمه أبي مصلحته لكن ما أقدر أوصل له الفكرة هذه بعمر صغير، فإحنا هني نعطيه مجال إنه يكتسب هذه المهارات، التخطيط، التحاور، يفكر بتحمل المسؤولية، ونتفق على عواقب هذا الشيء. لو أنت أخليت بالاتفاق أنت اختار معي شنو الشيء اللي راح أسوي، تخليه هو اللي يشاركك لأنه هو هني راح يعرف شنو يختار. فإحنا هني لما نحطينا الخطة كلها راعينا ترى جميع الجوانب النفسية والاجتماعية وحتى الترفيهية، فأنا شنو أبي أحلى من كذي؟
1: وأيضا كسبت محبة ابنك وقربت منك في هذا الجانب.
0: نعم.
1: أستاذ سندس، أستاذنا شفاس قصير وراجينا إن شاء الله.
0: نعم.
2: غضب الأطفال في الأماكن العامة، كثير من الدراسات تتكلم عن نوبات الغضب، إنها تعتبر جزء طبيعي من نمو الطفل، خصوصاً بين عمر 2 إلى 4 سنوات، حيث لا يكون الطفل قد اكتسب بعض القدرات الكاملة على التعبير عن مشاعره أو حتى تنظيم انفعالاته. هذا السلوك الإنساني الفطري، رغم كونه يشكل ضغطاً نفسياً كبيراً على الوالدين في حياتهم اليومية، إلا أنه يمثل مرحلة تطورية حرجة تعكس رغبة الطفل في الاستقلال وبناء هويته المنفصلة عن المحيط به. من الناحية الفسيولوجية والنفسية، يمر الطفل في هذا العمر بمرحلة تفوق فيها مشاعره وإدراكه.

0: قدرته اللغوية على صياغة الكلمات، مما يولد لديه شعوراً حاداً بالإحباط والعجز. وحين يعجز اللسان عن التعبير، يتدخل الجسد ليعلن عن هذا الإحباط من خلال البكاء أو الصراخ أو الارتماء على الأرض. إن الدماغ اللامركزي للطفل في هذه المرحلة لا يزال قيد النمو والتطور، وتحديداً القشرة الأمامية المسؤولة عن التحكم بالانفعالات والمنطق، مما يجعل من هبة الغضب أشبه بعاصفة عاطفية خارجة عن سيطرته الواعية، وليست سلوكاً متعمداً منه لإزعاج الولدين أو لرفض السيطرة. تتطلب إدارة هذه النوبات وتبديد مفعولها تبني استراتيجيات تربوية قائمة على الهدوء والاحتواء الذكي، إذ أن القاعدة الذهبية الأولى تبدأ من عدم مقابلة غضب الطفل بغضب مماثل من قبل البالغين، لأن ذلك يغذي العاصفة ولا ينهيها.
1: خطوة بخطوة نقرب لكم المسافة ونوضح لكم الصورة في برنامج أبعد.
2: رجعنا لكم أعزائي المستمعين للاستكمال حديثنا وحوارنا مع الأستاذة السندس المساوي، أخصائي اجتماعي ومرشد تربوي وأسري ومعدل سلوكي. أستاذة السندس، بالأمانة الحديث جدا معك شيق، تكلمنا عن عالم الطفولة والأساليب المثلى للتعامل مع الأطفال من عمر قلنا 2 لـ5 سنين، وهذه الفترة جدا حساسة، لازم نكون قراب من أطفالنا ونحاول أن نحتويهم وتعامل معهم بطريقة حلوة، منها نكسب محبتهم وبنفس الوقت نخليهم يسمعون تعليماتنا ويكبرون على هذا الشيء. الحين لو بنتكلم عن جانبه هو تفريق الضغوط والطاقات، أكيد هذا العمر الطفل عنده طاقة مثل ما يقولون. حين احنا طبيعة يعني حياتنا بأماكن مثلا بالشقيقة أو أماكن محدودة، المساحات تقريبا تغيرت مو نفس قبل، أو مثل ما ذكرت بداية الحلقة عندنا الحوش عندنا الفريش فنقدر نفرغ طاقتنا. الحين الطفل شلون ممكن يفرغ طاقته؟
3: الطفل بالوقت الحالي يحتاج يفرغ طاقته بطريقة، أول شيء أنا أعلمه شلون يعبر عن مشاعره، أنا أول شيء هذا عندي، لمن يتعلم شلون يعبر عن مشاعره إن أنا الحين زعلان متضايق تعبان مليت، هو لما يوصل لي الفكرة أنا راح أعرف هني أركز على شنو، لأن إحنا بالنهاية بنعطيه احتياج ما نبنعطيه شيء مو محتاجة، فإحنا ركز أول شيء على إنه يعبر عن مشاعره بشكل واضح. الشيء الثاني لما نتكلم عن تفريغ الطاقة بالحركة، الألعاب يعني كثيرة ومتنوعة، خاصة إحنا لما نقول إحنا بالبيت في ألعاب نقدر نلعبها بالبيت، في ألعاب نقدر نلعبها خارج البيت. إذا البيت إحنا نقول الحين أكثر البيوت أو الناس ساكنة بشقق صغيرة، فمو غلط إنك تشوف المكان المناسب سواء كان نادي سواء كان مركز إنك تشارك فيه أطفالك. بنفس الوقت حتى بالمجمعات ترى عندنا يعني مجمعاتنا ما شاء الله واسعة ومفتوحة، اخذوا أطفالكم امشوا معاهم، خلوهم يركضون، خلي يركض الطفل، إذا ركض أغلب طاقته راح تطلع، وهو يركض أساسا راح يضحك راح يحس بالسعادة، فأنت هني قاعد تحرك حتى يعني الهرمونات عنده وقاعد تنشطه، قاعد تخليه شخص طبيعي إنسان طبيعي يفرغ طاقته بالاتجاه الصحيح. غير كذي إحنا عندنا من ضمن المعززات لما نتكلم شنو أنواع المعززات الإيجابية اللي نعطيها الطفل، من ضمنهم معزز نشاطي. شنو هو معزز نشاطي؟ إني أنا أقول حق طفلي إذا سويت الشغلة هذه الفلانية راح أروح نلعب بالمكان الفلاني، أنا كذي عطيته شيء ما كلفني ولا تعبني، وبنفس الوقت حفزت أنه يمارس نشاط أو هواية مثلا. فإحنا دائما نركز على الجانب الحركي، الألعاب الحركية البسيطة، أنا أحيانا حتى مع أفراد الأسرة عندنا أخذ شغلة مثلا تحت الطاولة ولا بمكان ما حد يقدر يوصل له، فأنت الطفل لازم تثير عنده أسلوب التشويق والإثارة والفضول. فأنا بس أقول لهم في شغلة خاشتها اللي حصلها خلال 5 دقائق لهدية، يعني إحنا نقدر ترى يعني نوفر هذه البيئة بأساليب بسيطة. فتأكد أن الطفل لأنه ذكي راح تثير يعني ذكاء بهذه الطريقة، أنه لا أنا ذكي أنا راح أقدر. فأساليبنا هي تحدد الطفل وين راح يفرغ طاقته.
2: تذكرت يعني الأمور الجميلة هو تعطينا جانب التحدي، وهذا راح يعني ينعكس بشخصيته بالمستقبل. وأيضا الأطفال بهالعمر عندهم طاقة، عندهم طاقة حركية يبون يفرغون هذه الطاقة، إذا ما لقى أحد يوجهه بالطريق الصحيح راح تلاقينا راح تصير عكسية مثل ما قلنا نوبات الغضب الصراخ العناد، فبالتالي راح تتغير شخصيته ويصير يمكن شخص انطوائي. وأيضا هذا أخذنا لجانب إن بعض يعني الآباء والأمهات يتدمرون، يقول ولدي كلهم جاب له الشاشات وما يلعب معاي مثلا ما يتفاعل معاي، وبنفس الوقت هو يعطي هذا الجهاز الإلكتروني على أساس إنه يخفف مثل ما يقولون البتشية والأمور هذه. شنو النصيحة؟

0: مقدمين حق الآباء والأمهات بهذا الجانب؟
1: بهذا الجانب إحنا أول شيء نركز على الأم والأبو. الطفل أكيد هو قاعد يشوفهم ماسكين التليفونات، لأن الطفل وصلت له رسالة إن عادي رح تمسك الجهاز وقت طويل. بنفس الوقت في أهل يعطون الجهاز علشان الولد يسكت ما يتكلم ما يأذيهم، فأهما يتجهون حق الأساليب التربوية الخاطئة علشان يحافظون بس على الهدوء. إنزين، هل هذا الهدوء صحي؟ هل هذا الهدوء اللي إحنا نبي عيالنا يكبرون عليه؟ فبنفس الوقت أنا أقول نبدي إن إحنا نكون إحنا القدوة. أنا بعد لو بستخدم الجهاز أبين حق أطفالي إن أنا عندي أوقات معينة راح أستخدم الجهاز. ليش؟ لأن أنا وقتي حق أسرتي، وقتي حق بيتي، يعني أصحح المفاهيم اللي وصلت لهم. إذا شاف الطفل أمه وأبوه ما يمسكوا الأجهزة إلا للضرورة، لأن هذا بالنهاية تليفون، ممكن أحد يتواصل معك تتواصل مع أحد، لكن أنا مو قاعد ألعب بالتليفون. أنا أفهم أنه مو مشكلة، أنا أقدر ألعب لكن في وقت محدد. أنا أقدر يعني أتعلم مثلا أشوف لي فيديو تعليمي أو فيلم يعني هم تعليمي وهادف، لكن لما يشوف أمه وأبوه مو صوبة أصلا ولاهيين، والأم بصوب والأب بصوب، شنو الرسالة اللي راح توصل له؟ إن مثل ما أبوك عنده عالم وأمك عندها عالم، أنت عندك عالم.
0: صحيح،
1: هذا اللي قاعد
0: يتأثر بشكل كبير لما يشوف أمه وأبوه لاهين كله 24 ساعة بالأجهزة أو بالشاشات، هو راح ياخذ منها الطباع. أنت ذكرتي النقطة هذه، إنه هو قاعد يكتسب المهارات، ما عنده أحد علمه، هو انولد على الحياة شاف أمه وأبوه قاعد يسوون عادات معينة فهو يكتسبها، كلمات مثلا، أساليب تعامل مع الناس، مسك الشاشات أو الأجهزة. وهذا ياخذنا حق جانب مهم أو سؤال كثير يطرحونه، هل أنا كأب أو كأم مجبور أني أربي عيالي بنفس الطريقة اللي أنا تعلمت عليها، ولا أني أواكب العصر وأني محرم من هذه التكنولوجيا؟
1: لا، إحنا لازم نكون ماسكين العصا من النص. إحنا نسمع دائما الحين يقولون عن مفهوم التربية الحديثة. التربية الحديثة فيها شوي مفاهيم مغلوطة، يعني إحنا نتجه حق التربية الإيجابية الصحيحة. ليش؟ التربية الحديثة تشمل ترى السلبي والإيجابي، فيها أفكار جديدة من ضمنها إن أنت تخلي الطفل يقرر بكل شيء. لا، ما يصير يقرر بكل شيء، أنا علم شلون يتخذ القرارات. فإحنا هني أنا أركز على أسلوب التربية الإيجابية الصحيحة. شنو أسوي؟ أعطي أفكار صحيحة، أخلي طفلي يشوف الأفكار من خلال سلوكياتي، من خلال تفاعلي وتعاملي معه في البيت. بنفس الوقت أركز على الأشياء اللي تفيده، أركز على الأشياء اللي أنا أبي يكبر عليها. وهذا هذه الشغلة اللي أنا دايما أقولها، شلون تعرف إذا تربية أهلك لك كانت صحيحة؟ لما أنت تنقل وتتوارث الأشياء اللي تعلمتها وفادتك حق عيالك، لكن بأسلوب يواكب الحداثة. يعني احنا نكون ماخذين من الجيلين علشان نحافظ هم على الهوية. يعني احنا نحتاج الأصالة ونحتاج هوية الجيل السابق. بنفس الوقت مواكبة التطور أكيد، يعني هذا شيء لابد منه، احنا مجبورين، لكن نختار نعلم الطفل ينتقي. مو كل شيء تشوفه صح، مو كل شيء تسمعه صح. أنا لما أعزز فيه وأغرس فيه القيم، مثلا الأمانة، الصدق، الاحترام، تحمل المسؤولية، الصبر، هذه أشياء أنا بس أغرسها، تأكد أنه هو أي شيء يمر عليه راح يقيمه وفق هذه القيم، راح يحط الموضوع بزاوية ويشوف القيم اللي أنا تعلمتها تنطبق على هذا الشيء ولا لا.
0: ونكون أيضا يعني بعيدين عن المقارنات. ساعات يقول أبوي ربانا كذي، أنا تربيت بهالطريقة، المقارنات هاي ممكن تأثر على الطفل أستاذة؟
1: طبعا احنا ما نقدر ننقل كل شيء تربينا عليه، لان هم يعني احنا نقول الاسر قبل ما كان عندها الوعي الكافي في التعامل، ففي سلوكيات خاطئه صارت قبل من الاسر، انشات اطفال محبطين نوعا ما نقول، يعني غير قادرين على تحمل المسؤوليه. فاحنا هني لازم نكون معتدلين، احنا ناخذ الزين، نسوي فلترة. الفلترة هذه أنا شلون أقيمها؟ إن هل إذا سويت هذا الشيء حق ابني رح يتطور ولا لا؟ أنا رح أثر على مشاعره. إحنا بموضوع المشاعر وايد نتكلم، ليش؟ لأن هي أساس العلاقة بين الطفل ووالدينه. فإحنا نقيم نشوف الموضوع هذا رح يفيده ولا لا، بنفس الوقت رح يأثر عليه نفسيا واجتماعيا. إذا أنا شفت الموضوع من جميع النواحي تمام، أجزم وأكد عليه وبالعكس أتبع هذا الأسلوب.
0: صحيح. وبالناحية السادة، أنت ذكرتي نقاط وايد مهمة بالنسبة حقي وشخصية الطفل وتربية الطفل.

0: والموازنة في بناء شخصية هذا الطفل، أهمية الترابط الأسري بين الأب والأم والتجمعات الأسرية، شو ممكن تنعكس على شخصية الطفل؟
1: التجمعات الأسرية تعطي أمان وتعطي طمأنينة حق الطفل لما يشوف الأسرة كلها قاعدة وشلون يتعاملون مع بعض، خصوصا لما تكون المشاعر كلها مشاعر دفء وحب واحتواء. هو هني الطفل أول شغلة راح يعني يستشعرها الانتماء، أن أنا أنتمي حق أسرة إيجابية، أسرة مطمئنة ومتزنة وقاعدة تنقل هذه المشاعر لي بدون ما تتكلم، من خلال يعني سلوكيات بسيطة. فإحنا نقول كثروا من هذه الزيارات، وبنفس الوقت خلوا التواصل والترابط الأسري يكون حاضر، حتى لو انشغلنا، حتى لو انحطينا بضغوط الحياة، لازم يكون في نهاية الأسبوع يوم خاص حق التجمع الأسري. هذا الشيء المفروض ما يلغي لو شنو كانت الظروف. احنا اذا بدينا نتخلى عن هذه الأصالة، احنا الطفل شنو بيتعلم؟ رح يتعلم ان الأسرة ما لها قيمة. وين الأسرة اصلا؟
0: صحيح.
1: انت ما بينت لنا في أسرة، يعني شلون أبين لنا في أسرة وفي تجمع وفي علاقات مهمة لازم يشوفها ولازم يعيشها؟ بنفس الوقت احنا نقدر نستثمر الزيارات هذه وقت التجمع العائلة بتعزيز مهارات. أنا أبين له أن احنا الحين اليوم نشوف تحدي، منو أكثر واحد ما يستخدم الجهاز؟ هذه من ضمن الأساليب اللي أنا أقدر أتبعها وقت التجمع. فالتحدي بين الأطفال كذي يعني يخلق يعني أجواء حلوة، هي متعة، هي مرح، هي استفادة. فنقول هلا هلا بهذه التجمعات ولا تتركونها.
0: صحيح، هذا يقوي أيضا الروابط العاطفية عند هذا الطفل، أنه يكون عنده قوي هذه الروابط. أنت مثلا لو بتشوفين تقرين مثلا بالقصص أو الأمور، الناس مثلا يقولون مثلا اتخذوا طريق غير سوي كأطفال وكبروا، وتشوفين تاريخهم أو ماضيهم تلاقيهم كانوا بعاد عن الأسرة، تلاقيهم يعني مشاكلهم بدت من الأسرة، من تفكك الأب والأم، وأن ما عندهم مثلا روابط أسرية عززت فيهم روح المحبة والألفة وتكبر معها بالمستقبل. أستاذة سندس، بالأمانة يعني الحوار جدا شيق، احنا بالأمانة وقت البرامج داهمنا، ودنا منك رسالة ونصيحة تقدمينها للأباء والأمهات حول هذا الصدد وعن أهمية الاعتناء بالطفل خاصة في يعني فترات البداية مالته تكون.
1: احنا نقول الطفل راح يكون طفل خلال مرحلة معينة ووقت محدد. الوقت الزمني هذا إذا عدى على الطفل مو مكتسب مهارات، مو متعلم، مو مستفيد، ما شاف قدوة صالحة، ما شاف قوانين، ما شاف ضوابط والتزام، راح يكبر بعشوائية. فإحنا نقول وايد حلو إنه يكون في قوانين في البيت، قوانين تحافظ على الأجواء الأسرية، وبنفس الوقت قوانين تكون حازمة ودافئة بنفس الوقت. يعني خلوا الطفل حاضر معاكم وأنتوا كونوا حاضرين معاه فعليا. نحاول نقلل استخدام الأجهزة هذه كثر ما نقدر ونخليها للضرورة. هذا الشيء يعود للأسرة بالفائدة وللأطفال.
0: صحيح، كل الشكر لضيفتنا الكريمة الأستاذة سندس الموسوية، أخصائي اجتماعي ومرشد تربوي وأسري ومعدل سلوك. إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي أبعد. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى. دمتم بحفظ الله ورعايته.
2: كنتم مع برنامج أبعد، تقبلوا تحيات أسرة البرنامج. ناصر العتيبي، محمد الحداد، أحسين الخالدي، والمخرج عبد الله حجي.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج السلام النفسية. نفد نحو الطمأنينة والتوازن النفسية، نرافقكم فيه لاكتشاف الذات وفهم المشاعر ومواجهة ضغوط الحياة بأسلوب بسيط وواقعي. في كل حلقة نسلط الضوء على موضوع يلامس حياتنا اليومية، ونقدم أفكارا ونصائح عملية تعزز الصحة النفسية والثقة بالنفس والرضا والعلاقات الإيجابية. لأن السلامة النفسية ليست رفاهية، بل أسس لحياة أكثر استقرارا وسعادة. السلام النفسي. إعداد

0: غزلان الخوفان، تقديم أحمد شاكر، هبة المريشد، تنفيذ سلمان عاشور، إخراج بيبي الصالح.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم السلامة النفسية، البرنامج الذي يسلط الضوء على أهمية الصحة النفسية ويقدم موضوعات تساعد على بناء شخصية متوازنة وتعزيز الشعور بالطمأنينة وتحسين جودة الحياة.
2: يسعدنا أن نلتقي بكم في الحلقة السابعة لنواصل رحلتنا معكم في نشر الوعي بأهمية الاهتمام بالصحة النفسية وتعزيز السلوكيات الإيجابية التي تنعكس على الفرد والأسرة والمجتمع. في حلقتنا لهذا اليوم سنتناول فيها موضوعات تلامس واقعنا ونستعرض أفكارا وممارسات يمكن أن تسهم في تحقيق التوازن النفسي وتعزيز الثقة بالنفس وبناء علاقات صحية قائمة على الاحترام والتفاهم.
1: عزيزي المستمع، نبدأ معك الآن وأولى فقرات حلقتنا لهذا اليوم، المرونة النفسية، كيف ننهض بعد التعثر؟ حديثنا اليوم يدور حول مفهوم مهم في حياتنا وهو المرونة النفسية. كثيرا ما نسمع هذا المصطلح، لكن ما المقصود به؟ وهل يعني أن الإنسان لا يتأثر بالمواقف الصعبة أم أنه يمتلك قدرة خاصة على تجاوزها؟ المرونة النفسية لا تعني أن الإنسان لا يحزن أو لا يشعر بالإحباط، فهذه مشاعر طبيعية يمر بها الجميع، وإنما تعني القدرة على التكيف مع الظروف واستعادة التوازن بعد الأزمات وعدم الاستسلام للفشل أو اليأس. فالإنسان المرن نفسيا قد يتعثر لكنه لا يتوقف، وقد يواجه تحديات كبيرة لكنه يبحث دائما عن الطريق الذي يعيده إلى الاستقرار. في حياتنا اليومية نمر بمواقف كثيرة قد تؤثر في حالتنا النفسية، مثل ضغوط العمل أو الدراسة أو الخلافات الأسرية أو فقدان فرصة كنا ننتظرها أو التعرض لخيبة أمل. وهنا تظهر أهمية المرونة النفسية، لأنها تساعد الإنسان على التعامل مع هذه المواقف بطريقة صحية بدلا من أن يتركها تسيطر على حياته.
2: صحيح، فالمرونة النفسية ليست صفة يولد بها الإنسان فقط، بل هي مهارات يمكن تعلمها وتنميتها مع الوقت. ومن أهم وسائل بنائها أن نتقبل أن الحياة لا تسير دائما كما نريد، وأن وجود العقبات أمر طبيعي يمر به الجميع. كذلك من المهم أن يغير الإنسان طريقة نظرته للمشكلة، فبدلاً من أن يسأل لماذا حدث لي هذا، يمكن أن يسأل ماذا أستطيع أن أتعلم من هذه التجربة؟ ماذا أستطيع أن أتعلم من هذه التجربة؟ فهذا التحول في التفكير يساعد على تخفيف الضغوط ويفتح الباب أمام حلول جديدة. ومن الأمور التي تعزز المرونة النفسية أيضا الاهتمام بالصحة الجسدية والنوم الكافي وممارسة النشاط البدني والتواصل مع الأشخاص الإيجابيين، لأن هذه العوامل تمنح الإنسان طاقة أفضل لمواجهة التحديات.
1: كما أن طلب المساعدة عند الحاجة ليس ضعفاً بل هو دليل على الوعي، فالحديث مع شخص نثق به أو الاستفادة من رأي مختص عند الحاجة قد يخفف كثيراً من الضغوط ويمنح الإنسان رؤية مختلفة للمشكلة. ولعل أجمل ما يتعلمه الإنسان مع مرور السنوات أن كل تجربة مهما كانت صعبة تحمل في داخلها درساً جديداً، وأن الأزمات لا تدوم بل تمضي ويبقى أثر ما تعلمناه منها. فالمرونة النفسية تجعلنا أكثر قدرة على النهوض بعد التعثر وأكثر استعدادا لاستقبال المستقبل بثقة وأمل.
2: ختاما لهذه الفقرة، تذكروا أن القوة الحقيقية ليست في تجنب الصعوبات بل في حسن التعامل معها، وأن كل خطوة نحو تطوير أنفسنا والاعتناء بصحتنا النفسية تقربنا من حياة أكثر استقرارا وطمأنينة. والآن ننتقل معكم إلى الفقرة الثانية من حلقتنا، قوة الكلمة وأثرها في السلامة النفسية.
1: مستمعين الكرام، في

0: هذه الفقرة نتحدث عن أمر نستخدمه كل يوم وربما لا ندرك حجم تأثيره، وهو الكلمة. فالكلمات ليست مجرد حروف تقال، بل هي رسائل تحمل مشاعر ومعاني، وقد تكون سببا في رفع معنويات إنسان أو في إحباط وإضعاف ثقته بنفسه. كم من كلمة تشجيع دفعت شخصا إلى النجاح، وكم من كلمة قاسية بقى أثرها في النفس سنوات طويلة. لذلك فإن مسؤولية اختيار الكلمات مسؤولية كبيرة، سواء داخل الأسرة أو في بيئة العمل أو في المدرسة أو حتى في تعاملاتنا اليومية مع الآخرين. فالأبوان عندما يشجعان أبناءهما ويثنيان على جهودهم، فإنهما يزرعان فيه الثقة بالنفس، وحب الإنجاز. وفي المقابل فإن كثرة الانتقاد والمقارنة بالآخرين قد تؤثر في شخصية الأبناء وتجعلهم يشعرون بعدم الكفاية.
1: ولا يقتصر أثر الكلمة على الأطفال فقط، فالكبار أيضا يحتاجون إلى الكلمات الطيبة. فقد يكون زميل العمل يمر بظروف صعبة، وتكون كلمة تقدير سببا في تخفيف ما يشعر به، وقد يكون أحد أفراد الأسرة بحاجة إلى من يستمع إليه ويواسيه بكلمات صادقة فيجد فيها راحة ودعما. ومن المهم أيضا أن ننتبه إلى طريقة حديثنا مع أنفسنا، فهناك من يكرر عبارات سلبية مثل أنا لا أستطيع، أو لن أنجح، أو دائما أفشل. ومع تكرار هذه العبارات تبدأ النفس في تصديقها، فينخفض الدافع وتضعف الثقة بالنفس. أما عندما يستبدل الإنسان هذه العبارات بأخرى أكثر إيجابية وواقعية مثل سأحاول مرة أخرى، أو يمكنني أن أتعلم، أو كل تجربة تزيدني خبرة، فإنه يساعد نفسه على الاستمرار وعدم الاستسلام.
0: ومن وسائل المحافظة على السلامة النفسية أن نجعل كلماتنا مصدراً للأمل لا للإحباط، وأن نحرص على احترام مشاعر الآخرين حتى عند الاختلاف معهم. فالاختلاف في الرأي لا يبرر استخدام العبارات الجارحة أو التقليل من شأن الآخرين، كما أن الاعتذار عند الخطأ وشكر الآخرين على جهودهم والثناء على الأعمال الجيدة كلها كلمات بسيطة لكنها تترك أثرا كبيرا في العلاقات الإنسانية وتزيد من مشاعر الألفة والاحترام المتبادل.
1: وقبل أن نختم هذه الفقرة لنتذكر أن الكلمة الطيبة لا تكلف شيئا، لكنها قد تصنع فرقا كبيرا في يوم شخص آخر، أو ربما تغير نظرته إلى نفسه أو إلى الحياة. فلنحرص جميعا على أن تكون كلماتنا سببا في نشر الطمأنينة وتعزيز الثقة وبناء علاقات يسودها الاحترام والتقدير. والآن مستمعينا ننتقل معكم إلى الفقرة الثالثة من حلقتنا، فابقوا معنا.
0: أعزائي المستمعين، بالتأكيد سنتعرف على هذا وأكثر، لكن بعد هذا الفاصل.

0: مستمعينا الكرام، هذه عودة معكم من جديد وبرنامج السلامة النفسية. تنظيم الوقت ودوره في تقليل الضغوط النفسية. لنتحدث عن موضوع يرتبط بحياتنا اليومية ارتباطا وثيقا، وهو تنظيم الوقت وأثره في المحافظة على السلامة النفسية. يشعر كثير من الناس بالضغط والتوتر، ليس بسبب كثرة المسؤوليات فقط، بل بسبب غياب التخطيط وترتيب الأولويات. فعندما تتراكم الأعمال وتتداخل المواعيد، يشعر الإنسان بأنه عاجز عن الإنجاز، فيزداد القلق ويقل التركيز، وربما ينعكس ذلك على حالته النفسية وعلاقاته مع الآخرين. إن تنظيم الوقت لا يعني أن يكون اليوم مليئا بالمهام، وإنما يعني أن يعرف الإنسان ما الذي ينبغي أن يبدأ به وما الذي يمكن تأجيله، وأن يمنح كل مهمة الوقت المناسب لها دون استعجال أو فوضى.
1: صحيح، ومن الأخطاء الشائعة أن يضع الإنسان لنفسه قائمة طويلة من الأعمال يصعب إنجازها في يوم واحد، ثم يشعر بالإحباط عندما لا يتمكن من إكمالها. والأفضل أن تكون الأهداف واقعية، وأن تقسم المهام الكبيرة إلى خطوات صغيرة يمكن تنفيذها تدريجيا. كما أن تخصيص وقت للراحة ليس مضيعة للوقت، بل هو جزء من حسن إدارة اليوم. فالراحة تساعد على استعادة النشاط وتجديد التركيز والعودة إلى العمل بطاقة أكبر. ومن المفيد أيضاً أن يبتعد الإنسان عن عادة التسويف، لأن تأجيل الأعمال دون سبب يجعلها تتراكم ويزيد من الشعور بالضغط والقلق كلما اقترب موعد إنجازها.
0: ومن الوسائل العملية لتنظيم الوقت كتابة خطة بسيطة في بداية اليوم أو في الليلة السابقة، تتضمن أهم الأولويات مع ترك مساحة لأي ظروف طارئة قد تطرأ، كما أن تقليل المشتتات مثل الاستخدام المفرط للهاتف أثناء العمل أو الدراسة يساعد على إنجاز المهام في وقت أقل وبجودة أفضل. ولا ينبغي أن يقارن الإنسان نفسه بغيره، فلكل شخص الظروف والقدرات الخاصة به. المهم أن يحقق تقدما مستمرا ولو بخطوات صغيرة، لأن الإنجاز المتدرج يمنح شعورا بالرضا ويعزز الثقة بالنفس.
1: وعندما يصبح تنظيم الوقت عادة يومية، يلاحظ الإنسان أنه أصبح أكثر هدوءا وأقل توترا وأكثر قدرة على التوفيق بين مسؤولياته الأسرية والعملية والاجتماعية، دون أن يشعر بأنه يعيش في سباق دائم مع الزمن. فالوقت من أثمن ما نملك، وحسن استثماره لا يزيد إنتاجيتنا فحسب، بل يسهم أيضا في تحقيق التوازن النفسي، ويمنحنا فرصة للاهتمام بأنفسنا والتواصل مع من نحب وممارسة الأنشطة التي تدخل السعادة إلى حياتنا.
0: مستمعينا الكرام، قد تعلمنا من هذه الفقرة أن إدارة الوقت ليست مجرد مهارة تنظيمية، بل هي أسلوب حياة يساعد على تقليل الضغوط وزيادة الشعور بالسيطرة على مجريات اليوم والوصول إلى حياة أكثر هدوءا واتزانا.
1: والآن مستمعينا، ننتقل معكم إلى الفقرة الرابعة، وهي أهمية الدعم الاجتماعي في تعزيز السلامة النفسية.
0: مستمعينا الكرام، في هذه الفقرة نتحدث عن جانب مهم من جوانب السلامة النفسية، وهو الدعم الاجتماعي. فالإنسان بطبيعته كائن اجتماعي، يحتاج إلى من يشاركه أفراحه ويخفف عنه الأحزان ويمنحه الشعور بأنه ليس وحده في مواجهة تحديات الحياة. إن وجود أسرة متماسكة أو صديق مخلص أو زميل عمل متعاون يترك أثرا إيجابيا كبيرا في النفس. فمجرد وجود شخص يستمع إلينا باهتمام ويتفهم المشاعر الخاصة بنا دون إصدار أحكام، قد يكون سببا في تخفيف الكثير من الضغوط التي نعيشها. وفي المقابل، فإن العزلة لفترات طويلة أو الانقطاع عن التواصل مع الآخرين قد يزيد من الشعور بالوحدة والتوتر. لذلك من المهم أن يحرص الإنسان على بناء علاقات صحية تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والتقدير.
1: ومن الجميل أن نتذكر أن الدعم الاجتماعي لا يقتصر على تلقي المساندة، بل يشمل أيضاً تقديمها للآخرين. فقد تكون كلمة تشجيع أو اتصال للإطمئنان، أو زيارة قصيرة، أو مساعدة بسيطة، سبباً في إدخال الطمأنينة إلى قلب شخص يمر بظروف صعبة. كما أن العلاقات الصحية لا تبنى في يوم واحد، وإنما تحتاج إلى الاهتمام المستمر والصدق وحسن الاستماع واحترام الاختلاف في الآراء. فكل علاقة تقوم على هذه المبادئ تكون أكثر قدرة على الاستمرار ومواجهة التحديات. ومن المهم كذلك أن يختار الإنسان الأشخاص الذين يحيط نفسه بهم، لأن البيئة الإيجابية تشجع على التفاؤل والنجاح، بينما قد تؤثر العلاقات السلبية في الحالة النفسية وتزيد من الضغوط.
0: ومن الممارسات التي تعزز الروابط الاجتماعية تخصيص وقت للأسرة والحرص على اللقاءات العائلية والتواصل مع الأصدقاء والمشاركة في الأنشطة المجتمعية أو التطوعية. فمثل هذه المواقف تمنح الإنسان شعوراً بالانتماء وتكسر روتين الحياة اليومية. وعندما يواجه الإنسان مشكلة أو أزمة، فمن الطبيعي أن يشعر بالحيرة أو القلق، لكن مشاركة هذه المشاعر مع شخص يثق به قد تساعده على رؤية الحلول بصورة أوضح، وتخفف عنه العبء النفسي الذي يحمله وحده.
1: وفي ختام هذه الفقرة نتذكر أن العلاقات الإنسانية الطيبة من أهم مصادر السلامة النفسية، فلنحرص على أن نكون سنداً لمن حولنا، وأن نحافظ على علاقاتنا القائمة على الاحترام والتقدير، وأن نمنح الآخرين من وقتنا واهتمامنا كما نحب أن يمنحونا. فالدعم الاجتماعي لا يزيل جميع المشكلات، لكنه يجعل مواجهتها أسهل، ويمنح الإنسان قوة وثقة أكبر في تجاوز الصعوبات. والآن مستمعينا ننتقل معكم إلى الفقرة الخامسة من حلقتنا، فابقوا معنا.
0: مستمعينا الكرام، سنتحدث في هذه الفقرة عن التفاؤل الواقعي وأثره في السلامة النفسية. لنتحدث عن قيمة مهمة تساعد الإنسان على الاستمرار في حياته بثقة واتزان. قد يعتقد البعض أن التفاؤل يعني تجاهل المشكلات أو التغاضي عن الصعوبات، لكن الحقيقة أن التفاؤل الواقعي هو أن ينظر الإنسان إلى التحديات بعين الأمل، مع إدراكه للواقع واستعداده للتعامل معه. فهو لا ينكر وجود العقبات، وإنما يؤمن بأن لكل مشكلة حلول، وأن كل تجربة تحمل فرصة للتعلم واكتساب الخبرة. عندما يتعرض الإنسان لموقف صعب، فإن طريقة التفكير لديه هي التي تحدد إلى حد كبير كيفية تعامله مع ذلك الموقف. فالشخص المتفائل يبحث عن البدائل ويستفيد من تجاربه ويواصل السعي، بينما قد يستسلم الشخص المتشائم للإحباط قبل أن يحاول.
1: ومن الجميل أن نعلم أن التفاؤل ليس صفة فطرية فقط، بل هو عادة يمكن اكتسابها بالتدريب والممارسة. فمن خلال التركيز على الجوانب الإيجابية والاحتفال بالإنجازات الصغيرة وتجنب تضخيم المشكلات، يستطيع الإنسان أن يغير نظرته إلى الحياة تدريجياً. كما أن الابتعاد عن الأخبار السلبية بشكل مفرط، واختيار الصحبة الإيجابية، وممارسة الهوايات المحببة، كلها أمور تساعد على تحسين المزاج وتعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل. ومن المهم أيضاً ألا يربط الإنسان سعادته بتحقيق هدف واحد فقط، بل يجعل لديه أكثر من مصدر للشعور بالرضا، سواء من خلال الأسرة أو العمل أو التعلم أو ممارسة الأنشطة التي يحبها.
0: التفاؤل الواقعي يمنح الإنسان القدرة على الاستمرار حتى عندما تتأخر النتائج، فليس كل نجاح يأتي بسرعة، وليس كل طريق يخلو من العقبات، لكن المثابرة والثقة بالقدرة على التطور تجعل الإنسان أكثر استعدادا لمواصلة الطريق. كما أن الاعتراف بالإنجازات مهما كانت بسيطة يعزز الشعور بالثقة ويحفز على بذل المزيد من الجهد. فالنجاحات الكبيرة تبدأ بخطوات صغيرة، وكل تقدم يحققه الإنسان هو دليل على أنه يسير في الاتجاه الصحيح.
1: وفي ختام فقرتنا نتذكر أن التفاؤل ليس انتظار لحدوث الأفضل، بل هو عمل وسعي مع نظرة إيجابية للمستقبل. فعندما يجتمع الأمل مع التخطيط والاجتهاد يصبح الإنسان أكثر قدرة على تجاوز التحديات وتحقيق أهدافه. نتمنى أن يكون التفاؤل رفيقا دائما في حياتكم، وأن يمنحكم القوة للاستمرار مهما كانت الظروف. والآن ننتقل معكم إلى الفقرة السادسة، فكونوا معنا.
0: أعزائي المستمعين، الاهتمام بالنفس عادة تصنع التوازن النفسي. نصل معكم إلى هذه الفقرة من حلقتنا، ونتحدث فيها عن موضوع يظنه البعض نوعا من الرفاهية، بينما هو في الحقيقة ضرورة للحفاظ على السلامة النفسية، وهو الاهتمام بالنفس. كثير من الناس ينشغلون بالعمل أو الدراسة أو مسؤوليات الأسرة حتى ينسوا أن يمنحوا أنفسهم وقتا للراحة أو التجديد. ومع مرور الأيام تتراكم الضغوط، ويبدأ الإنسان بالشعور بالإرهاق الذهني والتوتر، وقد يفقد الحماس حتى للأمور التي كان يستمتع بها. إن الاهتمام بالنفس لا يعني الأنانية أو الانعزال عن الآخرين، بل يعني أن يمنح الإنسان نفسه حقها من الراحة، وأن يحافظ على صحته الجسدية والنفسية حتى يكون أكثر قدرة على أداء مسؤولياته اتجاه أسرته ومجتمعه.
1: ومن صور الاهتمام بالنفس أن يخصص الإنسان وقتا يوميا لممارسة نشاط يحبه، مثل القراءة أو المشي أو ممارسة الرياضة أو تعلم مهارة جديدة أو قضاء وقت هادئ بعيدا عن ضجيج الحياة. فهذه الأنشطة تساعد على تجديد الطاقة وتحسين المزاج. كما أن النوم الكافي والاهتمام بالتغذية المتوازنة وشرب كميات مناسبة من الماء، كلها أمور تنعكس بشكل مباشر على الحالة النفسية، لأن صحة الجسد وصحة النفس يكمل كل منهما الآخر. ولا ننسى أهمية الحصول على فترات راحة أثناء العمل أو الدراسة، فالعقل يحتاج

0: إلى التوقف قليلاً ليستعيد نشاطه، مما يزيد من التركيز والإنتاجية.
1: ومن الجوانب المهمة أيضاً أن يتعلم الإنسان قول لا عندما تتجاوز الطلبات القدرة الخاصة به أو تؤثر في راحته وصحته، فليس مطلوباً أن يرضي الجميع على حساب نفسه، بل من الحكمة أن يوازن بين مساعدة الآخرين والمحافظة على طاقته النفسية، كما أن مراجعة النفس بين الحين والآخر وتقييم العادات اليومية تساعد على اكتشاف ما يسبب التوتر والعمل على تغييره تدريجياً. فالتغيير الإيجابي لا يحدث دفعة واحدة، وإنما يبدأ بخطوات بسيطة ومستمرة.
0: وفي ختام هذه الفقرة نتذكر أن الاهتمام بالنفس ليس هدفاً مؤقتاً بل أسلوب حياة، فعندما يعتني الإنسان بصحته وينظم وقته ويمنح نفسه فرصة للراحة والتجديد يصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات وأكثر توازناً في تعامله مع من حوله. اجعلوا من العناية بأنفسكم عادة يومية، فالنفس المطمئنة أكثر قدرة على العطاء وأكثر استعداداً لبناء علاقة ناجحة وتحقيق الإنجازات.
1: مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا معكم لختام حلقتنا من برنامجكم السلامة النفسية.
0: إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة، وإلى اللقاء
1: في أمان الله.
2: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامج السلامة النفسية. نشكركم على حسن المتابعة، ونتمنى أن نكون قد قدمنا لكم ما ينير الفكر ويبعث الطمأنينة ويعين على بناء حياة أكثر اتزاناً. تذكروا دائماً أن السلام النفسي لا يعني أن تخلو الحياة من التحديات، بل أن نمتلك القوة والحكمة للتعامل معها بثقة وأمل. وكل خطوة نخطوها نحو فهم أنفسنا والاعتناء بمشاعرنا هي خطوة نحو حياة أكثر راحة وسعادة. تقبلوا تحيات فريق عمل برنامج السلام النفسي. إعداد غزلان الخلفان، تقديم أحمد شاكر، هبة المريشد، تنفيذ سلمان عاشور. السلام النفسية أخرجه لكم بيبي الصالح.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
4: هنا الكويت والساعة فيها الآن تمام 3:00 عصرا. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم ونقدم لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد مجدداً إن إيران لن تحصل على سلاح نووي وأن الحرب ستنتهي قريباً جداً. القوات اليمنية تعلن تنفيذ غارات جوية على مواقع لميليشيا الحوثي في المخا وتعز. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة مداهمات واعتقالات غرب مدينة نابلس في الضفة الغربية. الاحتلال الإسرائيلي يكثف تحركاته العسكرية والقصف في جنوب لبنان. قصف روسي يستهدف كييف، وأوديسا وموسكو تعلن إسقاط مئات المسيرات الأوكرانية. بولندا تحذر من هجمات روسية هجينة على دول حلف الناتو. المفوضية الأوروبية تقدم 3 مليارات يورو لأوكرانيا لشراء معدات دفاعية. كوريا الجنوبية تقول إنها تستبعد نشر قوات عسكرية في مضيق هرمز. الصين والفلبين تتبادلان الاتهامات عقب حادث تصادم جديد في بحر الصين الجنوبي. سيدتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمت لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. أحييكم والسلام عليكم.

0: رحمة الله وبركاته.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: هوانا خليجي، نطير وياكم من ديرتنا لدول الخليج، أخبار، فن، فعاليات، وكل جديد يجمعنا.
3: يا هلا مرحبا فيكم، حياكم الله مستمعينا الكرام، نرحب فيكم في حلقه جديده من برنامجكم هوانا خليجي، واللي مثل ما عودناكم ان احنا دائما نطلع عليكم كل جمعه من الساعه 3 للساعه 4. هذا البرنامج اللي قاعد نذيعه عبر البرنامج العام 89.5 اف ام ومن التردد اي ام 450. هذا التردد يعني اللي دائما يسمعنا من خارج الكويت، من داخل الكويت نقول حياكم الله، ودائما سعداء في وجودكم واستماعكم لهذا البرنامج اللي ننقل من خلاله هذه الفعاليات واخبار اهلنا في دول الخليج، واللي قاعد يسمعنا عن طريق الابلكيشن والسياره اللي رايح الحين، نسال الله يحفظ الجميع، متجه للشاليهات او المزارع نقول درب السلامه، وان شاء الله توصلون بالسلامه. خلكم ويانا في هذه الحلقه اللي دائما ما نطلعكم على فعاليات دول الخليج، ننقل لكم اخبارهم و يعني هذه الفعاليات من سواء كانت ثقافيه او سياحيه او رياضيه وفنيه، وكل مستجدات أهلنا في دول الخليج. بنكون معاكم من الكويت إلى الخليج، ننطلق في هذه الرحلة الجميلة خلال هذه الساعة، ونقول إن شاء الله نقدم كل ما هو مفيد وأخبار الفنانين والحفلات وهذه الفعاليات. وعودة المدارس راح نتكلم إن شاء الله بإذن الله، ونقول عودا حميدا لأبنائنا وبناتنا اللي توا في أول ابتدائي، نقول يا رب أنك توفقهم، وإن شاء الله نشوفهم متخرجين من الجامعات وأعرق الجامعات، واللي نقول على نهاية الجامعة أو المراحل سواء المتوسطة أو الثانوية أو الجامعة، عسى الله يوفقكم جميعا، بداية موفقة للجميع مثل بداية برنامجنا هوانا خليجي. ومثل ما عودناكم دائما في هذا البرنامج طاقم العمل، هذا الطاقم الجميل اللي دائما يشعرنا بهذه الطاقة والحيوية والمجهود اللي قاعد يقدمونه في هذا الفريق، اللي نحمد الله على هذه الروح. أنا أدش هذا البرنامج وكل سعادة وكل حماس إن أنا أشوف هذا الطاقم الجميل اللي قدمه من خلال هذا الأداء في هذا البرنامج والبرامج الأخرى في وزارة الإعلام، وكل التحية لجميع الزملاء والزميلات في وزارة الإعلام وفي إذاعة الكويت تحديدا، وهذه تحيات أسرة برنامج هوانا خليجي من الإعداد نيفين أبو لافي وعلى الوزان. وأما من التقديم أنا محدثكم عبد الله الدوسري. وأما التنسيق والمتابعة بدر العتيبي. ومن الهندسة الإذاعية بندر الشلاحي. وأما التنفيذ على الهواء حنان الصقر. انطلاقة جميلة يتمناها لكم مخرج هذا العمل، اللي دائما يتمنى أن يكون دائما على قدر من الثقة والمحبة والتقدير لكم، يقدم لكم هذه التحيات الجميلة مخرج هذا العمل عبد الوهاب الصلاحات.
4: انطلقنا من الدوحة من قطر، وأيضا راح نكمل هذه الحلقة بالهواء القطري اللي اليوم راح يكون هواء هوانا خليجي في هذه الحلقة.
3: نحن نتكلم على الشريط الخليجي، على هذا المسطح المائي، مفردتنا واحدة متقاربة جدا، أغانينا وألحاننا متقاربة جدا.
5: أنتوا الكيكة الأكبر.

0: هنا.
1: من قلب الكويت ننقل إليكم الخبر كما هو.
2: يا مال يا مال يا مال يا مال،
1: لحظة بلحظة.
3: وطني
1: دائما عبر إذاعة دولة الكويت.
4: الكويت ما في شيء يصعب عليك.
5: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: فعاليات، مبادرات، فن وتعاون، كل اللي يجمع الخليج. تسمعونه
3: في هوانا خليجي.
2: أنت تسمع
3: هوانا خليجي.

0: تعد المملكة العربية السعودية أكبر دول الخليج من حيث المساحة، وتمثل ثقل اقتصادي وسياسي كبير في المنطقة. وتشهد المملكة تحول غير مسبوق في مختلف القطاعات ضمن رؤية 2030 اللي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. برزت السعودية في السنوات الأخيرة كمركز إقليمي للفعاليات الترفيهية والثقافية من خلال تنظيم مواسم ضخمة مثل موسم الرياض،
1: صب لي من الدلات قهوة شاذة،
0: واستقطاب أبرز الفعاليات العالمية، كما تعمل على تنفيذ مشاريع مستقبلية كبيرة مثل مشروع نيوم اللي يعد نموذج لمدن المستقبل الذكية، إلى جانب تطوير الوجهات السياحية مثل العلا.
2: وين ما صار الحدث بالخليج تلقونا عندنا في هوانا خليجي.
3: ننطلق وياكم مستمعينا الكرام مع أولى فعاليات برنامج هوانا خليجي، مثل ما سمعنا وياكم من خلال هذا التقرير. ننطلق وياكم من الكويت إلى المملكة العربية السعودية، حيث الجمهور السعودي على موعد مع المسرحية الغنائية الاستعراضية الكويتية أميرة قلبي زين، التي ستبدأ عروضها في الرياض بتاريخ 27 من سبتمبر الجاري حتى تاريخ 2 أكتوبر، في تجربة هي الأولى من نوعها بالمملكة العربية السعودية. العمل من بطولة الفنانة القديرة هدى حسين.

وفاطمة الصفي وحمد أشكناني، ليلى عبد الله، حنين حسين، عبد المحسن الأسود، إبراهيم الحبابي، ومن البحرين حلا الترك. وفي خبرنا الآخر، يستعد كل من الفنانين بهاء سلطان ورامي صبري لإحياء حفل غنائي في المملكة العربية السعودية ضمن موسم جدة وعلى مسرح عبادي الجوهر أرينا مساء اليوم الجمعة تاريخ 18 سبتمبر 2026، حفلة مليئة بالأحاسيس والطرب. وأيضا ما زلنا في المملكة العربية السعودية وفعاليات المملكة العربية السعودية، الفنان السعودي المحبوب عايض يحيي ليلة غنائية في الرياض احتفالا باليوم الوطني السعودي. يستعد الفنان السعودي عايض لإحياء حفل غنائي مميز ضمن فعاليات ليالي فوكالي أو فوكالي، وذلك يوم 25 سبتمبر 2026 على مسرح مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، تزامنا مع احتفالات المملكة باليوم الوطني السعودي. ومن المنتظر أن يقدم عايض خلال الحفل مجموعة من أبرز أعماله الغنائية التي حققت انتشارا واسعا في ليلة تجمع بين الطرب والأجواء الاحتفالية وسط حضور جماهيري ومحبي هذا الفنان. ويأتي الحفل ضمن الفعاليات الفنية المصاحبة للاحتفال باليوم الوطني، حيث تلتقي الموسيقى والفن بأجواء المناسبات الوطنية في العاصمة الرياض.

0: ورجعنا وياكم مستمعينا الكرام، مستمرين وياكم من فعاليات دول الخليج ومن فعالية من الرياض، من رياض العز والشموخ إلى منامة الخير والمحبة. نلتقي وياكم في هذه الفعاليات.
1: هوانا خليجي. تعد مملكة البحرين من الدول الخليجية ذات التاريخ العريق، وهي مركز مالي مهم في المنطقة. تتميز البحرين بكونها من أوائل الدول اللي شهدت تطور في القطاع المصرفي، اللي خلاها وجهة رئيسية للأعمال والاستثمار. إلى جانب ذلك، تحتفظ البحرين بهويتها الثقافية والتراثية من خلال أسواقها التقليدية وفعالياتها الفنية، وتستضيف أيضاً فعاليات رياضية عالمية مثل سباقات الفورميلا 1 اللي تعزز حضورها دولي وتساهم في تنشيط القطاع السياحي.

ومن فعالية إلى فعالية إلى مملكة البحرين، مملكة الحب والطيب والكرم والمعزة. أهلنا في دولة البحرين وذكريات جميلة مع خذني بقايا جروح، من دلعك، تقوى الهجر. يحيي الفنان السعودي خالد عبد الرحمن حفلة في البحرين يوم 24 سبتمبر 2026 في مركز البحرين العالمي للمعارض، في أمسية تجمع بين الأغاني اللي رافقت جمهورها لسنوات كثيرة وذكريات جميلة. الجمهور يتذكر هذه الأغاني في أيام شبابه والكلمات الشعرية والشاعرية والألحان الخليجية التي صنعت أسلوبه الخاص، واللي لذلك بهذا السبب عشقه ومخاوي الليل خالد عبد الرحمن.

ومن مخاوي الليل خالد عبد الرحمن إلى الفنان الكبير قالوا ترى ما على الدنيا عتب عيونك آخر آمالي عبادي الجوهر أخطبوط العود والموسيقى والطرب حيث يحيي أيضا في مملكة البحرين في ليلة من الطرب الأصيل يحيي الفنان الكبير عبادي الجوهر حفلة في المنامة يوم 25 سبتمبر 2026 في نفس المكان في مركز البحرين العالمي للمعارض في أمسية تجمع بين الأغاني اللي أحبها الجمهور عبر السنوات والألحان التي صنعت مكانتها كواحد من أبرز الذي صنع مكانتها كواحد من أبرز الأسماء في الموسيقى الخليجية هذا المطرب اللي الكل يجمع على حبه وأدائه وطربه في عزف العود.

إقبال كبير على السياحة في منطقة الخليج العربي، وقدرت تصير وجهة عالمية بارزة بسبب عدة عوامل، منها الاستثمارات الضخمة والبنية التحتية المتطورة والتنوع البيئي والثقافي المميز. ومن أبرز مميزات السياحة الخليجية التنوع الطبيعي فيها، لوجود شواطئ ساحرة، صحارى شاسعة، ومناطق جبلية باردة. أما على الصعيد الثقافي والأصالة، فهي تزخر بالأسواق التراثية المتاحف الكبرى والمهرجانات الترفيهية والرياضية العالمية.

0: علاقات ثقافية وفنية وإعلامية عميقة تربط ما بين دول مجلس التعاون الخليجي، مر عليها عقود من الزمن، ولا زال هذا التعاون والشراكة يخطو خطوات واثقة لتحقيق تكامل في كل المجالات، سواء في الأعمال الفنية أو المهرجانات الثقافية أو الفعاليات الإعلامية. وكل يوم عن يوم تزيد الإنجازات من أواصر هذه الروابط اللي تجاوزت حدودها الجغرافية.
1: مستمعينا الكرام، رجعنا لكم بعد ما خذيناكم إلى فعاليات الخليج. ننتقل وياكم إلى فقرة سيرة فنان.

بعد ما سمعنا وياكم هذا التقرير مستمعينا الكرام أكيد في ذكريات جميلة للكثير منكم اللي يسمع هذه الفرقة الجميلة اللي لها تاريخ ممتد في دول الخليج، أغاني تربطكم في أيام الشباب وذكريات جميلة، وإلى الآن يتوارثون هذه الأغاني الجميلة فرقة الأخوة البحرينية، مجرد فرقة غنائية لكنها حالة فنية لها ستايلها الخاص وجوها المميز وجمهورها اللي عاش معاها أجمل الأغاني والذكريات، وظل وفي لهذه الفرقة إلى هذا اليوم. وبعد رحيل صوت الفرقة الفنان الكبير رحمة الله عليه علي بحر، ومن بعده عازف الجيتار خالد الذوادي، واصل عدد من أعضاء الفرقة المشوار وانضم لهم مجموعة من الشباب والأعضاء الجدد محافظين على هذا الإرث الفني الجميل وروحه وهويته، واليوم ما زالت فرقة الأخوة حاضرة على الساحة وتحيي حفلاتها الغنائية في الكويت وداخل دول الخليج لتؤكد أن الفن الأصيل يظل حي وتتوارثه الأجيال.

احنا لما نقول علي بحر نقول فرقة الأخوة، ولما نقول فرقة الأخوة نقول أيضا علي بحر، لأن علي بحر يعني ارتبط اسمه بهذا المسمى للفرقة، ونعرف في دول الخليج بهذه الأغاني الجميلة. ونستذكر معاكم بعض من سيرة هذا الفنان راح رحمة الله عليه، علي بحر، وهو واحد من أبرز نجوم الأغنية البحرينية، واللي قدر أنه يصنع له أسلوب غنائي مختلف بطابع موسيقي غربي خلاه يوصل لكل بيت خليجي، يتميز ببساطته وعفويته، وكان محبوب بين جمهوره بتواضعه قبل فنه. بدأ رحلته مع الغناء والعزف من عمر المراهقة، وكان متأثر بأغاني السيدة فيروز، وبعدها أسس مع أخوه عيسى وخالد الذوادي وإبراهيم الذوادي وسلطان الماس فرقته البحرية، قبل ما يعيدون انطلاقتهم باسم الأخوة البحرينية عام 1986، ويصدرون أول شريط لهم في عام 1987. ومع الوقت صار علي بحر من أبرز الفنانين الشباب بالخليج، وقدم رصيد فني كبير تجاوز 300 أغنية، من أشهرها أنا والليل والقمرة، روح الله يسامحك، روح البارحة، نامت عيون الناس، أنت بسمة قلبي، اشقد أحبك، أبي أسأل كم عانيت، تصدق عاد الديرة، علموك، عندي شعور ترحل أكبر من الشوق، يا صاحبي اسألني لو حبيت، افرضني اشتبي أكثر. وكل هذه الأغاني وأغاني كثيرة كثيرة لو نعدها راح يخلص البرنامج، وإحنا ما خلصنا من هذه الأغاني الجميلة للفنان الراحل رحمة الله عليه. وفي 3 يوليو عام 2011 رحل علي بحر عن عمر يناهز 51 سنة، بعد تدهور حالته الصحية ودخوله في غيبوبة استمرت 2 يوم، لكن صوته وأعماله الفنية ما زالت حاضرة بذاكرة الجمهور الخليجي، وبقى اسمه واحد من أبرز الفنانين اللي تركوا بصمة مميزة في تاريخ الأغنية الخليجية رحمة الله.

0: نسمه هوانا
1: تبتدي من دارنا وجهه،
0: تحمل مشاعر حبنا واخبارنا لاهل الخليج، نعد باخبار اهلنا في الخليج وحبهم نفس الهوى.

0: ما زلنا نتكلم مستمعي الكرام عن سيرة هذه الفرقة، فرقة الأخوة والفنان الراحل علي بحر رحمة الله عليه، ومستمرين في هذه الذكريات الجميلة. لكن معانا هذا الاتصال والمطرب البحريني عبد الله القطان اللي هو عضو من هذه الفرقة الجميلة. مساك الله بالخير وحياك الله معانا في برنامج هوانا خليجي، وشكرا لقبول هذه الدعوة.
1: مساك الله بالنور والسرور، يا هلا ويا مرحبا فيك. اول شيء شلونك؟ عسل بخير.
0: طول لي عمرك. جدا سعيدين بوجودك معنا وانتو الفرقة الجميلة. كلمنا عن هذا المشوار الجميل والتحاقك بهذه الفرقة الجميلة وما تؤدونه من أعمال جميلة تواصلتوا من خلال دول الخليج، من البحرين للكويت ودول الخليج الأخرى.
1: أول شيء أسلم عليك مرة ثانية.
0: يسلمك السمي.
1: والله هذه يعني أنا دائما أقول هذه إرث بحريني قديم، إحنا كلنا تربينا عليه وكلنا عشنا معاه، وأي شيء الأخوة تذكرك في البحرين دائما إحنا نقول
0: نتذكر دائما إحنا معاكم أنتوا بالكويت والخليج، دائما في فرقة الأخوة مرتبطة معانا حتى بالكويت، لها جمهور وقاعدة.
1: أنا الكويت غير دائما، هذا شيء خاصين مني مع الأخوة، دائما ما في واحد في الكويت ما يسمع الأخوة، هذا الشيء اللي خلينا دائما إحنا يعني أنا لما أحيي حفل حق الراحل الفنان علي بحر فرقة الأخوة في دولة الكويت دائما أكون مستمتع، لأن الجمهور يعطيني كنا هو موجود في كنا أيام الثمانينات أيام التسعينات. فالحمد لله إن إحنا لليوم مواصلين هذه الأرض، الحمد لله ان احنا قادرين نوصل الاحساس حق الناس ان ترى فرقة الاخوة لا زالت موجودة، لا زالت في الذكرى محاضرة.
0: كلمني
1: انا شخصيا. اي
0: تفضل. تفضل.
1: انا شخصيا يعني اصر دائما ان لازم في كل سنة لازم تصير اقل شيء حفلتين او ثلاث، علشان بس ان احنا ما نوقف هذه الشيء عن الناس. هاي كنت اخذ نقطة بقولها لك. بس
0: جميل السمي، كلمنا عن يعني لما تحيي حفلة بالكويت أو بأي دولة خليجية، خلنا نتكلم عن إحيائك لحفلات فرقة الأخوة في الكويت. كلمنا عن هذا التفاعل، شنو الشعور اللي تشوفه، شنو الانطباع، شنو الإحساس اللي لما تحيي هذه الحفلة داخل الكويت؟
1: والله إحساس يعني ما جامل، والله العظيم إحساس لا يوصف. أنا مجرد أشوف الفيديوهات عقب الحفلة، خلينا نقول بأربع خمس شهور، أقول والله العظيم إن الجمهور الكويتي الجمهور الصراحة الوحيد اللي يحسسك إن أنت ترى

0: احنا عايشين معاكم في هذه الاجواء اللي انتم فيها.
1: احنا
0: يعني انا
1: واحد.
0: خليني اقول لك شغله، بقول لك موضوع صار وياي.
1: تفضل.
0: طلعت من اخر حفله، في اخر حفله كانت 26/11 2025. طلعت من الحفله، اتصل لي واحد والله العظيم ما اعرفه، اللي يقول لي يا اخي انا مشيت من الحفله، انا طلعت من الحفله. قلت له ليش؟ اصاحت ما ان شاء الله ما حد يعني ضايقك ولا شيء. اللي يقول لي انت غنيت اغنيه تفرقيني، غنيت اغنيه تفرقيني وقلبت، صار الموضوع حزن من كثر ما مواجع، يعني صار المشاعر وصلت بسرعه، صار الموضوع يعني حزن والناس تبكي قاعده، فانا قلت ما اقدر اتم. فعرفت هني، انا عرفت ان انا شلون لما قلت لك يوصل الاحساس، اللي
1: لمست.
0: قاعد يقول لي احنا عايشين معاكم، لمستهم بالضبط. فوالله جوا لا توصف صراحة.
1: مو هذا اللي احنا نقوله سبب يعني الامتداد، وهذه رسالة لجميع الفنانين الشباب والشابات علشان تثبت بقاعدة جماهيرية ما تنساك، شلون توصل لأقرب طريق لقلوب الجماهير بإحساسك، بكلماتك، بألحانك، يعني التفاعل مع هذا الجمهور والقرب دائما ومتابعة ملاحظاتهم وحبهم واحترامهم لك ولهم. سمي، يعني لما نتكلم عن هذه الفرقة ونتكلم عن الأغاني الجميلة، يهزني الشوق، البارحة، على غفلة،
0: الله،
1: أرجوك، كم عانيت، شنو نبي نعرف؟ ما دام الجمهور بكى، احنا نبي نعرف اللي الفنان عبد الله القطان شنو الأغنية اللي تلامس قلبه، ما نقول تبكيك، تحرك مشاعرك بالنسبة للأغاني اللي تغنيها من ضمن هذه الألبومات والأغاني الكثيرة.
0: من هذه اللي انتقلتوها.
1: إيه، نبي اعتراف على الهواء.
0: على غفلة، هذه على غفلة،
1: على
0: غفلة
1: غفلة
0: تدمرني.
1: نقدر نسمع
0: على
1: منها مقطع،
0: غفلة.
1: أو تختار لنا أي أغنية، يعني كوبليه بسيط صغير لأحد الأغاني بصوتك الجميل. إذا عندك عود أبرك
0: يا
1: ساعة،
0: حبيبي
1: إذا عندك شيء تعزف عليه أطربنا، فنبي نطرب
0: والله، يا
1: ونطرب
0: ريت
1: السادة المستمعين.
0: أنا
1: تفضل.
0: يا ريت، بس أنا لأن مو مو يعني في السيارة للأمانة.
1: أي عادي، باركنج على اليمين والجامعات سكرهم
0: خمسة
1: اذا في مجال. احنا ترى
0: والله ان شاء الله.
1: احنا طمعانين ان احنا اليوم، يعني كنت معانا، انت معانا في هذا اللقاء، في هذا البرنامج، دائما نقتنص الفرص لضيوفنا ان احنا نقدم شيء
0: الشرف يا
1: لجماهيرهم
0: حبيبي.
1: اللي دائما تتعطش وتشتاق انها تسمع اصواتهم وتسمع اخبارهم وتاخذ هذه المعلومات في هذا البرنامج اللي من اذاعه دوله الكويت وعبر اثير الهواء.
0: الشرف يا حبيبي ان شاء الله.
1: تفضل.
0: على غفلة وبلا ميعاد، حسيتك دخلت قلبي، صرت حاير أنا وبالكاد.

0: صدفة وصرتنا قدر على النسيان.
1: هذا الأداء والإحساس خلني أكمل يعني ما بقى من هذه الكلمات الجميلة، لكن ما راح أغنيها لأن طبقة صوتي ما بيخرب هذا الطرب اللي استانس عليه. فأقول في هذا القرار القوي بعد مدة دنا مني حسيت عينه تسألني تقول أنا طول عمري أدورك وانت بعيد عني بدون مدري لقيت نفسي معاها مشي سألت تحب تكون ظلي ولا في يوم تصد عني لقيتها بلحظة يحضني

0: ويقول هذا وعد مني. الله يا هذه الكلمات وهذا الأداء وصوتك الجميل بهذا الإحساس وهذا الطرب، الفرقة الجميلة اللي مثل ما قلنا تاريخ ثابت وإرث متوارث جيل ورا جيل، فرقة يروح واحد رحمة الله على المتوفي وطول عمر اللي بقى منكم ويأتي آخر شباب طاقة حيوية أداء وإحساس يخلي هذه الأغاني تثبت ويسمعها جيل ورا جيل ورا جيل، ومستمرين مع هذه الفرقة. إذا أنتم فرقة الأخوة فأنتم أخوة فعلا لجميع جمهور دول الخليج والوطن العربي. احنا جدا يعني سمي سعيدين يعني بهذا اللقاء الجميل رغم قصره. انا سكت لان انا حسيت ان انا عشت معاك هذه الاجواء فعطيتها هذه السكته، لان فعلا تاثرت انا بالكلمات اللي قلتها وهذا الاداء الجميل، وتذكرنا الاغاني الجميله مثل ما بكى هذا اللي من الجمهور ايضا تربطنا اغاني، لكن سر ما راح اقول، ما راح اسوي نفسك او نفس احد، هذا سر صندوق اسود، لأن في أغاني تهزك تخليك ترد الشريط ورا وتأخذ من الذكريات.
1: أيوة والله.
0: فدائما نقول أخذ الذكريات الجميلة من الأغاني الجميلة وانسوا الحزن، ترى الحزن يكدر. يعني نبي نعرف في عجالة لأن الوقت داهمنا والكلام معك جميل وأدائك أثر فينا جميعا، يعني فناننا الجميل عبدالله القطان، هل في حفلة قريبة بتسوونها بالبحرين أو دول الخليج؟ يعني نعطيها رسالة من خلال برنامجنا هوانا خليجي اللي نبحث عن هذه الفعاليات، لكم حفلة قريب إن شاء الله؟
1: بإذن الله إن شاء الله قريب كلش، خليكم مستعدين في حفلة قريبة. بعدنا ترى ممكن المنتج مباير أقولها بس لكن يوم اتصلت لي خلا أقول لك إياها، في حفلة إن شاء الله قريبة بشهر 11 بإذن الله عندكم.
0: عندنا متى؟
1: إن شاء الله بشهر 11 برايد 11 ان شاء الله راح نكون متواجدين ونحيي حفله جديده معاكم واغاني مختلفه وذكريات جديده مره ثانيه، بس لكن لا تخليني اقول لك بالضبط انت
0: والله احنا نطمع اجل نخليها مفاجاه وينطرون الجمهور هذه الحفله الجميله. وشكرا لك، شكرا لقبول هذه الدعوه ويعطيك العافيه. راح نسمع هذا الكاريوكي اكبر من الشوق، نبيك تغني مع هذا الكاريوكي وتسمعنا صوتك ونختم معاك بهذا الاحساس الجميل من صوتك الاجمل.
1: ان شاء الله
0: تفضل.
1: ان شاء الله.

0: نسمع أكبر من الشوق فيني.
1: لغابة الشمس عني أحس نورك يدفيني، أكبر من الشوق فيني حياتي أنت وسنيني. لغابة الشمس عني أحس نورك يدفيني، أكبر من الشوق، أكبر من الشوق فيني.
0: شكرا لك فنان كبير عبد الله القطان
1: يا حبيب الله.

أيضا مستمعينا الكرام أكبر من الشوق فينا لكم إن شاء الله الأسبوع القادم. تقبلوا تحيات أسرة العمل نفين أبو لافي وآلاء الوزان، وأنا محدثكم عبد الله الدوسري، بدر العتيبي، بندر الشلاح، وحنان الصقر، ودائما يقولكم مخرج هذا العمل نشتاق لكم إن شاء الله يوم الجمعة القادم من 3 إلى 4 العصر على إذاعة دولة الكويت. أشوفكم على خير، هذه تحيات مخرج العمل عبد الوهاب الصلاحات، في أمان الله.

علاقات ثقافية وفنية وإعلامية عميقة تربط ما بين دول مجلس التعاون الخليجي، مر عليها عقود من الزمن، ولا زال هذا التعاون والشراكة يخطو خطوات واثقة لتحقيق تكامل في كل المجالات، سواء في الأعمال الفنية أو المهرجانات الثقافية أو الفعاليات الإعلامية

0: كل يوم عن يوم تزيد الإنجازات من أواصر هذه الروابط اللي تجاوزت حدودها الجغرافية.
1: من الماضي.
2: أنت ما تؤمن بالرأي والرأي الآخر؟
3: هذا خلع أول أثبت رأي عشان أثبت رأي الآخر.
4: يعني ما خلي يوم يروحوا البيت هم ما كلوا حتى رقمة خبز.
5: جلل الحياة.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: هنا الكويت والساعة فيها الآن تمام الرابعة مساء. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم ونقدم لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أن إيران لن تحصل على سلاح نووي وأن الحرب ستنتهي قريبا جدا. القوات اليمنية تعلن تنفيذ غارات جوية على مواقع لميليشيا الحوثي في المخا وتعز. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة مداهمات واعتقالات غرب مدينة نابلس في الضفة الغربية. الاحتلال الإسرائيلي يكثف تحركاته العسكرية والقصف في جنوب لبنان. قصف روسي يستهدف كييف وأوديسا، وموسكو تعلن إسقاط مئات المسيرات الأوكرانية. بولندا تحذر من هجمات روسية هجينة على دول حلف الناتو. المفوضية الأوروبية تقدم 3 مليارات يورو لأوكرانيا لشراء معدات دفاعية. كوريا الجنوبية تقول إنها تستبعد نشر قوات عسكرية في مضيق هرمز. الصين والفلبين تتبادلان الاتهامات عقب حادث تصادم جديد في بحر الصين الجنوبي. سيداتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمت لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج لقاء الأسبوع. برنامج لقاء الأسبوع مساحة حوار نلتقي فيها مع شخصيات تركت بصمتها في مجالات متعددة. كل حلقة نعيش مع ضيفنا قصة نجاحه، نتعرف

0: على تجاربه الملهمة في مجاله، ونكتشف التحديات التي واجهها وكيف تغلب عليها. لقاء الأسبوع ليس مجرد حوار، بل رحلة نرافقكم فيها عبر تجارب واقعية وأفكار تنير الطريق لكل من يسعى لتحقيق أهدافه. لقاء الأسبوع، إعداد بشاير العيد، تقديم حمد لسهيل، مساعد السوارج، تنفيذ فيصل نايف، برنامج لقاء الأسبوع، إخراج محمد المطبقي.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي لقاء الأسبوع. مستمعينا، لم تعد الاستدامة اليوم مفهوما يقتصر على المحافظة على البيئة، بل أصبحت منهجا متكاملا يقوم على المسؤولية والابتكار وحتى العمل المشترك، وذلك يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للأفراد والمجتمعات. وفي هذا الإطار تبرز أهمية المبادرات المجتمعية التي تحول الأفكار إلى مشاريع والطموحات إلى إنجازات، وتصنع أثراً حقيقياً ينعكس على المجتمع. لذلك مستمعين، دعونا نتعرف على ضيفتنا بهذه الحلقة، لكن بعد هذا الفاصل.
2: ضيف حلقة اليوم المهندسة شوق التواجر. تعد المهندسة شوق التواجر من الكفاءات الوطنية المهتمة بمجال الاستدامة والعمل المجتمعي، حيث سخرت تخصصها في الهندسة البيئية للمساهمة في نشر الوعي بأهمية المحافظة على البيئة وتعزيز مفاهيم التنمية المستدامة من خلال المشاركة في المبادرات والبرامج التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية وإبراز دور الفرد في صناعة أثر إيجابي ومستدام. وتهتم المهندسة شوق التواجر بتطوير المبادرات التي تساهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا الاستدامة، إلى جانب تشجيع مختلف فئات المجتمع ولا سيما الشباب على المشاركة في المبادرات التطوعية والمجتمعية، إيمانا منها بأن التغيير يبدأ من المبادرات الفردية ويتعزز بالتعاون والعمل المشترك. كما جاء اختيارها ضمن الدفعة الأولى من مبادرة ملهمات، تقديرا لإسهاماتها المجتمعية ودورها في تقديم نموذج وطني ملهم. وتحرص المهندسة شوق التواجر على أن تكون مبادراتها منصة لنشر الوعي وتحفيز المشاركة المجتمعية، انطلاقا من قناعة بأن الاستدامة ليست مسؤولية جهة واحدة، بل ثقافة والسلوك يشارك في ترسيخ الجميع، وأن الاستثمار الحقيقي يبدأ ببناء الإنسان وتعزيز قيم المبادرة والعمل وصناعة الأثر الإيجابي الذي يمتد أثره إلى المجتمع بكامله.
0: في كل أسبوع حوار شيق مع شخصية مميزة، نتعرف من خلال برنامجنا على تجاربهم وقصصهم في مجالاتهم. لقاء الأسبوع.
1: أهلا بكم مستمعين مجددا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى برنامج لقاء الأسبوع. وضيفتنا اليوم ستقدم نموذجا وطنيا استطاع أن يوظف تخصصه العلمي في خدمة المجتمع من خلال مبادرات نوعية وإسهامات تهدف إلى نشر الوعي وتعزيز ثقافة الاستدامة. كما تم اختيارها ضمن الدفعة الأولى من مبادرة ملهمات التي تحتفي بالنماذج النسائية الملهمة. لذلك مستمعين، باسمكم أرحب بمهندستنا الأستاذة شوق التواجر، وهي مهندسة بيئية وصاحبة مبادرات مجتمعية. حياك الله وشكرا لك على قبول هذه الدعوة معنا في برنامج لقاء الأسبوع.
3: الله يحييك ومشكور على هذه الاستضافة، يسعدني أن أكون اليوم جزء من هذا البرنامج، عساكم على القوة.
1: الله يقويك، وإحنا شاكرين لتواجدك ونستثمر وجودك أيضا في برنامج لقاء الأسبوع. لكن في البداية المهندسة شوق، لو نتكلم عن رحلتك مع الهندسة البيئية، شلون بديتي وشنو الشيء اللي جذبك إلى هذا المجال؟
3: هو صراحة في تويست في هذا الموضوع. أنا دائما أقول إن البيئة هي اللي اختارتني، أنا ما اخترت هذا التخصص.

0: أنا أساساً اخترت أول شيء أدرس علوم سياسية في هدف إن حاطته إن أبي أشتغل بيوم من الأيام مع اليونايتد نيشن اللي هو نظام مركز الأمم المتحدة، ولكن سبحان الله أقدار الله دائماً تمشي
1: بالفعل
0: على حسب اللي إحنا نطمح له. فعلاً أنا كان طموحي إني أشتغل مع اليونايتد نيشن، بس ممكن ما كان الدرب إني أكون مع علوم سياسية، ولكن خلال مسيرتي في البيئة وصلتني إن أنا أشتغل مع اليونايتد نيشن.
1: لما نتكلم عن المهندسة أشواق التواجر، هي مهندسة بيئية وصاحبة مبادرات مجتمعية، شنو الشيء اللي خلاك تشعرين أن هذا التخصص هو المجال اللي ترغبين أنك تواصلين مسيرتك من خلاله؟
0: لما يصير المجال أسلوب حياة ويسهل لي خلينا نقول روتين حياتي اليومي، طبيعي إن أقول إن هذا الدرب الصح اللي أنا قدرت أختاره والأصح حقي أنا مثلا كمواطن أو كفرد من أفراد المجتمع. فحبيت أنا من خلال رحلتي وتجربتي مع هذا المجال إن أوصل حق الناس اللي أو باقي أفراد المجتمع إن هذا الأسلوب بالحياة ممكن يفيدك أكثر مما هو راح يفيد خلينا نقول المجتمع، أو إنه هو كفكرة الكل مضخمها إنه لازم يكون مشاريع كبيرة ولا حتى درب كبير عشان أنت توصل حق نتيجة، ولكن النتيجة دائما تبدأ مع فرد. فحبيت أن تكون هذه رسالتي، أن أبي أصور لهم خلينا نقول رحلتي من بدايتها لحد اليوم، وشنو الأشياء اللي غيرتها في روتيني ووصلتني حق شوق اليوم.
1: اليوم ذكرتي كلمة جميلة، وهي أن الفكرة بدأت من فرد، لكن شلون ضميتي إلى الفريق؟ لأن لتش اليوم مبادرات مجتمعية ويد وحدة ما تصفق مثل ما يقولون، لكن الفريق اللي يتجمع عشان عنده أهداف معينة يحقق إنجازات، وهذا الشيء راح يساهم في تحقيق هذه الإنجازات. اليوم شنو الشيء اللي شجعت على خوض هذا المجال خصوصا المبادرات المجتمعية؟
0: سبحان الله، نفس ما أقولك أقدار رب العالمين، دايما الله ما يحط بقلبنا حلم إلا سبحان الله لما يشوفنا نتوكل عليه رب العالمين يعني يضمن لنا الوصول، ولكن عن طريق أنه هو ييسر لنا ناس تهي لنا تشبهنا تحط إيدها بيدنا وتوصلنا حق الهدف اللي احنا رايحينه. يعني مثلا كبداية أنا بديت كفرد، بس سبحان الله طلع في دربي ناس عندهم نفس الرؤية نفس التوجه، عندهم نفس الخوف على البيئة على حمايتها على الدولة نفسها، إن احنا نبي نوصل رسالة إن احنا كأفراد علينا مسؤولية إن احنا نوصل الدولة لمستقبل مستدام، مستقبل أنظف، مستقبل أجمل. فبالتالي الحمد لله إن انا صادفت هذه الناس. على في مثل كانوا يقولون الطيور على أشكالها تقع، ولكن أنا في ناس تأخذها من جانب سيء، أنا أخذها من جانب جدا جميل، لأن لما شخص يشبهني يجي لي عشان يوقف معي ويوصلني ونوصل كلنا حق المجتمع إن إحنا نقدر نسوي مبادرة وإن نفيد الدولة وإن نفيد الأفراد وإن نغير حتى خلينا نقول انطباع أو نغير سلوك عند الفرد. سلوك فرد واحد ممكن يغير وايد أشياء، يعني هو مسألة تراكمية مش مسألة يعني فردية.
1: يكفي أنك توعين الناس حتى يغيرون مداركهم إلى الأفضل. وذكرتي كلمة جميلة وهي الطيور على أشكالها تقع، وهذا نوع من الإيجابية وخدتيها من هذه الزاوية. لكن اليوم أنتم خلال المبادرات كانت لكم نوعية وإسهامات أيضا في تحقيق الأهداف في نشر هذا الوعي وتعزيز الثقافة المستدامة. الخطوات الأولى التي وضعت في هذه المبادرات حتى تنجز وتكون هادفة في هذا المجتمع، كيف تم اختيارها ضمن الدفعة الأولى بالذات من مبادرة ملهمات اللي تحتفي بالنماذج النسائية الملهمة؟
0: بالنسبة حق مبادرة ملهمات، هي تعتبر مبادرة اسم على مسمى، اسمها ملهمة. طبعا هو ما في خلينا نقول كاتيجوري معين، هي شملت نساء من مختلف التخصصات من مختلف الخبرات، ولكن يجمعنا شغلة واحدة ان احنا نبي نترك اثر يلهم الاخرين ان هم يجون ويغيرون معانا ونحط ايدنا بيدهم على اساس نوصل المجتمع حق رؤية افضل حق كويت افضل، وايضا مبادراتنا تكون مبادرات مجتمعية توصل حق جميع

0: الأعمار وجميع خلينا نقول الأطياف من ناحية الخبرات والتخصصات.
1: أيضا أستاذة شوق، لو تكلمنا عن الملهمات، هل هم نماذج كويتية؟ وأيضا شلون تجمعتم في البداية وشلون كانت الفكرة الأولى؟
0: اوكي، هي بالنسبة حق الفكرة الأولى كان في اختيارات معينة ضمن خلينا نقول كاتيجوري معين.

0: بعدين صار في تصفيات في النهاية، إن منو الملهمات اللي خلينا نقول كانوا تحت نفس الكاتيجوري اللي يبونها. وبالنهاية اليوم إحنا يعني جينا حق المجتمع، ما شاء الله عندنا ملهمات من سايبر سيكيورتي، عندنا من القطاع النفطي، قطاع الاستدامة، قطاع التعليم، قطاع الدكتوراه وغيره. يعني فإحنا كلنا جينا،
1: جميعهم كويتيات.
0: كلنا كويتيات الجنسية، وكلنا كان عندنا رسالة نبي نوصلها حق المجتمع. فهذا اللي جمعنا، إن إحنا عندنا كويتيات وعندنا رسالة نبي نوصلها. بالنهاية إحنا هذا مو تكريم، برنامج ملهمات مو تكريم إن أنا يكرموني كشوق، إن أنا بقطاع الاستدامة عندي خلينا نقول مبادرات. لا، هم جايين يحطوني كمثال حق سيدات مثلا الصغار، أو حتى سيدات مثلا ما عندهم رؤية بس مو قادرين يروحون وين. فإحنا جينا عشان أقول لكم ترى أنا بقطاع الاستدامة موجودة، تبون تحطون إيدكم بيدي، ناخذ قرارات جديدة مع بعض، نسوي مبادرات جديدة مع بعض. مثلا عندي زميلتي الثانية مثلا موجودة في سايبر سيكوريتي، إذا عندك اهتمام في مجال السايبر سيكوريتي، تبين تكونين معانا، تبين نوجهك، إحنا نساعدك. يعني إحنا بس جايين نقول لكم ترى إحنا موجودين معاكم، إيدنا بيدكم، إن إحنا نساعدكم توصلون حق الهدف اللي تبونه، سواء كان هذا هدف خلينا نقول مجتمعي، هدف فردي، أو حتى أهم شيء إن إحنا نبي نصنع أثر بالفتيات وفي الجيل القادم.
1: وهذا الجميل، أن نلتقي حتى نرتقي، وأيضا الإنسان يكمل الآخر. لذلك دائما أصحاب الخبرة إذا كانوا متميزين وناجحين وغير أنانيين، يعطون هذه الخبرات إلى الشخص اللي هو محتاج إلى هذه الخبرة حتى يستفيد ويطور ويبني بهذا المجتمع. المهندسة شوق، اليوم أكيد مرت عليك بعض المواقف أو التجارب غيرت طريقة تفكيرك وكانت نقطة تحول في مسيرتك في هذا المجال أو غير هذا المجال. هل كان عندك بعض المواقف أو التجارب اللي مريتي فيها وأيضا حسيتي أن لا، هذه لها وقع خاص على نفسي؟
0: تعقيبا على شغلة أنت قلتها أستاذ، رب العالمين بالقرآن الكريم قال لنا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فطبيعي ك يعني شخص تبي تنجح، أنت تحب النجاح، تحب أنك توصل حق مكان رب العالمين عطانا إياها في القرآن الكريم، أنفق مما تحب. أنت تحب تنجح، نجح غيرك. أنت تحب، أنت عندك معلومة، فيد غيرك. بالتالي الله يبارك لك باللي عندك ويزيدك، وبالتالي تلقى الناس الصح اللي توقف معاك وترشجك، وممكن تلقى حتى مجتمع بعد، مو شخص،
1: وهذا
0: تلقى
1: إذا
0: أشخاص.
1: دل على صفات المؤمن السليم للأمانة
0: فعلا.
1: لكن عن المواقف اللي صارت وياك
0: بالنسبة
1: خلال
0: حق المواقف، أنا مريت وايد مواقف أثناء يعني دراستي، لكن أكثر موقف ممكن ذكرته من قبل، أنا كنت يعني رايحة بيوم من الأيام مع زميلتي بالدراسة، كنا رايحين سوبر ماركت. فإحنا لأن كنا ندرس بيئة وكذي، فقررنا خذينا على نفسنا وعد وعهد إن إحنا ما نستخدم أكياس يعني وايد بلاستيك وكذي، لأنها تضر البيئة وعلى ما تتحلل، وغير إن السلاحف لما تاكلها السلاحف تموت، السلاحف لما تاكلها عبالها إنها هي جيلي فيش، وغيره وغيره وغيره من الأشياء واللي الكل ممكن يعرفها، هذه معلومات عامة. لكن قلنا احنا راح نتحدى نفسنا ان اذا احنا ما جبنا تشيس معنا اللي هو التشيس الورقي او الخام، احنا ما راح نستخدم تشاسه وراح نشيلهم بيدنا الاغراض. كنا هذا عقاب، عشان شنو نجيب التشيس دائما معنا. فبيوم من الايام واحنا بالسوبر ماركت كنا قاعد نشتري وكنا جايبين التشيس الخام مالنا، فشافنا رجل كبير بالعمر قال لنا بناتي ايش دعوه في تشياس، يعني الله ما كثر التشياس، الله يهديكم حاطين كل الاغراض بهالتشيس. كان نقول له عاد احنا يعني استانسنا، بالعكس احنا نبي احد يسالنا. فقلنا له ان هذا التشيز على ما يتحلل يبي له كذي، واصلا مرات ينقط بالبحر وياكلونه السلاحف، فسلاحف تموت، واصلا عملي شلون صنعه، الصنع بس ياخذ كذي كذي ويلوث كذي. فهو قعد مذهول، وكان يقول احنا ما ادري بس قلنا على المعلومه وبنمشي الحين. كان هو يعني ريال كبير، كان يقول حق العامل لا تحط لي بهالتشيس، انا ابي نفسهم، وين طلع لي تشيس نفس البنات.
1: وانتم كنتوا جايبينه
0: من عندنا، فاحنا استانسنا، احنا عندنا تشيس ثاني بس انه من الوناسه. احنا كان نقول له خالي كاكا كا في واحد احنا عندنا وخلى كل يوم عندك. كان انا حتى بعلم المدام، فهذه يعني

0: عيال كبير ترى هو صعب ان يعني التعليم بالصغر كانك شبه الحجر.
1: صحيح.
0: الحين انت الياهل لما تعلمه ترى سهل انه يتعلم، بس خلينا نقول الشخص البالغ ياخذ وقت على ما يتعلم
1: بس
0: على
1: أنا
0: ما
1: بعطيك ميزة بالمجتمع الكويتي،
0: شنو هو
1: الناس الكبار بالعمر بالذات في هذا
0: سباقين
1: المجتمع هم أشخاص كانوا مثقفين
0: ما شاء
1: ولا
0: الله
1: زالوا
0: بالله.
1: للأمانة،
0: فعلا فعلا
1: والدليل أن كانوا ناجحين حتى لو ما حصلوا على الشهايد، وتلاقينهم
0: صح
1: يحرصون على
0: فعلا
1: أبنائهم دائما على الحرص على الدراسة، وأنهم يصلون إلى مناصب عليا في التعليم للأمانة، مثل الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه، وهذا الذي أنتجته أمهاتنا وأبهاتنا اللي هم
0: فعلا
1: ما حصلوا على تعليم عالي
0: صح
1: للأمانة. وهذا دليل أن المجتمع الكويتي مجتمع مثقف، وأيضا يأخذ بالكلمة الطيبة
0: فعلا
1: ويحب أنه يوسع مداركه،
0: مداركة
1: خاصة
0: صح
1: لما يشوف قدوة حسنة مثل المهندسة شوق
0: ما
1: التواجر.
0: تكسرك والله فيكم كلكم الخير، مو بس احنا، بس احنا كنا نفس تقول هذه حماس البدايات كشخص تو عنده معلومة، فهذا الموقف وايد أثر فيني.
1: وهذا اللي لعب أن هناك نقطة تحول في مسيرتك في هذا المجال أستاذة شوق.
0: فعلا
1: لكن اليوم لما تنظرين إلى بداية هذا المشوار، شنو أهم درس تعلمتيه وما زال يرافقك حتى اليوم؟
0: اوكي، ان القرارات الصغيره اللي اليوم ناخذها ممكن تكون نتائجها كبيره باشر بالمستقبل. يعني قرار انا اسويه كفرد اليوم، انا كشوق اقوم من النوم اسوي قرار واحد ممكن يقلب موازين خلينا نقول ريجن كامل، مناخ كامل. انا شنو ابي باشر اقدر اسويه اليوم؟ انا ابي جوده هواء زينه، اقدر ان انا اخفف خلينا نقول الكربون فوتو برنت عندي، اقلل استهلاك اشياء ما لها داعي. فقراري اليوم هو مو قرار مجتمعي، هو قرار فردي يبدا مني. فهذا الشغله انا اللي دائما اقولها.
1: بالفعل مستمعينا الكرام، أحيانا أشياء صغيرة قد تكون أو يكون أثرها كبير في حياتنا في المستقبل، لذلك لابد أن الإنسان يكون واعي، وأيضا أن يأخذ الحيطة والحذر في حياته حتى يكون واعي لكل ما هو حوله. لذلك مستمعينا، لا زال الحديث مستمر معكم في برنامج لقاء الأسبوع، لكن فاصل ومن ثم نواصل.

0: ضيفنا لهذا الأسبوع خبير في مجاله يشاركنا رؤاه وتجربته الحقيقية. لا تفوت هذا الحوار. لقاء الأسبوع.
1: عودة مجددا معكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى البرنامج الأسبوعي لقاء الأسبوع. وأذكر بضيفتي بهذه الحلقة، وهي المهندسة شوق التواجر، مهندسة بيئية وصاحبة مبادرات مجتمعية. حياك الله مجددا.
2: الله يحييك
1: أستاذة شوق. عنوان حلقتنا اليوم هو الاستدامة وصناعة الأثر. شنو يعني لك هذه العبارة؟
2: أوكي، إذا نبي نبسطها، أنا أحب أبسط الأشياء. بدال لا أقول استدامة أقول استمرارية. أقول شيء موجود اليوم مباشر واللي عقبه وليه 100 سنة قدام. صناعة الأثر نفس ما قلنا، أي شيء أنت تسوي اليوم راح تشوف نتيجته باشر، بدال الأثر نتيجة. تبي تكون شخص سليم، معافى، صحي، لازم تربط حياتك بأسلوب صحي مستدام، أي مستمر، بأثر، بنتيجة، خلينا نقول كبيرة على مدى بعيد.
1: ودائما الأثر يبقى وقع للأمانة على النفس البشرية، أو وقع بالنفس البشرية كبير، خاصة إذا كان طيب للأمانة. لكن أستاذة شوق، من خلال تجربتك، شنو أكثر مفهوم غير دقيق تلاحظين أن البعض يربط بالاستدامة؟
2: مفهوم غير دقيق، أنا شفت فيديو، ممكن هذه قصة سريعة. أنا شفت فيديو حق بنية كانت هي يعني من دول عربية، كانت مستانسة، أتوقع هي مؤثرة بالسوشيال ميديا، فكانت مستانسة قاعد تقول أن أنا رحت بفندق يعتبر فندق بيئي ومستدام. فأنا استانة
1: مهتمة
2: في هذا المجال، قلت أول مرة أشوف إنفلونسر بدال الميكاب وغيره قاعد تتكلم عن هذا الشيء، فحبيت أنا أكمل الفيديو، مع أن أنا ترى مويد مع السوشيال ميديا، بس هذا الفيديو بالذات حيل جذبني، قلت أشوفه. أنطر الحين أشوف شيء مستدام، بعد شوي أشوف شيء مستدام. هي شنو فكرتها عن الاستدامة؟ فكرة مو يعني غير عن الواقع اللي أنا درسته، غير عن الواقع اللي كل شخص في المجال البيئي يعرفه. هي كانت فكرتها عن الاستدامة إن صورت الأكل اللي موجود في البوفيه، كانت تقول هذا الأكل يعتبر أكل بيئي مستدام نظيف، لأنه هو قالت عنه أورغانيك. أورغانيك لو بتيجي تقول مصطلح الأورغانيك هو عضوي، أي إنه هو انزرع بطريقة عضوية بدون أي تدخلات مواد كيميائية. ممكن نعتبره جزء من الاستدامة، بس هو مو الاستدامة. إذا بنيجي نتكلم عن الاستدامة راح أقول مثلا أنت عطيتني منتج، أنا كمستهلك أدري هذا المنتج اللي الحين قدامي ما راح يضر البيئة لا باكر ولا عقب باكر ولا

0: عقب 100
1: بس
0: سنة
1: يمكن هي رأتها من زاوية أخرى، بمعنى
0: ممكن، بس
1: أن
0: هو
1: تكون
0: علميا
1: فهمها للموضوع أن
0: فعلا
1: فقد هذا العنصر
0: صح.
1: أو تواجد التدخل الكيميائي دائما في
0: إنه هو
1: هذه،
0: استدامة.
1: فقالت استدامة.
0: أي بس أنا بالنسبة لي لما أجيك واقع وحدة أنا دارسة في هذا المجال وأنا
1: أكيد
0: قاعدة أمشي وأحاول يعني
1: أصحاب
0: أنشر
1: الاختصاص
0: الوعي.
1: دائما هم
0: أي
1: اللي عندهم
0: بالعكس
1: المعلومة
0: أنا
1: والمصدر
0: فخورة
1: الصحيح.
0: فيها إن هي مستانسة على هذا الشيء، ولكن أنا حاشني disappointment، حاشتني
1: بالفندق
0: يعني
1: بس
0: أي
1: الأكل ولا في
0: بس
1: شيء؟
0: الأكل هي اللي صورتها وقالت إنه عشان أورجانيك، فأنا صار فيني أنا عبالي كنت راح أشوف فندق فعلا مستدام وشي. أنا كنت أصلا مخططة يعني قلت لو أشوف الفيديو لآخره إن أنا بروح أعيش التجربة لأن أنا أحب هذه الأشياء. فالاستدامة هي مو منتج ولا أكل، ولا هي نظام حياة، أسلوب حياة. شلون لما في ناس عندهم أسلوب حياة إنها تقوم من النوم تروح النادي تروح الداوم ما شنو، بس احنا نربطها مع العادات البسيطة اللي ما تشكل ضرر على بيئتنا الأم، بالتالي احنا نسميه أسلوب مستدام أي مستمر، يعني لأن أنا قاعدة أخفف يعني انبعاثاتي اللي قاعدة أسويها أو أخفف الفوت برنت مالتي كفرد، ممكن أنا أفيد المجتمع بتخفيف هذه الفوت برنت، فبالتالي قاعد يصير في استدامة إن المنتج هذا أو الأرض هذه قاعد نعيش فيها أكثر لأن أنا قاعدة أسوي فيها استدامة.
1: نعم، لكن أستاذة شوق، يعني برأيك ليش بعض الناس يعرفون أهمية الاستدامة لكنهم ما يطبقونهم أو ما يطبقونها في حياتهم اليومية؟
0: بالنسبة حق هذا السؤال أنا أحس لأن في ناس فعلا تكون عندها الخبرة في هذا المجال، أو حتى مو ما راح أقول خبرة، الوعي الكافي في هذا المجال، لكن دائما يربطون الاستدامة في مشروع مجتمعي كبير. يعني أنا كفرد شلون أقدر أنا أوصل حق الاستدامة؟
1: بالفعل
0: يقول
1: البداية تبدأ منك.
0: إيه فلا بس هو في لا فعليا في ناس أنا وايد شفتهم يحط ببالي أن الاستدامة مشروع كبير قائم
1: وإن
0: او
1: الموضوع هذا
0: حكومي،
1: مو واقف عليه.
0: ان ناس تجيب مثلا سولار انرجي ويند انرجي، انا ما اقدر اجيب هذه الاشياء، هذا مشروع حكومي. اوكي بس انت تقدر كفرد تصير مستدام ان انا ما استهلك شاس كهرباء وايد، شاس بلاستيك
1: بلاستيك
0: وايد، انا ما استهلك كهرباء وايد،
1: والمحافظة على البيئة.
0: القرفة اللي ما فيها شخص قاعد او ما غير مستخدمة اطفي ليتاتها، اطفي الوصلات الكهربائية اللي فيها، اخفف نسبة التكييف اللي فيها. انزين لما انا بي بسوي بيتي اختار اشياء ذات كفاءة عالية عشان اقلل استخدام الكهرباء على اساس اعلي جودة شو اسمه. فليش ليش انت كفرد حاط بباله لازم يكون مشروع مجتمعي كبير او حتى حكومي؟ لا انت كفرد تقدر تصير سمارت، خلينا نقول كونسيومر، المستهلك الذكي. انا قبل لا اشتري الشغله اشوفها هذه الشغله احتاجها مني، انت قاعد تصير مستدام. هالشغله راح استخدمها اكثر من مره، هالشغله باكر لما بقطها طريقة يعني خلينا نقول يعني لما أوديها أبقطها بالنفايات هذه شلون راح أتخلص منها؟ تخلص بس منها كنفايات شلون أتخلص منها؟ فبالتالي تفكير بس خلينا نقول إحنا نجيب نظام ويصير أسلوب حياة.
1: حتى بما أن الشيء بالشيء يذكر، يعني في تجربة في سنغافورة حتى في الممرات الضيقة توجد نبتة حتى تولد أكسجين
0: ما شاء
1: طبيعي،
0: الله.
1: حتى الهواء قاعد يستدمونه للأمانة، حتى يخفف من وقع تأثير السيارات
0: فعلا
1: والكربونات اللي موجودة في الهواء كل مكان. يعني عزك الله حتى بالحمامات حاطين زرع
0: زرع
1: طبيعي
0: صح،
1: حتى ينقي الجو،
0: مو بس ينقي الجو،
1: مو
0: انت
1: بس
0: كشخص
1: استخدام الآلة.
0: عشان جودة الهواء، انت احنا كلنا قاعدين في مباني فالمبنى نفسه ممكن يكون جودة الهواء فيه مثلا رديئة ولا حتى مو ذات كواليتي عالي يعني، فلازم انا يكون في
1: توجد
0: شيء.
1: فكرة.
0: اي فكرة فعلا، هي نبتة، هي نبتة، هي فكرة، هي طريقة بناء. مثلا في طرق بناء الحين جديدة بدل لا أنا أبني على الطريقة القديمة وأرخص وأحسن ومستدامة وصحية، أبني بطريقة، أبني أساس بيتي على أساس يكون مستدام، يكون نظيف، أساس أنا
1: يقدم
0: لا
1: جودة
0: عشت فيه،
1: للحياة.
0: جودة الحياة هذه هي ترى الاستدامة، هي جودة حياة.
1: جميل أن الإنسان دائما يبادر من نفسه، لأن التغيير بالمجتمعات مستمعين الكرام ما يبدأ من مبادرات كبيرة فقط، لأن هذه المبادرات أساسا بدأت من أفراد. فالمجتمع لا يتغير حتى يتغير الفرد وطريقة تفكيره وحياته حتى يقدم جودة حياة، وهي الاستدامة التي نبحث عنها في هذا الموضوع. اليوم أستاذة شوق بعد أبي أتكلم وياك من خلال تجربتك، شنو المبادرات أو الفكرة اللي تتمنين أنها تشوفينها داخل الكويت وتشوف هذه المبادرة النور داخلها وتسهم أيضا في تعزيز ثقافة الاستدامة؟
0: أنا وايد حابة فكرة الحاضنات البيئية، بخاطري أشوف أكثر حاضنات بيئية موجودة بالكويت، تحتضن مختلف الأعمار، مختلف الأفكار، عساس إحنا باكر نشوف أثرها في المجتمع الكويتي. وفي طبعا أنا بالنسبة لي الصغار هم أهم حتى من الكبار،
1: فهم اللي راح يغيرون
0: هم راح يغيرون المستقبل بالضبط. فلما يكون عندنا حاضنة بيئية تحت إشراف جهات معنية، هذه الفكرة وايد قاعدة أحاول أسعى أن أطبقها، وإن شاء الله يكون في.
1: بس عشان نفهم إخواننا المستمعين وإحنا نفهم الموضوع، الحاضنة البيئية شو المقصود فيها؟
0: يعني أنا أقول لك في كذا فكرة حق الحاضنة البيئية، مو فكرة واحدة، لكن يعني يصير خلينا نقول مكان مع قيادات وخبرات في هذا المجال، يكون في توجيه، يكون في تحديات يحطونها حق سواء كان الفرد أو حتى الطفل، أساس يخلقون جو المنافسة إن هذا الشخص يلنا بمشكلة ويجيب لنا حل حق هذه المشكلة ونطبقها في المجتمع الكويتي.
1: اليوم أستاذ شوق العمل المجتمعي حاضر في مسيرتك، شنو ضاف لك على المستوى الشخصي؟
0: العمل المجتمعي أنا أحس يهذب الفرد، يلين الفرد حق المجتمع، يهيئ الفرد حق المجتمع عشان يكون متعاون أكثر. لما الفرد يكون جاي من بيئة مختلفة وتحطه مع كذا شخص وكل واحد بيئاته غير عن الثانية، يضطر أنه يتعلم روح التعاون، يتعلم أنه شلون يكون جزء لبنة من هذا المجتمع. فبالنسبة حق العمل المجتمعي هو أساس وضرورة حق الصغير قبل الكبير، وهم الكبير يحتاج أنه هو يكون بين فترة وفترة في هذه المجتمعات، أساس التطوع دائما يغير الإنسان، يهذب الإنسان.
1: نعم.
0: فضروري أن نكون دائما حاضرين وموجودين أساس حقني أنا كفرد أستفيد أول وأفيد مجتمعي ووطني.
1: لكن على الجانب الشخصي والمستوى الشخصي شنو أضاف إلى شوق التواجر؟
0: بالنسبة لي أنا أحس ضاف لي وايد أشياء. أول شيء إن أنا قدرت أوصل رسالتي، قدرت أشوف رسالتي على أرض الواقع لما شفت ناس مستعدة أنها تحط إيدها بيدي، مستعدة أنها هي تمشي معاي في هذا الحلم ونوصل مع بعض. فأنا العمل المجتمعي وايد كتب لي أشياء، بس اللي أبي أحددها في وجه الخصوص كانت إن أنا أشوف حلمي هي واقع،
1: وهذا شيء جميل أن الإنسان يرى نجاحاته على أرض الواقع وأيضا يشارك فيها
0: فعلا.
1: لكن شلون تختارين المبادرات اللي تحرصين على المشاركة فيها أستاذة شوق؟
0: إذا حسيت عندي ضعف في جانب معين
1: أختار
0: أقوي بالمبادرة أو التطوع، لأن التطوع صدقني في ناس وايد جاية ما شاء الله عليهم، يعني هو نفسه عنده وقت وعنده شو اسمه مقرر هو يهد هذا الشيء، مثلا يهد مثلا في ناس جيمينج تلعب ألعاب وهذا، هو قرر يهد هذه الأشياء عشان يستثمر وقته انه هو يتعلم وانه هو يبادر وانه هو يبني مجتمع. فطبيعي راح ألقى شخص غير عني وأستفيد منه، لأن رب العالمين قال لنا وخلقناكم أمما وشعوبا لتعارفوا. نتعارف أي إحنا ناخذ أفكار الإيجابية من بعض ونطرح السلبية ونبني بعض أساس حق مستقبل أجمل وحق وطن، يعني إن شاء الله يكون فيه كل النجاحات وكل المبادرات الجميلة.
1: نبي نتذكر وياك أيضا عن المبادرات اللي تمنيتي لو أنها تم الاهتمام فيها بشكل أكبر داخل المجتمع الكويتي وليش؟
0: هو قلناها من قبل اللي هي أنا بخاطري يكون في حاضنات بيئية، لأن الحاضنة البيئية راح تعلم نفس ما قلنا الصغير قبل الكبير، وراح تكون تحت إشراف خبراء والمعنيين، وبالتأكيد وأنا متأكدة راح تجيب لنا حلول حق

0: البيئة اللي احنا جايين منها اللي هي البيئة الصحراوية، وتكون على وجه الخصوص حق دولة الكويت.
1: إذن مستمعينا، لازال الحديث مستمر معكم في برنامج لقاء الأسبوع، فاصل ومن ثم نواصل.
2: أصبحت الاستدامة اليوم من المفاهيم التي تحظى باهتمام متزايد على مستوى العالم، لما تمثله من نهج يوازن بين تلبية احتياجات الحاضر والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة. ولم تعد الاستدامة تقتصر على حماية البيئة، بل أصبحت تشمل مختلف جوانب الحياة من خلال تبني ممارسات مسؤولة تساهم في تنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بصورة متكاملة. ويؤكد المختصون أن تحقيق الاستدامة يبدأ من السلوكيات اليومية البسيطة، مثل ترشيد استهلاك الموارد والحد من الهدر والمحافظة على البيئة، إلى جانب دعم المبادرات التي تساهم في نشر الوعي وتعزيز الثقافة المسؤولية المجتمعية. إلى جانب دعم المبادرات التي تساهم في نشر الوعي وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية. كما تلعب الكفاءات الوطنية وأصحاب المبادرات دورا مهما في ترسيخ هذا المفهوم، من خلال تحويل الأفكار إلى مشاريع عملية وأطلاق مبادرات تترك أثرا إيجابيا في المجتمع وتساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وجودة للحياة.
3: من مختلف المجالات، في كل حلقة حوار مختلف مع شخصية ملهمة. لقاء الأسبوع.
1: عودة مجددا معكم مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى البرنامج الأسبوعي لقاء الأسبوع. وأذكر بضيفتي بهذه الحلقة، وهي الأستاذة شوق التواجر، مهندسة بيئية وصاحبة مبادرات مجتمعية. حياك الله أستاذة شوق، وشكرا لك على هذه الكلمات الجميلة التي مررنا بها، وأيضا المحطات التي مررنا بها، وأيضا سيكون لدينا محطات قادمة جميلة في هذا الجزء من هذه الحلقة.
0: الله يعافيك ومشكور وما تقصر أستاذ.
1: اليوم أستاذة شوق، لو نتكلم عن المبادرات المجتمعية، شنو الشيء اللي يخليه أي مبادرة تتحقق النجاح والاستمرار داخل المجتمع؟
0: أول شيء الاستمرارية. ثاني شيء اختيار الأشخاص الصح اللي راح يكونون معاك في هذه المبادرة.
1: استمرارية أي مبادرة لابد يكون الأعضاء مميزين ومناسبين لهذه المبادرة.
0: مو سالفة مميزين كثر ما هم مؤمنين في هذه المبادرة ومستعدين أنهم ما يستسلمون ويكونون معك. يعني أنا دائما أقول pick your warriors، يعني اختار مقاتلينك في أي مكان تبي تروح له، بزنس، في شغل، في مبادرة، لازم تختار الناس الصح. في ناس تشتط معك بالبداية، بعدين لما يجي وقت السجية تتعب وما تبي تكمل معك. فأنت اختار الأشخاص الصح اللي عندهم استمرارية عشان أنت تقدر تستمر. ولو واجهتك، أكيد راح تواجهك عقبات أو حتى صعوبات، تكونون مع بعض وتكمل مبادرتكم لين تشوفونها على أرض الواقع.
1: شنو المفاتيح اللي تقولين والله هذه المبادرة نجحت؟
0: تبي الصج ردات الفعل. أنا قبل فترة سويت مبادرة وما توقعت، يعني ما كنت حطت لها توقعات. كانت المبادرة أنا مصممة أزياء، فقلت هالفترة دام إن أنا واقفة وكذي، خلنا أسوي مبادرة مجتمعية دام إن أنا أحب الاستدامة وغيره. فأروح أخذ الخامات الزايدة والأشياء الزايدة من المشاغل الكبيرة وكذي، وأسوي أجيب منها فكرة. فكرنا في فكرة، يعني جينا في فكرة اسمها الاستدامة والفاشن. هذه الفكرة شنو كان فيها؟ إحنا عندنا كان راح يكون حلقة نقاشية بين ثلاث سيدات في نفس المجال ونفس التوجه اللي هو الاستدامة والفاشن، وتحتها سوينا ثلاث ورش. ورشة كانت إحنا نعلم خياطة أن تيبي لنا قطعة قديمة من عندك، إحنا نضمن لك إحنا نطلعها من هذه الورشة تصير كأنها جديدة وتقدرين تستخدمينها مرة ثانية، أي إعادة تدوير بس بطريقة جديدة، أن إحنا قاعد ناخذ قطعة بالية وقاعد نزينها ونصممها مع بعض لين نوصل حق نتيجة ترضيك على أساس أنتي تلبسينها مرة ثانية، فما يصير في عندنا خلينا نقول نفايات أو ويست،
1: أو حتى ما يكون في إنفاق مالي.
0: نعم. وثاني ورشة كانت عندنا اصنع انت الشوبينج بارك مالتك اللي هو سوق سوق التسوق مالك اللي قلت لك عنه مساع في القصة. نح كان عندنا تشيس ودائما ناخذه معنا، فنفس الشيء من الأقمشة الزايدة اللي خذيناها من المشاغل علمنا الفتيات انهم يسوون شوبينج باك حقهم، والتشيس الفايز كنا نعطيهم جائزة وكلهم ياخذون شاساتهم معاهم، وبالعكس هم فخورين يعني بالنهايه حاطه عليها اسمها تصميمها وهي اللي تروح تشتري وهذا تشيسها هي.
1: يعطي نوع من التفكير ايضا والابداع في المجتمع.
0: وايد كان يعني في اشكال كانت وايد حلوه. وثالث شغله كنا عندنا حلقه نقاشيه كنا نعلم فيها خلينا نقول المستهلك الذكي. شلون انا كمستهلكه ذكيه أقدر أشتري أجود أنواع القطع ولكن بأرخص الأسعار، وفي نفس الوقت ما تكون قطعة اللي يعني مثلا بس سنة حدها وبعدين تصير بالية ولازم تنقط وكذي. فعلمنا الفتيات اللي شاركوا في الورشة أو الحلقة النقاشية شلون هم يقدرون يصيرون مشتري أو مستهلك ذكي.
1: نعم.
0: خصوصا ان احنا الحين عندنا الفاست فاشن اللي هو خلينا نقول الملابس السريعه اللي تجي لنا من الصين. هذه نفايات مو طبيعيه لان البنات قاعد يلبسونها ممكن مره واحده مرتين وخلاص، بس ما لها استخدام ثاني.
1: نعم.
0: فهذا كانت شيء كبير بالنسبه لي لما شفت ردات الفعل للبنات. انا كنت بسويها مره واحده وخلاص، لان انا ما كنت يعني مثلا في مبادرات اشتغلت عليها سنين بعدين أطلقتها بعدين أبي أعيدها لأن سنين أنا أشتغل عليها،
1: لأنها لا زالت ناجحة.
0: لا زالت هذه المبادرة اشتغلت عليها أقل من شهر
1: ما شاء الله.
0: ولما أطلقتها على أساس أنا أبي أسوي، مو هي مبادرة كثر ما أبي بس يصير المجتمع ينخلط في يعني الاستدامة. البنات لما دشوا علي بالواتساب ويدشون علي بالإنستغرام متى بتعيدينها، في بنات أصلا قرروا وحطوا تاريخ أن تاريخ الفلان إحنا قلنا حق رفيجاتنا في ورشة تبي يبيون
1: فضوا نفسهم لك.
0: أنت متخيل أن شلون تعرف أن المبادرة نجحت لما الناس تقول لك أنا قلت حق رفيجتي وأنا أحس التاريخ الفلاني حطيها بالتاريخ الفلاني وأنا مو مقرر أن بسوي نفس الورشة هذه.
1: إذا هذا هو حديث عن النجاح، لكن اليوم وايد من الناس مختلفين عن طريقة التفكير. اليوم شلون نحيي الميت على قولتهم، انه يوسع مدارك الشخص اللي قاعد في بيته وكسول وما قاعد يفكر انه ينجز ويبدع. اليوم شلون نشجع الشباب على المشاركة في مثل هذه المبادرات المجتمعية وايضا التطوعية استاذ شوق؟
0: ان الله لا يغير ما في قوم حتى يغيروا ما في انفسهم. انا ما اقدر اغير شخص ما يبي يتغير. الشخص لازم تكون من داخله هو يبي يتغير على أساس رب العالمين يعينه ويساعده أنه هو يوصل حق المكان اللي يبي. في أشخاص مهما راح تسهل لهم وتحط لهم ما راح يتغيرون. فأنا أقول حق الأشخاص هذه لازم أنت تقعد مع نفسك وتحاول تدحر هذه الشغلة اللي فيك، أنه أنت تحط لك أهداف، تفهم نفسك أكثر، تنخرط مع المجتمع. ممكن ترى تلقى هدفك في مكان ثاني.
1: صحيح.
0: جرب أنه أنت تروح كذا كذا مبادرة مجتمعية، والله ممكن تلقى ناس تشبهك في هذه المبادرة تسحبك حق مجتمع أجمل وحق حياة يعني خلينا نقول فيها نجاحات، فيها مو ضروري ممكن هو ما يبي ينجح، ممكن تكون حياة فيها خلينا نقول إنجاز، حياة فيها صحة، فيها خلينا نقول حتى تكسب ناس طيبة.
1: إذا أستاذ شوق اليوم لما تقومون بهذه المبادرات لابد أن يكون عندكم أسلوب لجذب الجمهور الخاص فيكم، شلون تجذبونهم أستاذ شوق؟
0: إحنا بالنسبة لنا الحين سوشيال ميديا طبعا ما تقصر فيه ولا شيء، احنا علينا ان احنا نخطط ونعتني في تفاصيل خلينا نقول الفعاليه اللي احنا بنسويها او الورشه او حتى المبادره. وبعدين احنا اللي علينا ان احنا ننشر بالسوشيال ميديا بطريقه حلوه وبطريقه تلامس قلوب الاودينس حق المشاهدين، ان هم يشوفون اذا يقدرون مثلا يكونون معانا، نحط لهم مثلا خلينا نقول بوستات تفاعلية أو حتى نسوي ماركتينج على المبادرة نفسها، نجيب ناس أقدم في هذا المجال، ممكن في ناس تحبهم وقراب حقهم، وإن شاء الله تكون مبادرة ناجحة
1: بإذن الله. وهذا اللي نتمناه ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحقق لكم النجاح، لأنكم أنتم أشخاص تسعون دائما إلى النجاح وأيضا للاستمرارية أستاذة شوق، لكن أبي أرجع وياك إلى ملهمات وصناعة التغيير. تم اختيارك ضمن الدفعة الأولى من مبادرات ملهمات، شنو الشيء هذا اللي مثل لك في هذا الاختيار؟
0: أول شيء لله الحمد والمنة، ثاني شيء هذا يمثل لي مو تكريم، يمثل لي مسؤولية مجتمعية كبيرة، يمثل لي أن أنا اليوم أقدر أصير قدوة حق بنات ممكن يكونون ملهمات، يعني أنا أجزم أنهم ملهمات ولكن ممكن ما يكونون يعرفون الطريق أو من وين يبدون. فإحنا أقول لهم اليوم إحنا كبرنامج ملهمات إحنا موجودين حقكم في أي وقت، موجودين دائما ودائما قراب منكم، عساس نحط إيدنا بيدكم ونوصل حق الأشياء اللي ممكن تفيدكم. طبعا أنا ما أقولها بس من ناحية الاستدامة، أنا أتكلم كشوق، أنا من ناحية الاستدامة أقدر أكون موجودة في تطوير الأعمار، أقدر أكون موجودة، لكن عندي زميلاتي أيضا الملهمات الأخريات ما شاء الله كل ملهمة تلهمني أو تأثر فيني أنا كشوق أكثر من ممكن تلهم أو تأثر على يعني السادة المشاهدين. في مختلف الناس ما قلت لك أول لقاء، عندنا ناس في القطاع النفطي، عندنا ناس في القطاع التكنولوجي سايبر سيكوريتي، عندنا ناس في التعليم، عندنا ناس في البزنس،
1: خير النماذج موجودة،
0: فالنماذج هذه كلها المبادرة موجودة.
1: لكن اليوم على المستوى الشخصي شنو ضافت لك هذه المبادرة، مبادرة ملهمات؟
0: كجانب شخصي بالنسبة لي أنا عندي نفس ما تفضلنا في جانب الاستدامة وغيره، اليوم أنا لما قبل كنت أشتغل بروحي كنت أواجه صعوبة بالوقت بالناس وشلون أسوي المبادرة ومنو معاي وأختار شخص ويطلع غلط. اليوم شفت هذه الأشياء اللي ممكن خلينا نقول 90% أنا أقدر لما أجي عند ملهمات أقول لهم بنات أنا عندي مبادرة واحد اثنين ثلاثة، تي شنو يصير؟ كل ملهمة تقول لي جانب التكنولوجيا أنا قطيته لا تحاتينا بس تزيلي شنتبين، جانب الفلاني أنا قطيته الشغل اللي كان ياخذ مني أشهر صار يخلص بأسبوع
1: ما شاء الله
0: أو بيوم أو يعني ثلاثة أيام.
1: هذا على الجانب الشخصي.
0: الشخصي لا، وتيلك واحدة تقول لك شوق أنا كملهمة موجودة حقك، كل ملهمة موجودة حق ملهمة.
1: جميل إن كل شخص منا يكمل الآخر للأمانة.
0: يعني أنا هذا المجتمع ترى أنا جربت وايد أشياء، من كنت صغيرة أدش نوادي أسوي مبادرات أدش في التطوعات، مثل هالبرنامج مثل هالبنات أنا ما شفت.
1: إذا كان هذا على الجانب الشخصي، لكن اليوم الجانب العملي شلون أثر عليك؟
0: بالنسبة حق الجانب العملي قدرت أبرز أكثر كشوق، قدرت أوصل رسالتي أوضح حق المجتمع، قدرت أيضا أطبق أفكار برامج بشكل أحسن وفي وجود رقابة. يعني عندنا شخص يراقب برامجنا، شخص يراقب تفاعلاتنا، شخص يراقب إنجازاتنا، يوجهنا، يساعدنا. فهذا الشخص كشخصي أنا أشوف أن وجود شخص ذو خبرة ذو مكانة أنه هو يوجهني ويساعدني وبحب.
1: جميل هذه الكلمة للأمانة، لأن الحب هو أساس كل شيء بهذه الحياة، وأيضا ممكن أن نطور حياتنا من خلالها لما تكون هناك مودة ورحمة فيما بيننا من خلال هذا الحب. لكن أستاذة شوق اليوم في صيف 2026 شنو هي المشاريع الحالية اللي قاعد تقومين فيها وأيضا اللي حابة تحققين من خلالها إنجازات وتطلعات قادمة؟
0: حاليا قاعدة أشتغل على مبادرة أنا مسميتها كويت أوبن لاب، ما راح أطرق فيها وايد لأن إن شاء الله يعني ما بقى شيء على انطلاقتها، لما تنطلق راح إن شاء الله نتكلم عنها أكثر، ولكن هذه أقدر أقول هو المصدر اللي ما قاعد يخليني أنام من الفرح، لأن كويت أوبن لاب بالنسبة لي كان حلم على ورق يمكن صار له 8-9 سنين، واليوم أنا قاعدة أحس قاعد أشوفه واقع، يعني ما بقى شيء ويصير واقع.
1: جميل.
0: كويت أوبن لاب هو فكرته الأساسية إن أنا أخذ مشكلة وأحولها حق حل. وإن شاء الله راح نتطرق في تفاصيل أكثر إن شاء الله لما ينطلق البرنامج
1: بإذن الله عندما ترى النور. لكن أنا في بالي هذا السؤال وأنت تطرقت له بطريقة أو من زاوية أخرى. اليوم شنو هي أهم خطوة تساعد الشباب على تحويل أفكارهم إلى مبادرات ناجحة أستاذة شو؟
0: أول شيء أنا أقول لهم الاجتهاد الشخصي. ثاني شيء أنا أقول لهم إن دائما يتطوعون. دائما لما يصير فيه برنامج مثلا خلينا نقول يساعدنا على مثلا برنامج احتضان مبادرات، برنامج تعليم مبادرات، ولا برنامج قيادة، برنامج أي برنامج تحسه قريب من مجالك روح واشترك فيه، لأن أكيد هم بيبون ناس أو معلمين أو حتى قادة راح يكونون فعليين ولهم تأثير. دائما الواحد يطور نفسه عن طريق مثلا الدورات، عن طريق التعليم الذاتي، الحين يوتيوب حتى موجود. فأنت دائما تحاول أنك تحيط نفسك في هذه الأشياء عساس أنت تقدر بالحلم اللي موجود في خلينا نقول قلبك أو في بالك تقدر أنت في يوم من الأيام تشوفها واقع.
1: للأمانة في ناس لهم طريقة بالتعلم، للأمانة شلون لهم طريقة حتى لو ذهب إلى السوشيال ميديا وبحث عن أشياء يتهمها ويحبها لكن يريد المعلم موجود. أقصد المعلم مو ليس المعلم اللي بالمدرسة، حتى صاحب المبادرة اللي يدربه ويعطيه مفاتيح على أرض الواقع تكون لها وقع على طريقة تفكيره ويصححها أكثر، حتى لو أنه أخذ المعلومة بطريقة مباشرة من اليوتيوب أو غيره من المواقع، لكن ممكن العملي يخليه يتطور ويجيد هذا العمل
0: أكثر. عشان شي قاعد أقول لهم لازم تروح دورات، لازم تحط نفسك في دائرة هذه الناس. أنت شون راح توصل وأنت بس حط الحلم في بالك؟ الله شن قال لنا؟ اسعى يا عبدي وأنا اسعى معك. وإن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأكدها في آية الآية التي تليها، وإن سعيها وسيره أكدها وإن سعيها وسيره. فلازم أنا اللي علي أجتهد فعلا، عندي الفكرة في بالي بس الأفكار في البال ما تسوي شيء. لازم الواحد يسعى لها. هذا تواكل، لازم الواحد يتوكل على رب العالمين. تتوكل أنك أنت تسعى فتحيط نفسك في هذه.
1: للأمانة استمتعنا خلال لقاء الأسبوع في وجودك ويانا أستاذة شوق التواجر، المهندسة البيئية وصاحبة المبادرات المجتمعية. وإحنا شخصيا للأمانة استمتعنا بهذا الحديث من زاوية أن قاعد نشجع إخواننا المستمعين حتى يغيروا من طريقة تفكيرهم. وأيضا دائما إحنا في برامجنا نلتقي حتى نرتقي ونوسع مداركنا ونثقف أنفسنا. وأيضا الإنسان يكون حذر عندما يرتكب شغلات يظن أنها عادية مثل البلاستيك اللي بالجمعيات اللي هي الأكياس، ممكن أنها تأثر للأسف على البيئة، بس أنا قاعد ناخذهم ممكن ناخذهم ونروح نقطهم بطريقة خاطئة، وهذا الشيء يؤثر على البيئة ويؤثر أيضا على حياة الأنفس وهي الكائنات البحرية أو غيرها من الكائنات بطريقة ممكن تؤدي إلى موتهم، وإحنا حابين أن نحافظ على هذه البيئة. في ختام هذا اللقاء أستاذة شوق، شنو الرسالة اللي تودين توجيهها لكل من يؤمن بأن فكرة بسيطة قد تكون بداية لأثر كبير في حياتنا وأيضا في المجتمع؟
0: قرار اليوم هو مستقبل الغد. قرار اليوم هو نتيجة مستقبل مستدام، هو نتيجة خلينا نقول أثر بالمستقبل. فأنا أقول قرارك اليوم يفرق باكر.
1: إذن مستمعينا باسمكم كل الشكر للمهندسة شوق التواجر، مهندسة بالبيئة وأيضا صاحبة مبادرات مجتمعية على حضورها اليوم ويانا داخل استديو إذاعة دولة الكويت في برنامج لقاء الأسبوع. شكرا لك أستاذة شوق.
0: لك العفو، مشكورين على هذه الاستضافة الجميلة، ما قصرتوا وعساكم على القوة.
1: حياك الله. هكذا مستمعينا وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من البرنامج الأسبوعي لقاء الأسبوع. يتجدد اللقاء بكم في الأسبوع القادم، كونوا على الموعد. إلى اللقاء ومع السلامة.
3: كنتم مع برنامج لقاء الأسبوع. تقبلوا تحيات فريق العمل: بشاير العيد، حمد لسهيل، مساعد السوارج فيصل نايف، والمخرج محمد المطبقي.

0: كويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: هنا الكويت والساعات فيها الآن تمام الخامسة مساء. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم، نقدم لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أن إيران لن تحصل على سلاح نووي وأن الحرب ستنتهي قريبا جدا. القوات اليمنية تعلن تنفيذ غارات جوية على مواقع لميليشيا الحوثي في المخا والتعز. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة مداهمات واعتقالات غرب مدينة نابلس في الضفة الغربية. الاحتلال الإسرائيلي يكثف تحركاته العسكرية والقصف في جنوب لبنان. قصف روسي يستهدف كييف وأوديسا، وموسكو تعلن إسقاط مئات المسيرات الأوكرانية. بولندا تحذر من هجمات روسية هجينة على دول حلف الناتو. المفوضية الأوروبية تقدم 3 مليارات يورو لأوكرانيا لشراء معدات دفاعية. كوريا الجنوبية تقول إنها تستبعد نشر قوات عسكرية في مضيق هرمز. الصين والفلبين تتبادلان الاتهامات عقب حادث تصادم جديد في بحر الصين الجنوبي. سيداتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمت لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة الكويت تقدم برنامج عالم الأسرة. برنامج عالم الأسرة، هذا البرنامج يأتيكم على إذاعة الكويت، البرنامج العام على تردد 89.5 FM. برنامج عالم الأسرة هو برنامج اجتماعي يسلط الضوء على كل ما يهم الأسرة اليوم من قضايا وتحديات ومشاكل وحلول في عالم الأسرة. برنامج عالم الأسرة من إعداد محمد العزمي، تقديم عبد الرحمن العنزي، تنفيذ على الهواء سلمان عاشور، ومن الإخراج محمود بهبهاني.

0: حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج عالم الأسرة. مستمعين الكرام، اليوم موضوعنا عن الاستعداد النفسي للعام الدراسي الجديد. مع بداية عام دراسي جديد تتجدد الهمة ويتجدد الطموح، وتعود المدارس لتفتح أبوابها أمام أبنائنا الطلبة، حاملين معهم أحلاما جديدة وفرصا جديدة للنجاح والتميز. والاستعداد للعام الدراسي لا يقتصر على تجهيز الحقائب والكتب، بل يشمل أيضا تهيئة النفس وتنظيم الوقت والاستعداد النفسي والدراسة لبداية أكثر نشاطا وإيجابية. فكيف نستقبل العام الدراسي الجديد بروح متفائلة؟ ما أهم الاستعدادات التي تساعد أبنائنا على بداية ناجحة وعلى بداية مستقرة؟ هذا ما راح نتعرف عليه في هذه الحلقة مع الأستاذة عائشة البصري، كبير اختصاصي نفسي ومدرب ومرشد نفسي. أستاذة عائشة، حياك الله مجددا في برنامجك عالم الأسرة.
1: الله يحييك وأشكر لكم الاستضافة.
0: حياك الله مجددا أستاذة عائشة. لما نتكلم عن الاستعداد النفسي للعام الدراسي، البعض يستعد قبله بثلاث شهور، والبعض يستعد قبله بشهرين، والبعض يستعد في وقتها، والبعض لحين مو مستعد. لذلك أول شيء خلنا نفهم موضوع الاستعداد النفسي للعام الدراسي الجديد.
1: نفس ما ذكرت حضرتك، احنا في بداية كل عام دراسي سواء معلمين أو أولياء أمور بالاستعداد العام المدرسي، حتى اللي ينزل السوق يشوف شو الوضع. الناس كلها تستعد في الجانب التجهيز وشراء الملابس والأدوات المكتبية وكل ما يلزم الطالب لأمور الدراسية المادية. ولكن سألنا أنفسنا كيف نهيئ أبنائنا نفسيا للاستعداد المدرسي؟ ولكن هذا الاستعداد ما يحتاج مال، ما يبي منه فلوس، يحتاج إلى الانتباه إلى مشاعر الطفل قبل الدراسة ونقلته من مرحلة لمرحلة، من الراحة إلى الروتين والاجتهاد، من مرحلة دراسية أحيانا إلى مرحلة دراسية أخرى، مدرسة ثانية. فهل الطفل أو الطالب مستعد للتأقلم مع البيئة الجديدة؟ خلينا نحط نفسنا مكانه. لو أنا بنتقل لبيئة عمل جديدة أو مكان ثاني، في البداية لازم يكون عندي هذا الشعور العدم مريح، إن شنو بيصير عندي، شنو بواجه منه. فنفس الشيء الاستعداد النفسي فعلا مهم للانتباه له عند أبنائنا.
0: نعم، أيضا لو قلنا عن أهمية هذا الموضوع، أهمية هذا الاستعداد للطالب نفسه،
1: جدا مهم. استعداد في أي أمر عندك، مناسبة، حتى لو إحنا نقول إحنا نساء لو بدخل المطبخ بسوي، لازم في استعداد. ما في أحد، يعني الاستعداد مهم جدا. لما تحطه كذي على طول فجأة يكون الطالب عنده ردة فعل. تهيئة خاصة للطلاب المراحل الأولية اللي هي كرياض الأطفال أو المرحلة الأولى الابتدائي أو الصف السادس أو العاشر، كونهم ينتقلون من مرحلة لمرحلة فهو مهم جدا لبداية مرحلة جديدة.
0: نعم أستاذة عائشة البصري، أيضا كونك كبير اختصاصي نفسي ومدرب ومرشد نفسي، ودنا نعرف دور الوالدين في تهيئة الأبناء نفسيا في العام الدراسي الجديد.
1: التهيئة هي أغلبها تنصب في دور الوالدين، تهيئة الأبناء نفسيا. الدور كبير، التهيئة النفسية، الاستعداد بالكلمات الإيجابية والتشجيع، وعدم الكلام عن المدرسة بطريقة سلبية أمام الطفل أو بصيغة تهديد، يلا روحوا ناموا مبكر الحين، لا باكر تيكم المدار، بالطريقة هذه. يعني بالعكس نعطي صورة إيجابية للمدرسة، مثلا ان احنا باكر بدش المدرسة، الى الاطفال الصغار تتعلم شلون تقرا تكتب، يكون عندك تقدر تكون صداقات جديدة، تشترك بأنشطة محببة. ذكر الإيجابيات يساعد في تكوين أفكار إيجابية عن المدرسة، هذا من وين يكون؟ يلتقط الطفل من والدينه. كما تهيئة الطفل في كيفية التعامل مع المواقف، وهذا مهم جدا حتى للمراحل الأخرى. في مواقف ممكن تعرض لها الطفل أو الابن أو المراهق داخل المدرسة، لازم يتعرف شلون يتعامل معها. ممكن يكون عن طريق، إما إذا كان الطفل صغير عن طريق القصص، إن أذكر له في الموقف الفلاني راح تواجه كذيش، منو راح تشوف، منو تروح له، منو تلجأ له، المعلمة، فهذا يخفف عنده ويخلي عنده تهيئة، لأن إذا مر عليه هذا الموقف راح يعرف شلون يتصرف.
0: نعم، متى تبدأ عمل أولى خطوات الاستعداد النفسي للعام الدراسي الجديد؟
1: قبل بدء العام الدراسي، يعني في ناس بشهر تقريبا على الأقل بشكل تدريجي، منها تنظيم اليوم وتعديل ساعات النوم تدريجيا، يعني مو يسهر للحين، قاعدين يسهرون للصبح وباكر وراهم مدرسة. صح أول يوم راح يداومون تعبانين جدا، فأنا أقدر حتى إحنا حقنا الكبار نعدل في نومنا تدريجيا على معدل نص ساعة في اليوم. تقنين أوقات اللعب في الأجهزة، الوقت اللعب في الأجهزة أو أنه يكون متاح له، لأن باكر بتيل المدارس ويكون عنده وقت كبير في الدراسة، فأقننها مو أمنعها، ولكن أقنن وقت اللعب تدريجيا حسب توقيت معين، بدال لا أخليها مفتوحة طول الوقت.
0: وهل هذا الأمر يعطي حماس للطالب بعد هذه الإجازة، بعد هذه الإجازة الطويلة؟ هل ممكن أن نقدر نعيد للطالب هذا الحماس أم لا؟
1: طبعا نقدر نعيد الحماس. الحماس يبدأ من الوالدين، أن الاستعداد المناسب مثل ما نقول مناسبة سعيدة، ياينا العيد، ياينا مناسبة، وشلون نستعد لها؟ أطلب من الأبناء كتابة احتياجاتهم، شنو تحتاجون من الأدوات من قبل لا ننزل السوق، خلهم يكتبون ورقة فيها احتياجاتهم. الذهاب والتسوق بحماس، ممكن حفلة أسرية بسيطة قبل يوم الدراسة، وهذا أنا يعني طبقته من قبل وشفت له أثر كبير، بيوم ونكتب عليها عبارات إيجابية فيها، ممكن إعداد جدول السلوك الإيجابي نضع فيه ما هو السلوك المطلوب خلال الأسبوع، ثم وضع عدد من النجوم المطلوبة للحصول على الجائزة الأسبوعية. مثلا جدول عندنا محمد ونورة وسعد، نحط لهم هالأسامي ونحط شنو المفروض انه ينام مبكر، يرتب سريره، يسوي دروسه، هالامور هذه في الجدول. ونهايه الاسبوع اللي يقوم بهذه الاعمال بطريقه جيده احط له نجوم، اللي فائز في هذه يحصل على الجائزه الاسبوعيه، ليس بالضروره هديه عينيه، ممكن حتى هديه انه يحدد مكان النزهه الاسبوعيه. وكثير من الطرق اللي تساعد على ذلك، حتى ممكن في يوم الدراسي صباحي، هذه انا اسوي قنينة سميتها قنينة السعادة، يسحبون بطاقة فيها عبارات إيجابية قبل لا يروح المدرسة. احنا نسويها حق الطلاب لما أول ما يدشوا المدرسة، هذا أنا يعني أدعو الكل يسويها لأنها لها أثر إيجابي. إذا الأطفال اللي ما يعرفون يقرون، أو ممكن نحطون نلبسهم باج عليه سمايل فيس، عليه كلمات إيجابية، نخليهم هذا يشعرهم بالحماس. أحط في السيارة وأنا رايحة بالطريق أناشيد أو كلمات حماسية تشجعهم إنه رايحين المدرسة، فهذا يعطي جو أسري جميل.
0: أستاذ عايش، أيضا على طاري الحماس، حماس الطالب أو حماس الطفل، شفت مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، شفته أن مدرسة كانت تستقبل الطلبة لكن استقبال غريب، كل واحد له تحية تختلف عن الطالب الثاني. الأول ممكن تسلم عليه سلام عادي لكن له ابتسامة، الثاني ممكن تعطيه كف، الثالث كف اللي هو ضرب الكفين مع بعض.
1: Give me five.
0: نعم. أيضا الرابع تلمه وتقعد تبوسه، ففي أكثر من نقطة كانت تسويها للأطفال. شنو يعطيها الطفل من ثقة، شنو يعطي من الطفل، وشفنا حتى الطلبة كانوا يحضرون وهم مستانسين
1: فعلا،
0: وكل واحد كان يعرف حركته.
1: أي نعم، هذه طبعا لأنها معلمة متميزة وعارفة نمط الطفل، كل نمط للطفل له نمط مناسب له في التحية. في أطفال يناسبهم نفس ما قلت اللي هي التحية بالفايف بكف اليد باليد، وفي طفل المصافحة من بعيد، وفي طفل اللي هو الاحتضان. كل طفل له طريقة، هذا يشجع الطفل إنه يحضر لأنه لاقي معلم يستقبله بحماس. وهذا أمانة أنا أشوف يعني ما يشابه ذلك في المدارس في الاستقبال في اليوم الأول، يسوون فعاليات حلوة حق الطفل في اليوم الأول، سواء المرحلة الأولى ابتدائي أو حتى رياض الأطفال، ففي حركات. بس أهم شيء إنه بعد إحنا نبي الوالدين يساعدون في إنه يبثون هذا الحماس عند الطفل أو عند الطالب في قدومه للمدرسة.
0: نعم، وأيضا الاستعداد النفسي للعام الدراسي الجديد دائما يطري علينا أن لازم في أطفال معينين يرفضون روحتهم للمدرسة، لكن راح نتعرف عن الأطفال العنيدين اللي دائما يرفضون ودائما يسوون مشاكل عشان ما يروحون للمدرسة بعد هذا الفاصل. مستمعين الكرام، فاصل قصير وراجعين لكم في برنامجكم عالم الأسرة.
2: كل بيت يملأه الاحترام هو بيت أقرب إلى السعادة.

0: عودة لكم مستمعين الكرام في برنامج عالم الأسرة، ولا زال الحديث مستمر مع الأستاذة عائشة البصري، مدرب ومرشد نفسي وكبير اختصاصي ونفسي. أستاذة عائشة حياك الله مجددا.
1: الله يحييك.
0: تكلمنا قبل الفاصل عن الطفل العنيد، عن الطفل اللي دائما

0: في طفل عنده خاصة بالأعمار الصغيرة. لذلك يعني نتكلم عن التهيئة، أهمية التهيئة النفسية في أطفال. البيئة بالنسبة لهم شيء غريب، فإحنا شنو نسوي عشان نساعدهم، وشلون نتعامل مع هذا الطفل اللي يرفض الذهاب للمدرسة؟ كل مرحلة لها عمرية لها أسلوب في التعامل. غالبا نرى الأمور يعني الرفض في المراحل رياض الأطفال والمراحل الأولى الابتدائي. أول شيء في أشياء حماسية ممكن نسويها أو نساعد الطفل عشان يخفف من هذا التوتر. تجهيز فطور محبب في اليوم الأول، مو شرط ترى ياكل وايد، المهم حتى لو شيء بسيط، لأن أحيانا مع البكي يصير عنده أساسا طبيعي إنه يصير عنده ألم في المعدة،
1: فيضطرنا ياكل.
0: لا بالعكس، هو ياكل بس ياكل اشياء خفيفه. اذا في مدارس، لانه في بالمدارس ياخذ وجبات او ياخذ مع
1: اللانش
0: بوكس، بس اهم شيء انه يعني مثل ما نقول احنا بالكويتي فتش ريجه. الوالدين ممكن يسوون جوله، الام او الاب جوله في الروضه، ياخذونه في جوله، وهذا دائما مفتوح في الايام الاولى انه ياخذ جوله معاه ويشوف المرافق ويتعرف عليه ويتعرف على المدرسه ومعلمينه. ممكن الجلوس بعض الوقت، ما يمنع انه يقعد معه بعض الوقت في المدرسه، سواء كان اذا الام داخل الفصل او تكون في يعني المرافق مثل مكان الالعاب او غيره،
1: فتعطي ريحيه للطفل
0: اي انه يتخلص تدريجيا من هذا الخوف. طبعا لانها بالنسبه له بيئه غريبه وجديده، فإحنا كذي شوي شوي قاعدين نهيئه. كذلك ممكن في الأيام الأولى، الثلاث الأيام الأولى، إنه يخرج مبكر من المدرسة، يعني يطلع باستئذان أو غيره مع زيادة الوقت تدريجيا. يعني أول يوم يطلع مثلا في الساعة الفلانية، باكر بعدها بساعة، باكر بعدها ساعة، بعدها يطلع بالدوام كامل. هذا أنا خليه تدريجيا، خاصة حق الطفل الغير متأقلم. الربطة لفترة معينة، مو على طول طبعا، بمكافأة بعد إتمام يوم دراسي كامل بعد 3 أيام، ممكن باليوم الرابع لما يتم مكافأة بسيطة، أمر عليه السوبر ماركت أو أمر يشتري له شغلة كمكافأة بعد ما ينتهي من اليوم الدراسي. أنا أشوف كثير من الأطفال يتحايلون على والديهم فيشتري قبل، بعدها راح يخليه يطلع مبكر.
1: صحيح.
0: اي نعم. فلذلك لازم بعد إتمام اليوم الدراسي الأول، اللي هو عفوا بعد 3-4 أيام إذا تدرجنا له.
1: المكافأة دائما تأتي بعد
0: إتمام السلوك.
1: بعد السلوك،
0: مو قبل السلوك، بعد السلوك. لذلك احنا تكلمنا ساعة عن جدول تعزيز السلوك الإيجابي، تعزيز السلوك الإيجابي بعد إنجاز السلوك وليس قبل. كذلك عندي ممكن في أحد الوسائل الفعالة أن الطفل يأخذ معاه هدايا بسيطة بعد الإذن الإدارة يوزعها على أصدقائه. هدايا بسيطة يعني بالصف أو حق صديق واحد أو غيره، تكسر حاجز هذا الخوف وتساعد على تكوين صداقات. وكثير من الأساليب في التعامل مع الطفل اللي يرفض الذهاب إلى المدرسة.
1: نعم. ولو تكلمنا عن الطالب اللي أحيانا يمر بقلق، يمر بخوف، يمر بتوتر في بداية العام الدراسي الجديد، شنو سبب هذا القلق والتوتر، وشون يمكن للأب أو الأم أو حتى المدرسة أن تساعده؟
0: خلينا نفهم شغلة، ترى هذا القلق طبيعي في الأيام والأسابيع الأولى حسب العمر، لكن إذا امتد هذا القلق بعد شهر أو شهر ونصف يعتبر هذا حد أو بنفس الحدة. يعني فترة البكي إحنا عندنا نعرف حق الأطفال، لما ييني في اليوم الأول راح يكون فترة البكي وايد كبيرة، بعدين ثاني يوم راح تقل شوية، تقل تقل تقل ما يتأقلم، ولكن أو إن تحس حتى الرفض في إنه يدخل. لكن إذا كان بنفس الحدة بنفس كثرة البكاء الرفض لمدة طويلة، وصلنا شهر وشهر ونص، لا الطفل لازم يعرض على مختصين. ولكن لازم نعرف إنه مثل ما قلنا حق الكبار، يعني إحنا لما نروح بأي جديد نكون متوترين، الطفل نفس الشيء بس يعبر عنها بطريقة مختلفة. فطبيعي الطفل يقلق أو يخاف ويتوتر ليه ما يحس بالأمان. خلينا نروح على الأعمار الشوي الصغيرة، هو ليش قاعد يبكي؟ تقول يعني الدراسات أن الطفل ما تكونت عنده الصورة الذهنية في أن الأب يذهب ثم يعود. الفكرة في المدرسة في مكان جديد مو نفس البيت أو غيره، أن إذا راح يعتقد أنه راح يتركه في هذا المكان. شلون تتكون عند الصورة الذهنية في ذهاب الأب والعودة يوم ويومين وثلاث وأربع، عشان كذي تقل تدريجيا البكاء والرفض المدرسي حتى يتأقلم.
1: هذا جانب ثاني يعطينا أن كأنه تأيدين مسألة الحضانة.
0: عفوا قصدك يعني أن الطفل يروح حضانة؟
1: نعم.
0: هي الطفل في هذا العمر في رياض الأطفال

0: أو أقل في البداية. ليش يبكي؟ لأنه هو بالنسبة له أنه يعتقد أن الأب إذا خلاه ما رح يرجع له، وهو يكون خايف من هذه البيئة. بعودة الأب أن يروح يوديه اليوم الأول والثاني بدون توقف، يوم يداوم يوم واثنين وثلاث، يكمل الأسبوع والأسبوع الثاني، خاصة في الأسابيع الأولى تبين عند الطفل يفهم وتدخل عنده هذه الصورة الذهنية أن الأب راح يتركه في وقت ويرد ياخذه في الوقت الثاني.
1: نعم.
0: في نهاية الدوام.
1: أيضا أستاذة عائشة، لما تأتي هذه الفترة، فترة استعداد استعداد للدراسة من قبل الأهالي، نشوف البعض يأخذ عياله ويقول له اختار أي لون تبي، أو أي شعار تبي، أو أي لوجو تبي، فيعطي خيارات محدودة يشرك الطفل فيها. هل هذا التصرف سليم، أم أن الأب والأم كافين أنهم يأخذوا لعيالهم الملابس والمستلزمات للمدرسة أو الروضة؟
0: طبعا ذهاب الأطفال لشراء المستلزمات المدرسية شيء وايد محبب، أنه يختار يعني الملابس أو الأدوات، ولكن دون مبالغة. يعني مثل إذا الوالدين عندهم ميزانية معينة أو غيره، بس حلو أشركهم، نفس لما نروح نشتري ملابس العيد أو غيره، أن نقيس عليه ونخليه يشوف، أهم هذا حلو. فالإشراك حلو ويساعد على وجود الحماس في التهيئة.
1: أيضا هذا الحماس أو هذا جزء من الحماس.
0: إيه نعم.
1: إشراك الطفل في اللبس والاستعداد للعام الدراسي الجديد.
0: بالضبط.
1: لو تكلمنا أيضا عن الأخطاء التي ممكن يقع فيها بعض أولياء الأمور خلال الأسبوع الأول من الدراسة، بعض الأطفال يحاولون يبكون يطلعون أسوأ ما فيهم عشان روحة المدرسة.
0: والله في كثير من الأخطاء يمكن ما ينتبه لها الآباء، ويمكن احنا يعني اشوفها مو وايد، لان اغلب الاباء صاروا يودون المدارس اللي قبل رياض الاطفال، فهاي الامور خفت. ولكن بعض الاطفال يعني احب انبه الوالدين حق وايد اشياء، لان الطفل جدا ذكي وعنده جدا اساليب متنوعه. ولكن لازم نفهم شغله، ان انا كولي امر اذا استسلمت لبكاء الطفل في الايام الاولى ورديته البيت، صار عنده ارتباط شرطي في يعني ارتباط شرطي في ان انا اذا بكيت وايد راح يردوني البيت. فايش راح يصير عنده؟ انه طول الوقت يكون يبكي ولا يقدر يتفاعل معه. ولا نستسلم حق بكائه. طبيعي احنا قاعد نقول البكاء هو تعبير عن مشاعر، عن انه هو المكان خايف منه او مو مرتاح. فمثل ما قلنا في السابق، ان انا ادرج له في الايام الاولى، اكون قاعد معاه، بعدين ادرج في انه يطلع مبكر، بعدين عقبه ساعه ساعه ساعه لما يتم يوم دراسي. فما استسلم، ويكون اسلوبي ما في صارم ولكن دون علو الصوت. يعني ينتبه الوالدين، مو لما اعصب وينفذ صبري اصرخ، لا، اسلوبي صارم في انك راح تقعد في المدرسه بعض الوقت، وراح أي أخذك. إحنا قلنا نقول دائما حق رياض الأطفال مع أذان الظهر راح تطلع، فينطرون الأذان يسمعونه، عرفونا وقت الطلع يذهبون أغراضهم. فلذلك يعني الكلام الصارم تعطي الطفل حتمية ذهاب الأب بدون صراخ والعلو صوت، بالعكس طمأنينة، أنا راح أروح وراح أرجع لك مع أذان الظهر، أو راح أرجع لك بالوقت الفلاني. عدم التفات الوالدين عند ترك الطفل، ترى هذه وايد مهمة، هذه يعني استراتيجية أنا شفتها وطبقتها.
1: يكون عيني بعينه؟
0: لا، يعني أنا كلمة وأقول له أن أنا راح أروح وراح أرجع لك بعد مثلا الساعة الفلانية أو كذي، أكلمة وهدى مع معلمته، ألتفت وأمشي، ما ألتفت عليه،
1: ما طالع.
0: لا، لأن شنو راح يسوي الطفل؟ راح يزيد في البكاء زيادة، وينطر متى يلتفت عليه عشان يصير عند الفعل أكثر. هو خلاص تكونت عنده الصورة الذهنية أن الطفل راح يتركك، أن الطفل راح يتركني أبوي، يلتفت ويمشي، ما راح يلتفت علي مرة ثانية.
1: وأيضا لو يبكي خلاص تكون عنده صورة ثانية، إذا بكيت أبوي راح يرد لي أو أمي راح.
0: أيوة. ترد لي. وبنفس الوقت عشان ما يزيد الاستعطاف، وفي نقطة وايد أحب أركز عليها حق الأمهات الصغيرات.
1: نعم.
0: خاصة اللي هذا بتشرهم، هذول الأمهات وايد يتأثرون في بكاء الطفل وتترك لمجال الاستعطاف وزيادة البكاء. أنا مر علي أمهات قاعد يبكون مع الطفل، فأنا ما ألومها لأنها أم وهذا طفلها الأول، لكن لازم تحاول تمسك نفسها قدام الطفل، حتى لو تبتروحين سيارة كملي البكاء في السيارة بس مو قدام الطفل.
1: نعم. وأيضا بعد هذا الفاصل أستاذة عائشة راح نسترجع شوية الذكريات، ذكريات الماضي، شنو الفرق قبل، شلون يتعاملون معنا الأب والأم.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل، ولا زال الحديث مستمر مع الأستاذة عائشة البصري. أستاذة عائشة، تكلمنا في أكثر نقطة من موضوعنا اليوم عن الاستعداد النفسي للعام الدراسي الجديد. نبناخذ لمحة بسيطة عن الفروقات في السابق، شلون كانوا يعاملوننا سواء من الأم أو الأب لما يودون المدرسة، والحين طريقة التعامل أكيد اختلفت 180 درجة.
1: نعم اختلفت، يمكن الأبهات أول أو الأمهات

0: صرامتهم أكبر من الحين. فيعني اختلف الموضوع يعني مثل الآباء أتوقع مو الكل بس يعني ما نقدر نعمم صرامة الأهل في ترك الطفل في المدرسة ويعني حتى مع بكاءه. الحين صار أشوف يعني بسرعة يأخذون يردون فيه ما يطولون بالهم. يمكن أنا أتوقع الفرق في طولة البال والصبر.
1: أيضا أستاذة عائشة كان استعدادنا للمرحلة الدراسية كان يتم من شهرين، أما في نشاط معين كامل تحقق فيه نجاح بعد تدخل المدرسة مثل حلقات القرآن، كانوا يشركوننا أهالينا في هذه النقطة حتى يكون عندنا استعداد كامل للدراسة وأمورنا مهيئة بالكامل، وإذا الفترة أو العطلة الشتوية كانوا يودونا للمخيمات ونشارك الناس هذه الفعاليات سواء بمخيمات فيها نشاط وفعاليات من قبل الدولة أو في مسألة زوارات الروح والرد ونشارك الناس في أفراحهم.
0: طبعا الجانب الاجتماعي حق الطفل أنه يكون مو مثل الآن، أغلب الأبناء يبون يتمركزون في البيت، يجابلون أجهزة تواصل حتى يعني ما يفضلون بعض البعض، ما يفضل الطلعة، يبي يقعد عشان يكون دائما بالجانب الإلكتروني،
1: أخذ وقت الأكبر بالجانب الإلكتروني
0: حاليا. ولكن في السابق إحنا عندنا حتى مثلا المدرسة أو في البعض يشوفها كمتنفس، لأن أنا راح أشوف ربعي وأشوف أصدقائي، وهذه النقطة لازم نركز عليها، أن أنت راح تروح المدرسة تتعرف على ناس، راح يكون قاعد يمك شخص تتعرف عليه ويكون صديقك، وهذا جانب إيجابي في الجانب المدرسي. راح تشترك في أنشطة محببة، راح تختلط في معلمين يحبونك ويحترمونك ويكرمونك. فيعني اختلف هذا الجانب لأن الأبناء حاليا دائما قاعد يصير عندهم شعور بالعزلة، فلذلك في الذهاب للمدرسة قاعد يصير الموضوع أكثر صعوبة مثل ما هو كنا ندوره كمتنفس.
1: نعم، لذلك نود نصيحة أخيرة نختم فيها لقاءنا اليوم معك الأستاذة عائشة البصري، تقدمينها للطلبة وأولياء الأمور لبداية عام دراسي جديد.
0: حابة أؤكد على نقطة، دور الأسرة في بناء شخصية طفل نشيط محب للمدرسة مو فقط عشان هذا الطفل الآن، أنا الحين كولي أمر أو كأسرة قاعدة أبني مواطن صالح يؤدي دوره في الحياة. يعني لما يتعلم الاجتهاد وأنه يكون نشيط ويحب يروح المدرسة ويلتزم في ذهاب المدرسة، مو شرط أنه يكون متفوق. أنا حابة أكد على هالنقطة، وهذا اللي قاعدة تسوي عندنا مشاكل، مو كل الطلبة لازم يكونوا متفوقين، كل طالب لقدراته اللي يكون يعني الله معطيه إياه يقدر يؤدي فيها. فأنا لذلك لا أطلب من الطفل أو الطالب أكبر من قدراته، لذلك أنا أبي يكون مواطن صالح مو مواطن متفوق، يؤدي دوره في الحياة وما يستسلم للغياب. ترى يعني الغياب بدون مبرر حق الطالب مرة ومرتين وثلاث أنت قاعد تعلم أن الحل أنك غيب، لكن أنا لما حث على الدوام المدرسي وشجعه فأنا أجعل منه طالب نشيط غير كسول، راح يكون متكالي وما ويقوم بدوره بالحياة حتى مع والدي.
1: نعم، بارك الله فيك أستاذة عائشة البصري، وكل الشكر لك على تواجدك اليوم معنا في هذه الحلقة الشيقة والحلقة الجميلة. شكرا لك، ولنا إن شاء الله لقاءات أخرى نكمل فيها هذا الحديث الجميل.
0: حياكم الله، وسعيدة أني كنت معاكم وشاكرة هذه الاستضافة.
1: شكرا لكم مستمعين الكرام أيضا على حسن استماعكم، ونلتقي بكم في حلقة قادمة في برنامج عالم الأسرة. في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج عالم الأسرة، محمد العازمي، عبد الرحمن العنزي، سلمان عاشور، والمخرج محمود بهبهاني.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم مساحة للحوار. في برنامج مساحة للحوار نأخذكم في جولة مع مواضيع متعددة مع أهل الاختصاص، نسبر أغوار هذه المواضيع لننتقي منها الدر والنفيس. مساحة للحوار عبر أثيرنا في

إذاعة دولة الكويت. مساحة للحوار من إعداد عبد الله الهولان، تقديم أحمد العلوش، سارة نجم، تنفيذ مهدي بيراتي. مساحة للحوار، إخراج بيبي الصالح.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام. في كل لقاء نفتح مساحة للفكرة ونمنح الحوار وقته لنستمع إلى أصحاب الخبرة ونقترب من الأفكار التي تصنع الفرق. في مساحة للحوار نستضيف نخبة من الدكاترة والمهندسين والخبراء والمختصين لنناقش قضايا تهم المجتمع ونطرح الأسئلة التي تستحق الإجابة. أرحب بكم وأرحب بضيفي هذه الحلقة مع زميلتي سارة نجم، فأهلا بكم ولنبدأ الحوار.
1: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مساحة للحوار. مثل ما عودناكم في كل حلقة موضوع جميل مميز وضيف مميز أيضا نناقش معاه قضايا مختلفة تهم المجتمع. في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن موضوع يهم الأسرة بشكل كبير وأيضا يتعلق بالزواج، حيث لا توجد حياة زوجية تخلو من الخلاف، فالاختلاف في الآراء والطباع أمر طبيعي بين أي شخصين يعيشون تحت سقف واحد، لكن نجاح الزواج لا يقاس بعدد الخلافات بل بطريقة التعامل معها، لأن الحوار الهادئ والاحترام المتبادل والقدرة على احتواء المواقف هي ما يحافظ على قوة العلاقة واستقرارها. وعلشان نناقش هذا الموضوع أكثر، موضوع الاختلاف وإدارة الخلاف والاختلاف في الزواج، معنا اليوم الأستاذة دلال المرزوق، مستشار أسري وتربوي وعضو مؤسس في الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري. حياك الله معنا.
2: الله يحييك حبيبتي.
1: سعداء جدا بوجودك اليوم معنا لمناقشة مجموعة من القضايا التي تهم الأسرة والمجتمع. أستاذة دلال، يعني لما نتكلم عن الزواج لابد أن نتكلم عن موضوع الخلاف والاختلاف كجزء من الحياة اليومية. نعم. خصوصا أن احنا بشر في النهاية، والشخص مثلا يختلف مع أخوه أو أخته. صحيح. فكيف ما يختلف مع شريك حياته؟ لكن نعم، هذا الخلاف والاختلاف لابد الإنسان يعرف أن هناك طريقة للتعامل معه. نعم. فما هي الخطوات اللي لابد أن يتبعها الزوجين عند بداية الخلاف قبل التوجه للحلول الأخرى؟
2: والله أتمنى أن المستمعين معنا عندهم ورقة وقلم ويسجلون. أول شيء نهدي الانفعال هذا، وهو لابد ما يكون فيه اختلاف.
1: نعم.
2: فأنا أول ما يتبادر إلى ذهني أن أنا ما أنفعل، أهدي الانفعال، بعدين الحوار يكون بهدوء، في حوار نعم للمشكلة هذه لكن يكون بطريقة هادية، بعدين أستمع للطرف الثاني بدون ما أقاطعه. كل آذان صاغية لما يقوله. الحين هذي لي ثلاثة، ها، نهدي، نتحاور بهدوء، أستمع، يعني أنصت بس، مو أستمع بس، يعني أبدي للطرف الثاني أن أنا فعلا منصتة له بكل حواسي.
1: نعم.
2: البحث، أربعة، البحث أني أبحث عن حل بديل من أني أبحث منو الغلطان. يعني دائما لما يجونا هو غلط في كذا كذا وأنا سامحت على كذا كذا. وأنا أنزين، يعني لا إحنا ما نبي نعرف منو الغلطان،
1: البحث عن المخطئ واللوم.
2: بالضبط. لا. نعم. أنا أبي الحين حل بديل للمشكلة، أنا مو همي منو غلطان، أنا عندي مشكلة وواجب عليكم أنتوا الأثنين البحث عن حلها. نعم. بدل أن أنا ألوم أو أن أنا أثبت من المخطئ. لكن إذا استمر الخلاف لازم نطلب مساعدة من مستشار أسري مؤهل قبل ما أوصل حق مرحلة إن شاء الله ما أحبها أنا ولا أحب أذكرها، اللي هي الانفصال أو الطلاق.
1: نعم. ذكرتي يا أستاذة موضوع أن في مرحلة قد يصل إليها الزوجين هم بحاجة فيها إلى استشارة شخص ما، وذكرتي بشكل واضح وصريح هذا الشخص هو مستشار أسري تربوي مؤهل ومختص.

0: في هذا المجال لمساعدة الأزواج، وما قلتي إدخال الأهل في حل المشكلات.
1: نعم.
0: لماذا؟
1: شوفي، تدخل الأهل مفيد، مفيد، بس متى يكون تدخل الأهل مفيد؟ مفيد لما يكون تدخلهم بهدف الإصلاح. نعم. وإن أهما يعني بحيادية، تدخلهم يكون بحيادية، وإن أهما يحترمون خصوصية الزوجين.
0: نعم.
1: هني تدخل الأهل يكون مفيد، وقد يكون تدخل الأهل ضار، ها؟ لما ينحاز واحد من الطرفين، خاصة الأم لما تنحاز حق بنتها، ها؟
0: أو تنحاز حق ولدها
1: أو ولدها. هني تتوسع دائرة الخلاف.
0: نعم.
1: فيصير بدل ما احنا نحل المشكلة بين الزوجين، لا، تعالي حل المشكلة، مشكلة الأم مع زوج البنت، أو الأب مع زوج البنت، وهكذا. فتتحول المشكلة الزوجية إلى صراع بين العائلتين.
0: نعم.
1: فعلشان كذي يعني تدخل الأهل أنا بالنسبة لي أشوفه يعني يعني ما أشوفه وايد مفيد، إلا تحت شروط يعني معينة. إذا كانت الأسرتين على درجة من الوعي لحل الخلافات بهذه الأسرة.
0: نعم. يمكن لما احنا نقولها ككلام يعني استاذة، انه لابد ان الاهل يكونون حياديين وسهل ان احنا نقول كلام، لكن في الواقع يعني الاهل اهل وبصفون في صف ابنائهم،
1: والعاطفة تلعب دور
0: اكيد. يعني اليوم مثلا كأم ومثلا اشوف بنتي تعبانة ولا اشوف ولدي تعبان، راح تاخذني مثل ما ذكرتي العاطفة اكثر من اني انا مثلا ابي اصلح المشكلة، انا ابي اشوفه مرتاح في النهاية.
1: نعم.
0: فبالتالي مثل ما ذكرتي، اللجوء الى الاستشاري المختص هو افضل يعني الحلول، ايضا من باب السرية في حل الخلافات، علشان ما تكون منتشرة ومعروفة، لان ممكن الزوجين يحلون خلافاتهم وينسون الموضوع، لكن لو كان الموضوع واصل الأهل
1: فهمتني،
0: ما راح ينسون،
1: الأم ما راح تنسى. وخلاف ثاني خلاص نرد احنا نفتح الخلاف القديم وهكذا.
0: صحيح. أيضا يعني لما نتكلم عن المستشار الأسري أو التربوي أو الأخصائي النفسي، لابد أنه هو لا دور في إنقاذ الأسر، خصوصا بالنسبة للأشخاص اللي يعانون مثلا من مشكلات يعني استعصى حلها، خلينا نقول عن طريق الطرق العادية والبديهية اللي إحنا نسويها في حياتنا اليومية. فش كثر دور المستشار الأسري أو الأخصائي النفسي مهم في حياة الزوجين خصوصا في هذه الحالات؟
1: أستاذة سارة، شوفي، لما يصير في خلاف إحنا نشوف الظاهر إنه خلاف.
0: نعم.
1: المستشار الأسرة والأخصائي النفسي يساعد كلا الزوجين إن هما يفهمون شنو جذور المشكلة.
0: نعم.
1: ليش صار هذا الخلاف يعني، وهم قادرين، المستشارين الأسريين أو الأخصائيين النفسيين قادرين بما لديهم من علم إن هما يحسنون مهارات التواصل ما بين الزوجين.
0: نعم.
1: ويكسرون دائرة الاتهامات، لأن هو زوج يتهم الزوجة والزوجة تتهم الزوج، فالأخصائي هو قادر على أنه ويكسر هذه الدائرة ويحط لهم حلول عملية تناسب ظروف الأسرة. يعني العلاج ما هو موحد.
0: نعم.
1: لجميع الأسر، لا، كل أسرة ولها طبيعتها ولها ظروفها ولها طرق علاجها. فكثير من الأزواج يكتشفون إن المشكلة مو في العلاقة نفسها.
0: نعم.
1: أبداً، إنما في طريقة التعامل مع هذه المشكلة.
0: صحيح.
1: هذا الدور اللي وضح لهم المستشار الأسري أو الأخصائي النفسي، طريقة التعامل مع المشكلة نفسها، مو فيهم أهم، مو في الزوج المشكلة ولا في الزوجة، ولكن في طريقة التعامل مع هذه المشكلة.
0: جميل. أستاذة، أيضا اليوم ما ننكر دور المؤسسات الإعلامية.
1: نعم.
0: المؤسسات التعليمية.
1: نعم.
0: في المساهمة في بناء أسر أكثر استقرار. اليوم أيضا نشوف الكثير من الاستشاريين يقدمون، خلينا نقول، ورش مجانية، دورات.
1: صحيح.
0: من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، علشان يعززون الاستقرار الأسري والعلاقات الأسرية. فاليوم برأيك كيف يمكن لهذه المؤسسات أو لهؤلاء الأشخاص أن يكونون أكثر فاعلية في هذا الموضوع؟
1: نعم. المؤسسات التعليمية والإعلامية عليها دور فاعل في أن تنشر ثقافة الحوار.
0: نعم.
1: وتعزز مهارات الحياة الأسرية، تقديم برامج توعوية واقعية.
0: نعم.
1: مو بس كلام، لا لا.

0: من أرض الواقع تبرز النماذج الإيجابية. يعني في المجتمع محتاج قدوات، فالمؤسسات التعليمية والإعلامية عليها جانب كبير في إن هي تبرز هذه النماذج وتوعي الشباب بحقوقهم واجباتهم قبل الزواج، بعيدا عن يعني الصورة المثالية الغير الواقعية. يشوفون الـ يعني نقول الفاشينستات ولا هذا وحياتهم وطريقتهم،
1: نعم.
0: عبالهم أن هذا هو النموذج
1: أو الواقع،
0: لأن
1: نعم.
0: هذا المتصدر الآن على وسائل التواصل. لا، مو هذا الواقع. كثير من الأسر ما تملك المال لكنها سعيدة ومستقرة، والزوج والزوجة قائمين بواجباتهم،
1: نعم.
0: فالنماذج اللي قاعد تطلع لنا إحنا بوسائل التواصل ما هي النماذج المثالية. فلذلك على المؤسسات التعليمية والإعلامية إن هي تساهم في تقديم برامج وإبراز النماذج الإيجابية، يعني اللي فعلا تساهم في تعريف المقبلين على الزواج بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.
1: نعم، جميل جدا. أيضا أستاذة دلال، ودنا لو يعني بشكل مختصر نقول شنو المبادرات اللي اليوم يحتاجها المجتمع الكويتي لتعزيز الترابط الأسري؟ يمكن جزء منها ذكرناه من خلال قلنا المؤسسات التي تقوم بهذا الدور، لكن هل من مبادرات أخرى نحن بحاجة لها اليوم في مجتمعنا؟
0: نعم، لازم أن توسع في برامج التأهيل قبل الزواج. ياريت والله أن كل محافظة مثلا تعتمد برامج المدارس أيضا، يعني خاصة مثلا نقول طلبة الثانوي،
1: نعم.
0: حتى الجامعة، يعني هذا عمر فيه إقبال على الزواج، يصير فيها برامج تأهيل، منهج. ياريت والله ينحط منهج حق الطلبة والطالبات في تأهيل ما قبل الزواج. بعدين لازم توفر خدمة الإرشاد الأسري بسهولة.
1: نعم.
0: شفتي 112 لما الواحد يدق عليه أسعاف، طالب الأسعاف، هذه لازم يصير في عندنا طريقة إن الأزواج إذا ما اختلفوا ترفع سماعة التليفون على هالرقم هذا على الأقل مبدئيا، يهدي الوضع.
1: نعم.
0: يهدي الوضع، يعطيها بس يعني 1، 2، 3 تهدى المشكلة، وبعدين نبدأ عاد نحلها بالتفصيل. لازم يصير في إطلاق لحملات توعوية مستمرة ودعم الأنشطة الأسرية المشتركة، وكذلك تشجيع المبادرات اللي تعزز الحوار داخل الأسرة. أستاذة سارة، الحوار هو المشكلة. إحنا عندنا ضعف في الحوار ما بين أفراد الأسرة، وذكرنا أسبابه.
1: نعم.
0: فلو تلتفت المبادرات لتعزيز الحوار، إحنا نكون قطعنا شوط كبير في استقرار، إيجاد أسباب لاستقرار الأسرة وضمان استمراريتها.
1: جميل جدا أستاذة دلال، ما زال حديثنا مستمر عن موضوع الزواج والأمور المتعلقة فيه، لكن بعد الفاصل
0: بإذن الله.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج مساحة للحوار، وضيفتنا اليوم الأستاذة دلال المرزوق، مستشار أسري وتربوي وعضو مؤسس في الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري. أستاذة، يمكن غطينا الكثير من المواضيع المتعلقة بالزواج والطلاق والمراحل التي تسبق الزواج والمراحل التي تلي الطلاق. ودنا نتكلم حاليا عن موضوع الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري. أعطينا فكرة عن هذه الجمعية وأهم، خلينا نقول، مهامها ومسؤولياتها.
2: نعم، هي من اسمها الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري. تسعى هذه الجمعية حديثة النشأة، ترى انشئت 2023.
1: نعم.
2: فيعني رغم حداثة نشأتها إلا أن جهودها الدؤوبة في تعزيز الوقاية والحماية للأسرة الكويتية من التفكك جدا عالية، ويعني لها أثرها ولها صداها. ممكن طبعا التوصل أو التواصل معها من خلال وسائل التواصل، من اسم الجمعية راح توصل لها، موجود لها موقع على جميع الوسائل التواصل، إنستغرام وتويتر وخلافه. طبعا من أبرز المساعي لهذه الجمعية هو تعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية الكويتي، واللي هو يعني بشكل ما لقدمه ما قاعد يحاكي المشكلات الأسرية الجديدة التي استحدثت.
1: نعم.
2: لذلك نجد أن في أعضاء الجمعية كثير منهم محامين ولله الحمد، سعوا إلى تعديل بعض هذه القوانين وإضافة الجديد منها. طبعا طلع مرسوم فيها وإن شاء الله يعني يرى قريبا النور، كلها في سبيل التعزيز أواصر العلاقة الأسرية هذه واستمرار الأسرة الكويتية وحفظ والحفاظ عليها من التفكك.
1: جميل جدا.
2: نعم.
1: يعني هل الجمعية أيضا إلى جانب يعني خلينا نقول الدور الذي يسعى إلى تطوير القوانين والجانب التشريعي والنظري،
2: نعم،
1: هل هناك جانب خاص بالأنشطة التي تقدم للأشخاص، مثلا مثل ما ذكرنا المقبلين على الزواج أو الأشخاص اللي يمرون في حالات صعبة وممكن يعني ما نبيهم يوصلون لمرحلة الانفصال أو الطلاق؟
2: نعم، كوني عضو في الجمعية طبعا اللي حضرني إن الأسبوع الماضي قدم دورة مجانية في مكتبة القادسية، اسمها الدورة هل كل البيوت على ما يرام، كانت من تقديمي، وهي ورشة تفاعلية حضرها نخبة من سيدات المجتمع ولاقت القبول. يعني وقفنا فيها على أسباب الخلاف، أسباب الطلاق في الكويت، عرضنا فيها نماذج حية لأسر مستمرة، سواء من السيرة تاريخ والتاريخ الإسلامي ونماذج حديثة، ولله الحمد يعني ومستمرين في يعني عمل الدورات التوعوية للمجتمع، خدمة منا إحنا للحفاظ على كيان الأسرة الكويتية بما نستطيع.
1: نعم.
2: ولو بكلمة طيبة. نعم.
1: جميل جدا. ويعني ما هي خلينا نقول أو ما هو طموح الجمعية وإلى ماذا تسعى، يعني ما هي الرؤية المستقبلية للجمعية خلينا نقول؟
2: والله بعد الاطلاع على إحصائيات الطلاق في الكويت مرمانة أن نقلل من نسبة الطلاق.
1: نعم.
2: هذا عيننا وهذه ديدنا أن إحنا نحاول كثر ما نقدر بنقلل أسباب الطلاق، نتلمس ما هي أسباب الطلاق هذه ونجد الحلول لها بما لدينا من طاقم استشاريين تربويين، علماء، عالماء علم، يعني دكاترة في علم النفس.
1: نعم.
2: وكذلك محامين في الشؤون القانونية.
1: جميل جدا. يعني هل لقيت أيضا إقبال أستاذة من يعني الناس على هذا النوع من الأنشطة مثلا ولا الدورات؟ هل في إقبال، وهل في إقبال من الجنسين من الذكور والإناث على هذا النوع من يعني الدورات التي تقدم؟
2: والله ما أقول لك ما شاء الله الإقبال يعني 100%، في نوع من الإقبال، ولكن أنا أرد أرمي اللوم علينا إحنا، يمكن إحنا مقلين في الدعاية.
1: نعم، والإعلان.
2: في الدعاية والإعلان، نعم، لكن الناس مقبلة وتبي تتعلم وتبي تعرف، في ثقافة، في ثقافة، في في في إقبال نوعا ما على هذه الدورات، يعني خاصة إذا كانت يعني مجانية فما لهم عذر الناس، يعني تعال واستفيد وتعلم شيء جديد وضيف لرصيدك المعلوماتي علشان يعني تكون أنت سويت اللي عليك، يعني أثريت نفسك قانونيا وشرعيا فيما يسبب دوام هذا الزواج لك.
1: نعم.
2: أو قد تنصح في غيرك يعني.
1: نعم بالتأكيد. يعني بعد تغطيتنا للعديد من المواضيع الخاصة بالزواج والأسرة، لو أردنا يعني الآن نختصر ونقول ما هي الأمور أو النصائح اللي لو التزم فيها الأزواج اليوم لتجنبوا الكثير من المشكلات الأسرية، فشنو راح نقول أستاذة؟
2: أرد أقول يعني ممكن يتفاجؤون الناس بسبب أن فلان أو فلانة تطلقوا.
1: نعم.
2: يعني بعد حياة طويلة ومستقرة 30-40 سنة، أقول إنه يعني ترى الطلاق ما يحدث فجأة، هو نتيجة تراكمات يعني تنتهي يعني بمشكلة صغيرة، نقول الشعرة التي قصمت ظهر البعير.
3: السادسة مساء بتوقيت إذاعة الكويت، موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين التفجير الذي استهدف أحد المساجد في باكستان. الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أن إيران لن تحصل على سلاح نووي وأن الحرب ستنتهي قريبا جدا. القوات اليمنية تعلن تنفيذ غارات جوية على مواقع لميليشيا الحوثي في المخا وتعز. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة مداهمات واعتقالات غرب مدينة نابلس في الضفة الغربية. الاحتلال الإسرائيلي يكثف تحركاته العسكرية والقصف في جنوب لبنان. الجيش السوداني يعلن استعادة 11 منطقة في شمال كردفان. قصف روسي يستهدف كييف وأوديسا، وموسكو تعلن إسقاط مئات المسيرات الأوكرانية. بولندا تحذر من هجمات روسية هجينة على دول حلف الناتو، والمفوضية الأوروبية تقدم 3 مليارات يورو لأوكرانيا لشراء معدات دفاعية. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: أثير متنوع يجمع بين الماضي الأصيل
4: هنا الكويت
0: والحاضر المتجدد.
5: إذاعة دولة الكويت،
0: ثقافة، فن، معرفة، على تردد واحد، إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.

0: مساكم الله بالخير مستمعينا وحياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم زوارة اللي طلع عليكم من 6 لغاية الساعة 7 المساء. طبعا برنامجنا منوع، زوارتنا مميزة، دايما تفيدكم وتفيدنا بالمرتبة الأولى، ونحرص على طبعا المعلومات المفيدة. وفي البداية أرحب بزميلتي شاهد، مساك الله بالخير.
1: مساء النور شاهد، ويا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج زوارة. هذا البرنامج اللي دايما يطلع عليكم كل يمعة، مثل ما ذكرت أكيد زميلتي شاهة، من الساعة 6 ولغاية الساعة 7، وعبارة عن فقرات منوعة، وأكيد أنا دايما مستمتعة في هذه الحلقات المنوعة من خلال النقاش مع زميلتي شاهة، ومن خلال أكيد المواضيع اللي دايما نطرحها في هذا البرنامج. أكيد في بداية الحلقة احنا دايما نذكركم في وقت البرنامج اللي من الساعة 6 لغاية الساعة 7، وتقدرون أيضا تسمعونا على تردد 89.5 أو عن طريق منصة 51.

0: في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحياتنا من التقديم شهد الخميس، محدثتكم شؤى اسكندر.
1: وأكيد دايما نشكر الإعداد على الجهود الكبيرة، ومعكم الإعداد أفرح بو حمد وشروق علي بالرزق.
0: وتمسي عليكم بالخير سبيك العربيد من التنسيق والمتابعة.
1: وهذه تحيات أكيد مقدمة من الهندسة الإذاعية حصة السويلم.
0: ويحييكم عبد الله سليمان من التنفيذ.

0: الاستهلاك المسؤول يحافظ على موارد الأجيال القادمة. وفر.
1: قصص كويتية، شخصيات ملهمة، رموز تركت بصمتها في مجالات مختلفة، إلى جانب فقرات خفيفة وسوالف وأمثال تعكس تراثنا الأصيل. برنامج زوارة يجمع الماضي بالحاضر.

0: وما زلنا مستمرين معاكم مستمعينا في برنامج زوارة، وأكيد وصلنا إلى فقرة فيزيت كويت، وراح نتكلم اليوم عن جهة جدا جميلة في الكويت، وخاصة أن الأجواء قاعدة تصير جدا جميلة في هذه الفترة. وإحنا من خلال فقرة فيزيت كويت دائما نكشف من خلالها أماكن ووجهات وفعاليات موجودة في دولتنا الحبيبة الكويت، ونشوف شنو ممكن نضيف إلى جدولنا خلال الأيام القادمة.
1: أكيد طبعا، بما أن حلقتنا يوم الجمعة اخترنا لكم وجهة مناسبة للعوائل واللي يحبون يقضون وقت ممتع خارج البيت، هي طبعا الوجهة الجميلة، ترى حتى بالصيف ترى الوجهة جميلة، أنا مجربتها يعني بالصيف والشتاء، حديقة الشهيد.
0: حديقة الشهيد شاهة تعتبر من أبرز المساحات الخضراء داخل مدينة الكويت، تتميز بمساحتها المفتوحة والممرات وأماكن الجلوس، وتعتبر دائما خيار مناسب للمشي والاسترخاء وقضاء وقت هادئ بعيدا عن أجواء الأماكن المغلقة.
1: أكيد طبعا، حديقة الشهيد مو مجرد بس مساحة خضراء على فكرة، يعني فيها أيضا معالم، مرافق ثقافية وترفيهية، منها طبعا المتاحف، المراكز المرتبطة تاريخ دولتنا الحبيبة الكويت، إلى جانب طبعا المساحات المخصصة للأنشطة والفعاليات، وأيضا فيها طبعا التحف الجميلة، مو بس المجسمات اللي على أبراج الكويت، على مثلا سفينة البوم وفي بعض السفن، وأيضا طبعا صور الشهداء. يعني حديقة جميلة جدا ومتكاملة، وعلى فكرة فيها مطاعم وكافيهات، يعني حتى بالصيف اللي ما يقدر أو ما يعبر يمشي ممكن يروح ويستانس، وطبعا يقعد في هذه الكافيهات الجميلة وبينهم النوافير. صح. يعني والنخل
0: الأجواء يعني حلوة،
1: أجواء جميلة جدا،
0: وكل ما تتغير الأجواء بالليل وخاصة في فترة المساء تزيد الفعاليات. صح. في حديقة الشهيد،
1: وعلى فكرة شاهد حتى صفة النخل لو تلاحظين، يعني أي مكان فيه نخل كذي وايد تحسين مكان راقي وفخم، حتى صفتهم صايرة يعني مجابلين بعض، وتقدرين تمرين بالممر، وأيضا التصوير يعني لما تصورينهم شيء يعني من خيال للأمانة، أبدعوا ويعطيهم العافية.
0: أكيد لما نتكلم عن حديقة الشهيد، ومثل ما ذكرت لك الأجواء لما تصير أحلى وأحلى، دائما تكثر الفعاليات في فترة المساء، سواء من خلال المعارض المتنوعة وأيضا المعارض الخاصة بالتغذية، وما ننسى الفعاليات الخاصة بالأغاني، دائما لما تصير الأجواء باردة تزيد فعاليات الأغاني في حديقة الشهيد.
1: الأغاني مو بس، حتى برامج تلفزيون الكويت بعض البرامج طبعا تبث هناك، حاطين مثل استديو مصغر، تلاقون حتى بعض البرامج تكون موجودة هناك. وعلى فكرة مو بس البرامج، حتى في بعض طبعا اللي يلعبون بالنوادي ممكن انه يسوون كلاسات اللي تصير outdoor. صح. وفعلا بحديقة الشهيد وإحنا شايفين وايد خصوصا فترة الشتاء.
0: إحنا دائما لما نتكلم عن حديقة الشهيد شاهة، في ناس أكيد جايين من برا الكويت ومو عارفين شلون طريقة الدخول لحديقة الشهيد، إحنا نقول لكم هي من الوجهات المفتوحة للجمهور، تقدرون تدخلونها مجانا، لكن بعض المرافق والأنشطة داخلها ممكن تحتاج بعض الرسوم، مثلا المتحف اللي موجود في الداخل يحتاج إلى رسوم، ولكن رسوم جدا بسيطة بحسب الفعالية اللي موجودة في المكان، لكن الأفضل أكيد تتأكدون من الجهة المنظمة قبل تزورون حديقة الشهيد. إحنا لما نتكلم أكيد عن زيارة حديقة الشهيد وخاصة يوم الجمعة، دائما ننصح المستمعين قبل لا يتوجهون لأي فعالية، سواء حديقة الشهيد أو أي فعالية نقدر نقول في خلال عطلة الويك أند، من المهم أكيد تتأكدون من قبل بالفعالية من خلال التطبيقات المتنوعة، وفي تطبيق خاص يسمى بفيزيت كويت، تقدرون تشوفون الفعاليات اللي تناسبكم وتختارون الجهة اللي حابين تتوجهون لها. حديقة الشهيد متى آخر مرة رحتي لها شاهة؟
1: الصراحة آخر مرة بالشتاء
0: اللي فات.
1: يعني مو عن شيء، تدرين ليش؟ لأن حكم دوامنا ويعني أوقاتنا تكون ساعات مو مناسبة، يعني مثلا فترة النهار صعبة شوي أن الواحد يروح لها، يعني يا أنش تروحين وقت حيل مبكر قبل طبعا يعني لا تشرق الشمس، يعني شروقها اللي يصير طبعا عالي، وبنفس الوقت فترة المساء أو مثلا بعد ما تطيح الشمس تلاقين مثلا الجو هم حلو، لكن إحنا دوامنا شوي يعني في أوقات متفاوتة.

0: صعب شوي علينا، لكن يعني أنا بالعكس من عشاق حديقة الشهيد
1: إيه؟
0: ومن مرتادي هذه الحديقة، جميلة جدا صدق، يعني تحسين براحة لما تمشين فيها، خصوصا برمضان، رمضان قبل الفطور بعد الفطور.

0: إذا يقدرون يزورونها.
1: صح، طبعا الحديقة جميلة جدا ومتكاملة، بس ديروا بالكم لما تصفطون بالحديقة ركزوا وين صفطته ولا صوره
0: صح
1: والباركينج، لان الصج وايد تبارك الرحمن في بيبان ومخارج ومداخل، فالواحد حتى يضيع في بعض الاحيان السياره.
0: إيه؟
1: طبعا اليوم هذه كانت وجهتنا اللي هي حديقه الشهيد. الفكره طبعا من فقره فيزيت كويت مو بس ان نقول لكم روحوا مكان معين او نوجهكم لمكان معين، لكن نحب نذكركم ان ديرتنا الحبيبه الكويت فيها اماكن كثيره ممكن نكتشفها من جديد ومع بعض، واحيانا المكان اللي مرينا عليه اكثر من مره يكون في تفاصيل ما ركزنا عليها ولا انتبهنا لها.

كل بيت له سوالفة وكل ضيف له قصته. في برنامج زوارة نشارككم أجمل القصص والذكريات. نستضيف شخصيات من مختلف المجالات ونسلط الضوء على الرموز الكويتية وتراثنا.

تحبيب الطالب بالمدرسة وتشجيعه على التحصيل العلمي من الصفر يساعد على صقله وجعل شخصيته معتادة على التنافس والتميز. احرص عزيزي رب الأسرة على تحفيز الأبناء وتحضيرهم للتحديات التعليمية.

0: ردينا لكم جديد مستمعينا في برنامج زوارة، وصلنا معاكم لطبعا ضيفة حلقتنا لليوم. اليوم موضوعنا يعني بما أن إحنا تونا عام دراسي جديد وقاعدين نتكلم عن مواضيع كثيرة تخص المدرسة، أيضا من مواضيع اللي تخص المدرسة يعني مواضيع تخص أبنائنا وبناتنا بشكل مباشر، وهو التنمر داخل المدرسة طبعا، واللي يترتب عليه آثار نفسية واجتماعية على الطالب أو حتى الطالبة، سواء كان طبعا ضحية للتنمر أو حتى مشارك فيه. يعني التوعية بمخاطر التنمر مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع، وأيضا شهد على فكرة يعني حتى الواحد ما يرضى على عياله مثلا، حتى إذا هو متنمر على شخص المفروض يعني أولياء الأمور يحرصون عيالهم لحد يعيب لحد يتنمر لحد، يعني لازم ينبهونهم قبل طبعا دخول عام دراسي جديد، لازم هذه تتكرر عندهم كل سنة. لأن على فكرة في وايد أطفال طلبة وطالبات تلاقينهم ما قاموا يحبون المدرسة بسبب هالسالفة. يعني هذه فعلا مسؤولية كبيرة على المجتمع ككل. لا تقولي لي مثلا المدرسة ما لها شغل أو بس المدرسة، لا، المجتمع ككل لازم الكل يمسك عياله ويعلمهم أنه طبعا ما يتنمرون على غيرهم.
1: احنا لما نتكلم أكيد عن قرب الدراسة، والحين بلشت الدراسة بشكل كامل لجميع المراحل الدراسية، المدرسة مو بس مكان نتعلم فيه القراءة والكتابة والمنهج الدراسي، شاها هذا المكان الواحد يتعلم وتنصقل فيه شخصيته ويتعلم فيه شلون يقدر يتعامل مع الآخرين باحترام وبطريقة جدا جميلة. وأكيد دايما في المدرسة يتعلم الطالب أحيانا البيئة تتحول من مساحة فيها خوف وقلق بسبب التنمر والكلام الجارح، ممكن تنتقل أيضا ويصير فيه استبعاد لمجموعة من الطلبة. إحنا دايما وخاصة الشباب نلاحظهم فيما بينهم وفي بيئتهم المدرسية، ممكن يكون في التنمر ياخذ اشكال كثيره، ممكن تنمر جسدي، ممكن تنمر الكتروني، ممكن تنمر لفظي، يعني في اشكال عديده للتنمر وخاصه في البيئه المدرسيه. الاصعب ان ساعات التنمر ياثر على نفسيه الطالب نفسه، وممكن خاصه اذا تعرض لها بشكل متكرر فالموضوع ممكن ياثر على ثقته بنفسه في المستقبل.
0: اكيد طبعا شاهد وايد حصلت اكيد في كل عائله تلاقين متنمرين او مثلا تنمروا عليه، الطالب فعلا يكره المدرسة وما يروح. زين في بعض الأحيان مثلا يتهاوشون يتطاققون عندهم، يعني لما يتطاققون يمكن ينسون، بس التنمر خصوصا اللفظي صح ما ينسونه، يعني فعلا يأثر على نفسيتهم، يأثر على حتى طبعا مستواهم الدراسي وحتى على تركيزهم في أيضا الحصص المدرسية.
1: أكيد هني دور المدرسة في هذا نقدر نقول الموقف، مو بس أنهم يتم إيقاف التنمر أو المتنمر نفسه، لكن أيضا الاستماع للطالب وليحات النفسية، وخاصة هني دور الأخصائي الاجتماعي وملاحظة أي تغير في سلوك أو أنهم يوفرون بيئة يحس الطالب أنه ما فيها خوف وأمان ويقدر يعبر عن نفسه، ويتم متابعته ومتابعة نقدر نقول المرحلة التعليمية. مواجهة التنمر مسؤولية كبيرة بالنسبة للمدرسة نفسها وأيضا للطالب وأيضا الأسرة والمجتمع بشكل عام.
0: أكيد طبعا شهد إحنا راح نتكلم أكثر وأكثر ونتعمق بهذا الموضوع مع ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الله علي المهدي، مستشار تنمية الموارد البشرية. مساك الله بالخير.
2: يا أهلا وسهلا، حياكم الله.
1: يا هلا ومرحبا فيك. في بداية الحلقة أستاذ عبد الله نبي نتكلم وناخذ تعريف بسيط لمفهوم التنمر داخل المدرسة والفرق ما بين التنمر والغشمرة.
2: هذا بداية الكلام ما شاء الله حد غزير. أول شيء تعرفون مصطلح الضغط؟
1: إيه؟
2: حلو. أكو ناس وايدين يضغطون يعتقدون بأن هذا نوع من الغشمرة، وما يدرون أن النوع من الغشمرة هي عزة تنمر. وإحنا ما شاء الله بالكويت يعني معروفين بأن شاطرين وايد في عملية الضغط. طبيعة الحياة على فكرة الضغط مو بس في المدرسة، في كل مواقع حياتنا داخل المدرسة برا المدرسة في البيت

0: البيت في كل مكان. يعتقد البني آدم اللي قاعد يضغط بأنه هو قاعد يتغشمر والعملية وناسة. هذه فئة من الفئات. في أكو فئة ثانية لا، التنمر بالنسبة له عبارة عن تعويض نقص. هو في عنده خوف داخلي، الطفل الصغير اللي في داخله عايش حالة خوف، وكاتخاذ لموقف دفاعي يهاجم الآخرين حتى يقضي أو يخفف من كمية الخوف الداخلي الموجود في داخله. فسواء كانت العملية غشمرة خشنة أو كانت تغطية خوف، هي في كل الأحوال تحمل نفس الأثر اللي هو أثر التنمر.
1: اي نعم
2: عدل، لكن ايضا احنا ودنا نعرف استاذ يعني شنو اكثر اشكال التنمر اللي قاعد تلاحظها بين الطلاب في المدارس؟
0: اكثر اشكال التنمر تلاقينها عند الناس اللي يحبون ياخذون موقف خشن ضد المختلف.
2: شلون؟ نبي موقف او يعني شرح مبسط.
0: ماشي. واحد من الطلبه او الطالبات لبسه لبس بسيط مو على الموضه، فهو مختلف. واحد من الطلبه او الطالبات كلامه نبره صوته مختلفه عن نبرة صوت البقية، في نوع من الضعف أو نوع من الخوف،
2: ترقق يمكن
0: أو الرقة الزايدة خاصة بين الأولاد مثلا، فهذه تعتبر حالة مختلفة. طبيعة الإنسان لما يلاقي في شيء مختلف يحاول يحط عليه لأنه هو طوفة هبيطة،
1: يسلط الضوء عليه.
0: بالضبط. إيه؟ بالضبط. ولما تلاقي طوفة هبيطة تطلع حرتك فيه إذا كان فيك حرة من النوع الثاني اللي قلنا عنه، اللي هو عنده خوف داخلي أو الطفل الصغير اللي في داخله خايف، فيحاول يحط على المختلف غيره عشان شو يقولون لا يطلع هو الطوف الهبيطة، خلي حاط عليه اللي ضاغط عليه هو الطوف الهبيطة.
1: إذا نبي نتكلم أستاذ أكيد عن أسباب التنمر، ليش هذا الطالب يلجأ إلى التنمر على زملائه؟
0: واحدة من الشغلات اللي كثير من أولياء الأمور ما ينتبهون لها أن التنمر شيء موروث. في البيت يلاقي أبوه يضغط أمه، أو أبوه يضغط عمامه وخواله، أو أن أبوه يضغطه أهوه، فيرث الأسلوب هذا، يعتقد بأن هذا الأسلوب عادي، هذا أسلوب طبيعي، هذا هي سنة الحياة، فيرث الشيء هذا من أبوه أو من أمه ويطبقه على الآخرين تطبيق عملي.
2: عادل، يعني بما معناه أستاذ يعني هو يكتسب سلوك من أهله، يعتبر سلوك مكتسب.
0: بالضبط.
2: عادل، لكن أيضا ودنا نعرف أستاذ في بعض الأحيان يعني تكون غشمرة، شلون نعلم الطفل الفرق بين الغشمرة وبين التنمر؟
0: في قانون شوية صعب وكثير من أولياء الأمور ما يحبون يسوونه، اللي هو قانون اللي يطق ينطق. شنو قانون اللي يطق ينطق؟ لما تشوف العيال وهم صغار يمدون ايدهم على الاخرين، يمدون ايدهم على اخوانهم، عيال عمهم، احيانا يمدون ايدهم على الكبار في العائله. طفل يمد ايده على يده او يدته، اذا سوى الفعل هذا وسكت عنه على ابونا ياهل ما ينشرها عليه، كل واحد احنا الكبار نكبر دماغنا، يبتدي يتكون انطباع عند الطفل وطفل أو طفلة بأن الفعل اللي سواه طبيعي، يبتدي يطبقه على الآخرين. لا، لازم نطبق عليه قانون اللي طق ينطق، بمعنى إذا طقيت تنطق، إذا كذبت تنطق.
2: تنطق ولا اللي طقك طقة؟
0: مو هذا هو اللي طق ينطق. إذا أنت طقيت تنطق، وإذا طقوك دافع عن نفسك.
2: أي بس تنطق يعني ممكن ينطق من الأم من الأبو، بس اللي طقك طقة يطق الشخص اللي طقه.
0: مو هذه النقطة. الأم والأبو لما يطقون هذا معناته شنو؟ معناته في أكو خوف أو ضعف في أسلوب التربية. يعني الأبو لما يمد إيده على طفل معناته أنه قاعد يقول حق الطفل أنا ما أقدر عليك إلا كذي، وهذا ضعف في التربية.
1: إنه كأنه هذه المرحلة الأخيرة.
0: بالضبط. بس إذا كان العملية لا والله إن العقوبات تدرج وكل عقوبة تكون مسببة، يكون يفهم بأنه لكل فعل ردة فعل مساوية بالقوة ومضادة في الاندفاع في الاتجاه.
1: نعم. أستاذ عبد الله، المتنمر دائما يعتبر شخص قوي ولا هو شخص نقدر نقول المتنمر عنده مشكلة يعاني منها؟
0: عنده مشكلة بكل تأكيد عنده.

0: مشكلة. تذكرين في بداية كلامنا يوم قلنا ان في يكون نوعين، نوع الضغط اللي يعتقدونه هو قشمرة، والنوع الثاني اللي هو النوع الهجومي او المشاغب. النوع اللي يعتقد انه هو قاعد يتغشمر، هذا في عنده ضعف في الشخصية، لان الغشمرة عبارة عن تعبير على بن حليو، تعبير حليو عن شيء مضايقك، وهذه ردة فعل غير سليمة. والنوع الثاني بكل تأكيد كونه خايف وكونه من داخل ضعيف، يعبر عن ضعفه وعن خوفه بالهجوم.
1: عدل استاذ عبد الله، في بعض الاحيان مثلا الاطفال او الطلبه والطالبات ما يقولون حق اهاليهم، او من النوع اللي ما يتكلمون، خصوصا الاولاد تحديدا. يعني البنات ممكن انهم يتشكون يروحون عند امهم، لكن الاولاد ما يتكلمون ولا يتشكون. هي طبعا طبيعه البشريه. انا ودي اعرف شنو ابرز العلامات اللي ممكن تساعد الاهل على اكتشاف ولدهم تحديدا، يعني بما ان الاولاد قليلين الكلام، اذا هو متعرض للتنمر.
0: تلاحظون في اكو عندنا عيال الحين غاصين في الالكترونيات، هذه واحده من علامات الانعزال. الانعزال اللي تقول بانه اللي دار مداري انا مو قادر اتواصل معاهم، فاتواصل مع جهاز الكتروني او اتواصل مع لعبه انعزل فيها. الشيء هذا تلاحظه مو بس في المدرسه، تلاحظه في المجتمع بشكل عام. على فكره العيال الاولاد والبنات اللي هم شخصياتهم قويه تلاقونهم ما ينعزلون، سواء كان في المدرسة في متنمرين أو ما في متنمرين. فضعف الإنسان أو انعزال الإنسان علامة من علامات وجود خطأ أو وجود حالة غير صحيحة في حياتهم محتاجة لاستكشاف. يعني تدخل مهارات التواصل، جزء مهم كبير جدا في مهارات التواصل ما بين أولياء الأمور وعيالهم، مهارة الإنصات، أن أنت مو بس تتكلم مع ولدك، وإنما تبطل حواسك، تبطل عيونك وتبطل أذونك بالكامل حق اللي قاعد يصدر من ولدك من مؤشرات لفظية أو غير لفظية.
2: أي نعم، تكلمنا أنا وشها في مقدمة الفقرة أن التنمر أنواع، ممكن يكون تنمر إلكتروني، ممكن يكون تنمر جسدي، ممكن يكون تنمر لفظي. هل التنمر اللفظي ممكن يكون تأثيره أقوى من التنمر الجسدي؟
0: والله هذا السؤال يصعب علي أنا أجاوبه. ليش يصعب علي أجاوبه؟ لأن أنا ما مر علي حالة تنمر شخصيا.
2: نعم.
0: يعني أتكلم عن المستوى الشخصي.
2: استشارات.
0: أنا بالنسبة لي الله يسلمكم ما أحب أكون طوفة هبيطة، فما أدري، يمكن أنا كنت متنمر، الله أعلم، ما أدري. ولكن واحدة من الشغلات اللي أقولها دائما، الوقاية خير من العلاج. درهم وقاية خير من قنطار العلاج. فقبل لا أنطر أن ولدي أو بنتي يتعرضون لحالة تنمر، أسلحهم بالدفاعات والأسلحة الكافية أن يقدرون هم يقضون على التنمر قبل لا يوصل لهم. فبالتالي ما أقدر أقول إذا كان التنمر اللفظي أقوى أو التنمر الجسدي أقوى أو التنمر الإلكتروني أقوى. ما أقدر أجاوب على السؤال لأنه ما مر علي.
2: إيه نعم.
1: عدل، إحنا بنريحك فاصل قصير أستاذ عبد الله علي المهدي، مستشار تنمية الموارد البشرية، بعدها راح نرجع ونكمل حديثنا.

0: حين تنبض القلوب بحب الوطن. ويعلو صوت الحقيقة. إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
1: قصص كويتية، شخصيات ملهمة، رموز تركت بصمتها في مجالات مختلفة، إلى جانب فقرات خفيفة وسوالف وأمثال تعكس تراثنا الأصيل. برنامج زوارة يجمع الماضي بالحاضر.

على الأسرة أن تدرك أهمية دورها في مساعدة الطلاب، إنها مسؤولية تستدعي العناية والاهتمام والتفاني من خلال تقديم الدعم العاطفي والمعنوي والمالي والأكاديمي من أجل مستقبل مشرق لهم.

0: زلنا أكيد مستمرين معاكم مستمعينا في برنامج زوارة، وموضوع حلقتنا اليوم عن التنمر مع ضيف حلقتنا الأستاذ عبد الله علي المهدي، مستشار تنمية الموارد البشرية. حياك الله معنا مرة ثانية.
1: الله يخليكم، حياكم الله.
0: خلينا نتكلم عن التنمر وإحنا تكلمنا أكيد قبل الفاصلة عن العلامات اللي ممكن تساعد الأهل على اكتشاف أن ولدهم قاعد يتعرض للتنمر في المدرسة. الحين الطفل تعرض للتنمر أكيد راح تأثر عليه من الناحية النفسية، شنو هي الآثار النفسية اللي ممكن يتركها التنمر على الطفل أو الطالب؟
1: الآثار النفسية مثل الجروح، الجرح إذا ما داويته بأسلوب صحيح راح يزيد عندك الجرح ويترك أثر مرئي.

0: حتى ولو ذهب الألم بعد فترة. نفس الشيء في تعامل الإنسان مع الجروح النفسية. الإنسان اللي مجروح نفسيا هذا راح يأثر على علاقاته مع المحيط اللي دار مداره، سواء المحيط القريب كالأسرة أو المحيط الأوسع شوية كزملاء العمل أو الأوسع بشكل عام محيط المجتمع. الإنسان المجروح تلاقون دائما مواقف دفاعية. واحدة من علامات المواقف الدفاعية سهولة الغضب، سهولة الحزن، سهولة ظهور المشاعر السلبية، وهذا
1: أيوة.
0: الشيء راح يؤدي إلى أن يصير في عندنا إنسان مكسور، والإنسان المكسور راح يكون عطائه مثله مكسور إن لم يكن ناقص.
1: اي نعم، ساعات نسمع استاذ عبد الله المتنمر الطريقه الصحيحه والامثل في التعامل معه هي التجاهل. تجاهل المتنمر هل تعتبر حل فعال؟
0: التجاهل أنا أعتبره عبارة عن وسيلة من الوسائل العديدة. التجاهل في بعض الأحيان ينفع إذا كان متنمر مرحلي مو متنمر عميق. المتنمر المرحلي اللي يكون
1: شو الفرق؟
0: في لحظات معينة في حياته يبحث إلى نتيجة التنمر، اللي هي أنه يظهر بصورة أكبر أو بصورة أعلى من المتنمر عليه، وهذه حالات قليلة. معظم المتنمرين حالاتهم عميقة مو حالات مرحلية. الحالة العميقة أنه أساسا من داخل خايف أو من داخل مجروح، فيحاول يعوض الشيء هذا بأنه يبين نفسه أقوى وأشد وأفضل من الناس قاعد تنمر عليهم.
1: اي نعم،
0: وهالنوعية من الناس التجاهل يمكن يعطيهم انطباع بأن هذا اللي قدامي طوفة هبيطة سهل أتنمر عليه وما راح يجيلي باك فاير منه.
1: اي نعم. شلون المفروض الواحد او الشخص يرد على المتنمر بدون ما يصعد المشكلة؟
0: قبل لا نفكر في عيالنا خلينا نفكر في انفسنا احنا. اول شيء احنا كاشخاص كبار بالعمر، اشخاص مسؤولين عن بيوت، لما نتعرض الى حاله تنمر من زميل في العمل، من جار، من واحد ماشي معي بالشارع، شنو اليه تعاملي مع الانسان اللي تعرض لي؟ كثير منه يحاول يضع حدود حق المتنمر اللي قاعد يتنمر عليه عشان لا تزيد الشيله. ردة فعل احنا تصير معانا مع الكبار المفروض نعلم عيالنا يسوونها مع اللي من عمرهم مع اللي قدهم، ان يحطون لهم حدود. انت تبي تغشمر زيادة، انت تبي تمد لسانك، او احيانا تبي تمد ايدك، فيها كلك حدود اعتبرها يعني مقبولة كتعامل. اذا تجاوزتها لا، بتشوف مني وجه اخر، بتشوف مني العين الحمراء.
1: إيه نعم. يأثر التنمر على الطالب ومستواه الدراسي؟ ممكن مثلا إذا عندي ولدي حسيت إنه مثلا تراجع في مستواه الدراسي، بدل لا كان بامتياز نزل إلى جيد، ممكن إنه هو تأثر من خلال تنمر الطلبة عليه في المدرسة؟
0: أو من خلال تنمر المعلم أو المعلمة عليه.
1: ممكن يعني
0: أي
1: أتحصل.
0: التنمر ما يجي فقط من الصغار، التنمر يجي من كل إنسان في داخله طفل صغير قاعد يعبر عن نفسه. وقد يكون الإنسان اللي في داخله طفل صغير هو طفل أو هو كبير بالغ وقاعد يعبر الطفل اللي في داخله، فشيء طبيعي. إن يعني مثلا إحنا في أكو مواد معينة، شخصيا بدون ما أقول شنو المادة، كان في عندي مادة بالنسبة لي مادة كرهها كره العمل. ليش؟ لأن المعلم اللي يعلمها قاعد يعلمنا بطريقة بايخة، بطريقة مو محبوبة، مو مقدرة من قبلي أنا كمتعلم. لما تغير المعلم عندي بدأت أحب نفس المادة اللي كنت أكرهها كره العمل، لأن المعلم اللي يعلمني إياها كان ياخذ يعطي معاي بمستوى يحسسني بقيمتي كإنسان. هذا الشيء يصير مع كل العيال أو الطلبة والطالبات. إذا حسوا بأن الوضع اللي هم قاعدين فيه مو مقدرين، مو معطينهم قدرهم وقيمتهم كبشر كوادم لهم وعليهم، راح تلاقين عندهم هذا التراجع في التعلم.
1: شلون نعلم الطفل إنه مثلا نقدر نقول يرد على المتنمر من غير ما يمارس العنف؟
0: أنت قاعد تقيدين يدينا.
1: ليش؟
0: شلون من غير؟ إذا كان
1: يعني
0: تنمر إذا
1: إيه؟
0: كان تنمر عليه بصيغة عنف
1: إيه
0: بدني.
1: بس احنا اكيد ما نبي نعلم عيالنا العنف، نبيهم يدافعون عن نفسهم بس من غير العنف.
0: فدخلينهم حلبة ملاكمة وانت مكتفي.

0: بينهم ما يصير.
1: يعني انت مع نقدر نقول العنف
0: اذا
1: في
0: كانت
1: التعامل،
0: اذا كان التنمر في عنف بدني. نعم
1: يعني
0: انا
1: نقدر نقول انه يكون في تدخل من قبل اخصائي او من قبل الناظر او الوكيل.
0: حلو. الحماية من التنمر في نوعين، في حماية داخلية وفي حماية خارجية. الحماية الداخلية تطلع من داخل المتنمر عليه، الحماية الخارجية تطلع من البيئة، سواء والدينا، أخصائي اجتماعي، معلم، إداري، شخص كبير، كبير الجملة. ماشي؟
1: نعم.
0: اللجوء إلى الشخص الكبير متى يصير؟ ما يصير عادة في بداية التنمر، يصير لما تكون الأمور طلعت عن حدها، فيلجؤون إلى طرف كبير. من بداية التنمر إلى أن يطلع التنمر على حده، شنو راح تكون ردة فعل المتنمر عليه؟ هل يبين بأنه هو مقدور عليه طوفة هبيطة، ولا يبين عليه بأنه هو الند للند؟ أنا أقول وقاية تطلب مني لأن أكون الند للند. إحنا ليش نودي عيالنا نطعمهم؟ التطعيم ترى يعور، ها؟ ليش نوديهم نطعمهم؟ وديهم طعمهم عشان يكون الند للند مع الفيروس. التنمر عبارة عن فيروس خارجي، يعني إنسان في أكو مرض، في بلاء، في مشكلة، يبي يتنمر علي. إذا كان تنمر على قده أعالجه بالرد باللسان، أعالجه بالتجاهل، أعالجه بالابتعاد عنه، هذا لأنه تنمر على قده. إذا كان تنمر عود وسكت، راح أصير أنا الطوفة الهبيطة اللي بيحط علي زيادة، لأن هذا الشيء اللي يسعده، هذا الشيء اللي يحقق له مراده من قيامه بالتنمر. لازم أعود ولدي إنه يكون عنده دفاعات وعنده أسلحة هجومية.
2: عادل، في بعض الأحيان أستاذ عبد الله، يعني
0: بس الدفاعات عبارة عن ناحية نفسية داخلية، والأسلحة الهجومية عبارة عن اللسان واليد.
2: عادل، لكن في بعض الأحيان أستاذ عبد الله يعني يقولون مثلا التجاهل، وايد ناس يعني تصرفوا وتعاملوا مع التنمر بتجاهل، خلاص اللي يتنمر يمل، يشوف الشخص اللي قدامه حاقرة ومطنشة يمل. طبعا هذا إذا كان التنمر لفظي، لكن التنمر طبعا الجسدي هذا يختلف.
0: بعض الأشخاص المتنمرين ينطبق عليهم الكلام اللي تفضلت فيه بالضبط، إنه بعد فترة يمل، لأن هذا ما لقى مرادة في عملية التنمر، ما لقى قدامه أحد يبرد شبده فيه.
2: صح.
0: بس في أكو هذا مو كل المتنمرين، في أكو نوعين متنمرين ما تبرد شبده إلا إذا لقى ردة فعل.
2: صح. مو يتنمر عليه لفظي، أتوقع إذا تنمر عليه جسدي ممكن هني يسكت.
0: بالضبط.
2: يعني إذا صار طيق بينهم أتوقع يعني.
0: بالضبط بالضبط. هذه حالة من
2: الأولاد هذه طبعًا.
0: ما سمعتي اللي قاعد يصير في مدارس البنات؟
1: تكلمنا بتفاصيل اكثر عن المدارس، اكيد مرت عليك حالات استاذ عبد الله.
0: لا انا شخصيا ما مرت علي حالات، بس سمعت من الاخصائيين النفسيين او الاستشاريين النفسيين اللي تعاملوا مع حالات من هذا النوع.
1: نعم.
0: تلاقون جنس الطالب او الطالبه ذكر او انثى ما له علاقة بردود الفعل، وإنما له علاقة بالبنيان الوجداني للطالب أو الطالبة. في طالبات بنيانهم الوجداني عميق، يعني تعرفين اللي يقول لك مكسر على راسهم الإنجليش، صلبيين في تربيتهم. فمع أن جنسهم إناث، ولكن تفكيرهم وردود أفعالهم أقوى من بعض الذكور.
1: نعم.
0: ففي اكو حالات تكون هذا نفس الشيء بالنسبه حق التنمر. على فكره في بعض المتنمرات سلوكهم أسوأ من المتنمرين.
2: صح. وعلى حسب الشخصيه وعلى حسب البيئه بعد اللي طبعا يعني المحيطه فيهم،
0: اللي هو يسمونه البنيان الوجداني. الانسان تربى في بيئه صاخبه، في بيئه الصوت فيها وايد عالي، راح يطلع اذونه متعوده على الصوت العالي، ولسانه متعود على الصوت العالي، واحيانا ايدينه تتماشى مع الصوت العالي حسب التركيب الوجداني ماله.
1: اي نعم. خلينا نتكلم من واقع تخصصك في تنمية الموارد البشرية، شلون تظهر صورة المتنمر داخل بيئة العمل؟
0: حلو. في عندنا في علوم التنمية البشرية في عندنا شيء يسمونه اللياقات. اللياقات اللي هي عبارة عن قدرة الإنسان على التعامل مع الجوانب المختلفة من وجوده كإنسان. يعني مثلا سامعين كلمة اللياقة البدنية، اللي هي قدرة البدن أو صحة البدن في التعامل مع الضغوطات البدنية، يقدر يمشي أكثر، يقدر يركض أكثر، هذا اللياقة البدنية أعلى. في عندنا واحدة من اللياقات يسمونها اللياقة النفسية. اللياقة النفسية اللي هي القدرة على التعرف على أنواع المشاعر المختلفة اللي تمر عليك، سواء مشاعر إيجابية أو مشاعر سلبية، القدرة على التعرف عليها والقدرة على التعامل معها. لما تمر في موقف حزن، موقف غضب، موقف فرح زايد، موقف انحباط زايد، أي نوع من أنواع المشاعر النفسية اللي تمر عليك، تعرف عليها وتتعامل معها. هذه واحدة من الشغلات اللي احنا في الموارد البشرية ننتبه عليها أو نحاول نصنفها من خلال المقابلة ومن خلال التعامل مع المتقدم للعمل. الإنسان اللي لياقته النفسية ضعيفة راح تكون ردود أفعال دفاعية، إما أنه ينعزل أو أنه يهاجم. وهذا يبين معاه في العمل، سواء مع العملاء اللي جايين نتعامل زبائننا، أو من خلال التعامل مع زملاء في العمل مرؤوسين أو رؤساء. تعاملنا معهم يكون من خلال تنمية لياقتهم النفسية. يعني مثلا في اللياقة البدنية، إذا إنسان لياقته البدنية ضعيفة شو يسوي؟ يراجع أسلوب تغذيته ويعمل على المزيد من التمارين الرياضية عشان يقوي لياقته البدنية. نفس الشيء في اللياقة النفسية، أنت عرف على أنواع المشاعر اللي هو غافل عنها، ونخليه ينتبه أو يوعى لها، ونعلمه شلون يتمرن على تطبيقها، يتمرن على استخراج الجانب الإيجابي منها. إذا ارتفعت لياقته النفسية راح يكون تعامله مع زملائه أو مع عملائه تعامل أفضل.
1: صحيح. شو الفرق ما بين المدير الحازم وما بين المدير المتنمر في بيئة العمل؟
0: حلو. المدير الحازم يكون في البداية اللي أوله شرط آخر نور. المدير الحازم في عنده قواعد وأسس ومعايير لأداء العمل. أنت كشخص، أنا رأسك في العمل، أبين لك شنو المتوقع منك، أعطيك الصلاحيات المطلوبة لأداء العمل، وحاسبك أولا بأول. إذا بغيت صاحبك يدوم، حاسبك اليوم. هذا المدير الحازم. المدير المتنمر لا، المدير المتنمر يبيك أنت بروحك تفهم بدون ما أوضح لك، يبيك أنت بروحك تفهم شو المطلوب منك وتأدي النتيجة المطلوبة منك بدون ما أقول لك شو النتيجة، وعلى أقل غلطة أطلع أعصابي فيك.
1: أي نعم.
0: فهذا مدير متنمر.
1: أي نعم. استبعاد الموظف من الاجتماعات أو إخفاء معلومات عنه بشكل متعمد يعتبر نوع من أنواع التنمر؟
0: يعتمد حسب نوع المعلومات. في أكو بعض جهات العمل، يعني جهات العمل مو كلها نفس الشيء. يعني على سبيل المثال، في الأماكن الأمنية أو الأماكن العسكرية، سرية المعلومة شيء أساسي من طبيعة العمل. فبالتالي مو كل واحد يجب أن يطلع على كل شيء، يجب أن يطلع على الأشياء المتعلقة برتبته أو ببيئة عمله. في بعض جهات العمل لا، سرية تقتل العمل، يعني خاصة الأماكن اللي فيها خدمة جمهور. إذا الشخص العامل في الميدان أمام خدمة الجمهور غايبة عنه معلومة في العمل، هذا الشيء راح يضر العمل. في جهات عمل من هذا النوع مطلوب الشفافية، مطلوب أن الموظف يعرف كل شيء.
1: نعم. خلنا نتكلم عن نوع جديد من أنواع التنمر، وهو التنمر الإلكتروني، واللي منتشر الحين بالفترة الحالية بشكل كبير. هل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ممكن يزيد من هذه المشكلة، وهي مشكلة التنمر؟
0: هذا أسهل أنواع التنمر أنك تخلص منه،
1: لأن
0: بكل بساطة بكل بساطة الباب اللي يك من الريح سده واستريح. إذا أنت قاعد تتابع قناة معينة أو تتابع أكاونت معين أو تدخل على جهات معينة وقاعد تلاقي فيها شيء سلبي، بكل بساطة سكر جهازك أو احضر أو انتقل إلى قناة أخرى.
1: نعم.
2: عدل، للأمانة الحديث جدا ممتع معك أستاذ عبد الله، لكن إحنا وصلنا للختام. هل هناك كلمة أخيرة حاب تقولها، أو رسالة حاب توجهها، أو نصيحة حاب تنصح فيها الطلبة أو الطالبات اللي مارسون التنمر، وكذلك الطلبة والطالبات اللي تعرضون للتنمر؟
0: في دراسة سووها جامعة هارفارد كان مدتها 75 سنة، الدراسة هذه كانت تبحث عن ما سبب تميز الأشخاص يتميزون في حياتهم. لقوا أن التميز يبتدي في مراحل حياتهم الأولى، في السنوات الأولى من عمرهم، إذا في البيت تعلموا وتحملوا مسؤولية ولا لا. أنا أقول نطبق نفس الدراسة هذه على تحمل أو لياقة النفسية لعيالنا في مواجهة التنمر، سواء في المدرسة أو في الدوام أو في المجتمع بشكل عام. نعلمهم من البداية كوقاية بأن اللي يتنمر عليك أضعف منك، فخلك أنت الأقوى وما يخاف تحمل طق شوية، ولكن جلدك بيصير ثقيل راح تتحمل. وأتمنى بأن جمهورنا لا يخلون كسرة قلبهم كأولياء أمور يخافون على عيالهم تمنعهم أن يقوون من لياقة عيالهم وقدرتهم على مواجهة التنمر في حياتهم بشكل عام.
1: اي نعم، كل شكر لك اكيد ضيف حلقتنا اليوم في برنامج زواره، كان الاستاذ عبد الله علي المهدي مستشار تنميه الموارد البشريه، وكان موضوع حلقتنا اليوم التنمر في المدرسه والمجتمع. كل شكر لك.
0: مشكورين.
2: احنا بكذي وصلنا معكم مستمعينا للختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وهذه تحيات مخرج هذا العمل إدهام العنزي، نترككم بحفظ الله ورعايته وفي أمان الله.

0: أصالة الماضي ورؤية المستقبل،
1: خطاب إعلامي يستهدف تعزيز القيم وبدفع تطوير النظم والسياسات القائمة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه.
0: إذاعة دولة الكويت 70 عاما من العطاء.
2: هنا الكويت،
0: ولا زلنا نواصل المسيرة.
3: دائما بالحدث ودائما معاكم وين ما صارت الأحداث في ترند. ننتقل معاكم في أغرب المهرجانات العالمية
4: ونروح إلى الأخبار الفنية.
5: آه يا حلو كيفك عفراي إذا بعدك مثل بتشتاقي،
4: ونستكشف أخبار الفنانين
3: وآخر مستجداتهم الفنية،
4: ونكون معاكم في كلاسيكيات.
5: كنت عارف بيكو،
6: كنت عارف صديقي،
5: انت اللي ظلمتيني عفزتيني عميسة.
3: كل هذا وأكثر في نبض الديرة.
4: في نبض الديرة.
7: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج نبض الديرة، انطلق معاكم في هذه الساعة من الحين إن شاء الله للساعة 8 مع فقراتنا المتنوعة وكلاسيكيات بانوراما، ضيوف مميزين اليوم إن شاء الله معانا، أيضا فقرة أفلام الأسبوع اللي نزلت أمس واليوم، وأيضا عندنا فقرة هل تعلم كثير من الفقرات. اليوم عندنا ضيفين مميزين إن شاء الله راح يكونوا معانا في هذه الساعة، لكن قبل أن نبدأ بشوارنا معاكم أجمل تحية من الإعداد عمر العيسى ودانا بورك. تحية من التقديم محدثكم محمد العدوان. أما المتابعة والتنسيق ريم المطيري. الهندسة الإذاعية يمسي عليكم بندر الشلاح. متابعة ممتعة من أهلكم دائما من التنفيذ على الهواء سعد البوس. خلكم معانا في هذه الساعة الكاملة بالنبض الديرة، أخبارنا وفقراتنا يقولها لكم مخرجنا ناصر الجناح.

0: فن وشاشة.
1: يا بدايات المحبة، يا نهايات الولا.
0: موسيقى وسالفة، كلها تعيش في مكان واحد، كل جمعة على إذاعة دولة الكويت. نبض الديرة.
2: اليوم إن شاء الله في نبض الديرة مثل ما نوهنا في بداية حلقتنا، معنا ضيفين مميزين غير طبعا أخبارنا، وأيضا سينما مهمة لكثير من الناس الآن، الأفلام النازلة اليوم وباكر إن شاء الله محضرين لهم أقوى الأفلام اللي نزلت في الكويت. لكن راح ننوه على كثير من الأمور في برنامجنا نبض الديرة. عندنا اليوم فنان رسام جميل شارك في معرض، وعندنا أيضا منتج فني أيضا أجمل في كثير من يعني نشوف الآن عروض كثيرة واستعدادات كثيرة، خصوصا فترة الشتاء إن شاء الله راح تكون فيها عروض ممتازة. لكن نتوقف إن شاء الله معكم لدخول فترة الدينية، أذان صلاة العشاء، ونرجع في نبض الديرة.
3: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع مع هل تعلم وجولة في المهرجانات العالمية، وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة.
2: Ladies and gentlemen.
1: ترند نبض الديرة.

0: اليوم مستمرين معاكم طبعا في نبض الديره، وعندنا خبر ترند صراحه، ترند نبض الديره. الفنان عبد الرحمن الحمود اول كويتي بين المكفوفين يقيم معرض تشكيلي الفن ببصيره متوهجه حول الفنان، حول الفنان الكويتي عبد الرحمن الحمود عتمه البصر الى معرض ملهم يقدم نموذج مضيء للشباب العربي كافه ولاقرانه من ذوي الاحتياجات الخاصه، بان الابداع ينبع من روح تؤمن وشغف وبيئه تحتضن وتدعم.
1: اتصال
2: اتصال.
0: اكيد معانا على الطرف الاخر الفنان عبد الرحمن الحمود. حياك الله عبد الرحمن، وسعداء بتواجدك معانا اليوم.
3: الله يحييكم. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مبارك لك افتتاح المعرض، وكلمنا أيضا عن هذا عن هذا المعرض اللي نتكلم عنه، اللي كان يوم 8/9 المفروض آخر يوم أمس، وأكيد وصل لك اتصال يقال بتمديد المعرض ل24 الشهر. شنو شعورك والمعرض شلون كان وياك؟
3: والله للأمانة ما أدري شلون أوصف لكم. يعني تخيلوا أني أنا بديت مشواري في الفن عام 2012، وقتها أنا كنت طالب، وكان من طموحاتي أني أبي أسوي معرض تشكيلي. طبعا هذا الطموح يعني، والواحد يقول هذا يعني مستحيل للأمانة، وخصوصا شخص مثل حالتي، بس للأمانة في شغلة دائما كنت أفكر فيها اللي ليه هذا اليوم قاعد يعطيني دافع أني أبي أكمل مهما الصعوبات. تدري شنو هذا الشيء؟
0: شنو؟
3: دائما أذكر أن في ناس مروا بنفس التجارب اللي أنا مريت فيها، المراحل السلبية اللي مريت فيها بحياتي.
0: صحيح.
3: في ناس نفس الحالة، فهذا السبب ليش أنا قاعد أكمل. أبي أكون الشخص اللي يقول حق الناس مثل ما أنا قدرت أنتم تقدرون، ماكو شيء اسمه مستحيل، الأمل موجود، بس أنتم لازم يكون عندكم إيمان ان هذا الامل موجود، لازم يكون عندكم جهد اساس تسعون حق

0: فما لها علاقة، هي روح، هي بصيرة، البصر يفرق عن البصيرة. لذلك أكيد عبد الرحمن أنت لمست هذا الشيء وأبدعت، عشان كذي بنسألك شلون ردود الأفعال على المعرض وكمية الناس الموجودة، وأيضا اللي كنت متوقعه صار أكثر من ما توقعت ولا لا الموضوع كان عادي متوسط؟ عطنا اللي حصل.
1: والله ما ادري ايش اقول لك. اذا قلت لك ان انا صار لي يومين وانا قاعد ابكي من كثر ما انا انصدمت من ردة الفعل، حتى وانا قاعد اكلمك للحين مو مصدق من اللي ردة الفعل الحلو اللي صار. يعني
0: الحمد
1: والله
0: لله.
1: العظيم يعني كنت من البداية، يعني من 2000 من شهر يناير وانا كنت قاعد اشتغل حق هذا المعرض، وكل يوم لما كنت قاعد اشتغل حق لوحة جديدة كنت والله يعني مرات ارتجف من الخوف وحاتي، اقول اخاف ما يعجبهم اخاف ما يعجبهم، بس مرات اقول انا بسوي اللي علي وبخلي على الله.
0: أكيد.
1: بس سبحان الله يعني انا انصدمت بالمعرض لما سمعت ان الشيخة شيخة والشيخة سهيلة والدكتورة غادة من الامم المتحدة حضروا المعرض، وبعد انا يعني اقول لك صار لي يومين وانا قاعد ابكي والله العظيم.
0: الحمد لله، هذه دموع الفرح يعني.
1: وبعدين اخوي بدر يعطيه العافيه، بدر الفيلتشاوي يا عندي وقال لي بقول لك شيء يمكن ما تصدق. قلت له شنو؟ قال لي تدري ان القاعه فل؟
0: ما
1: انا
0: شاء الله.
1: هني ما مسكت نفسي والله.
0: طيب فل،
1: شدت
0: اكيد
1: بقى.
0: انه في شيء مميز. شنو اللي يعني اكثر شيء عجبهم بالمعرض كحضور يعني؟
1: اكثر شيء عجبهم ان المواضيع الاعمال، اللوحات اللي انا قدمتها للمجتمع، انه مو بس لوحات عادية وخلاص، لا انا من سنين وانا كنت قاعد اجتهد ان اتعلم شلون اسوي معرض تشكيلي صحيح، يعني مو بس اسوي لوحة وخلاص، اللوحة تكون فيها الوان حلوة مدروسة صح وفيها فكرة فيها احساس. وهذا اكثر شيء سمعته من ردود الفعل، وهذا الشيء اللي انا ابي اركز عليه كوني شخص من المكفوفين. وفي شغله يمكن ابي اوضحها حق الناس، يمكن بعض التقارير ما وضحتها بشكل
0: شنو؟
1: صحيح، انا من المكفوفين منذ الولاده، عندي نسبه النظر تقريبا من 1 أو 2 من 100، وايضا عندي يعني بعيد الشر على الجميع يا رب عندي اهتزاز شديد بالعينين، يعني تخيل ان نسبه نظرك 1 من 100 وعينك تهتز بشكل
0: هذا أجر
1: سريع.
0: عظيم، أجر عظيم يعني. ما
1: الحمد لله والله
0: الله
1: الحمد
0: سبحانه
1: لله.
0: وتعالى يعني ياخذ النظر، وهذه أكبر نعمة يعني، كما ورد في الحديث من أخذت حبيبته أو كما ورد فله الجنة، صبر له الجنة. أنت الحمد لله صابر
1: الحمد لله.
0: وناجح، أنت مو صابر، أنت ناجح ومتفائل وملهم لكل من يسمعنا الآن ما شاء الله. حتى المعرض يقولون ترتيب المعرض كان مغاير عن المعارض الأخرى، في ترتيب معين سويته أتوقع.
1: الحمد لله. وحتى الافنيوز جالري يعطيهم العافيه، يعني من بس تواصلت وياهم قلت لهم ان حلمي بس ابي اسوي معرض، على طول قالوا لي هذا التاريخ الفلاني معرضك شد حيلك. وانا تفاجات ان دقوا علي قالوا ان الاداره الافنيوز يعطيهم العافيه شافوا المعرض قالوا لا يستاهل نمدد المعرض. انا
0: ما شاء
1: بجيت
0: الله
1: مره ثانيه.
0: ما شاء الله ما شاء الله يا عادل،
1: الحمد لله
0: بتش الفرح حلو ترى، يعني يشرح الصدر.
1: الحمد لله. ايه
0: سويت لوحة عبد الرحمن ب 2018، أكبر لوحة بالعالم، شنو موضوعها؟
1: ايه
0: وشاركت فيها برا يقولون بعد.
1: هذه الله يسلمك اول مشاركه لي برا الكويت. الله يسلمك. هذه اللوحه من يعني من المشاركه اللي انا افتخر فيها. تخيل اذا قلت لك ان هذه اللوحه اكبر لوحه بالعالم رسمتها بالعود البخور.
0: يا سلام،
1: عود البخور ما حد مسويها بالعالم.
0: غالية هذه العود.
1: ايه رسمت فيها الشيخ زايد رحمه الله عليه،
0: الله يرحمه.
1: وسبحان الله تخيل من هذه اللوحة عرفتني على ناس غاليين في دولة الإمارات الحبيبة.
0: يستاهلون، وانت يعني رسمت رمز من رموز دولة الإمارات الشقيقة يعني. العود عاد شنو اللي رسمت فيه، كمبودي ولا؟
1: كل شيء والله كل شيء.
0: تستاهل التوفيق دائما يعني. احنا انت تمثلنا يا عبد الرحمن، ما تمثل نفسك، مثل الكويت واهلها،
1: بارك
0: ونجاحك
1: فيك.
0: نجاحنا. لكن في مشاركه ايضا، مرجان القرآن التشكيلي يعني هو من اهم المهرجانات في الكويت، ولوحتك كانت اول لوحه تفوز وتحصل على جميع اصوات لجنه التحكيم. يعني شلون
1: الله
0: يعني الموضوع هذا صار وياك؟ شلون كانت اللوحه بهذه القوه وتصدرت واخذت هذا المركز؟
1: شوف طال عمرك، هذا المجلس الوطني، هذا المعرض الجراند تشكيلي، أول مرة أشارك فيه، وأنا كنت وايد أشارك في المعرض المجلس تبع المجلس الوطني. وسبحان الله كل ما أشارك يعني ما ينكتب لي إني أفوز، وقاعد

0: تعلم. هذا المعرض بالذات بعد ما أنا تطورت واكتشفت يعني بصمتي في الرسم، سويت لوحتين عن القضايا المعاقين، وهذول اللوحتين موجودين في المعرض. أنا تفاجأت أن بالمعرض قالوا لي أن هذه اللوحتين من اللوحات الفائزة، وهذا المعرض يعني مو معرض بس حق ذوي احتياجات، هذا المعرض ناس أصحاء. يعني
1: للكل.
0: أنا من المكفوفين مشارك مع ناس أصحاء، وشايف لي هذه شغلة أنا كنت أبي أوصلها حق المجتمع، أو تحدي أبي يعني أبي أنجز هذا الإنجاز، إن شخص مكفوف فاز في معرض أصحاء، والحمد لله
1: واو
0: لوحاتي فازت.
1: والله فزت
0: وحتى
1: بالتحدي صراحة.
0: تخيل اللجنة التحكيم قالوا إن تدري أنت خذيت 5 أصوات من كل لجنة التحكيم،
1: يا سلام.
0: فهذه من الإنجازات اللي أنا
1: وحلو حلو
0: افتخر فيها.
1: مفهومك عبد الرحمن، اني انا داش مو مع مماثلين لي يعني، لا انا داش مع اصحاء يعني، هم المفروض انه
0: إيه يعني
1: يتجاوزوا،
0: ما
1: لكن
0: فيها شفقة، ما فيها مثلا تعاطف، لا هذا معرض معرض، واللوحات لا اللوحات هي اللي فازت، يعني
1: الحمد
0: حتى هم
1: لله.
0: ما شافوني. فهذا من المعارض اللي أنا افتخر فيها والله العظيم.
1: هذا اللي يخلي عبد الرحمن يعني يكون عنده دافع كبير جدا في الاستمرار. شنو مشاريعك القادمة؟ شنو أفكار اللوحات اللي راح تقدمها؟ وهل راح تكون خارج الكويت أيضا في مشاركات أخرى؟
0: للأمانة طموحاتي إن تكون المشاركات برا الكويت، لأن الحمد لله حققت إنجازات عالمية برا الكويت في مجال التمثيل المسرحي، حتى في أخذت المركز الثاني على مستوى الخليج في المملكة العربية السعودية
1: ما شاء الله.
0: جائزة عمار. الحمد لله. اللي أتمناه إن تكون لي فرص إني أمثل اسم بلادي في كل دول العالم. يعني الحمد لله الله يعطيه العافية الدكتورة أمثال الحويلة أعطتني فرصة أن لوحتي تشارك في الأمم المتحدة في نيويورك،
1: ما شاء
0: يعني
1: الله.
0: الحمد لله أن لوحاتي وصلت لأمريكا، والحمد لله ردة الفعل يعني خيال. فهذا اللي أتمناه، أن تكون لنا فرص أن إحنا نمثل الكويت.
1: دائما الرسام يعني يقيم بعمق اللوحة، تفاصيلها، مضمونها، قصتها. شنو اللي يميز لوحات عبد الرحمن؟ شنو قاعد تفكر لما تسوي اللوحة؟ شنو تبي داخل الناس تشوف داخل اللوحة يعني؟
0: والله شوف انا بقول لك شغله يمكن راح تضحك، انا دائما لما ابتدي كل لوحه دائما الهدف ان ابي اللي يشوف اللوحه يقول هذا مستحيل، هذا هو اللي راسم اللوحه، هذا اللي انا
1: صح،
0: ابي.
1: كتحدي. إيه؟
0: اي لان لما اسمع هذه الجمله هني اقول لا صح، معناتها هذه اللوحه صدق
1: صح.
0: عجبتهم.
1: وهذا التحدي اللي بداخلك هو اللي قاعد يميزك، كل مره تتحدى نفسك وقاعد توصل الحمد لله. لكن
0: ومو
1: شو
0: بس
1: المواضيع
0: كذي،
1: اللي
0: يعني
1: تحبي تحطها في اللوحه دائما او في لوحاتك؟
0: المواضيع دائما تكون عاطفية، تكون فيها فكرة، خصوصا لما أرسم لوحات عن ذوي الإعاقة أو أرسم لوحات عن الكويت. قبل كنت أرسم بس يعني كشكل منظر جميل، الحين لا. مثلا من اللوحات اللي أنا راسمها في المعرض، راسم لوحة جذور الصمود. هذه اللوحة تتكلم عن الأحداث اللي مرينا فيها أو اللي مرت فيها الكويت قبل وفي الوقت الحالي، وإحنا ليه الحين، وراسم فيها وراسم بالنص زهرة العرفج.
1: يا سلام.
0: وهذه الفكرة، هذه الأشياء اللي أنا أحب أرسمها على أساس الناس لما يشوفون اللوحة يحسون
1: وتواكب
0: فيها.
1: المطلوب الآن أو الأحداث اللي حاصلة، فتكون الفكرة
0: بالضبط
1: أجمل وأقرب يعني. نبارك
0: بالضبط.
1: لك عبد الرحمن على المعرض،
0: الله يبارك فيك.
1: ونتمنى لك التوفيق دائما في كل معارضك، وإن شاء الله نستضيفك في لقاءات قادمة وأنت
0: إن شاء
1: عندك
0: الله
1: جوائز عالمية،
0: الحمد لله.
1: سواء بأمريكا ولا أوروبا ولا أي دولة، حتى بآسيا، كل مكان يقدرون الفن، وإذا كان الكويت يكون أجمل وأحلى. حاب تقول شيء عبد الرحمن في الختام؟
0: بس رسالتي حق الناس اللي خاطرهم انه يبون ينجزون ويحطون اعذار، لا تحطون اعذار، اذا حطيتوا عذر هني كأن انتم خلقتوا الاعاقه، الاعذار هي اللي تخلق الاعاقه.
1: صحيح. والواحد يتوكل على الله ويبادر ويبذل الأسباب، بالنهاية سيصل بإذن الله للي يصبو إليه. وأكبر دليل هذا عبد الرحمن الحمود، فنان جميل من ذوي الإعاقة، مكفوف، لكن بصيرته أقوى وأجمل وأعمق من يرى بعينيه المجردتين. مشكور عبد الرحمن.
0: بعد راسي
1: حبيبي
0: الله يعطيكم
1: الله
0: العافية.
1: يعافيك، مع السلامة.
2: ما كنت تدري اني انا يعني من المكفوفين او اني انا من ذوي الاعاقه، انا طول الوقت والله العظيم كنت انا عبالي انه ما فيني شيء، انا عبالي ان الناس كلهم نظرهم نفس نظري.
3: فعلوا القبعه وانزل لك. والله العلي العظيم.

0: وصل حق انه يسجل اسمه في موسوعه جينيس.
1: طول الوقت كنت قاعد احاتي قاعد اقول هل راح يكون في حضور، هل راح يعجبهم اللوحات. يعني قبل تيون والله يعني كنت والله قاعد ابكي والله العظيم. اعرفكم نفسي اخوكم عبد الرحمن الحمود، انا من ذوي الاعاقه البصريه وانا رسام، وبدايتي كانت وايد صعبه بالرسم لان صدق ناس وايد قاعد يقولون ان المكفوف صعب يرسم، بس انا قلت ابي اتحدى هذه الجمله. هذه الشغله انا عشتها بالصدق، دشيت في ماراثون والحمد لله اخذت المركز الخامس. هذه اللوحه انا مشارك فيها في دوله الامارات، يبون فكره عن ان شلون الروبوت او الاي اي يخدم المجتمع.
2: والله بدي حوالي الساهل صراحه اليوم اسعدنا، بالنسبه لي عيد يوم شفنا ابداعات ابنائنا من ذوي الاعاقه على ارض الواقع، لان فروم ذا بيجينينج انا مع عبد الرحمن، انا معاكم رئيس فريق اصدقاء المعاقين، وحضرت حق عبد الرحمن صراحه معرض هالمستوى في كان في دبي.
1: طول هالاشهر كنت قاعد احاتي، بس الحين لما شفت كميه الناس حتى الكل قاعد يقول انه تدري انه زحمه، انا قلت قول والله انا والله عبالي انه ما

0: بانوراما.
1: مساكم الله بالخير مستمعين في برنامجنا نبض الديرة.
2: نبض الديرة مثل ما عودناكم.
3: انطلاقة أحمد العود من هذا المكان.
2: اليوم ضيفنا اسم.
1: كل الشكر لك دكتورة.
0: الفن يعيش والترند يتكلم والصوت يوصل لكل الديرة. نبض الديرة على إذاعة دولة الكويت. الأخبار الفنية.
2: وصلنا معاكم لأخبار الفنية. الكويت في المهرجان العربي 26 ب20 عمل إذاعي وتلفزيوني. الملعونين مسرحية رعب سينمائية. وعايض في حفل غنائي في الكويت اليوم. ومحمد محسن يشرفني ويسعدني أن أقف للمرة الأولى أمام جمهور الكويت. نبدأ معكم تفاصيل أخبارنا الفنية. يغادر وفد وزارة الإعلام متوجها إلى تونس للمشاركة في الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي يقام خلال فترة من 21 إلى 24 سبتمبر في تونس تحت شعار فضاء التلاقي والإبداع. وتأتي المشاركة الكويتية هذه المرة بحضور متنوع يجمع بين الأعمال الإذاعية والتلفزيونية بتأكيد على حضور الإعلام الكويتي في واحد من أبرز الملتقيات الإعلامية العربية وحرصها على تقديم إنتاج يعكس تنوع التجربة الكويتية وقدرتها على مواكبة القضايا الاجتماعية والثقافية والإنسانية إلى جانب البرامج الحوارية والتنموية وأعمال الإعلام الجديد. تشارك وزارة الإعلام في المجال التلفزيوني ب 11 عمل تتوزع على عدد من المسارات من بينها دراما اجتماعية من خلال مسلسل شوفير ومسلسل تطبق الشروط إلى جانب البرامج الثقافية أفانين لغوية والبرامج الحوارية وزن والتنموية نافذة فضلا عن الإعلام الجديد من خلال تقرير الكويت. وأيضا تشمل المشاركة تقرير إخباري يتناول القضية الفلسطينية بعنوان حنظلة وبرنامج موجه إلى الطفل والأسرة بعنوان سر اليوم. وفيما تحضر السارة الفنية من خلال بين وترين لتقدم الشاشة الكويتية نماذج مختلفة من الإنتاج التلفزيوني تجمع بين الدراما والبرامج الثقافية والأخبار والطفولة والفن. وعلى سبيل الإذاعة تحضر إذاعة الكويت بتسع أعمال أنتجت خصيصا للمشاركة في هذه الدورة تتنوع بين الثقافة والأدب العربي المعاصر والبرامج التحفيزية والطفولة والاقتصاد والرياضة أيضا والدراما التاريخية والبرامج الوثائقية. ففي مسابقة البرامج الثقافية والأدب العربي المعاصر تشارك بشاعر بلا مشاعر، وفي مجال البرامج التحفيزية تقدم طبيب الأمل ضمن قصص نجاح ملهمة في تطوير الذات بحلقة عن الراحل الدكتور عبد الرحمن سميط. أما برامج الأطفال فتحضر من خلال زهور الصباح فيما تشارك في مجال الاقتصاد الأسري والأسر المنتجة ببيت ينتج الأمل. وفي البرامج الرياضية يأتي خطوة بخطوة بينما تشارك في مسابقة الدراما التاريخية بمسلسل صوت من السماء. أما في البرامج الوثائقية من خلال منتصف الطريق، كما تشارك إذاعة الكويت في المسابقة الخاصة باتحاد إذاعة الدول العربية بعملين كاظمة البحور وسيبوي الكويت. وفي خبرنا الثاني يستعد فريق مسرحية الملعونين التي تقدم تجربة مختلفة في المسرح الكويتي من خلال المجد

0: بين أجواء الرعب والتراجيديا والتقنيات ذات الطابع السينمائي، وأن العمل يمثل تجربة رعب على خشبة المسرح. أما في خبرنا الثالث، يتواجد الفنان عايض في الكويت قبل الحفل بثلاث أيام اليوم أيضا لتجهيز للحفل اللي يقام على مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بقيادة المايسترو أحمد طه. وفي خبرنا الفني الأخير، يطل الفنان المصري محمد محسن للمرة الأولى أمام الجمهور الكويتي في أمسية غنائية تحمل عنوان المغنى حياة الروح في 24/9 على مسرح قاعة الشيخ جابر العلي الموسيقية في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي. سيحمل محمد محسن إلى جمهوره في الكويت مشروع غنائي يراهن على قيمة الكلمة واللحن، ويستحضر محطات مضيئة من تاريخ الأغنية العربية في رحلة تمتد من الحان سيد درويش مرورا بزكريا أحمد ومحمد عبد الوهاب.
1: فن وشاشة.
2: يا بدايات المحبة يا نهايات الولا.
1: موسيقى وسالفة كلها تعيش، كلها تعيش في مكان واحد كل جمعة على إذاعة دولة الكويت. نبض الديرة. اتصال
3: اتصال.
0: طبعا مثل ما ذكرنا في أخبارنا الفنية، يستعد فريق مسرحية البلعونين لتقدم تجربة مختلفة في المسرح الكويتي من خلال المزج بين أجواء الرعب والتراجيديا والتقنيات ذات طابع سينمائي، والعمل راح يمثل تجربة رعب على خشبة المسرح. يكون معنا بهذا الخصوص المنتج ناصر الجزاف. حياك الله أستاذ ناصر.
4: يا هلا والله بالغالي، حياكم الله.
0: حياك الله. راح نتكلم عن هذه المسرحية وشكلها، يعني مسرحية مغايرة هالمرة بتقديم الرعب والتراجيديا وخصوصا بطابع سينمائي على خشبة المسرح. مسرحية الملعونين طبعا مسرحية رعب، متى راح تكون وشنو تفاصيل هذه المسرحية؟
4: بإذن الله. أول شيء نحب نسلم عليكم.
0: حياك الله.
4: شلون أموركم؟ أموركم طيبة
0: الحمد لله.
4: عسه. مسرحية الملعونين بإذن الله بتكون تاريخ 25/9 صالة الزمردة في البدء. تمام. المسرحية شوية فيها اختلاف عن المسرحيات المعروفة التقليدية. تمام. أنا أعتبرها هذه، أنا شخصيا أعتبرها أول عمل مسرحي سينمائي. شنو نقصد بعمل مسرحي سينمائي؟ لأن اللي بيشوف المسرحية بالضبط كأنه قاعد يشوف فيلم سينما على خشبة المسرح، مشاهد وايد وكثيرة، واللي يشوفها يندمج بقصة ويبي يعرف إيش بيصير وبيعرف الأحداث. العمل ما في كوميديا، يمكن بالفصل الثاني لايت خفيف كوميديا موقف خفيفة، ولكن العمل في الأصل ما في كوميديا، عمل تراجيدي رعب. فاللي يشوفه مشهد ورا مشهد مشهد ورا مشهد بشكل سريع. تمام. العمل يتكون تقريبا من 40 مشهد تقريبا إلى حد ما. فالمسرحيات الناس متعودين 6 مشاهد 7 8 مشاهد، هذه 40 مشهد ولكن إكثار، يعني كل مشهد 3 دقائق 4 دقائق كذي.
0: ممتاز. يعني مسألة الحركة والتشويق شغالة طول المسرحية.
4: طبعا إيقاع مشدود بأحداث مشدودة، اللي يشوف يندمج. يعني حتى لو أحد من الجمهور بنص العرض أو بنص الفصل راح الكافتيريا رجع، ممكن يطوف حدث لازم يسأل لي يمه شنو صار عشان لا يطوف الأحداث ويبتدي يلحق مع اللي قاعد يشوفون.
0: كم مدتها ناصر عشان بالتواصل هذا والأحداث المتسارعة، كم مدة المسرحية تقريبا كوقت؟ يعني
4: مدة المسرحية مدة طبيعية كمسرحية كبار ممكن تكون يعني 2.5 ساعة شيء كذي. يعني
0: ممتاز ممتاز، يعني عرض متكامل. طيب المسرحية بطولة منو وليش حاطينها أسبوع فقط يا الجزاف؟ يعني ناس زعلانين ترى من هالسالفة.
4: أي أسبوع فقط، لأن أنا أقول لك إحنا الفنانين اللي معانا متعودين نشوفهم بالدراما، فهم عندهم أصلا ارتباطات وعندهم تصاوير بأعمال درامية، فإحنا أصلا زين لحقنا إنه يكون عندهم فتشة هذا الأسبوع ويلتزمون فيه معانا.
0: ممتاز. يعني هذه ممكن تعطي أرضية حق الاستمرار المسرحية بعد فترة بعد ما تنتهي أعمالهم يعودون يقدمونها من جديد. يعني
4: طبعاً طبعاً لا بإذن الله بيكون فيه، يعني إحنا في البداية أول أسبوع هذا، بعدها عقب ما يخلصون الفنانين ارتباطاتهم وأمورهم وهذا ممكن نرد نعيد في مكان ثاني أو نفس المكان، بس ينتهون من تصاويرهم وسلسلاتهم وارتباطاتهم.
0: عطنا الأسماء، إحنا خلينا نشوق المستمعين بعد من بطولة
4: الأسماء. بإذن الله أحمد إيراج.

0: التركماني آلاء الهندي، محمد الحداد، ومجموعة أيضا من الشباب، عندك محمد دشتي، عندك فاطمة الأنصاري، محمد الكاظمي طبعا. يعني في مجموعة
1: كوكبة
0: حلوة
1: جميلة صح.
0: وتوليفة حلوة. اي طبعا، والممثلين الموجودين الناس متعودة عليهم بالدراما، متعودة عليهم بالأعمال الجادة، فالعمل لأنه جوه كذي فاستعنا في الأسماء هذه
1: كخبرة أيضا ودمج
0: طبعا.
1: بين الشغلتين، هذا اللي ذكرته ناصر في مسرحية تكون برؤية سينمائية. شلون، خلينا نوضحها أكثر، شلون مسرحية برؤية سينمائية؟ يعني شنو راح تسوون داخل المسرحية حتى
0: راح
1: يكون
0: اقول لك، راح اعطيك لمحه، راح اعطيك لمحه،
1: بدون ما نحرق يعني طبعا.
0: بحرك خفيف. اوكي، بحرك خفيف. العمل فصلين، الفصل الاول يتكلم عن حقبه الخمسينات قبل النهضه، وطبعا احنا ما قاعد نتكلم عن الكويت او دوله معينه، احنا نتكلم باللامكان، ولكن في زمن اللي هي فتره الخمسينات، ولكن باللامكان. اوكي، فقبل النهضه فتره الخمسينات ايام قبل، ورعب وتراجيدي بحدث مرعب. تمام. الفصل الثاني الفترة الزمنية بتكون بالتسعينات، تمام، اللي هي يعني فترة التسعينات، اللي بداية التسعينات. ف شلون بيكون الموضوع؟ طبعا المسرح فيه شاشة كبيرة، الشاشة بتكون ممزوجة بقطع من الديكور، عشان هذا يسهل علينا الانتقال من لوكيشن للوكيشن.
1: ممتاز.
0: فاللي بيشوف قاعد يشوف لوكيشنات ورا بعض، يعني مرة بحر، مرة صحراء، مرة ما شنو، مرة بيت، مرة كذا، مرة كذا، يعني لوكيشنات وايد، فشنا فيلم، فاهم قصدي؟
1: بس الكلام لايف يعني ناصر.
0: الكلام لايف، وفي بعض البارتات، بعض المشاهد بلاي باك، بس الاغلبيه لايف،
1: ممتاز،
0: بس لايف ممزوج مع اضاءه، مع موسيقى باك جراوند،
1: كل شيء
0: مع
1: محسوب له يعني.
0: الا يعني شنو قاعد تشوف فيلم، شلون لما انت تشوف مثلا مسلسل او فيلم تشوف مشهد في وراه موسيقى باك جراوند،
1: شوقت
0: تشوف
1: والله
0: هذا
1: يا ابو بدر.
0: كذي يعني. اي هذا الجو يعني.
1: طيب المسرحية أنت المنتج وأيضا تأليفك أنت وبدر
0: وإخراج
1: الجزاف، وإخراجك
0: عبد الله الجزاف أخوي.
1: عبد الله الجزاف، وأتوقع في كل أعمالك سواء المسرحية السينمائية حتى مرات في أعمالك تكون أنت ممثل، فهالشيء يحملك مسؤولية،
0: صح،
1: يصير عليك لود حتى
0: طبعا
1: ذهنيا،
0: طبعا
1: ذهنيا يتعب
0: طبعا
1: أكيد.
0: طبعا. إيه فعلا فعلا، في لود وفي ضغط، ولكن على قولتهم الضغط الممتع يعني، يعني ضغط بس تستمتع فيه وجوك وتحب تسويه، عارف؟ فبالعكس يعني، نعم في ضغط، نعم في تعب، ولكن مستمتعين في
1: خلنا نعيش يعني تجربه، يعني ان شاء
0: إيه؟
1: الله تكون بهذه الطريقه، خلينا نقول نجحت
0: ان شاء
1: المسرحيه
0: الله
1: جماهيريا وحتى
0: باذن
1: بالصحافه
0: الله.
1: في كل مكان، السوشيال ميديا، هل راح تضيف لها شيء؟ هل راح، طبعا اكيد اذا نجحت بتردون تعرضونها بوقت اطول،
0: طبعا طبعا
1: لكن هل
0: اكيد.
1: راح يصير في تغيير بالاسماء؟ هل راح يصير في تطوير في المشاهد؟ انت مو حاط بلان بي مثل لهذا الموضوع؟
0: مبدئيا لا، الاسماء مثل ما هي، لو في حال الاعاده بيكونوا موجودين، لو بيكون في تطوير ممكن ببعض المشاهد بالقصه بالاحداث ممكن،
1: او
0: ولكن
1: احيانا ممكن
0: الاسماء
1: النقد يلهمكم، يعني اذا في نقد او كذا او
0: طبعا طبعا
1: ملاحظات. إيه
0: طبيعي، واحنا نجتهد ونحاول نسوي شيء حلو، رؤيه حلوه، طبيعي في ناس ممكن بيكون عندها بعض الانتقادات، بالعكس ناخذها بعين الاعتبار ونطورها يعني،
1: يا رب نتمنى لكم التوفيق.
0: نطور العمل
1: انا حيل
0: ونطور
1: متشوق
0: المشاهد
1: لهذا الموضوع، انا احب الشيء
0: باذن الله.
1: اللي فيه في ابداع، في كرييتيف يعني.
0: شوف، انا اللي متاكد منه باذن الله شيء واحد، متاكد ان اللي بيشوف العمل راح يعجبه باذن الله.
1: اكيد
0: انا ما اقدر اخمن عدد الحضور ولا اقدر اخمن عدد المشاهدين، ولكن اللي متاكد منه اللي بيشوف بيستمتع، ومتاكد انه بيشوف شيء جديد. والجو، احنا لما نقول تراجيدي او دراما، احنا ما نقصد فيه عمل اكاديمي نفس المسرحيات الاكاديميه، العمل ايضا في شو، في اغاني، في استعراض، في لويه، مو بس انه
1: العمر كم ناصر؟ يعني عشان نوضح للمستمعين، عادي الاعمار صغيره ولا في؟
0: الاعمار لا عادي يعني، من 13 سنه وفوق ما عندك مشكله.
1: اي زين، دام 13 يعني ما اخاف، انا ما عليك شغل
0: لا
1: يعني.
0: لا لا، والجو عائلي وحلو، بالعكس يعني الامور طيبه.
1: طيب خلينا نتكلم شوي على جانب الرعب، شو راح يكون طريقته تقريبا بدون حرق يعني؟
0: شوف، احنا ما نتكلم الرعب اللي بستايل المسرحيات الرعب القديم، لا، للعلم ان احنا بالعكس يعني، احنا هذا اعمال مخلده والالهام يا منهم من بعد الله سبحانه وتعالى، ولكن رعب شوي مختلف يعني، رعب بالاحداث، رعب بالقصه، رعب ببعض المواقف، مو ان اقنعه وتخليع الجمهور، ما في
1: فهمتك.
0: جري،
1: ايه فهمتك.
0: ما في جري، لا، احنا رعب بالقصه، بالحدث، بالاجواء يعني. انا شوف، انا مخرج العمل يعني، بقول لك شغله يمكن الحين كل قاعد ابالغ، بس الله يشهد اني ما قاعد ابالغ، تمام؟ امس وانا في الاستديو قاعد نسجل، سجلوا الشباب بعض البارتات وبعض مشاهد البلاي باك، وعندنا المؤلف الموسيقي احمد العبد الهادي، طبعا هو اللي ماسك الشغل هذا، لما

0: أنا سمعت بارتات بالاستديو، أنا مخرج العمل قشعرت.
1: يلا
0: أنا والله العظيم
1: صاد
0: الله يشهد. فبإذن الله شيء حلو وإن شاء الله يعجب الناس يا
1: يا
0: رب.
1: رب. طيب بالقادم إن شاء الله في أفكار، طبعا هذه كانت فكرة وصارت على الواقع، شنو
0: إيه
1: خططك وإبداعك
0: خططي
1: دائما ناصح؟
0: المستقبلية بإذن الله إذا الله أراد، يعني عندنا بالشركة، بشركة بوب أب، هذا توجهنا القادم اللي هو الأعمال والمسرح اللي يكون من هالنوع، اللي يعتمد على القصة، يعتمد على الحدث، يعتمد على الاندماج على قولتهم، ان المشاهد يندمج القصه. لان اوكي في عندنا احنا الحين وايد مسرحيات بالسوق، كلها جميله او اغلبها جميل، ولكن انا لي وجهه نظر اشوف ان المسرح يحتاج تنويع شوي، يحتاج ينزل صنف جديد في المنيو.
1: صح،
0: فهمت قصدي؟ يحتاج المشاهد يشوف شيء جديد ما شافه من قبل، يعني الناس متعوده على المسرحيات الكوميديه او مسرحيات التينيجر اللي هي فيها استعراض واغاني وكذا.
1: صح،
0: في لون لازم ينضاف جديد هذا،
1: تحس
0: وانا
1: شيء، تحس
0: اتوقع
1: في شيء
0: انه
1: مفقود يعني ودك تضيفه.
0: مفقود، لان ليش احنا ما نشوف قصه نندمج فيها ونستمتع فيها؟ ليش
1: ترى ترى
0: نعرف
1: برا ناصر
0: اغاني
1: يعني
0: وبالضبط؟
1: يستخدمون الهولوجرام، يستخدمون اشياء
0: صح، بس بالكويت ما شفنا
1: اي
0: يعني.
1: يعني ليش ما حد يبادر؟ يعني انت الحين ناصر ما شاء الله بادرت وكثير المنتجين يعني يسمعونا يبادرون، انتوا جربوا، ليش كله ممكن انه يكون ردة فعل سيئة؟ لا بالعكس.
0: واذا الله احيانا ان شاء الله قدام، واذكر كلمتي هذه، تأكد ان من بعد هذا العمل راح ينفتح باب وفي منتجين ثانيين راح يسوون هاللون هذا
1: لانك انت بديت بالخطوه الاولى.
0: بالضبط، راح يشوفون، فراح يتم، يعني راح، انا متأكد ان في منتجين بيعجبهم وبيسوون نفس النهج وبينضاف لون جديد في المسرح الكويتي.
1: وانا بعد وياك اوصل رساله للمنتجين، لان احنا ما نلومه، هو بالنهايه بيحط فلوس ويبي رده فعل
0: اكيد
1: ويبي ايضا مضمون حلو، فهو يقول انا
0: طبعا
1: فكره توها نازله اخاف، لا احنا في
0: صح
1: زمن السوشيال ميديا الان، الجمهور
0: أكيد
1: يتقبل كل شيء وشايف كل شيء برا، فممكن لو تبادر مثل الان ناصر بادرت، شوف مثل ما قلت
0: أكيد
1: راح تفتح باب لكثير من الاعمال ان شاء الله.
0: بإذن الله. وأنا من ناحيتي شوف خذيت الريسك وأدري إنها هي مخاطرة مادية كبيرة، ولكن أنا حاب التجربة وحاب أسويها حتى لو على حساب إني أنا ما أربح ماديا، يعني إن إحنا نبي نسوي شيء جديد.
1: أهم شيء الأثر والقيمة الفنية موجودة بس بالنهاية.
0: بالضبط،
1: نعم،
0: لأن لأن لأن هذا شيء يعني راح يبين نجاحه ممكن عزل مستقبلا، مو شرط في العمل هذا،
1: صحيح،
0: ممكن من اللي وراه، من اللي وراه، اي كذي يعني.
1: والدليل أنا أقول لك لما يكون العمل فيه جوهر وفيه مضمون، كثير من الأعمال الحين
0: طبعا
1: رجعت من في أعمال بالثمانينات والتسعينات وحتى بداية
0: صح
1: الألفية، الحين رجعت ترند يعني عند
0: صح
1: الجماهير،
0: صح
1: فاللي
0: كلام
1: فيه قيمة بيعود ويرجع، يعني ما يهمه، مو شرط أنه وقتي الآن.
0: بالضبط بالضبط، هذا هو، هذه الفكرة بالضبط.
1: حاب تقول شيء ناصر في ختام لقائنا معك اليوم؟
0: أول شيء أبي أشكركم وأشكر كل اللي قاعد يسمعونا. اثنين، أنا أوعد أي مستمع حاليا قاعد يسمعنا من برنامجكم هذا، إذا حضر العمل أنا متأكد أنه راح يستمتع، حتى لو ما كان جوه كذي، إذا شاف هو راح يستمتع.
1: لأن الشغل متعوب عليه أكيد يعني.
0: بالضبط،
1: نعم.
0: وشيء جديد يعني، وراح يستمتع أنا متأكد بإذن الله.
1: يا حبيبي موفقين ناصر إن شاء الله، وكل فريق
0: أجمعين
1: العمل
0: الله
1: وياك، وإن
0: أجمعين.
1: شاء الله ناخذك بلقاء قادم ونبارك لك على
0: أتشرف.
1: النجاح يا رب.
0: أتشرف يا الغالي،
1: عسى
0: أتشرف
1: الله
0: بإذن
1: يحفظك.
0: الله بإذن الله.
1: مع السلامة.
2: من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع، مع هل تعلم وجولة في المهرجانات العالمية، وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة. بانوراما.

أكيد وصلنا معاكم لفقرة بانوراما. اليوم نتكلم عن السينما الألمانية التعبيرية. اليوم عندنا محطة غريبة شوي، لأننا نتكلم عن سينما ما كانت تبي بس تقول القصة، كانت تبي تخليك تحس بالخوف والقلق حتى من شكل المكان اللي تشوفه على الشاشة. عشان كذي لما تشوف بعض أفلام اليوم ممكن تقول شنو هالأشكال، ليش البيوت مائلة، ظلال غريبة، ليش الشخصيات تتحرك بطريقة مبالغ فيها، ليش بالنسبة لهم هذا الشيء لغة فنية معتمدة، يعني الإنسان ممكن يستغرب من هذا الشيء. هني ندخل على واحدة من أهم الحركات الفنية في تاريخ السينما التعبيرية الألمانية اللي ظهرت بشكل واضح في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى تقريبا في بداية العشرينات. والفكرة الأساسية كانت أن الفنان ما يحاول يصور واقع مثل ما هو، لكن

0: يغيره ويشوهه شوي علشان يعبر عن الحالة النفسية للشخصية أو عن الخوف والقلق اللي يعيشه المجتمع. يعني بدل ما تقول للمشاهد الشخصية خايفة، تخلي البيت نفسه شكله يخوف، والشارع مظلم والظلال حادة، وحتى الأبواب والنوافذ تحس أنها مو طبيعية. وهذه نقطة مهمة، لأن التعبيرية ما بدأت أصلا من السينما، كانت موجودة في الرسم، المسرح والفنون البصرية، بعد انتقلت إلى الشاشة. واحد الأعمال اللي ارتبطت اسمه بقوة ببداية السينما التعبيرية الألمانية هو فيلم ذا كابين أوف دكتور كاليغاري، وهذا كان 1920. فيلم من إخراج روبرت فينا، والقصة نفسها غريبة وغامضة، لكن اللي خلى الفيلم يترك أثر مو القصة بل الديكورات، كانت كأنها طالعة من كابوس، يعني شيء مرعب، لكن هو يتكلم من الجانب الداخلي، وهذا الشيء كان ذكي جدا بالنسبة لزمنه، لأن الإنتاج السينمائي وقتها ما كان عنده المؤثرات الرقمية ولا التقنيات اللي نشوفها اليوم، فالفنانين كانوا يعتمدون على الديكور، الرسم، الإضاءة وزوايا التصوير حتى يصنعون عالم كامل. ونركز أيضا على أداء الممثلين، كان مختلف، الحركة، تعابير الوجه كانت أحيانا مبالغ فيها، لأن السينما الصامتة كانت تعتمد بشكل كبير على الصورة والجسد بدل الحوار الصوتي، وهذا يفسر ليش الشخصيات في بعض الأفلام التعبيرية تحسها تتحرك بطريقة مسرحية أكثر من كونها طبيعية. وبعد كاليغاري، وهذا عمل ثاني صار من أهم علامات السينما التعبيرية، هو فيلم نوس فارتو عام 1922 للمخرج فريدريتش مورناو، وهذا الفيلم تحديدا لقصة مثيرة، لأنه كان مستوحى من رواية دراكولا لبرام ستوكر، لكن من دون الحصول على حقوق الرواية، فتم طبعا تغيير اسم الشخصية، أسماء الشخصيات وبعض التفاصيل. النتيجة كانت شخصية مصاص الدماء كونت أورلوك، اللي صارت من أشهر صور الرعب في تاريخ السينما. مورانو اعتمد على الظلال والسكون وحركة الشخصية، خصوصا ظل أورلوك، كان مجرد ظل يتحرك على الجدار وكان كافي أن يعطي إحساس بالخطر. الظل صار جزء من الحكاية، والضوء صار وسيلة سرد، والفكرة أحيانا الشيء اللي ما تشوفه يخوفك أكثر من الشيء اللي تشوفه. أكيد في أعمال كثيرة في هذا الجانب التعبيرية، لكن إن شاء الله نكون قدمنا فكرة لمن يشاهد هذه الأفلام وهذه الفن التعبيري، انه يشاهده او يشمز منه او يفكر بطريقة انها مرعبة او مقززة. لا، هذا فن تعبيري يعبر عما بداخل الفنان وما بداخل الانسان من حالة نفسية، ولكن بطريقة فنية.
1: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير، منبر يروي حكاية وطن.
2: وطني
1: رسالة نتوارثها جيلا بعد جيل.
3: إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونسب.
1: هنا نطق الأثير برسالة وطن.

0: إذاعة دولة الكويت. ذاكرة وطن عبر السنين.
1: فن شاشة.
2: يا بدايات المحبة يا نهايات الولا.
1: موسيقى وسالفة. كلها تعيش في مكان واحد كل جمعة على إذاعة دولة الكويت. نبض الديرة. 3 2 1.
3: أفلام الأسبوع. Go.
4: أكيد وصلنا معاكم الفقرة اللي كلنا نحبها صراحة، فقرة الأفلام اللي نزلت اليوم وأمس بالكويت، وتصدرها أول فيلم ويانا فيلم الرعب Resident Evil من عقل المخرج البصيرة زاك كريجر، يأتي تجديد مثير ومرعب لسلسلة Resident Evil. طبعا هذا الفيلم ببطولة أوستن برامز.
5: I had a little bit of a problem on the road. I was wondering if I could use your phone.

0: فيلمنا الثاني فيلم دراما التاريخي برشر. طبعا قصة الفيلم قبل 72 ساعة من يوم النصر ومصير العالم الحر معلق في الميزان، يواجه الجنرال دوايت والكابتن جيمس خيارا مستحيلا، إطلاق أكبر وأخطر غزو بحري في التاريخ أو المخاطرة بخسارة الحرب تماما. هذا الفيلم ببطولة براندن فريزر.
1: Tiger was a training op, dress rehearsal for D-Day. They walked right into it.
0: أما الفيلم الثالث، فيلم الإثارة والجريمة Just Play Dead، وقصة الفيلم يخطط العقل المدبر الإجرامي صامويل جاكسون لتزييف وفاته للحصول على أموال التأمين أثناء تلفيق التهمة. تخطط زوجته إيفا غرين لقتله بشكل حقيقي وأخذ كل شيء، كلاهما يتسابقان على التفوق على بعضهم البعض في معركة قاتلة من الذكاء. الفيلم ببطولة صامويل جاكسون.
2: Here on the island of San Miguel, police don't actually need a corpse to declare someone's been killed.
3: After all, every day is a fishing day.
4: My accounting practices are...
0: أما الفيلم الرابع والأخير معانا اليوم، فيلم المغامرات والأكشن The Wait، وقصة الفيلم محاولة يائسة لإنقاذ ما تبقى من عائلته. تمتعي محارب قديم يحمل مندوبا للمساعدة في تهريب ثروة من الذهب عبر 100 ميل من البرية اللي لا يمكن اختراق. هذا الفيلم ببطولة إيثان هوك.
5: Problem shared is a burden half, so what's the problem, son?
6: The men here. That's my problem. Got a daughter. In 1 month, she'll be awarded the state and up for adoption.
7: بانوراما.
8: مساكم الله بالخير مستمعين في برنامجنا نبض الديرة
0: مثل ما عودناكم.
9: انطلاقة أحمد العود من هذا المكان.
0: اليوم ضيفنا اسم.
8: كل الشكر لك دكتورة.
7: الفن يعيش والترند يتكلم. والصوت يوصل لكل الديرة. نبض الديرة على إذاعة دولة الكويت.
0: أكيد في هذه اللحظة وصلنا معاكم لختام مشوارنا لهذا الأسبوع من نبض الديرة. إن شاء الله نكون قدمنا فقرات وضيوف مميزين معكم دائما من خلال استماعكم لنا. نشكركم على بقاكم معنا في هذه الحلقة. أجمل تحية من فريق العمل دائما من الإعداد عمر عيسى، دانا بوركي، تقديم حمد العدواني، متابعة والتنسيق ريم المطيري، الهندسة الإذاعية بندر الشلاحي، أما التنفيذ على الهواء سعد البوس. ودعكم مخرجنا ناصر الجناع. مع السلامة.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية تقدمها لحضراتكم اليوم أجوان العنزي، ومن الإخراج سلامة العنزي.

في جولتنا هذا المساء، حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية تشيلي الصديقة. دولة الكويت تدين التفجير الذي استهدف أحد المساجد في باكستان. الكويت تعرب عن امتنانها للدول الأعضاء بوكالة الطاقة الذرية لتزكيتها لعضوية مجلس محافظي الوكالة. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران لن تحصل على سلاح نووي وأن الحرب ستنتهي قريباً. القوات اليمنية تعلن تنفيذ غارات على مواقع للميليشيا الحوثي واستعادة مواقع ميدانية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة مداهمات واعتقالات غرب مدينة نابلس في الضفة الغربية. الاحتلال الإسرائيلي يكثف تحركاته العسكرية والقصف في جنوب لبنان. الجيش السوداني يعلن استعادة 11 منطقة في شمال كردفان. قصف روسي يستهدف كييف وأوديسا، وموسكو تعلن إسقاط مئات المسيرات الأوكرانية. بولندا تحذر من هجمات روسية هجينة على دول حلف الناتو. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس خوسيه أنطونيو كاست رئيس جمهورية تشيلي الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية تشيلي وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس خوسيه أنطونيو كاست رئيس جمهورية تشيلي الصديقة. ضمنها سموه خالص تهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس خوسيه أنطونيو كاست رئيس جمهورية تشيلي الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها للتفجير الذي استهدف أحد المساجد في إقليم خيبر بختونوخا شمال غرب جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر الشرطة والمدنيين. وأكدت الخارجية في بيان اليوم تضامن دولة الكويت الكامل مع جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب، معربة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب باكستان الصديق ولأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل. أعربت وزارة الخارجية عن امتنان دولة الكويت للدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتزكيتها بالإجماع خلال أعمال الدورة 70 للمؤتمر العام لشغل عضوية في مجلس محافظي الوكالة للفترة 2026-2028 ممثلة عن مجموعة الشرق الأوسط وجنوب آسيا. وقالت الخارجية في بيان لها اليوم إن ذلك يعكس الثقة التي تحظى بها دولة الكويت ودورها الفاعل في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. وأكدت أن عضوية دولة الكويت في مجلس المحافظين تأتي امتدادا لنهجها الراسخ في دعم منظومة عدم الانتشار النووي وتعزيز نظام الضمانات التابع للوكالة وتكريس أعلى معايير الأمن والسلامة النوويين بما يسهم في صون السلم والأمن الدوليين وتعزيز التعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وجددت التزام دولة الكويت بالعمل متعدد الأطراف والتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودولها الأعضاء بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة ودعم الجهود الدولية الرامية إلى صون السلم والأمن.

0: الأمن الدوليين وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. وفي الرياض استنكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البداوي استمرار الاعتداءات الإيرانية على دول الجوار، محذرا من تداعياتها على أمن المنطقة ومؤكدا أن مضيق هرمز لا يجوز أن يتحول إلى ورقة مساومة. ودعا البداوي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لضمان بقاء المضيق مفتوحا أمام الملاحة الدولية وفق القانون الدولي، وذلك خلال مشاركته في منتدى دول الخليج بجامعة يوتا في مدينة سولت ليك الأمريكية، بحسب بيان للأمانة العامة لمجلس التعاون صدر اليوم. وأكد البداوي أن دول المجلس حافظت على تدفق إمدادات الطاقة عبر مسارات بديلة، مشيرا إلى خط أنابيب شرق غرب والموانئ السعودية والإماراتية والعمانية. كما شدد البداوي على ثبات موقف المجلس من القضية الفلسطينية ودعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها، مستعرضا جهود الوساطة الخليجية لخفض التوترات. وحول التصعيد العسكري في المنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتخذ قريبا قرارا كبيرا بشأن إيران، وأضاف ترامب أنه قد يتعين على واشنطن استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد طهران، لافتا إلى أن قرار القضاء على النظام الإيراني كبير وكل الاحتمالات واردة. إلى ذلك أفاد موقع أكسيوس نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة بأنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا مع قادة دول الخليج يوم الثلاثاء المقبل لبحث الخطوات المقبلة في الحرب على إيران. وأوضح الموقع أن الاجتماع المقرر عقده على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك سيركز على المقترحات الأمريكية بشأن استراتيجية ما بعد الحرب، مضيفا أن الاجتماع قد يشمل قادة آخرين من دول عربية وإسلامية. وحول حركة الملاحة البحرية، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إعادة توجيه مسار 104 سفن تجارية وتعطيل 3 سفن وتفتيش سفينتين منذ استئناف الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية في منتصف يوليو الماضي. في المقابل أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم تعرض ناقلة تجارية للإصابة بمقذوف مجهول أثناء وجودها في مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها قبل أن تتمكن فرق الطاقم من إخماده لاحقا. وأفادت الهيئة بأن جميع أفراد طاقم الناقلة بخير ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات بشرية جراء الحادث، وأضافت أنه لم يتم حتى الآن تأكيد وقوع أضرار بيئية، فيما تواصل الجهات المختصة تقييم تداعيات الواقعة وملابساتها. في اليمن أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية تصدي القوات الحكومية لهجوم واسع شنته ميليشيا الحوثي على جبهة كهبوب في مديرية الوازعية غرب محافظة تعز، مشيرا إلى مقتل نحو 30 من عناصر الميليشيا وإصابة أكثر من 60 آخرين، إضافة إلى تدمير 6 آليات قتالية ودبابتين خلال الساعات 24 الماضية. وقالت القوات الحكومية إنها حققت تقدما مهما واستعادت مواقع من ميليشيا الحوثي في جبل الشهداء جنوب غرب تعز، فيما شنت طائرات حربية غارات على مواقع تابعة للميليشيا في محيط جولة القصر شرق المدينة بالتزامن مع استمرار المواجهات في عدد من الجبهات. في روما قال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروتيوس إن روما تتأهب لمهمة بحرية محتملة لحماية أسطولها التجاري في ظل تزايد المخاوف الأمنية في مضيق باب المندب. وأضاف كروتزيتو إنه اتفق مع رئيس أركان الدفاع على حشد القوات البحرية للاستعداد لاتخاذ كل ما يلزم لضمان عبور السفن الإيطالية بأمان، مشيرا إلى أن التأخير في الاستجابة للمخاطر البحرية المتزايدة قد يكون له عواقب مباشرة على الاقتصاد والمستهلكين. وفي الضفة الغربية المحتلة شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات خلال اقتحامها مخيم العين غرب مدينة نابلس في الضفة الغربية. وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المخيم بعدد من المركبات العسكرية ونفذت حملة مداهمات وقامت مركز تحقيق ميداني في أحد المباني في المخيم. مراسلنا حسن جعفر والتفاصيل.
1: صعدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي من سياستها العدوانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية بالتزامن مع مواصلة العدوان على قطاع غزة، حيث أطلقت حكومة الاحتلال العنان لجيش الاحتلال والجماعات

0: الاستيطاني المتطرف الاقتحام عديد المدن والقرى الفلسطينية وبشن هجمات للمستوطنين على عديد القرى في معظم المحافظات الفلسطينية وخاصة محافظتي نابلس ورام الله، حيث هجم المستوطنون بلدات اللبنة الشرقية وبورين وديرستيا ورشقوا المركبات الفلسطينية بالحجارة، الأمر الذي أدى إلى إصابة عديد المواطنين. هذا يأتي في الوقت الذي حظرت فيه محافظة القدس من المحاولات الإسرائيلية لفتح المسجد الأقصى أمام المستوطنين يوم السبت، وأكدت على رفضها القاطع لتغيير الواقع القائم في الأقصى والذي بات المستوطنون يقتحمونه في الفترتين الصباحية والمسائية. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
1: وفي الأثناء حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة طرح سلطات الاحتلال مخططات لبناء أكثر من 3700 وحدة استيطانية في منطقة A1 شرق مدينة القدس المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوات تمثل تصعيدا وانتهاكا للقانون الدولي والشرعية الدولية. وفي لبنان، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي كثفت اليوم تحركاتها الميدانية في جنوب لبنان بالتزامن مع تقدم آلياتها وقصف مدفعي على مناطق جنوبية، وأوضحت أن آليات الاحتلال تقدمت باتجاه أطراف بلدتي دير ميماس وحداثة، فيما قصفت مدفعيته مناطق جنوبية عدة. وأضافت أن التحركات العسكرية ترافقت مع استمرار الغارات وعمليات التفجير في عدد من القرى والبلدات في ظل تصعيد ميداني متواصل بالمنطقة. مراسلتنا سحر بشارة والتفاصيل.
2: في موازاة الجهود الدبلوماسية لتنفيذ اتفاق الإطار، شهد الجنوب توترا بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والجيش اللبناني، مع تقدم قوة إسرائيلية باتجاه نقطة مستحدثة للجيش اللبناني عند أطراف بلدة دير ميماس وطلبت إزالتها، بالتزامن مع إلقاء قنابل صوتية باتجاه عناصر الجيش اللبناني بهدف إبعادهم. وعلى الأثر، تحركت تعزيزات للجيش اللبناني باتجاه النقطة المستحدثة قبل أن تتراجع باتجاه بلدة برج الملوك. في المقابل، غادرت قوات الاحتلال لاحقا النقطة المستحدثة في دير ميماس وعادت إلى موقعها في تل النحاس بعد تدخل مجموعة التنسيق العسكري لمعالجة الخلاف. جيش الاحتلال قال أن قواته رصدت عددا من جنود الجيش اللبناني فيما وصفه بالمنطقة الأمنية في الجنوب، مشيرا إلى أنه أبلغ الجيش اللبناني ضرورة مغادرة المنطقة، وأضاف أن عناصر الجيش اللبناني لم يستجيبوا للطلب، ما دفع القوات الإسرائيلية إلى إبعادهم منها. وأشار إلى أن الجيش اللبناني أقام حواجز في المنطقة الأمنية دون تنسيق مسبق، معتبرا أن إقامة هذه الحواجز يخالف التفاهمات. إلى ذلك، واصل جيش الاحتلال اعتداءاته، حيث استهدف القصف المدفعي أطراف بلدة شقرة، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح. كما طال القصف بلدات المنصوري ومجد الزون والقنطرة والقصير وبني حيان، ونفذت قوات الاحتلال عملية تفجير عند أطراف بلدة عينات. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: وفي برلين، قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستيريوس إن بلاده يمكن أن تسهم في تدريب الجيش اللبناني وتقديم الدعم اللوجستي بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل في لبنان، مؤكدا على ضرورة مواصلة دعم حفظ السلام رغم الضغوط التي تواجه التعددية والنظام الدولي القائم على القواعد، داعيا بيستيريوس إلى تحسين نتائج العمليات في ظل القيود المالية للأمم المتحدة. كما شدد على مسؤولية المنظمة والدول الأعضاء عن توفير التدريب والتجهيزات والقدرات اللازمة لحماية قوات حفظ السلام من التهديدات اليومية في مناطق انتشارها. وفي السودان، أعلن الجيش السوداني استعادة 11 منطقة في شمال كردفان إلى جانب السيطرة على منطقتي الفراشية والممسوكة، فيما تتواصل المعارك حول منطقة الكيلي في النيل الأزرق. والتفاصيل في هذا التقرير.
3: يشهد السودان تصعيدا عسكريا متزامنا في ولايتي كردفان

وإقليم النيل الأزرق بالتزامن مع تفاقم التداعيات الإنسانية والاقتصادية للحرب المستمرة منذ أبريل 2023. وأعلن الجيش السوداني استعادة 11 منطقة في شمال كردفان عقب معارك مع قوات الدعم السريع، مؤكدا إلحاق

0: عناصرها حتى تخوم دارفور، إلى جانب تنفيذ عمليات تمشيط غرب الأبيض. كما أعلن السيطرة على منطقتي الفرشاية والممسوكة، فيما تتواصل المعارك حول منطقة الكيري في النيل الأزرق. وعلى الصعيد الإنساني، وصل أكثر من 5000 نازح إلى أم درمان من مناطق قريبة من جبهات القتال، وسط ظروف معيشية صعبة وفقدان مصادر الرزق، خصوصا في قطاعي الزراعة والرعي، وفي وقت تتزايد فيه الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمعات المضيفة. في ظل استمرار النزوح والقتال، حذرت المنظمة الدولية للهجرة من قرب نفادي إمدادات الإغاثة الطارئة المخصصة للنازحين عبر الممر الإنساني المشترك خلال أقل من أسبوعين، مشيرة إلى تأثر ملايين النازحين بالعمليات العسكرية والفيضانات والأمطار الغزيرة. وقال رئيس بعثة المنظمة في السودان أموندي أوكوت إن استمرار تشغيل الممر بعد ديسمبر المقبل قد يكون مهددا، داعيا المانحين إلى توفير التمويل بصورة عاجلة. وتحتاج المنظمة إلى 15 مليون دولار للحفاظ على الحد الأدنى من تشغيل الممر خلال عام 2026، بما يدعم نحو 305,000 شخص، فيما تتطلب توسعة العمليات 42 مليون دولار لمساعدة ما يصل إلى 1 مليون شخص.
1: وفي إسلام أباد، أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل 16 شخصاً بينهم 5 من رجال الشرطة، وإصابة 50 آخرين جراء تفجير انتحاري استهدف مسجداً داخل أحد مقار الشرطة في منطقة كوهات بإقليم خيبر شمال باكستان. وقالت شرطة الإقليم إن التفجير وقع داخل المقر عقبه تبادل لإطلاق النار مع مسلحين كانوا برفقة الانتحاري. وأكدت السلطات الأمنية أن فرقها تعاملت مع المهاجمين في موقع الحادث، فيما طلب رئيس وزارة الإقليم سهيل أفريدي تقريرا مفصلا حول ملابسات الهجوم. ووصف أفريدي استهداف المدنيين الأبرياء بأنه أمر مؤسف وغير مقبول في وقت تواصل فيه الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادث وتحديد هوية المسؤولين عنه. وحول الحرب الروسية الأوكرانية، تواصلت الهجمات الروسية والأوكرانية فيما أصيب 5 أشخاص بينهم 3 أطفال بهجوم روسي بمسيرة قرب كييف. وأعلنت موسكو استهداف مركز لوجستي وسفينة شحن في ميناء تشيرنوموسك، قالت إنهما مرتبطان بإمدادات عسكرية لأوكرانيا. وفي تصعيد دبلوماسي، استدعت الخارجية الروسية القائمة بالأعمال البريطانية في موسكو، محذرة من أن المنشآت العسكرية البريطانية في أوكرانيا المستخدمة لضرب روسيا ستعد أهدافاً مشروعة، بينما أكدت لندن استمرار دعمها العسكري لكييف. مراسلنا أشرف الصباغ والتفاصيل.
2: أفادت وزارة الخارجية الروسية أنها استدعت القائمة بالأعمال البريطاني لدى روسيا إلى مقر الوزارة، وقدمت احتجاجا شديد اللهجة على استمرار لندن في زيادة إمدادات المسيرات وغيرها من الأسلحة إلى كييف. وأضاف البيان أن موسكو أكدت للجانب البريطاني أن أي منشآت عسكرية بريطانية في أوكرانيا تستخدم لضرب روسيا تعد أهدافا مشروعة، وقدمت قائمة بالالتزامات الدولية التي ينتهكها الجانب البريطاني نتيجة الدعم الذي يقدمه لكييف حسب البيان. وأضاف أن موسكو طلبت من الجانب البريطاني التخلي عن خط التصعيد وموائمة تصرفاته مع التزاماته الدولية ذات الصلة. وشدد البيان أيضا على أنه في ضوء سياسة بريطانيا يحتفظ الجانب الروسي بحقه في اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار حقه في الدفاع عن النفس. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت سفينة شحن في ميناء تشيرنوموسك، قالت إنها تنقل معدات عسكرية للقوات الأوكرانية، وسفينة أخرى ومركزا لوجستيا في أوديسا جنوب أوكرانيا. وأضافت أن دفاعاتها الجوية تصدت لغارات أوكرانية على عدة مناطق روسية وأسقطت 630 مسيرة فوق 15 مقاطعة بما فيها

0: العاصمة موسكو إضافة إلى شبه جزيرة القرم. وأعلن عمدة موسكو سيرجي سابيانين أن قوات الدفاع الجوية أسقطت 15 مسيرة أوكرانية كانت تحلق باتجاه العاصمة. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: وفي وارسو قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن تقديرات استخباراتية تشير إلى تخطيط روسيا لهجمات هجينة بطائرات مسيرة وصواريخ ضد دول تدعم أوكرانيا منها بولندا، مشيرا إلى أن بولندا عززت دفاعها الجوي بعد هجوم روسي قرب حدودها. وأضاف توسك أنه سيلتقي اليوم بالرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي لمناقشة تعاون في تحالف دفاع صاروخي يضم عدة دول أوروبية وأوكرانيا. وفي موسكو يواصل الناخبون الروس اليوم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية تستمر 3 أيام، وهي الأولى منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، وسط توقعات باحتفاظ حزب روسيا الموحدة الحاكم بأغلبيته في مجلس الدوما في ظل غياب معظم المرشحين المناهضين للحرب. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الانتخابات ستعكس دعم ملايين الروس للجيش، مؤكدا وحدة المجتمع خلف القوات الروسية. ومن المقرر أن تبدأ النتائج الأولية بالظهور مساء الأحد على أن تعلن النتائج شبه النهائية الاثنين القادم. نصل إلى فقرة الحوار والتحليل السياسي ونناقش فيها الحرب الروسية الأوكرانية. قالت وزارة الدفاع السعودية أن التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات عقد اجتماع التخطيطي الرابع في جدة اليوم بمشاركة 154 من قادة القوات البحرية والمخططين والسفراء يمثلون 41 دولة. رفع الاتحاد مستوى التأهب لمهمته البحرية أسبيدز التي ترافق السفن في البحر الأحمر في ظل تهديد الحوثيين المدعومين من إيران لهذا الممر المائي الحيوي. ولمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور صالح السعيدي. دكتور صالح، بعد التحية، بداية، كيف تقرؤون انعقاد الاجتماع التخطيطي الرابع للتحالف البحري الدفاعي الذي عقد في جدة اليوم؟
2: الواقع أن هذا الاجتماع له أكثر من معنى وأكثر من دلالة، هو يعكس إدراك المملكة العربية السعودية لأبعاد هذه الحرب وتداعياتها الإقليمية والدولية. وبالتأكيد فإن استباق السعودية منذ فترة طويلة لهذا الأمر وتجهيزاتها وتحضيراتها لعقد هذا المؤتمر وهذا الملتقى وحشد الدعم والتأييد من قبل 41 دولة هو وضع العالم أجمع أمام مسؤوليات، لأن مسألة مضيق هرمز هي مثل مضيق باب المندب، هي تماما مثل مضيق باب هرمز، لأن هذين الممرين لا يمثلان أو لا يؤثران فقط على الدول المطلة عليه، بل هو شريان كبير للاقتصاد والصادرات وحركة النقل والبضائع، وبالتالي أي إغلاق أو أي تهديد لهذه الممرات الدولية هو تهديد للأمن الاقتصادي للعالم أجمع والأمن الغذائي والأمن الطاقة، وله تداعيات كبيرة على مستوى العالم. لذلك السعودية تحركت مبكرا وقامت بتحضيرات مكثفة لعقد هذا التجمع الذي يهدف إلى تأمين حرية الملاحة في باب المندب وتأمين مرور آمن لكل النشاط التجاري عبر هذا المضيق.
1: نعم، ما الذي يعكسه برأيك مشاركة 41 دولة و154 مسؤولا وحجم الاهتمام الدولي بأمن الممرات البحرية؟
2: في الواقع لو نظرنا إلى نوعية الدول، هي معظم الدول الكبرى والدول الأوروبية وهناك دول إقليمية وعربية وعربية وخليجية، وهي دول فاعلة في السياسة الدولية، والنوع الذي تشارك فيه هذه الدول هي نوعية الدول التي لديها تأثير سياسي وتأثير اقتصادي وتأثير عسكري واستراتيجي. وبالتالي هذا الكيان الذي أنشأته المملكة العربية السعودية هو كيان متماسك يمتلك قدرات اقتصادية وعسكرية وسياسية من دول مؤثرة على مستوى العالم أجمع.
1: وما هي طبيعة تنسيق التحالف الدولي في المرحلة الحالية لدمج القدرات والاستعداد للوجود الفعلي في منطقة العمليات؟
2: يعني حتى الآن وحتى هذه اللحظة لا يوجد الآن تهديد مباشر أو قطع لممر الملاحة عبر مضيق باب المندب، لكن كل هذا العمل وكل هذا النشاط هو استباق لما يمكن لأسوأ السيناريوهات التي يمكن أن يكون هناك تهديد من قبل ذراع إيران المتمثل في

0: ميليشيات الحوثي الإرهابية الموجودة في اليمن من أن تقدم على مغامرة أو فعل إرهابي بمحاولة قطع ممر الملاحة. وبالتالي كل هذا العمل هو في إطار التحضير والتجهيز والاستعداد لكل طارئ يمكن أن يؤثر على ممر بضيق باب المندب.
1: دكتور صالح، الاتحاد الأوروبي رفع مستوى تأهب مهمة أسبيدس في البحر الأحمر، برأيك ما مدى خطورة التهديدات الحالية التي فرضت هذا القرار؟
0: أنا أعتقد أن ممر حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي وآسيا خصوصا الصين والهند واليابان وكوريا هو حجم كبير، وهذه التجارة تمر عبر مضيق هرمز، مضيق باب المندب وقناة السويس، وبالتالي أي تأثير أو أي خطر أو تهديد مباشر لمضيق باب المندب سيؤثر على الاتحاد الأوروبي وعلى حركة التجارة خصوصا مع آسيا، وهي تجارة ضخمة جدا، هناك معدل كبير للسفن سواء السفن التجارية والسفن ناقلات النفط والغاز في هذا الممر الذي أيضا يصل أوروبا بشرق آسيا وآسيا والدول أوقانيسيا واليابان وكوريا، وبالتالي هو موقع أو مهم ومضيق يتحرك في عصب التجارة الأوروبية.
1: وإلى أي مدى يمكن القول أن الاتحاد الأوروبي قد ينسق عملية عسكرية بحرية لحماية الملاحة الدولية سيما في البحر الأحمر؟
0: هناك تجربة سابقة للاتحاد الأوروبي شارك في قبل أعوام في حماية الممرات البحرية من القراصنة ومن التأثيرات لاسيما حركة التأثير على السفن التي جرت قبل عدة سنوات في بحر العرب وقرب مضيق باب المندب، وبالتالي الاتحاد الأوروبي لديه تجربة سابقة ولديه إمكانيات عسكرية ووجود عسكري فعلي على الأرض، وبالتالي مساهمة الاتحاد الأوروبي هي مساهمة مهمة ومؤثرة وستكون لصالح دول المنطقة ولصالح الاقتصاد العالمي.
1: كان معنا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور صالح السعيدي، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: أهلا وسهلا بك.
1: وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، تراجعت أسعار النفط في العقود الآجلة اليوم للجلسة الثالثة على التوالي مع انحسار المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات في الشرق الأوسط، وانخفض خام القياس العالمي مزيج برينت 33 سنتا ليسجل 104 دولارات و49 سنتا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 88 سنتا إلى 102 دولارا و79 سنتا للبرميل. وهذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
2: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة ونهار الغد، الطقس راح يكون حار ليلا وشديد الحرارة نهارا، والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة الصغرى المتوقع لفجر الغد مدينة الكويت 26 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 25، الجهرة مزارع العبدلي ومزارع الوفرة 23، ميناء الأحمدي وفيلتشة 30، جزرنا الشمالية ورب وبوبيان 29، وجزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 30 درجة مئوية. حالة البحر خفيف الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى أقل من 3 قدم، أعلى مد في الساعة 4:10 الفجر، أدنى جزر في الساعة 11:35 دقيقة صباحا. موعد أذان الفجر في الساعة 4:15، موعد شروق الشمس في الساعة 5:34. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.

في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية تشيلي الصديقة. دولة الكويت تدين التفجير الذي استهدف أحد المساجد في باكستان. الكويت تعرب عن امتنانها للدول الأعضاء بوكالة الطاقة الذرية لتزكيتها لعضوية مجلس محافظي الوكالة.

الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران لن تحصل على سلاح نووي وأن الحرب ستنتهي قريباً. القوات اليمنية تعلن تنفيذ غارات على مواقع لميليشيا الحوثي واستعادة مواقع ميدانية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة مداهمات واعتقالات غرب مدينة نابلس في الضفة الغربية. الاحتلال الإسرائيلي يكثف تحركاته العسكرية والقصف في جنوب لبنان. الجيش السوداني يعلن استعادة 11 منطقة في شمال كردفان. قصف روسي يستهدف كييف وأوديسا، وموسكو تعلن إسقاط مئات المسيرات الأوكرانية، وبولندا تحذر من هجمات روسية هجينة على دول حلف الناتو. وبهذا سيداتي وسادتي تنتهي جولتنا. لكم تحياتي من التقديم أجوان العنزي، ومن الإخراج سلامة العنزي. في أمان الله.

0: نشكرك على الأخبار والبرامج السياسية ونستكمل برامجنا لهذا اليوم.
1: لعشاق كرة القدم،
2: يا لعيب يوسف يلعب لك كرة متابعة الله.
1: والألعاب الفردية والجماعية، نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
3: هنا الكويت.
1: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية إذاعة دولة الكويت معكم حيث الشغف لا ينتهي.
0: هنا الكويت والساعة فيها 8:32 دقيقة.

أهلا بكم مستمعنا الكرام في نشرة رياضية. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم يوسف الرشيد، ومن الإخراج سعود لسهلي.

بداية مع العناوين، الكويت تستضيف دورة الألعاب الآسيوية الأولى للرياضات الإلكترونية والدهنية 2027. الاتحاد الكويتي لكرة القدم يعلن باب التسجيل للجماهير الكويتية لبطولة خليج 27. الأزرق الأولمبي يخسر أمام أوزبكستان ضمن منافسات الألعاب الآسيوية. الأولمبياد الخاص يشارك في الألعاب الإقليمية العاشرة. يوفنتوس يحقق فوزاً كبيراً في انطلاقة مشواره بالدوري الأوروبي. مانشستر سيتي يتخطى نوريتش ويصعد للدور الرابع في كأس الرابطة الإنجليزية.

أهلا بكم مستمعنا الكرام في جولة رياضية نقدمها لكم من خلال إذاعة دولة الكويت، فأهلا بكم. وافق المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي خلال اجتماعه 110 الذي عقد اليوم الجمعة على استضافة دولة الكويت لدورة الألعاب الآسيوية الأولى للرياضات الإلكترونية والذهنية 2027. وأعرب نائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي لإقليم غرب آسيا ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح أن استضافة الكويت للنسخة الأولى تعكس ثقة كبيرة في إمكاناتها وقدراتها التنظيمية، وعبر عن شكره وتقديره لرئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ جوعان آل ثاني ولأعضاء المكتب التنفيذي للمجلس على الموافقة على استضافة دولة الكويت للدورة معربة.

عن اعتزازه بهذه الثقة. أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم بالتعاون مع شركة زين الكويت عن فتح باب التسجيل للأحد المقبل عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد للجماهير الراغبة بحضور مباراة منتخب الكويت أمام السعودية في بطولة خليج 27 التي ستنطلق في مدينة جدة السعودية في 23 من سبتمبر الحالي. ويوضح الاتحاد أن هناك طائرتان للجماهير تتسعان ل 450 شخص على أن يتم في يوم الإعلان توضيح الشروط والمتطلبات الواجب توفرها لدى الجماهير الراغبة بحضور المباراة. ويبين الاتحاد أن الرحلة ستكون بسعر رمزي 80 دينار درجة رجال أعمال و 40 دينار للدرجة السياحية، تشمل الطيران ذهابا وعودة وتذاكر المباراة والمواصلات، فيما سيقوم الاتحاد بالتنسيق مع الجماهير المتواجدة في مدينة جدة لتسليمهم تذاكر المباراة.

خسر منتخبنا الأولمبي أمام منتخب أوزبكستان بهدفين دون رد ضمن منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية آيتشي ناغويا في اليابان، وبهذه النتيجة تصدرت أوزبكستان فرق المجموعة الثلاثة بست نقاط، تليها فيتنام بأربع نقاط ثم الكويت بنقطة واحدة، فيما احتلت الفلبين المركز الأخير دون رصيد من النقاط.

اختتم الفريق الأول لكرة اليد في نادي القرين معسكره التدريبي الذي أقامه في العاصمة المصرية القاهرة ضمن المرحلة الأخيرة من برنامجه الإعدادي للموسم الجديد 2026-2027، إلى جانب الاستعداد لاستكمال منافسات الموسم الماضي التي توقفت خلال الفترة الماضية. وخاض القرين 3 مباريات تجريبية خلال المعسكر أمام فرق الزهور وهليوبوليس والشمس، التي شكلت فرصة مهمة أمام الجهاز الفني لاختبار جاهزية اللاعبين.

يغادر منتخبنا الوطني الأول لكرة الطائرة غدا إلى العاصمة المصرية القاهرة لإقامة معسكر تدريبي يستمر حتى 4 أكتوبر المقبل، استعدادا للمشاركة في البطولة العربية في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر. واختار مدرب أزرق الطائرة الأرجنتيني خوليان ألفاريز قائمة أولية مكونة من 25 لاعبا لخوض فترة الاستعدادات الأولية قبل أن يتم تقليصها إلى 14 لاعبا قبل المغادرة إلى معسكر القاهرة.

0: توج وفد نادي الطموح لذوي الإعاقات الذهنية الممثل الرسمي للأولمبياد الخاص إلى القاهرة للمشاركة في المرحلة الثانية لدورة الألعاب الإقليمية العاشرة لأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لرياضات الأداء التي تختتم منافساتها في 23 من الشهر الجاري، وتشمل الفروسية والجمباز الفني والجمباز الإيقاعي ورفع الأثقال. ولتسليط الضوء على مغادرة الوفد للمشاركة في دورة الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص، أدلت صديقة الأنصاري نائب رئيس الوفد بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
1: السلام عليكم. غادر يوم أمس وفد الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026 القاهرة. كانت التدريبات منذ شهرين استعداداتهم في هذه البطولة، أما اليوم فكانت التحضيرات والترتيبات أن كلا إلى اتجاه إلى المضمار، اختيار الخيول بالنسبة حق الفروسية، وتدريب الوفود بالنسبة حق رفع الأثقال، وتدريب الجمهور.

0: الجمباز الفني بالنسبة للرجال وللسيدات، إلى جانب كان هناك مؤتمر إقليمي للشباب في اليوم الأول، وفترة المسائية كان هناك تدريبات بالنسبة حق الكشف الصحي لفريق الجمباز. أما يوم غد إن شاء الله راح يكون في تقسيم والتصنيف بالنسبة للفروسية، إلى جانب رفع الأثقال، إلى جانب الجمباز. شكر خاص لجميع الجهات الداعمة لأبنائي المشاركين في هذه البطولة. لا ننسى الشكر الخاص لنادي طموح الكويت الرياضي. شكرا لكم وفي حفظ الرحمن، ومع السلامة.
1: من أخبارنا الخليجية، حطت بعثة المنتخب العماني الأول لكرة القدم الرحالة في جدة تأهبا لخوض منافسات كأس خليجي الديار العربية 27 التي تستضيفها المدينة الساحلية خلال الفترة من 23 من سبتمبر الجاري وحتى 6 من أكتوبر المقبل. وأصبح المنتخب العماني ثالث الوصلين إلى جدة بعد نظيريه اليمني والكويتي.

خسر المنتخب الأولمبي القطري أمام نظيره السعودي بهدفين دون رد في لقاء جمع المنتخبين الشقيقين في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من منافسات كرة القدم ضمن دورة الألعاب الآسيوية 2026 المقامة حاليا في مدينة آيتشي ناغويا اليابانية. وكان العنابي الأولمبي قد خسر في اللقاء الأول أمام كوريا الجنوبية في المجموعة الرابعة التي تضم ثلاث منتخبات فقط.

حقق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على نوريتش سيتي بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم. جدير بالذكر قرر ماريسكا إراحة جميع العناصر الأساسية خلال مواجهة نوريتش، ومنح الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب والبدلاء في ظل ضغط المباريات الذي يخوضه الفريق خلال الفترة الحالية ليظهر بتشكيل مختلف عن المباريات الأخيرة.

حافظ ريال بيتيس على مركزه الثالث في الدور الإسباني لكرة القدم بفوزه على ضيفه ختافي بهدف دون رد ضمن الجولة السادسة، ورفع بيتيس رصيده بذلك إلى 15 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف ريال مدريد الثاني.

حقق أوفي كريت اليوناني أولى مفاجآت الدور الأوروبي لكرة القدم بفوزه على ضيفه هوفنهايم الألماني بهدفين دون رد لحساب الجولة الأولى من مرحلة الدوري. وضمن الجولة ذاتها عاد سالزبورغ النمساوي بالفوز من أرض ليفسكي صوفيا بهدف دون رد أحرزه هاريس تيبكوفيتش في الدقيقة 39. استعاد فريق يوفنتوس نغمة الانتصارات بعدما افتتح مشواره في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم من الموسم الحالي 2026-2027 بفوز عريض على حساب NEC الهولندي بخمسة أهداف دون مقابل. ويأتي هذا الانتصار بعد بداية متباينة للسيدة العجوز، حيث استهل الفريق مشواره بالفوز على فرونينزي بهدف دون رد، ثم تغلب على بارما بهدفين نظيفين في الجولة الثانية قبل أن يتعادل من الميلان ويخسر من ساسولو على التوالي.

عاد بورنموث بالنقاط الثلاث من ميدان ريال سوسيداد بفوزه عليه بهدفين لهدف ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري في إطار بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، كما حقق كريستال بالاس فوزا كبيرا على ضيفه ليخ بوزنان البولندي برباعية دون رد ضمن مباريات نفس الجولة.

تقدم فريق بيشكتاش التركي مباراة رائعة وحقق الفوز على ضيفه مارسيليا الفرنسي بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم. وضمن نفس السياق خسر سيلتك الإسكتلندي على أرضه أمام فيرنس فاروشي المجري بثلاثة أهداف لهدف.

وفي خبرنا الأخير، بلغ بالميراس البرازيلي نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس بتجاوزه ليغا دي كيتو الإكوادوري بركلات الترجيح بعد التعادل في المواجهتين بثلاثة أهداف لمثلها، كما بلغ استوديانتيس الأرجنتيني المربع الذهبي بفوزه على مضيف كورينثيانس البرازيلي في إياب ربع نهائي بهدف دون مقابل بعد التعادل ذهابا بهدف لمثله، حيث أهدى كاسترو التأهل لفريقه بهدف دونه في الدقيقة 87.

لهذا مستمعينا قد انتهت جولتنا الرياضية. أما الآن فنذكركم بالعناوين: الكويت تستضيف دورة الألعاب الآسيوية الأولى للرياضات الإلكترونية والذهنية 2027. الاتحاد الكويتي لكرة القدم يعلن باب التسجيل للجماهير الكويتية لبطولة خليج 27. الأزرق الأولمبي يخسر أمام أوزبكستان ضمن منافسات الألعاب الآسيوية. الأولمبياد الخاص يشارك في الألعاب الإقليمية 10. يوفنتوس يحقق فوزا كبيرا في انطلاقة مشواره بالدوري الأوروبي. مان سيتي يتخطى نوريتش ويصعد للدور الرابع في كأس الرابطة الإنجليزية. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم يوسف درشيد، ومن الإخراج سعود لسهلي.

في هذا الكون الواسع، حيث تتناثر المليارات من الكواكب، يبقى سؤال واحد: هل هناك كوكب يمكن أن يكون بديلاً عن الأرض؟ من إذاعة دولة الكويت نقدم لكم

برنامج الكوكب البديل، رحلة علمية وتجربة إنسانية نعبر فيها الفضاء، لا لنكتشف الكون فقط بل لنفهم كوكبنا أكثر. برنامج الكوكب البديل، إعداد علي الحداد، تقديم سارة نجم علي الحداد، إخراج سعود المسفر.

0: هنا القائد علي الحداد. بعد أن غادرنا المريخ نتجه الآن إلى وجهة جديدة، كوكب يعتبر الأقرب شبها بالأرض من حيث الحجم ولكنه الأبعد عنها في الحقيقة.
1: الزهرة، ثاني كواكب المجموعة الشمسية بعدا عن الشمس وأقربها إلى الأرض من حيث الحجم والكتلة،
0: لذلك يطلق عليه أحيانا توأم الأرض.
1: لكن هذا التشابه خادع.
0: نعم، لأن الزهرة يعتبر أسخن كوكب في المجموعة الشمسية.
1: أسخن حتى من عطارد الأقرب إلى الشمس؟
0: نعم، درجات الحرارة على سطح الزهرة تصل إلى حوالي 465 درجة مئوية، وهي كافية لإذابة الرصاص.
1: 465؟ هذا ليس كوكباً، هذا جحيم.
0: وليس هذا فقط، غلافه الجوي سميك جداً، يتكون بشكل أساسي من ثاني أكسيد الكربون، مما يسبب ظاهرة الاحتباس الحراري الجامح.
1: أي أن الحرارة لا تستطيع الهروب، فتبقى محبوسة وترتفع بشكل مستمر.
0: بالضبط، كوكب يحتفظ بالحرارة بشكل قاتل.
1: نحن نقترب من كوكب قد يثبت أن التشابه لا يعني الأمان،
0: وربما يثبت شيئاً أكثر خطورة، أن كوكباً يشبه الأرض يمكن أن يتحول إلى جحيم.

0: علي، أرى الزهرة الآن، لكن لا أرى سطحها.
1: لأن الزهرة مغطى بطبقة كثيفة جدا من السحب، سحب لا تتكون من الماء بل من حمض الكبريتيك.
0: حمض؟ أي أن الأمطار هناك حمضية؟
1: نعم، ولكنها لا تصل إلى السطح، تتبخر قبل أن تصل بسبب الحرارة الشديدة.
0: هذا يجعله أكثر قسوة مما تخيلت.
1: وليس هذا فقط، الضغط الجوي على سطح الزهرة يبلغ نحو 90 ضعف الضغط على الأرض.
0: 90 ضعف؟ هذا يعادل الضغط عند عمق نحو كيلومتر كامل تحت المياه في الأرض.
1: نعم، أي جسم غير مصمم لتحمل هذا الضغط سينهار.
0: حرارة قاتلة، ضغط هائل، وسحب حمضية.
1: كوكب يجمع كل العوامل لمنع الحياة.
0: أجهزة الاستشعار تظهر صعوبة في اختراق هذه الطبقات، الرؤية محدودة جدا.
1: هذا أحد أسباب صعوبة دراسة سطح الزهرة مباشرة. معظم البيانات التي نملكها جاءت من مهمات صممت لتحمل هذه الظروف لفترات قصيرة فقط.
0: أي أن حتى الآلات لا تصمد طويلا هناك.
1: صحيح، بعض المسابير لم تصمد أكثر من ساعة على السطح.
0: إذن نحن لا نتعامل مع كوكب صعب، بل مع بيئة معادية تماما للحياة.
1: وهذا ما يجعل الزهرة أخطر مما تصورنا.
2: الزهرة كوكب يشبه الأرض في الحجم، ولكنه يختلف عنها في كل شيء آخر. غلاف جوي خانق، حرارة لا تطاق، وضغط يسحق كل ما يصل إليه. هو ليس فقط عالم

عالماً غير صالح للحياة، بل نموذج متطرف لما يمكن أن يحدث عندما يخرج كوكب عن توازنه. وربما هنا تكمن أخطر دروس الرحلة.

0: علي، أحاول تحليل البيانات من خلال الرادار. الرؤية البصرية شبه منعدمة، لكن الأجهزة تبدأ برسم خريطة أولية للسطح.
1: ممتاز. الرادار هو وسيلتنا الوحيدة لرؤية ما يختبئ تحت هذه السحب.
0: التضاريس تظهر الآن. سهول واسعة وتدفقات حمم بركانية متجمدة.
1: الزهرة يمتلك نشاطاً بركانياً واسعاً، ويعتقد أن سطحه أعيد تشكيله بشكل شبه كامل قبل مئات ملايين السنين.
0: أي أن الكوكب مر بفترة من النشاط البركاني الهائل؟
1: نعم، وهذا قد يكون أحد الأسباب التي زادت من نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.
0: أي أن البركانية قد تكون ساهمت في حدوث الاحتباس الحراري الجامح.
1: بالضبط، عندما يمتلئ الغلاف الجوي بثاني أكسيد الكربون تحتبس الحرارة وترتفع درجات الحرارة بشكل مستمر،
0: ومع ارتفاع الحرارة يتبخر أي ماء موجود، ويزيد ذلك من الاحتباس في دورة لا تتوقف.
1: نعم، ما يسمى بالحلقة المفرغة أو التغذية الراجعة الإيجابية.
0: إذن الزهرة لم يكن دوما هكذا.
1: هناك فرضيات تقول إنه قد يكون مر بمرحلة أكثر اعتدالا، ربما كان يحتوي على ماء في الماضي البعيد،
0: لكنه فقد كل ذلك وتحول إلى جحيم.
1: وهذا ما يجعل الزهرة خطيرا، ليس بما هو عليه الآن بل بما يمثله.
0: وما يمثله؟
1: نموذج لكوكب فقد السيطرة على مناخه.
2: ليس الاحتباس الحراري مجرد مصطلح علمي، بل قوة قادرة على تغيير مصير كوكب كامل. الزهرة يظهر لنا أقصى ما يمكن أن تصل إليه هذه الظاهرة: حرارة لا تحتمل، وبيئة خارجة عن السيطرة. وربما السؤال ليس ماذا حدث للزهرة، بل هل يمكن أن نمنع حدوث ذلك هنا؟

0: نحن نقترب من الطبقات العليا للغلاف الجوي. المستشعرات ترصد زيادة في الكثافة.
1: كم تبلغ؟
0: تزداد بسرعة، ونسبة ثاني أكسيد الكربون تتجاوز 96%.
1: هذا يعني بيئة خانقة تماماً، لا أكسجين، لا هواء يمكن التنفس منه.
0: الرؤية تنخفض أكثر، السحب تزداد كثافة، والأجهزة تبدأ بفقدان بعض الإشارات.
1: هذه هي طبقة السحب الحمضية، حمض الكبريتيك يحيط بنا الآن.
0: مستويات الحموضة عالية جداً، لو كنا خارج المركبة لما صمدنا ثواني.
1: المركبة مصممة لتحمل هذه الظروف، لكن لفترات محدودة فقط.
0: علي، كل متر ننزله يجعل البيئة أكثر قسوة،
1: وكلما اقتربنا من السطح يزداد الضغط وترتفع الحرارة.
0: الحرارة ترتفع الآن 200-300 درجة،
1: وستواصل الارتفاع حتى تقترب من 465 درجة عند السطح.
0: هذا ليس مجرد كوكب، هذا نظام مغلق يحبس الحرارة ويضخمها.
1: نعم، نظام خرج عن السيطرة.
0: الأجهزة تحذر، نحن نقترب من الحدود القصوى للتحمل.
1: لا نحتاج أن نصل إلى السطح، أعتقد بأن ما رأيناه كاف.
0: هذا الكوكب يشبه الأرض في كل شيء ظاهري،
1: لكنه يثبت أن التوازن هو كل شيء.
2: الزهرة لا يحتاج إلى خيول خيال ليخيفنا، هو واقع يظهر ما يحدث عندما ترتفع الحرارة ولا تجد طريقة.

طريقا للخروج. غلاف جوي سميك وحرارة محتبسة ودورة لا تنتهي، وربما الخطر ليس في بعد الزهرة عنا، بل في مدى قرب درسه من واقعنا.

0: الأنظمة تقترب من الحدود الحرارية، الحرارة الداخلية ترتفع رغم أنظمة التبريد.
1: نرفع الارتفاع فورا، نحتاج الخروج من هذه الطبقات قبل أن نخاطر.
0: نزيد الارتفاع 5 كيلومترات، 10. الكثافة تبدأ بالانخفاض لكن ببطء.
1: هذه هي مشكلة الزهرة، غلافه الجوي لا ينخفض بسرعة كما في الأرض، بل يبقى كثيفا لمسافات كبيرة.
0: الحرارة تنخفض تدريجيا. 350، 300.
1: جيد، نحن نخرج من أسوأ الطبقات.

0: علي، ما رأيناه هناك ليس طبيعيا،
1: بل نتيجة متطرفة لعملية طبيعية.
0: الاحتباس الحراري نفس الظاهرة التي تحدث على الأرض لكن بشكل أقصى.
1: نعم، على الأرض يلعب الاحتباس الحراري دورا مهما في الحفاظ على الحرارة المناسبة للحياة، لكن عندما تزداد الغازات الدفيئة بشكل كبير تبدأ الحرارة بالارتفاع بشكل غير مسيطر عليها.
0: وهذا ما حدث في الزهرة.
1: تراكم هائل لثاني أكسيد الكربون وغياب المحيطات التي تمتصه، فتحول الكوكب إلى نظام مغلق يحبس الحرارة.
0: علي، هذا ليس فقط درساً علمياً،
1: بل تحذير.
0: نعم، تحذير من أن التغير البسيط يمكن أن يتحول إلى تغير لا يمكن إيقافه.
1: وهذا هو أخطر ما في الزهرة.

الزهرة ليس فقط كوكباً ساخناً، بل نتيجة خلل تدريجي، خلل بدأ صغيراً ثم تفاقم حتى أصبح خارج السيطرة. وهذا هو الخطر، ليس في التغير نفسه، بل في سرعة تحوله إلى شيء لا يمكن إصلاحه. وربما أهم ما نتعلمه من الزهرة هو أن التوازن لا يمكن التفريط فيه.

0: الآن في طبقات أعلى. المؤشرات تظهر أن الضغط والحرارة انخفضا إلى مستويات أكثر استقراراً.
1: جيد، هذه الطبقات هي الأقل قسوة في غلاف الزهرة.
0: الأقل قسوة؟ مع كل ما رأيناه، هل يوجد مكان أقل قسوة في هذا الكوكب؟
1: نعم، في ارتفاع يقارب 50 إلى 60 كيلومترا فوق السطح تصبح درجات الحرارة والضغط أقرب إلى تلك الموجودة على الأرض.
0: أي أنه يمكن وجود بيئة معتدلة نسبياً لكن ليس على السطح؟
1: بالضبط، لذلك بعض الدراسات تطرح فكرة مستعمرات عائمة تكون في هذه الطبقات بدلاً من السطح.
0: مستعمرات تطفو في الغلاف الجوي؟ فكرة غير متوقعة.
1: نعم، لكنها لا تخلو من التحديات.

0: السحب لا تزال حمضية والبيئة لا تزال خطرة.
1: وأي خلل قد يسقط هذه المستعمرات إلى السطح حيث النهاية المباشرة؟
0: نعم، وهذا ما يجعل الحياة هنا مؤقتة ومعتمدة تماما على التكنولوجيا.
1: حتى في أفضل مكان في الزهرة الحياة ليست طبيعية،
0: بل هي محاولة لمقاومة البيئة.
1: بينما في

0: ربما غير قابلة للتكرار.
1: في بعض الأحيان لا يكون الحل في الهبوط على الكوكب، بل في البقاء فوقه. الزهرة يجبرنا على إعادة التفكير في مفهوم السكنة. هل نعيش على السطح أم نطفو في السماء؟ ومع ذلك يبقى السؤال الأهم، هل نبحث عن مكان نعيش فيه أم مكان نستطيع البقاء فيه فقط؟
2: علي، من هنا الزهرة يبدو جميلاً ككرة ناعمة مغطاة بالسحب، لون أصفر مائل إلى الذهبي، لا يكشف أي شيء عما يحدث في الداخل.
0: هذا هو الخداع البصري، المظهر الخارجي لا يعكس الحقيقة.
2: لو رأيناه من بعيد فقط لاعتقدنا أنه كوكب هادئ، ربما حتى صالح للحياة،
0: لكن الحقيقة تكمن تحت هذه الطبقات.
2: هذا ليس فقط عن الزهرة، أليس كذلك؟
0: ماذا تقصدين؟
2: أحياناً نحكم على الأشياء من مظهرها ونظن أنها متشابهة، لكنها في الحقيقة مختلفة تماماً.
0: نعم، والزهرة أفضل مثال.
2: هناك شيء آخر غريب، دوران الزهرة مختلف.
0: نعم، الزهرة يدور بشكل عكسي مقارنة بمعظم الكواكب، أي أن الشمس تشرق من الغرب وتغرب في الشرق.
2: وليس ذلك فقط، يومه أطول من سنته.
0: يستغرق دورانه حول نفسه نحو 243 يوما أرضيا، بينما يستغرق دورانه حول الشمس نحو 225 يوما فقط.
2: أي أن اليوم الواحد هناك أطول من السنة.
0: نظام غريب وبيئة أغرب،
2: كل ما في الزهرة يخالف ما نعرفه،
0: وهذا ما يجعله كوكبا يتحدى فهمنا،
2: ويثبت أن التشابه لا يعني الأمان،
0: بل قد يكون أخطر وهم.

الزهرة يذكرنا أن المظهر قد يكون خادعاً. كوكب يشبه الأرض في الحجم ويختلف عنها في المصير، من الخارج هادئ ناعم جميل، ومن الداخل جحيم لا يطاق. وربما هذا هو أخطر درس، ليس كل ما يشبه الحياة يحملها فعلاً.

0: عليه كلما ابتعدنا يبدو الزهرة أهدأ، كأن كل ما رأيناه لم يكن.
1: هذا هو الفضاء، يخفي الحقيقة خلف المسافة.
0: لو لم نقترب لما عرفنا،
1: ولظللنا نعتقد أنه مجرد توأم للأرض.
0: علي، هل يمكن أن نعتبر الزهرة تحذيرا مباشرا؟
1: نعم، لأنه يمثل أقصى نتائج الاحتباس الحراري عندما يخرج عن السيطرة.
0: على الأرض نحن نتحدث عن زيادة درجتين أو ثلاث،
1: لكن في الزهرة الحرارة وصلت إلى مئات الدرجات.
0: هل يمكن أن يحدث شيء مشابه على الأرض؟
1: الوضع مختلف، الأرض تمتلك محيطات ونظاما مناخيا معقدا يساعد على التوازن، لكن التغير المستمر قد يؤدي إلى نتائج خطيرة إن لم يدار بحكمة.
0: أي أننا ليست لدينا مناعة مطلقة،
1: بل نظام حساس يعتمد على

0: التوازن.
1: أشعر أن كل رحلة لا تقربنا من بديل،
0: بل تقربنا من فهم الأرض.
1: وكلما فهمناها أكثر، كلما أدركنا أنها ليست أمراً عادياً.
0: عيديا، فهمناها.
1: وكلما فهمناها أكثر، كلما أدركنا أنها ليست أمراً عادياً،
0: بل نتيجة توازن نادر قد لا يتكرر.
1: إذن الزهرة لم يكن مجرد محطة،
0: بل رسالة.

الزهرة ليس بعيداً عنا في المسافة، ولكنه بعيد جداً عنا في النتيجة. كوكب يظهر ما يمكن أن يحدث عندما يختل التوازن، ليس فجأة بل خطوة بعد خطوة حتى يصل إلى نقطة لا عودة. وربما هذا هو السؤال الذي يجب أن نطرحه: هل ندرك قيمة التوازن قبل أن نفقده؟

0: الزهرة يبتعد ويعود ليصبح جميلا من بعيد
1: كما كان دوما يبدو أجمل مما هو عليه.
0: هذه المفارقة جمال خارجي وحقيقة داخلية قاسية.
1: هذا ما يجعله أخطر،
0: لأنه لا يحذرك من بعد
1: بل يكشف حقيقته عندما تقترب.
0: بعد كل ما رأيناه، هل يمكن أن نتحدث عن الحياة في الزهرة؟
1: إذا كنا نتحدث عن الحياة كما نعرفها فالإجابة لا.
0: وإذا كنا نتحدث عن أي شكل من الحياة؟
1: هناك بعض الفرضيات التي تطرح إمكانية وجود كائنات مجهرية في الطبقات العليا، لكن لم يثبت ذلك حتى الآن.
0: أي أنه حتى في أفضل الأماكن الحياة غير مؤكدة.
1: صحيح، وهذا يجعل الزهرة مثالا لكوكب فقد فرصة.

0: رحلة تعيدنا إلى نفس النقطة.
1: الأرض؟
0: نعم، كأن الإجابة كانت هناك منذ البداية.
1: وربما البحث عن بديل هو في الحقيقة بحث عن قيمة ما نملك.
2: الزهرة لا يقدم لنا أملاً، بل يقدم لنا إجابة. إجابة تقول: ليس كل كوكب يمكن إنقاذه، وليس كل بيئة يمكن إعادتها. ربما أهم ما نتعلمه هنا أن الكوكب الوحيد الذي نستطيع حمايته هو الكوكب الذي نعيش فيه.
0: لقد غادرنا الزهرة، ولكن أشعر أن شيئاً منه بقي معنا.
1: نعم، الدرس.
0: كوكب كان يمكن أن يكون شبيهاً بالأرض، لكنه أصبح مثالاً على الفقد،
1: وتحذيراً من أن التوازن ليس شيئاً دائماً.
0: هل تظن أننا سنجد كوكباً بديلاً في نهاية هذه الرحلة؟
1: كل ما رأيناه حتى الآن يشير إلى شيء واحد.
0: وما هو؟
1: أن الأرض ليست سهلة التكرار.

0: هنا المركبة أفق. نختم تقريرنا عن كوكب الزهرة، كوكب يشبه الأرض في الشكل ويختلف عنها في المصير.
1: ومن خلال هذه الرحلة نؤكد أن التوازن البيئي هو العنصر الأهم لاستمرار الحياة، وأن فقدانه قد يؤدي إلى نتائج لا يمكن عكسها.
2: إلى أين بعد ذلك؟
3: إلى عالم أبعد وأكثر برودة، وربما يحمل أسرارا جديدة.
2: هل سنقترب أكثر من إجابة؟
3: أو نبتعد أكثر؟ كنتم معنا في الكوكب البديل،
2: لأن البحث عن بديل يبدأ بفهم كوكبنا.

كانت هذه رحلتنا في هذه الحلقة، اكتشفنا فيها عالما جديدا واقتربنا أكثر من فهم الحياة. ولكن السؤال لا يزال مستمرا، هل هناك فعلا كوكب بديل؟

نلتقي في الرحلة القادمة مع عالم جديد وسؤال أكبر. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: علي الحداد، سارة نجم، والمخرج سعود المسفر.

0: لمن جعلوا من صدرهم درعا للوطن ومن سواعدهم سدا في وجه الفتن والمحن. أنتم حراس السماء وحماة الثرى ورجال الموقف إذا اضطربت الأحداث واشتد البلاء.
1: حب الكويت نهر يجري في الدماء، كويتنا كويتنا.
0: بكم تسكن القلوب، وبكم تثبت الخطى، وبكم يبقى الوطن آمناً مطمئناً.

إذاعة دولة الكويت تقدم من دوانية شعراء النبض، أحلى القوافي.

0: كم أنت ملهمة أيتها الزهور بألوانك، بشذاك، بروعة منظرك. ألهمت الشعراء بخيال خصب من المشاعر، فخط إحساسهم جداول عذبة تروي عطش القلوب الحالمة. بربيع تملأه ورود تنساب فيها قطرات الرحيق، لتكون مدادا لشاعر تنبض كلماته برحيق من أجمل القوافي. أحلى القوافي يعيشه معكم فهد الهويدي. أحلى القوافي، المخرج محمد السعدو.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين، وحلقة جديدة من برنامجكم أحلى القوافي.

كلمات عزفها لحن المحبة ورسمت لوحة إحساسها الراقي بألوان الأمل والشموخ وجمال القافية ورقة المعاني، ونهر من الإحساس يروي حكايات الوجدان.

رغم الشقا رغم التعب والمعاناة وطول السنين وغيبتك ما نسيتك، حتى ولو سجيت في بعض الأوقات ما فيه يوم ندع إلا نويتك. رغم الشقا رغم التعب والمعاناة وطول السنين وغيبتك ما نسيتك، حتى ولو سجيت في بعض الأوقات ما فيه يوم مندع إلا نويتك. جيتك ودمعي حار وأفكاري اشتات، وقفيت عنك وصاح قلبي وجيتك، وشون أقفي وأبتعد عنك بالذات. وأنا اليوم ضاق صدري نصيتك، مقسى من أفراقك والماضي انفات، إلا دموعي لا دلهت وطريتك، يلي مكانك داخل القلب ما مات. اقبل بطامك إني إلا بديتك، نعم بكيتك مرة وعشر مرات، وهالحين لا مني ذكرتك بكيتك.

مداد الأشواق ليس مثله مداد، عندما يفيض نهر حروفه في وديان الروح تزهر كل الذكريات في كل زوايا خيالك. خيال يرسم الابتسامة، وخيال يفرض عليك ألم الوله، وخيال تغفى أجفانك في وسط ربيعه، وخيال يأخذك ليل السهر في عالي أمواج حنينه.

على طاري غيابك يا بحالي من بعد صديت حسابك لدمعة سافرت الأرض بسبابك تواعدنا ورا الذكرى حبيبي يا كثر ما بطيت وانا انتظرك على جمر انتظارك واشكي البابك على طاري الغياب وكيف حالي من بعد صديت حسابك لدمعة سافرت الأرض بسبابك تواعدنا ورا الذكرى حبيبي يا كثر ما بطيت وانا انتظرك على جمر

انتظارك واشكي لبابك، اقول انك غفيت وطال الليل وخانك التوقيت، واقول انك نسيت ما طرالك خيبة احبابك، عذرتك والصحيح انك تعمدت الجفا وقفيت، وثقت بهالطريق اللي طعن ظهري وقفابك، عذرتك والصحيح انك تعمدت الجفا وقفيت، وثقت بهالطريق اللي طعن ظهري وقفابك، حرقت عيوني بجمرة معاتب وانت وش سويت، تركت النار تاكل بعضها وسبت في غيابك، وبعد مر الزمان ثقلت اقلامي وانا مليت، رجعت تواري اسباب الغياب وبطارف ثيابك، كرهتك لا وربي ما كرهتك ليت ما عانيت، ولا عانيت من بعدك ولا سافرت لعذابك، بكت كبياتي الثكلة، بكت كبياتي الثكلة، وصار البيت يحضن بيت، وشكت كوراقي الذبلة على دفترك وكتابك، حبيبي جيت متأخر يا ليتك ما تعبت وجيت، بعد كسر الخواطر يا قوي القلب وش جابك.

كم أنت حالي أيها الليل، فيك سهرت العيون وغالب النوم الجفون، وفيك أحلام شوق تنتظر فجر اللقاء، وفيك حنين ينشد الرحيل إلى أشواق تتحقق فيها كل الأماني والأحلام.

أنت بريح الليالي ونظرات الملام، تلتجي عبرات الحزام في عذب اللحون، ما بقى للجفن شرح على حلو المنام، البقى في حرب الأشواق للي يسهرون. أنت بريح الليالي ونظرات الملام، تلتجي عبرات الأحزان في عذب اللحون، ما بقى للجفن شرح على حلو المنام، البقى في حرب الأشواق للي يسهرون. سولفي والليل مرسى لحاسيس الغرام، تنطوي فيها الأماني على كف الذنوب. سولفي والليل مرسى لحاسيس الغرام، تنطوي فيها الأماني على كف الظنون، لا تبدين المعاتب على رد السلام، كل طاري للزعل قبل هاللحظة يهون، اللقى ما تنه إلا تبشير الغمام، من شعوره ينبت الورد في خضر الغصون. جددي بعض المشاعر ولو كانت حطام، الثواني مسرعة والدقايق ما تمون، وانت مادت غصة الشوق في وسط الكلام، اتركي بعض السوالف تكملها العيون، لا تجلى نور وجهك مثل بدر التمام، وانت ثر مجدول ليلك تفرق هالمتون، يبتدي بوح المشاعر وتجديد الأيام، عن شواطي كثر الأصوات في بحر السكون، ليرتسم صوت الهبايب على صوت الحمام، والنسيم يزف عطره بريحه زي زفون، ليرتسم صوت

الحبايب على صوت الحمام والنسيم يزف عطره بريحه زي زفون ليلة فيها الدقيقة تساوي نصف عام وقتها يوصف بها الغيث من غر المزون.

ترحل كل السفن عن موانيها إلا سفينة المحبة، فإنها تبقى راسية، فالأمل يبث فيها روح الوفاء، روح البقاء، فتبقى رغم الشوق منتظرة في ميناء الوله.

في دلال اللي ذبحني بالدلال، لا كتب كاتب ولا قاري قلم، كل حيرة تحت رمشة لا تزال، وتحت رمشة كلمتين تنقلم. في دلال اللي ذبحني بالدلال، لا كتب كاتب ولا قاري قرا، كل حيرة تحت رمشة لا تزال، وتحت رمشة كلمتين تنقرا. انزل رمشة يناديني تعال، والرفع رمشة يقول ارجع ورا. انزل رمشة يناديني تعال، والرفع رمشة يقول ارجع ورا. سحر في عينه وفي عيني سؤال، هو درى بالشوق ولا ما درى؟ وان درى فالله أعلم ويش قال، يا ترى وش هو شعوره يا ترى؟ لهفتي لهفة على ذاك الوصال، والشعور اللي على بالي طرى. كل ما غطى المساروس الجبال، من ورا وديان تفكيري صار.

المشاعر كالطيف تنسكب في أرواحنا، فنعيش الحلم الجميل في كل زوايا وجداننا، فيسهر الإحساس فرحا وتبتسم نجوم السماء لقمر الليل المنير.

يا ليل، فيك سكون، فيك ترتحل النفوس إلى قمة الطمأنينة، وبساتين المحبة تحيط بها أسوار من زهور الوجد وحقول من العاطفة الإنسانية.

تجمعين التشابه في يدين النقيض. كنا الإعجاز في طارف يدينك سهل، في سما ليلي الموجوع جيتي وميض لين وجهي تباشر وابتسم واستهل. قربي والكلام المرتبك يستفيض، تاخذين هلاجال الشعور المهل. تجمعين التشابه في يدين النقيض، كنا الإعجاز في طارف يدينك سهل، في سما ليلي الموجوع جيتي وميض لين وجهي تباشر وابتسم مستهل. قربي والكلام المرتبك يستفيض، تاخذينه على جال الشعور المهل. ضاق درب المدينة كنت حسبه عريض، صاح صوتا حبسته بالوجع وابتهل. يا دوا قلبي اللي من زمانه مريض، ويا وضوح الحقيقة في عصر الجهل.

الوجدان الصادق كالدرة في أصدافها، والإحساس الراقي كالذهب الخالص، والقلوب الطيبة كزهور الربيع وعطرها يعبق بالسعادة. مساء المشاعر التي تنبض بالمحبة.

البارحة مدري وش اللي خذاني، يوم اجنبوا عني من الضيق هشملت، جيت اتكلم بس عيا لساني، ما كني الا مرتكب ذنب واخملت. الله يسامح من ذكرت ونساني، وندري اني لا ذكرت تجملت. البارحة مدري وش اللي خذاني، يوم اجنبوا عني من الضيق هشملت، جيت اتكلم بس عيا لساني، ما كني الا مرتكب ذنب واخملت. الله يسامح من ذكرت ونساني، وندري اني لا ذكرته تجملت. عانيت وادري كل طيب يعاني، عانيت وادري كل طيب يعاني، وعلى حساب طعوني الخضر جاملت. يا ما خذوا مني ولحد عطاني، من طيبتي في حق نفسي تساهلت. عزاي لا منه تجهم زماني، يممت وجهي للكريم وتوسلت. واللي يبي قربي وبعدي لقاني، أمشي على وضح النقا ما تختلت. يا من سكنت أجمل زوايا كياني، يا ما على نفسي عشانك تحاملت. مرات أحس إنك معي شخص ثاني، مرات أحس إنك حبيبي وما زلت. لا تفرح إنك دجت بين المحاني، لو ما تخون الذاكرة ما تسللت. عشان ماضيك وعشاني، حاول تشيل من الوفا ربع ما شلت. عشان ماضيك الجميل وعشان، حاول تشيل من الوفا ربع ما شلت. ماني على خبرك حبيبي تراني، حتى عن صار الأماني تنازلت.

0: في نهاية هذا المطاف لا يسعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر لحسن استماعكم لبرنامجكم أحلى القوافي. تقبلوا تحياتي وتحيات المخرج محمد السعدون ومراقب الحلقة نصار الخمسان.
1: أصعب اللحظات هي الرحيل، رحيل القلوب عن مشاعر أحبتها وعاشت بين زهور أنفاسها ونثرت عبير عطرها في زوايا روحها. ولأنكم أنتم رحيق زهور كلماتنا، نودعكم كما تودع الزهور نسمات الربيع. وداع على أمل اللقاء، مع تحيات فهد الهويدي والمخرج محمد السعدون.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت، نجوم القمة نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين.
1: العاشرة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين التفجير الذي استهدف أحد المساجد في باكستان. دولة الكويت تعرب عن امتنانها للدول الأعضاء بوكالة الطاقة الذرية لتزكيتها لعضوية مجلس محافظي الوكالة. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران لن تحصل على سلاح نووي وأن الحرب ستنتهي قريباً. القوات اليمنية تعلن تنفيذ غارات على مواقع لميليشيا الحوثي واستعادة مواقع ميدانية. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في سلسلة غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. جيش الاحتلال يكثف تحركاته العسكرية في لبنان ويشن قصفاً مدفعياً على مناطق متفرقة من الجنوب. الجيش السوداني يعلن استعادة 11 منطقة في شمال كردستان.

0: عنفاً. قصف روسي يستهدف كييف وأوديسا، وموسكو تعلن إسقاط مئات المسيرات الأوكرانية، وبولندا تحذر من هجمات روسية هجينة على دول حلف الناتو. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس مائل للحرارة إلى معتدل ورطب نسبياً على المناطق الساحلية، والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في تمام الساعة 4 فجراً و12 دقيقة، أدنى مستوى للجزر في تمام الساعة 11 صباحاً و33 دقيقة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 32، جزيرة جارو وأم المرادم 33، الوفرة 26، لنويصيب 27، والسالمي 29 درجة مئوية. أما درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت ولنويصيب والوفرة 47، جزيرة جارو 37، أم المرادم 41، والسالمي 45 درجة مئوية. موعد شروق الشمس في تمام الساعة 5:34، نهاية الموجز في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: برنامج
1: كنت مسؤولا، برنامج أسبوعي نستضيف خلاله العديد من المسؤولين الذين خدموا بلدهم الكويت كل في مجاله، وتركوا وراءهم لبنات من العطاء يبني عليها من خلفهم مسيرة ذلك النجاح. نستعرض تجاربهم وعصارة خبراتهم منذ البداية وحتى ترجلوا عن تلك المناصب. كنت مسؤولاً، إعداد وتقديم منصور العجمي، تنفيذ حسن الشطي، إخراج مشعل العميرة.
2: كنت مسؤولاً.
3: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد من خلال برنامجكم الأسبوعي كنت مسؤولا. هذا البرنامج الذي نحاور فيه عبر ساعة من الزمن القيادات التي خدمت دولة الكويت كل في مجاله، تبوأوا عن مناصبهم، تركوا إرثا كبيرا يستشرف من خلاله من يبحث على آفاق هذه الأعمال، مستقبل ما قاموا به من خلال مجهودات حملوا على عاتقهم مسؤولية وطنية جسيمة، وبعد أن ترجلوا عن صهوة تلك المناصب نجد لزاما علينا أن نستضيفهم لنقول لهم شكرا كل من مجاله، نظير ما قدموه، وأيضا يأتي ما قدموه استحقاقا تجاه هذا الوطن، استحقاقا عظيما تجاه هذا الوطن الذي مهما قدمنا ومهما عملنا لن نفيه حقه. هذا المساء سوف تكون الصبغة الثقافية هي الطاغية على حلقة هذا المساء عزيزي المستمع، من خلال المنصب الذي كان يتبوأه ضيفي وضيفكم لهذا المساء أستاذ بدر الدويش، الأمين المساعد السابق في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. وأنا عندما أقول المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب نؤكد على هذا الدور العظيم الذي اطلعت به دولة الكويت تجاه محيطها العربي من دعم للثقافة والمثقف العربي، وما المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إلا أحد هذه الشواهد على ما قدمته دولة الكويت تجاه محيطها العربي بين قوسين ثقافيا. محمد مساك الله بالخير.
4: مساك الله بالخير هلا أبو فهد، يا مرحبا.
3: الله يحفظك، أنا سعيد جدا أني أقابل شخص بقيمتك وبمقامك، شخص خدم الكويت وخدم هذا الوطن من خلال بيئة ثقافية، والثقافة دائما هي عنوان عريض، قلما نجد هناك اختلافات عليه، نجد أنها هي دائما هي العنوان الذي يجمع. دولة الكويت لها دورا كبيرا في دعم الثقافة والمثقف العربي، ولكن قبل هذا وذاك مسيرة أبو محمد الأستاذ بدر الدويش أو الدكتور عفوا دكتور بدر الدويش الأمين المساعد السابق بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب سوف نستعرضها هذه المحطات التي

0: بلورت شخصية الدكتور بدر إلى أن وصل إلى هذا المنصب، ومن ثم سلم الأمانة لمن أتوا بعده ليحملوا مشعل هذا وهذه الثقافة ومشعل ذلك التنوير. دكتور، بداية خلنا نأخذ مثل ما يقولوا الحكاية من البداية. احنا برنامجنا دردشة، لا ندخل في قضايا جدلية، نحاول أن نعرف السادة المستمعين من هو هذا المسؤول الذي خدم وقدم لهذا الوطن. فالبيئة اللي ترعرع فيها الدكتور بدر الدويش، الدراسة، نبي نرجعك إلى مرحلة الطفولة ومن ثم عنفوان الشباب إلى أن وصلت إلى المنصب اللي وصلت له.
1: ساك الله بالخير أبو فهد. طبعا أشكر إذاعة الكويت ممثلة في برنامج كنت مسؤولا، وحقيقة نشكركم على أنكم ذكرتونا يعني، وهذا
0: وعلى فكرة يمكن ترى ناس غيرك كثر من الضيوف اللي قالوا وزارة الإعلام إذاعة الكويت يعطيك بالعافية، فإحنا حبينا نقول لكم شكرا. نظير ما قدمته، ولكن شكل هذا الشكر يأتي من خلال استضافتكم، تذكير المستمع بما قدمته، هذا واجب يعني، هذا أيضا يأتي جزء من الوفاء الذي يمارسه الإعلام الكويتي على كل من خدم هذا الوطن كل من مجاله.
1: أشكرك شكر جزيل، وأرحب بالسادة المستمعين في الكويت وخارج الكويت اللي يطلعون على ويستمعون على هذا البرنامج القيم صراحة. بدر الدويش مواطن كويتي ترعرع في ظل أب وأم كويتيين، تدرجت في المستويات التعليمية من الروضة إلى الجامعة. أنا خريج جامعة البحرين تخصص سوسيولوجيا علم الاجتماع
0: ما شاء الله،
1: وكذلك يعني قدمت دراسات عليا ماجستير ودكتوراه في علم الاجتماع، و تدرجت في الوظائف الحكومية إلى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، درست فيها، وكان طموحي حقيقة هو أن أكون أستاذ في جامعة الكويت.
0: نعم،
1: يعني هذه مسيرتي التعليمية. اتصال، جاني اتصال وأنا في الفصول الدراسية في العدالية من الأخ وليد الزمامي، كان مدير مكتب معالي وزير الإعلام شيخ سلمان الحمود، باستضافتي في وزارة الإعلام، وقال لي احنا صراحة نبحث عن وجه
0: أكاديمي،
1: وصار الاختيار عليك ونبي السي في مالك، وإن شاء الله نقوم بإجراءاتنا إذا ما عندك مانع.
0: الإجراءات الإدارية نحو التعيين،
1: نحو التعيين
0: وإصدار المرسوم،
1: وإصدار المرسوم، وتم المرسوم في 2013 شهر 4 أن أكون أمين عام مساعد في قطاع. أول ما تدرجت في الوظيفة في المجلس الوطني للثقافة والآداب، مثل ما أنتم عارفين إحنا ما عندنا وزارة ثقافة، عندنا مجلس وطني للثقافة والفنون والآداب مستقل إداريا وماليا، يشرف علينا وزير الإعلام.
0: وزير الثقافة هو أيضا أصبح وزير الثقافة،
1: الآن صار مرسوم بأنه يكون وزير الإعلام والثقافة.
0: نعم،
1: وتم التعيين طبعا إصدار المرسوم
0: أمين مساعد. لم يحدد
1: لا حدد تالي في يكون قطاع الثقافة.
0: دكتور بدر الدويش، يعني لما نقول بدر الدويش أيضا ابن أسرة عريقة داخل الكويت، هناك ظروف معينة شكلت هذا الشاب، وقبله كان طفلا ثم شابا ثم فتأثر ببيئة معينة، وأيضا والدك الله يطول عمره فيصل الدويش أيضا طبيعي أن يكون له أثر في صقل شخصية دكتور بدر الدويش. هذه القاعدة الصلبة اللي انطلقت منها، خلنا نأخذ كيف أثرت على شخصيتك تعامل الوالد، كونه أيضا شخصية اجتماعية مرموقة ومعروفة، وطبيعي أن يكون تأثيرها تأثيرا مختلفا نوعا ما. كيف أثرت شخصية الوالد على تشكيل شخصية الدكتور بدر الدويش؟ وإحنا مسي عليه أيضا من خلال هذا البرنامج، العم فيصل الدويش، يعني هذا أحد يعني الأسماء في يعني المرموقة في المجتمع الكويتي، وأيضا له إسهامات عديدة وأيضا له شأن، ولكن سأتحدث عن تأثير هذه الشخصية على شخصكم الكريم.
1: هو طبعا تأثير مباشر كوني ابنه وصقلت هذه الشخصية من عدة أبعاد. البعد الأول اللي هو البعد التعليمي، الكويت يعني من غير صلت في أبنائها من ناحية التدرج التعليمي ومهم. الركيزة الثانية بعد اجتماعي وبعد سياسي. البعد الاجتماعي طبعا التواصل الاجتماعي مع الرجل، يعني قدم الكثير طبعا لمجتمعه ولبلده، ف داخل هالبيئة الاجتماعية.
0: يعني الوالد الله يحفظه ويطول عمره عنده دوانية، وعنده دوانية أسبوعية، وعنده قد تكون عنده دوانية يومية، وفي أشخاص كثر من أبناء قبيلته ومن غير أبناء قبيلته من أبناء شرائح المجتمع الكويتي. هذا التقاطر والتوافد على ديوان فيصل الدويش في بدايات عمرك كيف أثر عليك؟ علاقته مع الـ الـ الـ الـ أبناء منطقته، محيطه البيئي، من يأتي لزيارته من من من من من مناطق الكويت المتعددة، هذه العلاقة ما بينه وما بين رواد هذا الديوان، كيف اكتسبت؟ يعني هل أكسبك مثلا طريقة تعامل مع مع مع مع الجمهور، مع الناس فيما بعد لما تبوأت المنصب؟
1: اي طبعا، هو ابوي الله يطولنا بعمره من يسمع شخصية تستوعب الآخرين، هذه من ناحية شخصيته. وكذلك كان وأنا طفل صغير كان نائب في مجلس الأمة، فعنده بعد سياسي،
0: شخصية سياسية،
1: شخصية سياسية قدمت الكثير للكويت من خلال مشاريع وقوانين تم تقديمها كوظيفته.
0: هو كان في مجلس 85
1: 75
0: 75
1: 81 و85 ثلاث مجالس بالتوالي،
0: يعني 10 سنين، تكلم على 10 سنين
1: من 75 إلى 85.
0: نعم،
1: وبالتالي أثرت علي حقيقة، لأن الديوانية مثل أي ديوانية في الكويت، الديوانية تجمع يعني طوائف وتجمع قبائل وتجمع فئات، فتربينا على ما يسمى بالوحدة الوطنية.
0: نعم،
1: ما في تفرقة، الديوانية تجمع، والكويتيين ترى يمتازون في الديوانية. ديوانية ليست فقط عملية اجتماعية، لكن هم كذلك
0: فيها بعد اجتماعي، بعد ثقافي، بعد سياسي. نعم،
1: فانشأت في هذه البيئة اللي مثل ما قلت تتقاطر عليها المجتمع ويتوافد على الديوانية، ويعني هذه ما حبيت يعني أتطرق له.
0: نعم،
1: البعد الاجتماعي والبعد السياسي،
0: وأثر بشكل مباشر
1: كثير، أثر فيني.
0: نعم، يعني أنا أسجل الحين معاك، يعني أيضا إحنا بعد الله يبارك في العيال معانا الولد عبد العزيز بالاستديو الحين، ومحمد أكبر، ومحمد مثل ما عرفت إنه أيضا زميل لنا بوزارة الإعلام، مهندس. منو عندك غير محمد وعبد العزيز من العيال؟
1: عندي فيصل، الثلاث أبناء، وعندي البنات العنود وليلى والجازي، ثلاث
0: علاقتك
1: توازن في بالانس،
0: هذا ابن هذا ابن، الله يبارك فيهم يا رب العالمين. علاقتك في ظل تبوؤك المنصب ومشاغلك في المنصب، كيف كانت علاقتك مع الابناء؟ شنو اللي زرعه ابوك فيك وحبيت تزرعه في ابنائك؟
1: يعني الوالد من ضمن يعني شخصيته المباشره دائم المرجعيه عنده الشريعه الاسلاميه، تتحكم في كثير من سلوكه.
0: نعم،
1: وكذلك البعد السياسي، هناك وثيقة الناس تحترمها اللي هو الدستور الكويتي.
0: نعم،
1: فكان يعني أثر علي بهذا الوضع اللي هو التربية والتعليم، نأخذ البعد المحافظ فيها، استيعاب شخصية الولد والبنت ورأيهم في مستقبلهم، ما نفرض عليهم.
0: هذا اللي كنت بسألك إياه، تخصصاتهم كان لك دور في اختيارها ولا تارك لهم مطلق الحرية؟
1: لا، مطلق الحرية نهائيا، لما تدخل.
0: أنا بس أنا عبد العزيز، أنا الحين اللي يهمني عبد العزيز اللي معنا بالاستديو. عبد العزيز شنو يدرس؟
1: يدرس شريعة إسلامية.
0: ما شاء الله، جامعة الكويت.
1: جامعة الكويت.
0: أي سنة؟
1: السنة الحين الثانية.
0: ما شاء الله، الله يبارك فيك.
1: الله يوفقه إن شاء الله.
0: ونعم التربية.
1: الله
0: يحفظك. أبو محمد دكتور بدر الدويش الأمين المساعد السابق في المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، ثانويتك اللي درستها وين كانت؟ بأي منطقة؟
1: في الرابية.
0: الرابية،
1: ثانوية الرابية.
0: الرابية. وطبعا البيت في صباح الناصر.
1: البيت كان في الرابية.
0: قبل صباح الناصر. متى انتقلت صباح الناصر؟
1: انتقلنا في 98. 1998.
0: البيوت ال

0: موجود على السادس.
1: اي نعم.
0: على المعزه ان شاء الله.
1: الله يطول عمرك.
0: الثانويه كانت في الرابعه. بعد ما تخرجت من الثانويه دائما ما يقولون الثانويه هي مفترق طرق اللي ما بين يعني ما كان وما سيكون، لان هي من يحدد المستقبل لدخول الى نوع معين من سوق العمل. لما خلصت الثانويه درست الجامعه، جامعه الكويت ولا بجامعه البحرين؟

0: افتحوا تخصصات، وأنا أحب علم الاجتماع.
1: نعم.
0: يعني أحب هذا التخصص. فوجدت هناك وتم القبول، وكملت دراستي الجامعية في جامعة البحرين تخصص سيولوجي علم الاجتماع.
1: جميل. العلاقة دائما الخليجية، لما يطلع الواحد من بلد خليجي إلى بلد خليجي ما يحس إنه طلع، كأنه طلع من غرفة إلى داخل غرفة داخل البيت الخليجي الواحد،
0: بيئة واحدة وامتداد واحد.
1: نعم. انتقالك من الكويت ودراستك في البحرين تخصص علم الاجتماع، شنو الشيء اللي، أو خلنا نقول مثلا اختلف عليك، هل اختلف عليك شيء فيما يتعلق، ما راح أقول في الحياة الاجتماعية، إن شاء الله كلنا مجتمعات متقاربة، ولكن طبيعة الدراسة، طبيعة ما يعلم في جامعة البحرين، فيها صعوبة؟ هل في طلبة كويتيين كانوا موجودين معك؟ من هو الطلبة الكويتيين؟ كيف كان شكل الدراسة في البحرين؟
0: البحرين دولة قريبة جدا للكويت من ناحية البعد الاجتماعي، جدا قريبة، ما تغير عليه شيء، لكنهم جادين في العلم. يعني دولة بعد عندها بعد تعليمي قوي وثقافة قوية، يعني ناس كبار في السن بعمارة بالستين عندهم 3-4 لغات، يتكلمون هندي، يتكلمون انجليزي، يتكلمون، يعني مثقفين،
1: البعد الثقافي
0: عندهم بعد ثقافي كثير
1: وملحوظ بالبحر،
0: لقربهم للساحل.
1: نعم.
0: البحر ففي انتقال ثقافي مش منعزلين.
1: نعم.
0: فيعني حقيقة صقلت في هذا المجتمع المتفتح،
1: وتاريخ البحرين
0: متفتح،
1: محمد حضارة قديمة، حضارة
0: قديمة،
1: مملكة البحرين كمملكة يعني
0: كان امتدادها كبير. نعم. ترى دولة يعني مين مو سهلة،
1: يمكن هذا اللي شكل البعد الثقافي عندهم،
0: شكل البعد وحببني بالثقافة، حببني بالقراءة، حببني بالاطلاع، استيعاب الناس الصغير والكبير، المتعلم والغير المتعلم، تستوعب المجتمع.
1: نعم.
0: باختلاف يعني مركز التعليمي أو مركز الوظيفي، تستوعب الناس وتعاملهم بمقدار فهمهم.
1: نعم.
0: نعم.
1: ولها خصوصية البحرين أبو محمد أيضا، المستمعين الكرام، البحرين دائما مملكة البحرين، فعلا أنت قلت كلمة مهمة، أن في تشابه يصل إلى حد التطابق ما بين البلدين، دولة الكويت ومملكة البحرين، وأيضا هذا الإرث الحضاري والإرث الثقافي اللي موجود بالبحرين، يعني أكسب الواحد نوعا من سهولة الوصول للمعلومة، سهولة الانصهار بالمجتمع، خصوص مجتمع البحرين مجتمع محب ومتقبل الآخر،
0: منفتح.
1: نعم. دراستك بالبحرين علم اجتماع، معك طلبة كويتيين، أو من تتذكر من طلب من زملائك الكويتيين؟
0: والله أتذكر ماجد الزعبي، أتذكر خالد الجنفاوي، منه كثير والله من زملاء من الكويت.
1: نعم.
0: يعني هل تذكرهم؟ لكن في طبعا عدد أكبر، وكويتيين كذلك في جامعة اسمها جامعة الخليج.
1: نعم.
0: جامعة البحرين هذه تتبع الدولة.
1: نعم.
0: في جامعة الخليج
1: خاصة
0: فهم فيها كويتيين يدرسون طب.
1: نعم.
0: يدرسون هندسة يعني فيعني من هذول اللي أذكرهم.
1: بعد ما تخرجت من الجامعة وين رحت سوق العمل، أو الوظيفة اللي رحت لها بعد الجامعة؟
0: أنا رحت عمرك أول ما بديت بالعمل بوزارة الداخلية.
1: وزارة الداخلية.
0: داخلية مدني.
1: مدني بعد الجامعة.
0: بعد الجامعة.
1: نعم.
0: إيه. وبعدين انتدبت، صار عندي تحصيل علمي ماجستير، انتدبت.
1: ماجستير وين درسته أبو؟
0: درستها في الجامعة الأردنية في الأردن.
1: في الأردن.
0: إيه نعم. الماجستير والدكتورة.
1: نعم. والدكتورة.
0: والدكتورة.
1: أنا أقول ليش أنت كل ما سألت عنك لقيتك بالأردن، دائما بالأردن.
0: إيه. من 2003 إلى 2010 خلصت الدكتوراه ب 2010.
1: ما شاء الله.
0: فحبيت الأردن.
1: تجربة الماجستير والدكتورة راح نتطرق لها، ولكن بعد هذا الفاصل ريح معاك أبو محمد. دكتور بدر الدويش الأمين العام المساعد بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب سابقا، مستمعين فاصل ونعود بعده لمواصلة هذا الحديث الشيق من خلال برنامجكم كنت مسؤولا.
2: كنت مسؤولا. كنت مسؤولا، نحاور ضيوفنا حول سيرهم منذ بداياتهم حتى ترجلوا عن صهوة مناصبهم.
1: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى من خلال برنامجكم الأسبوعي كنت مسؤولا، وضيفي وضيفكم لهذا المساء دكتور بدر

0: الدرويش الأمين المساعد السابق في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. دكتور بدر، خلصت الجامعة من البحرين، من جامعة البحرين. طبعا جامعة البحرين جامعة عريقة يعني،
1: جامعة الدولة.
0: نعم، جامعة الدولة الرسمية، وأيضا التعليم متطور جدا في مملكة البحرين. بعد انتقلت إلى سوق العمل ودرست، أيضا كملت بعد ذلك الماجستير والدكتوراه بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. الماجستير كانت بأي تخصص؟
1: سوسيولوجي علم الاجتماع.
0: نفس تخصصك بالبكالوريوس. نعم. شو اللي خلاك تختار الأردن؟
1: أردن عدة انعطافات. الأولى أني أنا رجل متزوج وعندي أبناء،
0: الله يخليهم،
1: البعد العائلي، فأي أقرب شيء لي. وجامعة السي في مالها قوي، منشأة سنة
0: أي جامعة؟
1: جامعة الأردنية.
0: هذه الجامعة الحكومية أيضا من الأردن،
1: منشأة سنة 1958.
0: نعم،
1: يعني من الجامعات المرموقة، واللي وزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية يقبلون يعني في
0: جامعات معينة،
1: في جامعات معينة
0: للثقة بمخرجات التعليم،
1: مخرجات التعليم فيها. يعني أكدت عليها القرب، المسافة. الأمر الثاني من الجامعات القوية جدا الجامعة الأردنية، معروفة أي واحد يقدر يسوي ريسيرش عليها، معروفة الجامعة الأردنية وقوية ومستوى التعليم فيها قوي ومقبولة عندنا في وزارة التعليم العالي والديوان الخدمة المدنية.
0: ودرست الماجستير فيها وكملت على طول بعدها؟
1: قعدت سنة أو سنتين تقريبا.
0: وكملت الدكتوراه بالأردن،
1: نفس الجامعة.
0: الحياة بالأردن، الحياة الاجتماعية، وأيضا احنا نبي نوصل رسائل من خلال الإعلام الكويتي بأن دائما هناك قواسم مشتركة ما بين الكويت وما بين محيطها، سواء الخليج ولا العربي. الأردن، وانت ذكرت شيء والشيء بالشيء يذكر أيضا بما أنك انت درست فيها، من أكبر الأعداد الطلبة الكويتيين يدرسون بالجامعات الأردنية، سواء الجامعة الأردنية، جامعة التكنولوجيا، جامعة اليرموك. ففي كم كبير، يمكن وصلوا إلى 11,000 إذا مو 10,000 إلى 11,000 طالب وطالبة. هذه أيضا ثقة بمخرجات التعليم في الأردن. الانتقال من الكويت للأردن أحدث علامة فارقة في مسيرتك، ولا ما وجدت صعوبة في الحياة في مجتمع آخر غير المجتمع الكويتي، دراسة مناهج أخرى غير المناهج اللي موجودة بالكويت؟
1: شوفت الأردن من الدول العربية الشقيقة القريبة جدا من الخليج العربي، ما أقول من الكويت، أقول من دول الخليج العربي، فبالتالي ما هو غريب علي. عندهم دواوين مثلنا.
0: يمكن أنا تجربتك متشابهة، يعني أنت يمكن رحت لها كطالب، أنا رحت لها كدبلوماسي من خلال عملي بالملحق الإعلامي والمكتب الإعلامي التابع سفارة الكويت بالأردن. فعلا الدكتور لمسنا عندهم شيء، أنت قلت كلمة مهمة، أنه يعني ما كأنك برا الكويت. البعد الاجتماعي، الدواوين الكويتية اللي موجودة هناك، دواوين أهل الأردن، فيه نوع من التمازج الاجتماعي اللي يمكن سهل علينا طبيعة أن احنا ننجز ما أكل إلينا من مهمة عملية. وأيضا أنت ما كلفت نفسك فيه من مرحلة تعليمية داخل الأردن.
1: طبعا، واستمتعت حقيقة في مستويات الدراسة فيها. وللعلم يعني أني أنا خريج بجامعة البحرين امتياز،
0: ما شاء الله،
1: كذلك في الماجستير والدكتوراه امتياز
0: ما شاء الله.
1: البيئة مهمة للطالب، بيئة مهمة أنه يتعامل بمرونة، أمن موجود في حالة التقاضي لا سمح الله، تأخذ حقك في القانون، في وجود القانون فوق الجميع.
0: نعم،
1: والدولة فيها أمن كبير.
0: يمكن هذا اللي خلى غير دكتور بدر، غير الطلبة اللي يدرسون هناك، أيضا في كويتيين مستقرين بالأردن، اشتروا مزارع، اشتروا بيوت، استقروا. فيمكن وأنا كلمك عشان نحدد موعد البرنامج تفاجأت أنك كنت بالأردن وثوك واصل أيضا، وعرفت أنك أيضا بعد الدراسة وبعد ما تخرجت حبيت هالبلد واستقريت فيه واشتريت فيه.
1: هنا للعلم أنا كان عندي بيت في بافلو، ولاية بافلو في ضواحي نيويورك، بعته
0: واشتريت في الأردن
1: ب2017 مزرعة في
0: أي منطقة بالأردن؟
1: في جرش.
0: في جرش.
1: أحب جرش لأن فيها مهرجان جرش الثقافي.
0: الآثار وراك حتى في مسألة اختيارك
1: والآثار
0: للمنطقة.
1: فحبيت المنطقة خاصة.

0: يعني الأردن كلها
1: كلها جميلة.
0: كلها جميلة،
1: نعم.
0: لكن لأن الثقافة، البعد الثقافي عندي، حبيت جرش لأن فيها الآثار
1: وجوها وارتفاعها على مستوى سطح البحر،
0: يعني
1: وعجلون فوقها،
0: منطقة جدا جميلة. وأحب دائما أحضر
1: مهرجان
0: جرش ثقافي،
1: نعم،
0: برعاية الملك،
1: نعم،
0: فله بعد مستوى مو
1: لا شك أنه من ضمن الركائز اللي أيضا أعطت المملكة الأردنية الهاشمية بعد ثقافي هو مهرجان جرش اللي يقام كل نهاية شهر 7 من كل عام. دراستك الدكتوراه، رسالة الدكتوراه شنو العنوان اللي اخترت لها؟
0: دور منظمات المجتمع المدني للتنمية السياسية والاجتماعية في دولة الكويت.
1: عنوان جميل.
0: هنا
1: دور منظمات المجتمع المدني في
0: التنمية الاجتماعية والسياسية في دولة الكويت.
1: ممتاز، جميل العنوان. طبعا العلم الاجتماعي يدخل في يعني في الشأن السياسي، ويدخل في الشأن الاجتماعي، ويدخل في ايضا حتى في بعد ثقافي. وبعد الدكتوراه انت طبعا انتدبت للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
0: اي نعم.
1: كملت درست في الهيئة العامة للتعليم في الهيئة.
0: اي نعم.
1: في الهيئة.
0: اي نعم.
1: العمل الحكومي، وصولك واختيارك أيضا أمينا مساعدا للمجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، هل أنت كنت حاط هالشيء ببالك ولا صار محض الصدفة؟
0: لا.
1: وصف لنا يعني كيف تمت الأمور؟
0: الأمور تمت، أنا قاعد في قاعة التدريس في العديلية أدرس مادة قيم العمل والولاء، الساعة 2 الظهر يجيني اتصال، أنا ذكرت في أول برنامج الأخ وليد زمامي الله يذكره بالخير، مدير مكتب معالي وزير العام الشيخ سلمان العمود.
1: انت ما كنت حاط ببالك يعني؟
0: لا نهائي، انا حاط ببالي اني انتدب كدكتور،
1: نعم،
0: يا
1: للجامعه
0: في الجامعه الكويت او في التدريب التطوير، يعني هذا كان طموعي،
1: نعم،
0: نهائي
1: الانسان مسير.
0: اي نعم، لكن مو على كيفك، الامور تاتي بما يشتهي الله سبحانه وتعالى.
1: سبحانه.
0: فقال انا عندي مكان، شيخ سلمان استقبلني في وزارة الإعلام الله يذكره بالخير، وأنقل تحياتي.
1: أبو صباح أيضا،
0: أبو صباح،
1: ويعني والحق يقال يعني من الوزراء اللي كانوا يعني وتركوا أثر وبصمة في مسيرة الإعلام الكويتي.
0: أبو صباح للتاريخ مدرسة تعلمنا منها الكثير، وننقل تحياتنا له من خلال برنامج كنت مسؤول. فقال في مكان،
1: ونشيد أيضا بدور كل الوزارة اللي تعاقب على وزارة الإعلام،
0: إيه
1: يعني من قبل الشيخ سلمان إلى ما بعده، إلى كل من عمل وعمل بروح وطنية، من لأن الإعلام الكويتي أبو محمد يعني هذا استحقاق عظيم، ودائما عندما تذكر دولة الكويت تذكر الإعلام الكويتي والحركة المسرحية والثقافية، فبالتالي من يتحمل مسؤولية هذا المجال عليه مسؤولية مضاعفة في أن يعني يخلص ويظهر هذا الإرث، صح التعبير، بالمظهر اللائق فيه.
0: اي طبعا، انا أعيد طبعا كلامك، انها هي ادوار متكامله قاموا فيها رجال يستحقون التقدير والاحترام، من ضمنهم حقيقه وعلى راسهم الشيخ سلمان.
1: نعم.
0: الصباح
1: قابلته
0: قال
1: مبنى وزاره الاعلام،
0: مبنى وزاره الاعلام مكتب الوزير.
1: نعم.
0: دكتور بدر مرحبا، اهلا، احنا في مكان حاب تكون فيه، قاعد ابحث برجل اكاديمي في المكان هذا، المجلس الوطني للثقافه والفنون والاداب. طبعا هذا شرف لي كبير، اول شيء انك انت تنظر لي، هو الحقيقه رغبته اني انا اكون في هذا،
1: وحملك مسؤوليه،
0: حملني مسؤوليه كبيره، وقال ساضعك، سينزل المرسوم ان شاء الله من عام مساعد، لكن ساضعك في الثقافه، قطاع الثقافه. ونزل المرسوم وقمنا بدورنا حقيقة، من 2013 إلى 2022 صدر قرار تقاعدي،
1: 2013 يعني إلى 2022،
0: يعني تقريبا 10 سنوات.
1: نعم، 9 سنين تقريبا،
0: 9 سنين وأربع شهور.
1: نعم. هذه المرحلة، مرحلة اختيارك، طبعا أنت ما تردد في الاختيار.
0: لا
1: ما تردد،
0: كان مثل اللي يثلج الصدر.
1: نعم.
0: صراحة.
1: نعم.
0: لأن مؤسسة مهمة المجلس.
1: نعم.
0: الوطني هذه يعني ثقيلة، هي اللي تهتم
1: خصوصا لما إيه؟ نعم.
0: الهوية الكويتية،
1: ولما يكون الأمر يتعلق بالثقافة والثقافة.
0: نعم. الكويت، الكويت شنو الكويت؟ ما ليست بلد نفطية، الكويت منارة الثقافة في الوطن العربي من خلال أبعاد مهمة. الأول مسرح ثقيل، هذا من مسرح الشعبي من سنة 1958
1: قبل الاستقلال.
0: نعم. والإصدارات، مجلة العربي، سلسلة عالم المعرفة، مجلة عالم الفكر، كثير من الإصدارات المجلس الوطني. فهذه هي الوعاء اللي كل مواطن عربي مثقف
1: احتضنت مثقفي العرب
0: احتضنت.
1: نعم. دكتور، أنت أول ما تم اختيارك أمينا مساعدا لقطاع الثقافة في البداية،
0: نعم،
1: في قطاع الثقافة،
0: نعم،
1: هذا يمكن يقودني إلى سؤال حول دور الكويت كما كنت تراه كمسؤولا على هذا القطاع الحيوي والمهم. دور دولة الكويت في مسألة ثراء المثقف العربي، ثراء الثقافة العربية، العلاقة ما بين الكويت أو المثقفين الكويتي والمثقفين العرب، دور الكويت في أن تكون أيضا همزة وصل ما بين المثقفين العرب من خلال المهرجانات التي تقام، مهرجان القرين الثقافي، معرض الكتاب وغيرها من المهرجانات، اللي هو دور الكويت.
0: هو طال عمرك في وجودي كأحد القيادات في المجلس الوطني هذه المؤسسة.
1: منو كان الأمين العام المساعد؟
0: كان الأمين العام المهندس علي اليوحى.
1: علي اليوحى.
0: الله يذكره.
1: الله يذكره بالخير.
0: من 2013 وجودي كان في هناك تحديات. الأول التحدي الميزانية، كان هناك قرار بتقليص الميزانية، وكان المجلس الوطني يبدأ في هو يعمل من خلال شقين، الشق الأول المشاريع الإنمائية والشق الثاني المهرجانات والفعاليات.
1: شو المقصود بالمشاريع الإنمائية؟
0: المشروع الإنمائي اللي تقدمه الكويت من خلال البنية التحتية، اللي أقصد المراكز الثقافية.
1: نعم.
0: كمشروع إنمائي عندنا احنا مشروعين إنمائي، النشر الثقافي مشروع إنمائي اللي كان معتمد، والتنقيبات الأثرية،
1: الإدارة الآثار،
0: الإدارة الآثار والإسلامية
1: اللي على شيخ حصة،
0: هي الشيخ حصة دار الآثار الإسلامية في قطاع ثاني اسمه القطاع الآثار والمتاحف.
1: نعم، دار الآثار الإسلامية تحت إشراف الأمين العام.
0: تحت إشراف الأمين العام.
1: نعم.
0: طبعا.
1: نعم.
0: فكان عندنا تحدي حقيقة، وضعنا خطة استراتيجية اسمها 5-5-4.
1: شو المقصود فيها؟
0: خمسة اللي خمس قطاعات، اللي هي الأمانة العامة، قطاع الثقافة، قطاع الفنون، قطاع الآثار والمتاحف، مكتبة الكويت الوطنية. خمس قطاعات.
1: هذه القطاعات التي تندرج ضمن مسؤوليات الأمين العام المساعد.
0: الأمين العام.
1: نعم.
0: الأمين العام والأمناء المساعدين. مستلمين، كل واحد يستلم له قطاع.
1: على قطاع. نعم.
0: هذه خمس قطاعات، خمس سنوات، مدة من 2014 إلى 2019.
1: خطة خمسية.
0: خطة خمسية.
1: نحو تحقيق ماذا؟
0: تحقيق أربع محاور. الأول الإبداع الثقافي، اللي هي الأنشطة مثل ما قلت، اللي مهرجانات تبدأ من قرين الثقافي،
1: معرض
0: شهر واحد وتنتهي بالمسرح،
1: مهرجان الطفل،
0: مهرجان الطفل،
1: مهرجان المسرح،
0: معرض الكتاب، مسرح الطفل، مسرح المهرجان المحلي، المسرح، السينما، يعني عدة أنشطة ثقافية. وكذلك البنية التحتية، احنا عندنا بنية تحتية اللي هي المسارح وبعض القاعات اللي
1: تجهيزها،
0: تجهيز
1: وانها تكون على احدث مستوى،
0: هي على احدث مستوى، في موجوده لكن تراد لها تحديث. كنا قائمين في هذا التحدي موجود في ظل تقليص ميزانيات،
1: تم تحقيق هذه
0: الاهداف، فسويناها. اي سويناها، حققنا حقيقه، حافظنا على المهرجانات، ما تم الغاء اي مهرجان
1: الا في ظروف معينه، كورونا او ما كورونا او ظروف خارجه،
0: الظروف
1: الدوليه.
0: اي نعم، الظروف. نعم. بعد الظروف كورونا، بعد الخطة
1: انتهت الخطة،
0: سويناها
1: هي من
0: 2014 إلى 2019. محاور البنية التحتية من المراكز الثقافية، عندك نشر ثقافة الطفل من الكتابة والقراءة ومراجعات المسرح الطفل، كذلك الحفاظ على التراث، صيانة الآثار، حماية الموروث الشعبي. هذه كلها تحديات يعني عاصرت حقبتي، والحمد لله يعني بإدراك الأمين العام مهندس علي اليوحى والإخوان الأمناء المساعدين،
1: تضافر الجهود،
0: تضافر الجهود وتكميل بعضنا، لأن إحنا خط أحمر إن الكويت منارة الثقافة العربية، من خلال ما قلت لك المسارح، ومن خلال إصدارات المجلس الوطني، من أهمها مجلة العرب.
1: نعم.
0: اللي هي الوعاء اللي كل مثقف عربي يعتقد إنه ينتمي للكويت عن طريقها،
1: عن طريق
0: لأن يكتب فيها.
1: نعم.
0: فهذه كلها تحديات يعني عاصرناها، والحمد لله نجحنا فيها.
1: مجلة العربي وأنا راح أتحدث بعد الفاصل على وأسهب في هذا الموضوع مجلة العربي ودورها أيضا عالم المعرفة العربي الصغير. وأيضا نبي نأكد دكتور على أن أيضا اختيارها أو اختيار اسمها كمجلة عربي نتيجة لإيمان دولة الكويت بالبعد العروبي.
0: إيه صحيح.
1: وتبنت كل القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وهذا أيضا دورا يعني يشكر ويذكر لدولة الكويت ومشهود، وشهادتنا يمكن تكون بل مجروحة في دولتنا، ولكن بشهادة الآخرين المثقفين والنخب العربية دائما ما يكون هناك إجماع على هذا الدور العظيم لدولة الكويت. مستمعينا الكرام، فاصل وأعود بعده لمواصلة هذا الحديث الشيق والجميل مع الدكتور بدر الدويش محمد الأمين المساعد السابق بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب.
2: كنت مسؤولا، كنت مسؤولا، برنامج أسبوعي نستضيف من خلاله العديد من الشخصيات التي خدمت الكويت كل في مجاله.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام من خلال الجزء الأخير من هذه الحلقة الشيقة مع الدكتور بدر الدويش الأمين المساعد السابق بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. أبو محمد حياك الله
0: مرة ثانية،
1: الله يحفظك، وأنا مستمتع بالحديث معك لما نكون في بعد ثقافي.
0: أنا كذلك الله يسلمك،
1: وإن شاء الله أيضا هذه الحلقة، وأنا دائما أعتمد الحوار يعني بهذا الشكل بعيدا عن الأسئلة التي قد تشكل حالة جدلية، ولكن احنا نبي نستعرض مسيرة وسيرة ضيفنا. نبي نقول شكرا من خلال أيضا استضافته من خلال الإعلام الكويتي، وأنت واحد من هؤلاء الأقطاب التي خدمت دولة الكويت خصوصا فيما يتعلق بالبعد الثقافي. مجلة العربي أبو محمد دكتور بدر الدويش، من يتتبع مسيرتها وجد أنها أصبحت مثل ما تفضلت منارة تنويرية، مشعل ثقافة. العديد من يعني أنا في أحد لقاءاتي مع أحد الإعلاميين الجزائريين يقول أيام الثورة الجزائرية كانت تصنى ومن ضمن من أحدث نقلة نوعية وحالة تنويرية في المشهد في الجزائر مجلة العربي، وكان أيضا ذكر أيضا وهو أيضا من باب الأمانة الأخلاقية والإعلامية أن نذكرها القبس الدولي. يقول كنا يعني تداول المطبوعة لما توصل آخر واحد زين إن صفحاتها لا زالت متماسكة، فهذا يدل على مكانة الكويت الثقافية ودور مجلة العربي. تقييمك لهذا الدور عندما كنت مسؤولا على قطاع الثقافة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب.
0: طبعا مجلة العربي من المنارات المهمة اللي كونت الوعي الفكري والنشر الثقافي للجميع حقيقة مفكرين هذا العصر. ويستحضرني كلمة للروائية الكبيرة أحلام مستغانمي من الجزائر، قالت أنا وأنا صغيرة بابا كان دائما يقرأ مجلة العربي وأقرأه، فكونت شخصيتي الثقافية، وهي المتابعين لها تقريبا يتجاوزون 6 مليون
1: على منصات التواصل الاجتماعي.
0: والمتابعين لها، فأنا أعطيك كنموذج يعني من نماذج المثقفين العرب كيف ينظرون إلى هذه المجلة، يعني مهمة في في في وعيهم كمجتمع، وفي كذلك من خلال كتاباتهم كثير من الشباب نشأ على على على هذه المجلة فكريا، وبالتالي أثرت حقيقة الكويت. وأنا برأيي المتواضع إن من ضمن يعني الظروف المهمة والأبعاد في تحرير دولة الكويت كانت مجلة العربي. كيف هذا الأمر؟ مجلة العربي توقفت 6 شهور بالغزو، طبع كان يطبعونها بمصر بعد 6 شهور، فالناس قبل مو عارفين كيف، خاصة المثقف العربي المهم اللي هو يعني يعمل على
1: تشكيل رأي، في مجتمع
0: في المجتمع ماله، فيقول أنا عرفت قيمة الكويت من خلال توقف 6 شهور ما نقرأ مجلة العرب، بعدين بدأت طباعتها من القاهرة. فلا، المجلة العربي لها أبعاد كبيرة، وهي الأساس حقيقة في اليوم مكانة الكويت اليوم عربيا أتكلم.
1: وأيضا دكتور حتى في ظل وجود مدخلات حديثة على الإعلام، وجود السوشيال ميديا، لم تتأثر هذه المطبوعة، لها قراءها النخبويين صح التعبير. يمكن أيضا أنا في أحد أو في أحد لقاءاتي مع الإعلاميين الموريتانيين أنا لمست

0: أيضا فيه طلاقة اللسان. فقلت أنتوا بالموريتانيا على العلم أنكم أنتوا يعني في الشمال الأفريقي ودول مجاورة لكم كالمغرب والجزائر وليبيا، ولكن الفصاحة اللغة عندهم ملحوظة، فكانوا يتعاطون، يقول إحنا نتعاطى الشعر كما نتعاطى شرب الماء على حد تعبيره. فذكر لي حقيقة ومعلومة أن موريتانيا يطلق عليها بلد المليون شاعر. من أطلق على موريتانيا بلد المليون شاعر؟ فريق كان هناك برئاسة الدكتور محمد الرميحي، كان أيضا في مجلة العربي، سووا تحقيق، ومجلة العربي تعمل تحقيقات كل شهر تحقيق حول دولة معينة، وكان العنوان موريتانيا بلد المليون شاعر، ولا زال هذه التسمية قائمة أيضا في موريتانيا.
1: أنا أكيد طبعا ليست فقط ترى مجلة العربي، بس هي لها بعد عربي كبير ثقافي،
0: ولها قراءها،
1: لكن في سلسلة عالم المعرفة
0: العربي الصغير،
1: مجلة عالم الفكر،
0: نعم،
1: مجلة هذه ينتقل فيها الرتب العلمية من أستاذ إلى أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك إلى بروفيسور، فيرقى من
0: فيها لجان تحكيمية،
1: فيها لجان تحكيمية طبعا موجود، ولها قيمة ثقافية مهمة. سلسلة عالم مسرح العالمي، كل هذه مسرح العالمي مترجم ترجمات،
0: نعم،
1: كلها تقرأ من خلال إصدارات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. نعم.
0: هو المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، أيضا الفنون، وأنا يعني الحين بنتقل إلى موضوع آخر من ما يقدمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الفنون والمسرح. وأيضا أنت يمكن عايشت ماذا تقدم الدولة للحركة المسرحية، عايشت دور المسرح أيضا والدراما أيضا في تشكيل مفاهيم عربية، يمكن حتى اللهجات الكويتية وصلت إلى العديد من الدول العربية بناء على ما كان يقدم من مسلسلات جميلة، دراما جميلة، مسرح جميل، سواء مسرح طفل أو مسرح الكبار. هذا الدور الذي تقوم به دولة الكويت كأحد المسؤولين عن قطاع الثقافة في المجلس الوطني في السابق، كيف كنت تنظر إليه، وكيف هي كانت علاقتكم مع النخب الفكرية في العالم العربي؟
1: نعمل من خلال دعم 4 مسارح مهمة: المسرح الشعبي، المسرح الكويتي، المسرح الخليجي العربي. هاي مسارح موجودة، يعني بدأت بالمسرح الشعبي يمكن 57-58 انتهى إلى المسرح الكويتي 1963، شوف التاريخ. المسارح هاي موجودة في الكويت، صارت في بقرار إن هذه المسارح تندرج تحت عمل المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، وكونوا
0: في دعم لهم دكتور،
1: طبعا دعم مالي،
0: دعم مالي سنوي
1: ما أذكر
0: بالتساوي،
1: ما أذكر بالضبط كم بالسنوي، كل سنة
0: أقصد بالتساوي لكل المسارح،
1: بالتساوي على حسب طب الخان، نعم، واضح للجميع، نعم، يدعمون حتى المسارح مال اللي تابعين لها تدعم من خلال تجهيزها وتأثيثها وكذا،
0: نعم،
1: كذلك خروجهم برا في المهرجانات يخرجون عن طريق حساب بالمجلس الوطني الثقافة والفنون والأداب على
0: عرض المسرحيات،
1: على عرض المسرحيات على حساب المجلس الوطني،
0: حتى الفرق الشعبية كانت أيضا
1: الفرق
0: تطلع
1: الشعبية اللي ذكرتها،
0: نعم،
1: تطلع على حساب المجلس
0: عن طريق
1: الوطني.
0: المجلس الوطني
1: الوطني طبعا، نعم. المسرح هذا مهم بالنسبة للكويت، يعني من البعد الفني في الكويت أهم شيء عندنا البعد المسرحي، يعني كثير من المهرجانات احنا ندعمها، وفي مهرجان سنوي كل سنة
0: اللي هو
1: المسرح المحلي،
0: نعم،
1: كل سنة احنا نقيم مهرجان في شهر ديسمبر،
0: نعم، تدعو لنخب من برا
1: طبعا. في حد ذاته انا دائما اقول لاخواني في القطاع الثقافي والفني، المهرجان في حد ذاته الالتقاء بحد ذاته،
0: والله يا دكتور نفس الفكرة اللي براسي، انه سواء فيما يتعلق مثلا غير الثقافة دائما الالتقاء هو أسهل أدوات التأثير
1: جدا، وبعدين التقاء، نعم، مباشر من خلال عمل فعلي أو وجوده،
0: نعم،
1: وجوده في المناقشات في الورش،
0: بناء أفكار جديدة،
1: بناء
0: مشاريع جديدة،
1: استفاد من خبرات سابقة،
0: نعم،
1: بحد ذاته غير المفردات اللي هي إقامة المسرح نفسه،
0: نعم،
1: إقامة الورش الثقافية والفنية التدريبية، هذه كلها تسقل
0: واقع حال المسارح دكتور، يعني أنت عايشتهم، أبرز المشاكل اللي تواجههم. غير الدعم المادي.
1: يعني أكثر شيء هو الدعم.
0: الدعم.
1: الدعم يحتاجون دعم.
0: الكويتي مبدع دائما.
1: مبدع جدا، وأنا دائما أقول الكويت قائمة على المسرح.
0: نعم.
1: لو حاولوا يدعمون أي فعل ثقافي في أي بلد ما راح يوصل مثل، لأن الكويت
0: تأثير المسرح
1: كونت وعي، هناك وعي خاصة الحين في التمثيل. إحنا دائم الكويت تأخذ الجائزة الأولى.
0: نعم.
1: في الأداء.
0: نعم.
1: أداء في جائزة
0: جوائز المسار،
1: جوائز المسار على مستوى الأداء. الأداء أداء الممثل دائم الكويت تطلع.
0: نعم.
1: الكويتيين يحبون المسرح، ليس فقط أن يكون فاعل، لا حتى المتفرج الحين تروح
0: والجمهور تفاعل،
1: يسكر المسرح. إيه. يسكر في مسرحية يسكر المسرح.
0: وأيضا فيها بعد تنويري دكتور، أن بعض المسارح أو بعض المسرحيات لو نرجع للوراء قليلا، وكأن هذا الممثل ليس مجرد مؤدي، هو مستقرئ ومستشرف للحالة المستقبلية. نجد أن هناك بعض المسرحيات وكأنها تتحدث عن واقع حالنا اليوم، يعني في بعد استشرافي للمستقبل يدل على القاعدة الثقافية لهؤلاء الممثلين. يمكن اللي شكلها أيضا في النهاية الواقع اللي موجود بالكويت، يعني التناضح الفكري والتبادل الثقافي، انفتاحهم على الآخر، تجارة الكويتي اللي كانت برا، النظام السياسي اللي موجود بالكويت، كلها أتاحت بأن يكون هناك حالة من الإبداع.
1: طبعا الكويت مثل ما قلت لك هي منارة الثقافة، والديمقراطية أساس عمل المجتمع. الديوانية هذه بحد ذاتها مؤسسة اجتماعية سياسية، فكونت عقلية هذا الفرد. أقصد الديمقراطية.
0: نعم.
1: الديمقراطية أتاحت للإنسان الكويتي أنه يبدع، أعطته مجال، ما في يعني كبح أو ضغط أو، فأعطته مجال أنه يستوعب.
0: وتعزيز الثقة بالنفس.
1: وتعزيز الثقة بالنفس.
0: نعم.
1: ما في شك، وموقع ترى جغرافي.
0: نعم.
1: كويت قربها للساحل
0: واعتمادها على التجارة حتى قبل النفط.
1: إيه. نعم. نعم. فهذه أعطتها استيعاب للثقافات،
0: استيعاب للآخر،
1: استيعاب للآخر.
0: وهذا يردنا على نقطة اللي ذكرتها قبل شوي، إنه مجرد الالتقاء، يعني حتى لما كانوا يمارسون التجارة في التقاء بأفكار أخرى. وبدليل دكتور أيضا هناك العديد من المفردات الغير عربية، مفردات اللي جاءت من بلاد فارس، اللي جاءتنا من تركيا، اللي جاءتنا من الهند، فدارجة باللهجة المحلية الكويتية.
1: هذا الموقع، موقع الكويت على رأس الخليج، البحر والسفر والكذا، أعطى مجال إن الكويت تكون منفتحة.
0: نعم.
1: هناك انفتاح كبير من المجتمع الكويتي.
0: نعم. بعد الثقافة دكتور بدر الدويش، بعد قطاع الثقافة وين رحت؟ أي قطاع؟
1: قطاع الفنون.
0: قطاع الفنون.
1: إيه، اللي تحت يندرج المسارح.
0: نعم.
1: والفنون التشكيلية والموسيقى.
0: نعم.
1: والفرق الشعبية.
0: نعم. تحت تندرج ضمن هذا.
1: ضمن مسؤول عن القطاع.
0: الفنون التشكيلية. أيضا من يتتبع الفن التشكيلي بالكويت أيضا نجد هناك العديد من الفنانين التشكيليين اللي يشاركون في مؤتمرات، يشاركون في في في مسابقات، ودائما ما يحصلون على
1: جوائز.
0: على على جوائز من خلال دعم الدولة لهذا الفن التشكيلي.
1: صحيح.
0: أيضا واقع الفن التشكيلي كما كنت تراه أيضا مسؤولا عن هذا الفن.
1: طبعا واقع مثري، وفي هناك فنانين يشار لهم بالبنان، غزال القفاص، سامي محمد، كثير حقيقة،
0: ثريا البقسمي،
1: كثير حقيقة من الفنانين، عبد الله الجيران، يعقوب الجيران اللي أذكرهم، يعني هم كثيرين.
0: نعم.
1: والمجلس الوطني وضع بلبنة وبنية تحتية لإيجاد القاعات اللي تندرج عليها.
0: كانوا ضاحية عبد الله السالم.
1: عبد الله السالم قاعة.
0: قاعة.
1: قاعة. وفي متحف فن الحديث قاعة.
0: وفي مؤتمرات تعقد بالكويت في هذا المعارض.
1: مهرجان الفن التشكيلي.
0: سنويا يقام.
1: سنوي، كل سنة، يعني غير الأنشطة اليومية.
0: غير فعاليات.
1: غير الفعاليات اللي تقام، الفنانين يعرضون معارضهم ولوحاتهم في خلال هذه القاعات اللي أنت ذكرتها.
0: نعم.
1: طبعا والكويت تدعم، المجلس الوطني أقصد. من خلال المجلس الوطني. نعم. للثقافة والفنون والآداب تدعم، تعمل مهرجانات، تعمل جوائز لهم.
0: الطفل دائما ما يحتاج إلى طبيعة خاصة في التعامل، خصوصا من الوالدين، من أفراد الأسرة، لأنه هو النواة.

0: تشكل بشكل يعني الكل يتمنى أن يكون إيجابيا، كل واحد يتمنى أن عياله يكونوا زينين، ولكن مرحلة الطفولة هذه أيضا تحتاج إلى مخاطبة خاصة، مخاطبة عقله بشكل خاص وبآلية خاصة من خلال مسرح الطفل. أهمية مسرح الطفل، وجود مسرح الطفل دكتور بدر في تشكيل عقلية الأطفال اللي بعدين راح يكبرون، ولكن راح تخلق لهم قاعدة ينطلقون من خلالها.
1: هو طال عمرك عندنا المجلس واعي لهذا الأمر، وكانت هناك مراقبة اسمها مراقبة ثقافة الطفل، مرتبة مراقب في المجلس الوطني يندرج تحت قطاع الثقافة، ليس فقط المسرح الطفل كذلك.
0: في صعوبة في التعامل معه
1: طبعا، لا مش صعوبة، له طريقة خاصة.
0: نعم.
1: المجلس الوطني مستوعبها.
0: نعم.
1: ويأتي متخصصين،
0: وفي أشخاص مؤهلين متخصصين.
1: نعم. عندنا مهرجان اسمه مهرجان مسرح الطفل كل سنة يقام.
0: نعم.
1: نستوعب هذا الأمر، صقل موهبته، معرفة توجهاته وميوله، قرص قيم الولاء والانتماء للوطن، كل هذه أبعاد المجلس الوطني مستوعبها، وبالتالي يستكشف الطفل، وبالتالي يدعم إذا كان من توجه قصة
0: يعني في
1: رواية. إيه؟ فن تشكيلي.
0: إيه؟ وتوجهونه إلى التخصص المتواءم مع يعني،
1: ونأتي بمتخصصين من برا الكويت.
0: نعم.
1: يشاركهم في المهرجانات في مسرح الطفل أو في ثقافة الطفل.
0: يمكن وجودك أيضا كأكاديمي ويعني ومتخصص في علم الاجتماع سهل عليك المهمة، مسألة الاتصال والتواصل سواء مع الطفل، مع المسرحيين، مع المعنيين بالثقافة.
1: طبعا احنا طال عمرك في علم الاجتماع في ركيزة ثالثة اسمها الأنساق الثقافية اللي هي طال عمرك تستوعب المجتمع الكويتي ومدى ثقافته. فأول شيء من خلال برنامج أقدم تحية حقيقة لأولاء الأمور في فهمهم لهذا البعد، وهم بنفسهم يأتون بالطفل مالهم ويشارك في المهرجانات وبالفعاليات وبالتدريب وبالورش، فهذا ينم على أن الأب
0: واعي
1: لأن
0: أيضا
1: ابنة أو بنته
0: حاط بالهم في يعني في أيدي أمينة راح يستكشفون ويوجهون إلى
1: طبعا، وهذا
0: إلى الطريق السليم،
1: مهم لأن ما نعرف إحنا.
0: نعم.
1: إحنا لو ما ولاة الأمور يشاركون
0: قدموا أبنائهم
1: عن طريق أبنائهم ما
0: وفي مشاركات الأطفال برا كانت
1: في كثير شاركوا
0: في مهرجانات أطفال خليجية وعربية
1: خاصة بالطفل.
0: نعم.
1: شارك خاصة في مسرح الطفل، في مسرحيات الطفل نشارك فيه برا.
0: جميل. الأنساق الثقافية هذه هو مصطلح ولا سياسة كانت من ضمن سياسات المجلس الوطني؟
1: لا، هذا طعمك تخصصي أنا الدقيق.
0: الأنساق الثقافية
1: المجلس الوطني السوسيولوجي العلم الاجتماع يقوم على ثلاث ركائز أساسية: المراكز والعلاقات الاجتماعية والأنساق الثقافية. الأنساق الثقافية يدخل فيها العرف، يدخل فيها الدين، يدخل فيها الفن، يدخل فيها
0: نعم.
1: فبالتالي نستوعب هذا الأمر، يعني أقصد تخصصي أنا.
0: نعم.
1: ما له علاقة المجلس الوطني
0: بطبيعة عملك،
1: هذه طبيعة تخصصي.
0: نعم. ما له علاقة بالطبيعة اللي تكلمها،
1: ما له علاقة بطبيعة
0: بس طبقتها،
1: لكن أطبقها على مفردات تستوعب هذا الأمر.
0: نعم.
1: أو تكون قريبة لها، موازية لها،
0: وبين أثرها.
1: يبين طبعاً.
0: نعم.
1: لأنه تخصص.
0: جميل. يمكن إحنا في الدقائق الأخيرة، أنا الحديث معك ذو شجون، وأدري أن المحاور كثيرة، لأن المراحل اللي مر عليها الدكتور بدر الدويش مستمع الكرام مراحل كثيرة تتعلق بالثقافة والمسرح والطفل والمسرح بأشكاله، ولكن أيضا انتقلت بعد ذلك إلى قطاع آخر اللي هو قطاع الآثار،
1: الآثار والمتاحف،
0: قطاع الآثار والمتاحف في دولة الكويت. من يتتبع تاريخ دولة الكويت يجد أن هناك حضارات مرت عليها، ومن خلال ما وجد من من من مخطوطات، وما وجد من أيضا أحافير موجودة في جزيرة فيلتشا وغيرها أيضا من الأماكن ومن الجزر اللي تدل على أن في حضارة كانت على هذه الأرض. الآثار وهذا القطاع معني بماذا دكتور كان؟
1: هو طال عمرك عندنا مثل ما قلت لك مشاريع أنمائية، من ضمن المشاريع أنمائية اللي تم اعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط، اللي يدفعون الفلوس المجلس الأعلى للتخطيط.
0: نعم.
1: اللي هي الاكتشاف

0: الثقافات وحماية التراث من غير صون الآثار والمتاحف وحماية التراث الشعبي و...
1: ويكون مسجل في هيئة عالمية على ما أعتقد.
0: طبعا في عندنا مواقع تم رفعها كملف التراث العالمي أنها تكون يعني من ضمن الآثار العالمية.
1: نعم.
0: من ضمنها جزيرة فيلتشا وكثير من المعالم الموجودة على ذكر. على أنا مو متخصص بس كانت هناك حالة من تغييرات الوزير أتى فحاول يسوي تنقلات في الوزارة، مو متخصص كثير أنا بالآثار.
1: نعم.
0: فكنت أعتمد على التقارير اللي يرفعها قسم المتاحف وقسم الآثار.
1: نعم.
0: يرفعونها لي ونسوي دراسة عليها من خلال الخطة المائية اللي هم عارضينها.
1: خطة الدولة في هذا الاتجاه.
0: في هذا الاتجاه.
1: نعم.
0: وكثير تم اكتشافات كثيرة، حضارة العبيد، حضارة دلمون. الكويت كانت جزء من العالم الصبية، هذه كانت منطقة يسمونها قديما كاظم البحور، كانت قديما قريبة ما سكفوها لأن كانت هي ملاصقة للبحر، البحر انزاح 5 كيلو. فالمجلس البعثة الدنماركية ما استكشفت، لكن إخواننا في الآثار والمتاحف
1: استكشفوا هذا
0: استكشفوا المنطقة شوفوها.
1: يمكن طبيعة معرفتهم بالبيئة الكويتية بالأرض الكويتية.
0: طبعا وهذا يعني إنجاز، أنا أعتبره إنجاز إنهم وصلوا لهذه النقطة واكتشفوا مثل هذه الحضارات القديمة. يعني ما يمكن الإنسان ما يعيش ببعد عن الماء والحياة.
1: نعم.
0: فهذا دليل، وهذه اكتشافات يقول صار لها 7000 سنة، يعني قريبة للحضارة الفرعونية.
1: نعم.
0: وهذا دليل أنها منطقة حيوية الكويت قديما،
1: ودليل على تاريخية هذا الوطن اللي الله يحفظه.
0: تاريخ الكويت طبعا.
1: ويعني الوقت ذهب سريعا معك دكتور بدر الدويش الأمين المساعد بالمجلس الوطني الثقافة والفنون والأداب سابقا، فأنا شاكر لك يا دكتور بدر هذه الدقائق الجميلة اللي قضيناها معك، والله يحفظك، قدمت لهذا البلد ووجدنا لزاما علينا أن نذكر ونشكر ما قدمته لهذا البلد اللي دائما مهما قدمنا له راح نبقى مقصرين. من خلال وجودك كأمينا مساعدا بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في قطاع الثقافة، وبعد ذلك قطاع المسرح، وبعد ذلك قطاع الآثار، الكلمة الأخيرة اللي حاب تقولها في نهاية هذا اللقاء.
0: والله أنا أتقدم حقيقة بخالص الشكر لإذاعة الكويت على استذكارها للمسؤولين عموما، ما أتكلم عن نفسي، اللي قدموا حقيقة للبلد ولا يرجون شكر، لكنها مبادرة حقيقة أسعدتني.
1: الله يحفظك.
0: وأتقدم لك بالشكر الخاص.
1: الله يحفظك.
0: منصور عجمي أبو فهد على هذا.
2: الحادية عشرة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين التفجير الذي استهدف أحد المساجد في باكستان. دولة الكويت تعرب عن امتنانها للدول الأعضاء بوكالة الطاقة الذرية لتزكيتها لعضوية مجلس محافظي الوكالة. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران لن تحصل على سلاح نووي وأن الحرب ستنتهي قريباً. القوات اليمنية تعلن تنفيذ غارات على مواقع لميليشيا الحوثي واستعادة مواقع ميدانية. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في سلسلة غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. جيش الاحتلال يكثف تحركاته العسكرية في لبنان ويشن قصفا مدفعيا على مناطق متفرقة من الجنوب. الجيش السوداني يعلن استعادة 11 منطقة في شمال كردفان. قصف روسي يستهدف كييف وأوديسا، وموسكو تعلن إسقاط مئات المسيرات الأوكرانية، وبولندا تحذر من هجمات روسية هجينة على دول حلف الناتو. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: برنامج عود مرواس، إعداد وتقديم الدكتور يوسف لسريع وعبد العزيز المصباح، تنفيذ داود القصار. برنامج عود مرواس، إخراج بدر سالمين.
1: أعزائي المستمعين، يا هلا ويا مرحبا فيكم وحياكم الله، وحلقة جديدة وبرنامج عود مرواس. اليوم حديثنا عن أعلام من فنانين العرب ومن اليمن السعيد.

0: نجدد لك التحية عزيزي المستمع وحياك الله. واليوم حديثنا عن علم من أعلام الأغنية يعشقون أغانيه إلى يومنا في الجلسات والسمرات، وما في حفلة إلا تجد أغنية من أغاني هذا الفنان، وهذا حقيقة تميز لما يحمل من كلمات وأشعار جميلة قدمها للوطن العربي. كل الفنانين العرب تغنوا بأغانيه، لها بصمة جميلة على الأغنية العربية، وخصوصا قدم الأسلوب السهل الممتنع، قدم المفردة العربية اليمنية والشعبية الأصيلة. من مواليد 1930 من مدينة الشحر وبمحافظة حضرموت، وتوفى رحمة الله عليه بسنة 2000، ويعتبر من رواد الأغنية اليمنية، وتعامل مع كل فنانين في الكويت وفي الخليج وعالمنا العربي، يتسابقون الفنانين على أعماله. الفنان والملحن والشاعر الكبير حسين أبو بكر المحضار. ويقدم معاي الفنان عبد العزيز المسباح هذه الحلقة، ونتعرف على الألوان الجميلة اللي قدمها أيضا مع يعني لدوته الجميل أبو بكر سالم، وتكلمنا في حلقات سابقة عن هذا الفنان وأثر هذا الفنان في الأغنية العربية ومحبينا في الخليج والجزيرة العربية. حياك الله يا عبد العزيز.
1: الله يحييك عبد الوهاب، أمسي عليك وأمسي على كل مستمعين برنامج عود مرواس. وحلقتنا اليوم راح تكون مميزة جدا، وحلقة يمنية بحتة، لأن حديثنا اليوم عن تعاون الشاعر والملحن الكبير حسين أبو بكر المحضار، وبالأخص مع الفنان القدير أبو بكر سالم والأعمال اللي جمعتهم.
0: طبعا حسين أبو بكر المحضار وأبو بكر سالم بالفقيه من أهم الثنائي التاريخ الغنائي في الأغنية الخليجية والحضرمية. بدت هذه المرحلة في مطلع الستينيات في عدن، وامتدت تجربتهم سنوات طويلة، والمحضار كان يقدم الكلمة واللحن، وكثير من هذه الأعمال حقيقة تجد التعبير الجميل اللي يقدر يعبر عنها هذا الفنان الكبير أبو بكر سالم من خلال أشعار وألحان حسين المحضار. وتوطدت العلاقة بينهم، وأصبح هناك انسجام فني ووجداني في الإمكانية الجميلة ما بين صوت ولحن وأداء في أعمال المحضار وأبو بكر سالم. والأغاني اللي تجمع يعني حسين أبو بكر المحضار أبو بكر سالم كثيرة: سر حبي فيك غامض، يا سهران، يا زارعين العنب، عرفت الشوق، عاد قلبي معك أو رميته، بلغوني، على ضوء ذا الكوكب الساري، كذابين، مشكلة في الناس، يا زين حبك، أنت ولا أنا، ودعت قلبي، أسعد زمان الحب، وين صدوق الكتب، يا قمري البان. يعني مجموعة من الأغاني، وراح نتكلم أكثر وأكثر. وعبد العزيز، أول أغنية نسمعها هالثنائي الجميل؟
1: طبعا راح نفتتح حلقتنا اليوم برائعة سر حبي فيك غامض، لازم يعني نفتتح حلقتنا لهذا اليوم.
0: حلو، وقبل لا نسمعها طبعا على هالدندنة هالعود، ونتعرف على مقامها، وفيما بعد نسمع التسجيل اللي يعني شد فيه الفنان أبو بكر سالم من ألحان حسين المحضار.
1: نعم، هي على مقام الكرد.
0: يا سلام، نسمع ولنعوده.

زاد الحب عندي والشغف عنك أسأل كل شيء حتى الشباب كل خلاف وعنك

0: يا سلام، سمعنا سر حبي في غامض، وهذه الأغنية تعتبر من أجمل الأغاني إلى يومنا، لها مستمعينها ومطلوبة بالسمرات والجلسات والحفلات الكبرى، وكل فنانين عالمنا العربي تغنوا لحلاوة هذه الكلمات. احنا ودنا نسمع أكثر وأكثر. الأغنية الأخرى اللي ودنا نسمعها بعد،
1: نعم طبعا، الحين راح ننتقل إلى باشا اللي حبك معي.
0: الله، بلقيزادي ومرافقي في السفر. يا سلام، وباتلذذ. ها
1: باتلذذ
0: شو يقول؟ الكلام في هذه القصيدة، طبعا هذه لحلاوة هذه القصيدة فيها سر عجيب. وهذه القصيدة فيها مفردات حلوة وفيها لحن شجي، ويوم الأيام سمعناها، يمكن أنا سمعتها في جلسة حق الفنان الكبير عبد المجيد عبد الله،
1: نعم،
0: في مطلع التسعينيات تقريبا سجل جلسة وسجل هذه الأغنية. طبعا قبل أبو بكر سالم أبدع فيها طبعا، وهو الفنان الأصلي. ونسمع هذه الأغنية ولنا تعليق.

0: سمعنا هالغنية الجميلة بشل حبك وهالمفردات الحلوة، كلمات وألحان حسين المحضار وأداء أبو بكر سالم، ونتكلم عن المقام يا عبد العزيز.
1: نعم، يعني هي على مقام اسمه الأسس دولار اللي يجمع ما بين الراست والنهاوند. يعني بالغنى تحس أنه بياتي، لكن بالقفلة

0: يروح سوز دولار اللي هو الرست يعني.
1: يا سلام يا سلام، الأغاني كثيرة يا عبد العزيز المصباح.
0: نعم.
1: للفنان أبو بكر سالم وعلاقته بحسين المحضار، وقلنا حسين المحضار أسلوب جميل قدمه هالكلمات والمفردات اللي تعيش، والجلسات اليمنية حلاوتها في عود مرواس كمانجة قانون إذا أنوجد عواد شاطر ماهر. نعم. ويعطيك هالأسلوب الجميل لهذه الأعمال. الأغنية الأخرى اللي راح نسمعها،
0: أتصدق أبو عبد الوهاب إن لو خيروني بختار الذهب لأن الناس في الدنيا معادن.
1: أي والله. نسمع هالأغنية الشهيرة وهالعلاقة الجميلة ما بين حسين المحضار وأبو بكر سالم.

لا نزال وبرنامج عود مرواس عبد العزيز المسباح معاكم ومحدثكم يوسف سريع ودردشة عن هذه الأغاني الجميلة. واليوم حلقتنا حسين المحضار وبكر سالم وأجمل الأعمال اللي قدمت في تاريخ الأغنية اليمنية والعربية وحلاوة أغاني المحضار في الوطن العربي، وتتسيد هذه الأعمال إلى يومنا في كل حفلاتنا وجلساتنا لحلاوة هذه الكلمات. عبد العزيز دائما أسلوب

0: صار مميز.
1: صحيح.
0: وانت تعزف العود تجد روحية لما يعني قبل لا يعني تقول هذا حسين المحضار، لحن حسين المحضار.
1: نعم.
0: شو اللي يميز اسلوب حسين؟
1: يعني حسين المحضار رحمة الله عليه يعني يميل يعني الى البساطة في اللحن، وفي سحر عجيب يعني انه شلون يوصل يعني كل هذا الاحساس رغم البساطة الى كل يعني مستمع يستمع الى هذه الاعمال يعني، وبالذات تعاوناته العديدة يعني مع أبو بكر سالم والعديد من المطربين يعني، والمفردات اللي يستخدمها في كلماته والألحان اللي يعني قاعد يصيغها يعني للمطرب وشون يوصلها للمستمع يعني، هذا اللي يميز يعني من وجهة نظري يعني أسلوب حسين أبو بكر المحضار يعني في الكلمات والألحان.
0: يا سلام. شو نختار؟
1: نختار أيضا عندك مشكلة في الناس.
0: الله. مشكلة بالناس الأغنية هذه لها تساجيل قديمة.
1: نعم.
0: ولها تساجيل حديثة وأبدع، وغنوها مجموعة من الشباب، وكل ما تسمعها تجد الإبداع والأسلوب اللي كل فنان يقدمها. تنا الأغنية له، هي الأغنية بالأساس أبو بكر سالم حسين المحضار طبعا كلمات وألحان، لكن تشوف أسلوب مع كل فنان له أسلوب في تأدية هذا اللحن. نسمعها بصوت أبو بكر سالم، وفيما بعد لنا تعليق على مقامه.

0: سمعنا أغنية أبو بكر سالم بعنوان المشكلة بالناس من كلمات حسين المحضار، وهذا اللحن العميق الجميل والأداء الراقي اللي قدمه أبو بكر سالم. ياليت تكلم لي عن مقام هذه الأغنية.
1: نعم، يعني هي على مقام النهاوند، يعني بطبقتين، يعني من ذكاء حسين المحضار يعني بهذا اللحن تحديدا، إن عمل نهاوند بطبقتين مختلفتين، وعمل بياتي أو حسيني في الفواصل الموسيقية بالنص، يعني لغاية ما يرجع إلى النهاوند.
0: يا سلام يا سلام، إيش نختار؟
1: عندك أيضا من الأغاني اللي ما زالت تغنى وتطلب في الجلسات، سير وتخبر.
0: الله، يا سلام يا سلام، هذه الأغنية حتى التوزيع كان غريب فيها.
1: صحيح،
0: حاول يوصل جملة، مع أن لما تسمعها بالجلسات غير التسجيل اللي سجله في القاهرة.
1: نعم.
0: غير وتركيبة، تقول شنو الفكرة؟ أبو بكر دائما يحمل أفكار في تقديم أعمال حسين المحضار، وهذه الفكرة اللي قدمها، والكورال، طريقة الكورال وطريقة التوزيع كلها لها شكل عجيب غريب. نسمع ولنا تعليقه.

0: سمعنا سير وتخبر وبرنامج عود ومرواس مع عبد العزيز المصباح محدثكم يوسف صريع. دائما نحاول نسلط الضوء على هذه الأغاني الجميلة في تاريخنا، واليوم نركز على حسين البحضار وأبو بكر سالم ويجمعهم مجموعة من الأغاني، وسمعنا الأغنية سير وتخبر. يا ليت نتكلم عن مقامها.
1: نعم، هي على مقام النهاوند.
0: النهاوند.
1: النهاوند. نعم.
0: حلو. الأغنية الأخرى.
1: الأغنية الأخرى وراح تكون ختام حلقتنا لهذا اليوم. نعم. عبد الوهاب، يعني عندك من الأعمال الجميلة، يعني في وايد أعمال قدمها أبو بكر سالم عن المحضار، لكن أنا ودي أختم هذه الحلقة بزمانك زمانك.
0: يا سلام يا سلام يا سلام، اختيار موفق، ومع هالأغنية الجميلة من كلمات وألحان حسين المحضار وغناء أبو بكر سالم، كل التحية من عبد العزيز المصباح ومحدثكم يوسف صريع. وقبلها نعرف المقام.
1: هي على مقام اسمه الهزام، وإذا كانت الطبقة الثانية هي نفس الأبعاد، إذا كانت الطبقة الثانية تسمى راحة الأرواح.
0: يا سلام، مع السلامة.
1: مع السلامة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرة أخبار منتصف الليل تقرأها سلوى العبد الله. وفيها: دولة الكويت تدين التفجير الذي استهدف أحد المساجد في باكستان. دولة الكويت تعرب عن امتنانها للدول الأعضاء بوكالة الطاقة الذرية لتزكيتها لعضوية مجلس محافظي الوكالة. رئيس الأركان العامة للجيش يبحث مع نظيره الفرنسي التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين. القوات اليمنية تعلن تنفيذ غارات على مواقع لميليشيا الحوثي واستعادة مواقع ميدانية. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران لن تحصل على سلاح نووي وأن الحرب ستنتهي قريبا. جيش الاحتلال يكثف تحركاته العسكرية في لبنان ويشن قصفا مدفعيا على مناطق متفرقة من الجنوب. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في سلسلة غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. الجيش السوداني يعلن استعادة 11 منطقة في شمال كردفان. مقتل شخصين إثر هجوم روسي استهدف شرق أوكرانيا. وموسكو تعلن إسقاط مئات المسيرات الأوكرانية. وإلى التفاصيل. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها للتفجير الذي استهدف أحد المساجد في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر الشرطة والمدنيين. وأكدت الخارجية في بيان أمس الجمعة تضامن دولة الكويت الكاملة مع جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب، معربة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب باكستان الصديق ولأسر الضحايا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

أعربت وزارة الخارجية عن امتنان دولة الكويت للدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتزكيتها بالإجماع خلال أعمال الدورة 70 للمؤتمر العام لشغل عضوية في مجلس محافظي الوكالة للفترة من عام 2026 إلى عام 2028 ممثلة عن مجموعة الشرق الأوسط وجنوب آسيا ميسا. وقالت الخارجية في بيان لها أمس الجمعة إن ذلك يعكس الثقة التي تحظى بها دولة الكويت ودورها الفاعل في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. وأكدت أن عضوية دولة الكويت في مجلس المحافظين تأتي امتداداً لنهجها الراسخ في دعم منظومة عدم الانتشار النووي وتعزيز نظام الضمانات التابع للوكالة وتكريس أعلى معايير الأمن والسلامة النوويين بما يسهم في صون السلم والأمن الدوليين وتعزيز التعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وجددت التزام دولة الكويت بالعمل متعدد الأطراف والتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودولها الأعضاء بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة ودعم الجهود الدولية الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد شريعان مع نظيره رئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال فابيان ماندون، بحث معه أوجه التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز وتطوير التعاون الدفاعي المشترك وذلك في ظل الظروف الراهنة. وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان أمس الجمعة إن الفريق شريعان ونظيره الفرنسي أكد خلال لقائهما على رفع مستوى التنسيق والتعاون بين القوات المسلحة في البلدين. وأضاف البيان أن اللقاء تناول عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وجاء اللقاء على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الفريق الركن لشريعان إلى فرنسا، حيث شارك بوقت سابق في اجتماع مبادرة العقبة الذي حضره عدد من قادة الدول ورؤساء الأركان والخبراء العسكريين وممثلي الدول والمنظمات الدولية. في الرياض، استنكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي استمرار الاعتداءات الإيرانية على دول الجوار، محذرا من تداعياتها على أمن المنطقة ومؤكدا أن مضيق هرمز لا يجوز أن يتحول إلى ورقة مساومة. ودعا البديوي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لضمان بقاء المضيق مفتوحا أمام الملاحة الدولية وفق القانون الدولي، وذلك خلال مشاركته في منتدى دول الخليج بجامعة يوتا في مدينة سولت ليك الأمريكية وفق بيان للأمانة العامة لمجلس التعاون صدر أمس الجمعة. وأكد البديوي أن دول المجلس حافظت على تدفق إمدادات الطاقة عبر مسارات بديلة، مشيرا إلى خط أنابيب شرق غرب والموانئ السعودية والإماراتية والعمانية. كما شدد البديوي على ثبات موقف المجلس من القضية الفلسطينية ودعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها، مستعرضا جهود الوساطة الخليجية لخفض التوترات. في الشأن اليمني، أعلنت القوات الحكومية اليمنية تحقيق تقدم ميداني واستعادة مواقع من يد ميليشيا الحوثي في مديرية الوازعية بالتزامن مع التصدي لهجوم آخر غربي محافظة تعز وشن ضربات جوية شرقي المدينة. وقال المركز الإعلامي لمحور تعز إن الجيش اليمني استعاد مواقع في جبل الشهداء المطل على وادي الغيل بمديرية الوازعية جنوب غربي تعز، وذلك عقب مواجهات دحرت فيها عناصر ميليشيا الحوثي. إنسانيا، أعلنت وكالة الأنباء اليمنية مقتل 3 أطفال جراء قصف شنته ميليشيا الحوثي على قرية الطريرة في محافظة تعز. من جانبها، حذرت الأمم المتحدة من تدهور حاد في الوضع الإنساني للمدنيين في اليمن وسط ارتفاع عدد المحتاجين للمساعدات إلى أكثر من 22 مليون شخص،

وفي وقت تتصاعد المواجهات بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي على عدد من الجبهات. ننتقل إلى آخر تطورات التصعيد بالمنطقة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتخذ قريبا قرارا كبيرا بشأن إيران. وأضاف ترامب أنه قد يتعين على واشنطن استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد تهران، لافتا إلى أن قرار القضاء على النظام الإيراني كبير وأن كل الاحتمالات واردة. في غضون ذلك، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلة تجارية للإصابة بمقذوف مجهول أثناء وجودها في مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها قبل أن تتمكن فرق الطاقم من إخماده لاحقا. وأفادت الهيئة بأن جميع أفراد طاقم الناقلة بخير، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات بشرية جراء الحادث. وأضافت أنه لم يتم حتى الآن تأكيد وقوع أضرار بيئية، فيما تواصل الجهات المختصة تقييم تداعيات الواقعة وملابساتها. في لبنان، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي كثفت تحركاتها الميدانية في جنوب لبنان بالتزامن مع تقدم آلياتها وقصف مدفعي على مناطق جنوبية. وأوضحت أن آليات الاحتلال تقدمت تجاه أطراف بلدتي دير ميماس وحداثة، فيما قصفت مدفعيته مناطق جنوبية عدة. وأضافت أن التحركات العسكرية ترافقت مع استمرار الغارات وعمليات التفجير في عدد من القرى والبلدات في ظل تصعيد ميداني متواصل بالمنطقة. وفي قطاع غزة، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح متفاوتة جراء غارات متتالية نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي وعمليات إطلاق نار في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وسط حالة صحية متردية وأوضاع إنسانية سيئة يعيشها سكان القطاع. في السودان، أعلن الجيش السوداني مقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين جراء هجوم نفذته قوات الدعم السريع على منطقة أم ضبان في ولاية شمال كردفان جنوبي البلاد. وفي تطور ميداني آخر، قال الجيش السوداني إن قواته استعادت 11 منطقة في شمال كردفان إلى جانب السيطرة على منطقتي الفرشاية والممسوكة، فيما تتواصل المعارك حول منطقة الكيلي في النيل الأزرق. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخصين إثر هجوم روسي استهدف مدينة بالاكيليا شمال شرقي أوكرانيا، فيما أعلنت موسكو استهداف مركز لوجستي وسفينة شحن في ميناء تشيرنومورسك، قالت إنهما مرتبطان بإمدادات عسكرية لأوكرانيا. على الصعيد الدبلوماسي، استدعت الخارجية الروسية القائمة بالأعمال البريطانية في موسكو محذرة من أن المنشآت العسكرية البريطانية في أوكرانيا المستخدمة لضرب روسيا ستعد أهدافا مشروعة، بينما أكدت لندن استمرار دعمها العسكري لكييف. في هذه الأثناء، أعلنت المفوضية الأوروبية تقديم 3 مليارات و300 مليون يورو لأوكرانيا لتمويل مشتريات دفاعية ضمن قرض دعم كييف البالغ 90 مليار يورو. وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فوندرلاين إن الدفعة ستخصص لشراء طائرات مسيرة وصواريخ، مؤكدة استمرار الدعم الأوروبي لأوكرانيا. وفي ذات السياق، دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتز دعا دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة مساهماتها المالية لدعم أوكرانيا، معتبرا ذلك أمرا عاجلا. وقال ميرتز في بيان مشترك مع قادة الدنمارك وهولندا والنمسا وفنلندا والسويد، قال إن هذه الدول تقدم نحو 70% من مساعدات الاتحاد لكييف، مطالبا في الوقت نفسه بخفض مشروع الميزانية الأوروبية المقبلة. وفي موسكو، يواصل الناخبون الروس الإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية تستمر 3 أيام، وهي الأولى منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، وسط توقعات باحتفاظ حزب روسيا الموحدة الحاكم بأغلبيته في مجلس الدوما في ظل غياب معظم المرشحين المناهضين للحرب.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الانتخابات ستعكس دعم ملايين الروس للجيش، مؤكدا وحدة المجتمع خلف القوات الروسية. ومن المقرر أن تبدأ النتائج الأولية بالظهور مساء الأحد، على أن تعلن النتائج شبه نهائية الاثنين المقبل. في إسلام أباد أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل 16 شخصا بينهم 5 من رجال الشرطة وإصابة 50 آخرين جراء تفجير انتحاري استهدف مسجدا داخل أحد مقار الشرطة في منطقة كوهات بإقليم خيبر شمالية باكستان. وقالت شرطة الإقليم إن التفجير وقع داخل المقر أعقبه تبادل لإطلاق النار مع مسلحين كانوا برفقة الانتحاري. وأكدت السلطات الأمنية أن فرقها تعاملت مع المهاجمين في موقع الحادث، فيما طلب رئيس وزراء الإقليم سهيل أفريدي تقريرا مفصلا حول ملابسات الهجوم. ووصف أفريد استهداف المدنيين الأبرياء بأنه أمر مؤسف وغير مقبول في وقت تواصل فيه الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادث وتحديد هوية المسؤولين عنه. وفي جديد الاتهامات بين بكين ومانيلا، قال خفر السواحل الصيني إن سفينة فلبينية تجاهلت تحذيراته وغيرت مسارها بشكل مفاجئ، ما أدى إلى احتكاكها بسفينة صينية في بحر الصين الجنوبي. بالمقابل اتهم خفر السواحل الفلبيني السفينة الصينية بالاصطدام بسفينة فلبينية خلال دورية لتزويد الصيادين بالوقود. وأوضح الجانب الفلبيني أن الحادث وقع داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين على بعد نحو 54 ميلا بحريا من ساحل بالاوان، فيما تبادل الطرفان الروايات بشأن ملابسات الحادث ومسؤولية كل طرف. ختاما لهذه النشرة إليكم إعادة لموجزها. دولة الكويت تدين التفجير الذي استهدف أحد المساجد في باكستان. دولة الكويت تعرب عن امتنانها للدول الأعضاء بوكالة الطاقة الذرية لتزكيتها لعضوية مجلس محافظي الوكالة. رئيس الأركان العامة للجيش يبحث مع نظيره الفرنسي التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين. القوات اليمنية تعلن تنفيذ غارات على مواقع لميليشيا الحوثي واستعادة مواقع ميدانية. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران لن تحصل على سلاح نووي وأن الحرب ستنتهي قريباً. جيش الاحتلال يكثف تحركاته العسكرية في لبنان ويشن قصفا مدفعيا على مناطق متفرقة من الجنوب. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في سلسلة غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. الجيش السوداني يعلن استعادة 11 منطقة في شمال كردفان. مقتل شخصين إثر هجوم روسي استهدف شرق أوكرانيا. وموسكو تعلن إسقاط مئات المسيرات الأوكرانية. انتهت نشرة أخبار منتصف الليل، قدمت لكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الدقيقة 16 بعد منتصف الليل.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولاً إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.
0: أهلا بكم معنا في محطاتنا الإخبارية، والتي نتوقف فيها في المحطات التالية.

0: القتال تحليلات استراتيجية. التوتر يتجدد بين الصين والفلبين في المياه المتنازع عليها وراء الأخبار. ونبدأ من متابعات إخبارية. الأوضاع في اليمن تشهد تطورات عسكرية متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي على عدد من الجبهات بالتزامن مع تصاعد التداعيات الإنسانية واتساع موجات النزوح. معنا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم. أهلا بك سيدي.
1: أهلا وسهلا بكم حياكم الله.
0: أستاذ الفاضل، ما هي آخر التطورات الميدانية على جبهات القتال في اليمن؟ أين تتركز الآن المواجهات في الوقت الراهن؟
1: طبعا قوس المواجهات يتسع، ولكن المواجهات الأعنف تدور في الساحل الغربي في مدينة تعز تحديدا، لمنع ميليشيا الحوثي من التمدد إلى مديرية ذباب وإلى المزيد من المديريات بعد الهجوم الذي شنوه على ميناء المخا والسيطرة على بعض المناطق في محيط مضيق باب المندب. يبدو أن القوات الحكومية بدأت تستعيد زمام المبادرة في بعض الجبهات، لكن المعركة طويلة وصعبة لأنها تخاض في ظروف، طبعا الظروف الجغرافية اليمن كما هو معروف أولا، ثانيا لأن القوات الحكومية كان لديها بعض المشاكل في البداية وهو ما سمح للميليشيا أن تتقدم. الآن هذه القوات تعيد التموضع، أو بالأحرى انتهت من إعادة التموضع والربط، لأن هذه القوات ليست فصيلة واحدة، ليست فقط كلها من قوات الجيش اليمني. هناك قوات تساندها، قوات مساندة، هناك قوات شعبية، هناك قوات منظمة وغير منظمة. الآن يبدو أنهم استعادوا زمام المبادرة. التفوق الجوي يعطي الأفضلية للقوات الحكومية. أنا أعتقد أن لديهم هدفين الآن. الهدف الأول هو منع تمدد الحوثيين. الهدف الثاني هو العمل على طردهم تدريجيا من المناطق التي سيطروا عليها، ومن ثم الانتقال إلى المعركة الأقصى والأعنف، والتي باعتقادي ستكون في محافظة البيضاء. هذه المحافظة هي محافظة استراتيجية تربط بين 8 محافظات وتفتح الطريق إلى صنعاء.
0: لماذا الآن كان هنالك إعلان للقوات الحكومية من أنها استعادت مواقع في جبل الشهداء جنوب غرب تعز، وأنها تصدت أيضا في ذلك الموقع لهجمات ميليشيا الحوثي؟ ماذا بشأن هذا الموقع في جبل الشهداء؟ إلى أي مدى هو مهم استراتيجيا؟
1: طبعا هذا الموقع مهم جدا لأنه في محيط تعز. تعز المدينة كما هو معروف هي محررة، لا وجود للميليشيا فيها، هي تحت سيطرة الشرعية، لكن المحيط هي محاصرة منذ سنوات طويلة، وهذا الموقع يعطي أفضلية للقوات الحكومية في قطع طرق الإمداد أولا، وثانيا في منع التمركز. المهم الآن هو منع التمركز، منع السيطرة، لأن الميليشيا تقدمت في المخا وفي المناطق المحيطة بها بعض المديريات، لكن الآن هذا الموقع يعطي أفضلية للقوات الحكومية. والأهم هو باعتقادي هو وقف التمدد الآن، لأن الميليشيا لديها خطة. ما جرى الآن، كان هناك عدة سيناريوهات في هذه المواجهة. كان هناك عملية خداع استراتيجي كبيرة، عملية تضليل، وهذا الآن الميليشيا الحوثي بارعة فيها، لأن المواجهات كانت في مكان آخر ومن ثم هجموا على الساحل. الآن الوضع مختلف، استعادت القوات الحكومية زمام المبادرة، تحاول قطع طرق الإمداد. الأهم على الإطلاق الآن هو قطع طرق الإمداد، ومن ثم الذهاب إلى عمليات التحرير البرية.
0: يعني فعليا الآن الميزان العسكري لصالح من؟
1: لا يوجد أي كفة راجحة، كلا الطرفين لديهما قوات كبيرة وهائلة. التقارير تشير إلى أن بعض التقارير الغربية قالت إن ميليشيا الحوثي شاركت بأكثر من 70,000 مقاتل في معركة الساحل، هذا رقم مهول، وتم الحديث عن سقوط قتلى في صفوفها، ما بين القتلى فقط 2000 على الأقل ومثلهم من الجرحى. وكانت المفاجأة أنهم أكملوا الهجوم رغم هذه الخسائر الكبيرة، هم يتكبدون خسائر يوميا، لكن الواضح أن المعركة مخطط لها، لا نقول منذ أسابيع ولا أشهر، هذه المعركة مخطط لها منذ سنوات.
0: من قبل؟
1: الأهم الآن من قبل الميليشيا والحرس الثوري الإيراني، هذا الأمر بات ثابتا. لذلك نجد الآن أن هناك تحركا من بعض الدول تحديدا باكستان باتجاه إيران. لأن

0: يعني
1: انا عندي
0: عذرا
1: تقرير عن
0: للمقاطعة
1: الحادثة
0: أستاذ
1: دي.
0: محمد، من الواضح أن الآن هذه التحركات تأتي يعني كبديل لهذا الهدوء الذي تقريبا يسود منطقة الخليج.
1: أنا أعتقد أن ما جرى في اليمن مرتبط ارتباطا وثيقا بما يجري في مضيق هرمز،
0: نعم
1: ووضعه في خارج هذا السياق ليس عادلا وليس دقيقا.
0: صحيح،
1: الأمر لا يتعلق باليمن، الأمر يتعلق بالاستراتيجية الإيرانية الأوسع، وهنا باعتقادي نقطة مهمة لها علاقة بها الإدارة الأمريكية. قبل أيام سرب خبر عن لقاء عقد بين الميليشيا وممثلين عن الميليشيا وبين
0: بشكل
1: الأمريكيين.
0: سري. نعم
1: نعم، هذا الأمر مقلق جدا. لماذا؟ لأن مسألة التضليل ومسألة الخداع الزائف، هذا الأمر ليس جديد من قبل الميليشيا. نعود إلى 2014 ومن ثم 2018 عندما منعت قوات الشرعية من تحرير حديدة، وفيما بعد 2022 والآن 2026 الأمريكيون عندما يفتحون على هذه الميليشيا التي هم يصنفونها منظمة إرهابية أجنبية، صنفها الرئيس ترامب، وهي مثلها مثل القاعدة وداعش بالنسبة للأمريكيين. هذا باعتقادي كما قالت الحكومة الشرعية اليمنية، هذا يجب أن يعاد النظر به، لأن الأمر لا
0: هذا
1: يتعلق
0: عذرا عذرا
1: بالسلام.
0: للمقاطعة مرة أخرى، هذا إذا كان هذا الخبر صحيحا ولم يتم يعني تصوره وإعلانه لأهداف معينة داخل كما ذكرت الحرب خدعة.
1: نعم، بالتأكيد الأمريكيون من الناحية السياسية والعلنية يؤكدون أنهم يدعمون الشرعية، وهذا أمر حقيقي. لكن في الوقت نفسه هناك نقطة مهمة، الولايات المتحدة الآن ما يهمها هو عدم تصاعد الأمور أكثر قبل الوصول إلى موعد 5 من نوفمبر، انتخابات الأمريكية، وبعد ذلك أنا أعتقد الأمر مختلف. بغض النظر عما إذا كان هذا الأمر دقيق الاجتماع وما جرى به، الأمريكيون لم ينفوا بالمناسبة، لكن في الوقت نفسه لو افترضنا وسلمنا أن هذا الأمر تم، يمكن الحديث عن ربما يكون شيء مؤقت ليس أكثر من ذلك، لكن يجب النظر إلى الأمر في مداها الأوسع. هذا الأمر السيطرة على مضيق باب المندب، عسكرت هذه المنطقة، ليست فقط مشكلة يمنية، ليست مشكلة فقط للحكومة الشرعية، يجب أن يكون هناك مبادرة من المجتمع
0: نعم،
1: الدولي
0: ستكون هنالك
1: لنفي
0: مشكلة
1: الحقيقة.
0: أيضا أستاذ الفاضل لأمريكا أيضا لو حدث أن تمكنت هذه الميليشيا من السيطرة على باب المندب أو إغلاق باب المندب.
1: نعم، لذلك الآن ما يجري مهم جدا، وما حذرت منه الحكومة اليمنية مهم جدا. الأمر ليس له علاقة بالسماح بعبور السفن الأمريكية كما قيل، الأمر له علاقة بمضيف تمر منه تقريبا 7% من المشتقات النفطية على مستوى العالم، وأكثر من 18% من التجارة. هذا الأمر مهم جدا لأوروبا ولدول المنطقة، هو ممر حيوي يربط بين قارات وليس فقط بين دول عديدة وبين دول المنطقة. لذلك الأمر يمكن أن يتصاعد كثيرا. وبالمناسبة ارتفاع مثلا سعر الديزل في الولايات المتحدة وفي العالم له علاقة بمضيق باب المندب أكثر مما له علاقة بمضيق هرمز، لأن المشتقات بغالبيتها بحسب الحركة التجارية والتقارير تمر من هناك. لذلك
0: وسيؤثر
1: نعم كما
0: سلبا أيضا
1: تفضلت،
0: على الانتخابات، خاصة فيما يتعلق بميزان ما بين الديمقراطيين والجمهوريين، ليس في صالح الجمهوريين أيضا.
1: هذا ما يجعلنا نميل إلى أن اللقاء الذي سرب يمكن أن يكون حقيقي، لأن ما يريدونه الآن هو الإبقاء على الأسعار حتى ما بعد الانتخابات. حتى بالنسبة لترامب الذي قاله أنه على وشك اتخاذ قرار فيما يتعلق بإيران، أنا أعتقد أنه لمآرب أخرى، من هنا وحتى الانتخابات الوضع سيبقى كما هو من ناحية التدخل الأمريكي. يمكن أن تكون هناك مفاجآت، لكن الوضع لا يحتمل في الولايات المتحدة ارتفاع أسعار الطاقة وأيضا على مستوى العالم، لكن يجب الولايات المتحدة أن تخرج من هذه الدائرة والتفكير فقط في مصالحها وانعكاساتها، لأن ما تفعله في المنطقة سواء كان حربا أو سلما يؤثر على كل دول العالم وليس
0: نعم
1: فقط عليها.
0: طيب، دعنا نتوقف عند هذه النقطة وبشكل سريع. يعني اليد الإرهابية لميليشيا الحوثي امتدت لمدن كثيرة في المملكة العربية السعودية، رعاهم الله وحفظهم من هذه الشرور. أمام كل ما تفعله هذه الميليشيا، ماذا بشأن المواقف الإقليمية والدولية الأخيرة لردع هذه الميليشيات؟
1: طبعا التضامن الذي كان مع المملكة العربية السعودية الشقيقة هو تضامن واسع وشامل ومن كل الدول العالم. وما تفعله هذه

0: الميليشيا تخطى في بعض الأحيان تخطى الخطوط الحمراء، كل الخطوط الحمراء، الاعتداء على السيادة. هناك مواقف خليجية جامعة صلبة، مواقف إسلامية وعربية ثابتة وواحدة، وإن استمر هذا الأمر الوضع سيتطور كثيرا. كان هناك تصريح باكستاني صباح هذا اليوم تم الحديث فيه عن أنه لن يكون هناك أي تساهل، وتم التلميح إلى تفعيل اتفاق مكة،
1: نعم
0: وهو الاتفاق الربع الشهير الذي وقع قبل فترة قصيرة. إذا الوضع الآن يتدهور بسرعة إذا استمرت هذه الميليشيا باعتداءاتها الإرهابية، لأن الاعتداء على المدن السعودية ليس حدثا عابرا في المنطقة. السعودية هي مركز الاستقرار في المنطقة، هي عمود الاستقرار في المنطقة، وهذا الاعتداء، هذه الاعتداءات الإرهابية طبعا هي تقابل برد واضح من قبل التحالف العربي الداعم للشرعية، لكن أيضا سيكون هناك موقف دولي، موقف عربي. اليوم كان هناك اجتماع، ليس اليوم، بالأمس كان هناك اجتماع مهم جدا في جدة للتحالف الدفاعي المتعدد الجنسيات البحري، الذي أعتقد سيكون له دور هائل وكبير جدا في الأيام القليلة المقبلة.
1: نعم، يتبقى لدي سؤال وأعتقد أنه مهم إلى حد ما. الرئيس الأمريكي صرح بأنه سيتخذ قريبا قرارا كبيرا بشأن إيران، وأنه ربما سيستأنف العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد طهران. مع هذا التصريح ومع هذه التحركات لهذه الميليشيا، ما هي السيناريوهات المتوقعة الآن خلال المقبل من الأيام؟
0: طبعا سيناريو التصعيد العسكري يبقى دائما على الطاولة، لأن المناوشات في مضيق هرمز لم تتوقف، لكن حتى الآن لم نجد أي موقف أمريكي صارم وحازم يربط ما يجري في مضيق باب المندب واليمن بما تفعله إيران. هذا الأمر حيوي وجوهري، هل هو جزء من الخداع؟ الأمريكيون بالتأكيد هم يعرفون هذا الأمر، لكن لا يريدون أن يكون جزء من الطابع السياسي لكي لا يرتب عليهم التزامات. أنا أعتقد ربما يكون هناك إجراءات باتجاه التهدئة في المقبل من الأيام. الولايات المتحدة لا تريد الذهاب إلى تصعيد عسكري واسع قبل الانتخابات، لكن العكس يبقى وارد، لأن الوضع متحرك، ولأن النظام الإيراني وميليشيا الحوثي الإرهابية يعتقدان أن الوقت الآن لصالحهما، وبالتالي يمكن أن تفاجئهما الولايات المتحدة بتحرك عسكري.
1: شكرا لضيفنا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم، شكرا لك سيدي. قضايا استراتيجية. المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تتجه إلى مرحلة جديدة من التصعيد، مع تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف هجمات واسعة النطاق بالتزامن مع توجيهات بالإبقاء على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حتى نهاية العام. يأتي ذلك وسط تشديد العقوبات والحصار البحري على إيران وتصاعد التوتر في مضيق هرمز بعد استهداف ناقلة نفط. معنا من القاهرة أستاذ العلاقات الدولية دكتور أيمن سمير. دكتور أهلا بك.
2: أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المستمعين.
1: أهلا بك سيدي. دعنا نتحدث عن تصريح الرئيس الأمريكي من أنه سيتخذ موقفا قريبا جدا باتخاذ قرار كبير، وأنه يعتقد أن واشنطن ستستأنف العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد طهران. إلى أين تتجه الأمور تحديدا من خلال هذه الإدارة الأمريكية؟
2: في تقدير الرئيس ترامب بيشير إلى قرب إجراء الانتخابات النصفية الأمريكية المتعلقة بتجديد الكونجرس، تجديد الكونجرس بالكامل في مجلس النواب وثلث في مجلس الشيوخ. هذا التاريخ أكد رئيس دونالد ترامب أكثر من مرة أنه تاريخ فاصل، لأنه في تقديري إذا فاز الحزب الجمهوري في هذه الانتخابات أو على الأقل حافظ على الهامش الضئيل من الأغلبية البسيطة التي يحظى بها في مجلسي، يمكن لرئيس دونالد ترامب أن يستأنف الضربات العسكرية وربما يقوم بعملية عسكرية كبيرة ضد إيران. لذلك هو يبقي القوات العسكرية الأمريكية كما هي. لدينا في الوقت الحالي أكثر من 50,000 جندي، يجمع الرئيس الأمريكي الأصول العسكرية من مناطق بعيدة وقريبة. كان هناك حديث بالأمس أن بعض المسيرات الهجومية بدأ يتم تجمعها من بعض المناطق في أفريقيا ونقلها إلى الشرق الأوسط. أيضا صواريخ توماهوك موجودة في بعض القواعد الأسيوية، تحديدا في اليابان وكوريا الجنوبية وبعض القواعد الموجودة في الفلبين وفيتنام، بيجري نقلها إلى مناطق قريبة من إيران. هذا يؤكد أن رئيس دونالد ترامب

0: يضع على الطاولة أيضا الورقة العسكرية، لا يريد أن يسحبها حتى تظل الدبلوماسية الأمريكية لها نوع من المصداقية ولها نوع من الضغط.
1: نعم، من الملاحظ يعني لا أدري، مع هذا الهدوء هنالك هدوء يسود المنطقة تقريبا بعض الشيء، لكن بين فترة وأخرى ومع اقتراب الانتخابات الأمريكية يوجه الرئيس الأمريكي أو القوات الأمريكية توجه ضربات إلى إيران سريعة جدا ثم تتوقف تماما، هل ذلك لكسب نقاط معينة في هذه الانتخابات؟ ما الهدف منها تحديدا؟
0: هذه الهجمات هي تأتي في إطار استراتيجية أو رؤية أمريكية تسمى استراتيجية جذ العشب. هذا المصطلح يستخدم كثيرا في الولايات المتحدة الأمريكية واستخدم أكثر من مرة حتى في هذه الحرب. إذا ما حاولت إيران بأي طريقة أن تستعيد عافية أي مسار من مسارات الحرب، على سبيل المثال مواقع الصواريخ البالستية والكروز أو حتى مواقع المسيرات التي جرى استهدافها وتدميرها خلال كل هذه المواجهات منذ يعني استهداف الطائرات الإسرائيلية لأهداف في إيران في أبريل 2024، منذ ذلك التاريخ بتضع الولايات المتحدة الأمريكية كل هذه الأهداف تحت عينيها. إذا ما حاولت إيران استعادتها أو تشغيلها أو ترميمها أو ما إلى ذلك، تقوم الولايات المتحدة الأمريكية فورا باستهداف هذا الجهد، وبالتالي لا تسمح لهذا العجب أن ينمو كما يقال في الثقافة الأمريكية. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، دائما الولايات المتحدة الأمريكية لا تترك إيران تقوم بأي عمل يعني عسكري أو غير عسكري دون عقاب. بمعنى أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مبدأ أو استراتيجية ناقلة أمام ناقلة، بمعنى إذا ما تم استهداف ناقلة تجارية أو تحمل النفط في مضيق هرمز يتم استهداف ناقلة إيرانية.
1: ومع ذلك يا دكتور عذرا، ومع ذلك تغض الطرف عن كثير من هذه الحوادث التي تحدث تقريبا يوميا.
0: نعم، لأنه دائما الرئيس دونالد ترامب عينه على الناخب الأمريكي، لا يريد أن يعطي انطباع بأن الحرب مشتعلة رغم أن حالة الحرب قائمة. يحاول أن يطمئن الشارع الأمريكي والداخل الأمريكي بأنه لا توجد حرب في الشرق الأوسط، وعندما سئل حتى جي دي فانس عن الحرب مع إيران قال لا يوجد حرب مع إيران، توجد عملية عسكرية أمريكية قام بها الجيش الأمريكي ضد إيران ويتم متابعتها في الوقت الحالي. وبالتالي بينما يقوم الجيش الأمريكي بعمليات كبيرة على الأرض، الآن الحرب في أوج صورها، الحصار البحري مستمر، والحصار معروف أنه عمل من أعمال الحرب، القيام باستراتيجية جذ العشب واستهداف أي خطوات تقوم بها إيران لاستعادة عافيتها أيضا عمل من أعمال الحرب. وبالتالي الحرب موجودة، لكن الرئيس دونالد ترامب لا يريد أن ينقل مصطلح الحرب وما يدور على الأرض بقوة للناخب الأمريكي حتى يكون هناك شعور بأن الانتخابات الأمريكية النصفية تجري في أجواء تأتي في نهاية المطاف لصالح الحزب الجمهوري.
1: ولكن يعني تحت أي ظرف من الظروف لن تجري هذه الانتخابات في في في في ظروف طبيعية أو في أجواء هادئة مع ارتفاعات في أسعار البنزين وفي ارتفاع أسعار أيضا الديزل. فيما يتعلق بقضية جذ العشب، كلما طال دكتور كما ذكرت هذه السياسة، مع ذلك نسمع تصريحات تخرج من الإدارة الأمريكية تؤكد بأن إيران عادت لبعض المواقع النووية لتعمل فيها وعادت أيضا لإنتاج البالستي.
0: صحيح، أنا في رأيي مثل هذه المعلومات معلومات دقيقة جدا، لأنه لا تصدر حتى فقط من الإدارة الأمريكية والحكومة الأمريكية، لكنها تصدر من مراكز أبحاث، بتصدر من شركات تتابع على الأرض القواعد الإيرانية والمنشآت الإيرانية وفق أو من أقمار صناعية تجارية وليس صحيح. أقمار صناعية عسكرية. هذا يؤكد أن هذه المعلومات لها مصداقية عالية وأيضا تأتي أكثر من مصدر، يعني ليس فقط من مصدر أو شركة أو واحدة يمكن أن نقول هذه المعلومات يعني غير دقيقة أو ما إلا ذلك. أنا في رأيي إيران فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني ربما كانت مترددة في البرنامج النووي الإيراني قبل 28 فبراير الماضي وهذه الحرب، لكن مع صيرورة هذه الحرب بهذه الطريقة وبهذه المسارات وبهذه النتائج غير المحسومة على الأرض، كل ذلك بيدعم وجهة نظر الفريق المتشدد أو الفريق الراديكالي في إيران والذي يدعو إلى امتلاك القنبلة النووية. حتى هذا الفريق له تفكير، له نوع

0: تفسير لفتوى المرشد السابق. عند المرشد السابق في عام 2001 قال أن يعني استخدام السلاح النووي محرم، وبالتالي هذا الفريق يقول نعم نحن لن نستخدم السلاح النووي، لكن لا توجد حرمة أو فتوى تحرم امتلاك، وبالتالي هو يفرق ما بين امتلاك السلاح النووي واستخدام السلاح النووي. لذلك بدأت إيران تنشط بشكل كبير جدا في مناطق وفي حتى ربما مراكز لم تكن معروفة لا للولايات المتحدة الأمريكية ولا للوكالة الدولية للطاقة النووية، وأيضا تصريحات الوكالة الدولية، وهذا نقطة في غاية الأهمية، كلها تشير إلى عودة النشاط الإيراني فيما يتعلق بالبرنامج النووي. ربما هذه المعلومات وهذه التفاصيل قد تدفع الدول المترددة سواء في حلف الناتو، في أوروبا، في آسيا، أنه إذا ما عادت الولايات المتحدة الأمريكية لشن عملية عسكرية كبيرة بعد إجراء انتخابات التجديد النصفي، ربما تكون حالة التحالف الدولي ضد إيران يعني أكثر قوة وأكثر تماسكا، وربما يعني أكثر إيلاما للأسلحة الإيرانية أو الجيش الإيراني أو القوات المسلحة الإيرانية.
1: واقع الحال دكتور، يعني حتى أوروبا مشغولة تماما بما يدور في حرب روسيا وأوكرانيا، وتزداد مخاوفها يوما بعد يوم، وتزداد أيضا الصعوبات الاقتصادية لديها بسبب هذه الحرب. لكن الآن فيما يتعلق بموضوع إيران، الحصار والضغوط الاقتصادية، فعليا نشاهد التأثيرات من خلال كثير فيديوهات تأتي من الداخل الإيراني، التأثير كبير على الداخل الإيراني، لكن ماذا عن القيادات الإيرانية؟ ماذا عن القدرات العسكرية الإيرانية؟ إلى أي مدى هذه الضغوط الاقتصادية تؤثر عليها وتضعفها فعليا في الداخل؟
0: أنا في رأيي دائما العقوبات من الخارج تضعف الشعب، لكنها لا تضعف الأنظمة. هذا الأمر موجود في إيران، موجود مع كوريا الشمالية، موجود مع كوبا. الحصار على كوبا وهي جزيرة صغيرة جدا منذ الستينات وحتى الآن، والنظام هناك موجود وقائم حتى الآن. لذلك أنا في رأيي نعم هذه العقوبات تؤثر وتؤثر بشكل كبير جدا، لكن إيران لديها خبرة كبيرة جدا في الالتفاف على العقوبات، لديها حدود برية سواء مع العراق، مع تركيا، مع باكستان، كل هذه الحدود تعمل فيها باكستان عن طريق نظام المقايضة. هناك بعض الأمور على الأرض أيضا تستخدمها إيران مثل بحر قزوين. روسيا تصدر كل شيء إلى إيران من الأسلحة إلى الأدوات المدنية.
1: لكن دكتور عذرا المقاطعة مرة أخرى، الكثير من بعض هذه الدول يعني تركيا مثلا، هنالك دول أخرى لها حدود مع إيران، أغلقت حتى الحدود ما بينها وبين إيران، فلم تعد يعني حركة حتى المسافرين قائمة تنفيذا لأيضا هذه العقوبات الدولية.
0: نعم ربما هذا في وسائل الإعلام، لكن في الحقيقة غير ذلك. يعني على سبيل المثال في عام 2025 أكبر ميزان تجاري في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط، ما بين إيران وتركيا أكثر من 40 مليار دولار حجم التجارة البينية بين البلدين. وبالتالي هناك فارق كبير جدا بين الخطاب الإعلامي والدبلوماسي الذي يصدر من تركيا عن إيران، لكن في حقيقة الأمر تركيا داعم كبير جدا جدا لإيران. روسيا نفس الأمر. القطار الدولي من الصين، القطار الدولي من الصين قبل الحرب كان حوالي قطار في الأسبوع، الآن كل التقارير الدولية المستقلة بتؤكد أنهم من 3 إلى 5 قطارات تأتي أسبوعيا إلى إيران. وبالتالي هذه الحدود البرية وهذه الحدود البحرية الطويلة، نعم إيران تأثرت وتأثرت بشكل كبير جدا، وتحدث حتى الرئيس الإيراني عن الوجع والألم الذي طال المواطنين الإيرانيين. لكن في نفس الوقت أنا في تقدير دول مثل الصين ومثل روسيا وأيضا تركيا ما زالت تدعم بشكل كبير جدا إيران. أيضا العراق، إيران تشتري كل شيء وتبيع كل شيء مع العراق رغم كل التصريحات التي تصدر عن المسؤولين.
1: شكرا لك دكتور أيمن، عذرا لمقاطعتك ولكن الوقت أدركنا. شكرا لضيفنا من القاهرة أستاذ العلاقات الدولية دكتور أيمن سمير، شكرا لك دكتور. تحليلات استراتيجية. الحرب الروسية الأوكرانية تتواصل وسط تصعيد عسكري وسياسي جديد مع تبادل هجمات واسعة بالطائرات المسيرة، في وقت لا تزال فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف الحرب تواجه خلاف

0: بشأن شروط التسوية والضمانات الأمنية لأوكرانيا. معنا من باريس الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة. دكتور رامي، أهلا بك. أهلا بك دكتور. أين تقف الجهود السياسية والدبلوماسية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية في الوقت الراهن؟
1: اعتقد بان هنالك محاوله لاحياء تلك الجهود عن طريق الولايات المتحده الامريكيه، لذلك شهدنا زياره لمبعوثي الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى كل من روسيا واوكرانيا، جاريد كوشنر وويتروف، وكان هنالك محاولات لاعاده احياء المفاوضات ولاعاده طرح خطه للتسويه ما بين الطرفين، كلا الطرفين الحقيقه سواء الجانب الروسي او الجانب الاوكراني عبر كلاهما عن تأييده للمساعي الامريكيه وبانهم يريدون فعلا الجلوس الى طاوله المفاوضات، لكن بقيت هذه التصريحات دون تطبيق على ارض الواقع. حتى الان يبدو كل طرف متمسك بمواقفه السابقه وبخطوطه الحمر سواء الجانب الروسي او الجانب الاوكراني. المتحدث باسم الكرملين كان قد صرح قبل عده ايام من ان المواقف الروسيه هي نفسها التي كانت قبل عامين، لم يحدث اي تغيير وما تزال روسيا ثابته على موقفها. الجانب الاوكراني ايضا متمسك
0: تحديدا. دعنا نتوقف عند الجانب الروسي دكتور رامي، دعنا نتوقف عند الجانب الروسي تحديدا، ما هي المطالبات الروسيه غير موضوع المشاركه في الناتو وغير موضوع الاحتفاظ بالاراضي؟ هل من عقبات أخرى؟ هل من اشتراطات أخرى؟
1: اعتقد بان هنالك فقط شرط ثالث. طبعا انت تحدثت عن الشرطين الاساسيين وهم عدم الانسحاب من المقاطعات الاربعه التي قامت بضمها روسيا، بل المطالبه بسحب القوات الاوكرانيه عن واستكمال السيطره على هذه المقاطعات. المثل الثاني عدم انضمام اوكرانيا الى الاتحاد الاوروبي او الى الناتو، ولكن هنالك ايضا مطالبه بتغييرات في النظام السياسي الاوكراني بان يكون هنالك عدد محدد لجنود الجيش الاوكراني وان يكون هنالك تغيير سياسي يؤدي الى حكومه مختلفه عن الحكومه الحاليه. هذا ايضا كان من ضمن الطلبات التي تقدمت بها روسيا والتي بالطبع رفضتها سواء الحكومه الاوكرانيه والرئيس زيلينسكي او ما يدعمهم وهما الجانب الاوروبي على وجه التحديد.
0: نعم، هذا فيما يتعلق بموسكو. ماذا عن كييف؟
1: كييف الحقيقة النقطة الأساسية والجوهرية وهي مسألة الأرض. أوكرانيا تطالب بوحدة وسلامة الأرض الأوكرانية، هذا يعني عمليا انسحاب روسيا إلى الخطوط قبل اندلاع العملية العسكرية أو اندلاع الحرب ما بين الطرفين. طبعا صعب جدا تخيل أن روسيا سوف تنسحب عشر جزيرة أو كييف، وكانت الأمريكيين بالفعل كانوا قد ضغطوا باتجاه المنطقه الاوكرانيه حول هذا الملف، لكن بما يتعلق بالمقاطعات الاربعه ما تزال المواقف الاوكرانيه هي نفسها. كان هنالك اقتراح عرض هذا في مفاوضات ميامي في فلوريدا وايضا عرض قبل ذلك، وهي مساله تجميد الجبهات ان تبقى كل في طرفه، ولكن لا ان تكون هنالك معاهده سلام ولكن معاهده لوقف اطلاق النار وبالتالي هدنه طويله المدى تقوم بين الطرفين. هذا كان مقترحا اوكرانيا ولكن حتى هذا المقترح لم يوافق عليه الجانب الروسي. طبعا مساله التدخل في النظام السياسي وفي الجيش الاوكراني وتسليحه وعديله وعتاده، هذه ايضا تم التعبير عنها بانها مساله مرفوضه. ايضا رفض ان يكون هنالك تدخل في السياده الاوكرانيه وحريه اوكرانيا في الانضمام لاي منظمه دوليه، وهنا المقصود هو الاتحاد الاوروبي وحلف الناتو، لكن يبدو ان حلف الناتو على الاقل تم التخلي عن فكره ضم اوكرانيا اليه على الاقل من قبل الجانب الامريكي. كان هنالك بعض المرونه في هذا الموضوع، لكن بقيت هنالك مساله الارض هي العقبه الكبيره امام الوصول الى اي اتفاق.
0: نعم، كانت هنالك ايضا مطالبات اوكرانيه بضمانات امنيه حقيقيه لكي تدخل في هذه المحادثات او المفاوضات السلام وانهاء هذه الحرب. من يستطيع ان يقدم ضمانات موثقه لاوكرانيا؟ هل من تصور امريكي اوروبي ربما واضح لشكل هذه الضمانات؟
1: طبعا هناك تصور امريكي، يعني الولايات المتحده الامريكيه هي الطرف الوحيد الذي يستطيع الضمانات او يستطيع تقديم ضمانات الى الجانب الاوكراني، من ان روسيا لن تستطيع الهجوم على الجانب الاوكراني مره اخرى ولن تمثل تهديدا لاستقرار النظام الاوكراني. طبعا بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمكن للولايات المتحدة أن تعطي ضمانات.

0: إذا كانت موجودة على الأرض، كيف يمكن أن تكون موجودة على الأرض بأن يكون هناك اتفاقيات اقتصادية، وهذا الذي دفع باتجاه توقيع اتفاقية المعادن كما تعلمون، وهي اتفاقية وقعت ما بين أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية على أساس أن تكون هي الضمانة لوجود أمريكي. لكن سواء في قمة ألاسكا ما بين الرئيس الأمريكي والرئيس الروسي أو في مقاولات ميامي، حيث لم تكن هنالك المرونة المتوقعة أمريكيا من قبل الجانب الروسي، بقي الروس متمسكين بآرائهم. وبالمناسبة
1: نعم،
0: حالة البدء في العلاقة ما بين الرئيسين الأمريكي والروسي بقيت، ولكن كان هنالك استمرار في تقديم الدعم نتيجة للمواقف الروسية التي لم تكن ترد الجانب الأمريكي.
1: نعم، كانت هناك أيضا الآن يعني خرج إعلان للمفوضية الأوروبية بأنها ستقدم 3 مليارات و300 مليون يورو لأوكرانيا ضمن مشتريات دفاعية في دعم كييف في هذه الحرب. هذه المواقف الأوروبية والاستفزازات المستمرة لروسيا إلى أي مدى تساهم أيضا في تأجيج نار هذه الحرب؟
0: تشك أنها العامل الأساسي في استمرار هذه الحرب. لولا وجود دعم غربي وعلى رأس الدعم الأوروبي، ربما أوكرانيا لم تستطع أن تقاوم الجانب الروسي لفترة طويلة، ولكن كان هنالك دعم غربي بشكل عام أكثر أمريكي وأوروبي. ثم عندما كان هنالك تغيير في السياسة الأمريكية مع وصول الرئيس ترامب، بقي الدعم الأوروبي على حاله، بل زاد هذا الدعم نتيجة التراجع الأمريكي. وكان هنالك ضغط بالمناسبة أوروبي على الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الاستمرار في تقديم الدعم الاستخباراتي والدعم اللوجستي. وفي المؤسسة الأمريكية كان هنالك النشاط الأوروبي ونشاط نظرهم من ضرورة عدم وجود مصر روسي، ذلك سوف تكون له آثاره الاستراتيجية على الجانب الأوروبي وعلى الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي أنت متأكد تماما من أن هنالك دعم أوروبي، هذا الدعم هو الذي مكن عمليا من استمرار الحرب حتى الآن واستمرار المقاومة. الآن من وجهة النظر الأوروبية أنه لا يوجد هنالك أفق للوصول إلى اتفاق، سواء اتفاق هدنة أو اتفاق سلام ما بين الطرفين. ومن وجهة النظر الأوروبية مرة أخرى، أي اتفاق يمكن أن يجي ما بين أوكرانيا وروسيا لا يجب أن يعطي نقرا استراتيجيا للجانب الروسي، لأن ذلك سوف يؤدي إلى اختلال النامية على مستوى القارة الأوروبية. نقطة أخيرة يتحدث لي بالإشارة إليها، وهي أن هنالك تخوف أوروبي من أن تنزلق الأمور ما بين أوروبا وروسيا بشكل مباشر نحو توتر عسكري واستراتيجي نتيجة للسلطات الروسية التي اختفت خلال الفترة الماضية، منها الطائرات المسيرة في عدد من الدول الأوروبية حتى فوق أحد المطارات في ألمانيا.
1: طيب، يتبقى لدي سؤال حول الانتخابات البرلمانية الروسية الأخيرة، وهي الأولى منذ أن بدأت هذه الحرب. إلى أي مدى ستؤثر هذه الحرب في نتائج هذه الانتخابات، أو أنها ستجري على هوى الرئيس فلاديمير بوتين الذي قال إنها ستعكس دعم ملايين الروس للجيش للقوات الروسية؟
0: الاحتمال الثاني هو الاحتمال الأرجح لأسباب متعددة. السبب الأول هو النظر إلى هذه الحرب ليس في اعتبارها حربا حول مصالح استراتيجية كما هو واقع الحال، ولكن باعتبار هذه الحرب حرب وجودية. ثانيا، ارتفاع النزعة القومية خلال الفترة الماضية نتيجة هذه الحرب ونتيجة التوتر القائم ما بين روسيا والدول الغربية. جانب ثالث، أن هنالك حبوب طاغي للرئيس الروسي في الاقتصاد، هو يمسك تقريبا بكافة خيوط اللعبة الاقتصادية السياسية الاجتماعية في روسيا. تبقى هنالك مسألة أساسية ربما تغير هذا المشهد، لكن لا أعتقد بأنها حاسمة ولكنها مهمة، وهي الاستهداف للمصالح الاستراتيجية الروسية لقطاع الطاقة الذي بدأ يؤثر على حياة المواطنين. هل هذا يكون كافيا لتراجع الدعم أو تراجع الأغلبية التي يتمتع بها الرئيس الروسي؟ لا أتوقع ذلك.
1: شكرا لضيفنا من باريس الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة، شكرا لك.

وراء الأخبار. التوتر تجدد بين الصين والفلبين في بحر جنوب الصين بعد اصطدام سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني بزورق فلبيني في المياه المتنازع عليها قرب جزر سبارتلي وسط تبادل اتهامات.

0: عملت بشأن المسؤولية عن الحادث. تقول مانيلا إن السفينة الصينية اعترضت طريق زورقها قبل أن تصطدم به. بكين تتهم الجنب الفلبيني بتجاهل التحذيرات وتعمد تغيير المسار، محذرة من عواقب ما وصفته بالاستفزازات. معنا من القاهرة مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد صادق إسماعيل. أهلا بك دكتور.
1: تحياتي، أهلا وسهلا.
0: دكتور، هذا الموضوع دائما يعود للواجهة بين فترة وأخرى، إن كان بين الصين والفلبين أو الصين و طبعا موضوع تايوان هذا منتهين نحن من بين الصين وأيضا اليابان، الصين وكوريا الشمالية، الصين ومع الكل في المنطقة.
1: نعم.
0: لماذا هذا التوتر دائم في منطقة بحر الصين الجنوبي؟
1: يعني طبعا أعتقد أن هذا إجابة هذا السؤال تأتي من محورين. المحور الأول هو أهمية بحر الصين، والمحور الثاني هو نظرة الصين لبحر الصين الجنوبي. طبعا أهمية بحر الصين، أولا لو نظرنا إليه نجد مساحة هائلة، نتحدث عن 3.5 مليون كيلو متر مربع. هذه هي المساحة، وبالتالي طبعا مساحة هائلة حتى قدر بأنه أكبر بحر في العالم. هذا من جانب. الجانب الآخر، الأهمية الخاصة به أنه يحتوي على كميات هائلة من النفط ومن الغاز الطبيعي، وبالتالي طبعا أعتقد أن هذا يؤدي إلى طمع كبير من كل الدول، وليس فقط الدولة الصينية أو أي دولة، لكن طبعا أقصد بالطمع هنا هو محاولة أن تستفيد من هذه الثروات النفطية والطاقوية. هذا الجانب. الجانب الثاني ما يتعلق بنظرة الصين لبحر الصين الجنوبي. الصين هي الدولة الوحيدة التي تنظر إلى هذا البحر باعتباره هو بحر صيني بحت، أو بحر تابع للدولة الصينية، في حين أن الدول الأخرى تنظر طبعا إلى أن هذا البحر هو بحر تطل عليه أكثر من 5 دول، وبالتالي من حق هذه الدول أيضا أن تستفيد من يمكن أهمية هذا البحر، سواء من خلال المرور فيه، سواء من خلال أيضا الجزء الخاص بالاستفادة من ثرواته الطبيعية، خاصة طبعا أن المشكلة حدثت من خلال مناوشات عسكرية ما بين بعض الصيادين التابعين طبعا لمانيلا الفلبين، وبعض طبعا الحرس أو خفر السواحل الصيني، وبالتالي كما أشرتي تتكرر هذه الأمور كل فترة ما بين دولة من الدول التي تطل على هذا البحر وبين الصين، وبالتالي نعود إلى المسألة الخاصة بالأهمية والمسألة الخاصة برؤية الصين لبحر الصين، وهذه هي المشكلة فيما يتعلق طبعا بهذا الصدد.
0: الهيمنة على هذا البحر تعني أيضا الهيمنة أو السيطرة على مجموعة الدول، وهي مجموعة كبيرة ما بين فيتنام وكمبوديا وماليزيا و الفلبين وسنغافورة، مجموعة كبيرة من الدول حقيقة، أكثر ربما من 5 دول، وهناك أيضا في الشمال مجموعة دول أخرى. يعني إلى أي مدى بالفعل تستطيع الصين أن تهيمن من خلال هذا البحر على هذه الدول؟
1: يعني أعتقد أولا أن الصين تنظر للبحر من منظورين، أيضا منظور جيوستراتيجي يمكن يدخل فيه البعد السياسي والبعد الاستراتيجي، ومنظور اقتصادي بحت. فيما يتعلق بالمنظور الاقتصادي البحث، ننظر إلى الصين تحاول تسيير طبعا تجارتها الهائلة عبر هذا البحر دون إعاقة، أو دون أن يكون هناك نوع من حرية المرور من خلال طبعا بعض الموانئ التي تطل على هذا البحر وتكون غير تابعة للصين، وبالتالي طبعا تنظر إلى البحر باعتباره بحر صيني بحت. هذا الجانب. الجانب الآخر، من خلال طبعا الأهمية الجيوستراتيجية لهذه المنطقة تحديدا 3.5 مليون كيلومتر مربع، تنظر الصين بأن محاولتها للهيمنة أو وضع اليد كما يقال على هذا البحر يؤدي إلى أن هذه الدول تصبح هي التي تطلب المرور من الصين، وبالتالي نتحدث عن حوالي 6 دول، وطبعا هذه الدول بعضها يمكن الاستراتيجية الخاصة به لا تتبع الصين، إنما تتبع يمكن المعسكر الليبرالي أو المعسكر الأمريكي تحديدا، وبالتالي أعتقد أن هذه مشكلة. حتى أن تايوان ينظر إليها باعتبارها جزء من هذه المنظومة، رغم طبعا أن الصين تنظر إلى تايوان باعتبارها جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، لكن تايوان تنظر لنفسها باعتبارها دولة غير الصين، وطبعا يمكن تكمن العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية في بعد طبعا الدعم وما إلى ذلك، وبالتالي طبعا تتداخل الخيوط كما يقال ما بين البعد الجيوستراتيجي والبعد
0: الاقتصادي. ولكن واقع الحال يقول أن دول المنطقة منفردة لا تستطيع أن تواجه الصين إطلاقا.
1: بالتأكيد بالتأكيد، يعني نتحدث طبعا عن الصين كقوة كبيرة جدا، سواء من ناحية قوة اقتصادية أو حتى قوة عسكرية. طبعا لو نظرنا إلى الدول التي تطل على هذا البحر، أعتقد أنها لا تقارن بالصين، سواء تايوان، سواء الفلبين، سواء أيضا بعض الدول الأخرى، وأعتقد أن كل هذه الأمور يؤدي

0: عدنا مرة أخرى إلى مسألة تنظيم القانون الدولي للبحار، يعني كيف ينظر القانون الدولي للبحار إلى مسألة ترسيم الحدود البحرية وإلى كيفية أيضا أن تطل بعض الدول على هذا البحر وتكون غير تابعة له من الناحية الجغرافية. وأعتقد أن رؤية الصين لبحر الصين الجنوبي هي التي منعت من المسار الخاص بترسيم الحدود على
1: وهذا
0: سبيل
1: أدرى
0: المثال.
1: هذا يقودنا وبشكل سريع دكتور إلى السؤال حول القنوات الدبلوماسية وآليات الاتصال بين هذه الدول لإنهاء هذه المشكلة.
0: أعتقد أن المشكلة لن تنتهي، لأن هذه الدول تريد الذهاب إلى القانون الدولي للبحار أو الأمم المتحدة، لكن الصين تفرض سيطرتها من خلال القوى العسكرية على هذا البحر، وبالتالي طبعا أعتقد أن اصطدام القوى العسكرية مع المنظمة الأممية أعتقد أنه لا يفيد في النهاية.
1: نعم، وتبقى المخاوف دائما من اندلاع أي إشكالات قد تتطور في هذه المنطقة.
0: بالتأكيد، لأن الإشكالات ستكون كبيرة جدا، سواء منها ما يتعلق بالبعد العسكري وما يتعلق أيضا بجنوب شرق آسيا والتي تعد منطقة هامة جدا، سواء من المسار الاقتصادي أو حتى المسار العسكري. لكن نؤكد أن الصين هي ما زالت متحكمة في بحر الصين الجنوبي وتنظر إليه باعتباره بحر يعود خيراته على الصين فقط، وهذه هي الرؤية الخاطئة للصين.
1: شكرا لضيفنا من القاهرة مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور محمد صادق إسماعيل، شكرا لك دكتور. محطاتنا الإخبارية وصلت لنهايتها، لكم تحياتي سلوى العبدالله وتحيات المخرج وليد المطيري وتحيات إدارة الأخبار والبرامج السياسية. غدا يتجدد اللقاء بإذن الله، إلى اللقاء.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.
1: قبل الهاتف كانت الرسالة المكتوبة أسرع ما يستطيع الإنسان إرساله عبر التلغراف، لكن الحروف لا تحمل نبرة الصوت ولا ارتجاف الخوف ولا دفء التحية. كان السؤال الذي شغل مجموعة من المخترعين في القرن التاسع عشر: هل يمكن للكهرباء أن تحمل الصوت نفسه؟ ومن بين أبرز من ساروا في هذا الطريق ألكسندر غراهام بيل، العالم والمخترع الذي ارتبط اسمه بتطوير الهاتف والحصول

0: طلع على براءة اختراع أمريكية له في عام 1800
1: في عام 1876
0: في مرحلة شهدت أعمالا متزامنة لمخترعين آخرين في تقنيات الاتصال الصوتي.
1: نشأ بيل قريبا من عالم الصوت وتعليم الصم، فأصبح الكلام بالنسبة إليه أكثر من كلمات، كان اهتزازا يمكن دراسته وتحويله ونقله. ومن محاولة جعل الصوت يسافر عبر الكهرباء بدأ عصر غير معنى المسافة.
2: يا مابل، حين نتكلم ماذا يحدث أولا؟
1: ماذا يحدث؟ تهتز الأحبال الصوتية ثم يحمل الهواء الصوت،
2: وهذا الاهتزاز هو مفتاح الفكرة.
1: إذن تريد أن ترسل الاهتزاز عبر السلك؟
2: أريد تحويله إلى تغييرات كهربائية ثم إعادة هذه التغييرات في الطرف الآخر إلى اهتزازات مسموعة.
1: أي أن السلك لن يحمل صوتك كما يحمل الأنبوب الهواء،
2: بل يحمل تمثيلا كهربائيا للصوت،
1: ثم يعيد الجهاز بناءه؟
2: نعم.
1: إذن ما هذا الغشاء؟
2: يتحرك عندما أتكلم أمامه، حركته تؤثر في الدائرة الكهربائية.
1: وفي الجهاز الآخر يوجد غشاء يتحرك استجابة للإشارة،
2: وهكذا نستعيد الصوت.
1: الفكرة تبدو واضحة، لكن الصوت الخارج ما زال ضعيفا،
2: لذلك نكرر التجربة. لا يكفي أن يصل الصوت، يجب أن يكون مفهوما.
1: سمعت شيئا؟
2: كلمة أم ضوضاء؟
1: الصوت غير واضح، لكنه يشبه صوت إنسان.
2: إذن نحن لا نبحث عن المستحيل، بل عن تحسين الممكن.
1: يا ألكسندر، إذا نجح الهاتف ماذا سيحدث للتلغراف؟
2: سيظل له دوره، لكن الهاتف سيضيف شيئا مختلفا، الحديث المباشر.
1: سيستطيع الأب أن يسمع ابنه في مدينة أخرى،
2: والطبيب أن يتلقى نداء سريعا، والتاجر أن يتحدث إلى شريكه، والناس أن يتبادلوا الأخبار دون انتظار رسالة.
1: لكن ربما يقتحم الهاتف هدوء البيوت أيضا.
2: كل وسيلة اتصال تقرب البعيد، وقد تزعج القريب إذا لم نحسن استخدامها.
1: إذن الاتصال لا يعني أن يكون الإنسان متاحا دائما،
2: ولا يعني أن كثرة الحديث تصنع فهما أفضل.
1: الصوت يستطيع أن يصل، لكن هل يستطيع الهاتف أن يجعل الناس يصغون؟
2: هذه مهمة البشر لا الأجهزة.
1: تخيل أن يصبح هذا الرنين مألوفا في ملايين البيوت.
2: سيأتي زمن ينسى فيه الناس أن سماع صوت بعيد كان يوما حلما.
1: وقد تصبح المسافات أصغر
2: في الزمن، نعم، أما القلوب فلا تقربه الأسلاك وحدها.
1: إذن أنا أتساءل، ما الذي تعلمته من بحثك في الصوت؟
2: أن التواصل لا يبدأ بالكلام، بل بالرغبة في أن يصل المعنى،
1: وأن من يتحدث يحتاج إلى من يسمعه،
2: وهذا ربما أهم من الهاتف نفسه.

هكذا عبر الصوت السلك، وأصبح الهاتف واحدا من الاختراعات التي أعادت تشكيل المجتمع والعمل والاتصال الإنساني. ثم تطور من أجهزة ثابتة بسيطة.

0: إلى شبكات حملت أصوات العالم.
1: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا قد تختصر التقنية آلاف الكيلومترات، لكنها لا تختصر الطريق إلى الفهم، فالصوت يصل بالأجهزة، أما الإصغاء فيصل بالإنسان. كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.

0: إذاعة دولة الكويت منذ عقود ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت.
1: هنا الكويت،
0: صوت يعبر عن وطن.
2: قديما جئت باليمان يا مان يا مان،
0: ويحمل هوية شعب.
3: أوه يا

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين الكرام في برنامجكم الأسبوعي طائر المساء اللي يأتيكم من الساعة 1:25 فجرا إلى 3 فجرا.
1: طائر المساء يحييكم من 1:25 وصولا إلى 3 فجرا في بث حي ومباشر لهذا البرنامج المليء بالفقرات المتنوعة المحلية والدولية.
0: نجدد الترحيب والتحية فيكم مستمعينا الكرام، واليوم بإذن الله راح تكون عندنا فقرات متعددة كما عودناكم من خلال الحلقات الماضية، واليوم أيضا حلقتنا متميزة خاصة مع المبدعين والمستمرين في الإعداد أصحاب المجهود الطيب.
1: وأجمل تحية تأتيكم من أسرة الفريق من الإعداد عبدالله المطيري ومبارك الكندري.
0: أما من التقديم محدثكم أنا عبدالله الصفار وزميلي محمد مزيد.
1: التنسيق والمتابعة بدر العتيبي والهندسة الإذاعية محمد الحربي.
0: أما من التنفيذ سالم الراشد.
1: وبكل الحب والود تقبلوا تحيات مخرج هذا العمل، مخرج برنامج طائر المساء حمد الهاجري.

ديرتنا فيها أخبار حلوة، تستاهل نوقف عندها. إنجازات، مبادرات وأفكار يمكن ما مرت عليكم. خلونا ناخذ لفة خفيفة ونعرف شنو الجديد في علوم الديرة.

0: يا هلا مرحبا فيكم مستمعين الكرام، نجدد الترحيب والتحية في برنامجكم طائر المساء اللي يأتيكم أسبوعيا في الويكند من الساعة 1:25 مساء إلى 3:00 فجرا. محمد
1: يا هلا
0: يا هلا فيك. اليوم أنا أشوف استعداداتك ومعنوياتك صراحة يعني تفوقت على نفسك أمس.
1: نشاطي يبدأ بعد منتصف الليل،
0: هذا شيء معروف
1: عني يعني بعد الساعة 12 بالليل كأنه بالنسبة لك الساعة 6 الصبح.
0: نعم.
1: كثير من الناس يعني يفكر شلون يبدأ يومه. غالبا نجد عند بعض الناس طقوس معينة، مثلا البعض يقول لك والله إذا ما شربت قهوة ما استفتحت في هذا اليوم. البعض مثلا عنده طقوس معينة، مثلا قبل يطلع من البيت يصلي ركعتين لله، كذلك مثلا يجتمع عطورات معينة، يتطيب في طيب معين. طيب. عنده شوية طقوس وترتيبات. صح. قبل لا يطلع برا.
0: محمد أنا عبد الله عندي هذا صديق بكل أمانة يقعد من النوم يصلي ركعتين شكر، فأنا كنت يعني
1: استاهل الحمد.
0: نعم بالفعل أحسنت بارك الله فيك. فكنت أنا أسأله أقول له يا أخي شلون أنا رايحة عن بالي هذه المسألة، وش اللي خلاك أنت تتخذ هذه الخطوة؟ يقول أحمد الله عز وجل بعدما أماتني أحياني. شوف البعد من الكلام وشوف طريقة التصرف السليم،
1: وهذا شيء من
0: يعني عسى ربي ثبته ويقوينا إحنا يعني أمانة يعني نحذو حذوة. يعني نفس هذا الأمر والسلوك الطيب السليم ودك الكل يتبعه.
1: لا شك
0: إن شاء الله أنا وياك نكون يعني
1: إن شاء الله. وكل شخص كل شخص له يعني أيضا ترتيبات معينة. بالنسبة لي يعني العسل الطبيعي استفتاحية هذا يعتبر يعني مفتاح الصباح بالنسبة لي. العسل. وفي ناس طبعا القهوة، أنا مستعد أخر القهوة لكن ما أخر العسل.
0: سبحان الله بالفعل مثل ما تفضلت، لأن الجسم ممكن بهذه الفترة النوم الطويلة من 6 إلى 8 ساعات، خاصة أنا عمري وعمرك إذا نمنا 8 ساعات ترى يعني تعتبر جيدة جدا. فتلاقي نسبة الجفاف صايرة في الأمعاء عالية، أنت نايم 8 ساعات ما في سوائل في الجسم، لما أنت تغذي أمعائك ها وترطب جسمك بمواد جدا سليمة مثل العسل ها يعني أنت
1: معادن وسكريات. نعم. وأيضا لا شك أن العسل يخلط مع الماء فتعتبر أيضا حتى تشغيل حق الجهاز الهضمي واستعداد للإفطار اللي راح يكون. نعم. بعد ساعة أو ساعتين من
0: يخرج
1: الأمر.
0: من بطونها شراب مختلف ألوانه. نعم ذكر في القرآن العسل فوائد عديدة محمد.
1: طيب بالنسبة لك عبد الله أول ما تقوم من النوم كروتين عام يعني، وهذا يعتبر أيضا مساحة للجميع أكيد. أي. كل شخص له وضعه الخاص في هذا الجانب. شنو أول الترتيبات اللي لازم تقوم فيها؟
0: أول الترتيبات محمد بكل أمانة أقعد أتربع، ما أنزل على طول من السرير. أكبر خطأ أنك تنزل أنت على طول من السرير
1: بشكل مفاجئ.
0: نعم. اللي إذا الله يعني الله لا يقوله في أمر معين. نعم. هذا حالة استثنائية، أما بشكل اعتيادي
1: تربع
0: شفت هذه قاعدة اليوغا شفتها هذه شون على سبيل المثال تربع هالشكل وخل جسمك ها
1: سيدة.
0: أيوة سيدة وانت متربع قاعد لك 3-4-5 دقائق أمورك زينة. الدم ارتكز في جم انتشار سليم جسمك. قول بسم الله ادخل حمامك. أجلك الله
1: بالفعل النهوض السريع أحيانا. أي. قد يسبب الدوخة وقد تحدث هذه الأمور.
0: أحسنت. فأنت لا أنت يعني أنت غني عن ذلك. أي في من خلال يعني تصرفات سليمة وتغنيك عن كثير من الأمور. كبرنا إحنا محمد يعني نكبر ما قاعد نصغر عدل. فهذه الخطوة الأولى، ومن ثم يعني أجلك الله دخول الحمام تخلص هذا على القهوة أمريكانو محمد.
1: الله
0: أمريكانو. أمريكانو تشربها كوب وما يكون. أشوف القهوة لا تشرب على عجل، لا تعجل نفسك لما تشرب. أنت شارب القهوة لا تقول والله أنا باقي لي ساعة الدوام، تكفى روح شربها بالدوام، لا تشربها الشكل أنت مستعجل. شربت قهوتك تيديت صليت فرضك البس روح دوامك.
1: يا سلام.
0: إي أنت شلاحقك ترى ما هو لاحقك أحد.
1: أكيد القهوة مزاج ونكهة. إيه؟ وتفتح الآفاق
0: طبعا. ولا تمسك تلفونك وانت قاعد تشرب قهوتك. نعم. إلا اسمع شيء أنت تحبه. حوار شيق مثلا بين أقطاب مثلا سياسية إذا أنت تحب تتابع سياسة، أمور مثلا على سبيل المثال إذا أنت رياضي
1: ما تكون مزعجة أمور تحبها.
0: أيوة خليك مشاهد لا تتكلم لا تكتب رسالة، لأن أنت مجرد ما هذه وجهة نظري طبعا أنت مجرد ما أنك أنت تكتب رسالة وأنت قاعد هنا شو تسوي؟
1: أشغال فكري ممكن تأخر حتى على ملابسك وشغلك الثاني
0: بالفعل. ولا أنت قاعد تضغط على يعني واحد يسألك سؤال يبي إجابته مثلا بدقة وأنت توك قاعد يشرب قهوتك تكفى
1: المخ ما اشتغل.
0: أيوة صدقني دقتها إذا كانت بشكل سريع راح يتصل عليك قبل لا يدز المسج لو طيب. هي بمنك من امر يعني
1: طيب بعد القهوه
0: بعد القهوه تيدد قوم صلي فرضك انت شوف على شو الصلاه هذه وقتها
1: نعم.
0: انت لازم تصلي
1: على حسب استيقاظك
0: ايوه
1: نعم.
0: بارك
1: وبعدها
0: بعدها عقب ما تصلي تخلص تبدل اذا عندك دوام ولا عندك بصمه ولا عندك امر انت ملتزم فيه تبي تجيب عيالك من المدرسه من الممكن
1: نعم.
0: مثلا على سبيل المثال خلص التزاماتك خلص امورك حرر فكرك لان انا واحد من الناس لما اقعد من النوم تدري احنا المذيعين اوقات عملنا شويه مختلفه عن
1: لا شك
0: بقيه الزملاء
1: والاخوان اول ما قعدت قلت بروح اخذ عيال من المدارس
0: نعم
1: حسست
0: نعم.
1: اني شطبت مرحله طويله من الصباح
0: الصباحيه لا نعم احنا المذيعين يعني مقسمين ربي لك الحمد الى فترات في من يداوم العصر والظهر والمغرب والفجر والى اخره فاقوم اجيب مثلا الياهال من المدرسه وبعد ساهل الله ارجع الغداء اي اقعد لو ساعات ترى مالي نفس اكل لاني توني انا شارب قهوه بس لازم انت تجامل هالياهال وتوريهم انه هني الغداء
1: تسالهم شلون دراستكم شلون اموركم
0: بارك الله فيك ولازم تقعد معي على السفره بابا ليش ما تاكل؟ ماني ماكل ابوي انا الحين قاعد اكل انا قاعد اقطع لك انا بعد شوي راح اكل هو انا ترى مالي نفس اكل سبحان الله تشوفه مثلا والله تخطرف لك واحد على مثلا مشروبات غازيه لا لا لا بابا تعال مو انت من الحين تضبط سلوكك الغذائي هذا امر ترى مفيد للطفل
1: لا شك
0: على اساس انت ترفع مستوى

0: الثقافي من ناحية غذائية، ها
1: وتعلم المضار
0: طبعا
1: والفوائد.
0: تخليه يعني
1: نعم
0: يتعدى هذه العقبات والعراقيل الصحية فيما بعد.
1: نعم بيني وبينك هو تقسيم الأدوار لا شك هو أفضل. طبعا أنا أفضل أن الأم تقوم بأدوار المباشرة المتعلقة في الطعام والأكل وهالدوخة، وخلوا الدوام لنا، احنا ما يصير نداوم ونربي مع بعض يعني،
0: اي لا معلومة.
1: لكن المراقبة والمباشرة مطلوبة.
0: نعم
1: أكيد. ويمكن هذا الشيء أحيانا نفتقده، موضوع مباشرة الأبناء. لا شك أن المباشرة يجب أن تكون يعني متواصلة وليست منقطعة. يعني كثير من الناس يخصص يوم في الأسبوع حتى يطلق عليه فاميلي ديت، تلاقي مثلا
0: ايه
1: بهاليوم هذا خلاص
0: تصدق
1: طلعة
0: تصدق انا
1: وتمشي.
0: هذه وجهة نظري، فاميلي دي
1: نعم
0: اذا انت تختار نص منتصف الاسبوع افضل من ايام
1: من
0: الويكند.
1: نهاية الأسبوع.
0: لا هذه وجهة نظري.
1: نعم
0: ناهيك الاشياء الخطافية على قولتهم السريعة، تركب سيارتك انت بالمرة، تروح تجيب لك اراضي حق الجمعية، ما ادري شنو، بداية اسبوع، هذا موضوع ثاني. بس انت تبي يوم على سبيل المثال انت واسرتك، انا وجهة نظري انك ما تختار الويكند، خلي زيارة اهلك. الويكند سبحان الله طابعه يعني كويتي بحت قديم.
1: شوف عبد الله، أنا من الناس اللي مع توزيع المهام، أغراض
0: ايه
1: الجمعية على الخادم ومباشرة الأبناء على الأم والدوام علي. إذا بشارك كل شيء حتى العروانة بندزها ما فضينا الحياة.
0: لا لا كلامك صح، بس انا شوي كويتي قديم بهالجانب. انا اكثر اشياء اسويها محمد
1: تلذذ فيها.
0: تحت عيني.
1: حلو، الاهتمام
0: هذا
1: زين،
0: طبعي،
1: الاهتمام زين.
0: احب تصير الاشياء تحت عيني. ساعات يقولوا مثلا خلينا نسوي عنك شغله عاديه، صديقه يقول لهم نطرخ على ارجع البيت، ما اعرف
1: تقضيها بنفسك.
0: لازم على عيني، ها
1: حلو،
0: اشوف شوف
1: أكيد
0: العين واقول لك يلا.
1: أكيد المباشرة جميلة. وحبينا أيضا نفتح هذا الحوار في بداية هذا البرنامج حتى نتأكد أن سلامة اليوم تبدأ من الدقائق الأولى إذا بدأتها صح، بالطاعة والعبادة والطهارة والمشروب الجميل، وكذلك الاستماع إلى مثلا الموسيقى أو مثلا القرآن أو بعض البرامج اللي تحبها وتعشقها، يكون يومك رائع لأنك طلعت من أروقة المنزل وأنت مرتاح فكريا والمعدة وكذلك المشاعر والنفسية، فراح تستقبل الشارع بشيء طيب. لذلك كثير من الناس من الموظفين العاملين في الجهات اللي قاعد تحتك مع الجمهور، نجد أحيانا بعضهم تعاملهم مو جيد، نعتقد أنه عنده مشكلة منزلية لأنه طلع من البيت مو مرتاح، بعكس الموظف تلاقي ما شاء الله موظف استقبال نفسيته طيبة وياخذ يعطي معاك، وأيضا ممكن يبذل من الجهد الشيء اللي غير مطلوب منه، فتعلم أن هذا الشخص يمتلك سلامة نفسية طيبة لأنه مرتاح ببيته وماكل عدل ومصطبح عدل فيؤدي عدل مع الناس. فإحنا هذه دعوة أيضا للأزواج، ودعوة أيضا للأخوان والأبناء والبنات، أن دائما حافظوا على السلامة النفسية لأنها تؤثر أيضا على أداء الموظف أيضا في عمله وأيضا علاقته مع أصدقائه ورفقائه.

0: برنامج طائر المساء يأتيكم بصفة مباشرة يوم الخميس ويوم الجمعة في تمام 1:25 إلى 3:00 يوم الخميس ويوم الجمعة. نتناول عدد من الأخبار المحلية والدولية، وكذلك ننتقل إلى الفقرة التي تبدأ في تمام 2:00 وهي فترة صعبة، لكن حرصنا دوما أن نقوم بتحضير عدد من الضيوف إلى الاستديو، وهي فقرة الديوانية، ومن خلال نستضيف مثلا محامي أو طبيب أو أيضا مرشد أو موجه أو معلم أو أيضا عدد من التخصصات المدنية المحلية الوطنية الكويتية، الحديث عن تجربة والحديث عن معلومات مختصرة ومفيدة للسادة المتابعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت 89.5 FM أو من خارج الوطن على الموجة الطويلة AM 540. في الحلقة السابقة وهي كانت البارحة في يوم الخميس، استضفنا مختص في اللياقة البدنية وتكلم عن مواضيع جدا مهمة وحساسة تعنى باللياقة البدنية والسلامة الجسدية من خلال العضلات ومن خلال التمارين ومن خلال التغذية ونمط الحياة الجديد المتغير دوما اللي من خلاله ممكن نحسن الصحة العامة. كثير من الناس يكون متأثر بسبب زيادة الوزن، أو يكون متأثر بسبب بعض الأمراض، أو مثلا بسبب بعض السلوك الهدامة اللي وصلت إلى بعض الأمراض، ومن خلالها يعيد النظر مجددا في النظر إلى سلوكه وأيضا طريقة النوم وطريقة الغذاء والسلوكيات العامة اللي أثرت سلبا من خلال السهر وغيره من هذه الأمور. اليوم يمكن راح يكون معنا أيضا ضيف آخر راح يتكلم عن مواضيع جدا مهمة، فانتظرونا في تمام 2:00. أما في هذه الأثناء سننتقل إلى فقرة جديدة وهي فقرة علوم الديرة.
1: ديرتنا فيها أخبار حلوة تستاهل نوقف عندها، إنجازات مبادرات وأفكار يمكن ما مرت عليكم. خلونا ناخذ لفة خفيفة ونعرف شنو الجديد في علوم الديرة.

0: عدنا لكم مستمعينا الكرام وفقرة علوم الديرة. عبد الله شنو عندنا اليوم؟
1: الخبر الأول في لعبة غريبة شوية وأظن أن أصلها ياباني آسيوي، يعني زيد العيدان إلى نصف نهائي التيك بول. نبدأ من اليابان ومشاركة الكويت في دورة الألعاب الآسيوية أتشي ناغويا أو ناغويا 2026، حيث نجح لاعب منتخبنا الوطني زيد العيدان في التأهل إلى نصف النهائي لمنافسات التيك بول لفردي الرجال. العيدان خاض 4 مباريات في دور المجموعات، حقق فيها 3 انتصارات، وبعدها تغلب على لاعب اليابان في ربع النهائي بنتيجة 2-2 من دون مقابل. خلنا أول شيء نشرح للمستمع اللي يمكن يسمع تيك بول يعني لأول مرة، محمد يعني معلش لابد أن شوية من الممكن نشرح بعض الرؤوس الأقلام عن هذه اللعبة. لعبة تجمع مهارات كرة القدم مع طاولة منحنية، يعني تعتمد بشكل كبير على التحكم بالكرة والمهارة والتركيز. محمد الحلو أنه يعني عندنا حضور كويتي قوي في هذه اللعبة، لأن
0: خلينا نوضح للناس
1: تفضل.
0: هذه اللعبة أمانة هي من الألعاب النادرة التيك بول. نوضح للناس، تعرفون تنس الطاولة شلون طريقتها؟
1: أيوة.
0: والمضارب الاثنين ويكون اللاعبين مقابلين بعض ويطقون بالكرة عن طريق المضرب. نفسها بالضبط لكن عن طريق القدم، وهذه تعتبر مهارة صعبة جدا، هي أشبهها بلعبة قتالية، أنك تكون الكرة
1: تكنيك عالي هذه
0: وتركيز.
1: إيه؟
0: يعني أنك تلعب تنس طاولة لكن بالقدم، هذه يعني قمة المهارة، وتحتاج أيضا لياقة عالية جدا وخفة وزن ودقة في العصب، وأيضا يعني كرة حجمها صغير جدا. نعم، وسمعنا أيضا أن محترفين من لاعبين كرة القدم يجعلونها جزء من التمرين، أنه والله أتمرن مثل طريقة سكواش لكن بالقدم.
1: طيب محمد، تدري شنو الأمر الحلو أن حضور كويتي فيها قوي؟ لا، وفي شغلة ثانية
0: بعد، حضور كويتي قوي.
1: نعم،
0: الكويتي يحب يتحدى.
1: يتحب نعم،
0: لا مو لعبتنا.
1: انزي، لأن حتى الثنائي باسل أحمد وعبد الوهاب القطان تأهلوا إلى نصف نهائي الزوجي. يعني اللعبة فيها بشكل فردي
0: اثنين.
1: نعم، وفيها زوجي.
0: يعني مثلا تتخيلنا يعني طاولة تنس يكون شخصين مقابل شخصين، لكنها بالقدم مو باليد. وعلى فكرة للدقة أكثر، تصميم الطاولة ما يكون مستقيم كأنه يعني طاولة طعام، لا تكون منحنية على الأطراف بزاوية تقريبا 180 عشان تشوف أيضا، وتعطي مجال للقدم تصعد على الطاولة وما تسبب لك أيضا إصابة في هذا الجانب. لكن أقول صعبة. ليش؟ من الصعب أن شخص يعني وزنه ثقيل أو لياقته البدنية بسيطة يتعلمها. هذا تحتاج شباب صغار جدا وأوزانهم خفيفة، ومخرجنا أيضا يقول بالقدمين ممكن أيضا تستخدم هذه اللعبة ويتم فيها أيضا رفع المهارة بهذا الجانب. لكن أعتقد أصحاب الأوزان الثقيلة ما أنصحكم بهاللعبة، سقوط على طول.
1: أوزان شو اسمه الثقيلة، لا هذه بالله اتزان وتكنيك. ناخذ فاصل محمد
0: قصير
1: ونرجع مرة ثانية.
0: قصير ما ناخذه.
1: إيه.
0: تفضل.
1: يلا ماشي.

0: مو كل خبر لازم يكون ثقيل. مرات خبر صغير يفرح ومبادرة بسيطة تلهم وإنجاز كويتي يخلينا نفتخر. شنو عندنا الليلة؟ راح نعرفه في علوم الديرة.
1: مستمعينا الكرام، الخبر الثاني في فقرة علوم الديرة: الكويت تستعد لبيلز أو بيرلز 2026. من الرياضة نروح للتعليم، ووزارة التربية تواصل استعدادات

0: قدرتها للمشاركة في الدراسة الدولية بيرلز 2026، وهي دراسة عالمية تقيس مستوى مهارات القراءة لدى الطالب. يعني الموضوع كله يخص القراءة. وضمن الاستعدادات، نظمت الوزارة لقاء تنويري لمديري المدارس الأجنبية المشاركة ومعلمي اللغة الإنجليزية والعاملين في الميدان التعليمي. يعني الموضوع مو اختبار قراءة وخلاص، لا، الموضوع أكبر من كذي، الفكرة أوسع. طبعا النتائج تساعد على معرفة مستوى الطلبة في فهم النصوص والقراءة، وبعدها ممكن الاستفادة منها في تطوير العملية التعليمية.
1: طبعا القراءة أساس أشياء كثيرة للطالب، والطالب إذا ما فهم السؤال عدل حتى لو يعرف المعلومة يمكن يجاوب غلط. لذلك دائما القراءة مو بس أنك تعرف تنطق الكلمة بشكل صحيح، المهم شنو فهمت منها. وهذه مهارة حتى إحنا الكبار نحتاج أيضا نذكر أنفسنا فيها. بعلق تعليق بسيط عبد الله على هذا الأمر. كثير من الناس يقرأ مثلا القصائد بطريقة صحيحة، لكن أقول له اشرح القصيدة، يقول مو عارف بس يقرأ صح. لكن عندما يستشعر معنى القصيدة، صدقني راح يقراها بإحساس مختلف، راح يمر على الحزن ويحزن، ويمر على الفرح ويفرح، ويمر على التفاؤل ويبين من نبرة صوته التفاؤل. أنك تقرأ كلمة لا تفهمها هذا خطأ، حاول تفهم الكلمة وأنت تقرأها حتى تعيها وتعيش أيضا هذه المشاعر، وتطلع اللغة العربية بشكلها الجميل والشجي.

0: 9:50 بعد 1 فجرا في استديوهات إذاعة دولة الكويت، نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام عبر هذا الأثير 89.5 FM، ونحييكم من خارج دولة الكويت على الموجة الطويلة AM 540. ساعتنا الآن تشير إلى 9:50. سننتقل بكم إلى استديو الأخبار والبرامج السياسية، ومن ثم نعود مجددا لنستكمل ما تبقى من وقت هذا البرنامج، برنامج طائر المساء، فكونوا معنا.
1: 2:00 في الكويت. موجز لأهم الأنباء.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دولة الكويت تعرب عن امتنانها للدول الأعضاء بوكالة الطاقة الذرية لتزكيتها لعضوية مجلس محافظي الوكالة. القوات اليمنية تعلن تنفيذ غارات على مواقع لميليشيا الحوثي واستعادة مواقع ميدانية. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران لن تحصل على سلاح نووي وأن الحرب ستنتهي قريبا. جيش الاحتلال يكثف تحركاته العسكرية في لبنان ويشن قصفا مدفعيا على مناطق متفرقة من الجنوب. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في سلسلة غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. الجيش السوداني يعلن استعادة 11 منطقة في شمال كردفان. مقتل شخصين إثر هجوم روسي استهدف شرق أوكرانيا. وموسكو تعلن إسقاط مئات المسيرات الأوكرانية. انتهى الموجز، شكرا للمتابعة.
1: كل الشكر للأخوة الزملاء في قطاع الأخبار والبرامج السياسية، وهذه عودة لاستكمال برامجنا.

0: الديوانية الكويتية. عمرها ما كانت بس مكان للسوالف، فيها خبرة وراي وحكايات تستاهل تنسمع. والليلة نفتح باب الديوانية ونرحب بضيفنا في ضيف الديوانية.
1: عدنا لكم مجددا مستمعينا الكرام، مستمعي

0: إذاعة دولة الكويت، نتواصل معكم في برنامج طائر المساء. في هذه الأثناء مستمعينا الكرام، نبدأ معكم فقرة الديوانية. طبعا مستمعينا الكرام، في هذه الأثناء يكثر الحديث عن جمال الطقس وانخفاض درجات الحرارة ليلا، وبدأ الحديث أيضا عن تقلبات الأجواء وأيضا انتظار الأمطار وأيضا انتظار اعتدال الأجواء نهارا، لأن في الفترة المسائية لا يختلف اثنان أن الأجواء جدا جميلة، لذلك انتعشت المقاهي المكشوفة على الساحل الكويتي وكذلك الأماكن الغير مغطاة أصبحت تكتظ أيضا بالجمهور والحاضرين بسبب لطافة الأجواء بعد الساعة 6 مساء. لكن في النهار لا زال الأجواء تقريبا حارة، لكن خلال الأيام العشر القادمة ستنخفض درجات الحرارة نهارا، وأيضا تتغير معها أمور أخرى تلقائية، قد يحدث بعض الأمراض، قد يحدث تغير في الأجواء تؤثر أيضا على صحة الإنسان، لذلك الوقاية خير من العلاج. وأكيد يمكن في مراحل موسمية هناك ما يسمى بموسم السرايات اللي تحدث فيه نوبات الربو وغيرها من هذه الأمور بسبب شدة الرياح وأيضا وجود الغبار العالق وغيرها من هذه الأمور، وقد يحدث بعض العواصف أو اشتداد الأمطار، وجود الغبار هذا أيضا يؤثر على الجهاز التنفسي في هذا المجال، لذلك الحذر من هذه التغيرات. اليوم راح يكون معانا مختص في طب الأنف والأذن والحنجرة، الدكتور عبد الرحمن طارق البدر. دكتور عبد الرحمن، حياك الله معانا في إذاعة دولة الكويت.
1: الله يحييكم، وإن شاء الله يكون لقاء مفيد للمستمعين، والشكر لكم ولطاقم الإعداد كذلك.
0: حياك الله، والساعة المباركة، وسعداء أيضا في وجودك اليوم معانا. احنا دائما نقول وقت هذا صعب، 2 الفجر، ضيف حضور، فنشكر تلبيتك للدعوة.
1: الله يسلمك والعفو، بالعكس إن شاء الله يكون شيء مفيد ويستفيدون منه إن شاء الله الجميع، كل المستمعين إن شاء الله فيك.
0: بداية انطلاقا من هذا المسمى المختص في طب الأنف والأذن والحنجرة، يعني ودنا نتكلم على يعني هذه الأجهزة الحساسة وهذه الحواس اللي يتأثر فيها الإنسان من خلال الدخان أو الغبار أو مثلا التغيرات أو الأمراض اللي بالتالي تغير من خواصها في هذا الجانب. نذكر دائما نقول والله فلان في نشلة ما يشم، أو
1: صح.
0: فلان منشول لا يعديك،
1: صح. صح.
0: فأصبحت هذه الأمور موسمية ومعتادة. اليوم بدنا نتكلمنا عن يعني أكثر الأمراض اللي تصيب هذه الأجهزة.
1: من أكثر الأمراض اللي نشوفها في العيادة عندنا وكذلك في الحوادث اللي تيلنا في المستشفيات هو أول شيء نزيف الأنف. نزيف الأنف أحيانا حتى يكون متكرر، وأحيانا يكون شديد، وأحيانا يكون من بعد عملية جراحية، ولأسباب عديدة مختلفة. قد يصيب الصغار جدا في العمر من بداية سنة وسنتين وثلاثة إلى الكبار في العمر من بعد 65 سنة و70 سنة، والأسباب تختلف ما بين الأسباب اللي تحوش الأطفال كنزيف أنف وما بين الكبار. عادة الأطفال نزيف الأنف السبب الرئيسي والشائع اللي نشوفه عندنا اللي هو الإصابات. الإصابات تلقى الطفل أو الياهل قاعد يلعب في البيت، ممكن يصطدم بشيء صلب، أو أحيانا يلعب مع باقي الأطفال كرة مثلا ويطيح على وجهها، ولا الأمور هذه اللي تسبب نزيف الأنف. أما في المرحلة العمرية المتقدمة أكثر قد نشوفها خصوصا في الناس اللي تاخذ مسيلات دم نفس الأسبرين مثلا، فهذا يزيد من سيولة الدم، فزيادة سيولة الدم تخلي مثل ما تقول الجرح البسيط ينزف بشكل كبير جدا. كذلك الأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم، هذا احنا نشوفه بشكل جدا جدا شائع، يعني يمكن من أغلب الناس اللي يدش عندنا المستشفيات دائما يكون في مرض ضغط الدم، فلازم الإنسان ينتبه حق ضبط ضغط الدم بحيث أنه يتفادى حدوث أي نزيف متكرر، وهذا الشيء هم جدا جدا مهم، الالتزام بالأدوية، الالتزام بالعلاجات المصروفة والأمور هذه، بحيث أنه يقلل من فرصة نزيف الأنف. وأحيانا حتى زيادة التوعية في هالأمور سواء كانت للأطفال ولا للكبار، يعرف شلون يتصرف إذا صار في نزيف أنف. يمكن إحنا دائما نقول أول خطوة تتبعها في حالة إن حصل نزيف أنف سواء حق صغار ولا كبار في العمر ما يفرق،
0: وهذا يعتبر أهم تصرف الآن راح نستمع له،
1: أهم تصرف إن أول شيء ما تتوتر. أول شيء خصوصا لما أنت تكون يعني ملم في الموضوع وعارف شلون تتصرف وتعرف الأبجديات، ما نبي الأشياء المتقدمة، فقط الأساسيات. أول شيء ما تتوتر، أول ما يحوشك نزيف أنف تمام، أكبر غلطة يسوونها وهذا شيء شائع موجود عندنا إنه يرجع راسه للخلف. وهذا بالعكس راح يخلي الدم ينزل إلى الخلف وينزل إلى البلعوم، وبالنهاية يتم ابتلاع الدم. وإذا صار في ابتلاع دم راح يصير في حالة غثيان، ويحس الإنسان كأنه يبي يرجع ومو قادر،
0: اللوعة وغيره،
1: اللوعة وكذي. نعم. فإحنا دائما نحرص عليهم إنه بالعكس حط راسك لي قدام. والشغلة الأهم من كذا، من هالشغلة هذه اللي هي الضغط على مقدمة الأنف. إحنا لو نشوف حتى التشريح مال الأنف، الأنف مقسم إلى قسمين، القسم العلوي عظمي عظم، والجزء السفلي غضروف لين تقدر تحركه يمين يسار حتى. فإحنا دائما نقول لهم أهم خطوة في وقف النزيف اللي هي جدم راسك لقدام واضغط على الجزء السفلي، واضغط باستمرار بمدة لا تقل عن 20 دقيقة، أحيانا ربع ساعة إلى 20 دقيقة، والضغط باستمرار، لأن المقدمة، مقدمة الأنف خصوصا من داخل الأنف، هي بنسبة 90% إلى 95% نسبة كبيرة جدا النزيف يكون منها. فإحنا دائما نضغط على مقدمة الأنف.
0: يعني النزيف ليس في الأعماق، إنما في الأطراف.
1: قد يكون في الأعماق، ولكن غالباً أكثر سبب أو أكثر مكان يكون من الأمام.
0: طيب اللي يحطون ثلج ويرفع راسه فوق وكذا، هذه حتى نشوفها في المشاهد الدرامية دائما.
1: ايه؟
0: شخص مثلا معاه فوطة أو مثلا كلينكس يحط فيه ثلج ويحط على خشمة.
1: الثلج عامل مساعد. الثلج عامل مساعد
0: في التخفيف.
1: في التخفيف.
0: نعم.
1: بس اللي يحط راسه فوق لا غلط.
0: احنا دائما نقول رفعت الراس غلط في حال نزيف في الأنف.
1: رفعت الراس غلط، بالعكس احنا نقول جدم راسك لقدام،
0: خليه يطلع الدم.
1: حتى وانت ضاغط على الانف احيانا نقول لك شلون تتنفس، تتنفس من حلجك عادي، حسيت ان في دم نزل الى منطقه الفم طلع برا. لا تبلع الدم نهائيا.
0: نعم.
1: تنفس عادي من حلجك لمده 10 دقائق ربع ساعه.
0: نعم.
1: وطلع الدم اذا حسيت باحساس دم او طعم دم في منطقة الحلج.
0: نعم. هذا إذا قلنا أنه مو في حال الكدمة أو الصدمة أو الضربة. إذا في حال النزيف العادي، أحيانا بعض الأشخاص وقاعد يتحدث معك فجأة يصير في ترشيح شيء من الدم، هذا التصرف يصير في هذا الأمر ولا الكدمة لها وضع خاص؟
1: الكدمة تسوي فيها الضغط اللي نفس ما قلنا للطرف الأمامي من الأنف، وكذلك أحيانا النزيف اللي ما ندري شنو سببه بالضبط. إحنا يمكن خلينا نكون تقريبا واضحين في ان 30% من حالات نزيف الانف السبب غير معروف فيها
0: وغير خطره. نقول
1: قد تكون خطره، قد تكون يعني نزيف غزير، نزيف متكرر، نزيف من الجهتين، احيانا من كثر ما ان الانسان ممكن ينزف احيانا يحس بدوخه ولا يحس
0: يكون فقد كميه من الدم،
1: لانه فقد كميه من الدم بالضبط. فهني نقول لا روح الطوارئ على طول. اما اذا كان نزيف معقول بكميات مو كبيرة، زين، ممكن أول شيء تتبع الإسعافات الأولية.
0: نعم.
1: إذا الإسعافات الأولية ما نفعت على طول توجه إلى الطوارئ.
0: طيب إحنا من خلال المباشرة أو المشاهدة أو المعرفة نجد بعض الناس نفس الشخص تتكرر معاه الحالة هذه من حين لآخر، فتلاقي مو قلق، يحط كانكس، ينطر شوية، بعد فترة يوقف النزيف نفسه.
1: صح.
0: ولا يروح للدكتور. هذا الشيء هذا غلط ولا صح؟
1: وضع الكلينكس غلط،
0: بس يمتص
1: لأن وضع الكلينكس أحيانا أنت لما تحطه مرات داخل ممكن ترى يجرح المكان، لأن الأنف من داخل ترى غني بالأوردة الدموية بشكل جدا كبير،
0: شبكة
1: من الأوعية الدموية.
0: نعم.
1: أوعية من خلف الرأس ومن قدام ومن أمام ومن، وتتلاقى في أماكن معينة، نقاط معينة.
0: الله.
1: وواحدة من هالنقاط هذه اللي قلناها اللي هي في مقدمة الأنف.
0: نعم.
1: على الجزء الغضروفي. سبحان الله، يعني الأنف من الأماكن الغزيرة في الدم، فعشان كذي أي جرح بسيط يحوشها قد تكون تحس أنه نزل مني كمية دم كبيرة، فالناس تتوتر
0: أو سريعة الاستشراف في هذا الأمر.
1: إيه؟
0: يمكن حتى لو مثلا تشمخ هذا الطرف أو مثلا. صح. بالغلط فورا ينزل دم بعكس الجلد السطحي، يعني حساس بالضبط. جدا الخشم في هذه النقطة.
1: بالضبط.
0: كذلك الضربات اللي قد تحدث عن طريق السقوط أو غيرها من المشاجرات لا سمح الله مع الأطفال وغيرها من هذه الأمور.
1: صح. أحيانا يعني حتى استخدام الأدوية الخاطئة، نفس البخاخات في الخشم، استخدامها بطريقة غلط، زين،
0: أو
1: قد
0: قاسية.
1: تؤدي أو إن قاسية. فعشان كذي ضروري جدا لاستفادي، يعني خصوصا أنا أتكلم على المدى البعيد، يمكن.
0: نعم.
1: أنت إذا استخدمته 5 أيام ولا أسبوع ولا أسبوعين يمكن ما تحس فيه، بس في ناس تستخدم البخاخ لمدة طويلة، تستخدمه لمدة 2 أو 3 أو 4، وقد يكون هذا بصرف الدكتور، ولكن استخدامه الخاطئ قد يؤذي الأغشية اللي داخل، فتلقى يصير فيها ضمور شوي شوي شوي شوي وتبدي تنزف، ويصير النزيف متكرر مرة أولى وثانية وثالثة ورابعة.
0: طيب الآن تكلمنا على بعض الظواهر، ودنا أيضا نتكلم عن ظواهر خارجية، وهي نقصد فيها الطقس أو التلوث أو الغبار، هل يساعد ممكن في وجود النزيف؟
1: طبعا، خصوصا عندنا بالكويت، عندنا أنه يمكن بالجو الحار وبالجو البارد.

بارد. أنا أتكلم عن الجو الناشف. إحنا يعني بالحر الناشف وبالبرد الناشف هذا سبب رئيسي من أسباب نزيف الأنف. فإحنا دائما نقول لهم

0: غير الجفاف يعني
1: عن الجلد،
0: على الجلد. نعم. اللي من داخل او الأغشية المخاطية يعني. نعم. اللي داخل. الأمر الثاني أحيانا إحنا نقول حتى حق الناس اللي يقول لنا بالحوادث والأمور تكون بسيطة ومقدور عليها ونعالجهم بشكل مناسب، نقول له استخدم كريمات، كريمات عندنا في البيت، مو شرط يكون كريم معين يعني، مرطبات نستخدمها، نحطها مثلا إحنا نسميها عود الأذن أو الكيوتب بالإنجليزي، تحط عليها كمية بسيطة وتدهن طرف الأنف من الداخل بحيث أن الهواء اللي دش يكون مرطب.
1: يا سلام،
0: هني الفكرة. فيعني هالطريقتين هذه
1: في ناس بالفطرة جداً. في ناس بالفطرة قاعد يسون هالأمور، تدهين الخشم على أطراف الفتحات.
0: إيه؟
1: وجود الجفاف أحيانا حتى يجبرك الجو، لما يكون في جفاف على الشفة أو أطراف الخشم وبعد النشلة أو الزكام تلاقي تنشف المنطقة الأولية.
0: صح.
1: فتضطر انك تحط أيضا كريم مرطب على هذه الجهة.
0: بالضبط نفس الفكرة. نفس الفكرة.
1: ليش ما تسبقها بالبداية؟ إذا كان البرد استخدم
0: ممكن. صح. في ناس يسوونها حتى قبل لا ينزف، خصوصا اللي يروحون مثلا يسافرون دول مثلا
1: باردة جدا،
0: يعني باردة جدا وبالثلوج وهالأمور، فتلقى أن يصير جفاف جدا. ففي ناس يستخدمون كريمات مرطبة قبل لا يصير حالة النزيف، يقول أتفادى، يمكن أنا صارت فيني تجربة من قبل وما أنطر أن تصير فيني مرة ثانية، فأقلل من نسبة حدوثها.
1: نعم، جميل جدا، أعطيتنا فكرة عامة أيضا دكتور عبد الرحمن حول الوقاية والاستعداد والأسباب، وهذه تخلي الشخص يصير عنده ثقافة فيتعامل قبل وقوع المشكلة، أو إذا وقعت المشكلة يعرف كيف يتعامل من خلال هذا الأمر. اليوم بدنا ننتقل إلى الأذن. الأذن أكثر ما يعرف عوام الناس عن الأذن تنظيف الأذن فقط، لكن أمراضها وأسبابها ممكن يتسبب في أمراض الأذن لكن دون علمه. ودنا نتكلم عن الأذن وشنو أكثر شيء تتحسس منه.
0: الأذن والأنف متصلين ببعض،
1: لذلك دائما دكتور أنف وأذن مع بعض
0: يعني. صح. إحنا يمكن أنف وأذن وحنجرة هي صج أعضاء مختلفة، ولكن تشريحيا هي متصلة ببعض.
1: سبحان الله.
0: الأذن وتجويف الأذن من الداخل حجم صغير، يمكن إحنا دائما نشوفه بالكتب يقولك ما يتعدى حجم الزيتونة.
1: الله.
0: شيء صغير، ولكن هذا التجويف يتأثر تأثر كبير بأمراض الأنف. الله. لأن بينهم قناة، القناة هذه مرات تلتهب، مرات تصير في فرازات تسكر القناة، فلما تسكر القناة هني تبدي سوائل خلف الأذن، هذه نشوفها بشكل شائع جدا بالأطفال خصوصا، وقد تصيب حالات من الكبار. تمام. بسبب أمراض الأنف نفسها، من الزكام، الحساسية، الأمور هذه. يمكن من أكثر الحالات الشيوعا اللي هي أمراض سوائل خلف الأذن والتهابات الأذن الوسطى، خصوصا عند الأطفال. عند الأطفال نشوف التهابات الأذن الوسطى، هذه أمر شائع جدا في حوادث الأنف وفي العيادات الخارجية وحتى في المستوصفات كذلك. هذه يمكن تسبب آلام، تلقى حتى الطفل مرات يشتكي، أو حتى الطفل اللي ما يتكلم اللي عمره مثلا سنتين ولا سنة ونص يأشر على أذونه، يقول أذوني تعورني. وفعلا لما تفحصه بالكاميرا وفحص العيادة والأمور هذه نشوف التهاب موجود فعلا. فهذا شيء شائع جدا. في بعض الحالات قد يتطلب مضاد حيوي، خصوصا إذا كان بدرجة حادة، إذا مثلا حرارة مرتفعة، إذا صار في مثل تكرار للموضوع بشكل مثلا كل شهر قاعد يحوشه مرتين أو كل شهرين أو ثلاثة. زين. وبالإضافة قد يكون هناك مجرد ملاحظة، إنه مو شرط نستخدم المضاد الحيوي حق الجميع.
1: نعم.
0: إيه. فهذه أكثر الحالات اللي نشوفها. في الكبار نشوف حالات ألم الأذن. ألم الأذن بالكبار شيء شائع جدا، وهذه يمكن فرصة جميلة إن حق المستمعين نوصل لهم فكرة إن ألم الأذن لا أسباب عديدة جدا. أنا يمكن لو أعدد لك ممكن أقول لك 50 سبب 60 سبب يسبب لك آلام الأذن. أحيانا يقول لك أنا أذوني تعورني، تفحص الأذن تشوفها سليمة، تسوي له تخطيط سمع، تسوي له الفحوصات اللازمة تشوفها سليمة. أحيانا ألم الأذن بشكل كبير ونشوفه متكرر، إنه يكون إحنا نسميه ألم انتقالي. شنو يعني ألم انتقالي؟ ألم انتقالي يعني معناته الألم حصل في مكان آخر ولكن تحس فيه داخل أذنك، لأن العصب اللي مر في هالمكان هو نفس العصب اللي مر في الأذن. فأحيانا مثلا شنو اللي تقصده؟ اللي أقصده مثلا مفصل الفك أحيانا يسبب ألم الأذن. إحنا أحيانا نفحص ونفحص ونشوف كل شيء سليم نهائيا، آخر شيء يقولك عندي مشكلة بالأسنان، أو عندي مشكلة في التهاب اللوز، أو عندي مشكلة في مفصل الفك، أو حتى أحيانا مشاكل في الرقبة أو الدسك أو العظمات أو الفقرات اللي في الرقبة نفسها،
1: الأجزاء المحيطة في الأذن.
0: بالضبط. أي ألم يحوشها قد يسبب ألم الأذن، بس هو المريض ما يحس فيها، يقول لك لا الألم بذوني.
1: نعم.
0: فلما

0: تسوي الفحوصات يبين صح،
1: لان غالبا الاعصاب توصل الكهرباء وتوصل
0: صح.
1: احساس الالم، فاحيانا قد
0: صح.
1: يكون شيء قريب فياثر على هذا الشيء.
0: صح.
1: ذكرت ايضا في موضوع المساج القدم،
0: أي.
1: لما يقول لك والله هذه الاعصاب مرتبطه في العين او في الصدر او في المعده او في الجهاز الهضمي،
0: صح.
1: فتلاقي وجود الالم في هذا المكان ينتقل الى الم اخر. هذا الشيء بشكل عام طبيا معتمد ولا هو يعتبر احاسيس ومشاعر؟
0: هو طبيا يعني ما هو معتمد ومذكور بالكتب، اتكلم
1: نعم.
0: عن المصادر
1: نعم.
0: الرسميه يعني خصوصا لمجالات الانف والاذن والحنجره العالميه، اتكلم
1: نعم.
0: في الكتب المشهوره عالميا والمراجع المعتمده، ولكن هذا بالطب الشعبي.
1: نعم.
0: ما يضرك بس
1: سويت.
0: قد ما يفيدك.
1: نعم.
0: عرفت شلون؟ يعني
1: نعم.
0: مجرد مساج للقدم ما أشوف لا مضرة أمانة يعني.
1: نعم.
0: هو مجرد مساج بس قد
1: نعم.
0: ما يفيدك يعني، هذا شيء ما نعتمد عليه.
1: نعم.
0: ولا لا دليل علمي.
1: نعم.
0: هذا اللي يقصده، الدليل العلمي ما هو موجود.
1: نعم.
0: كل شيء موجود في الكتب والمراجع الرسمية للأنف وأذن الحنجرة عالميا لازم يكون لها دليل علمي وبحوث.
1: نعم. نعم. دكتور عبد الرحمن البدر، أيضا خطر في ذهني سؤال، موضوع تنظيف الأذن في القطن أو مثلا عود الأذاني اللي دائما نستخدمه بعد الشاور للتخلص من المياه ورطوبة الأذن، فيعتقد البعض أن كثرة التنظيف هو الصحيح، لكن أيضا بالذهاب إلى الأطباء وجدنا التنظيف الميكانيكي داخل الأدوات الطبية الخاصة هو أفضل من هذا العود. بدنا أيضا نوضح هذه النقطة أكثر، هل الطريقة صح أو خطأ؟
0: كلامك صح 100%. الطريقة إزالة أي شمع أو أي ترسبات تصير داخل الأذن تتم في العيادة. إحنا يمكن عدونا الأول كأطباء أنف وأذن اللي هو عود الأذن، ما في دكتور في العالم كله ينصح في عود الأذن لأن مشاكله كبيرة. مشاكله أولا إذا كان في شمع أنت ما تقدر تطلع بعود الأذن، فشنو يصير؟ أنت قاعد تدز عليه داخل، ولما تدز عليه داخل شنو قاعد يصير؟ قاعد تأذي الطبلة، والطبلة أحيانا إذا خصوصا في ناس بعنف شوي ينظفون ممكن تنخرم الطبلة. طبلة غشاء رقيق جدا، سمكه لا يتجاوز فاصلة واحد ملي، فاصلة حتى أقل من ملي، فش أي خدش بسيط أو شيء ممكن يسبب خرم في الطبلة. فإحنا دائما نقول لا، تعالنا العيادة نشوفها بالتلفزيون، نحطه عن طريق الكاميرا داخل إذنك نتأكد. حتى التنظيف يصير بشكل دقيق جدا لأن الصورة مكبرة عندنا قدامنا، فنروح حق ملي ملي، نروح حق مكان مكان وما نخاف لأن كل شيء قاعد نسويه قاعد نشوفه بالتلفزيون.
1: طيب اسمح لي أن أعلق على ذكرت الطب الشعبي، هو مو موضوعنا اليوم لكن شيء بشيء أذكر لنا عوام الناس تشاهد هذا الأمر. قاعد نشوف بعض الأماكن أو الصالات مثلا يحط لك العود اللي آخره شعلة، وبالفعل بعد ما نشيل هذه الشعلة نجد كمية كبيرة من الشمع خارجة في يعني هذا العود. هل هذا التنظيف تنصح فيه ولا لا؟
0: أمانة أنا كدكتور أنف وأذن ما أنصح فيه. الفكرة شنو؟ إن أحيانا أنت الحين لو مثلا خلنا نقول أنت استخدمت عود الأذن، تمام؟ استخدمت عود الأذن، أنت إيش درك إن شنو العمق المناسب اللي تروح له؟ هي المسافة ما بين الأذن، ما بين تجويف الأذن أو القناة السمعية الخارجية إلى طبلة الأذن، في مسافة مسافتها 2 سنتي 2.5 سنتي. أحيانا في ناس مو عارفة المسافة هذه فتروح بشكل أعمق
1: حتى يشتشعر أيضا الألم فيتوقف.
0: أي بالضبط. فهو ما عنده مثلا يقول انا ايش دراني يعني، انا عبال القناة طويلة انا ممكن اروح داخل اطلع برا.
1: وهذه على من الاطفال اللي مو عارفين ما عندهم خبرة، يشوف الاب ينظف فياخذ العود ويدخل في اذنه المسافة اطول وينجرح في هذا الجانب،
0: لان الاطفال على طول يتعلمون مجرد ما يشوف لو ما تكلمه. وهذه فعلا تصير وصارت لنا حالات ما هي قليلة بالعيادة، يقول لك انه حط عود الاذن داخل اذنه، واحيانا شنو يصير؟ القطن مال عود الاذن يطيح داخل اذنه ويصير لفتره طويله، واخر شيء تصير في التهابات وكذي، ويقول لك ما ادري ايش فيه صار لفتره يشتكي، اخر شيء لما تفحصه يبين ان القطن داخل، فالابو ما يدري. الابو ما يدري، يقول لك انه ما توقعت انه يكون في قطن داخل، بس تلقى لان الطفل يلعب ويتعبث وكذي فتطيح القطنه داخل.
1: لا فهذه شك. من أيضا الأعواد التجارية في هذا الجانب.
0: صح.
1: ممكن أنا بالنسبة لي أكون حذر في هذا الجانب للمياه أستخدم لتجفيف الأذن، لكن في بعض الأعواد فعلا هي تجارية ممكن تنفصل عن الأخشاب أو البلاستيك.
0: صح.
1: فتبقى في الأذن. كذلك موضوع الحشرات، أتذكر أحد الأصدقاء يقول وجدت أحد الحشرات في أذني، يعني شلون دشت الحشره داخل الاذن، هذا امر صعب. وفي بعض الشباب قاعد يتغشفرون مع بعض، واحد يعني حذف شغله صغيره في اذن احد الاطفال يضحك وياه ودشت داخل ما طلعت،
0: صح.
1: فلجأوا لهذا الامر. كلمنا عن حاله الطوارئ اللي اكتشفت فيها هذا

0: أما بدنا نحذر منها أيضا.
1: وجود الحشرات هذه أنا شفتها ما هي منتشرة بشكل كبير جدا، ولكن موجودة
0: فعلا. حصلت
1: حصلت حصلت وجود الحشرات شيء نشوفه، ما هم مثل ما قلت لك كثير،
0: ممكن مجرد عمال المزارع، الناس صحيح. اللي عند الحلال مثلا يكون في شيء من القراد أو شيء من الحشرات البسيطة،
1: بالضبط
0: تلقى لها مدخل.
1: أتفق وياك 100% بهالنقطة. الوظيفة أو المكان اللي تكون فيه أو اللي تشتغل فيه،
0: البيئة نفسها،
1: البيئة لها دور رئيسي في أن وجود الحشرات داخلك. طبعا هذه ما هي قاعدة تطبق يعني بشكل 100%، ولكن متوقع. أغلب الظن المتوقع أنه يكون صح. البيئة اللي تعيش فيها لها طابع يعني خاص، إن بحيث أن مثل ما تقول عامل خطورة أن تدش الحشرة داخل إذنك.
0: طيب ذكر أحد الأصدقاء والشيء بشيء يذكر، ذكرنا أن والده كبير في السن وسمعه ضعيف، فيقول وديت العيادة للأنف وأذن وحنجرة، قال الأذن تقريبا شبه مسكرة من عوامل الزمن يعني والدنيا وكذا. يقول بعد التنظيف تحسن عند السمع. هل هذه حقيقة فعلا الشمع كثافته ومع التقدم في العمر ممكن يأثر في موضوع السمع؟
1: الشمع أي ممكن، خصوصا إذا كان مترسب على فترة طويلة، ما تم التنظيف الدوري،
0: أو تحجر، أو مثلا
1: أو ممكن تحجر صح، مرات يكون يابس جدا، ومرات يكون مسكر القناة السمعية بشكل كامل، حتى تنظيفه بالعيادة يكون صعب.
0: وهذا أمل حق بعض المتقدمين في العمر، أنه حاول تنظف الأذن قد تخرج شيء من أمور الزمن هذا.
1: إحنا يعني دائما نقول كل 6 شهور إلى كل سنة تعال خلينا نشيك ننظف لك الأذن، لأنه تفرق خصوصا إذا ترسب. ترى هذا يسمونه ضعف سمع، واحد من الأسباب الرئيسية لضعف السمع، خصوصا لأن التوصيل مال ضعف السمع يكون مسكر بسبب الشمع المتحجر اللي موجود داخل. أي حتى أحيانا يعني شيء بالشيء يذكر أنه نحاول ننظفه بالعيادة ما نقدر من كثر ما يكون يابس، فشنو نسوي؟ نروح نعطيه قطرات، نقول استخدمها 5 أيام 3 مرات في اليوم وتعلنا عقب.
0: الذوب أو
1: الذوب عشان نقدر ما تقول مثل ما تقول نسحب الشمع. أيوة بالضبط.
0: عملية شفط وليست إزالة.
1: هي شفط، الإزالة احنا عندنا شفط يعني أغلب المراكز وأغلب المستشفيات وهذا تستخدم الشفط.
0: جميل جدا هذا الحديث، وعطيتنا فكرة تلخيصية جميلة حول هذا الجانب وأساليب التنظيف الحقيقية هي في العيادة وليست في المنزل، وأيضا تؤكد يعني سوء استخدام عود تنظيف الأذاني، لأنه قد يدخل الشمع أكثر وقد تسقط أيضا جزء من القطنة أو الشعيرات هذا داخل الأذن وتسبب أيضا التهابات في هذا الجانب.
1: صح.
0: رح نأخذ هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود لك مجددا.

0: كل ضيف وراء تجربة، وكل تجربة فيها شيء ممكن نتعلم منه، اتصال، سالفة، وكلام من القلب للقلب. نسمع الليلة في ضيف الديوانية. نسمع الليلة في ضيف الديوانية.
1: عدنا لكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة دولة الكويت، ولا زال الحديث مستمرا في برنامج طائر المساء بصفة حية ومباشرة إلى الثالثة فجرا. نرحب مجددا بضيفنا ضيف الحضور الدكتور عبد الرحمن البدر، المختص في طب الأنف والأذن والحنجرة. الدكتور عبد الرحمن، نرحب فيك مجددا.
2: الله يحييكم. إن شاء الله.
1: طبعا تكلمنا على الأذن وتكلمنا على الأنف، ما ودنا الحنجرة تزعل. ودنا نختم فيها، لأن الصوت يعتبر يعني روح الحياة، والحياة كلها أصوات، أصوات الناس وأصوات الطبيعة. لذلك دائما الشخص يروح صوته يشعر بالألم لما ما يقدر يعبر، أو صوته متغير فالناس تستشعر أنه مريض أو تعبان. اليوم بدنا نتكلم على الحنجرة، هذا الجزء المهم في الإنسان، وشون أكثر شيء تتأثر فيه
2: الحنجرة. أكثر شيء تتأثر فيه اللي هو استخدام الأصوات العالية،
1: الصراخ
2: أو استخدام الصوت المتكرر خلال اليوم. مثلا وظيفة المدرسين، وظيفة خطباء المسجد مثلا، اللي يعطون ندوات لفترات طويلة خصوصا على أيام متتالية، هذه عامل خطورة جدا، وهذه يمكن من أهم عوامل بحة الصوت، خصوصا بعد فترات يمكن واحد ما يلاحظها خلال يوم يومين، بس بعد فترة يحس أن حنجرتي تعبانة، ودي أريح، خلاص أحس صوتي تعب، حتى الصوت حدته تقل. هني الفكرة. الأمر الآخر اللي هو ارتجاع الأحماض، أحيانا حتى احنا عندنا يسمونه الارتجاع الصامت. البلعوم والحنجرة أعضاء جدا متلاصقة، فأي أحماض قاعد تصعد، احنا نسميه بالكويتي الحارج، الحارج لما تصعد الأحماض تهيج منطقة الحنجرة فتلتهب منطقة الحنجرة، بالإضافة إلى منطقة البلعوم، وهذا يبين عندنا، وهذا يعني ما تتخيل ايش كثر هو شيء شائع عندنا جدا.
1: لذلك اذا شعرت بالارتجاع جغمت ماء على قولتهم، شربت ماء تخفف يمكن من هذا الحديه.
2: صح. نعم. صح. واهم شيء اذا الارتجاع مستمر وياك، اذا قاعد يؤذيك، قاعد تحس انه طول اليوم ارتجاع، سواء انا قاعد سواء انا نايم، الالتزام بالادويه، ادويه مضاده الارتجاع اللي هي احنا نسميها بالكويتي تغليف المعده أو حماية المعدة، هذه ترى جدا مهمة، وإحنا نصرفها بشكل كبير، موجودة عندنا. أحيانا إحنا نسوي منظار حق منطقة الحنجرة ونشوف في التهاب، بس المريض يقول أنا ما فيني شيء، عادي ما أحس بارتجاع. الارتجاع هذا حتى له فحوصات معينة، وما نبي نخوض فيها لأن يمكن المجال طويل فيها، ولكن فحوصات تثبت أن حتى في ارتجاع يسمونه ارتجاع صامت أنت ما تحس فيه، بس قاعد يهيج المنطقة هذه وقاعد يأثر على صوتك بسبب التهابات، بسبب ان الاغشيه المخاطيه كلها قاعده تلتهب.
1: طيب عفوا دكتور عبد الرحمن، قلت ان الحنجره تتاثر بالارتجاع المريئي.
2: صحيح.
1: الافرازات في المعده، اذا حسيت في حامض في هذه الجهه معناته ممكن يحدث التهاب ويروح الصوت. كذلك ذكرت ايضا الصراخ.
2: صحيح.
1: شنو الشيء بعد اللي ممكن يمرض الحنجره؟
2: هي عاده
1: تتكلم عن الطقس ايضا او شيء كذي.
2: صح. شوف احيانا حتى الناس اللي تشتغل في مصانع، وهذه احنا نشوفها مثلا مصانع الاسمنت، مصانع
1: محروقات، فيها
2: المحروقات، الغاز، البنزين، الامور هذه. ليش؟ لان كل شيء تستنشقه هي بدايه القصبه الهوائيه، شنو؟ الحنجره. الله. لازم الهواء يمر على الحنجره
1: نظيف
2: عشان تتنفس، فلازم يمر نظيف.
1: بارك الله فيك.
2: لازم يمر نظيف، فاي شيء ياثر سواء من وظيفتك، تشتغل في مصانع خشب، في مصانع سمنت، في مصانع مواد كيماوية، غازات، بنزين، الأمور هذه
1: كمان.
2: لازم تأخذ احتياطاتك
1: كمان.
2: لازم لازم شيء ضروري جدا، خصوصا على المدى البعيد، هذه مشاكلها هم كثيرة. والواحد
1: يعني حضرتك ذكرت دكتور عبد الرحمن شيء مهم، أن أنت من عوام الناس ممكن تمر في مصنع أو دخان أو مثلا شبة. صح. نار خلينا نقول، أو جلسة شواء راح تستنشق، أو مثلا المعمول المركز في المنازل، الأماكن المغلقة، كل هذا له تأثير. لكن تكلمت على إذا كانت وظيفتك، في بعض الناس يعني يقضي 30 عام في هذه الورشة بدون احتياطات أمنية، أو مثلا هذا أكيد راح يحمل مرض في هذا الجانب.
2: الاحتياطات أشوفها يعني أهم شيء الواحد يستثمر فيه نفسه، حتى على موضوع الأذن، التعرض حق الأصوات العالية عامل خطورة في فقد السمع، وكذلك الحنجرة التعرض المستمر للمواد الكيماوية الكيميائية الإسمنتية الخشبية أيا كان.
1: والله لا تخلو من الحياة موجودة،
2: أخذ احتياطاتك، البس كمامك، في ناس البس سماعة تحمي إذنك أقصد عشان لا تتعرض حق أصوات عالية ويضعف السمع عندك، كذلك ينطبق الموضوع على الحنجرة، أخذ احتياطاتك، تفرق فرق كبير جدا، وهذا شيء معتمد ومذكور في البحوث والدراسات العالمية اللي موجود، يعني ما في أحد يختلف على هالأمور هذه نهائيا. تمام. الأمر الآخر واللي منتشر عندنا هو التعرض حق الدخان، سواء عن طريق السجاير، سواء عن طريق شبة نار، سواء عن طريق أي دخان، انبعاثات غازية تصير من حريجة ولا
1: وظيفة الإطفائيين اللي يوميا قاعد يتعرضون حق هذه الأمور أيضا.
2: صح صح بالضبط. فلازم الواحد يأخذ احتياطاته، لازم، عشان شيء دائما تلقى مثلا كمام ولا أكسجين ولا الأمور هذه، بحيث إنه ينقي المكان اللي هو يعني قاعد يشتغل أو اللي قاعد يشتغل فيه من إطفائي ولا من ممتاز. مصنع ولا أيا كان.
1: هذه الأسباب اللي ممكن تمرض الحنجرة وبالتالي تؤدي إلى مثلا التهاب، والتهاب قد يؤدي أيضا أن يكون الصوت مبحوح أو آلام في هذه المنطقة. اليوم بدنا نتكلم عن العلاج، العلاج الأولي والعلاج الدوائي.
2: أول شيء كقاعدة عامة، إذا بحت الصوت استمرت أكثر من شهر راجع.
1: توصل شهر؟ معقول؟
2: يعني على الدراسات وال يعني القواعد اللي قاعد ندرسها يقول

0: أول شيء بحث الصوت، أهم شيء إن تريح صوتك أول شيء،
1: ما تتكلم
0: يعني قد ما تقدر خفف من كلامك قد ما تقدر، لا تستخدمه يعني خصوصا في الوظائف اللي تحتاج الكلام، استخدمه بشكل بسيط جدا، وإذا تقدر تخفف قد ما تقدر هذا أفضل ما يكون
1: في فترة المرض،
0: في فترة المرض فقط. تمام. الأمر الآخر اللي هو إذا كان في ارتجاع وبين عندنا في الكاميرا أو في إحنا نسميه السكوب اللي داخل العيادة، نعطيك أدوية مضادة ارتجاع، هذا يعني كستاندرد، هذا كمثل ما تقول قاعدة حق الأمور هذه
1: ما شاء الله.
0: الأمر الآخر إذا استمرت وياك، لا هني لازم تسوي منظار، خلينا نشوف شنو السبب، لأن أمراض الحنجرة كثيرة قد تمتد أو قد تتنوع ما بين نتوء على الأحبال الصوتية تسبب لك البحة بسبب استخدام الصوت العالي، قد تكون بسبب مثل ما تقول لحميات أو تشياس ماي موجودة داخل الأحبال الصوتية، قد تكون بعيد الشر والله يحفظ الجميع اللي هي أورام على الحنجرة بسبب التعرض المستمر للكيماويات الدخان الأمور هذه، فلا تهمل أي بحة صوت.
1: ودنا نوقف عند هذه النقطة، لأن كثيرا ما سمعنا أن تم إزالة الحنجرة بسبب وجود أورام. الأورام هل هي عبارة عن ترسبات قديمة أيضا أو تكرار هذا المرض لسنوات طوال مع الإهمال، ولا قد يحدث هذا الورم فجأة بدون أيضا مسببات أو دوافع؟
0: قد يحدث بهالطريقة وبهالطريقة، أحيانا مثلا واحد مدخن لنفرض راجع سوى منظار حق الحنجرة قبل قول 4 أشهر 5 أشهر مثلا، زين بعد شهرين ثلاثة حس لا، يعني خلال فترة شهرين أو ممكن حتى شهر يحس لا الصوت بدأ يتغير، زين فلما يروح يفحص يبين لا في شيء بالحنجرة.
1: طيب بدنا نوقف عند هذه النقطة، أكثر المدخنين ويعلم الكثير أن صوته أغلظ من غير المدخن من نفس العمر، تلاقي مثلا الأشخاص خلينا نقول أعمارهم 30 إذا تكلم هذا صوته هذه، الثاني تكلم يقول يدرون أنه مدخن من صوته.
0: صح.
1: أثر التدخين في نغمة الصوت يعني هل يؤثر على الأحبال ولا على الحنجرة ككل اللي يسبب هالضخامة هذه؟
0: يسبب على الأحبال الصوتية وكذلك يسبب ممكن التهابات بالحنجرة
1: ككل
0: ككل، وأحيانا هم التعرض المستمر يسبب نتوءات أو تورمات أو أورام
1: تغير
0: على الحنجرة. بالضبط. أحيانا حتى نقول أن يعني صوت هذا حتى مذكور بالكتب اللي هو صوت المدخن يكون ديب بالإنجليزي عميق يعني ثقيل.
1: صحيح.
0: عرفت تحس أنك أنه يتكلم بنبرة ثقيلة بنبرة قاسية
1: وتبين أكثر عليه. مع المدخن له سنوات طوال مو مدخن
0: طبعا
1: مبتدئ طبعا
0: هو طبعا هي المدة التدخين أتوقع أهم عامل يكون في سالفة أمراض الحنجرة، مدة التدخين اللي يدخن سنة غير اللي يدخن 10 واللي يدخن 10 غير اللي يدخن 30 سنة، فقد ما تقدر يعني هذه يمكن نصيحة حق المستمعين كلهم أن خفف من الدخان قد ما تقدر
1: أو امتنع.
0: طبعا الامتناع هو رقم واحد
1: لا شك،
0: إذا ما تقدر تمتنع خفف يعني قد ما تقدر تقلل قلل،
1: هي دعوة للتخفيف ثم الامتناع، ما ودنا يخفف
0: صح
1: إلا امتنع
0: صح
1: هذا الأفضل.
0: أتفق 100%.
1: بارك الله فيك. طيب ودنا نتكلم الآن عن فصل الشتاء، إن شاء الله إحنا مقبلين على أجواء جميلة والليل ما شاء الله شحلاتها في الكويت الآن درجة حرارة منخفضة في الليل بعكس فترات النهار، لكن البرد القوي وخصوصا الأماكن المكشوفة نجد آلام بالحنجرة تحدث، الجهاز التنفسي يتأثر، الجيوب الأنفية تتأثر، الهواء البارد مرور التيارات الهواء البارد في الجسم لها آثار.
0: صح.
1: خصوصا إذا طولت، في ناس يمر عليهم الشتاء ما يصير في شيء لأنه ما يطول في الأماكن الخارجية أو يقعد في أماكن معتدلة أو فيها دفء.
0: صح.
1: كلمنا عن المحاذير في هذه المرحلة.
0: مرحلة الشتاء شوف البرد نفسه ما يسبب مرض، البرد نفسه ما يسبب مرض حتى في الأماكن الباردة حتى لو داخل بيتك أبدا، يعني في ناس يقولك والله التكييف البارد الجو البارد الأمور هذه، اللي يسبب مرض يا فيروس يا بكتيريا يا حساسية،
1: يعني يكون التكييف مو نظيف
0: إن
1: التكييف بالصيانة
0: بالضبط
1: متراكمة فيه فيروسات،
0: أنا نعم. ممكن أتعرض حق تكييف نظيف ما يحشني مرض أبدا، بس إذا مثلا ما كان منظف مثل ما قلت في غبار في البيت حتى الفراش اللي تنام فيه أحيانا عامل الحساسية وهم يهيج الحنجرة يهيج الأنف، والأنف قلنا مرتبط بالأذن، المنطقة هذه كلها تتأثر بسبب حساسية، فلازم الواحد يهتم حق الأمور.
1: نعم.
0: هذه
1: أهمية حمامات البخار في هذا الجانب، هل يعني توصي فيها؟ في بعضهم مثلا والله يقول لك إذا صار فينا ربو إذا أخذت حمام بخار مع الأدوية طبعا أرتاح أكثر، بخار الساخن نصد فيه مثل بالنوادي أو غيره من هذه الأمور.
0: حمامات البخار تفيد إلى حد ما، أنا ما راح أقولك تفيد بشكل كبير جدا، بس تفيد من ناحية شنو؟
1: الجيوب الأنفية،
0: الجيوب الأنفية إنه شفت الافرازات اللي تنزل من الانف من التهابات الجيوب ولا من حساسيه ولا الامور هذه، تخلي الافرازات هذه لينه، تصير مثل ما تقول سائله اكثر. اي فينظف احسن من انه يكون الافرازات ثقيله. احنا عندنا في الجيوب الانفيه الافرازات كل ما كل ما كانت ثقيله كل ما تسكر الجيوب الانفيه اكثر، واذا سكرت الجيوب الانفيه راح تلتهب. هني الفكره. فحمام البخاري يساعد في ان الافرازات هذه تتصرف عن طريق الانف، عن طريق بحيث انه يخليها سائله اكثر يعني. نعم. فممكن تفيد الى حد ما. صحيح،
1: بارك الله فيك. صحيح. الان استشعرنا انهم يعني انف واذن وحنجره، كل واحد ممكن يأثر على الثاني، لذلك تقريبا وقايتهم واحدة، الاعتدال في كل شيء، البعد عن التلوث، البعد عن الهواء البارد جدا أو الحار جدا، أو مثلا كما تفضلت الناشف في هذا الجانب. اليوم بدنا نتكلم على موضوع الوقاية أكثر. منو أكثر شخص ممكن إذا أخذ بالأسباب اللي راح تذكرها إن شاء الله يكون بعيد عن موضوع الالتهاب الحنجرة وكذلك تلوث الأذن والجيوب الأنفية؟
0: أكثر واحد اللي هو دائما يلاحظ نفسه ويتابع نفسه ويحس اذا صار في شيء مو طبيعي خلي راجع. احنا دائما نقول الوقايه خير من العلاج. علاج اي مرض سواء بالحنجره ولا الانف في بدايته جدا جدا جدا، واحرص على كلمه جدا، اسهل بكثير من ان الواحد يهمل نفسه. فدائما هذه يمكن نصيحتي، ان اكثر واحد هو اللي تابع نفسه واللي ياخذ بالاسباب، وخلي يتأكد حتى لو ما كان في شيء. احنا دائما نقول لك راجع شوف تأكد،
1: خصوصا اذا كانت في بداية ايضا المرض
0: ما يخالف، حتى لو في بداية المرض.
1: نعم، بارك الله فيك على هذا النصح والإرشاد. أكيد دكتور عبد الرحمن البدر أمتعتنا في هذه الجوانب الجميلة اللي أمانة مر علينا الوقت وما حسينا فيه، وما شاء الله كلها معلومات مضغوطة ومختصرة، وهذا اللي أيضا يبون السادة المتابعين اللي أكيد راح يستفيدون من هذه المعلومات حتى يقون نفسهم أيضا من بعض الأمراض، وسلامة الإنسان وصحته بالدنيا كلها، وأكيد الشخص المعافى هو الأفضل في هذا الجانب، وما يستشعر هذا الأمر إلا اللي أصيب في مرض وطول علاجه. يعني في ممكن يصير التهاب في الأذن لكن يعاني منه لفترات طويلة. صح. كذلك الحنجرة وتأثيرها راح يكون جدا كبير. دكتور عبد الرحمن البدر، سنأخذ معك هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود مجددا.

0: عدنا لكم مجددا مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة دولة الكويت، نحييكم في برنامج طائر المساء. ولم يبقى من وقت البرنامج إلا أقل القليل، وضيفنا هو الدكتور عبد الرحمن البدر، وهو المختص في طب الأنف والأذن والحنجرة بدقيقة أو بدقيقة ونصف. ماذا تود أن تقول ختاما في هذا البرنامج كنصيحة توجيهية وإرشادية؟
1: أول شيء يعطيكم العافية على اللقاء الجميل. يعني ككلمة ختامية، أنا دائما أحرص على، وهذا الهدف الأساسي من طلعتي في هالبرنامج هذا، اللي هو زيادة التوعية للمجتمع. الواحد حلو أنه يعرف شلون يتصرف في حالة صار نزيف، في حالة صار طارئ، في حالة مثلا بحث صوت، أمراض الأذن، تعرض حق الأصوات العالية، والأمور كلها اللي ذكرناها. فالفكرة كلها أنه

0: حد يزيد وعيه، يقرأ في الموضوع أكثر، يستمع حق المختصين. الواحد أيضا لا يهمل نفسه، نفس ما قلنا الوقاية خير من العلاج. حسيت في أي تغييرات في الصوت، في الحنجرة، في الأذن، في هذا راجع، لأن العلاج في مراحله الأولية جدا جدا أسهل من علاج في المراحل المتأخرة.
1: طيب يعني على الهامش ودي أيضا أتكلم في هذا الجانب. ذكرت أن ترطيب الأنف يعني ما شاء الله في الوضوء 15 مرة ننظف الأنف بالماء ونستنشق في الماء، والماء أكيد يعني يسبب رطوبة في الأغشية الداخلية.
0: صحيح.
1: وهذا من فضل الله تعالى. لكن موضوع الحنجرة، في البعض يقول والله اشرب زيت زيتون أو مثلا زيوت نباتية.
0: هي.
1: يعني ما أعرف أن الحنجرة موجودة على الجهاز الهضمي عشان أشرب، هل بالفعل ممكن يعدي عليها الزيت ولا بعيد عنها؟
0: هو تقريبا يمر صوبها ولكن ما يمر، لأن احنا مثل ما قلنا ان الحنجرة هي بداية القصبة الهوائية، فمجرد ما اذا مر على الحنجرة معناته راح تشرك.
1: صحيح،
0: هني الفكرة.
1: فهذا خطأ الشائع.
0: فهذا خطأ يعني يمكن
1: نعم.
0: شائع نشوفه بالعلاج الشعبي اكثر شيء،
1: زي.
0: ولكن احنا كأطباء لا نقول لك.
1: طبعا مخرجنا قاعد يقول لي والعسل له اثر في الجانب،
0: العسل
1: او مهدئ يكون في هذا الجانب،
0: ممكن يكون مهدئ حق الالتهابات اللي مالت الحنجرة والبلعوم. احنا مو قلنا البلعوم والحنجرة يعني عضوين متجاورين
1: في البداية؟
0: اي ممكن انه صح يهدي، وهذا ترى مثبت علميا.
1: نعم.
0: العسل يقول لك اخذ عسل وريح صوتك.
1: نعم. بارك الله فيك على هذه النصائح اللي قدمتها لنا طوال هذا الوقت، وايضا ودنا يعني بنصف دقيقه تضيف لنا توصيه توجيه معين خصوصا في الفتره المقبله عليه هذه.
0: احنا الحين مقبلين على فتره الشتاء، حالات الجفاف خصوصا برد الكويت، احنا دائما نقول بالكويت يدش بالعظم ويكون ناشف الجو الصحراوي هذا، دائما حافظ على ترطيب انفك، لا تنطر النزيف يصير عشان تروح او عشان تعالج، بالاضافه الى حافظ على صوتك من ناحيه امراض الحنجره، الاصوات العاليه، حافظ على اذنك. احنا يمكن وايد بالكويت، خلينا نتكلم عن موضوع بسرعه بس بعشر ثواني، اللي هو استخدام السماعات اللي نستخدمها اللي داخل الاذن، استخدمها في اقل فتره ممكنه وباقل صوت ممكن، يعني لان ممكن استخدامها لطويل ممكن حتى ياثر على السمع. فهذه هم زياده الوعي للناس لاستخدام المناسب حق السماعات وهالامور هذه.
1: السماعات البلوتوث والاسلاك في فرق بينهم ولا كل واحد؟ بما
0: لا
1: ان هذه
0: كل واحد يعني تقريبا
1: اذن واحد،
0: يعني هو لان التعرض المستمر لها قد يضعف السمع، مو الحين ولكن بعد سنوات، فالواحد قد ما يقدر يقتصد بهالامور يستخدمها بال مجال المناسب والوقت المناسب.
1: بارك الله فيك وكل الشكر لك الدكتور عبد الرحمن طارق البدر المختص في طب الأنف والأذن والحنجرة، أعطتنا نصائح جميلة ورائعة جدا منبثقة من إنسان ذو خبرة في هذا المجال، وتعدنا إن شاء الله مستقبلا لأن يكون لهذا اللقاء تتم الحديث بشكل أعمق حول موضوع الوقاية والسلامة للإنسان، فشكرا لك.
0: حياكم الله ونشوفكم إن شاء الله في لقاءات أخرى.
1: بارك الله فيك.
0: وإن شاء الله يكون لقاء مفيد للمستمعين، وإن شاء الله نكون قدرنا نوصل فائدة ولو قليلة يعني للمستمعين، والله يحفظ الجميع إن شاء الله.
1: بارك الله فيك ونشكرك على حضورك الكريم اليوم في هذا الوقت. طبعا مستمعينا الكرام ما بقي إلا ثواني معدودة في الختام، شكرا لكم من الفريق، نقدم لكم هذه التحية من الإعداد عبد الله المطيري ومبارك الكندري، ومن التقديم كان معكم عبد الله الصفار ومحدثكم محمد مزيد، أما من التنسيق والمتابعة بدر العتيبي، الهندسة الإذاعية محمد الحربي، ومن التنفيذ سالم الراشد، وكبرى هذه التحية تأتيكم من مخرج هذا العمل مخرج برنامج طائر المساء حمد الهاجري.

0: 9:50 بعد الثانية فجرا في استديوهات إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، ننتقل بكم إلى استديو الأخبار والبرامج السياسية.
1: 3:00 بعد منتصف الليل في الكويت.

جولة إخبارية. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج جولة إخبارية، والذي يأتيكم من الآن وحتى الثالثة والنصف بعد منتصف الليل.

0: ونستهل جولتنا معكم بحوار وتحليل. الأوضاع في اليمن تشهد تطورات عسكرية متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي على عدد من الجبهات، بالتزامن مع تصاعد التداعيات الإنسانية واتساع موجات النزوح. حول هذا الموضوع كان لنا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم. أستاذ الفاضل، ما هي آخر التطورات الميدانية على جبهات القتال في اليمن؟ أين تتركز الآن المواجهات في الوقت الراهن؟
1: طبعا قوس المواجهات يتسع، ولكن المواجهات الأعنف تدور في الساحل الغربي في مدينة بعز تحديدا، لمنع ميليشيا الحوثي من التمدد إلى مديرية ذباب وإلى المزيد من المديريات بعد الهجوم الذي شنوه على ميناء المخا والسيطرة على بعض المناطق في محيط مضيق باب المندب. يبدو أن القوات الحكومية بدأت تستعيد زمام المبادرة في بعض الجبهات، لكن المعركة طويلة وصعبة لأنها تخاض في ظروف، طبعا الظروف الجغرافية اليمن كما هو معروف أولا، ثانيا لأن القوات الحكومية كان لديها بعض المشاكل في البداية وهو ما سمح للميليشيا أن تتقدم. الآن هذه القوات تعيد التموضع، أو بالأحرى انتهت من إعادة التموضع والربط، لأن هذه القوات ليست فصيلة واحدة، ليست فقط كلها من قوات الجيش اليمني. هناك قوات تساندها، قوات مساندة، هناك قوات شعبية، هناك قوات منظمة وغير منظمة. الآن يبدو أنهم استعادوا زمام المبادرة. التفوق الجوي يعطي الأفضلية للقوات الحكومية. أنا أعتقد أن لديهم هدفين الآن، الهدف الأول هو منع تمدد الحوثيين، الهدف الثاني هو العمل على طردهم تدريجيا من المناطق التي سيطروا عليها، ومن ثم الانتقال إلى المعركة الأقصى والأعنف، والتي باعتقادي ستكون في محافظة البيضاء.
0: نعم.
1: هذه المحافظة هي محافظة استراتيجية تربط بين 8 محافظات وتفتح الطريق إلى صنعاء.
0: لماذا الآن كان هنالك إعلان للقوات الحكومية من أنها استعادت مواقع في جبل الشهداء جنوب غرب تعز، وأنها تصدت أيضا في ذلك الموقع لهجمات ميليشيا الحوثي؟ ماذا بشأن هذا الموقع في جبل الشهداء؟ إلى أي مدى هو مهم استراتيجيا؟
1: طبعا هذا الموقع مهم جدا لأنه في محيط تعز. تعز المدينة كما هو معروف هي محررة، لا وجود للميليشيا فيها، هي تحت سيطرة الشرعية، لكن المحيط هي محاصرة منذ سنوات طويلة، وهذا الموقع يعطي أفضلية للقوات الحكومية في قطع طرق الإمداد أولا، وثانيا في منع التمركز. المهم الآن هو منع التمركز، منع السيطرة، لأن